0: الله هيك حياتك بتكون كلها مليئة بالفرح وبالسعادة وبالهنا، لأنه أنت إنسان طيب، أنت إنسان عطول الضحكة على وجهك، واللي بيبقى إيجابي هيك والضحكة على وجهه أكيد أكيد ربنا بيوفقه والكون بيوفقه، ونحن هالقد منحبك. وفاشد يا عبر الميكرو. وطبعا لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. ضيف اليوم من أهل البيت، مغترب مشرفنا من أمريكا وجاي يسلم علينا، لأنه كل ما بيجي على لبنان بده يستفقد لبنان الحر، وبده يستفقد الناس والزملاء اللي كان هو وياهن بالأخبار بيمروا، هو توني عيسى زميل عزيز بعده ما تغير أبدا، للسنوات غيرته، للأحداث غيرته، لا بل تمسك أكتر بقضيته وتمسك أكتر بصدقيته، وإذا نحكي دايرج نقول مصداقيته. توني عيسى كانوا يسموه بالإذاعة أبو قضية، بس يوصل توني ويدخل هيك على يجي من أمريكا ويجي تيزورنا، أهلان إجا أبو قضية، نبسط فيه هيك ونضحك ونرجع هيك نتذكر قدي مرق علينا أيام صعبة ومرة، وقدي مرق علينا أيام حلوة. توني عيسى أهلا وسهلا فيك بلبنان، أهلا وسهلا فيك بإذاعتك لبنان الحر، أهلا وسهلا فيك ببرنامج بلا جمرك.
1: تسلمي، برنامج حلو وعنوانه حلو كمان بلا جمرك. أنا بقول بالبداية بدي أقول أنا بشكرك على هذا اللقاء، ولما حكيتيني أنه بدنا شوي نتذكر الإذاعة بماضيها وحاضرها ومستقبلها، هذا ما ترددت قلت لك أنه المقابلة مش بس لنعمل دعاية للإذاعة أو لتاريخنا بالإذاعة، لا، دعاية للمقابلة لنثبت شو هي إذاعة لبنان الحر. كل العالم تعرف أيام تاريخ تأسيس الإذاعة من أيام بشير جميل لليوم
0: بـ 78
1: لليوم مع الدكتور جعجع رئيس الحزب. لبنان الحر من خبرتنا كلنا بالإذاعة ومع بدايتنا بالإذاعة، أنا كنت فيها لمدة أكثر من 20 سنة. لبنان الحر مناش مؤسسة لا إعلامية ولا تجارية، هي أبعد، هي رسالة، رسالة بتحمل قضية، رسالة بتحمل إيمان بلبنان، وهي حاملة القضية. وإذا بتعرفوا كل المستمعين طبعا وكل الزملاء بالإذاعة بيعرفوا الزملاء بقلب الإذاعة كيف يشتغلوا، بيشتغلوا من كل قلبهم، بيشتغلوا من ضمير حي، وبيشتغلوا برجع بقولها بإيمان، إيمان القضية، والقضية هي رسالة، والرسالة طبعا كان بدها إذاعة، مشان هيك ولدت لبنان الحر. لبنان الحر رسالة وطنية، رسالة حملت حقيقة قضية المقاومة اللبنانية الحقيقية، المقاومة يلي هي تبرز دور لبنان، بتدافع عن لبنان وبتحمل رسالة لبنان، إن كانت قبلها بالداخل واليوم طبعا عبر وسائل التواصل والتكنولوجيا الموجودة لبنان الحر مسموعة بالخارج، وأنا طبعا بأمريكا على تواصل وبسمع كل نشرة الأخبار، وحتى طبعا مش بوجهك بقول بعدني بسمع جمعة الظهر بعد مسمع بالوجه مروك جمعة الظهر، البرنامج يلي مش أكتر من مشهور، البرنامج اللي ثبت دوره مع كل النجوم بمعزل عن يعني شو بدي أقول أنواعهم أو النوع الفني أو انتماءاتهم، ثبت يعني حضوره على الساحة الإعلامية والساحة الفنية، مشان هيك كان تقدير. وبحب أقول لك أنه كمان برجع بقول لك مش لهلا أنه عندي المقابلة معك، نجوم الظهر أكيد ثابت من يعني لليوم وللمستقبل. لأرجع أقول عن الإذاعة، الإذاعة ما عم بقول أنا شعار إنه أو هلأ ما عم بطلب، ما عم بشو بقول يعني بمعنى نوع من تبجيل بالإذاعة، لا، الإذاعة هي صحيح حقيقة رسالة، كنا ولازلنا نؤمن بالقضية ونؤمن إنه يكون بدها صوت، وهو ولد من هون لبنان الحر. وأكيد أكيد كل الزملاء، مش عم بحكي عن حالي، مش عم بحكي عن وفاء، أنا عم بحكي عن كل الزملاء اللي مروا قبل واللي هلأ عم يشتغلوا بالإذاعة، واللي بالمستقبل رح يكون في جيل جديد إعلاميين جدد عم يشتغلوا بالإزاعة هني رح يكونوا حاملين هيدي الرسالة.
0: صحيح. وهون طالما ذكرت المقاومة اللبنانية, هلأ نحن بأمس الحاجة نقول أنه المقاومة المسيحية اللبنانية اللي بعدها مستمرة, المقاومة اللبنانية المسيحية اللي بعدها هلأ مستمرة لهلأ, واللي عم بتعاني واللي عم بتقضي خصوصا مع أبواء مريضة عم تطلع تحلل دمها, عم تطلع تسب فيها وعم تطلع تزم فيها, وعم بيطلعوا يحكوا ضد أخلاقهم, ما عندهم أخلاق, ضد الأخلاق وضد الإنسانية وضد الضمير. بقى المقاومة المسيحية كان لها دور كتير كبير ببقاء لبنان وببقائهم هن بلبنان.
1: ما هيك هيك مشان هيك أنا ما حبيت نرجع أقول, برجع بشدد لأنه لما طلعنا نحن كاسم كمقاومة لبنانية ما حبينا نعملها الهوية.
0: صحيح.
1: لأنه نحن هويتنا هويتنا المسيحية مربوطة بلبنان
0: بطبيعة الحال, وعطول عم نقول مقاومة اللبنانية, ولكن هلأ لأنه في
1: واليوم والكيان التأسيسي اللبناني اللي تأسس معروف كيف تأسس من بعد السلطنة العثمانية, وصار في إمارة, الإمارة اللبنانية الموجودة بقلب السلطنة العثمانية. واليوم هلأ بمناسبة عم بحكي نحن كلبنانيين منفتحين على كل الطبقات في لبنان.
0: طبعا
1: اليوم عنا بعد كم أسبوع أو أسبوع أو أكثر ذكرى مناسبة تطويب البطريرك حويك اللي هو الوحيد يلي كرس هوية لبنان وجاب كل الطوائف ليأكدوا انتمائية لبنان. بس للأسف البعض ويلي هو معروف اليوم ما تبقى مما يسمى ممانعة رهن لبنان للخارج. ولبل يعني أنا ما بدي كون عم يعني بالإيدين, بس أنا عم نحمله مسؤولية, مسؤولية الواء للخارج والإئتمار بالخارج, الأمر بالخارج هني أعلنوها صراحة من التبويل للغذاء للأموال للكذا. فإذا ما له حق يلي بيقول إنه أنا مصرياتي وتيابي وأكلاتي من الخارج يصدر حكم أو يدين أو يتهم أو يتعرض للآخرين, لأنه نحن بثباتنا بلبنانيتنا أكدنا هويتنا المسيحية وأكدنا هوية لبنان الحقيقية اللي هي هي الصلابة, هي الحر, القرار الحر للسيد المستقل وعدم الارتهان للخارج. لبل رجالات الاستقلال اللي أخذوا الاستقلال كان من مصلحتهم أنه نبقى نحن مع فرنسا والانتداب ماشي ويديرنا. لا,
0: قديش أوقات نترحم على هذيك الأيام؟
1: نترحم كتير, بس نحن
0: لأنه أثبتنا أنه ما يعني لهلأ ما لا عارفين نعيش سوا ولا عارفين نحكم حالنا. لا.
1: اليوم طبعا مع طرحات اللي عم نتابعها نحن من واشنطن, وأنا بتابع الموضوع السياسي بواشنطن كوني هلأ بعدي صحافي أو باحث هلأ أكتر خبير بالشؤون السياسية بواشنطن, عم نتابع وخصوصا هلا مع طروحات الفيدرالية والأمريك أو ما يحكى أنه لا خلص نحن النظام سقط يجب أن نفتش عن نظام آخر. طبعا هذا مش حبا بالفيدرالية ولا حبا أنه نحن بدنا نعمل نظام آخر, بس لأنه الآخر هو أثبت عدم إيمانه وعدم شو بدي أقول عدم تمسكه بلبنانيته, يعني بس حامل الهوية على الورقة أو على الباسبور وهو صار عنده هوية دينية وهوية سياسية وهوية ولائية, يعني هوية تأتمر بالخارج. هذا للأسف هذا ما يدفعنا إلى أنه بعد الأصوات اللي عم تطلع أو بعد المواقف السياسية
0: صاروا كتار
1: بعد المواقف السياسية هذا بتضل, أنا بقول يمكن تصير بالمستقبل القاعدة, بس بتضل هلأ استثناء إذا الآخر قرر أو حب يرجع للبنانيته, لأنه لبنان مثل ما قلنا الإذاعة أنه هي رسالة, لبنان هو رسالة, ومثل ما كمان أكد البابا القديس يوحنا بولس الثاني رسالة, ونحن من خلقنا المطبعة وخلقنا الحارف وكل شيء, يعني وما يحكى عن لبنان أو التجربة اللي كانت هو الوصل بين الشرق والغرب وتعبير سويسرا الشرق
0: وباريس الشرق
1: ليش؟ لأنه في أساس للبلد, مشان هيك ما بنفقد الأمل, ونحن كمان كمغتربين وكمنتشرين ما بنفقد الأمل بلبنان لأنه رح يضل لبنان رسالة, بدي أقول أنا رسالة أزلية أبدية.
0: نعم.
1: مرق المسيح على أرضه كذا مرة
0: طبعا,
1: مشان هيك لبنان باقي على رغم كل الصعوبات.
0: على كل حال نحن أبناء الرجاء,
1: أكيد لا نفقد الرجاء
0: طبعا,
1: والأمل عطول يحدونا من المستقبل, ومهما يعني بتعرفي بدي أقول لك أيام الوصاية أو الاحتلال السوري بتعرفي قديش كنا نحن هون بالإزاعة نعاتي من الضغوطات وكذا.
0: هلا بدنا نحكي
1: ولا بد أنه الحقيقة أنجلت
0: طبعا
1: ويعني هي اللي ثبتت
0: صحيح صح. كمان كنا هون ذكرت البطرك الحويك. يمكن البطرك الحويك لو عرف أنه بدنا نوصل لهالأيام هيدي يمكن كان خلى لبنان الصغير وكان ما ضم ممكن
1: بس نحن كمسيحيين مثل ما قلتي وكمقاومة مسيحية نحن لا يعني لا ننشد الانغلاق، نحن انفتاحيين بس بحدود
0: طب إذا الآخر إذا الآخر وهون بين هلالين أنا بس أقول الآخر يعني فئة من هذا الآخر
1: ففقط.
0: لأنه نحن في فئات من الطوائف يعني من الدين الإسلامي من الطوائف
1: صحيح.
0: من السنة من الشيعة من الدروز كلهم من شيء منحبهم منحترمهم عايشين نحن وياهم أكثر من إخوة صحيح. بس نحكي فئة يعني هيدي الفئة اللي عم تلخبط
1: مش عم تلخبط يلي هي أعلن صراحة ولاءها ومصرياتها وأموالها وتمويلها وغذائها هي أعلن.
0: هذه الفئة مش عم تتجاوب معها
1: أبدا.
0: أنت حابب تنفتح ونحن منفتحين بس
1: هي اللي
0: أعلنت الانغلاق
1: انفصالها عن النموذج اللبناني الحقيقي
0: طبعا.
1: مثل ما عم تقولي احترامنا لجميع الطوائف
0: طبعا أكيد
1: ومن ضمنه رسالة البطرك الحويك يعني يلي هو سعى إلى لبنان الكبير لأنه لبنان الكبير هو لبنان بسع الكل
0: صح.
1: بس تحت احترام كل استقلالية كل كيان كل طائفة مع حرية المعتقد وحرية الممارسة السياسية وكل الحقوق مش بيجي طبعا هذا الطرف اللي أعلن ولاؤه للخارج هو صار بده يفرض بدول إرادته وإن شاء الله إن شاء الله يعني من بعد التطورات بالمنطقة منذ حرب غزة لما يسمى وما يعرف بحربي الإسناد بين غزة وإسناد إيران كل المنطقة الشرق أوسط عم تتغير وإن شاء الله هني يكون عندهم إذا بدي أقول 10% من درجة الوعي لا يقروا التطورات اللي عم بتصير بالمنطقة أو التطورات المحيطة بلبنان ويرجع لبنان لنقول مثل ما كان
0: لو بدنا إياه مثل ما كان
1: أحسن يعني مثل يعني ما كان
0: مثل ما كان بسويسرا الشرق
1: بسويسرا الشرق
0: أيام الرئيس كاميل شمعون وأيام الرئيس فؤاد شهاب
1: عندك بالخمسينات اليوم كانت الليرة اللبنانية ليرة وليرتين
0: طبعا.
1: بس
0: على للباسبور اللبناني
1: كمان
0: قد ايه كان مهم
1: طبعا.
0: ليش السريه المصرفيه كل الاموال كانت تصب عنا
1: لنرجع لبرنامج نجوم الظهر كل الافلام المشهوره عربيا او حتى عالميا
0: صحيح.
1: كانت
0: تتصور هون
1: تتصور من الحمراء بيروت والسان جورج وصولا لجبال لبنان
0: صحيح.
1: يعني لبنان كان هذا الوجه المشرق الحضاري الثقافي اللي بينشر كل يعني كل الوجه الحضاري لكل المنطقه كانت المنطقه كلها بدي اقول مش قصه مش موجوده يعني ما كان عندها دور كان في دور اللبناني
0: صحيح.
1: وهذا الدور اللبناني نحن
0: يرجع
1: صحيح.
0: توني بنرجع للبنان الحر بدنا نبلش بتحب تبلش بالايام الحلوه اللي قضيتها بلبنان الحر ولا بايام الاسى اللي عينيناها بلبنان الحر والصمود اللي صمدناه بلبنان الحر لانه نحن بنعرف انه كانت مرقت فتره كتير قاسية علينا
1: ايام الصعوبات والواحد بيحكي عنها افضل لانه بيقولوا الايام الحلوه اللي بتروح من
0: لا بنحكي عن الحلوه ولكن بنبلش
1: ليش لا ليش بدي اقول انا بلش بالايام صعوبات لأن هي بتثبت وتأكد أنه نحن مثل ما بالبداية أنه الإذاعة مش مؤسسة هيك إعلامية تجارية هي رسالة عشان هيك مهما طردنا كان بالصعوبات من أيام الوصاية والاحتيال وما ما بعدها أنه ما كنا فاقدين الأمل بالإذاعة كنت بقلك بالأيام صعوبات يعني لما يكون في العديد من المداهمات أو العديد من المضايقات كنا أكثر وأكثر نشدد على رسالتنا على نواظب على العمل وبعدين طبعا من ضمن الصعوبات بحب أذكر وبذكر للدلالة على أنه كل فرد كل زميل بهالإذاعة كان مؤمن بقاديته ما بهمه شيء آخر أنا بحب أذكر الصعوبات المالية والضغوطات المالية
0: صح.
1: اللي كانت على الإذاعة ومش عم بمنن أنه نحن كنا عم نشتغل ببلاش لأنه نحن مؤمنين بالقضية وما عم بحمل شو اسمه بقول أنه والله هودي الآخرين لقاهم شو بيشتغلوا ببلاش لا ما قصد نشتغل ببلاش طبعا بدنا نعيش أو بدنا نعيش عيالنا أو بدنا نعيش أهلنا بس تصميمنا على تحدي الصعوبات الأمنية والملاحقات والمضايقات ووصولا إلى الصعوبات المالية والضيقة المالية. كل هالتحديات هذه بسميها أنا تحديات وصعاب، بس هي برهنت وما بدي أحكي، مش عم بقول أنا هون عم بحكي شعارات أو عم بحكي شعر، يعني
0: لا عم تحكي واقع،
1: عم بحكي واقع. مشان هيك كنا
0: واقع،
1: كنا صامدين وبالصعوبات. إذا بتحبوا بدي أذكر شغلي كمان، إنه كيف كانت الإذاعة وكيف الزملاء تمسكوا بالموضوع الإذاعة بعد قرار حل حزب القوات اللبنانية
0: ودخول قائدة إلى المعتقل.
1: وقبل كان في إقفال الإعلام الخاص، من بعدها صار في نضال لنرجع الإعلام الخاص السياسي للبس. كنا نجي على دوامنا بالإذاعة نحضر نشوف شو بدأ الإذاعة، يعني كانت هي إذا بدي أقول أنا وبرجع بقول ما بدي بالغ، ما بكون عم بالغ، كانت الإذاعة بيتنا الأول وبيتنا الثاني هو بيت أهلنا. كانت بيتنا الأول بذكر مثلا لا أذكر محطة آسية وهيدي كان النظام الأمني راهن عليها. أنا بذكر مرة كان عندي، بتعرفي كان عندنا دوامات
0: صح،
1: وفي عندنا أحد ما بيشتغل فيها أنا وفي أحد بيشتغل، كان عندنا كل زميل بيشتغل أحد لا
0: وبعدنا هيك
1: يعني. كنت بالبيت ممكن وقت الغداء وإذا سمعت أنه بانفجار سيد النجاة تركت ممكن صحن الأكل أو الساندويش اللي عم بيأكله ما بعرف أو صحن وجيت في بعض صور موجود فيها، كنت رأسا على الكنيسة عم نواكب وما تلاها من خطط، يعني معروفة كانت الخطة الجهنمية كذا
0: طبعا.
1: وبحب أقول ما حدا قال لي يعني كرئيس تحرير أو مدير الأخبار أنه بليز تعا يا طوني بدنا نغطي. لوحدي دور سيارتي، كنت قاعد أنا بعين رميني، جيت من عين رميني لهون على زوق لتحت ورجع طلعت على الإذاعة.
0: لأنه عادة بس يكون في انفجار بتجرب العالم أو هلا الصحافة لا بدي يروح يعني ويغطي
1: كرسالتنا كرسالتنا كيف أنه من وقتها صارت مثل ما عم نحكي أنه سألتيني عن الصعوبات من بعد تفجير الكنيسة سيدة نجاة. من وقتها توضح الهدف والخطط
0: طبعاً
1: الجهنمية والجنونية اللي عملوها، وقتها صارت المضايقات كلها على مؤسساتنا أو على نحن كبشر
0: صح.
1: كناس صار في ضغوطات وعلى رغم كل هاي بقينا نقول كلمة الحق، بقينا كمان كل نهار أحد ننطر عزة البطريرك الراحل صفير
0: هذا
1: البطرك التاريخي الوحيد كانت لبنان الحر تنقل الوعظة، وتحديدا الوعظة القسم السياسي من الوعظة. ومعروف عن البطريرك صفير هذا البطريرك الصلب، هذا يعني شو بدي أقول، على رغم كل محاولات الإغراء والتهديد
0: منهز
1: وضل ثابت على موقفه، حتى لو بكلمة يقولها كان معروف، ومعروف عنه الكلمة لو اخترنا بين الحرية وكذا قلنا نختار الحرية. يعني كان بطرق صلب، شنك نحن كنا كل الزملاء اللي كانوا عندهم دوام الأحد ينتروا يعني بالدقائق
0: كلمة البطرق صفير
1: لتصلنا البطرق صفير ونزيعها، ومش بس نزيعها، نحن بدي أقول أنه لنفتخر في بطرق موجود مثل البطرق الراحل البطل التاريخي وصفه للبطرق صفير، بس للناس ضل عنده أمل انه في رجل دين هالقد عنده ثبات بالموقف. نحن كنا بس وكان طبعا نكررها بكل النشرات بس ليسمعوها الناس، ليكون في رساله امل للناس انه في ناس من رجال دين ثابته على موقفها وعم تدافع عن قضيه الحق.
0: بالنسبه للدكتور جعجع، دكتور جعجع قديش هيدا الانسان وفي للناس اللي كانت معه واللي استمرت معه؟
1: أنا يعني عندي تجربة، ما بدي يعني تجربة خاصة، كان شغلي لأنه مش بس بلبنان الحر، أنا كنت بالدائرة الإعلامية بالقوات اللبنانية قبل
0: لبنان الحر،
1: قبل لبنان الحر بفترة كبيرة كمان. وكان شغلي مفروض يكون ببعض الأحيان في تواصل مع دكتور شعشع كقائد القوات، وبعض الأحيان كنا نتلقى اتصالات خاصة.
0: نعم.
1: يعني عندنا خطوط خاصة لطبعا قائد القوات أو رئيس الحزب، كان أبو رئيس كان قائد القوات ليتواصل مع كل الأجهزة وكل الإدارات اللي عم تشتغل للمؤسسة أو للقوات. أكيد رجل إنساني أخلاقي، بعض الأحيان اتلقى المكالمات المباشرة منه ما يعني شو بدي أقول لك أكتر من تقدير، لأنه كل كلمة بيقول لك إياها إذا بتريد بدي هالشغلة.
0: صح.
1: إذا بتريد بدي هالشغلة. يعني شوفي تواضعه، شوفي كانت وقتها كانت القوات كل اللبنانية بقوتها وبعظمتها وبكل المؤسسات اللي عندها إياها، ولما تزل كيف كان يحكي مع الرفاق مع الزملاء.
0: صح.
1: مع يعني كلمة إذا بتريد فيك تعمل لي هالشغلة.
0: صحيح.
1: يعني هيدي بتدلل عن عظمة. صح. الشخص وعن تواضعه بنفس الوقت.
0: يعني بنحكي عن الوفا ليه؟ لأنه أنت ذكرت ويمكن كتار بيعرفوا وكتار ما بيعرفوا أنه نحنا يمكن بقينا أشهر، ومثل ما قلت كنا عم نشتغل بلا معاشات بالوقت اللي كانت الفترة دقيقة، ورئيس القوات اللبنانية بالمعتقل
1: يعني بس استثناء شرطية بتقولوا. نحن ما عم نمنن انه كنا بلا معاشات،
0: لا ما انا في الى تتمة،
1: يعني نحن عم نقول لانه كنا لا مؤمنين
0: الى تتمة.
1: نعم.
0: الى تتمة.
1: نعم.
0: انه دكتور جعجع وقت طلع من المعتقل.
1: نعم.
0: واجتمعنا معه، هالقد كان وفي للبنان الحر.
1: صحيح. صحيح.
0: هالقد كان وفي للي اشتغلوا بلبنان الحر، وهالقد عوض على الناس اللي اشتغلت بلا معاشات بلبنان الحر، عوض عليها الدوبل والتريبل. بدنا نقول له شكرا لو بعد 50 سنة بنقول لك شكرا،
1: لو بعد 100 سنة كمان.
0: صحيح. صحيح. طوني بننتقل للأشياء المهضومة هلا، يعني عم يبلش الوقت هيك يدهمنا.
1: ايه لا ايه
0: مع انه ما بحب كلمة الوقت يدهمنا، يعني
1: صحيح.
0: بلش بدنا خبرني شي خبرتين ثلاثة هيك فيهم هضامة.
1: هضامة
0: كان يمرق كثير معنا هضامي. بلبنان الحر امور مهضومة
1: انطلاقا من القاعدة اللي كنا واللي قلت لك اياها هلا، انه كنا كل الزملاء وكل الرفاق معتبرين بيتهم الإذاعة بيتهم الأول، وصدقيني صدقا بقول بيتنا الأول، لأنه ليش بيتنا الأول؟ بمعنى العمل، ما بدي طول مثل ما قلتي أحسن ما يسبقنا الوقت، أنه كنا نقضي كل الوقت هون، نروح يمكن نروح ننام ببيتنا 4-5 ساعات ونرجع، عشان هيك تسمية الإذاعة بيتنا الأول، لأنه بتقضي كل أمرك فيها. طبعا مع كل الصعوبات وكذا يعني كنا بدنا نعيش نحن حياتنا إذا بدك العادية. من ضمنها بتعرفي نحن مشهورين بلبنان، وهلا بعدنا، وأول ما وصلت على الإذاعة يلا تعال نشرب قهوة.
0: صح.
1: كنا كلنا نعمل قهوة.
0: ايه.
1: نشرب قهوة. ايه. وإذ أنا اكتشفوا
0: موهبتك بالتبصير.
1: بالتبصير
0: فنجان القهوة،
1: تبصير فنجان القهوة. أنا أخذ شوي هالموهبة من ستي الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: ستي كانت بصر وعرفي. هلأ يمكن هيدي واحد عنده بعد نفسي شوي بيقرأ الشخصية، بيقرأ وجه الشخص،
0: ممكن
1: ايه مش بس
0: حسة سادسة أو سابعة،
1: ايه مش بيقرأ بس بالفنجان أو دي الخربشات اللي بيجوا من بعد الطفل.
0: انت بشوف بالجبين كنت عم تقلي
1: ايه من بعد الطفل. الأيام الحلوة كنت بصرت لثلاث أربع زميلات الزملاء.
0: ايه.
1: وإز زميلنا طوني نصار المشهور ببثه المباشر الصباحي عرض إحدى التبصيرات، سجل بالسر وحط وقال إعلان إنه اكتشفنا بإحدى الزملاء عنده موهبة، وسكت وحط أغنية سميرة توفيق بصارة بالراجي. هيدي من الذكريات الحلوة اللي ما بنسيها ما بنسيها، إنه وإذا اكتشفوا. طبعا كمان بحب أقول إنه كمان بصرت لإحدى الزميلات، يعني كمان من وجهها تحية، كمان زبط معي.
0: ايه ما رح نذكر الاسم، بركي هي ما بتحب.
1: ايه تفاديا للإحراج، لأنه شوي يمكن بعض التبصيرات، وبتعرفي انه من النساء يعني بحبوا اذا حدا عم يكشف لهم اسرارهم شو صير بالتبصير هذه، او حتى شباب يعني كشباب. مش بس عم
0: الشباب بدل ما بيقولوا لك ايش بيكسروا لاجرا بلا ما يكشفوا لنا اسرارنا وبلا ما يبصروا لنا.
1: هذه من ضمن الايام الحلوه اللي انه واحد مش بس عم بيحكي عن حالي. واثنين
0: هلا ناطرينك انا وزميل توني سليمان، ناطرينك تحت الهواء.
1: بدي استجمع هلا،
0: عم بحضر القهوه.
1: بدي استجمع القهوة النفسية مش السياسية والصحفية، لشوف إذا بنرجع بنقلع بهالمهنة
0: هيدا من الأشياء المهضومة.
1: مهضومة. يا سبحان الله، يمكن بقول أنا هيك شوي تأثرت بما كانت ستي تقعد، كنت قاعد حدا وهي كانت الوحيدة تقول اوعى شو اسمه ادقوا بابن بنتي، لما كانت صغيرة تحملني، وهيدا انا تأثر فيه، مشان كنت عندي متعلق فيها هالقد،
0: تشوفها
1: شو عم تعمل بالتبصير. يعني اخدها هيك. بس انه هيدي برجع بقول مثل ما بتقولي، خلينا نتذكر الايام الحلوة.
0: الايام الحلوة اكيد
1: هذه هي.
0: في كتير ايام مهضومة وحلوة،
1: كتير. يعني حتى اذا بدي اقول لك
0: عايشين كعائلة وحدة.
1: عائلة وحدة. وأهضم شيء بعد الأحيان لما كانوا الزملاء قرروا يتجوزوا عرفتي كيف؟ تعرفي بالقديما كمان من هلأ أزمة الزواج إيه؟ هذا بتجوز وكذا كيف؟ كنا نحمل الخبرية والله يعمل هيك وشوف هذا بتجوز وفلان بتجوز ولك كيف بتتجوز وشوف هي الأوضاع يعني كمان هيك كنا نتوقف عندها كمان مبسوطين أن واحد بتجوز يبني عائلة بس منقول إيه بتجوز وكذا يعني كانت هاي اللحظات الحلوة اللي نشترك فيها كلنا بلحظة فرح
0: صحيح.
1: زميلنا لنا أو زميلة بزواجها
0: صح.
1: يعني هذه كمان من ضمن إذا بدك
0: توني عيسى تركت لبنان الحر ونقلت على الحرة إذاعة الحرة قرار كان صعب عليك
1: طبعا كان صعب.
0: ولكن أخذت هيدي الخطوة
1: أنا لألي كيف مش مؤمن أنا إنسان مؤمن جدا برسالة المسيح والإنجيل وكان عندي تجربة كبيرة بدار عنايا
0: كان بدك تعمل خوري
1: كان بدي أعمل راهب حتى يعني كان تجربة قوية
0: يعني ما تظهر من دايرك
1: كنت أطلع من الإذاعة السبت الصبح ما أرجع إلا للتنين بالدير كنت أنا ساهم بتحرير مجلة شرب لما جرى إعادة نشره وتبعته وطبعا كنت مثل الشماس أخدم جميع الأداديس بس في عندي شغلة تانية بقولها بالحياة غير الإيمان بقدرة الله الخالق والمسيح في قدرية عند الإنسان القدرية عند الإنسان وأنا مش عم بعمل دعاية لكتابي عمل كتاب عن القدرية طبعا بدي أنشره بلبنان وسوري هون مش عم بعمل دعاية
0: لا لا ليه وإذا عملت دعاية
1: مش عم بعمل دعاية
0: توني عيسى أنت ببيتك وهيدا الميكرو فيك تحكي عليه شو ما بدك
1: لا ليش عم بقول مش دعاية لأنه مش للبيع يعني القدرية للتجربة الفلسفية مشان هيك أنا بعد شو
0: أنت مؤمن إنه إنسان مسير مش مخير
1: أكيد مسير بقدرة ليش لأقلك شغلي لأنه القدرية هي مثل أنا عم بحكيها من خبرة شخصية بالقدرية والإنسان هو اللي بيسمع بما يعرف بالقدرية بيعرف أنه هو مر بتجارب بده يهرب منها ليش لحقته هالتجارب مش هناك القدر هو مثل القطار مثل القطار القدر مثل التران يعني القطار بالفصحى الأولى ما فيك إلا ما تطلع فيه لأنه القدر هو قطار لازم كان عندك تذكرة بطاقة وتطلع فيها
0: إذا شغل على حالك وعلى عقلك الباطني أنت بتقرر إذا بتطلع فيه
1: بس
0: أو ما بتطلع
1: إذا واجهتيه رح تطيحك فيه ترين قوي
0: تعرف من أي جهة إذا شغل على حالك بتعرف من أي جهة ما توقف قدامه حتى ما يشيلك
1: أنا ما عم بقول
0: أنا ما عم ناقشك لأنه هيدي الحلقة بدها ساعتين ثلاثة عن القدرية أنا لا أنا قديما كنت أؤمن بالقدرية
1: بعد ساعات بدها هيدي ليش
0: عم بقول لك
1: وأنا عم بقول لك إياها مش من منطق استسلامي
0: بس أنا لا أؤمن بالقدرية أبدا ولا بالقدر
1: استسلامي
0: يعني
1: انهزامي لأنه حضرتك سألتيني هذا السؤال
0: صح.
1: سؤال ليش أنا كان عندي تجربة بالأول ما طلعت كان بعدني بالدائرة الإعلامية وعم بعمل علوم سياسية لأنه آخر سنة بالعلوم السياسية بلشت بالدائرة الإعلامية وبلشت يمكن كمان يمكن بنفس الوقت بعد شهرين ثلاثة وقت أنا بلشت بلبنان الحر صح لي فرصة كون قالوا لي مرة بدل تكون أنت على الاستقبال بالسفارة الأمريكية عم بحكيك بال 1984 لما بلشت أول سنة بالدائرة الإعلامية شوي لا نقلوني أنا حامل قضية ما بدي أحمل شغلي نقلوني على الحرس ما قبلت استقلت بحب السيستم الأمريكاني لا أرجع ما بدي طول والهيدا أرجعت ليش اللي بديت بسوا إحدى الزملاء زميلات هون كانت هي مكلفة
0: خلينا نقول ماتيلدا فرج الله مرجاء
1: تحية لماتيلدا كانت مكلفة بالريكروتمنت لأنه همني حبوا هي صوت أمريكا أساسا بعدين صارت اسمها راديو سوا بعد
0: راديو سوا مش الحرة بس تابع للتلفزيون الحرة
1: أنا اشتغلت بالحرة تي في كمان اشتغلت مرت يعني سوا تي في وإذاعة هي مكلفة كانت بالريكروتمنت وأنا كنت كان هي مسؤولي كمان بإحدى المجلات بلبنان كنت أعطيهم مواضيع من مجلس نواب لأن أنا كنت مندوب الإذاعة بالبرلمان
0: ما بالقصر الجمهوري كمان وبس
1: لوصول
0: إمي لحود
1: ما عاد تطلع
0: وشلت اسمك وما عاد بدك تطلع
1: لأنه معروف
0: أحسن شيء عملته
1: معروف الشخصية كيفية هيدي أنا وين بس لأحكيها بسرعة لما قلك أنه القدرية منها استسلام ومنها انهزام على رغم من بحترم رأيك أنه واحد ما بيؤمن القدرية ضلت تحط لي مساج عند سيدي وزميلتنا سيدي مخلوف بوجهها ألف تحية وبعد عن تواصل مع كل الزملاء ضلت إلى حد ما لمدة شهرين تقلي حدا جاي من أمريكا بيعمل انترفيو أنا فكرت أنه بدأ مواضيع ببيروت ما بقى
0: أوكي.
1: بدي أحكي بمواضيع أنه مش للإذاعة على غير إذاعة ما بدي أشتغل بقى مواضيع ما أقبض عليها لأزبي أحدى السبوت لما هي عند البرنامج السياسي الصباحي تجي بكير أنا قبل ما أصال على أطلع دغري على عنية. ليش ما بتحكين لي؟ ليش ما بترد علي؟ في فرصة بأمريكا. أوف هون وقفت عند الخبرية إنه صار لي شهرين بتحط لي خبر، لأنه نحن كان عنا كان صار في موبايل يعني بلبنان ما يخلونا نفوتوا بمقابل الصباح بالقاعة الصحافية، غيرنا نخليه برا عند الأمن يعني. وما عاد تلفن له قال لي في فرصة على أمريكا. أنا هيك بدي أقول لك، أنا قلت له فكرت بدي أعطيك مواضيع جديدة من مجلس النواب، مشان هيك عم برجع بقول لك.
0: قد إيه أخذ وقت؟ قد إيه أخذ وقت لأخذت قرارك؟ لأنه قرار مش هين.
1: فرصة على أمريكا؟
0: ايه؟
1: فرصة على أمريكا؟
0: ايه؟
1: حب خبرك خبرية من ضمن الأدارية؟
0: ايه؟
1: صارت الانترفيو وعرفوني مذيع وعرفوني كذا وطولت القصة.
0: ايه؟
1: طولت القصة. أنا مثل ما قلت لك كنت أطلع على عناية لأنه عم بشتغل بمجلة مشربل، وأنا كنت نعمل الإخراج لإلها الصحفي والطباعة ونزلها عند مطبعة بالعيبي ونوزعها على دير رفقة ودير الحرديني. طول الرد بدي المستمعين ما بعرف يعني اللي عم بيسمعنا هلا ما يتوقف عند خبرية أنا صارت معي شخصية، بس لا أحكي ليش الأدارية. عم بقول كنت نازل بطرقات وعرة من عناية على رفقة والحرديني، ما أنزل على الساحل، في طريق داخلية بتنزلنا لهونيك، وكنت عم بحكي مع الله قلت له يا الله إذا ما بدك تخدني لبرا أنا خلاص بدي أعمل راهب. ما في بل بدي أقول 10 ثواني قولي 30 ثانية كان عندي الموبايل ده موبايل سفورة. قلت برد
0: إجيك الأوكي،
1: إجيني المقابلة، إجيني الموافقة بدي أقول، جدني الموافقة. مشان هيك أنا عم بقول الأدارية وصاري من المستمعين عم بحب خبرية خاصة لأقول تجربة الإنسان مع الحياة.
0: نعم.
1: صدقيني بعدني عم بفكر بحالي إنه خلص إذا ما إجت الموافقة أنا بدي أسلك طريق أخرى. وإذ بدي أقول بعد دقيقة بعد 30 ثانية بعد 2 بتلاقى اتصال موافقة. مشان هيك وبعتذر منك إذا أنت ما بتؤمني بالأدارية.
0: وجهة نظرك شو الحكاية
1: في وجهة نظر. مشان هيك الإنسان
0: أكيد.
1: الإنسان ليش؟ لأنه الإنسان دائر بالفلك، مش بس بالإيمان والمعتقد، كلنا مؤمنين، أنا مؤمن جدا
0: طبعا
1: بس
0: أكيد.
1: بس الإنسان هو بالأفلاك موجود بهالكرة الأرضية كلها مع السماء والأرض. مشان هيك الأدارية أوقات هي بتحدد.
0: نعم
1: ممكن.
0: إذا بدك العقل الباطني والكون هو اللي بيترم
1: نعم
0: كل
1: نعم.
0: شيء بوقته
1: بس برجع يعني بقول هي ما ضروري يكون الأدارية للسيء، هي الأدارية لخير الإنسان بتكون يعني. أنا مثلا اللي أتحت لي فرصة يعني أكون مذيع بصوت أمريكا اللي هي راديو سوا وأرجع بعدين
0: مبسوط
1: كتر خير ربي. مشان هيك بقول كتر خير الله، مش كتر خير الله للأدارية، لا كتر خير الله وكتر خير ربي. مشان هيك التجربة الإنسان، وبرجع بقول كمان مع التجربة المميزة والخبرة اللي بناخدها بلبنان الحر، كونا بدي أرجع
0: مدرسة تاريخ لبنان الحر
1: وطبعا
0: مدرسي.
1: الخبرات بالخارج
0: أكيد.
1: بتنمي إذا بدك نوع من ساعة الصحافي لا يعرف يقرأ يشوف الإعلام الأمريكي شو بيحكي أو الإعلام أو حتى بعض الكتابات اللي بتكتب ساعتها ما بكون بس متخصص
0: بوسع أفاقه
1: صحيح.
0: تغير شيء عليك مجلس النواب من وقت ما
1: لا متغير برضو من
0: حتى المطر بعدها هي
1: قبل بسنتين بسنتين كمان كنت حب أرجع أطلع أنزل على مجلس النواب. صار لي سنتين ما نزلت، بس قبل ب3 سنين كنت أقول لبعض الزملاء إذا بتحبوا تحطوا لي اسمي ولأرجع أشوف مجلس النواب
0: شو بدك تشوف. زيتها.
1: هي ذاتها وما تغير علي شيء، لأنه في جزء من مسؤوليتي كانت براديو سوا أنه تابع الملف اللبناني. هناك كان عندي تواصل مع مختلف الطبقة السياسية الموجودة تواصل من أمريكا. مشان هيك عم بقول لك كنت على تواصل أو متابعة شبه يومية للأوضاع اللبنانية. للأسف بمعنى بموضوع البرلمان لا ما تغير، لأنه مع احترامنا لكل الرجالات السياسية بس مش موجود، مش مسموح اليوم أنه يبقى شخص اللي هو رئيس برلمان شي 30 سنة بالأمبراطوريات ما بتصير بالأمبراطوريات السياسية ما بتصير. أنا عم بحكيها نوع من يعني الخبرة السياسية أو الخبرة التحليلية اللي اكتسبتها بواشنطن أو من خلال عملي الصحفي بمؤسسة كبيرة اللي هي كانت صوت أمريكا، أنه مش معقول بالمبدأ الديمقراطي رئيس برلمان يبقى 30 سنة.
0: بطبيعة الحال
1: له أمبراطورية وله ملك.
0: نعم
1: حتى على رغم انه بارع في اللعبه السياسيه بس في احترام
0: في كثير بارعين باللعبه السياسيه
1: في كثير حتى ما عم بقول لك يعني حتى يعني لو هيك في احترام للمبدا الديمقراطي مبدا يعني تبادل السلطات.
0: توني عيسى اوقات في بوستات بتحطها على الفيسبوك كلنا يعني بتستفزنا اوقات ضمن معلومات معينه بنكون كلنا ناطرين شيء بتجي بتقول انت مثلا اوقات بتزبط معك اوقات ما بتزبط يعني الكل جل ما لا يخطئ يعني بس بتحط معلومة هيك نحبط ما بدنا نقول كيف وليش
1: إيه
0: بعد باقي معنا ثلاث دقايق بدي دقيقة
1: بقول لك إياها ليش لأنه أنا للأسف أوقات بحط مثل ما قلتي حضرتك أنه في معلومة عند يعني اللي قاعد بواشنطن مش ممكن يطلب هيك مواقف سياسية دعائية لحاله مع احترامي لبعض المحللين أو بعض السياسيين بيطلعوا من واشنطن بيصيروا إذا بدك نوع من توقعات أحلام هيدا بقلة بقولة
0: وهن مثل مين مثلا
1: ما بدي سمي لأنه مرة كتير مرات على الفيسبوك مش تعرضت لهم أنا بدنا نحكي بواقعية المعلومة هي اللي بتثبت الرأي السياسي أو التحليل السياسي مش أنا شو بدي يصير مش أنا أنا يعني أنا الأشخاص كلها بين التمني والواقع السياسي في فرق شاسع التمنيات والأحلام أو الهوبرات بالإعلام شيء وهي ما بتمشي بأمريكا يعني كيف صحيح. أنا بدي أنقلها أنا مش كأنا كأشخاص اللي بيطلعوا كيف أنا أنقلها من واشنطن لهون حتى يعني نحط ما هي لعبة الرأي العام اليوم بتعرفي أنه السوشيال ميديا اللي هو من تويتر والإكس اليوم والإنستغرام كله والفيسبوك لعبة خطرة عشان هيك الواقعية مهمة والمعلومة أهم إذا أنت واحد بده يحط توقع بده يكون عنده معلومة
0: متفائل بالمستقبل بمستقبل لبنان
1: أكيد متفائل لأنه كل المتغيرات اللي صارت بالمنطقة منذ ما يسمى بحرب غزة وما سمي بحرب حربي الإسناد وكل هالخرائط اللي عم تنعمل من لبنان لوصولنا لإيران حتى مضيق هرمز وصولا للحرب الأوكرانية كلها أو حتى الموضوع الصيني وانشغال روسيا بأوكرانيا يعني اليوم العالم كله متغير وكل خطوط النقل البحري والبري وكتة التحالفات اللي عم تركب بمنطقة الشرق الأوسط والعالم
0: علينا أنه نعرف نقرأ علينا لبنان ونستفيد من الفرص
1: نغتنم الفرصة, نغتنم صحيح. الفرصة. صحيح. اليوم في إدارة أمريكية واضحة بدعم لبنان مع العلم أنه كل الإدارات الجمهورية والديمقراطية دعموا لبنان لأنه هيدا البلد الديمقراطي يعني الأساسي والوحيد
0: يمكن ما كان وقتها يمكن ضيعنا فرص ما بعرف
1: ما لازم نضيع فرص في فرص مهمة
0: أكيد.
1: اليوم
0: لازم
1: وما حدا بدي أقول خالي وما حدا يوصفنا أنه نحن نتلقى أوامر من فلان ومن فلان أو من علتان ومن إدارة جمهورية ومن إدارة لا نحن بندعم قضيتنا وبنحمل قضيتنا لكل المحافل الدولية بس لنقول هذا لبنان الكيان أزلي ولازم يبقى.
0: توني عيسى لابس بلو بلان روج هلا الماركة أكيد أمريكية ولكن بلو بلان أنت مع فرنسا؟
1: أنا أكيد مع فرنسا مش من هلا
0: لا لا هلا بالمونديال عم
1: بالمونديال ايه مع فرنسا
0: انت مع فرنسا
1: ايه بدك شو بدك
0: بدي عزي
1: بدك تعزيني خاصه
0: بدي عزي
1: طيب ما هو لعب واذا لعب بدنا نحترم اللعبه
0: أكيد.
1: لعبه الكره واللعبه الديمقراطيه
0: راضي عن لعبهم كنت
1: لا اكيد مش راضي عن
0: مش راضي
1: مش راضي عن لعبهم
0: انا الكل اللي عم بيسمعونا بيعرفوا انا ارجنتينيه بدنا نقول نتمنى الحظ الموفق للفريق الارجنتيني الليله اللي بده يلعب مع انجلترا الساعة 10 بدنا نقلكم للجمهور الارجنتيني منصلي بايدنا على وجهنا ومنقول الله والكاس إلنا باذن الله نهار الاحد الكاس بيكون إلنا
1: بس بتاخذوه على دورتين
0: اكيد ما نحن اخذناها لبعد من فلتو
1: اوكي صارت ملكيه يعني
0: اذا بدك توني عيسى ألف تحية لك
1: أنا بشكرك
0: هالقد منحترمك هالقد منحبك كنت زميل عزيز تسلمي. وبعدك زميل عزيز وبتبقى
1: تسلمي ويعني بدي أقول لك أنه كل كلمة بتقوليها أنا كتير كتير يعني بنحن قدامها ليش؟ لأنه نحن زملاء ونحن إخوة
0: صحيح
1: قبل ما نكون زملاء مش هيك لما نكون مع بعض كل الصدق وكل المشاعر
0: صح.
1: يعني يلي بتقرب بعدنا هي اللي بتبقى وهي اللي بتستمر
0: أهلا وسهلا فيك توني أهلا وسهلا فيك توني عيسى هلا فريدي سيفا شكرا لك مستمعينا الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا ملتقى نهار الجمعة الله بريد الساعة 4 مع الفنان رفيق خويري رفيق جاي وجاي بالعود معه بدنا نعملها حلقة غنائية بامتياز أهلا وسهلا بالجميع إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير شوب ما هيك؟ طيب هالشوب ممكن يأذي جسم الإنسان؟ كتير معقول إذا ما كان مدرب. كيف ممكن تدريب جسم الإنسان على تحمل درجات الحرارة المرتفعة؟ حاك تعرف إنه هالأمر ممكن يصير بطريقة كتير فعالة، يعني فينا نخلي جسمنا يتعرض شوي شوي للشوب، يعني ما يسمى بالنوبات القصيرة من الحرارة والرطوبة، ونصير نزيد المدة تدريجياً. هيدا الشيء يعرف باسم التأقلم الحراري، بخلينا نمتص ونتكيف فيزيولوجياً مع الحرارة المرتفعة. مشان هيك بيساعدنا بتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، يعني ما منوصل لأمراض ولا منوصل للموت مثل ما صار بحرارة مرتفعة بأوروبا مثلاً. يعني لو صارت 45 درجة مئوية عند بعض الأشخاص يلي مكيفين مع هالحرارة ممكن تقطع مرور الكرام. كما أنه ممكن نساعد جسمنا يتكيف مع الحرارة المرتفعة من خلال غذاء نباتي يعطينا مي ونشرب كتير حتى نعيش بشكل أفضل ولو كانت الحرارة مرتفعة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لبنان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تعرفوا أنه أوقات العصبية، القلق وحتى المزاج العاطل ما بيكون سببه الشغل ولا الضغوط، أوقات السبب بيكون من المصران. بالمصران موجودة بكتيريا حميدة بتساعد جسمنا يفرز السيروتونين. رح نحكي عن موضوع كتير ناس ما بيعرفوا قديش مهم، كيف صحة الأمعاء بتأثر على المزاج والصحة النفسية. العالم اليوم صار يسمي الأمعاء الدماغ التاني. ليش؟ لأنه بين الأمعاء والدماغ في خط تواصل مباشر اسمه gut brain connection، يعني المعدة والدماغ بيحكوا مع بعض كل الوقت. والأغرب أنه حوالي 90% من هرمون السعادة السيروتونين بينصنع بالأمعاء مش بالدماغ، يعني إذا صحة الأمعاء تعبانة مزاج بيتأثر تلقائيا. لهيك كتير ناس لما يكون أكلهم فوضى، سكر كتير، فاست فود، قلة نوم وتوتر، بيصير عندهم نفخة، تعب، قلق وحتى رغبة قوية للحلو. من هون منشوف إنه الصحة النفسية مش بس تفكير إيجابي، أوقات الجسم نفسه عم يطلب مساعدة. طب كيف نهتم بصحة الأمعاء؟ أول شيء خففوا الأكل واللحوم المصنعة والسكر، لأنه هدول بغذوا البكتيريا السيئة بالأمعاء. ركزوا أكتر على الخضرة، الفواكه، الشوفان، اللبن والأطعمة الغنية بالألياف، لأنه هولي بغذوا البكتيريا المفيدة. كمان النوم مهم جدا، لأنه قلة النوم تعمل عدم توازن بالبكتيريا النافعة وبتزيد الالتهابات بالجسم. لكن الأمعاء التعبانة بتزيد التوتر والعكس صحيح. لهيك أوقات أول خطوة لتحسين المزاج مش قهوة زيادة ولا سكر زيادة ولا حلويات، يمكن طبق أكل متوازن، نوم منيح، شوية اهتمام بصحة الجهاز الهضمي. إذا جسمكم عم يبعثكم إشارات تعب، نفخة، مزاج متقلب أو رغبة قوية على السكر، مش لازم تنشوا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: أنطونيوس فهد مسعود، توفيق أنطوان قبلح، جورج هشيم، إزحية عبدو.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهباً لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعماً علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، إن قال لكم أحد إن هذه ذبيحة أوثانا فلا تأكلوا لأجل الذي علمكم ولأجل الضمير، لأن للرب الأرض وملأها. ولا أعني بالضمير ضميرك بل ضمير غيرك، فلماذا تدان حريتي من ضمير غيري؟ إن كنت أنا أتناول بشكر فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ فإذا أكلتم إذن أو شربتم أو عملتم شيئا فاعملوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا معثل لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما أن أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافقني بل ما يوافق الكثيرين لكي يخلصوا. وكونوا بي مقتدين كما أقتدي أنا بالمسيح. وأمدحكم أيها الإخوة لأنكم تذكروني في كل شيء وتحفظون التقاليد كما سلمتها إليكم. وأريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، ورأس المرأة هو الرجل، ورأس المسيح هو الله. كل رجل يصلي أو يتنبأ ورأسه مغطى يشين رأسه، وكل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها مكشوف تشين رأسها، لأنها إنما تكون كما لو حلق شعرها، لأن المرأة إن لم تتغطى فليقص شعرها، وإن كان عيبا على المرأة أن يقص شعرها أو يحلق فلتتغطى. فإن الرجل لا ينبغي له أن يغطي رأسه، إذ هو صورة الله ومجده. أما المرأة فهي مجد الرجل، لأنه ليس الرجل من المرأة بل المرأة من الرجل.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس المنطي تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي أمين

ويجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعنقود.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما،

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا،

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية صباحية طيبة من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة من القلب للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. في بداية هذا الصباح نمجدك أيها الرب، أعطنا برحمتك نهارا مملوءا بالراحة والسلام، وأنعم علينا بغفران الخطايا، وافتح لنا أبواب البركة والتيسير والنجاح، واشفي المرضى واحفظنا من كل شر. آمين.

برفقتكم دائما لبنان الحر. صديقي فكر بما عندك وليس فيما ليس عندك، فإن ما عندك من كرم الله وما ليس عندك من حكمة الله. لا تحاول أن تكون إنسانا لا يخطئ، بل كن إنسانا يتعلم من أخطائه. لا تضع نفسك بالمكان الخاطئ وتغضب إذا لم يقدروك، فمن يعرف قيمتك هو من يقدرك، فلا تبقى بمكان لا يليق بك.

بيرفعتكم دائما لبنان الحر. قال: مرت علي أيام تمنيت أن يقف بجانبي أي أحد حتى إن كان من باب المجاملة. هي نفسها الأيام التي علمتني كيف أقف شامخا بمفرده.

للتعافي ثمن، فمن يريد خياطة جرحه عليه أن يتحمل وخز الإبرة. ليس عليك أن تحاول في كل مرة من أجل الشيء نفسه، فالإفلات حل أيضاً.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. من بين كل أسلحة الدمار التي اخترعها الإنسان يبقى الكلام السلاح الأخطر والأقوى. يمكننا أن نملك كافة وسائل الاتصال في العالم، ولكن لا شيء أبداً يعادل نظرة الإنسان. صديقي، اقتدي بالنحلة فهي تأخذ عسلها من الزهور المختلفة الأنواع، فلنحاول نحن أن نقتدي بها ونأخذ الفضيلة من كل شيء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. المهمة التي ينبغي على المرء أن يضعها لنفسه ليست أن يشعر بالأمان، بل أن يكون قادراً على تحمل عدم الأمان من دون خوف أو هلع مفرط. هي ليست أقدارنا إنما أفكارنا، فما لا نستطيع إدراكه كوعي يظهر لاحقاً كقدر.

وفي الختام أصدقائي، حين يقود الأعمى القافلة يصبح كل منعطف إنجازا. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بيترو، أنا بنتمنى للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: عوكر عن مفاوضات روما للانتقال إلى محادثات فنية موسعة والاتفاق على عملية المنطقة التجريبية. مصادر بعبدة تأكد اليوم أكثر التقدم المحقق في المفاوضات. طهران تتمسك بإغلاق هرمز وترامب أحسن التصرف. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. اتفاق هرمز يتداعى بكل ما للكلمة من معنى، وبنود اتفاقية التفاهم الأمريكية الإيرانية تتفكك وتنهار هي الأخرى بفعل مواقف الطرفين المتصلبة والعودة إلى لغة الحرب. وللمفارقة فأن فريق الممانعة في لبنان المعول على الإيراني الذي هو كما يقول أوقف الحرب بات محرجا ليس فقط أمام بعبدة والسرايا بل أمام جمهوره الذي أدرك وإن متأخرا أن ربط مصيره بمصير أي اتفاق تعقده طهران مع عدوها لن يكون أبدا لمصلحته إنما لتحقيق أهداف إيران حصرا. وعلى هذا الفريق تاليا تقديم اعتذار رسمي وعلني للدولة ورئيسها واللبنانيين، خصوصا وأن التفاوض المباشر الذي لا بديل منه بدأ برسم الخطوات التنفيذية للانسحاب الإسرائيلي التدريجي وفق اتفاق الإطار.
1: فعقب انتهاء الجولة التفاوضية السادسة بين لبنان وإسرائيل في روما، أشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى اختتامها بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية، مضيفة: سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ كل بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان، ومؤكدة الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية بايلوت زون والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها في الأيام المقبلة.
0: موقع أكسيس نقل أيضا عن مصادر أن المحادثات كانت مثمرة وأن ممثلي الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل سينتقلون إلى محادثات فنية موسعة.
1: من ناحيتها توقعت مصادر عقد اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني افتراضيا أونلاين غدا للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ.
0: وذكرت مصادر بعبدة أنه تأكد اليوم أكثر التقدم الذي تحقق في المفاوضات وأصبح البحث عمليا وتفصيلا في آلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار.
1: وأوضحت أن البحث اليوم يتركز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل وهما مختلطتان، أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها الإسرائيلي وأخرى هناك احتلال على تخومها وفيها يحصل تعزيز قوة الجيش.
0: وتابعت مصادر بعبدة أن المسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين وكل الاستعدادات تتم ليكون البدء من خلال أو في خلال أيام أو ساعات.
1: وإذا افترضت أن يصدر بيان يحدد الموعد متمنية ألا يتعدى نهاية الأسبوع، قالت مصادر الرئاسة الأولى إنه سيكون هناك بحث فيما سمي الإطار، أي تسلسل المناطق المتبقية غير المنطقتين النموذجيتين وتحديد مدى زمني للمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نطاق البحث يتناول التقنيات أي الانسحاب والدخول، ما يمكن أن يقتضي عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ والأرجح أن يكون في روما، وكاشفة أنه يرجح أن يصدر بيان عن الجانب الأمريكي يحدد ما يتفق عليه مع زمان ومكان الاجتماع المقبل.
0: ووفق المعلومات فإن المنطقة النموذجية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطة الغربية، الشرقية، الغندوري، برج قلاوي، صريفة وفرون، وهي مناطق مختلطة بين محتلة وأخرى تحت النيران الإسرائيلية. وأمس أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في البلدات المذكورة إضافة إلى كفر دونين.
1: أضافت المعلومات أن الجانب اللبناني في مفاوضات روما ناقش إشكالية أساسية مرتبطة بمبدأ التحقق تتمثل في إمكان الدخول إلى الأملاك الخاصة، وهي خطوة تتطلب تعديلا أو غطاء قضائيا لبنانيا يتيح تنفيذها بصورة قانونية.
0: وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي يطالب بأن تتولى عملية الإشراف بعد انتهاء الجيش اللبناني من سحب السلاح لجنة تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأمريكية وجهة ثالثة تحظى بموافقة تل أبيب وليس اليونيفيل.
1: وعن التحقق شرحت مصادر عبدة أنه يحال على جهة ثالثة ولا مشكلة بصيغ عدة، ونحن منفتحون على التصور الأمريكي ولدينا ميل طبيعي أن تتولى التحقق جهات من الأمم المتحدة كاليونيفيل، وأنه تم البحث في عدد من الاقتراحات من دون بلورة نهائية حتى الساعة لأي صيغة من قبل أي جهة متحققة تحتاج إلى إطار قانوني.
0: المصادر الرئاسية أكدت أنه لم يطلب تفتيش الممتلكات الخاصة بل مطروح ضمن آلية التحقق أي يصار إلى احترام القوانين اللبنانية ولا مشكلة تحت هذا السقف.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستقبل الثلاثاء في البيت الأبيض رئيس الجمهورية العمال جوزيف عون أكد أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا، مشيرا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله. أضاف أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة، وهو لن يهدم المباني وسيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع الحزب.
0: الرئيس عون جدد التأكيد أن أي اجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرفوض تماما، وأن زيارته لواشنطن ستكون سريعة، يلتقي في خلالها ترامب وعددا من المسؤولين، وسط توقعات أن يلتقي الرئيس الأمريكي نتنياهو الاثنين المقبل.
1: وسط هذه الأجواء نفى مصدر سياسي رفيع صحة ما تردد عن وجود شروط إسرائيلية تتعلق بطبيعة الألوية والوحدات العسكرية التي ستتولى الانتشار في الجنوب أو هويتها، مؤكدا أن هذا الأمر يدخل حصرا ضمن صلاحيات الدولة وقيادة الجيش، وأن السلطات اللبنانية وحدها هي التي تقرر الوحدات التي تنتشر على الأرض، كما أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة كل الإجراءات والمهام الميدانية ضمن الأراضي اللبنانية من دون أي تدخل من أحد.
0: حزب الله سبق وروج عبر إعلامه أن إسرائيل تشترط إخضاع العسكريين الذين سينتشرون في المناطق التجريبية لتدقيق أمني للتأكد من عدم وجود أي ارتباط لهم بحزب الله، كما تتمسك بحقها في تقييم نتائج المرحلة الأولى بحيث تحتفظ بإمكانية وقف تنفيذ أي خطوات لاحقة إذا اعتبرت أن المسار لا يحقق متطلباتها الأمنية، على ما كتب إعلام الحزب الذي وعبر عضو كتلة نيابية رامي أبو حمدان، وفي هجوم أقل ما يقال فيه أنه غير أخلاقي على رئيس الجمهورية، كان قال:
2: إلى الرئيس الفاشل، إلى الرئيس المستسلم والخاضع، أنت اليوم عندما أتيت باتفاق العار والذل أصلا لم تأتي على ذكر انسحاب أو تحرير أرض، ولم تسعى أصلا على استرجاع حقك، بل اليوم عم نسمع أنك تأتي بشكل من الاحتلال الجديد. أيها الفاشل، أيها الساقط بكل المعايير الوطنية والأخلاقية وحتى السياسية والقيادية، والله وقسما بدماء الشهداء لن تستطيع أن تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار، وستسقط أنت ومن معك من الأعداء من الذين ارتهنت إليهم، وأول من يدوسك بأقدامهم هم سيكونون بعد أن ينهاروا أمام جهادنا وأمام ثبات إخواننا.
1: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال:
3: مفاوضات بعدها من حيث بدأت، لم تقدم ولم تأخر، لو قدمت شيء

0: لبنان للصهاينة أو المس بالقدرات الوطنية للدفاع عن لبنان على حد رأيه.
1: عراقيا، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المال العراقية عن توجيهات مصرفية جديدة تقضي بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات وشبكات تمويل مرتبطة بحزب الله، استنادا إلى قرارات صادرة عن الخزانة الأمريكية. ومن بين المشمولين بالعقوبات رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي ونائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي.
0: وفي جديد الميدان، سجل صباحا قصف مدفعي على برعشيت عقب تفجير إسرائيلي في بلدة مجد الزون، وغارات الليلة الماضية طاولت المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وبيت يحون، وكان الطيران الإسرائيلي استهدف حرش كونين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 عناصر من حزب الله في بيت يحون داخل المنطقة الأمنية في الجنوب.
1: تستكمل في 11 من قبل الظهر الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأبرز بنود الجلسة اليوم اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعدام.
0: مصادر في مجلس النواب ذكرت أن قانون العفو العام يسير ضمن التوافقات السياسية التي تم التوصل إليها سابقا، والتي تشمل أيضا إلغاء عقوبة الإعدام بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة أقرت المشروع في وقت سابق. وأوضحت أن قانون العفو يحظى بمسار توافق يسهل إقراره في تشريعية اليوم.
2: عين على العالم.
1: بعد أيام من تلقيه إحاطات من كبار مساعديه، نقل عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس دونالد ترامب يميل نحو توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران لتشمل تكثيف الضربات الجوية وإرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز وقصف موقع محصن يحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية.
0: وقد ترأس ترامب الثلاثاء الماضي اجتماعا لمناقشة احتمالية السيطرة على جزيرة خرج وأراض أخرى على امتداد هرمز باستخدام القوات الأمريكية، فضلا عن إمكان قصف مجمع أنفاق في جبل الفأس، وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي الذي برنامج نووي لم تستهدفه الولايات المتحدة بعد. كما يظل خيار توسيع نطاق الضربات الجوية لتشمل أهدافا إضافية داخل إيران بما في ذلك منشآت الطاقة مطروحا أيضا.
1: ومع سقوط المدول المنتظر لاتفاق هرمز، وفي اليوم 29 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أكملها موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مفندة ضربها مواقع الدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى في موجة استمرت 90 دقيقة.
0: أضافت أن قواتها استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية لزيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، مشيرة إلى استخدام ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة بما في ذلك مدينة بندر عباس.
1: والليلة الماضية وفجر اليوم شنت سنتكم موجة متجددة من الضربات ودوت انفجارات في مدن في جنوب إيران، واستهدفت الغارات محيط مدينة سيريك موقعا في محيط بندر عباس وشرق المدينة وجزيرة قشم، فضلا عن محيط مدينة خنداب وداخل مدينة خرم أباد ومحافظة سمنان ومطار المدينة في شرق طهران.
0: وكالة مهر الإيرانية أفادت من ناحيتها بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء طهران، وذكرت وكالة فارس أنه تم تفعيل الدفاع الجوي في العاصمة للتصدي لطائرات استطلاع معادية.
1: القيادة المركزية الأمريكية أكدت أنها عطلت ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج بعدما تجاهلت تحذيرات متعددة في حين كانت تحاول خرق الحصار الأمريكي على إيران. وكشفت عن أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صواريخ على مدخنتها ومنعتها من الإبحار إلى إيران.
0: ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع الشحن أن السفن تتجنب عبور هرمز من مسار توجهه القوات الأمريكية بعدما أثارت الهجمات الإيرانية مخاوف من استهدافها.
1: الحرس الثوري الذي تحدث عن اعتراضه وتدميره طائرة مسيرة من طراز MQ9

0: في مدينة دمشق في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد. أورد في بيان أصدره أنه لا ينبغي لمن وصفه بالعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف، مشيرا إلى أن عملياته الآن تركز على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى.
1: المتحدث باسم الجيش الإيراني قال بدوره إن الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز، وأن التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم وفرض قوانيننا في المضيق هما السبيل لإعادة فتحه.
0: أضاف أن من وصفه بالعدو أنشأ ممرا غير قانوني في جنوب هرمز، وتصدينا لذلك واستهدفنا السفن المخالفة، وسيظل المضيق مغلقا إلى أن تقبل واشنطن بالنظام القانوني الإيراني فيه.
1: وفيما تصدت الدفاعات الجوية العراقية لثلاث طائرات مسيرة في محيط القنصلية الأمريكية في أربيل، اعترضت الكويت 4 صواريخ جوالة و21 مسيرة إيرانية معادية دخلت المجال الجوي للبلاد.
0: وبحسب الحرس الثوري فأنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة علي السالم في الكويت، ردا على العدوان الأمريكي ليلة الماضية على أجزاء من السواحل الجنوبية لإيران كما جاء في بيانه.
1: وقد أدان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بشدة الاعتداء بالطيران المسير الذي اخترق أجواء مدينة أربيل.
0: وأعلن الجيش الإيراني بدوره استهداف الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن، ردا على استهداف ثكنة عسكرية في مدينة بنبور ما أدى إلى مقتل 7 جنود إيرانيين أمس. الجيش الأردني أعلن أنه أسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.
1: في المواقف وفي حين أكدت طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، أوضح ترامب أن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، مضيفا سنرى إمكان أن ننجز ذلك معهم، لكنه جدد التشديد على أنهم سيهزمون قريبا جدا، وتابع أنه كان عليه اتخاذ إجراء صارم ضد الإيرانيين لأنهم لم يمتثلوا لما يفترض بهم الامتثال له.
0: على صعيد آخر قال ترامب إن طهران سمحت لمواطنة أمريكية كانت احتجزت ظلما في كانون الأول 2024 في خلال رئاسة جو بايدن بمغادرة البلاد، مؤكدا أنها باتت خارج إيران الآن بأمان وبصحة جيدة، مقدرا بادرة حسن النية هذه من جانب إيران.
1: نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال نسعى لتهيئة الظروف تلتزم بموجبها إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، ونسير في الاتجاه الصحيح معها رغم أن المسار سيكون مليئا بالتعقيدات.
0: واعتبر أن تأمين الملاحة بوسائل عسكرية فقط صعب للغاية نظرا لسهولة استهداف السفن بمسيرات رخيصة، وأن من يرفضون التفاوض مع إيران لا يملكون حلولا واقعية، لافتا إلى أن مقترحهم الوحيد القصف اللانهائي وغير المجدي.
1: وتابع جاي دي فانس أولويتنا الاستراتيجية حاليا هي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وتأمين التدفق الحر لإمدادات النفط والغاز العالمية، مشددا على أن عهد التدخلات العسكرية وإرسال آلاف الجنود لتغيير الأنظمة انتهى، وجيشنا لن ينوب عن الشعوب في تقرير مصيرها.
0: في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع واشنطن التي تهدف لإسقاط النظام وتقسيم البلاد وفق تعبيره، مضيفا أنها تريد استخدام القوة لإضعاف الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وأن مذكرة تفاهم لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية المفعول وقد التنفيذ، وإذا لم تستفد إيران منها فلا يوجد سبب للالتزام بها.
1: قاليباف شدد على ضرورة استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها، مؤكدا أن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ استراتيجي.
0: وفي واشنطن رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف المساعدات لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، إذ صوت لصالح عدم التعديل 314 نائبا في مقابل 104 أصوات صالح رفض الإجراء الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي بوصفه تعديلا على مشروع قانون الاتفاق الخاص بوزارة الخارجية.
1: في الأثناء وافقت الخارجية الأمريكية على صفقات أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 2 مليار دولار.
2: بعيدا من السياسة.
0: مصر تمكنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة القليوبية من إحباط تداول نحو طن من البن المغشوش قبل طرحه في الأسواق في حملة رقابية استهدفت أحد مخازن المواد الغذائية ضمن جهود ضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين. وكشفت الحملات الرقابية عن استخدام مكونات مثل نوى البلح وحبوب البازلاء التي يسميها المصريون البسلة لخلط البن في ممارسات تهدف إلى خفض التكلفة مع استخدام علامة تجارية شهيرة لتضليل المستهلكين وتحقيق مكاسب غير مشروعة في مخالفة لقوانين الغش التجاري وسلامة الغذاء.
1: أخبار الرياضة. تأهلت الأرجنتين للمباراة النهائية لكأس العالم 2026 بفوز الليلة الماضية على إنجلترا 2-1 بالدور النصف نهائي، إشارة إلى أنه الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي صار عمره 39 سنة بتصدر قائمة هدافي المونديال برصيد 8 أهداف وأربعة تمريرات حاسمة. وبانتهاك واضح لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، رفع اللاعبين ليساندرو مارتينيز وجيوفاني لوسيلسو لافتة سياسية كتب عليها جزر فوكلاند أرجنتينية ولوحوا للجماهير بالمدرجات بعد إعلان فوز الأرجنتين بهالمباراة.
0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية على الجبال وبالداخل وضمن بالمناطق الساحلية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة مما بيزيد من الشعور بالحر. الأحد الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا من دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار الأجواء الرطبة على الساحل وضباب أحيانا على الجبال المتوسطة الارتفاع.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى: عوكر عن مفاوضات روما للانتقال إلى محادثات فنية موسعة والاتفاق على عملية المنطقة التجريبية. مصادر بعبدة تأكد اليوم أكثر التقدم المحقق في المفاوضات. طهران تتمسك بإغلاق هرمز وترامب أحسن التصرف. وكان في الجولة عين على العالم إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة. أخرج النشرة تونس فير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: نجدد التحية الصباحية إليكم. عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 16 تموز 2026. في عناوين النهار: انسحاب إسرائيلي قريب إنفاذا لاتفاق الإطار، محادثات تقنية للمناطق التجريبية تسبق بدء التطبيق. في عناوين نداء الوطن: واشنطن توسع بنك أهدافها وطهران تهدد أسواق الطاقة. البنزين يرتفع غدا أقله 60,000 ليرة. في عناوين الديار: الانسحاب التدريجي بين الضغوط والتصلب. عون واشنطن باتت تصغي إلينا والملف عند ترامب. في عناوين الأخبار: تفخيخ اقتراح قانون الإعلام، عقوبات سجنية على النشر. التراجع عقيدة المفاوض اللبناني من لن نشارك إلى نحن في روما. في عناوين الشرق: من يحكم إيران اليوم؟ اتفاق في روما على بدء الانسحاب الإسرائيلي وترامب يرحب. في عناوين اللواء: الجيش على الأرض في المناطق التجريبية وساعة الصفر تتحدد غدا. ترامب غير متحمس لاستقبال نتنياهو قبل القمة مع عون، والجلسة تقر زيادة 6 أضعاف للقطاع العام. في عناوين الجمهورية: مفاوضات روما تسرع الانسحاب التجريبي. جلسة نيابية حامية، إفادات ومستحقات. في الأنباء الكويتية: جلسة تشريعية لمجلس النواب وجعجع يؤيد العفو العام بشكل كامل. عون صيغة الإطار بدأت تعطي مفاعيلها وواشنطن باتت تصغي إلينا. السفارة الأمريكية في بيروت: اختتام محادثات روما والاتفاق على هيكلية للمناطق التجريبية. في الرأي الكويتية: العراق يدرج حزب الله على قائمة العقوبات المصرفية. في الجريدة الكويتية: عون ونتنياهو إلى واشنطن تزامنا، وروما تمهد لانسحابات إسرائيلية. في الشرق الأوسط: طهران تقول إنها تخوض حرب وجودية، وواشنطن تنفذ المزيد من الضربات.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: نبدأ مع أسرار صحيفة النهار. يقول مصدر سياسي إن حزب الله محرج أمام جمهوره لاستمرار تجريف البلدات الجنوبية بوتيرة مرتفعة من دون أي مؤشرات على وقفها قبل التدمير الكامل، وتكثر التساؤلات في الأوساط الجنوبية عما بعد، وما هو مصير 200,000 جنوبي فقدوا منازلهم ولن يعودوا قريبا إليها، علما أن لا مؤشرات حتى الساعة إلى مساعدات أو تعويضات. مع تولي إدارة جديدة للجمارك بدأت سلسلة خطوات لضبط المراكز الجمركية، وبدت واضحة في بعلبك حيث تم تغيير عناصر وأحيل بعضهم على التحقيق. في أسرار نداء الوطن: لوحظ أن تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بدأ يعطي ثمارا إيجابية، منها حلحلة الملفات العالقة منذ سنوات كتلزيم ترميم وتأهيل مبنى المؤسسة في مرم خايل الذي تضرر من جراء انفجار الرابع من آب. تسود أوساط حزب الله حالة من الصدمة أثر معلومات عن توقيف شخصية قيادية رفيعة المستوى يشتبه في ارتباطها بإسرائيل، وسط حديث عن ملف أمني بالغ الحساسية يخضع للتحقيق. في أسرار اللواء: بحسب دبلوماسي لبناني فإن الاجتماعات التي عقدت في دولة إقليمية فاعلة دخلت في حسابات لبنانية وعربية مستجدة على ميزان التوازنات وتأثيراتها. لجأت مصارف كبرى إلى تقنين السحب عبرها بالدولار الأمريكي خلافا لما كان يحصل في أوقات سابقة. وفي أسرار الجمهورية: تلقت جهات لبنانية إشارات بأن واشنطن لن تكتفي بالتعهدات بل ستطلب تقارير دورية تتضمن خطوات ميدانية قابلة للتحقق في المناطق التي يتسلمها الجيش. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 16 تموز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر السابعة والربع. يعقد في 11 من صباح الاثنين في 21 من الحالي اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي يصل مساء الأحد إلى واشنطن. وقبل ظهر الاثنين يلتقي عون في مبنى السفارة اللبنانية مجموعة من الباحثين وممثلي مراكز الدراسات الأمريكية التي تشكل إحدى أبرز الجهات الاستشارية المؤثرة في رسم سياسات الإدارات الأمريكية. كما تقيم السفارة مساء على شرفه حفل عشاء يحضره عدد من المسؤولين الأمريكيين بينهم وزراء وأعضاء في الكونغرس إلى عدد من السفراء العرب.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: يوم جديد منتمنى يكون مميز للجميع، وأكيد منتمنى أنه يكون مليان نشاط وحيوية. رح نبلش فورا مع الأبراج. برج الحمل بتتقدم بخطوات ثابتة صوب هدف كنت أنت عم تشتغل عليه من فترة. ما تتردد بالتعبير عن مشاعرك، لقاء عفوي رح يغير لك مزاجك للأفضل. برج الثور يوم مناسب لإنجاز الأعمال يلي أنت بحاجة لحتى تركز عليها وتصبر عليها. عاطفياً كلمة تقدير رح تقرب المسافات بينك وبين الشريك. بتستمتع اليوم بوقت مميز مع العائلة أو حتى مع الأصدقاء. برج الجوزة بتوصل لك فرصة بتستحق التفكير الجدي فيها. كون واضح بوعودك وما تعطي أكتر من يلي أنت بتقدر عليه. اجتماعياً بتتعرف على أشخاص بضيفوا شي كتير جديد على حياتك. برج السرطان بتلاقي حلول ذكية لموقف كان ملبكك بوقت سابق. الحنين والاهتمام بيصنعوا الفرق اليوم. شخص قديم بيرجع يتواصل معك. برج الأسد بتحصد نتيجة تعبك وبتشعر بالرضا عن نفسك. مفاجأة حلوة بتدخل الفرح لقلبك. حضورك الإيجابي بيخليك محط اهتمام الجميع. برج العذراء ما تخلي التفاصيل الصغيرة تلبكك أو أنه توقفك. عاطفيا تقرب أكتر من الشخص يلي أنت بتحبه، بتحس أنه رح يريحك. اجتماعيا مناسبة لطيفة بتكسر الروتين. برج الميزان ثقتك بنفسك وبقراراتك اليوم بتزيد وبتلمس نتائج مشجعة. الحوار الهادي بشيل أي توتر. ممكن تتلقى دعوة بتستحق القبول. برج العقرب بتستفيد من خبرة سابقة لحتى تقدر تتجاوز تحدي جديد. عاطفيا مشاعر صادقة بتمنح العلاقة دفء إضافي، ولقاء بيحمل أخبار سارة. برج القوس الحماس بيدفعك لإنجاز الكتير خلال وقت قصير. ما تأجل خطوة كنت ناوي إنك تقوم فيها. يوم مليان بالحركة والضحكات. برج الجدي بتتلقى إشادة بجهودك أو دعم غير متوقع. الاهتمام بالتفاصيل بعزز الاستقرار، واجتماعياً بتتقرب من شخص رح يشاركك الأفكار نفسها. برج الدلو فكرة مبتكرة بتفتح قدامك أفاق جديدة. كون أكثر مرونة بالتعامل مع الشريك. لقاء ممتع بيترك لك أثر كتير حلو. أخيرا مع برج الحوت، اليوم عندك الحاسة السادسة كتير قوية وبتاخدك لحتى تاخد قرارات صحيحة. أجواء دافية بتقربك من الناس يلي بتحبهم، وبتحصل على تقدير من المحيطين فيك. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم شخص صاروا عم يشتغلوا من البيت ريموتلي أو تيليترافاي، شو ما كانت التسمية بالعربي أو بالأجنبي، كتار عم بيعطوها أهمية، ما هيك؟ المهم أنه صحيح هالعادة بتوفر وقت وبتخلينا نوازن بين أمورنا المنزلية أو العائلية والعمل، وبتخلي راسنا وأعصابنا يرتاحوا من الطريق والمسافة البعيدة والعذاب وروح وتاع مثل ما منقول على اللبناني، وبتخلينا بحسب بعض الدراسات نعطي نوعية شغل أفضل، لأنه مش عم نحتك سلباً بمكان العمل أو بالأفراد يلي بيكونوا معنا بالعمل، إنما يبدو أنه الأمر ممكن كتير يأثر سلباً، أولاً على صحتنا الجسدية لأنه ما منتحرك كفاية، وتانياً منصير نخلط بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية، ومنصير كمان لأنه عم نشتغل من البيت قدام اللابتوب أو الآيباد أو خلافه، منصير ناكل ونشرب بطريقة عشوائية. يعني بعض الخبراء بينصحوا دمج اثنين، شغل البيت وشغل العمل.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر بعد نتائج مفاوضات روما وفي انتظار زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. إلى أين تتجه صيغة اتفاق الإطار وماذا عن دعم المؤسسة العسكرية؟ قراءة في أبعاد الزيارة مع الإعلامية كارين بستيني. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1:00 ظهراً.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة تلياني لوقية بدولار ونص.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: مفاوضات روما تنتقل إلى محادثات فنية موسعة، واجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أونلاين غدا. لا شروط إسرائيلية تتعلق بالألوية والوحدات العسكرية في المناطق التجريبية أو هويتها. بغداد تفرض عقوبات على سليمان فرنجي ومحمود قماطي. التشريعية في يومها الثاني، ومشروع قانون العقوبات يسير وفق التوافقات. اتفاق هرمز يتداعى، وترامب إيران ستهزم قريبا جدا، والأفضل أن يحسنوا تصرفهم. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار رياضة.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش مقلي، القزة صحة ولزة.
1: لبنان الحر.
2: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. قافلة المفاوضات تسير وفق الخطة المرسومة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل غير آبهة بما يصدر من الرافضين لها من حملات افتراء وتهويل وعويل، لأن التفاوض الذي يقوده رئيس الجمهورية عبر الدبلوماسية الصارمة وإن أخذ مسارا طويلا بعض الشيء، الحل الوحيد الذي لا بديل منه لإعادة الاستقرار والطمأنينة والسلام ليس فقط للجنوب وأهله، بل لكل لبنان المنهك بالحروب العبثية وتداعياتها وعقود طويلة من الاهتراء السياسي والخضوع لهيمنة الممانعة. وصوابية القرار الرئاسي اللبناني بعدم ربط لبنان بإيران أثبتت نشعتها، بدليل أن اتفاق هرمز يتداعى وتتلاشى اتفاقية التفاهم الأمريكية الإيرانية بكل بنودها بفعل موجات الحرب المتجددة، بينما يسلك اتفاق الإطار مساره الصحيح بدقة متناهية وبات عمليا يسير باتجاه التنفيذ على الأرض.
3: فعقب انتهاء الجولة التفاوضية السادسة بين لبنان وإسرائيل في روما، أشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى اختتامها بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية، مضيفة: سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ كل بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان، ومؤكدة الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية بايلوت زون والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها في الأيام المقبلة.
2: موقع أكسيس نقل أيضا عن مصادر أن المحادثات كانت مثمرة، وأن ممثلي الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل سينتقلون إلى محادثات فنية موسعة.
3: من ناحيتها، توقعت مصادر عقد اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني افتراضيا أونلاين غدا للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ.
2: وذكرت مصادر بعبدة أنه تأكد اليوم أكثر التقدم الذي تحقق في المفاوضات، وأصبح البحث عمليا وتفصيلا في آلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار.
3: وأوضحت أن البحث اليوم يتركز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل، وهما مختلطتان، أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها الإسرائيلي وأخرى هناك احتلال على تخومها وفيها يحصل تعزيز قوة الجيش.
2: وتابعت مصادر بعبدة أن المسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين، وكل الاستعدادات تتم ليكون البدء في خلال أيام أو ساعات.
3: وإذ افترضت أن يصدر بيان يحدد الموعد متمنية ألا يتعدى نهاية الأسبوع، قالت مصادر الرئاسة الأولى أنه سيكون هناك بحث فيما سمي الإطار، أي تسلسل المناطق المتبقية غير المنطقتين النموذجيتين وتحديد مدى زمني للمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نطاق البحث يتناول التقنيات أي الانسحاب والدخول، ما يمكن أن يقتضي عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما. وكاشفة أنه يرجح أن يصدر بيان عن الجانب الأمريكي يحدد ما يتفق عليه مع زمان ومكان الاجتماع المقبل.
2: ووفق المعلومات فإن المنطقة النموذجية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطة الغربية وزوطة الشرقية، الغندوري، برج قلاوي، صريفة وفرون، وهي مناطق مختلطة بين محتلة وأخرى تحت النيران الإسرائيلية. وأمس أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في البلدات المذكورة إضافة إلى بلدة كفر دونين.
3: أضافت المعلومات أن الجانب اللبناني في مفاوضات روما ناقش إشكالية أساسية مرتبطة بمبدأ التحقق، تتمثل في إمكان الدخول إلى الأملاك الخاصة، وهي خطوة تتطلب تعديلا أو غطاء قضائيا لبنانيا يتيح تنفيذها بصورة قانونية.
2: وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي يطالب بأن تتولى عملية الإشراف بعد انتهاء الجيش اللبناني من سحب السلاح لجنة تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأمريكية وجهة ثالثة تحظى بموافقة تل أبيب وليس اليونيفيل.
3: وعن التحقق شرحت مصادر بعبدة أنه يحال على جهة ثالثة ولا مشكلة بصيغ عدة، ونحن منفتحون على التصور الأمريكي، ولدينا ميل طبيعي أن تتولى التحقق جهات من الأمم المتحدة كاليونيفيل، وأنه تم البحث في عدد من الاقتراحات من دون بلورة نهائية حتى الساعة لأي صيغة من قبل أي جهة متحققة تحتاج إلى إطار قانوني.
2: المصادر الرئاسية أكدت أنه لم يطلب تفتيش الممتلكات الخاصة بل مطروح ضمن آلية التحقق أي يسار إلى احترام القوانين اللبنانية ولا مشكلة تحت هذا السقف.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستقبل الثلاثاء في البيت الأبيض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا، مشيرا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله. أضاف أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني وسيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع الحزب.
2: الرئيس عون جدد التأكيد أن أي اجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرفوض تماما، وأن زيارته لواشنطن ستكون سريعة يلتقي في خلالها ترامب وعددا من المسؤولين، وسط توقعات أن يلتقي الرئيس الأمريكي نتنياهو الاثنين المقبل.
3: وسط هذه الأجواء نفى مصدر سياسي رفيع صحة ما تردد عن وجود شروط إسرائيلية تتعلق بطبيعة الألوية والوحدات العسكرية التي ستتولى الانتشار في الجنوب أو هويتها، مؤكدا أن هذا الأمر يدخل حصرا ضمن صلاحيات الدولة وقيادة الجيش، وأن السلطات اللبنانية وحدها هي التي تقرر الوحدات التي تنتشر على الأرض، كما أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة كل الإجراءات والمهام الميدانية ضمن الأراضي اللبنانية من دون أي تدخل من أحد.
2: حزب الله سبق وروج عبر إعلامه أن إسرائيل تشترط إخضاع العسكريين الذين سينتشرون في المناطق التجريبية لتدقيق أمني للتأكد من عدم وجود أي ارتباط لهم بحزب الله، كما تتمسك بحقها في تقييم نتائج المرحلة الأولى بحيث تحتفظ بإمكانية وقف تنفيذ أي خطوة لاحقة إذا اعتبرت أن المسار لا يحقق متطلباتها الأمنية، على ما كتب إعلام الحزب الذي وعبر عضو كتلة نيابية رامي أبو حمدان وفي هجوم أقل ما يقال فيه أنه غير أخلاقي على رئيس الجمهورية كان قال:
1: إلى الرئيس الفاشل، إلى الرئيس المستسلم والخاضع، أنت اليوم عندما أتيت باتفاق العار والذل أصلاً لم تأتي على ذكر انسحاب أو تحرير أرض، ولم تسعى أصلاً على استرجاع حقك، بل اليوم عم نسمع أنك تأتي بشكل من الاحتلال الجديد. أيها الفاشل، أيها الساقط بكل المعايير الوطنية والأخلاقية وحتى السياسية والقيادية، والله وقسما بدماء الشهداء لن تستطيع أن تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار، وستسقط أنت ومن معك من الأعداء من الذين ارتهنت إليهم، وأول من يدوسك بأقدامهم هم سيكونون بعد أن ينهاروا أمام جهادنا وأمام ثبات إخواننا.
3: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم وعن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال:
4: مفاوضات بعدها من حيث بدأت، لم تقدم ولم تأخر، لو قدمت شيء إيجابي وانسحب هذا العدو لو سنتيمتر واحد لقلنا أن هنالك إمكانية لإيجابية ما.
2: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان اعتبر أنه لا تفويض وطنيا للسلطة الحالية التي تخون سيادة بلدها ومصالح شعبها بحسب تعبيره، مضيفا أن لعبة الانتداب الصهيوني الجديد الذي تقوده السلطة لن تمر ولا شرعية لأي سلطة تتعارض

0: رياض المرد السليمان الفرنجي ونائب الرئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي.
1: في جديد الميدان، سجل صباحا قصف مدفعي على براشيت عقب تفجير إسرائيلي في بلدة مجد الزون، وغارات الليلة الماضية طاولت المنطقة الواقعة بين بلدتي براشيت وبيت يحون، وكان الطيران الإسرائيلي استهدف حرش كونين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 عناصر من حزب الله في بيت يحون داخل المنطقة الأمنية في الجنوب.
0: نيابيا، تستكمل في 11 من قبل الظهر الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأبرز بنودها اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعدام.
1: مصادر في مجلس النواب ذكرت أن قانون العفو العام يسير ضمن التوافقات السياسية التي تم التوصل إليها سابقا، والتي تشمل أيضا إلغاء عقوبة الإعدام بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة أقرت المشروع في وقت سابق. وأوضحت أن قانون العفو يحظى بمسار توافق يسهل إقراره في تشريعية اليوم.
2: عين على العالم.
0: بعد أيام من تلقيه إحاطات من كبار مساعديه، نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل نحو توسيع العمليات العسكرية في إيران لتشمل تكثيف الضربات الجوية إلى إرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، وقصف موقع محصن يحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية.
1: وقد ترأس ترامب الثلاثاء الماضي اجتماعا لمناقشة احتمالية السيطرة على جزيرة خرج وأراض أخرى على امتداد هرمز باستخدام القوات الأمريكية، فضلا عن إمكان قصف مجمع أنفاق في جبل الفأس، وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي الذي لم تستهدفه الولايات المتحدة بعد. كما يظل خيار توسيع نطاق الضربات الجوية لتشمل أهدافا إضافية داخل إيران بما في ذلك منشآت الطاقة مطروحا أيضا.
0: ومع سقوط المدوي المنتظر لاتفاق هرمز، وفي اليوم 29 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمالها موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مفندة ضربها مواقع الدفاع السحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى في موجة استمرت 90 دقيقة.
1: أضافت أن قواتها استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية. لزيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، مشيرة إلى استخدام ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة بما في ذلك مدينة بندر عباس.
0: والليلة الماضية وفجرا شنت سنتكم موجة متجددة من الضربات، واستهدفت الغارات محيط مدينة سيريك موقعا في محيط بندر عباس وشرق المدينة وجزيرة قشم، فضلا عن محيط مدينة خنداب وداخل مدينة خرم أباد ومحافظة سمنان ومطار المدينة في شرق طهران.
1: وكالة مهر الإيرانية أفادت من ناحيتها بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء طهران، وذكرت وكالة فارس أنه تم تفعيل الدفاع الجوي في العاصمة للتصدي لطائرات استطلاع معادية.
0: القيادة المركزية الأمريكية أكدت أنها عطلت ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج بعدما تجاهلت تحذيرات متعددة، في حين كانت تحاول خرق الحصار الأمريكي على إيران. وكشفت عن أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صواريخ على مدخنتها ومنعتها من الإبحار إلى إيران.
1: ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع الشحن أن السفن تتجنب عبور هرمز من مسار توجهه القوات الأمريكية بعدما أثارت الهجمات الإيرانية مخاوف من استهدافها.
0: الحرس الثوري الذي تحدث عن اعتراضه وتدميره طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة أندمشيك في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، أورد في بيان أصدره أنه لا ينبغي لمن وصفه بالعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف، مشيرا إلى أن عملياته تركز الآن على تدمير البنية التحتية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراكز أخرى.
1: المتحدث باسم الجيش الإيراني قال بدوره إن الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز، وأن التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم وفرض قوانينها في المضيق هما السبيل لإعادة فتحه.
0: أضاف أن ما وصفه بالعدو أنشأ ممرا غير قانوني في جنوب هرمز، وتصدينا لذلك واستهدفنا السفن المخالفة، وسيظل المضيق مغلقا إلى أن تقبل واشنطن بالنظام القانوني الإيراني فيه.
1: وفيما تصدت الدفاعات الجوية العراقية لثلاث طائرات مسيرة في محيط القنصلية الأمريكية في إربيل، اعترضت الكويت 4 صواريخ جوالة و21 مسيرة إيرانية معادية دخلت المجال الجوي للبلاد.
0: وبحسب الحرس الثوري فأنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة علي السالم في الكويت، ردا على العدوان الأمريكي ليلة الماضية على أجزاء من السواحل الجنوبية لإيران كما جاء في بيانه.
1: وقد أدان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بشدة الاعتداء بالطيران المسير الذي اخترق أجواء مدينة أربيل،
0: وقال من دون تحديد مصدر للمسيرات وجهنا الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة ببذل كل الجهود مع القوات الأمنية في الإقليم لاتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار هذه الاعتداءات وقطع دابر كل من يحاول الإساءة إلى أمن المجتمع العراقي في كل مكان.
1: وأعلن الجيش الإيراني بدوره استهداف الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن ردا على استهداف ثقنة عسكرية في مدينة بنبور ما أدى إلى مقتل 7 جنود إيرانيين أمس. الجيش الأردني أعلن أنه أسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما أشار الجيش الإيراني إلى استهدافه تجهيزات ومنشآت أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين.
0: في المواقف وفي حين أكدت طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، أوضح رئيس ترامب أن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، مضيفا سنرى إمكان أن ننجز ذلك معهم، لكنه جدد التشديد على أنهم سيهزمون قريبا جدا.
1: وتابع أنه كان عليه اتخاذ إجراء صارم ضد الإيرانيين لأنهم لم يمتثلوا لما يفترض بهم الامتثال له.
0: على صعيد آخر قال ترامب إن طهران سمحت لمواطنة أمريكية كانت احتجزت ظلما في كانون الأول 2024 في خلال رئاسة جو بايدن بمغادرة البلاد، مؤكدا أنها باتت خارج إيران الآن بأمان وبصحة جيدة، مقدرا بادرة حسن النية هذه من جانب إيران.
1: نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال نسعى لتهيئة الظروف تلتزم بموجبها إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، ونسير في الاتجاه الصحيح معها رغم أن المسار سيكون مليئا بالتعقيدات.
0: واعتبر أن تأمين الملاحة بوسائل عسكرية فقط صعب للغاية نظرا لسهولة استهداف السفن بمسيرات رخيصة، وأن من يرفضون التفاوض مع إيران لا يملكون حلولا واقعية، لافتا إلى أن مقترحهم الوحيد القصف اللانهائي وغير المجدي.
1: وتابع نائب الرئيس الأمريكي أولويتنا الاستراتيجية حاليا هي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وتأمين التدفق الحر لإمدادات النفط والغاز العالمية، مشددا على أن عهد التدخلات العسكرية وإرسال آلاف الجنود لتغيير الأنظمة قد انتهى، وجيشنا لن ينوب عن الشعوب في تقرير مصيرها.
0: في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع واشنطن التي تهدف لإسقاط النظام وتقسيم البلاد وفق تعبيره، مضيفا أنها تريد استخدام القوة لإضعاف الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وأن مذكرة التفاهم لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية المفعول وقيد التنفيذ، وإذا لم تستفد إيران منها فلا يوجد سبب للالتزام بها.
1: قاليباف شدد على ضرورة استخدام الأدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها، مؤكدا أن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ استراتيجي.
0: وفي واشنطن رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف المساعدات لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، إذ صوت لصالح عدم التعديل 314 نائبا في مقابل 104 أصوات لصالح رفض الإجراء الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي بوصفه تعديلا على مشروع قانون الاتفاق الخاص بوزارة الخارجية.
1: في الأثناء وافقت الخارجية الأمريكية على صفقات أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 2 مليار دولار.
2: بعيدا من السياسة،
0: في في مصر تمكنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة القليوبية من إحباط تداول نحو طن من البن المغشوش قبل طرحه في الأسواق في حملة رقابية استهدفت أحد مخازن المواد الغذائية ضمن جهود ضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين. وكشفت الحملات الرقابية عن استخدام مكونات مثل نوع البلح وحبوب البازلاء التي يسميها المصريون البسلة لخلط البن في ممارسات تهدف إلى خفض التكلفة مع استخدام علامة تجارية شهيرة لتضليل المستهلكين وتحقيق مكاسب غير مشروعة في مخالفة لقوانين الغش التجاري وسلامة الغذاء في البلاد.
3: أخبار الرياضة.
0: جورج امبارح كانت ليلة حاسمة قوية هيك؟
1: كانت ليلة امبارح أرجنتينية
0: بامتياز
1: لأنه أول شيء المنتخب الإنجليزي تقدم على المنتخب الأرجنتيني، بس بلا ما يتابع اللعب كان لعبه أحسن للفريق الإنجليزي، ارتد للدفاع بشكل مفاجئ، ما سمح لفريق الأرجنتيني لمنتخب الأرجنتيني شن هجمات متلاحة وسجل هدفين سمحوا له أنه ينتقل للمباراة النهائية. إذن المباراة النهائية لكأس العالم رح تجمع فريق الأرجنتين اللي فاز على إنجلترا امبارح 2-1 مع منتخب إسبانيا اللي كان فاز على فرنسا 2-0 أول امبارح. لأول مرة بيكون نهائي كأس العالم إسباني أرجنتيني، وهذا شيء حلو رح يكون. بدنا نقول بس أنه ميسي اللي بيتصدر قائمة هدافي المونديال برصيد 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة رح يعادل بالمباراة النهائية واحد من أندر الأرقام القياسية، وهو اللعب بثلاث مباريات نهائي كأس العالم بال2014 و2022 وبكرة بال2026 نهار الأحد، ليصير تاني لاعب فقط بتاريخ كأس العالم بحقق هالإنجاز، ويعادل بذلك الإنجاز الفريد للأسطورة البرازيلية كافو، لزال اللي بعده اللاعب الوحيد لحد هلأ اللي شارك فعليا بثلاث مباريات نهائية متتالية، حيث خاض نهائيات عوام 94 98 و2002. كمان خبر تاني لافت طوني بيتعلق بالمونديال رياضي سياسي، هو انتهاك واضح لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، حيث رفع اللاعبين ليساندرو مارتينيز وجيوفاني لوسيلسو لافتة سياسية كتب عليها جزر فوكلاند أرجنتينية. كلنا منتذكر الصراع التاريخي بين الأرجنتين وإنجلترا على جزر فوكلاند، ولوحوا للجماهير بالمدرجات بعد إعلان فوز الأرجنتين على إنجلترا.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: طوني مننتقل من الرياضة لحركة المرور. إذن مثل ما أفادتنا غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد أنطلياس باتجاه الزلقة وصول لنهر الموت ومستديرة الدورة. أيضا الحركة كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار. كمان في خبر من إحصاءات غرفة التحكم بسقوط قتيل وأربع جرحى بخمس حوادث سير متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
2: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. مفاوضات روما تنتقل إلى محادثات فنية موسعة، واجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أونلاين غدا. لا شروط إسرائيلية تتعلق بالألوية والوحدات العسكرية في المناطق التجريبية أو هويتها. بغداد تفرض عقوبات على سليمان فرنجي ومحمود قماطي. التشريعية في يومها الثاني ومشروع قانون العقوبات يسير وفق التوافقات. اتفاق هرمز يتداعى وترامب: إيران ستهزم قريبا جدا والأفضل أن يحسن التصرف. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة. أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: خبر الثامنة والربع.
2: تستكمل في 11 من قبل الظهر الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأبرز بنودها اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعدام. مصادر في مجلس النواب ذكرت أن قانون العفو العام يسير ضمن التوافقات السياسية التي تم التوصل إليها سابقا، والتي تشمل أيضا إلغاء عقوبة الإعدام بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة أقرت المشروع في وقت سابق، وأوضحت أن قانون العفو يحظى بمسار توافق يسهل إقراره في تشريعية اليوم.
1: أكثر من إذاعة.

أهلا وسهلا فيكم وألف صباح الخير. شارطني زميلنا تشارلي عزارة بالمفوت على الاستوديو اللي بتفوت بتقول صباح الخير لملك الأشرفية. قلت له تكرم عينك بس من بعدي عم خبط على راسه برا جرسني هيك عم بيقول. معلش إذا بلشنا شوي برنامجنا بنهفي بطرفة تشارلي ملك النهفات السياسية الفكاهية، صح تشارلي؟ يعني ما فيك تشوفه لتشارلي اللي عم نعمل حلقة اليوم عم تفعله عليا لحتى نحكي عنه، نحن عم تفعله ما فيك تشوفه إلا ما تبتسم بكل بساطة. جايين معكم من هلأ للعشرة لربع بتوقيت بيروت، مارك البيطار وأنا وحلوة لبنان سيدي مخلوف، وإن شاء الله نهاركم يكون موفق. واليوم مثل العادة مواضيعنا السياسية لكل مواطن سياسي حامية جدا جدا.

0: رح ننتقل هلأ لمحادثات فنية موسعة بتركز على تنفيذ كل بنود الإطار الثلاثي للتوصل لاتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان، مثل ما ورد ببيان السفارة الأمريكية ببيروت يلي أكد الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية اللي سموها بايلوت زون ويلي رح يتم الانتهاء منها وتطبيقها بالأيام اللي جاي. وتوقعت مصادر عقد اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني افتراضي يعني أونلاين بكرة للبحث بالتفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ. هلأ مصادر بعبدة قالت أنه تأكد اليوم أكثر التقدم يلي تحقق بالمفاوضات وصار البحث عمليا وتفصيلا بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار، وأوضحت أنه البحث اليوم بيتركز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل وهن مختلطتين، يعني منطقة فيها احتلال بينسحب منها الإسرائيلي وتاني فيها احتلال على تخومها وفيها بيحصل تعزيز قوة الجيش. وبحسب المعلومات المنطقة النموذجية اللي رح تم الاتفاق عليها مبدئيا أو اللي تم الاتفاق عليها هيدي مبدئيا بعد مش رسميا ناطرين بيان، هي زوتر الغربية وزوتر الشرقية، الغندورية، برج قلاوي، صريفة وفرون، وهي كلها مناطق مختلطة بين محتلة إسرائيليا وتانية تحت النار الإسرائيلية. وبينما الاتفاق ماشي وما في شي برده، شن حزب الله عبر عضو كتلته النيابية رامي أبو حمدان هجوم أقل ما يقال فيه أنه بلا أخلاق، كما نقول أكثر إيه على رئيس الجمهورية.
1: إلى الرئيس الفاشل، إلى الرئيس المستسلم والخاضع، أنت اليوم عندما أتيت باتفاق العار والذل أصلا لم تأتي على ذكر انسحاب أو تحرير أرض، ولم تسعى أصلا على استرجاع حقك، بل اليوم عم نسمع أنك تأتي بشكل من الاحتلال الجديد. أيها الفاشل، أيها الساقط بكل المعايير الوطنية والأخلاقية وحتى السياسية والقيادية، والله وقسما بدماء الشهداء لن تستطيع أن تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار، وستسقط أنت ومن معك من الأعداء من الذين ارتهنت إليهم، وأول من يدوسك بأقدامهم هم سيكونون بعد أن ينهاروا أمام جهادنا وأمام ثبات إخواننا.
0: ما بعرف إذا صار لفتاء. أول سؤال هو التالي، كيف تقروا مسار تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل؟ وهل بتتخوفوا من أي عرقلة له لتفخيخه وإسقاطه؟ ومين له مصلحة بنسفه؟ ومين المستفيد الأول من نجاحه؟ تاني سؤال، إذا كان الخيار التفاوض الدبلوماسي غير مجدي وما بينفع، كمان اليوم منكرر السؤال، شو البديل؟ والسؤال رقم 3، ليه ما بيسلك الحزب مسار الانتقادات أو حتى الهجومات السياسية البناءة، علما أنه الثنائي يعني يبدو أنه منفصمين ومنفصلين بالمواقف، الحزب بيستعمل تعابير غير لائقة، الحركة بعدهم ماشيين عزيح. طبعا اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية 709-59-111. يلا بياخد أنا وياكم أول اتصال، مع التمني أنه كمان اليوم اللي دايما بيحكونا فسحوا لنا شوية مجال بمحبة، ما تزعلوا منا، تنسمع أصوات ناس حابين هني كمان يشاركوا. ألو
2: هلا صباح الخير.
0: صباح النور.
2: يعطيك العافية. شفتوني أنا.
0: أنت مين؟
2: مواطن حر.
0: إيه بس مين معي؟
2: من عين الرمانة.
0: بس شو الاسم؟
2: لويس الحلو.
0: يوسف؟
2: لويس الحلو.
0: لويس لويس قرب تمك شوي على التليفون.
2: مرة
0: لا لا هلا قربوا انت عم تحكينا على السبيكر مبين لويس.
2: لا والله مش على السبيكر.
0: يلا حكي.
2: بس بدي اطلب طلب واحد انه هون اصوات ما سمونا اياهم.
0: طيب اوكي.
2: اللي هن الفاشلين اللي هن
0: يوسف اللي هن لويس لويس لويس لويس
2: هيدا هو اللي بدي اقوله. بس
0: طيب لويس خلينا نحكي بالسياسة يا زلمه. شو بنا هلا ما نسمعك هون فيك ما تسمعنا. بس انه بكل بساطه نحن عم ننقل وجهه نظر الاطراف كلها اوكي، وبنضوي على الاشياء النافره ببعض المواقف والاشياء المنيحه بمواقف تاني اوكي. خليني اسمع اندري بعت لي رسالتين نسمعها. يلا اول فويس.
3: يقبرني ما اهدم.
0: لا مبين سخيفة بالبداية.
3: بالنسبة للسؤال نعم. هن خيي منفصلين منفصلين في في انفصال بالدماغ وهن عايشين بغير كوكب وبدوا يضلوا يقولوا انه هن قوية هن قوية بس يقولوا لجماعتهم. يعني شو بدي يقولوا لجماعتهم؟ اكلنا قتلة وخلصنا؟ ما بدي ما فيهم يقولوها يعني. بس كتر خير الله لعنا جوزيف عون الرئيس حبيب قلبي الله يحميه عم يجرب يضبهم.
0: طيب شكرا لك اهلا وسهلا فيك. خلينا نجاوب على الاسئله احبائنا. يعني بده يبلشوا ينفذوا اتفاق الاطار اذا لاحظتوا بالتدريج. بكره في كما قيل تواصل اونلاين عسكري لبناني اسرائيلي، ما بعرف اذا بكون كمان حاضر فيه الامريكاني، لحتى يبلشوا يبتوا تحديدا بمناطق الاطار. طب اذا انسحب الاسرائيلي من المناطق التجريبيه شو بكون الموقف؟ شو بكون؟ فإذا كيف تقروا مسار تنفيذ اتفاق الإطار مثل ما صار بالجلسة السادسة التفاوضية بروما؟ وهل بتتخوفوا من أي عرقلة له لتفخيخه وإسقاطه؟ ومين له مصلحة بنسفه؟ ومين المستفيد الأول من نجاحه؟

0: 0-9-218-233 بسمع بطرس.
1: ايه صباح الخير. مساء الخير للبنان، كثير منيح ويكون في استقرار وامن وسلام، كثير منيح. بس قصة الشرع هي سابع مرة بيقولها ترامب انه الشرع يفوت على لبنان. يا هل ترى نحن كمسيحيين شو اسمه موقفنا من الموضوع؟
0: عبر عنه رئيس الجمهورية انه نحن ما بدنا اي تدخل ببلدنا، اذا ما سمعته. وكمان دكتور جاج حكي عنه، وحتى رئيس الشرع قال نحن مش بالوارد. اوكي بقى، ما ركزنا على هالنقطة. يا ريت ركزت على موضوعنا يا بطرس، صح ولا لا؟
2: بونجور توني،
0: ماري روز.
2: توني، هيدا الاتفاق بدهم يحاولوا بشتى الطرق انهم يفشلوه. مع العلم عارفين كتير منيح انه ما رح يفشل، لانه ما عنده غير خيار رئيس الجمهورية، يا اما كل البلدين ضده وبينحط على جنب، مثل ما قال امبارح انه على القليلة صار في امريكا ترد علينا. يعني نعم. هو بده شيء ينقذ بلده، بده الدول العالم تنقذه بمؤازرة سياسية من الداخل. بفيدنا إلنا نحن، لأنه بدنا نخلص
0: من
2: هالشوكة اللي هي حزب الله وسلاحه. ما في شيء عقارب الساعة لقدام مش لورا، وهن هلأ خطابهم هيك لأنه مزروكين وعارفين حالهم عم تطلع روحهم. الإنسان بس تطلع روحه بيصير يشبق، بصير كل جسمه يشبق فيه. الأمل ما عندهم هالحشرة اللي هني فيها. أنا نبيه بر إجر بالحقل وإجر بالبور، هيك بيضل محافظ على الخطين وخايف على راسه ما أنه يطير من الجهتين، يعني أنه يطير راسه.
0: ما تخافي على نبيه بر يعني. طيب بتمنى بليز نعب يبعثوا لنا صاحب الرقم تحديدا 174 تكست مسج على الواتساب. ما بنقرأ ولا أي رسالة مكتوبة، بليز ما حدا يبعث لنا. بتمنى نحكي أكتر على التليفون، على التليفون مثل ما دايما بكرر بالحلقة شي مليون مرة. نحن على التليفون أحبائنا منتناقش أكتر بالمواضيع بالتفصيل الدقيق، على الواتساب من مرة رسالة معلبة خالصة. يلا فويس مع ويسام.
3: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور
3: استاذ. أنا بحس أنه لو الإسرائيلي بدون السحب بكرة يتفق بينفذوا الإطار عم تحكي عنه،
0: إيه؟
3: حزب الله حيفشلوا.
0: حزب الله
3: بيفشل. ما بده الجيش السري موضوع إسرائيلي ينسحي، بده ضل هو موجود بالأرض، هو ضل معيش بيوت، إنه هو القصة كلها، ما حدا بفوض عنه، ما حدا بحل عنه، ما حدا هيك. أنا هيك بحس، الله أعلم.
0: أوكي شكرا لك. قبل ما نكفي بس بدنا نذكركم ببيان عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، أنها ستوقف مؤقتا قناة جر المياه الرئيسة الممتدة من نبع جعيتا إلى محطة التكرير في دبي لاستكمال أعمال الصيانة النهائية، مع الاعتماد خلال هذه الفترة على نبع وآبار أنتلياس لتغذية المحطة، وعليه سيطبق تقنين قاس في توزيع المياه على المناطق التي تتغذى من محطة دبي، وهي ساحل المتن الشمالي، خزانات الأشرفية، خزانات برج أبو حيدر. يبدأ التقنين اعتبارا من صباح اليوم ويستمر حتى صباح الاثنين 20 تموز، وتعتذر المؤسسة من المواطنين عن هذا الإجراء المؤقت، وتدعو إلى ترشيد استهلاك المياه في خلال هذه الفترة لضمان استمرارية التغذية بالحد الأدنى حتى انتهاء أعمال الصيانة. يلا بيخذ اتصال. ألو.
4: ألو.
0: أيوة.
4: بونجور توني.
0: بونجور، هلا.
4: يعطيك العافية.
0: يا اهلا وسهلا.
4: هيدي اول مره بيكون في جديه بالمحادثات، لانه عم بتصير بقلب السفارات. يعني
0: بس مين معي بقبل؟
4: جون. جون،
0: اهلا بجون.
4: بقلب السفاره ما بتنخرق ولا بصير في تسريب لبرا.
0: اصلا طلعوا السفاره الامريكيه ببيروت بين اوكي صحيح. بس بالسفاره بروما، السفاره الامريكيه بروما صارت المحادثات
4: صحيح، بس هي بيطلع تسريب بالسفاره، بيطلع السفاره بيطلع شيء رسمي، ما بيطلع تسريبات من برا حتى ما يخرقوا المحادثات.
0: هل نحن رايحين فعلا للانسحاب الإسرائيلي التدريجي؟
4: صحيح، لأنه شالوا الورقة من إيد إيران، ورقة لبنان من إيد إيران. هلا بكمان بالمعارك اللي عم بتصير بإيران، ما بقى فيه يعطوك عذر إنه إيران عم بتفاوض عنا لشيء الإسرائيلي. هلا صار الوحيد الأمريكاني اللي هو طلب ينسحبوا من سوريا ومن لبنان.
0: ترامب عم بيقول له لنتنياهو.
4: كلمه ترامب مسموعه لدى اسرائيل لانه عم بيقول لهم انه انتم هلا ما لكم بدنا نتفضل لايران. يعني
0: هلا رح نشوف اذا ترامب رح يستقبل نتنياهو لما يروح نتنياهو على دفن جراهام.
4: لا شوف شو رح يصير. نتنياهو بده يفضي ترامب لحتى يساعده بايران. يعني بده يشيل ايد ورقه لبنان يرتاح منها ترامب لحتى يخلص لايران. ما بقى بده يخليها لايران، يا بده يكسر يشيل الحرس الثوري، يا بده يعمل انتفاضة من قلب ايران. يعني يصير في تقسيم بايران.
0: اوكي، طب اذا نحن طبقنا اتفاق الاطار، مين المستفيد الاول؟
4: لبنان مستفيد.
0: لبنان؟
4: ايه، لانه متى نخلص العالم يلي قادم هجره بكره جاي موسم الشتي شو بتعمل العالم؟
0: يعني بس هذا الاتفاق مع التسلسل تبعه بيقول لك الامريكاني وحتى الاسرائيلي ممكن يودي لاتفاق سلام.
4: صحيح، ما هلا يمكن من منطقه لمنطقه، اول منطقه عملوا هلا بعدين بتحطين زون ثاني، زون ثالث. لحو امبارح اجى رئيس الوزراء القديم الفرنساوي على جنوب عم بيطلع ليعطي امتعادات للمناطق بجنوب. يعني العالم مهتمه بلبنان.
0: يلا شكرا لك حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع شادي على الواتساب.
5: صباح الخير توني.
0: صباح النور، اهلين.
5: انا برايي هول الخطابات هذا شيء كثير طبيعي بهالمرحله انتهاء حزب الله. فحتسمع بعد غير خطابات رح تزيد هاللهجه. بس بدي اعرف انا مين ما كان في يقول يحكي هيك عن رئيس جمهوريه، ما في تدابير قانونيه
0: لتلجمه. هو نايب كمان عنده حصان نيابي، بس طبعا اوفر الزلمه. مزبوط، حتى لو عنده حصانه اوفر. 09-218-233 بسمع جورج اول فويس.
6: بونجور،
0: صغير فويس، اهلين.
6: بالنسبه لمين المستفيد الاول من اتفاق الاطار هو لبنان.
0: كيف؟
6: لبنان، يعني نحن لبنان بيكون عم يوفر على حاله حرب شامله جديده اذا تنفذ، يعني وبذات الوقت بصير الدوله هي اللي عم تقرر وعم تفرض سيادتها. منا عم نلحق ولا دوله ثانيه اقليميه اللي هي ايران، يعني اذا عملت حرب او اذا عملت شيء. هلا اذا رح يتنفذ ولا لا، هيدا بيرجع ل القوى الأمنية اللبنانية، يعني أكيد بالتعاون مع الميكانيزم والأمريكان اللي جايين. بس بنرجع لهون بتعملك إنه بنرجع للدولة العميقة، لقصة الدولة العميقة اللي عم ينحكى فيها دايما، اللي هي الأجهزة الأمنية اللي عم تنفذ ولا ما عم تنفذ. في قرار سياسي بس بدك حدا ينفذ. هلا مين مستفيد إنه ما يمشي للاتفاق؟ أكيد حزب الله. تايضل عنده كلمته، ليضل عنده إذا بدك كرستو على طاولة المفاوضات، كرستو على طاولة القرار. بينما اليوم إذا مش الاتفاق بيكون عم تحايده أنت كمنظمة مسلحة كانت تفرض كل شيء بآخر كم سنة بقوة السلاح.
0: أوكي، طب إذا كان الخيار التفاوضي الدبلوماسي منه مفيد، ما رح يوصلنا للانسحاب الإسرائيلي الكامل وما بينفع مثل ما عم بقول فريق الممانعة. كمان اليوم بنكرر السؤال لهالفريق، أعطونا البديل. إذا عم تحكوا على البديل مع إيران، شايفين شو صار بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وثيقة التفاهم يبدو أنه طايرة، عم تتخلخل يوم بعد يوم، لليوم الرابع على التوالي في معارك، في حتى بعض الاشتباكات على هرمز، وفي كمان صواريخ وغارات. أوكي، بعطونا البديل يخي، يعطونا البديل لحتى نوصل بلدنا لبر الأمان. 09-218-233 البخلة اليوم كتار ما عم بتلفنه، كله عم بيبعد فويسات. لو بشوف شو عندي فويسات
7: يخي توني. صباح الخير،
0: أهلا ربان،
7: معك أشرفية. يخي توني، هذا الزلمة اللي عم بتقول عنه مينيموم بلا أخلاق، طب هذا ما عم بفهم ليش ما بروح بكالب جو بجموه وبيعلموه شوي دروس بالاحترام والحكي والتعبير عن الرأي بطريقة ثقافية عالية. شو بقى شو هال بلا ما نقوله، يعني ما بعرف ليش كيف تركينه.
0: طيب اوكي، فويس مع رامي.
8: صباح الخير رفيق، بخصوص الخطاب هجومي على الرئيس.
0: نعم،
8: يعني أنا كنت بتمنى أسمع هذا الهجوم على العملاء الموجودين بيناتهم وبيئتهم. شيء بخصوص إطار الاندفاع، إن أول ناس رح يكونوا مستفيدين منه لأنه رح يحفظ
0: الحزب.
8: نهارك سعيد.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. فويس كمان.
9: موجود السوستوني.
0: موجودين.
9: بالنسبة للسؤال مين مستفيد من الاتفاق؟ أكيد الإسرائيلي، لأن أنا قطعته.
0: نعم.
9: تثبيت مثل ما بقولوا احتلال وحرية حركة.
0: نعم.
9: مناطق تجريبية ممكن تمد مع الإسرائيلي شيء 10-15 سنة.
0: يعني ممكن ما ينسحب
9: منه. وقت.
0: أيوة.
9: لأي متى اللي ينسحبه؟ وقديه بداين بس يطلع على الأرض تطلع مسيرة واحدة على إسرائيل بيفرطوا، يعني الإسرائيلي مش ملتزم. وشو البديل؟ البديل أكيد ما فينا إلا نرجع نعول على الإيراني يفرض على ترامب انسحاب الإسرائيلي. الحكومة جلبناها 1.5 سنة ما قدرت تعمل شيء، و82 كمان وصلت على بيروت وما قدروا يعملوا شيء. بس في دارك.
0: أهلا وسهلا فيك فريد. فإذن معولين بعدنا على ترامب، شاب من بيئة الحزب يبدو بيقول لك أنه معولين على ترامب والإيراني. الإيراني هلأ ما بعرف قديش ممكن يحصل من الأمريكاني، بتعرفوا الاتفاق الأمريكاني الإيراني اتفاقية التفاهم عم تسقط. مضيق هرمز كمان، هذا بيقول لك هذا لألي وهذا بيقول لك هذا لألي. يلا بسمع حسان قبل ما نتابع الاتصالات، قبل ما نرتاح شوي مع الموجز. ما هيك حسان؟
10: ايه خي طوني حبيبي، يعطيك العافية.
0: اهلا اهلا
10: يا خي. هاو جماعة كانوا يعني كان بايدهم كل شيء على 40 سنة، قال لك بطل عنده شيء، فالمينيموم يعلو صوتهم المينيموم، لانه صارت الموضوع جدي مع رئيس الجمهورية. لازم كلنا سوا كن وراء، لانه بكفينا عن جد استغلال لهالبلد واستغلال لهالشعب المعطر. يعني عن جد بكفينا، خلونا نحطونا على السكة الصحيحة حتى يصير بلدنا بلد. يعني
0: أوكي.
10: بالعكس، نحن من أيد كل كلمة قالها رئيس الجمهورية، ومن أيد كل شغل يعملها، لأنه ما في عنا شيء تاني، ما في شيء تاني، كله خراب ودمار وخسارة وخسارة بعد خسارة. بكفينا، خلصنا، بكفينا استغلال لهالبلد الصغير.
0: شكرا لك حسان ألف، أهلا وسهلا فيك. استراحة صغيرة مع موجز أخبار 9:15 مع جورج، إن شاء الله يكون جايب لنا أخبار حلوة. وطبعا رح نرجع نلتقي بعد الموجز. بخلال الموجز بعتوا فويساتكم لحتى نسمعها بعد الموجز، ومنكفي الاتصالات إذا اليوم بحبحتوا إيدكم شوي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير.

0: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من فرنسا أن الهدف هو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. أضاف: اخترنا إعادة بناء دولة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني. عقد وزير الزراعة نزار هاني اجتماعا افتراضيا مع نظيره العراقي عبد الرحيم جاسم الشمري، وعرض معه ثلاث أولويات رئيسية للتعاون المشترك. تمثلت في إنشاء لجنة زراعية لبنانية عراقية على أن تتوسع لاحقا لتضم سوريا والأردن، وتهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية إلى العراق، ولا سيما الفواكه والحليب ومشتقاته والدواجن ومنتجاتها، بما يفتح آفاقا جديدة أمام المنتجين اللبنانيين ويعزز حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين. فاصل ونواصل الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.
2: اوعى

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-189-198.

أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير، مشيرا إلى أن التوترات بين المتشددين والبراغماتيين في إيران أدت لاستئناف الحرب. أضاف: نفوذ التيار البراغماتي في إيران متعلق بمضيق هرمز، ونحاول التحدث معهم ولا نزال حتى اليوم على المسار الصحيح. قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن مضيق هرمز صار خاضعا لسيادتنا بقرار من المرشد الأعلى كأنجاز لحرب 40 يوما، مشددا على أن المضيق ملك لإيران ولا توجد قوة في العالم تستطيع سلب سيادتنا عليه. في هذا الوقت أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن ليس لديها خطط للمفاوضات حاليا مع واشنطن. في وقت أكد الجيش الإيراني أن تهديدات العدو واعتداءاته تزيد من قدرتنا على الدفاع والوقوف بحزم وثبات في مواجهته. ميدانيا أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف أنظمة اتصالات ورادارات ورادارات سوبر هوك في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وأنظمة الاتصالات العسكرية الأمريكية وخزانات الوقود في قاعدة الأزرق في الأردن. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع أصوات الدفاعات الجوية أثناء تصديها لأهداف في أجزاء من العاصمة طهران، فيما دوت انفجارات في شمال البلاد وغربها، كما تحدثت عن تعرض مطار سمنان شرق العاصمة طهران لهجمات. في الأثناء أشارت بيانات كوبلر إلى أن 7 سفن عبرت مضيق هرمز أمس لا يوجد بينها أي ناقلة نفط أو غاز. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أغفادت غرفة التحكم المروري بحركة مرور كثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي. أيضا الحركة كثيفة على أوتوستراد أنطلياس باتجاه زلقة نهر الموت حتى مستديرة الدورة، وأيضا حركة كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفا المطار. منذكر أنه كانت إحصاءات غرفة التحكم أفادت بسقوط قتيل وأربع جرحى بخمس حوادث سير بمختلف المناطق اللبنانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: رجعنا نحن وياكم لنناقش أهم مواضيع الساعة من لبنان الحر. كل مواطن سياسي اللي هلا انضموا لنا، خلينا نرجع نعمل لمحة سريعة صغيرة عن محتوى الحلقة. رح ننتقل هلا لمحادثات فنية موسعة بتركز على تنفيذ كل بنود الإطار الثلاثي للتوصل لاتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان، مثل ما ورد ببيان السفارة الأمريكية ببيروت يلي أكد الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية مسمينا بايلوت زون، واللي رح يتم الانتهاء منها وتطبيقها بالأيام اللي جاي. وتوقعت مصادر عقد اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني أونلاين بكرة للبحث بالتفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ. مصادر بعبدة بتقول انه تأكد اليوم اكتر التقدم يلي تحقق بالمفاوضات، وصار البحث عمليا وتفصيليا بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. وأوضحت انه البحث اليوم بيتركز على المنطقتين النموذجية كبداية للعمل، وهني مختلطة، يعني منطقة فيها احتلال بينسحب منها الإسرائيلي وتاني فيها احتلال على تخومة، وفيها بيحصل تعزيز قوة الجيش. على بحسب المعلومات، المنطقة النموذجية اللي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوتر الغربية وزوتر الشرقية، الغندورية، برج قلاوي، صريفة وفرون، وهي كلها مناطق مختلطة بين محتلة وتاني تحت النيران الإسرائيلية. هلا وبينما الاتفاق ماشي وما في شي برده، شن حزب الله عبر عضو كتلة الحزب النيابية رامي أبو حمدان هجوم أقل ما يقال فيه إنه بلا أخلاق. كما نقول أكتر وأكتر وأكتر، يعني نصير بالزنار وبننازل على رئيس الجمهورية. وقال:
1: إلى الرئيس الفاشل، إلى الرئيس المستسلم والخاضع، أنت اليوم عندما أتيت باتفاق العار والذل أصلا لم تأتي على ذكر انسحاب أو تحرير أرض، ولم تسعى أصلا على استرجاع حقك، بل اليوم عم نسمع أنك تأتي بشكل من الاحتلال الجديد. أيها الفاشل، أيها الساقط بكل المعايير الوطنية والأخلاقية وحتى السياسية والقيادية، والله وقسما بدماء الشهداء لن تستطيع أن تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار، وستسقط أنت ومن معك من الأعداء، من الذين ارتهنت إليهم، وأول من يدوسك بأقدامهم هم سيكونون بعد أن ينهاروا أمام جهادنا وأمام ثبات إخواننا.
0: قبل ما نكفي ونطرح الأسئلة، وردني هلأ أنه في حريق مولد كهرباء بمنطقة مارلياس ببيروت، وفوج الإطفاء عم بيحاول إطفاء الحريق. أول سؤال: كيف تقروا مسار تنفيذ اتفاق الإطار، وهل تتخوفوا من أي عرقلة له لتفخيخه وإسقاطه، ومين له مصلحة بنسفه، ومين المستفيد الأول من نجاحه؟ عم نسمع أنه بكرة حصير في تواصل أونلاين لبناني إسرائيلي عسكري لحتى يبتوا بالموضوع على الآخر. طب إذا كان الخيار التفاوضي، هون سؤال رقم 2، إذا كان الخيار التفاوضي الدبلوماسي مش منيح ومش مجدي وما قالوا طعمي وما بينفع، كمان اليوم منكرر السؤال: يا جماعة اعطونا البديل، شو البديل؟ سؤال رقم 3: ليه برأيكم ما عم بيسلك الحزب مسار الانتقادات أو حتى الهجومات السياسية البنئة؟ صفر 9 218 233، رسائل صوتية على 70 95 11 11. ألف أهلا وسهلا بيالي بيحبوا يشاركوا معنا، مع التمني انه دائما اللي بيحكونا على التليفون بليز افسحوا لنا شويه مجال، بس أقله اليوم لحتى كمان نقدر نسمع أصوات حابين يشاركوا بالبرنامج. بفضل دايما التليفون أكتر من

0: خليني اسمع حسن.
1: اي سعد صباحك استاذ سون.
0: صباح النور.
1: هي هيدا وجهن الحقيقي الجماعه، يعني انتم ليش متفاجئين؟ هني هيك طبيعتهم اساسا، كل الاغتيالات عندهم، الكبتاجون عندهم، المخدرات عندهم، يعني كانوا هني يعني ديب بثوب حمل، يعني انه كانوا يدعوا هني انه نحن الالوهيه وعنا اتصال مع ربنا، وعرفت كيف، ونحن لنا استثناء بالموت وبالحياه، وكله كذب بكذب، كله كله كله هذا كلام فارغ. هني هيدا الجماعه هيدا وجههم الحقيقي.
0: في رسالته
1: الإجرام والمخدرات والكبتاجون والاغتيالات والتهرب الضريبي والتزوير، وعلموا بيئتهم على هالموضوع ومنشين بهذا. وإسا بدك شي خون وجوزيف عون الله يرحم رفيق الحريري، إجا إنسان من فتح وكذا، تعوا يا جماعة بنعمل بلد على وين نحن وياكم، خونوا وخونوا ابنه كمان وان واي تيكت هني وزلمتهم ميشيل عون، ويلا وتخوين لهالناس وكذا وبرطعة، وصلنا لهون. شو تفضل، هذه النتيجة هسه 70 ضيعة مهدمة وبينفضوا آخر أنفاسهم.
0: طيب شكرا لك. 09-218-233. ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: بونجورك.
0: بونجور أهلين.
2: يعني
0: مين معي؟
2: حضن. معك بيير.
0: أهلا فيك بيير. بيير خلينا نبلش بالسؤال الأول إذا ما عندك مانع. أوكي طبعا. كيف شايف مسار التفاوض اللي عم بيصير، يعني من بعد مفاوضات روما، أوكي بدو يبلشوا يحددوا المناطق التجريبية وعددناها بالبرنامج.
2: هيدا يعني كلنا بالبلد عم نشوف التطورات لهلأ كثير منيحة.
0: رح نوصل لانسحاب اسرائيلي كامل متدرج. نعم. من الجنوب
2: لهلا فخامته عم بيعمل شغل عن جد. الف تحيه لكل اللي عم بيعملوه وعم بيخلص البلد. هلا اكيد في شيء طبيعي في عالم ما حتحب، يعني سوري هلا كنا عم بسمع كمان خطابات وهيك، شيء طبيعي يعني سوري. شو بدهم يقولوا للعالم؟ يعني فشلوا فشل ذريع، كانوا عم بيكذبوا عليهم انه قادرين يحبوا وهن مش قادرين، يعني هيدي خطابات شعبويه سياسيه يعني كلنا بنعرفها. بس مسار التفاوض، فخامه رئيس الجمهوريه مع فخامه رئيس مجلس النواب مع
0: دولة. الحكومه
2: كلنا كله متفق وكله ماشي
0: نبيه بري ماشي بالاتفاق.
2: هلا ما بدي انا احكي عنه،
0: ما انت قلت مع رئيس مجلس النواب.
2: نحن عم نحكي اطار دولة وقانوني، ما حدا عم بيتصرف من راسه، في اتفاقية هلا مش معلنة ما بعرف، بس هي وإلا كنا بنسمع كل مثل ما سمعنا من غير فرقاء بالبلد معارضته، كنا سمعنا كمان معارضة من ميلة نواب حركة أمل كمان.
0: لا عم بعارضوا، لا لا عم بعارضوا نواب حركة أمل،
2: عم بعارضوا
0: بس بدوز سياسي
2: على شعبوي. أوكي ما مش مثل الحزب، يعني كلنا منعرف أنه المصالح كيف بتمشي، يعني ما بدنا نقعد نتخبى وراء أصبعنا بالبلد، أنه منعرف حزب الله مرتهن لا إيران.
0: شكرا. خليني أنا وياك بس نوضح شغلة للناس. سمعنا عضو كتلة الحزب رامي أبو حمدان، خليني أسمع أنا وياك. قاسم هاشم هو عضو كتلة التنمية والتحرير، أوكي كمان عطى موقف بيقولك أنه هو ضد التفاوض. شكرا لك. نسمع قاسم هاشم.
3: مفاوضات بعدها من حيث بدأت، لم تقدم ولم تأخر. لو قدمت شيء إيجابي وانسحب هذا العدو لو سنتيمتر واحد لقلنا أن هنالك إمكانية لإيجابية مال.
0: يعني حتى بالثنائي يبدو أنه في خطين ماشيين، خط تصاعدي انحداري إذا بدكم، يعني عم بيعلي السقف طلوع بالكلام ولكن نازل نزول، وخط ماشي إلى جانب المفاوضات، مش معه ومش ضده، لا بحطه لا بنط. خليني اسمع انا وياكم كمان اتصال. الو نقطع الخط. مروان
4: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور يا هلا
4: استاذ توني. معلش كل حدا بيبعث لك فويس او بده يتصل بده يتعلم كيف يكون مهذب وكيف يكون مربى. لا حدا بيحكي على بيئة ولا حدا بيحكي على كابتاغون ولا حدا بيحكي على دعارة، لأنه كله هذا معروف. هو وين معروف الكابتاغون؟ وين معروف صلاة القمار؟ وين معروف الدعارة؟ وين كله هذا معروف؟
0: هاي.
4: بقى ما حدا، رجاء لا إلك أنت تحديدا، إذا بتريد أنك توقف كل حدا عند حده.
0: لحظة، يبدو أنك ما سمعتني مزبوط وما تعلمني شغلتي، يا ريت بتفوت بزبدة الموضوع. نحن أطشناه للشخص اللي اسمه جورج، ما بعرف إذا اسمه جورج، قلت له تعالوا المخابرة على الهواء، أوكي، عملت أضرب منه أنت، عملت أضرب منه هلأ، بدل ما تفوت بالحديث، أوكي، ما حدا حكي على البيئة، أبداً أبداً، عنده وجهة نظر آلة، بس أطشت له الحديث لما تخطى الكلام. بقى ما تعلمنا مروان بليز، كرمال مرة تاني ومرة عشرة تقدر تطلع على الهواء. كل واحد بيعرف شغله، كل واحد بيعرف وين مصلحته وشو لازم يحكي. شغلنا معروف، أوكي، أنت ما عملت شغلك لحديت هلأ، ضيعت تقريبا دقيقة أو 12 ثانية بالرد على شيء خارج نطاق البحث. اتصال. ألو.
5: ألو.
0: أيوة.
5: بونجور طوني.
0: بونجور، أهلين.
5: معك أبو سهيل.
0: أبو زهير.
5: أبو زهير.
0: سهيل ولا زهير؟
5: سهيل. ببعث لك
0: فويس. ابو سهيل، اهلا فيك ابو سهيل، كيفك؟
5: كيفك؟ ماشي الحال
0: حبيبي انت.
5: هلا بالنسبه للموضوع اللي عم نتناقش فيه الصبح، بالمبدا هلا في صيغه صغيره بس تربط بين انه ترامب عم يتفاوض مع الايرانيه كرامه لبنان، وترامب عم يتفاوض مع اللبنانيه كرامه لبنان. ففي سؤال كتير محيران، انه يا خيي طيب كيف عم يوعد ها وعم يوعد هاودي بنفس الوقت؟
0: يبدو بس انه التفاهم مع ايران مش وارد حتى الساعة، وشفنا خمس ايام من القصف وشد حبال، وهيدا بيقول لك لالي هرمز وقصف منفجر وغميق، يعني الاتفاقات عم تنهار.
5: بالمبدأ طوني، اللي هلا حيصير لقدام انه كل هيدي القصص اللي عم تصير هلا كلها مسرحيات. الحرب رح تتجدد اكان
0: بين مين ومين؟
5: بين ايران وامريكا. واذا ما بعرف اذا انتبهت لشغلي، انه اردوغان لوح بموضوع معين بقصة حلف الناتو وحلف الناتو وكذا، يعني اصلا يعني بقعة الاشتباكات رح تتوسع اكثر واكثر بالايام الجاية. نحن هلا عم نحضر ليلي حامية ليلي باردة.
0: لا لحديت هلا الاكشن ما عم يوقف
5: 100%، بس انه مش الاكشن المضبوط. يعني حتى اذا بتلاحظ من ميلة حزب الله كمان بتلاقيهم اوكي عم يطلعوا النواب كل يوم عن يوم عم نسمعهم عم يوجهوا رسائل لرئيس السلطة وكذا
0: بس هيدي الرسالة هاي الرسالة لرئيس الجمهورية، يعني بلتها انت؟ بلعتها؟
5: في مبدأ بيقول
0: بلعتها؟
5: ما حقلك ايه بلعتها، وبلعتها بطريقة كتير منيحة. ليه؟ لأنه الجمرة ما بتكوي إلا مطرحها. رئيس الجمهورية ما عم ينكوي، فبدون يطلعوا يحسسوه بالكوي اللي عم يندعوا منه الجماعة.
0: رئيس الجمهورية يعني أوكي عال، خليني أسأل أنا السؤال، أعطينا البديل. شو البديل؟
5: نعم؟
0: شو البديل عن التفاهم واتفاق الإطار والمفاوضات؟ أعطينا بديل.
5: أوكي، في بديل كتير مهم.
0: شو؟
5: وعمل فيه أول خطوة الرئيس بري.
0: إيه،
5: نحن رحنا على الدول العربية من ميلة الخليج وخصوصا طلعنا على قطر، وفي بلش هونيك مفاوضات غير مباشرة ينسقوا القطرية مع الأمريكان أو مع الإسرائيلي، وطلع في مفوض علي حسن خليل من قبل حركة أمل، وطلع نواف الموسوي من قبل حزب الله. تمام. طب نحن ليه ما بدنا نشجع هذه المبادرة؟ ليه؟ لأنه قام فيها نبيه بري مش قام فيها رئيس الجمهورية. طب يا خي تعي رئيس الجمهورية، حطنا تحت عبيتك وطلع عملها.
0: يعني بدك رئيس جمهوري يفوت بمفاوضات غير مباشرة كرمال؟
5: مفاوضات غير مباشرة مع مين؟ مع الدول العربية من الآخر لقدراني تضمن لك إعادة الإعمار. يعني لما طلعنا عن قطر نحن إذا بتذكر بال2006.
0: طب خليني بس أسألك أنا سؤال، ماذا حققنا؟ شكرا قطر، بس هلأ رجعنا عم نقصفها لقطر. الحاصلو
5: عم نقصف القواعد الأمريكانية بقطر، عم نضرب البنى التحتية القطرية.
0: بس هيدي مش سيادة الدولة، الصواريخ عم تطلع من سيادة
5: الدولة. هي لما بيكون في مستعمرة أمريكانية هونيك يوني سيادة الدولة. خليش كلها مرتهنة للأمريكان بالقواعد الموجودة اللي فيها يا زلم.
0: أوكي. طيب سؤال، ماذا حققنا من كلبنان من التفاوض غير المباشر؟ شو صار؟
5: ماذا حققنا؟ فيني أقول شغلي بس في شيء أنتوا على مدار أسبوع عم بتسمعوا بيطلعوا ناس بيحكوا
0: لا فيه بس هلأ أعطيني بدون ما تطول لي الحديث أبو سهيل.
5: التفاوض المباشر مش رحنا عملنا فيه نحن موضوع ترسيم الحدود البحرية.
0: طف شو عملنا بالترسيم البحري؟ إيه شو صار؟
5: فيني أحكي هون بس شغلي وضحها.
0: نحن عملنا اتفاق مع إسرائيل أعطيناها شو؟
5: أوكي أعطينا أخذنا حق الآن كله.
0: إيه وينو؟
5: إيه. وكاريش انت كنت عم بتفاوض بالخط ال 29 بس لحتى نوضح للعالم موضوع كاريش يعني 14 كيلو متر بحري بات ماشي. طب انا اذا بدي روح قاتل 14 كيلو متر بحري طب اوكي في حق الان هلا هون روح طلع بترول وغاز.
0: طيب ما رح فينا نطلع
5: حق الان. ايه معك حق
0: يعني ما رح تسمح لنا اسرائيل بس نحن سامحين له.
5: نعم
0: ما رح تسمح لنا اسرائيل بس نحن سامحين لتطلع من كاريش.
5: ما هو كاريش انت فعليا لك 14 كيلو متر
0: في فهمت فهمت.
5: قبل ما تقاتل عكاريش روح طلع انت عندك بهون
0: خي اوكي ما عم بقول لك انا عم بقول لك عم كون اقوى منك بالحكي وعم بقول انه ما رح يسمحوا لنا الاسرائيليه نطلع من قانا خلينا ما نسمح لهم يطلعوا من جزء كاريش اللي عندهم اياه. ليه
5: يعني انت بدك اياه نضرب كاريش مش هذا حديث
0: مضربني
5: ايه لكن... اوكي طب اتركها للوقت ليش مين قال لك خلصت الحرب؟
0: اه ما خلصت الحرب.
5: لا مين قال لك خلصت الحرب؟
0: ما خلصت ما فاتوا الاسرائيليه على نص بيتنا.
5: لك يا خي ابد مين قال لك خلصت؟
0: ما عم لك فاتوا الاسرائيليه عن بيتنا ظهرون ظهرون
5: هي طوني مقاومه دفاعيه ماشي
0: لك ظهرون يا حبيبي
5: لك السلطه العسكريه ما بتظهرون
0: خي لحظه لحظه لحظه لحظه قالت الدوله انه ما في سلاح بالجنوب تبين انه السلاح بعده مثل ما هو والمستودعات مثل ما هي والمقاتلين بعده مثل ما هن مزبوط هو بيبقوا عال يلا شكرا لك اهلا وسهلا فيك يعني الله يسترنا إذا رح يبقوا هون الكيس إذا رح يبقى سلاح وكل هالتفاصيل يا رب السترة. محمد
6: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
6: كيف مبارح بمجلس النواب بيستقبلوا نائب عم بيبهدل الرئيس ليش ما قام رئيس المجلس ورد علي؟ لو في نائب مسيحي أو نائب سني بالآخر عم خبرك إياها قام حكى على رئيس المجلس كان ما خلى يفوت لجوه قبل ما يعتذر منه. نحن ليش هالقد شعب ليش نحن هالقد خسعين نحن طيب. ليش هالقد خسعين يا طوني؟
0: شكرا لك محمد. 09-218-233 ألو ألو ألو راح الخط يلا فويس جورج
7: يعني بس نسمع التصريح والنايب نائب حزب الله
0: أبو حمدين
7: قراءتين. أول شيء قراءة هن بيّن عم بيكفوا يبينوا عن حياتهم وثاني شغلة وهي يمكن الأهم من هيك عم بيحسوا أنه بقولوا السجادة عم تصحط من تحت إجريهم وما عم بيقدروا يعملوا البدونية بقى. الطريقة الوحيدة هي أنه يهاجموا الشخص الوحيد اللي هلأ قادر وعم بيعمل الأشياء لمصلحة البلد اللي هو رئيس الجمهورية. بدك بس أنه العالم وخاصة هي بيئتهم توعى نتفة تفهم انه كل اللي عم بيصير هو لمصلحة البلد مش لمصلحة لا طائفة ولا فئة معينة.
0: هل فعلا لمصلحة البلد ولا مثل ما عم بيقولوا نحن عم نقدم لمصلحة اسرائيل؟ يعني الدولة عم تشتغل حاليا مثل ما اتهمت من قبل فريق الحزب انه الدولة عم تشتغل لمصلحة اسرائيل والانجازات اللي حتحقق اسرائيل. هلا في معلومة كمان وردتنا عن كاتس خليني اقول شو الخبر. مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بيقول أكد إصرار إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان. يعني هذا كمان بيعطيهم عذر إضافي ليقولوا لك أنه الدولة عم تشتغل لمصلحة إسرائيل ما هيك؟ صفر 09-218-233 حليم
8: بونجور خيطوني يعطيك أنا بدي بس علق على هذا الاتفاق بجملة واحدة بس
0: نعم.
8: تختصر كل شيء. اتفقوا على أن لا يتفقوا هيدا أول شغلة. تاني شغلة بدي علق على هيدا النايب العديم الاحترام. حضرتك بتسكتنا وقت اللي نحن بنحكي شيء زيادة حرف زيادة بتسكتنا بطريقة أخلاقية لأنك كلك أخلاق لأنك موضوعي وإذاعة موضوعية ولبنان الحر هي الأولى بلبنان مش عم نعمل لها دعاية، بس هذا رأينا،
0: ما بدنا دعاية،
8: بدي أعطيك رأيي على الصبح. بس هيدا الشخص القديم الاحترام مين بده يسكته؟ مين بده يسكته لما بده يهين كرامة رئاسة الجمهورية؟ كل يوم بيطلع واحد منهم على المنبر وبهين رئاسة الجمهورية وكرامة رئاسة الجمهورية. نحن بندعي رئيس الجمهورية عن جد، بندعيه انه ياخذ بحزم قرارات ويطبق القوانين، انه كل واحد مثل هيدا يجيبوه بشواربه، انتهى الامر، بشواربه يجيبوه.
0: طيب
8: انا هيك بقول، لانه مثل هول واحد بس بيعلم الكل. وميرسي لك خيطوني،
0: شكرا لاتصالك حليم. خليني اخذ اتصال بعده، بننتقل لجورج واسم الاخبار. الو
9: الو
0: ايوه
9: يعطيك الف.
0: ما عم نحكي، ما عم نسمع لأنك عم تحكي من تحت الماء.
9: يعطيك العافية.
0: أهلين، بس وطي لي الراديو حبيبي إذا بتريد. مين معي؟
9: معك محمد.
0: محمد وطي حبيب قلبي هالراديو.
9: نعم؟
0: وطي الراديو عندك.
9: وطي الراديو.
0: إيه قرب تمك على التليفون. عم تسمعني؟
9: عم بسمعك.
0: يا ألف أهلا وسهلا فيك. تفضل محمد، عندي دقيقة دقيقة ونص قبل ما ننتقل للأخبار.
9: ماذا بيعني سيد طوني حبيبي؟ نحن أول شخص الاتفاء ولا غير الاتفاء في سياسيين عم بيحكوا، نحن بنحكي مجرد رأي. بس أنا بدي أحكي شغلة كبيرة لرد على الشباب اللي عم بيحكوا على بيئة أو مبيئة. عايب هيدا الحكي إذا نحن بدنا نعمر بلد.
0: ما حدا حكي عن لحظة محمد، ما حدا عم يحكي عن البيئة، أنا عم نحكي عن
9: مواقف. سيطوني يا ريت ترجع تعيدهم.
0: ما حدا مش لحظة، إذا سمعتني إنه أنا سكت
9: البيئة
0: يا صديقي، يا صديقي إذا سمعتني محمد
9: بكل احترام وبكل محبة
0: سكتته، سكرت الخط بوجهه، كنت كتير وقح وسكت.
9: اللي سكرت الخط بوجهه اللي تطاول وقال هولي كذا هولي كذا،
0: سكرت
9: على البيئة ما سكت.
0: لا لا لا سكتهم كلهم، سكتهم معلش. خليني فوت بالموضوع الأهم، خيما كمان اتهم البيئة الأخرى بالدعارة وغيرها وغيرها. ما ها ما سمعت كيف؟
9: لما بدي
0: لحظة
9: ما بعرف شو
0: الخي... لحظة طب مشان هيك يعني هذا موضوع سخيف
9: عم تو...
0: محمد عم توقف على موضوع سخيف.
9: يا ريت بيحكوا كيف بدهم يعمروا البلد.
0: يلا شكرا لك، بس عذرا بتمنى نفوت بلب الموضوع، ما نفوت بالجوانب الحديث. بننتقل لقسم الأخبار مع جورج الهاني.
10: خبر التاسع والربع.
11: طوني يعطيك العافية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي في العمليات المشتركة ضد إيران، واتفقنا على استمرار التعاون لمواجهة أي تطورات محتملة. على صعيد آخر قال كاتس: سنبقى في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، ونحن لم نطلب من الولايات المتحدة التدخل نيابة عنا على حدودنا. في خبر آخر، وجه الحرس الثوري الإيراني نداء للشعب الأردني قائلا: اضربوا المصالح الأمريكية بكل ما أتيتم من قوة، وطهروا أرضكم من دنس المحتلين الأمريكيين. هذا كل شيء.
0: نكفي نحن وياكم النقاشات. 09-218-233 فويس مسجز 70-95-9111. مثل ما شفنا اتفاق الإطار بالأحرى المفاوضات بروما وصلت ليبلشوا يوضعوا اتفاق الإطار موضع التنفيذ في مناطق رح ينسحب الإسرائيلي منها كمناطق تجريبية. شو رأيكم بهالموضوع؟ هل بتتخوفوا من عرقلة لقلو لهل الاتفاق ككل، تفخيخه وأسقاطه؟ مين اللي مصلحة بنسفه ومين المستفيد الأول من نجاحه مثلا؟ هذا سؤال. ألو ألو ألو إبراهيم، بسمع إبراهيم فويس.
12: يسعد لي صباحك.
0: صباح النور.
12: أنا متابعك على طول، بس أول مرة ببعث هالفويس.
0: أهلا فيك.
12: بالنسبة للنائب اللي صرح التصريح وشتم وعمل اللي بده إياه، لو كنت أنا عامل لايك على فيسبوك كانوا فتشوا علي من تحت الأرض جيبوني لأني سنة. أو لو كنت مسيحي كمان نفس الشيء، هذا ما حدا تعاطى معه، هيك بدها الدولة.
0: طيب أوكي. هلا في قصة طويلة عريضة، إذا واحد بيرفع الحصانة عنه كنايب ما بتعود تخلص خبرية. يلا روجي.
13: بوني بونجور.
0: بونجور.
13: كيفك روجي؟ يا طوني هودي جماعة معودين يجيبوا رئيس جمهورية. يعني يكون يعني مثل اللي اجوا السابقين، عرفت علي كيف؟ حسب لهجتهم هن يكون شحاطة بأجرهم. هالمرة لا، اجا رئيس جمهورية حطهم هو شحاطة بأجرهم.
0: خلينا التعبير إذا
13: مش حيتقبلوها. لأن مش هذا الرئيس هلا، هذا الجبل اللي اجا هلا منه فبركتهم هن. هن بدهم يفبركوا مثل ما هن بدهم. ما حتزبط معهم. بس بالنهاية بدهم يتقبلوها غصب عنهم يعني.
0: بتمنى تكون التعابير راقية بليز على الهواء، أهلا وسهلا فيك، بس التعابير يعني تكون راقية على الهواء مرتبة ضمن الاحترام المتبادل، ما نسمع مثل ما عم نسمع هلأ بليز يعني، معليش أوكي، حتى ما نفوت بقصص على جواني بالموضوع. كمان مرة برجع بطرح هذا السؤال، ويمكن كل يوم رح نضل نكرره، يا خي الإطار التفاوضي مش ماشي، الدبلوماسية مش ماشي، الحوار مع إسرائيل المباشر مش ماشي، بوجود الأمريكاني مش ماشي، شو بينفع؟ شو البديل العملي اللي بوصلنا لحل لانسحاب إسرائيل؟ يا خي نحن عم نقول إنه بدنا نقلهم للإسرائيلية انسحبوا، كيف؟ صاروا فايتين على 70 ضايعة اللي هني يمكن 68، كيف؟ شو البديل عن التفاوض الدبلوماسي؟ التفاوض المباشر، شو البديل؟ هلا نحن عم نقول تفاوض غير مباشر، خي بركي الاسرائيلي ما بده تفاوض غير مباشر، بنقول له كف القتال يعني؟ ما كمان؟ الو
14: صباح الخير.
0: صباح النور.
14: جورج معك.
0: اهلا جورج. أه
14: كنت بدي اجاوب على السؤال، يعني هذا اتفاق التفاوض هذا اهين الشرور.
0: جورج بس بليز قرب تمك على التليفون اذا بتريد.
14: وهيدا الاتفاق هدية قدمته اسرائيل للبنان.
0: هدية اسرائيل قدمته للبنان ولا لبنان؟ ولا لبنان اللي قدم لإسرائيل؟
14: لا ما إسرائيل فيها اتصال على بيروت.
0: ايه؟
14: يعني ما فينا نضل عايشين بمنطق شيلوا عني لفرجي كيف.
0: قال لك قبل شوي خلينا نروح لاتفاق أو التواصل غير المباشر مثل ما عملنا بقطر.
14: ما في بقى تفاوض وما في بقى أخذ وعطاء. خلي رئيس الجمهورية يروح على إسرائيل يمضي الاتفاق السلام مثل ما عمل أنور السادات.
0: بدك رئيس الجمهورية يروح على إسرائيل دغري؟ قال لك ما رح التقي نتنياهو، ما رح التقي نتنياهو بواشنطن، بدك اياه يروح على تل ابيب.
14: ايه الافضل؟ يشوف طايفه بكملها بلبنان عم تنباد وبعدها مش قبلانه، بعدها مش قبلانه وبعدها حاطه براسها الانتصار واخذ لبنان على المهوار. ما حدا احسن.
0: طب ما غلط رئيس الجمهوريه بالتفاوض المباشر.
14: وعلى
0: العرب إيه بس قال لك الرئيس عون انه ما رح يلتقي نتنياهو بالبيت الابيض، مش واردي هلا
14: هذا القرار بيرجع له.
0: ما انت عم بتقول، ما انا عم بقول لك، قال لك ما رح، ما عم خبرك بس اسمعني شوي، عم بقول لك انه اذا هو اعطيني بديل، قال لك ما بدي يروح التقي بواشنطن، انت عم تعطيني رايك تاني، هذا الراي التاني مش ظابط، اذا بواشنطن ما رح يلتقي، ما رح
14: سلام مباشر وتطبيع، لانه نحن عايشين ببلد عنا بجنوبنا اسرائيل بدنا نعديها وبدنا نكبها بالبحر، عنا بالشرق سوريا خايفين منها لانه طلعنا حاربنا بقلبها وفي بوجنا البحر، ما عنا ما لنا مصالحين مع حدا الا مع البحر،
0: حتى الكناوات مش مصالحين معه.
14: نعم،
0: ما نحن كمان بنكب زباله بالبحر، كيف بنكون مصالحين معه؟
14: كمان ما خلينا صديق لنا،
0: حتى البحر بطل
14: اصغر بلد بالعالم ما نخلي صديق له.
0: يلا شكرا لك، خليني اسمع بلال على الواتساب.
15: صباح الخير، يعطيكم الالف عافيه.
0: صباح النور.
15: بالنسبه للاتفاق الاطار اللي صار بين الدوله اللبنانيه
0: وإسرائيل
15: برعايه امريكيه، نرجع بكرر هو مع الدوله اللبنانيه، هي صاحبه القرار وصاحبة السيادة على أرضها.
0: نعم.
15: فكل شيء حدا بحب يعلق أوكي حقه يعلق سلبا أو إيجابا، هذا حقه طبيعي يعني، بس هذا لا بقدم ولا بأخر، بالنهاية القرار عم تشتغله الدولة اللبنانية، نرجع نقول الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة اللبنانية برئيس الجمهورية اللي هو تاج على رأس كل لبناني شريف وبس، غير هيك ما عندي قول.
0: شكرا لك. اتصال نطع اتصال. الو
16: الو
0: ايوه
16: يعطيك العافيه،
0: الف اهلا وسهلا.
16: معك جاد.
0: كيفك جاد؟
16: تمام بس
0: تمام.
16: على بالنسبه انت للسؤال انه بدنا نطلع اسرائيل من عنا، هذا مستحيل خلص هي وصلته ولا مفاوضات ولا شيء. هذا مشروع
0: شو ما عم بفهم عليك شو يعني مشروع إسرائيل شو؟
16: هذا مشروع توسع تعولة يعني ومش حتطلع لا من سوريا ولا من لبنان.
0: إنه بقية مطرح ما هي
16: إنه معقول بعد ما روع رحلة 100 دبابة وما بكعرف كم جنب علاقة إنه إذا تعمل مفاوضات وتطلع نحن عم نروح المفاوضات ولا مطلع نضحك على حاله ونشوف شو بنقدر نحصل شوي صغيرة ضيعة ضيعتين.
0: شو بنقدر نحصل؟ شو بنقدر نحصل هلا من الإسرائيلي؟ هلا عم بيقولوا لك في مناطق تجريبية يمكن يبلش التنفيذ فيها بهالويكند.
16: لا هي ممكن تتنازل لك على شي ضايعة ضايعتين تعطيك إياه هون. هذا اللي بدها إياه 10 كيلو خلص ما بقى تتنازل عنه مستحيل.
0: يعني ما عندنا حل إلا القتال فأذن.
16: ولا حتى القتال ما رح يجيب نتيجة.
0: شو الحل؟
16: ما في حل خلص نحن عملنا هذه الغلطة. وخلص
0: يعني
16: حمل عواقبها لعثنين.
0: بدك نتأقلم مع الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية وقال لك الحزب انه ما رح نخليهم يرتاحوا. قال لك الشاب قبل شوي بعده سلاحنا موجود بجنوب بعده المسلحين موجودين بجنوب.
16: ايه اوكي بعده موجودين بس وين موجودين؟ بالشمال
0: لا لا قال لك بجنوب الليطاني حتى بعدهم موجودين.
16: مش بقول لك بنتج بقى الخيام وما سقطت كله سقط عسكريا وهذا عم يفجر يعني عم يتمشى ويحط ويفجر الضياع واللي يحرق البيوت.
0: ما هو بزنرها بالنار وبينزلها بزنرها بالانفجارات.
16: يعني ما في حدا بجنوب اللي طالع زي سوالف يعني حسب ما بشوفه. فنحن بدنا نتأقلم أهل الجنوب الله يعينهم بدنا نشوفه.
0: بدك تتأقلم مع الإسرائيلي وصولا لاتفاق سلام؟
16: إجباري بدك يعني لازم نرضى نحن باللي قاله ترامب انه يعملوا منطقة صناعية او شيء اقتصادية. يعني هذا انسب حل ممكن نقدر نوصل له. نحن عم نروح نفاوض يعني هلا الواحد بس يروح يفاوض هو ربحان ما بيكون عم يفاوض بيكون عم يفرض. نحن عم نفاوض نحن خسرانين لا نقدر نشوف شو بنقدر نجيب.
0: يعني هلا برأيك الدولة عم تتصرف صح؟
16: لا الدولة عم تجرب. يعني عم بتقدر لك يعني مثل عم شو الشروط اللي عم ينمال عليها عم تجرب تتهرب من هيدي من هيدي يعني في كم شرط بدها تنفذهم.
0: يعني عم بتجرب تتملص من بعض المطالب لا تقدر تحقق مكتسبات.
16: مطالب مفروضة علينا
0: ايه تقدر تحقق مكتسبات ما هيك؟
16: ايه لا اجبار يعني شو بتقدر تكسب من اسرائيل شو بقولوا شعرة من ذنب ال
0: من غير مش من ذنب من شيء تاني. يلا اوكي شكرا لك حبيب القلب اهلا وسهلا فيك. الو ايوه
17: مرحبا بالتليفون.
0: اهلا وسهلا
17: معك ابو ربيع.
0: اهلا ابو ربيع ان شاء الله كل ايامك ربيع
17: الله يخليك وايامك يا رب. التليفون الصومة فيها اذا لاحظت ايران كان بايدها ورقه الحوثي ورقه سوريا ورقه غزه راحوا كلهم هول الأوراق من إيدها ظلت ورقة حزب الله بإيدها. قام إجا رئيس الجمهورية شال ورقة حزب الله
0: بس الحوثية بعد الورقة بإيده بعد
17: لا
0: ورقة
17: لا لا, لا لا لا
0: مش بإيده ما عم بيطلع لا لا. عبد الملك الحوثي
17: حوثي شو عم يعملوا يعني ما مأثرين مثل ما مأثر حزب الله على إسرائيل. كانوا عم مفاوضوا إذا لاحظت
0: يعني برأيك رئيس الجمهورية سحب هذه الورقة ورقة حزب الله وقال له نحن كدولة لبنانية اللي منفاوض. أيوة
17: كدولة نحن اللي بدنا نفاوض. جنوا جنونهم ما يقبلوا. هلا رئيس الجمهورية يطلع يقول لهم لإيران أنتوا تفاوضوا عن لبنان بصير رئيس الجمهورية ملك.
0: بس إنه حتى الإيراني إذا بيتفاوضوا عن لبنان عم نشوف التفاوض الأمريكي الإيراني كيف عم بيترنحوا إيه ومش لا ماشي.
17: مش نافع أكيد وهلا بين إنه مش نافع ليه؟ لأنه صارت الحرب بإيران رجعت انفتحت وبلبنان ما انفتحت. هيدا اللي جن جنونه
0: يعني فتحت الجبهة بس قال لك صديقنا قبل شوي إنه ما بتعرف أي ساعة بترجع تولع بجنوب لأنه ما إنه شيء ظابط.
17: أكيد إذا رجعت حزب الله تحركش
0: يعني إذا تحركش الحزب بإسرائيل ورجع ضرب الإسرائيلي طار اتفاق الإطار.
17: بدي أسألك سؤال أنا هلأ بيجي عند تايسون بلو بدي دعوسك وبضربه
0: ايه.
17: شو بدي يعمل فيه؟ بدي يوقف يتفرج علي
0: ايه بس انه عم بقول لك ممكن تاخذ ريسك اسرائيل وتطير الاتفاق مع لبنان.
17: لا هلا تطير الاتفاق ما حيطير. ليش؟ لانه الامريكا من مصلحتها تهدى الوضع بالشرق الاوسط.
0: بس ما شفنا ما شفنا على بالمقلب الايراني ما شفنا الموضوع.
17: اخي ايران اخر همها ما
0: هم يعني بعده لحد هلا مقر خاتم الانبياء عم بيتوعد.
17: خي عم يتوعد بس امتى بصير؟ ليك صدام حسين ضل 30 سنة على خبني وجيتك خبني وجيتك لنا هو.
0: بس أقلك سؤال هلأ مقر خاتم الأنبياء بيقول ما ستنفذه قواتنا لن يكون ردا مماثلا بل ردا أشد وأوسع وأكثر تدميرا، وإذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران فسنضرب البنية التحتية في المنطقة.
17: يا أخي بدي أسأل السؤال، قتلوا لهم أكبر راس عندهم بالإيران. أنت بتعرف شو معنات مرجع الخامنئي؟
0: بعرف طبعا بعرف، بس أنه كمان بقولوا لك هذا المرجع كمان على طريق الشهادة كله.
17: ايه مضبوط، بس بتعرف انت هيدا شو بمثل لهم؟
0: بعرف ما مشان هيك
17: عيسى بلا تشبيه، يعني مثل سيدنا محمد
0: مش هالقد. لا طول بالك ايه. طول بالك يلا اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اتصال الو، هيدا زحط فيها بالاخر. الو
18: الو
0: ايوه
18: مرحبا.
0: مرحبتين اهلين.
18: أندري معك.
0: أندري بليز وطي للراديو عم بيعملوا تور لانسو.
18: ايه حبيب قلبي، بس سمعت خطاب من هونيك واحد عم بيحكي هلا قبل شوي،
0: هو النائب رامي ابو حمدان مش هونيك واحد. ايه
18: في هيدي فيني بوجه له كلمتين؟
0: لا
18: لا فيني
0: لا، بس عم بسأل انه برأيك ليش هالخطابات عالية النبرة؟ هذا كان السؤال الثالث. يعني عم نلاحظ انه الحزب عم بيسلك مسار تصاعدي بالهجوم، عم بيستعمل الكلمات النابية، بينما حركة أمل بعدها بإطار الرفض السياسي الهادئ.
18: مسيو نصار
0: تفضل.
18: حبيبي أنا ما بتطلع على هيك، أنا بتطلع بس بتردل له اللي قالوا، بتقال له هودي هودي هويتكن أنتو.
0: لحظة بليز
18: مش عم تعبوا أنا.
0: إذا ممكن خلينا نكون بالسياسي أوكي، لا حاوي ولا غير شيء إذا بتريد.
18: أنا بدي كنت بس أحكي كنت أنا هلأ بفتح المجال غير لكن.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا. Thank you. باي باي. لأنه ما بدنا نفتح مجال لل يعني الكلام النازل نزول. 09-218-233 بسمع حبيب. تفضل يا حبيب.
19: صباح أستاذ توني.
0: صباح النور.
19: أنا بنصح نصيحة، يرجعوا ويبلشوا يقتلوا، واللي بيربح يضل واللي بيخسر يفل، وهيدي بتكون النتيجة المضبوطة وهيدي بتكون الحل النهائي.
0: بس عم بقول لك رئيس جمهورية عم نعمل مستحيل لتجنيب البلد خضات تاني، تجنيب البلد الحروب وويلات الحروب. يعني عم نحكي كدولة، عم بقول لك عم نحكي كدولة بدنا نخلص البلد ونحطه على مسار السلام والاستقرار النهائي، ما فينا نضل على طول بالحرب. ما في ضل جنوب لبنان صندوق بريد للرسائل، ما في اوكي، وما في اي دولة تستغل جنوب لبنان. الو الو الو نعم طبعا
20: خير.
0: صوت عاطي المارك.
20: محمد نجم معك شلون؟
0: ما فهمت مين؟
20: محمد نجم الجوطة.
0: ما بعرف كيف عم تحكيني بس الصوت جدا عاطل.
20: سمعني هلا
0: استاذ؟ ابدا.
20: سمعني؟
0: هلا احسن بكثير.
20: تمام سكرت سبيكر انا.
0: سكرت سبيكر الحمد لله.
20: استاذ توني.
0: بس شو الاسم ما فهمت؟
20: التفاوض المباشر وغير المباشر.
0: بس ما فهمت شو الاسم؟
20: محمد نجم.
0: كيفك يا محمد؟
20: تمام الحمد لله.
0: كيف وضع الجنوب هلا؟ طمنا.
20: بالنبطية يعني منيح، ماشي الحال، رواق،
0: كتر خير الله.
20: حذر جدا يعني.
0: طبعا بعد ما في شيء ظابط.
20: بالنسبة لموضوع التفاوض يا استاذ توني، انا معهم مباشر غير مباشر، ما يتفاوضوا بس ياخذوا معهم سلاح قوة.
0: اللي هو
20: ياخذوا درون انتحارية يحطوها على الطاولة يدرجوها على السفير الإسرائيلي هناك، انه هذه قوتنا نحن. ما بتنسحبوا، هيدي الدرون موجودة.
0: اي درون عم تحكي عن الدرون الصغيرة؟
20: دروننا نحن، مش دروننا هن اللي بتصور نحن.
0: لا فهمت، الدرون
20: هيدي قوتنا هلا.
0: بسموها
20: نحن قوتنا يا استاذ توني.
0: يعني هيدي الدرون هي مصدر قوتنا
20: طبعا.
0: اوكي
20: شهاده الاسرائيليه مش شهادتك او شهادتي استاذ طوني.
0: انا ما قدمت ولا انا ما قدمت ولا شهاده وحكيت شيء، ما تحط الحكي بتمه.
20: يعني إيه؟ معروفه استاذ طوني. هلا اللي رعبتهم هي الدرون الانتحاريه
0: انقضاضية اسمها،
20: يدوها معهم يحطوها على الطاولة يضربوا اجرهم وايدهم على الارض وعلى الطاولة. نحن قوايا،
0: ايه
20: نحن مش ضعاف.
0: قويتنا بهالدرون الصغير اللي ممكن تعمل العمايل بالاسرائيلية.
20: لا لا استاذ، ما بدي اقول لك باليستي وما بدي اقول لك صواريخ وما بدي اقول لك قوتنا بايماننا بتمسكنا بالارض. انت بتعرف هلا هيدي رمز، رمز يعني انه حطوها على الطاولة قولوا نحن قوايا.
0: اوكي
20: نحن بدون ايران قوايا، بدون ايران بدون دعم خارجي قوايا.
0: اوكي يعني برايك انه التفاوض المباشر لازم يكون منكون قوايا بالدرون
20: بكل شيء بايماننا. بناخذ لهم مصحف، ناخذ لهم انجيل لليهود، شو بدنا ناخذ لهم؟
0: ما بعرف ما بعرف، عم بسالك.
20: كل شيء قوايا بايماننا، قوايا تمسكنا بالبلد نحن قوايا سوني صح. من
0: تمسكنا بالارض،
20: تمسكنا مع بعضنا نحن كطوائف،
0: تمسكنا مش تمسكنا
20: بشكل خطر على لبنان. كلنا تحت الارض، كلنا تحت الارض يا
0: استاذ. اكيد
20: طبعا،
0: اكيد اكيد كلنا تحت الارض.
20: لا يا
0: استاذ، لا عم بسال.
20: النشيد الوطني اللبناني، النشيد الوطني باحتفالات الحزب،
0: ايه
20: قبل نشيد حزب الله بتردد. لا يا استاذ طوني عندك شك.
0: اوكي بس مش عم بقول، بس خليني احكي. اول مره عملنا الحرب اسنادا لغزة كانت دعما للبنان
20: استاذ. هي الحرب لما بتولع
0: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة ما تعمل لي هلأ دي بيجي. سألتك سؤال، لا أنا عم بقول لك سؤال. أنت عم بتقول أول حرب، عم بحكي هلأ كحرب لألفين قبل هاي 24 دعما لإسنادا لغزة. وين صارت غزة؟ ما قلنا دعما للبنان، كنا عم نقول على طريق القدس.
20: طيب طيب
0: صح؟
20: طيب
0: ما قلنا لتحرير الارض ما بابا دع
20: انت على انت معترض، انت معترض على مسانده غزه.
0: انا معترض على دخولنا الحروبات اللي مخصنا فيها.
20: سندنا غزه، سندنا غزه، انا خف الضغط عنهم.
0: بس اخبرك شغله، سندنا غزه احترق دين غزه.
20: طب شو تعمل اذا تكالبت العالم كله ضد الشعب؟
0: مين شو بدك تسند غزه يا خي؟ سند بلدك، اعمل لهم لبلدك، اعمل لهم لبلدك مستوصفات، مستودع، مستودعات في
20: انت بس توعب مش شكله قلبك تجي على مستشفى الاطلاعي يا استاذ
0: في كلهم. طيب سؤال تاني، كيف بنعمل انفاق بجنوب
20: انت بس انت بس انت بس المدارس الانجيليه.
0: لحظه لحظه انا بروح
20: بتجي على مدارس المهدي بتتعلم. لا يا استاذ طوني وانا مقصرين الجماعه.
0: لحظه لحظه
20: وانا مقصرين
0: والله، شفنا المساعدات يعني. بس اخبرك شغلي، تخبرك شغلي،
20: افتح المطار لاقول لك المساعدات شو.
0: طب خليني
20: على محطات كهرباء بلبنان من
0: فيك
20: إيران.
0: تسمع شو. شوي فيك خلي ايران، خلي لحظه لحظه، ايران ما فيها تبعت اي شيء عليها عقوبات، ما عم تاخذ ابدا.
20: لا لا لا استاذ
0: لك لحظه،
20: تذكر المطار من لحظة. الدوله اللبنانيه من
0: لحظه خليني اقول لك شيء. بس رح اعطيك ملاحظه صغيره، لما عم تحفر نفق باراضي خاصه او اراضي الدوله عم تسال حدا؟
20: مين قال لك انه، مين قال لك انه لما بتحفر انفاق مش موافق اصحاب الارض؟
0: عم اوكي عم تسال موافقين اصحاب الارض، الدوله عارفه بهالانفاق موافق؟
20: البلديات عارفه، الدوله نحن البلديه هي دوله مصغره لما
0: يعني موافقة. البلديه طبعا. بلديه المحسوبه على الحزب عارفه، ما بلغت السلطات الرسميه بوزاره الداخليه.
20: شو المشكله؟
0: ما في مشكله،
20: طلع عملها ارجال انت بتشري وخذ موافقه
0: منها. لا لحظه لحظه، بمناطق لحظه بمناطق تانية اذا حطيت حجر على حجر بيجوا الدرك بهدوا لك، بس لمعلوماتها.
20: ايه انا معك 100% بهالموضوع.
0: ايه ميرسي، شكرا لاتصالك.
20: لا ومقاومه بتنرفع كل
0: المحافظة. لا لا شو هالحكي، بعض اراضي يا خي ما في في شيء بيقولوا مال الوقف ما بروح هيك، واراضي الدوله ما بتروح هيك. شو بك يا زلمي؟ يعني تصور عم تعمر
20: يعني
0: انت فيك تعمر، فيك تعمر على املاك الدوله، فيك تعمر على املاك الدوله وتحفر يا خي، بتحفر انفاق تحت اراضي الدوله واراضي الناس. مين قال لك انه كل الناس بدها تحفر تحت اراضيها يا زلمي؟
20: مين جيب لي واحد معترض على نفق بارضه
0: بيسترجي يقول لك الواحد انا معترض؟ كان
20: لا
0: لك لا لك يا خي، حبيب قلبي حبيب قلبي، اعتبر انت
20: معلم مشانق، معلم مشانق اللي عم يحفروا انفاق وعم بيجهزوا مواضيع لوجستية ضد إسرائيل ومعنينا العالم. أنا عايش بيناتهم وبعرف كل التفاصيل. لا
0: دخلك في ناس انقتلوا لأنه قالوا لا ولا
20: مش مزبوط هالحكي ابدا
0: مش مزبوط.
20: يعني ما انا احيانا بقعد انا وياهم وبعترض على
0: لا بس عم بسال عن لقمان سليم كيف كب حاله من صخره الروشه ولا
20: هلا لقمان ما هو يا استاذ هو لقمان الله يرحمه هلا انا ضد يعني
0: بس يعني مات لقمان سليم كب حاله على الروشه
20: جرأته وصلته لهون في طرف ثاني خلص عليه مشان
0: جرأته ضد الحزب. شكرا لك اهلا وسهلا فيك. انت عم تقول جرأته كان جريء وقال لا مظبوط بس هيك يعني ملاحظة صغيرة مش فريق تاني وفريق تالت. هلأ في جرائم ارتكبت يعني كمان خطرة أكتر من هيك شو بدنا نحكي. ألو
1: طوني
0: أهلين أهلا
1: يعطيك العافية. أول شيء أنا بتمنى على الاتصال اللي
0: أول شيء مين معي بس
1: خدولو جاد
0: كيفك جاد إيه
1: تمام خدولو هالدرون يا خي خدولو هالدرون وحطوها على الطاولة وبلشوا فوضوا شوفوا شو بتاخدوا انتصارات عليها.
0: لا بس انا عم فكر اذا اخذنا له درون يقوم جيب لك الاسرائيلي F-35 مثلا.
1: ايه صديقنا تجرأ لقمان سليم. طب تجرأ هاشم السلمان. طب تجرأ ولاء عيديد. او كلهم تجرأوا او ما حدا مات ما حدا قتلهم. هولي تبع 14 اذار كلهم ماتوا سكتة قلبية بتبلش فيهم من رفيق الحريري بتخلص فيهم محمد شطح خيرة شباب لبنان هو ماتوا بسكتة قلبية وهو إسرائيل نعم. العدو الغاشم الأوحد قتلهم نحن نعم. ما أبدا
0: طيب خلينا نفوت هلأ بالموضوع يعني هو كمان بعد شوي
1: اتفضل
0: اللي هل هذا الاتفاق ماشي طبيعي
1: لازم يمشي نتمنى أنه يمشي ليه خلص بقى يعني هلأ كمان في بعض النقاط حضرتك عم بيسروها بيطلعوا بيعترضوا أحبائنا انه على عم نحكي على البيئه وكذا خي لا نحن ما من القصه مش
0: ما حدا عم بيحكي على البيئه
1: من ضمن البيئة. من ضمن البيئه في ناس خط وطني وخط سيادي خي لا بدنا نحترمهم وفي خطاب تاني بيطلع بيقول لك لو كان سني او لكان مسيحي مش مزبوط هذا الحكي لو لا كان لا. سني او كان مسيحي كان طب في درجه ما حكي الموضوع طب ما في خط وطني سيادي
0: هلا سالته لصديقنا قال لك قلت له انه عم تحفروا بالارزاق الخاصه والاملاك العامه
1: بدغري بنطع بشري ما حندوقة عينه بشري
0: لا لا بس جاوبته انه هل اخدتوا اذن من حدا قال ايه الناس ما عندها مشكلة
1: ايه طبعا خي هاو جماعة مسكين البلد من 40 سنة فهمت علي كيف وهدن اللي بدهم يا ما يعني دا انت الجرة بركوها محل ما بدهم هلا القصة انقلبت اخل الموضوع مثل ما هني كانوا مفكرين مش هم يقبلوها ولا رح
0: طيب هل التفاوض المباشر اللي ماشيين فيه والمناطق التجريبية ماشي صحيحة
1: يا خي انا شايفها من وجهه نظري انا رئيس الجمهوريه عندي ثقه فيه وعندي ثقه انه ما راح يبيع هاي البلد وما راح يقدم تنازلات
0: نعم
1: ومش من مصلحتنا نقدم تنازلات بس بالاخر نحن كمان شو في بايدنا لشان يخلوا لنا شيء بايدنا هن يرهنونا كلنا لايران
0: قال لك في هالدرون خذ له هالدرون هذه مركز قوتنا
1: شو هالدرون يعني ما بعرف بعدين بيقول لك نحن عملنا اسناد لغزه وما اسناد لغزه حبيبي انتم مثلكم
0: جاد راح خطك يا جاد عم بيقطش جاد يلا بناخد فويس من عندك جاد
21: صباح الخير
0: صباح النور
21: بس بدي رد على
0: نضال
21: خواجة محمد اللي كان عم بيحكي قبل كرمال التفاوض وناخد درون معنا الحمد لله انه في درون وقال كانت فاتت اسرائيل على بنت جبال وعلى الخيام ودمرت وقتلت وهجرت يا عمي فيقوا من الوهم
0: نعم
21: كلنا ضد اسرائيل بس فيقوا من الوهم يلي انتو عايشين فيه
0: فيقه اوكي شكرا لك بس هو قال لك انه الاسرائيلي خايف من الدرون هاي الدرون الزقطورة مش المسيرة الكبيرة هاي المسيرة الانقضاضية بسمع مصطفى
22: صباح الخير استاذ توني معك صح. مصطفى
0: اهلين يا هلا
22: شوف اللي بيسمع الاستاذ نجم اللي عم بيحكي بيقول انه يعني نتنياهو هلا متخبي بالحمام من وراء ايد الدرون تاعيته والواقع اللي بيشوفه يعني اللي بيحضر التلفزيون بيشوف انه في فيديوهات لنتنياهو عم بكزر بجنوب كانه بده يعمل بيكنيك وجماعته يعني انه اذا هيدا الرعب عندكم يشبعون رعب للجماعه شو بدنا نقول لكم
0: هو مش بس نتنياهو كان كاتس وكان رئيس الأركان الإسرائيلي زمير خلينا ناخد آخر اتصال بعد في دقيقة على آخر اتصال يلا ألو
23: صباح الخير
0: صباح النور أهلين
23: كيفك توني معك سمير
0: أهلا سمير أنت آخر اتصال حبيب. بالحلقة تفضل سمير عنا دقيقة
23: ما تكل ختام نسي بحمدان اللي من حزرتها أنه وقت اللي بسنة 90 زحلت التالج كان هو محافظ لباعه وسيمون كرم اللي انقذه عرف كيف؟ أول شيء، ثاني شيء المفاوضات ماشي ورح تضل ماشي، بس نحن ما رح نقبل بقى حدا يجيب سيرة رئيس جمهورية رح عم بيسود لنا وجهنا. خي عم نتراجع صرنا وقت نشوف ما حدا عم يردعنا يا جماعة، ما بيصير. ها
0: خلينا نشوف
23: الأجهزة الأمنية وان هذا بكتلي حصانة ما حصانة،
0: خلينا نشوف تطور تطورات اليوم.
23: دورهم دور العراق الجاية، قال لهم كميل شمعون الملك، لكن تعرفوا شو بيصير بلبنان، طلع شو بيصير بالعراق.
0: يلا شكرا لك، عذرنا بس مضطر سلم الهوى لجورج الهاني بموجز الأخبار عم بيتفضل جورج. منلتقي بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. الله يهدي البال وضلوا بألف خير، انتبهوا كمان على حالكم. باي باي.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

شارك وزير الخارجية يوسف رجي في مؤتمر للتضامن مع لبنان في مجلس الشيوخ الفرنسي بدعوة من رئيسه جيرار لارشيه، وألقى كلمة أكد فيها أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات تاريخية أبرزها إنهاء الوجود العسكري لحزب الله، معتبرا أن هذا القرار تعبير عن إرادة وطنية خالصة وليس استجابة لضغوط خارجية، وهو الذي هيئ الظروف لاتفاق الإطار. وقال القرارات المتعلقة بالحرب والسلم تتخذ اليوم في بيروت وحدها. وشدد رجي على أن لبنان لم يعد يتحرك وفق إملاءات الظروف، بل وفق رؤية واضحة تعتبر أن السيادة لا تتجزأ، وأن القرار الوطني لا يفوض، وأن احتكار القوة الشرعية لا يمكن أن يكون إلا للدولة التي لا يمكن أن تستعيد صدقيتها وهيبتها ما دامت هناك تنظيمات عسكرية تعمل خارج سلطتها الدستورية. تستكمل في 11 من قبل الظهر الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأبرز بنودها اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي، واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعدام. اندلع حريق داخل مولد كهربائي في منطقة مار الياس في بيروت، وعلى الفور سارعت فرق الإطفاء لإخماد الحريق. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي في العمليات الأمريكية ضد إيران، واتفقنا على استمرار التعاون لمواجهة أي تطورات محتملة. على صعيد آخر قال كاتس: سنبقى في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، ونحن لم نطلب من الولايات المتحدة التدخل نيابة عنا على حدودنا. وجه الحرس الثوري الإيراني نداء للشعب الأردني قائلا: اضربوا المصالح الأمريكية بكل ما أتيتم من قوة، وطهروا أرضكم من دنس المحتلين الأمريكيين. شدد مقر خاتم الأنبياء الإيراني على أنه لن يسمح على الإطلاق للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤون مضيق هرمز، وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. أضاف: ما ستنفذه قواتنا لن يكون ردا مماثلا، بل ردا أشد وأوسع وأكثر تدميرا. أما القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية فقالت: سنستهدف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. الخبر الأخير: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عمر أحمد أبو قاسم مسؤول القنص في الجناح العسكري لحركة حماس، الذي كان متواجدا داخل شقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه الحركة المرور كثيفة على أوتوستراد الأوزاعي باتجاه الجناح، وأيضا الحركة كثيفة على جادة شارل مالك بالأشرفية. أيضا حركة المرور ناشطة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي باتجاه الضبي ومنا على مستديرة الدورة. هذا كل شيء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان مليونان و234 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان و252 ألف ليرة، المزوت 1,847,000 ألف ليرة، والغاز 1,115,000 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم. في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.
1: بعد الصباحية والتحية الصباحية بدي فوت دغري بالموضوع وأسألك سؤال. إذا حكومتك تراجعت عن قرار، هل بيعني إنه المشكلة خلصت؟ إذا أصدرت مرسوم ورجعت علقته، هل هالشي بيعني إنها اختفت؟ إذا ربحت معركة، بيكون انتصار كامل ولا ناقص؟ يعني أنت ربحت الحرب؟ موضوع خاصه باللي صار بهالكم يوم الماضيين، اللي كتير من اللبنانية حسوا خلالهم بالارتياح وقالوا خي الحكومة تراجعت عن مرسوم. علقوا المرسوم 3214، يعني الاعتراضات نجحت، الضغط عمل ثمار. بس السؤال الأساسي، القصة انتهت فعلياً؟ بقول لا، مش لأنه المرسوم ممكن يرجع، بس لأنه القصة أكبر من قصة مرسوم. وهون عم بحكي عن قصة 3% على موضوع الملوث اللي هو بده يعالج النفايات، أكيد كلكم سمعتوا فيه. مش لأنه المرسوم ممكن يرجع ما خلصت القصة، لأنه القضية أكبر من قصة مرسوم وأكبر من رسم وأكبر حتى من حكومة. القضية هي طريقة تفكير الدولة اللبنانية، كل مرة عم تعوز فيها مصاري. خلينا نتذكر شوي هيك كم شغلة من وجه الصحارة. بشباط الماضي فرضت الحكومة رسم على البنزين، بحزيران فرضت رسوم جديدة تحت عنوان بيئة. يعني نحنا ما كنا مخلصين بوزير المال لحاله، طلعت لنا وزيرة البيئة هلأ. تعلقت إحدى القرارات لما ارتفع الاعتراض، ولكن الفكرة هل تغير المنطق؟ تغيرت طريقة تمويل الدولة ولا نحن بس عم نأجل المشكل لموعد جديد؟ هيدا السؤال اللي بدي جرب جاوب عنه اليوم، لأنه إذا منفهم طريقة التفكير أهم بكتير من متابعة الأخبار اللي بيخلص الخبر بيومين بس النهج بيبقى سنين، ونحن منروح منعمل خيارنا الانتخابي ومننسى أنه في نهج مدمر وفي نهج بيستسهل. لشوفي عنا موازنات ونظام ضريبة إذا كل مرة الحكومة بالاستثناء المعطى لها بدها تفرض علينا ضرائب جديدة. طب خليني أروح على المكرو قبل ما نفوت بالميكرو، على الصورة الكبيرة. قبل ما ننتقد أي قرار وقبل ما نزقف لأي تراجع مثل المرسوم 3214، بدي جرب افهم معكم المشهد كامل. كل حدا عم يسمعني تخيل حاله وزير المالية. الخزينة عم بتعاني، الاقتصاد بعد ما تعافى من بعد انهيار 2019، اجتنا حرب 2024، رجعت الحرب مجددا بأدار 2026، الدولة خسرت جزء كتير كبير من إيراداتها أو يمكن الشيء اللي كانت موعودة فيه. بالمقابل شو صار؟ ارتفعت النفقات، في تعويضات بدها تندفع، في مساعدات بدها تنصرف، في إعادة تشغيل للمؤسسات، وفي رواتب لازم تندفع. وزير المالية ياسين جابر توقع أنه الاقتصاد اللبناني ينكمش هالسنة بنسبة بتتراوح بين 7-10%، وممكن توصل الأضرار المباشرة وغير المباشرة لحوالي 20 مليار دولار. يعني باختصار الدولة منا بوضع مالي مريح، وطبعا هيدا واقع يعني ما حدا فيه يتجاهله. ولكن هون ببلش بالسؤال الحقيقي، ومثل دايما المجال مفتوح للمشاركات والتعليقات، ولكن اليوم بس على الواتساب 70-959-111. السؤال الأساسي اللي بدنا نطرحه أو السؤال الحقيقي والفعلي، إذا احتاجت الدولة للمصاري من وين بتجيب مصرياتها. ما فيها تجيب مصرياتها من مكافحة التهرب الضريبي مثلا؟ ما فيها تجيب مصرياتها من تحسين الجباية؟ ما فيها تجيب مصرياتها من خفض الهدر؟ ما فيها تعمل إصلاح بالمؤسسات؟ ولا بس الحل جيبة المواطن؟ عن جد ركزوا معي كتير على هيدا السؤال، لأنه كل شي رح أحكيه من بعده بيدور حول هيدا السؤال الأساسي. إذا بدي أحكي بأول قرار بشباط، أخذ مجلس الوزراء قرار كتير واضح ورفع رسم صفيحة البنزين 300 ألف ليرة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 ل 12%. كان الهدف المعلن بحسب الحكومة تمويل زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام من بعد ما أقرت 6 رواتب إضافية مع كل متمماتها. بدي وقف هون شوي. ما حدا مختلف وما حدا ضد أنه موظفين القطاع العام تضرروا بسنوات الانهيار وكتير من رواتبهم فقدت قيمتها أو كتير من قيمتها. يعني المشكلة يمكن تحديدا مش بزيادة الرواتب، المشكلة منا بالهدف، إنما كانت بطريقة التمويل. طب هون برجع بطرح سؤال تاني، ليش البنزين وليش التفاقة؟ ليش اختارت الحكومة ضريبة بيدفعوها الكل؟ طب البنزين مش بس الأغنياء بيستخدموه، مش بس الفقراء بيستخدموه، كل شخص بيسوق سيارة عم يدفع، وكل حدا بيشتري سلعة تقريبا بده يدفع تفاقة. يعني الدولة اختارت الطريق الأسرع لتحصل إيرادات. بس شو صار؟ هل الطريق الأسرع هو دايما الطريق الأفضل؟ تقديرات اقتصادية قالت أنه كان ممكن لهيدا الرسم أنه يأمن بين 300 و 400 مليون دولار سنوياً، بس كلفة الزيادات على الرواتب كانت أعلى بكتير من هيدا الرقم. يعني القرار اللي اتاخد ما كان بده يحل المشكلة بالكامل أصلاً. ما حدا بيعطيك أرقام مظبوطة. بس شو كانت المفارقة؟ المستفيدين من الزيادة هن ذاتهم كانوا ممثلين برابطة موظفي الإدارة العامة، وكانوا عم يرفضوا طريقة التمويل، وكانوا عم بيقولوا باختصار ما تعطونا زيادة من جهة وترجعوا تاخدوها منا ومن الناس من جهة تانية. يعني عم بعطيني زيادة بإيد اليمين ويخدها مني بالشمال. هيدا الشيء بخليني أتوقف عند فكرة مهمة، يمكن المرسومين قطع الوقت عليهم وكل شيء، بس اليوم الأهم اللي عم ضوي عليه على فكرة النهج. إذا كانت الزيادة بالراتب رح تؤدي لارتفاع كلفة النقل وكلفة السلع، قديش رح يبقى فعلياً بجيبة الشخص اللي نزاد الراتب تبعوله؟ طبعاً هيدا سؤال اقتصادي قبل ما يكون سؤال سياسي. حتى شفرية التاكسيات طلعوا على الشارع، سكروا الطرقات، ناس احتجت، بس ما صار شيء. كل الاعتراضات ما لقيت نتيجة والرسم بقى لحديت هلأ. إذا هلأ بتروح بتعبي سيارتك، أنت بدك تدفع 300 ألف ليرة زيادة. مشان هيك أنا بطرح سؤال، إذا نجح هيدا القرار أنه يضل، معقولة برأيكم الحكومة توقف عنده؟ ولا حاجتها للمصاري رح تخليها تاخد خطوات جديدة بتشبهه؟ هون خليني روح لحزيران. مرق كم شهر والدولة بعدها بدها مصاري، وهون اسمحوا لي اطرح سؤال كتير بسيط. لما تعوز الدولة، دولتنا الكريمة العظيمة، مصاري، عم بتغير طريقة التفكير ولا عم بتغير بس اسامي القرارات اللي عم تتخذها؟ بحزيران 2026 طلع المرسوم الشهير كنت عم بحكيكم عنه 3214. من أول لحظة طلع المرسوم للأسف نقصمنا نحن اللبنانية، لأن ما حدا فاهم شي من شي. ناس عم بيقولوا ضريبة جديدة، وناس عم بيقولوا لا، الحكومة ما بتفرض ضرائب جديدة، عم بتطبق قانون أقره مجلس النواب سابقا لتنظيم تمويل إدارة النفايات بحسب مبدأ الملوث بيدفع. كمان هون بين هلالين تكون منصفة، فكرة حماية البيئة منا مشكلة، ما عندي مشكلة معانا، وما حدا معترض أنه معالجة النفايات بدها تمويل، بس السؤال منه بس عن المبدأ أنه نحن مع البيئة ومع معالجة النفايات وبلا بلا بلا، السؤال عن التطبيق. إذا كان الهدف بيئي، ليش شملت الرسوم مواد غذائية، أدوية، ملابس، سيارات، ميات السلع التانية؟ هل كل هيدي السلع مصدر تلوث؟ هل نحن هالقد يعني كل شيء ضابط عنا بالبلد ومنظم تنوصل لهيدي المرحلة؟ عملوا إصلاحات تانية قبل ما توصلوا لهون، فرجوني نحن عن جد بسويسرا ورجعوا عملوا هيدا القانون وطبقوه. ليش مين اللي عم بلوث؟ مش الدولة اللي عم بتلوث بالدرجة الأولى؟ الاعتداءات على الأملاك البحرية والنهرية والكسارات اللي الدولة ما عالجتها بعد هي اللي عم بتلوث. جايين هلأ تحطوا ضرائب على السلع الصغيرة اللي عم يستفيد منها الفقير قبل غيره؟ بدل ما نكون عم نحط هيدي الضرائب لحتى نعالج فعلا مصدر التلوث، النتيجة العملية كانت زيادة كلفة الاستهلاك على المواطن. أنا ما بدي جاوب، أنا بس بدي أطرح سؤال طرحوه كتير من الاقتصاديين والهيئات الاقتصادية، وبعدين إجا هيك عامل وزاد كتير الغضب. بهديك الفترة كانوا اللبنانيين ناطرين أنه تنزل أسعار بعض السلع من بعد ما تراجعت أسعار النفط عالميا، كان من المفترض أنه يحس المواطن بانخفاض ملموس بكلفة البنزين، بس اللي صار كان العكس تقريبا. الانخفاض اللي كان ممكن أنه يظهر على الأسعار امتصته الرسوم الجديدة، وهون حسوا الناس أنه أي فرصة أنه بيقدروا هيك ياخدوا نفس ضاعت. بلش الاعتراض، كتار من الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي والمستوردين رفضوه، وأسئلة قانونية انطرحت حول مدى انسجامه مع القانون اللي أصلاً استند لقله حتى يطلع هيدا المرسوم. بس يمكن السؤال الأساسي ما كان قانوني إنما كان اقتصادي بحت. هل صارت الدولة بتعتمد كل معازة إيرادات على زيادة الكلفة على الاستهلاك؟ إذا كان الجواب إيه، يعني هون المشكلة بطلت لا بمرسوم أدار ولا بمرسوم 3214، صار اسمه نموذج مالي كامل بده نفضه من أوله لأساسه.

0: السياسي.
1: شو اللي بيجمع بين هالقرارين أو المرسومين؟ قبل ما أقول شو اللي بيجمع بيناتهم بدي هيك مرق شوية رسائل على 70-95-9-1-1-1 اللي هي اليوم الوسيلة الوحيدة للتعليق حالياً.
2: بونجور عنديكو. الدولة لازم تجيب المصاري ترجع لنا مصرياتنا، ومثل ما عملوا بالعراق الكمش اللي اخدين المصاري مليارات الدولارات السرقي، الشعب بأمه وأبوه 4 مليون إنسان انسرقوا بالمهجر وبالوطن، ما بيصير من جابة المواطن أكيد لا. هيدا لازم يكون في إصلاح كل الدولة، ما بدنا نحكي ونجيب أسامي وما بعرف شو، بس إذا ما صار شيء جذري بلبنان اللي سرق قبل رح يرجع يسرق. ليه؟ لأنه ما حدا نحاسبه، ما في محاسبة، يعني ما في عقاب، يعني ما في حدا رح يرجع، اللي بيفوتوا على دولة رح يرجع يروحوا. بقى يعني لازم مثل ما قولوا عملية جراحية مثل ما صار عم بيصير بالعراق، هيك لازم.
1: شكرا لك نورما. زياد بقول القصة مش قصة مرسوم، الوضع مسموم والقصة ما خلصت عند هيك. الدولة قادرة تجيب، عندها موارد كتير، إنما شو بنعمل إذا المسؤولين شايفين العلة وين وما بدهم يشتغلوا كرمال هالشعب المسكين؟ أنا موافقة معك. كمان بسمع رسالة على 70-95-9-1-1-1.
3: الدولة فيها تجيب مصاري من الكازينو ومن الأملاك البحرية ومن الأملاك الدولة المتصرفين عليها بعد النواب والوزراء. في كثير أمور فيها تجيب الدولة مصاري، بلا غلاء بنزين، بلا TVA، بلا أصروس العالم مثل ما بيقولوا. في كثير أماكن فيها تجيب الدولة مصاري. يسعد صباحك.
1: وصباحك مصطفى بيقول بنظر الدولة ما في أهوى من جيبة المواطن، وما في أشطر من التاجر اللي غلى الأسعار شي سمع برسوم 3%، ولما تراجعت الدولة هو ما تراجع، وبكرة لما يرجع يقروها بيرجع بعلي الأسعار مرة تانية. أنا موافقة معك. كمان بسمع رسالة من نعيم.
4: صباح الخير مدام إيل ديكو.
1: صباح النور.
4: جوابا لطرح إشكاليتك وابتعادا عن إرهاق المواطن من الضرائب اللي أسهل طريقة أن تحصل فيها المصاري لتدفع الاستحقاقات، هناك عدة مجالات وسهلة جدا. أولا خلينا نبلش بجباية عادلة من جميع المناطق،
1: هذا اللي كنت عم أقوله،
4: جباية المي والكهرباء والعقارية والجمارك وغيره. اثنين، عنا أملاك بحرية، الأملاك البحرية والنهرية ياما شو بتدخل، ولو بتعرفي قداش في مداخيل اليوم منخفضة للدولة
1: 100%. هذا اللي كنت عم أقوله،
4: ما في غض النظر عنا. ثلاثة، تخفيف من المحسومات من مرافقي الشخصيات يلي بيكلفوا بدون أي نتيجة،
1: كمان حكينا عن الهدر
4: الحاجة لعسكر ولدرك لهالبلد. أربعة، فوق كل هالأشياء لازم النظر برواتب المتقاعدين من النواب والوزراء اللي بتكلف كأموال وأموال طائلة، وهلما جرا في كتير وسائل يا ست إلديكو إذا بده يكون في نوايا طيبة غير ما يكون في ظلم على المواطن، لأنه أسهل الشيء أن نمد إيدنا على جيبة المواطن. نعيم جرجس.
1: للأسف نعيم. إلي عم بيقول اللي ما عم بفهمه أنه صندوق النقد عم بيطالب الدولة بإعادة هيكلة القطاع العام، وبالمقابل الدولة عم بتزيد ضرائب وزيادة أفراد القطاع العام، كيف هالشي بده يزبط؟ سؤال بمحله يا إلي. رسالة من شربي.
5: بونجور مدام، معك شربي من الجنوب. مدام عن جد الحق مش على الدولة، حق على الشعب، حق على الشعب اللي عم بيفرز هيك سلطة، مع احترامي للجميع. أنا
1: هذا كمان السؤال اللي كنت عم بطرحه،
5: عم بيفرز هيك سلطة ويعطيها رقبته وهي ما بتحافظ له على كرامته وعلى لقمة عيشه وعلى حياته، بيعملوا عمايلهم وبيغلطوا أغلاطهم وبيفلسوا البلد، وآخر شيء الشعب يتحمل المسؤولية. بدنا الشعب يوعى ويعرف هو يصحح، يعرف مين بده ينتخب بالانتخابات. يسعدي صباحك.
1: أنا موافقة معك شارب. التحية لك لكل أهل الجنوب اللي بعدهم صامدين بالجنوب. فعلا هذا اللي كنت عم قوله، أنه نحنا في كتير أمور عم بتصير، وقتها نجي حتى ناخد خيارنا الانتخابي ما منفكر بهالتفاصيل الصغيرة اللي عم ترهقنا وعم تاكل معنا بالصحن كل يوم وعم تتفلس لنا جيوبنا وعم تمنعنا أنه نبني مستقبل لأولادنا. إذا بدي شوف شو اللي بيجمع بين القرارين هيك تطلع بخلاصة من كل شيء اللي قلته، بدي أنسى كل التفاصيل، لا بنزين ولا نفايات ولا مراسيم ولا أرقام، خليني أشوف الصورة من فوق. شو شايفة؟ بشوف قرارين مختلفين ولكن طريقة التفكير فيهم وحدة. بسأل حالي بالقرار الأول مين دفع؟ المواطن المستهلك. بالقرار الثاني مين دفع؟ المستهلك. بالقرار الأول الدولة عايزة إيرادات، وبالقرار الثاني كمان الدولة عايزة إيرادات. بالقرار الأول حل زيادة رسم، وبالتاني زيادة رسم تاني. وهون بيصير السؤال مختلف، المشكلة بالقرارين بحد ذاتهم، ولا أنه أول فكرة بتخطر عبال الدولة لما تعوز مصاري تزيد رسوم؟ يعني خليني أعطي هيك مثل مثال حتى وضح الصورة أكتر، أو يمكن تنتخيل مع بعض. تخيلوا عندكم شركة عم تخسر مصاري، كل شهر بتزيد الخسائر تبعولها، شو الحلول؟ معقولة أنك تزيد المبيعات؟ معقولة تخفض المصاريف اللي عندك؟ معقولة تمنع السرقة بالشركة؟ معقولة تطور الإنتاج؟ إذا كان الحل الوحيد كل شهر أنه ترفع الأسعار على زبوناتك، شو بده يصير؟ رح توصل للحظة زبوناتك بده يقولوا خلص لحد هون وبس. وهيدا تقريبا اللي عم بيصير عنا بالاقتصاد. الدولة بدها مصاري، أوكي فهمنا، الدولة بدها مصاري، بس المواطن كمان عنده قدرة محدودة حتى يدفع، وهون عم بلش المشكلة. كمان في نقطة كتير مهمة وضروري ألفت الانتباه عليها. كمان بحسب الأرقام اللي وردت بالموازنة، الدولة عم تعتمد بشكل كتير كبير على الضرائب وعلى الرسوم غير المباشرة لحتى تأمن إيراداتها. يعني الجزء الأكبر من المال جاي من الاستهلاك، من البنزين، من التفئة، من الرسوم، من الجمارك. بمعنى تاني، كل ما عم تشتري أكتر كل ما عم تدفع أكتر، وكل ما ارتفع سعر أي سلعة عم بتزيد مساهمتك أنت كمواطن بتمويل الخزينة. ولكن هل هيدا وحده بكفي تبني مالية عامة سليمة؟ معظم خبراء الاقتصاد بيقولوا لك لا، لأنه الدولة ما بتقدر تبني استقرارها المالي بس على زيادة الضرائب كل ما تواجه أزمة. بدأ اقتصاد عم ينمى، بدأ استثمارات، بدأ تكافح التهرب الضريبة، بدأ إدارة عندها كفاءة أكتر. وهون بوصل للسؤال الأخطر بهالحلقة، إذا بقيت طريقة التفكير نفسها، شو اللي بيمنع يطلعوا لنا رسم جديد بعد شهر أو بعد شهرين؟ كان العنوان أول شيء البنزين، بعدين العنوان البيئة، بكرة حيلا عنوان تاني بيسحبوا لك ياه وبكبوا لك ياه بوجهك، وانت يا مستهلك، انت يا مواطن، روح ادفع وما فيك تفتح تمك. ليه؟ بيبقى المنطق هو ذاته، بس بتتغير أسماء المراسيم. ليه؟ هلأ ممكن حدا يطلع يقول لي طيب إذا الدولة مفلسة من وين بدنا نجيب مصاري؟ وهيدا سؤال منطقي، ويمكن أهم من سؤال الحلقة كلها، لأنه فينا ننتقد حيال قرار بسهولة، بس الأصعب إننا نقدم بدائل. طب خليني أفكر شوي شوي معكن على رواق. لو كنت أنا وزيرة المالية، أو لو حيال حدا منكن كان وزير المالية وبده يأمن رواتب القطاع العام ويمول الخدمات الأساسية، بده يواجه تداعيات الحرب والانكماش الاقتصادي، بيكفي يقول أنا طيب خلص قررت ما بدي أفرض رسوم جديدة؟ يمكن لا، الدولة بدها إيرادات، وهيدي حقيقة ما حدا منا بيقدر ينكرها. بس السؤال مش بس الدولة بدها مصاري، السؤال لازم من وين بتجيب الدولة مصرياتها؟ وهون المفروض يكون في عنا أكتر من خيار. خليني بلش مثلا بالتفئة. بحسب تقديرات عدد من الخبراء، بتحقق التفئة سنويا حوالي مليارين دولار، بوقت هي قادرة تحقق أكتر بكتير لو حسنوا التحصيل وتراجع التهرب الضريبي. يعني شو معناتها؟ معناتها ما بدهم يعملوا شغلهم تنعيش ببلد مثل الخلاء، وأحيان شي مدوا إيدهم على جيوبنا. بعض التقديرات الاقتصادية عم تحكي عن فجوة بتوصل لحوالي مليار دولار سنوياً بموضوع التفئة. طب إذا بدي وقف عند هيدا الرقم، مليار دولار، إذا كان في مليار دولار ما عم بتفوت على الخزينة بسبب التهرب وضعف التحصيل، أيه أولى؟ نبش عن هيدا المليار وينه وادفع فيه اللي لازم ادفعه، ولا بفرض رسوم جديدة على المواطن اللي عم يدفع أصلاً ومرهق صار من كثرة الدفع؟ نفس الشيء بدي روح على الجمارك، وهالأرقام مش عم جيبها من عندي، بس هيك عملت نتفة ريسيرش وأرقام هن، يا هن منزلينا، يا أما في خبراء اقتصاديين عم يحكوا من وراء أرقام هن جايبينا، يا أما في تعليقات، يا أما في تقارير، بس هيك عملت جولة سريعة. لبنان خلال 2025 استورد بضائع بمليارات الدولارات، ولكن إيرادات الجمرك بقيت حسب تقديرات اقتصادية أقل بكتير مما لازم تحقق قيمة هيدي الواردات. برجع هون بسأل سؤال، المشكلة بانخفاض الرسوم بضعف الجباية ولا بالتهريب ولا بالاستثناءات اللي عم تنعطى؟ إذا كانت الدولة مش عم تجمع اللي عندها استحقاق له أصلاً مطرح ما لازم، مش من الطبيعي تطلب من المواطن يدفع زيادة؟ وهيدا مش رأي وحدة، هيدا نقاش اقتصادي عمره سنين. كرمال هيك منسمع كل هالخبر الاقتصاديين عم بيرجعوا يكرروا العبارة زيتها ومنتحم قلبهم وما حدا برد عليهم. الإصلاح قبل الضريبة، الإصلاح قبل الضريبة. الضريبة منا سياسة اقتصادية يا جماعة، الضريبة أداة. السياسة الاقتصادية إنك تعرف كيف تنمي الاقتصاد وتزيد الإنتاج وتكافح التهرب وتخفض الهدر، بعدين بتستخدم الضريبة يكون عندك رؤية متوازنة، مش يكون عندك الحل الوحيد دايما بمد إيدي عجيبة الناس وبفرض ضريبة ويكون تقولوا لي في حرب وفي كذا. ايه مزبوط، بس عطيت مثلين صغار وعدوا وجروا معي، بين الجمارك وبين التفاقة في أموال ضايعة ما عم نلاقيها، لقوها يا جماعة وارجعوا فكروا تفرضوا ضرائب.

0: بروفيسور بيكر بتقول أنا رح أقلك شو النهج. قبل الأزمة نسبة السرقة من مداخيل الدولة كانت 87% من هيك العجز، بعد الأزمة صارت 99%، وكل ما فقروا الناس كل ما مجبورين يسرقوا زيادة. في شيء اسمه اللافر كيرف، بس هاي بتشابتر 8 بالماكرو ما وصلوا لبعد. هلأ إذا عم بقول شيء غلط بروفيسور بيكر صلحيلي. بسمع رسالة.
1: بونجور مدام إلديكو، يعطيك العافية، معك لورين فرانسيس. مدام إلديكو على الدولة إنه تطلب من الأجهزة الأمنية تطبيق قراراتها بحصر السلاح وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لأنه الحل سياسي لا بل أمني بامتياز. وإذا ما انحل موضوع سلاح حزب الله عبس يبني البناؤون. يعطيك العافية.
0: مرسي لك لورين. كمان رسالة من هيثم.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صراحة يا ريت بيفتحوا ملف الدعم اللي صار من 2019 وطلوع اللي كلف الدولة من مال الشعب مليارات الدولارات، وراح المعاشات كلها وراح التعويض كله وصار الانهيار.
0: شكرا لك. كمان بسمع رسالة. الرسائل الطويلة مش رح أقدر مرقها لأنه ما بعرف أي ساعة نضطر نوقف لننقل المؤتمر الصحافي لمناسبة تطويب البطريرك حويك.
3: صباح الخير ست إلديكو، كيف صحتك؟ منيحة. إذا الدولة بدها تحصل أموال فيها أول شيء تروح على الأملاك البحرية، وتاني شيء على أموال اللي سرقوها الرسميين والسياسيين بلبنان، وعلى سبيل المثال مش على سبيل الحصر نبيه بري ونجيب مئاتي وجبران باسيل، وترجع ساعتها تحصل من جيوب المواطنين. ومثل ما حضرتك قلتي تحسين الجباية بكل الجباية، مش شيء معين بس، لأنه بتجبي بين مناطق ومن مناطق ما بتسترجي تفوت. هيدي بتأمن لها مداخيل بدل الضرائب على البنزين. ويعطيكي ألف عافية.
0: شكرا لك.
4: إلديكو بونجور، شو بدي صلح لك؟ مع أساس الموازنة ما فيها عجز، ووزير المالية قال إنه الموازنة ما بتعكس السياسة المالية. شو بدي علي؟
0: شكرا لك بروفيسور بيكر. خليني أطرح السؤال بطريقة مختلفة شوي. إذا الحكومة بكرة لغيت رسم البنزين تخلص المشكلة؟ أو إذا لغيت نهائيا المرسوم 3214 اللي هو هلأ معلق والتعليق مش معناتها ألغاء، في فرق كتير بيناتهم، هل تخلص المشكلة؟ أنا بقول لا، لأنه المشكلة مش باسم الرسم ولا برقم المرسوم. المشكلة برجع بعيد، الدولة كل ما تواجه أزمة مالية أول شيء بيجي عبالها تنبش عن إيرادات جديدة من خلال رسوم وضرائب غير مباشرة، وهيدا الشيء عم بخلي الناس تفقد الثقة، وما في شيء عم بيرجع الثقة. مش لأنه ما بدهم يدفعوا ضرائب بالمطلق، يا عم الناس بتدفع ضرائب، بس لأنه عم تسأل حالها هيدا السؤال. إذا أنا يعني عم بدفع هيدي الضرائب، هل الدولة عم تدفع ثمن إصلاح ذاتها قبل ما تطلب مني انه انا كمل ادفع؟ يعني ضرائب بكل دول العالم منا مشكلة بحد ذاتها، يعني في كتير بلدان تفرض ضرائب وعلى بكتير يمكن من لبنان، بس المواطن هناك بيسأل سؤال واحد، شو رح اخذ مقابل اللي عم بدفعه؟ عندي طرقات، عندي تعليم، عندي صحة، نقل عام، كهرباء، قضاء فعال، استقلالية قضاء، عندي خدمات رقمية. بس هون بلبنان عم ندفع بس ما عم نحصل على شيء. بالعكس بتراجع الثقة، ولما تتراجع الثقة كل ضريبة جديدة عم بتصير بالنسبة لنا معركة، حتى يمكن لو هن قدروا يبرروها اقتصاديا، لأنه المواطن ما بقى عم بيناقش قيمة الضريبة بس، عم بيناقش مصداقية الدولة وثقة الدولة، ثقتنا بالدولة. واني بح. إذا هيك بدي جرب أختم بسؤال واحد بعد كل شيء كنا عم نحكيه وبعد كل تعليقاتكم، شو لازم رائب أنا بالمستقبل؟ بدي رائب اسم الضريبة ولا بدي رائب طريقة التفكير اللي أنتجت هيدي الضريبة؟ إذا بكرة الحكومة عملت رسم جديد ما بسأل قديش بدي أدفع، بسأل ليش اختارت هيدا الحل، هل جربت طريق الإصلاح قبله، هل عملوا تحسين للجباية قبله، هل خففوا الهدر، هل سكروا مزاريب الفساد. إذا كان الجواب إيه عظيم بيختلف النقاش، بس إذا بقيت الرسوم هي الخيار الأول، يعني المشكلة منا برسم، المشكلة بنهج الدولة ذاته اللي مثل ما عم تقول بروفيسور بيكر خلص زهقنا تحم قلبنا. النهج الغلط هو اللي عم بيطلع هيدي القرارات الغلط، وإذا ما تغير النهج رح تتغير بس أسامي الرسوم، اليوم بنزين، بكرة بيئة، بعد بكرة عنوان جديد، والمواطن رح يضل يطرح نفس السؤال، لأي متى رح تضل جيبتي هي الخطة المالية الدايمة للدولة؟ وهذا السؤال ما خص الحكومة وحدة ولا المعارضة وحدة، بخصني أنت وأنا كل مواطن، لأنه المالية العامة منا مجرد أرقام تنذكر بالموازنة وبس، ما هي العقد اللي بيربط الدولة بالمواطن. يعني إذا هيدا العقد مختل ومش مزبوط أكيد الثقة مختلة ومش مزبوطة، وإذا اختلت الثقة كل ضريبة أزمة وكل رسم معركة وكل قرار بحق اللي يكون موضع شك. وعم تقول بروفيسور بيكر انه معمل بلا كهرباء كيف يشتغل تيدفع ضرائب؟ موافقة. يعني الخيار الصح اليوم مش انك تكون مع هذا القرار ولا ضد القرار، بس نفهم كل مرة كيف عم يبنوا السياسات المالية، ونطالب دولة عم بتوازن بين حاجتها للإيرادات وواجبها بالإصلاح وبالشفافية. معلي أنا بدي اكتفي بهذا القدر، لأنه بدنا ننتقل حتى ننقل مؤتمر الصحافي اللي عم ينعقد بمقر الرئاسة العامة لجمعية رهيبات العائلة المقدسة المارونيات، بإطار التحضير للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك الياس لحويك طوباوي.
5: والمصممون لاحتفالات ذكرى تطويب البطريرك الياس لحويك، أيها المشاهدون الكرام، نلتقي اليوم وإياكم لنعلن عن الأنشطة التي ستقام لمناسبة تطويب البطريرك الياس لحويك. هذا البطريرك العظيم الذي طبع كنيستنا المارونية بطابع التواضع والقداسة والمحبة والرحمة والوطنية، كيف لا وهو من صناع لبنان الكبير، الكيان اللبناني الذي نعيش اليوم وللأسف زمناً صعباً لنحافظ على هذا الكيان في ظل تجاذبات وحروب كلنا لا نريدها، إنما نريد أن نعيش بمحبة وسلام كما رسم البطريرك لحويك لهذا الوطن أن يكون وطن الرسالة، كما سماه البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني. أيها الإخوة، نحن نمر في زمن صعب، في محنة كلنا نشعر بها، لكن الله أرسل لنا علامة من السماء، ألا وهي تطويب البطريرك الياس لحويك في هذا الزمن، ليقول لنا أنتم لستم وحدكم، أنتم في لبنان في قلب الكنيسة وفي قلب الله. نتحضر جميعنا لهذا الاحتفال المهيب والعظيم، لهذا نحن اليوم لنعلن عن هذه الأنشطة التي نحن في صددها. سوف يتوالى على الكلام سيادة المطران منير خير الله راعي الأبرشية السامي الاحترام ورئيس اللجنة الأسقفية، ونستطيع أن نقول هذه الأبرشية هي أبرشية القديسين. نحن في محيط كله قديسون، من عبرين إلى كفيفان إلى جربتا، هذه المنطقة في هذه الأبرشية الحبيبة. ثم يتكلم سيادة المطران حنا علوان طالب دعوة التقديس والتطويب، ثم الأخت ماري أنطوانيت السعادي، والسيد زيدان الذي هو المصمم السينوغرافيا، ومن بعدها عندما ينتهي هذا المؤتمر الصحفي سيكون هناك أيضا كلام لتفاصيل ستقام لهذه المناسبة. نتمنى لكم جميعا وللبنان أن تكون هذه المناسبة مناسبة خلاص لهذا الوطن، ويتمجد الله في قدسيه، وشكرا.

0: إخوتنا الإعلاميون والإعلاميات، أحبائي جميعا، تطوي البطريرك الحويك نعمة جديدة لأبرشية البترون. إننا في أبرشية البترون نحظى بنعمة مميزة، لأن الله أعطانا أن نعيش على أرض مقدسة وأن نكون جيران القديسين في كفيفان وجربتة وكفر حي، ما تنسوا كفر حي، مرمرون وحردين وتنورين وحلتة وعبرين. فلأي من المناطق أعطيت هذه النعمة أن يكون لها في محيط بضعة كيلومترات مربعة خمسة ضرائح قديسين أصبحوا منارة للكنيسة الجامعة وللعالم ومراكز حج ومزارات دينية عديدة. ويأتي إعلان تطويب البطريرك إلياس الحويك ليزيد نعمة على نعمة في أبرشيتنا. هذا بفضل أديارنا وكنائسنا ورهباننا وراهباتنا، وبفضل عائلات تقية تربينا فيها على يد آباء وأمهات وأجداد ساروا أمامنا على درب القداسة وارتضوا كل التضحيات ليربوا الأجيال الطالعة على القيم المسيحية والمارونية بنوع خاص، ويعطوا قديسين وقديسات ما يجعلنا نقول إن كل ما تربينا عليه وكل ما عشناه معا طبع تاريخ كل بيت من بيوتنا وكل عائلة من عائلاتنا. إنها الذاكرة التاريخية التي علينا أن ننقلها بدورنا بصدق وأمانة إلى أجيالنا الطالعة. هكذا وعى البطريرك إلياس الحويك ابن بلدة حلتة البترونية منذ طفولته أن الدعوة إلى القداسة تعاش أولا في العائلة، ثم في الرعية، ثم في الكنيسة وفي المجتمع، لتشهد للطاعة لإرادة الله وللتجاوب مع دعوته إلى كل إنسان. اكتشف دعوته في عائلة مارونية من أمة الفلاحين، وكلنا المواني أمة الفلاحين، عائلة مسيحية مؤمنة وكهنوتية كما كانت حال القديس نعمتلى الحرديني مثلا. ثم دخل إلى مدرسة مار يوحنا مارون الإكليريكية في كفر حي القريبة من حلتة، من حيث انطلقت الكنيسة المارونية مع البطريرك مار يوحنا مارون في نهاية القرن السابع. هناك تعرف البطريرك الحويك إلى تاريخ منطقته العريقة بالقداسة وتاريخ كنيسته التي اتخذت روحانية مرمرون النسكية خارطة طريق لها في رسالتها في العالم تتميما لما أراده الله لها. ومسيرة قداسة البطريرك الحويك ليست مسيرة فرد، بل هي امتداد لمسيرة كنسية أعطت شهودا وقديسين على مدى تاريخها، وأحبها البطريرك الحويك وحافظ على تراثها وتقاليدها وتفانى في خدمتها. يدعونا البطريرك الحويك اليوم، نحن أبناء أبرشية البترون بنوع خاص، إلى أن نلبي دعوة الله إلى القداسة ونتقدس في حياتنا اليومية. فالدعوة إلى القداسة، يقول البطريرك الحويك، هي دعوة كل مسيحي مهما كان موقعه ومهما اختلفت ظروفه. الله دعانا إلى القداسة ولم يطلب منا المستحيل. بطولة هذه القداسة لا تكمن في القيام بل في عيش الواقع المعتاد بطريقة فائقة الطبيعة وبحب كبير، يقول البطريرك الحويك. قيمة حياتنا لا تكمن في قيمة الأعمال نفسها، بل في الحب الذي نتمم به هذه الأعمال وبالاتكال على الله. الاحتفال بإعلان تطويب البطريرك الحويك في هذه الظروف بالذات هو حافز لكل ماروني ولكل
1: نقل مباشر من لبنان الحر. شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. جنوباً توغلت دبابتان من طراز ميركافا وجرافة من طراز دي ناين إلى أطراف براشيت من جهة بيت ياحون. وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين أكد أن التوافق الذي تم التوصل إليه هو أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح الحزب. في هذه الأثناء نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم في عدد من البلدات وأوقفت مواطنا في بلدة مرجبة المتن بعد إطلاقه النار في اتجاه المواطنين والأحياء السكنية في بتغرين المتن. وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات. وفي خلال الدهم تعرضت الوحدة لإطلاق نار من قبل المطلوبة ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح. اندلع حريق في منطقة الحدث طريق صيدا القديمة مفرق فرشيمة. أعلنت وزارة الدفاع البحرينية اعتراض عدد من الهجمات الجوية الإيرانية اليوم مجدداً. أملت الخارجية الباكستانية عودة الأمور لطبيعتها في مضيق هرمز خصوصاً على مستوى أمن الملاحة وسلامتها. شهدت مدن كبرى في أوكرانيا تظاهرات احتجاجاً على استقالة وزير الدفاع. شكراً لإصغائكم، ابقوا دائماً برفقة لبنان الحر.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: نذكر بتحويل الطريق البحري لتصبح من بيروت في اتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر، أي بعد قليل. من جهة ثانية وبحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور ما زالت كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود في اتجاه الكارنتينا. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.
0: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.

يعني من وحي الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه قبل الفاصل، صار عندي قناعة أنه محفظتي عندها حياة اجتماعية أكتر مني أنا. يعني مثلا أنا بعرف كم شخص متوقع أني أشوف بالنهار، 5، 6، 10 بعرف، بس محفظتي كل يوم عندها مواعيد، وممكن يكون في مواعيد طارئة منا عاملة حسابها. يعني عندها موعد مع محطة البنزين، عندها موعد مع السوبر ماركت، عندها موعد مع شركة الاتصالات، موعد مع البلدية، ممكن يطرق عليها موعد مع الجمارك، ما حدا بيعرف. ومرات إذا كان نهارها كتير مليان بتطلع للحكومة بقرار جديد تما تحس حالة زهقانة. يعني والمشكلة وين؟ إنه بورتمونيتي ما عندها حق تعتذر، كل هيدي الدعوات إجباري تلبيها. وبتقولوا لي ما عندها حياة اجتماعية أكتر مني؟ شو أكتر شي بحبه بدولتنا؟ عن جد دولة ما بتنسى مواطنينا أبدا. كل ما عازت مصاري أول شخص تتذكره هو أنا. ما بعرف إذا كل واحد بحس مثلي، بس هيك صرت كل ما أسمع عبارة مجلس الوزراء بيعقد جلسة هيك دغري بفتش تلقائيا وين بورتمونيتي. مش لأنه أنا خايفة ضيعها، لأن خايفة هني يلاقوها وبلشوا يسحبوا منها.

جد دولتنا عندها موهبة غريبة عجيبة، إذا صار في عجز بتعرف وين تروح، إذا صار في نقص بالإيرادات بتعرف وين تروح، وإذا زادت النفقات بتعرف وين تروح. ودايماً دايماً نفس العنوان، جيبتك وجيبته. صراحة هيدي موهبة حرام منسجلها باليونسكو لأنها من التراث اللبناني العريق وما بتلاقيه بغير مطرح قد عنا. بليز خلينا نشوف كيف لازم نسجل هالموهبة وما نروح دعان. والمشكلة وين؟ إنه كل مرة بيطلعوا بخبروك إنه ما في ضرائب جديدة على المواطن، ما طمنونا دخلكم قبل إنه رفضنا الضرائب الجديدة على المواطن، طمنونا مبلا. بس صراحة تحديدا هيدي الجملة صارت تخوفني أكثر من كلمة في ضرائب. لأنه تجربة مع حكومتنا العظيمة علمتني أنه أغلب الأوقات الضريبة ما بتموت، الضريبة بتغير اسمها. مرة بيسموا لك إياها رسوم، مرة اسمها مساهمة، ومرة بيسموها بدل، مرة إجراء، ومرة رسم بيئي. يعني الضريبة عنا بلبنان بتشبه مين أشطر ممثل عندكم؟ سمولي أشطر ممثل، ببدل كتير شخصيات بسرعة. ماجي بغصن أنا بحبها وبتمثل كتير وبتبدل، بحس الضريبة عنا بتشبهها، بتغير التنكر، بتغير الشخصية، بتغير الدور، بس بتضلها هي ذاتها. عم بتمد إيدها على محفظتي ومحفظتك. بدي أرجع حتى ما حدا يفهمني غلط، أنا ما عندي مشكلة مع الضرائب، بدي أكون واضحة بهذه النقطة. يعني ما في دولة بالعالم بتعيش بلا ضريبة، حتى الدول الأغنى بالعالم فيها ضرائب، بس في فرق هالقد زغطور، زغطور كتير هالقد، في فرق صغير بين دولة بتقول بدنا نبني اقتصاد والضرائب جزء من هالخطة، ودولة عم بتقول ما عنا خطة خلينا نزيد ضريبة. هيدا الفرق وكل الفرق.

حب أمثلة وحب التشبيه. إذا عندك سطل مي مبخوش من 10 محلات شو بتعمل؟ بتسكر البخويش ولا كل 5 دقايق بزد له مي؟ مع كل احترامي الكامل لدولتنا الكريمة العظيمة الفهيمة بيبدو أنها مقتنعة بالخيار الثاني. بدل ما تسكر القدويح كل ما بينقص شي بتزيد رسوم، بس القدويح بعدهم موجودين، عديناهم قبل بس في الإعادة إفادة. تهرب ضريبة، تهريب، هدر، إدارة ضعيفة، محسوبيات، خدمات ناقصة، والمواطن مثل اللي عم بيعبي برميل ما إله أصلا كعب، أو كعبه موصول على النهر على البحر حيث الاعتداءات اللي ما عم نستفيد منها. وشو الحلو كمان إنه كل قرار بيجي بحطوله عنوان جميل جدا فيه خوف على مصلحتك ومصلحتي. يعني ما حدا بيقول لك جين ناخد منك مصاري، لا، العنوان دايما أنيق، إصلاح وتصحيح وتحديث واستدامة وحفاظ على البيئة، وأهم جملة بتسمعها إعادة التوازن. يعني سوري إذا واحد نازل من المريخ وبيقرأ كل هيدي العناوين بيفكر إنه وصل على سويسرا، بس لما يوصل على الدفع ويفهم على شو عم يدفع لا بيرجع بينتبه إنه هو بلبنان. وكل هالنقاشات الأخيرة اللي كنت عم بسمعها هيك خلتني أفكر بسؤال: ليش صار اللبناني وبفهمه بخاف من كلمة إصلاح، مع أنه فعلا الإصلاح شي كتير حلو وإذا مزبوط بيتطبق هو أحلى شي بالوجود؟ ليه؟ لأنه للأسف صار عنده تجربة كل ما سمع كلمة إصلاح بيسأل حاله: طب هالمرة بأي طريقة حيدفعوني ويقشطوني مصرياتي؟ هيدا بحد ذاته مشكلة كبيرة، لأنه الدولة لما تخسر ثقة الناس حتى لما تطلع قرارات صحيحة بالنوادر بصير القرار مشبوه، ما هيك؟ مثل ما جربت تكون منصفة بالقسم الأول، هون كمان بدي أكون منصفة. الدولة عن جد بحاجة للمصاري وهيدي حقيقة، في رواتب، في مؤسسات، في حرب، في تعويضات، في إعادة أعمار، في اقتصاد تلفين تعبان هلكان، بس كمان في سؤال مشروع.

0: بالأخرى أنه المواطن اللبناني صار عنده خبرة مالية، مش لأنه درسنا اقتصاد، لأنه عشنا الاقتصاد. أول ما يسمع كلمة الخزينة تعاني، الله يستر، أكيد جاي شيء على الطريق. يعني صرنا حافظين السيناريو، الخزينة بتتعب المواطن بيدفع، الخزينة بتتعب مرة تانية المواطن بيدفع مرة تانية، وكأنه العلاقة بين الدولة والمواطن صارت مسلسل تركي. بكل موسم بحطوا لنا حلقات جديدة، بس عم بتضل القصة هي ذاتها. مللت، هيدي على الترجمة، بس هلأ صار دارج ترجمة يدبلجوا على اللبناني، بس قبل كان فيه هيك ممثلة تقول جملة مللت، كنت حبها كتير منها. أخطر شي بالقصة كلها أنه النقاش بيصير حول الاسم مش حول طريقة التفكير. بتمنى من كل قلبي يجي يوم ويصير الخبر الاقتصادي بلبنان هيك على الشكل الآتي: اجتمعت الحكومة اليوم وأعلنت أنها نجحت بإقفال مزاريب الهدر وضبطت التهريب ورفعت نسبة الجباية وزادت النمو الاقتصادي، كرمل هيك السنة مش رح نعوز ولا رسم إضافي. تخيلوا معي شو بيكون شكل هالخبر؟ يمكن وقتها المواطن مش بس بزقف لأنه ربح معركة، لأنه أول مرة بحس أنه الدولة عم بتفتش عن حلول قبل ما تبرحش له بجيبته. أنا عبارة البرحشة بحبها، لأنه أنا ببرحش بالصحارة تجيب أخبار وأفكار، لأنه الدولة القوية فعلاً منا اللي بتعرف كيف تفرض رسوم، اللي بتعرف كيف تخلي الرسوم هي آخر الحلول مش أولها، وهيدا إذا صار بيكون فعلاً الإصلاح. أما إلى ذلك الحين إذا سمعتوا عن رسم جديد ما تسألوا قديش رح ندفع، اسألوا السؤال الأصعب: ليش كل مرة لما الدولة بتعوز مصاري بتتذكر جيبتي قبل ما تتذكر شي تاني، وبترك الكلمة لأسعار المحروقات؟
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: بحسب آخر جدول للمحروقات، فإن بنزين 95 أوكتان سجل 1,234,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,252,000 ليرة، المازوت 1,847,000 ليرة، والغاز 1,115,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

تحت عنوان انتهى وقت التذاكي في لبنان، كتب خير الله خير الله في موقع أساس ميديا الآتي: بذهابه إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، نجا لبنان بجلده من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الرئيس دونالد ترامب مع المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم الرئيس مسعود بوزشكيان. ولدت تلك المذكرة ميتة. فاوض في شأن مذكرة التفاهم في سويسرا في سياق مسار إسلام أباد، نائب الرئيس الأمريكي مع رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية الإيراني.

على الرغم من كل التنازلات التي قدمها الأمريكيون للإيرانيين وعلى الرغم من كل الغموض الذي لف نص المذكرة، تبين أن إيران عاجزة عن التوصل إلى أي صفقة ذات طابع جدي مع الشيطان الأكبر، لأن الجمهورية الإسلامية لا تزال تؤمن بأن في استطاعتها التفاوض مع أمريكا من الند للند. يتابع خير الله في أساس ميديا. لم تكن لدى لبنان أي مصلحة في أن يكون جزءا من مسار لا أفق له ومن مذكرة تفاهم غير قابلة للحياة، كما تبين على أرض الواقع. يبحث لبنان في الوقت الحاضر عن كل ما يعيده إلى ثقافة الحياة بديلا من وضع نفسه تحت رحمة أو رحمة ما تسعى إليه الجمهورية الإسلامية في إيران. لا ترى الجمهورية الإسلامية في البلد سوى ورقة تستخدمها في لعبة الابتزاز التي تتقنها. صراحة أي تفاوض ممكن ينجح ممكن يفشل، بس مش ممكن ينجح لبنان طالما قراره موزع بين الدولة وبين حيلا جهة تانية بدون ما نسمي، لأن كلنا بنعرفها يعني. خير الله أكثر من ذلك، لم تكن لدى لبنان أي مصلحة بممارسة لعبة التذاكي عبر ربط مصيره بمذكرة التفاهم التي أرادت الجمهورية الإسلامية من وراء توقيعها عليها التقاط أنفاسها لا أكثر. ليس في استطاعة إيران تنفيذ أي اتفاق أو تفاهم يمكن أن تتوصل إليه مع الولايات المتحدة، نظرا إلى أن ذلك سيعني إن على صعيد مضيق هرمز أو الملف النووي أو الصواريخ البالستية أو ضبط الأذرع التابعة للحرس الثوري في المنطقة، يعني ضرب هيبة النظام القائم. لا يستطيع النظام الإيراني تقديم أي تنازل لا لشيء إلا لأنه يرفض الاعتراف بأن مشروعه التوسعي فقد مقوماته، خصوصا مع إفلات سوريا من هيمنته.

أنا إذا بدي أفكر بشي بهمنا نحنا إنه سيادة لبنان لما يكون في حدا عم يتفاوض على اسمه وينه من الشعارات الانتخابية؟ هي بس شعارات ولا مسؤولية بتبلش إنه يكون الجيش وحده صاحب السلاح الشرعي حتى ما حدا يقدر يستعملنا بولا ورقة تفاوض؟ بعرف أنا دايما هيك بركز على موضوع الانتخابات لأنه هو الفيصل بإن نحنا نحسن بلدنا ولا نضل مطرح ما نحنا أو نتراجع لورا وتكون السقطة كبيرة. يتابع خير الله ما قالته في موقع أساس ميديا الألكتروني. اكتشف الرئيس الأمريكي بعد فوات الأوان أن إيران لم تكن مستعدة في أي وقت لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. كان إبقاء هذا المضيق مفتوحا الهدف الأول وربما الأخير للرئيس الأمريكي الذي كان همه ولا يزال محصورا بتفادي ارتفاع أسعار النفط والغاز. قلنا احنا بلبنان طلع ولا نزل هي زيتها، يعني ما في مشكل، هني عندهم هم نحنا روى بيطلع بينزل السعر هو ذاته، وعطول بيقولنا حجة ليش السعر هو ذاته ونحنا منسكت. في المقابل كانت الجمهورية الإسلامية تبحث عن أوراق جديدة تعوض بها انتقال الحرب إلى الأرض الإيرانية. وجدت ضالتها في مضيق هرمز الذي باتت ترى السيطرة عليه سيطرة كاملة، مسألة حياة أو موت بالنسبة إليها. ليست الاعتداءات على دول مجلس التعاون الست والأردن والسعي إلى إعادة الحياة إلى ورقة الحوثيين في اليمن سوى محاولة لتأكيد أن الجمهورية الإسلامية ما تزال تؤمن بمشروعها التوسعي، خصوصا أنه لا تزال لديها القدرة على استخدام فصائل عراقية في مهاجمة دول مجاورة مثل الكويت. معظم المسيرات التي استهدفت الكويت انطلقت من العراق. أصلا هذا المشروع التوسعي اللي في بعض الجهات بتسميه المد الفارسي منذ عقود ولا من قديش عطول بحالة مد وجزر، بيقرب وبيرجع بيقرب وبيرجع. هل من سيضع حد لهذا المشروع التوسعي؟ ما بعرف. يتابع خير الله ما قالته ويقول: يؤكد انعقاد جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في روما إصرار لبنان ممثلا برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام على تفادي الارتباط بمسار إسلام أباد. بكلام أوضح، يرفض لبنان أن يكون تحت رحمة إيران المصرة على أن يكون ورقة لديها وحسب. وأخيرا إجا مين يرفض؟ الأكيد أن لبنان لم يذهب إلى روما إلا في ضوء إصرار الإدارة الأمريكية على ذلك. لم يكن في استطاعته رفض دعوة موجهة من الولايات المتحدة، بغض النظر عما إذا كانت جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة الإيطالية ستخرج بنتائج ملموسة أم لا. ويتابع خير الله ما قالته في موقع أساس ميديا: من المفيد تفادي لبنان السلوك الإيراني الذي يستند إلى ممارسة التذاكي. معنى ذلك بكل بساطة أن على لبنان الذي عرف كيفية تفادي السقوط في مسار إسلام أباد استيعاب أن إسرائيل ولا أحد غير إسرائيل تحتل جزءا من الجنوب حاليا، وأن ميزان القوى ليس في مصلحته. يوجد ثمن لابد من دفعه من أجل زوال الاحتلال. ليس كافيا قول الرئيس بري إنه يريد أكل العنب وليس قتل الناطور. على من يريد أكل العنب دفع الثمن، علاوة على الذهاب إلى النهاية في دعم الوفد اللبناني الذي يفاوض الإسرائيليين، والذي استطاع بفضل اتفاق الإطار إعادة نازحين بالألاف إلى أرضهن. هذا ما يفترض بالرئيس بري الاعتراف به قبل غيره. سيكون على لبنان عاجلا أم آجلا مواجهة الحقيقة بدلا من الهرب منها. تقول الحقيقة إن ميزان القوى ليس في مصلحة البلد، والأهم من ذلك كله أن الحزب فتح جبهة جنوب لبنان مع إسرائيل في 28 الأول 2023 في اليوم التالي لطوفان الأقصى تحت شعار إسناد غزة. أين غزة؟ وما كانت الفائدة من فتح جنوب لبنان لإسنادها؟
ربما كان في استطاعة الجمهورية الإسلامية التي تعتقد أنه بقيت لديها أوراق معينة ممارسة لعبة التذاكي وإن في حدود معينة، لكن لبنان لا يمتلك أي أوراق تسمح له بممارسة هذه اللعبة التي طواها الزمن. ليس أمام لبنان، حيث حنين أشخاص مثل نبيه بري ووليد جنبلاط إلى مرحلة إسقاط اتفاق 17 أيار غير التفاوض، وأن بشروط في غير مصلحته فرضها ميزان القوى الذي يتمثل بوجود الاحتلال الإسرائيلي. ويختم خير الله خير الله مقالته في أساس ميديا: هذا ليس وقت التذاكي، هذا وقت تحمل لبنان مسؤولياته والتعاطي الصريح مع ما الذي يستطيع جيشه عمله في حال انسحبت إسرائيل من أي منطقة جنوبية. لا مفر من التعاطي مع الواقع بدلا من الهرب منه. لا انسحاب إسرائيليا بوجود سلاح الحزب مع ما يعنيه الخروج الإيراني الكامل من لبنان على طريقة خروج الحرس الثوري من سوريا. انتهت مقالة خير الله خير الله في موقع أساس ميديا الإلكترونية.

تذكرت دعاية لقحوا أطفالكم لينفع الندم. هلأ بدي أقول لقحوا المواطنين بالمواطنية فلا ينفع الندم. شكرا لك مارك بيطار، لقائي بجدد معكم بكرة على 10. إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: في مجلس النواب استؤنفت الجلسة التشريعية العامة في يومها الثاني لمتابعة درس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. مزيد من التفاصيل مباشرة مع زميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
1: نعم، في الواقع كما ذكرت يعني في اليوم الثاني استؤنفت الجلسة جدول الأعمال يتضمن 44، حتى الأمس تم إقرار 18 بند. اليوم الجلسة يبدو أيضا بدأت حامية كما حصل بالأمس، يعني ما أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال أن اليوم الإعلام والجرائد كلها تحدثت عن الفوضى في مجلس النواب وهذا لا يصح. بدأت الجلسة بمشروع يتعلق بالدفاع الوطني، قانون الدفاع الوطني، حول يعني إمكانية رفع مستوى التعليم للضباط بما يسمح بالترقية والمساواة بين الشهادات. ولكن في هذا الإطار وعندما تحدثت النائبة بولا يعقوبيان عن يعني أنها تؤيد هذا المشروع، توجهت بكلام إلى وزير الدفاع، طلبته بالاعتذار عن ما صدر بحقها من اسمته يعني كلام ناب وبلا تهذيب، ما يعني ردا على الرسالة التي وجهتها حول ترقية الشهداء الجيش اللبناني. وهنا حصل هرج ومرج، البعض دافع عن وزير الدفاع وثم يعني ارتفعت حدة التخاطب، وثم تحول السجال بين يعقوبيان وأديب عبد المسيح. طبعا عندما نوهت بالمشروع صفق النواب وقالوا الله يقدم اللي فيه الخير. هنا يعني أيضا استشاطت وقالت عيب، يجب أن تكونوا إلى جانبي لأنه استعمل كلمات نابية. وكما طلبت من وزيرة التربية بالأمس الاعتذار عن كلمة أو عبارة غوائية، يجب أن يعتذر. وهنا طبعا تدخل الرئيس بري ويعني حسم الموقف. بالنسبة للمشروع طبعا تم إقراره بعد أن تحدث وزير الدفاع عن ضرورة أن يكون هذا القانون هو لصالح الضباط واحتساب الشهادة. وثم يتم الآن الحديث أيضا عن موضوع يتعلق بإمكانية ممارسة الضباط خارج وزارة الدفاع بعمل مأجور، ويعني يتجه النواب لحصر هذا الموضوع بالتدريس ل حملت شهادة الدكتوراه. إذن لا يزال هناك الكثير من الملفات. طبعا يعني الرئيس بري طالب النواب بالجلوس داخل القاعة العامة، وإلا سنضطر للذهاب إلى يوم السبت والأحد لإنهاء جدول الأعمال، علما أن الملفات الساخنة هي في ختام الجدول ما تتعلق طبعا بإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام وقانون العفو. على كل حال سنكون معكم بكل جديد. عودة إليك.
0: شكرا لك هنادي، حدثنا مباشرة من مجلس النواب. يسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الهرمل وعكار على علو متوسط. تحدثت وكالة سانا السورية عن أحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود مع العراق، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت أن شحنة الأسلحة كانت معدة للمرور عبر سوريا لصالح حزب الله. أعلن وزير الطاقة والمياه جوصدي ونظيره القبرصي مايكل داميانوس إطلاق دراسة تقييم بدعم من البنك الدولي لمشروع الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان، ويشكل هذا الاتفاق محطة مهمة في مسار التعاون، إذ يهدف إلى استكشاف فرص تعزيز الربط الإقليمي في قطاع الطاقة وتحسين أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة شرق البحر المتوسط. أصدرت وزارة السياحة تعميما إلى المؤسسات السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على اختلاف فئاتها الامتناع عن تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروب روحي أو كحولي إلى أي شخص لم يتم 18 من عمره، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق المؤسسة المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما يمنع إدخال الأشخاص من الجنسين الذين لم يتم 18 من العمر إلى النوادي الليلية، المراقص، الحانات والملاهي ليلا ونهارا. أعلنت قوى الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأحبطت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم. ختام موجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم شخص صاروا عم يشتغلوا من البيت ريموتلي أو تيليترافاي، شو ما كانت التسمية بالعربي أو بالأجنبي، كتار عم بيعطوها أهمية، ما هيك؟ المهم أنه صحيح هالعادة بتوفر وقت وبتخلينا نوازن بين أمورنا المنزلية أو العائلية والعمل، وبتخلي راسنا وأعصابنا يرتاحوا من الطريق والمسافة البعيدة والعذاب وروح وتع مثل ما بنقول على اللبناني، وبتخلينا بحسب بعض الدراسات نعطي نوعية شغل أفضل لأنه مش عم نحتك سلباً بمكان العمل أو بالأفراد يلي بيكونوا معنا بالعمل، إنما يبدو أنه الأمر ممكن كتير يأثر سلباً أولاً على صحتنا الجسدية لأنه ما منتحرك كفاية، وثانياً منصير نخلط بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية، ومنصير كمان لأنه عم نشتغل من البيت قدام اللابتوب أو الآيباد أو خلافه منصير ناكل ونشرب بطريقة عشوائية. يعني بعض الخبراء ينصحوا دمج اثنين، شغل البيت وشغل العمل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. معنا الحياة إلى معنا، تحية طيبة من القلب بوجه أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد وموضوع جديد رح نستمر لغاية الساعة واحدة إلى تلت. اليوم حلقتنا مستمعينا عن المونديال، هالحدث اللي بيصير كل 4 سنين. برأيكم شو سر هالرياضة اللي قدرت تجمع شعوب بتختلف باللغة بالثقافة وبالدين، ولكنها كلها بتتفق على عشق كرة القدم؟ خلونا نحكي ونستمتع بهذا الحديث مع المدرب روني مطر. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: صباح الخير.
0: صباح النور. عن جد هذه الفترة كتير مهمة، بتحس أنه حتى الشوارع مزيانة، كل شيء مزيان، كل شيء حلو، كل شيء ناطر، تعليقات مهمة، بتحس كأنه انتقلنا من عالم لعالم، من مزاج لمزاج. بداية ياريت تخبرنا ليه هالشعوب متعلقة لهالدرجة بهالرياضة، شو بيميزها عن باقي أنواع الرياضات؟
2: هلأ بكل أنواع الرياضات يلي الأشخاص بيحضروها وبيتعلقوا فيها بيصير عنا مثل نوع من الانتماء، كيف نحن كنا من زمان ننتمي لقبائل معينة، عنا اللون تبعنا، عنا طريقة اللبس تبعنا، عنا الممثلين لقلنا، فاللاعبين بيكونوا هن إذا بدك مثل ممثلين يمكن عن أحلامنا وعن أهدافنا وعن نحن شو عم نجرب نحقق من خلال أشخاص تانيين. بيصير نوع من الإسقاط للأهداف تبعنا على هود اللعيبة اللي عم يخلقوا هذا الشيء، وبيصير في نوع من لغة مشتركة يلي إحنا بس نحضر ماتش فوتبول أو أي ماتش رياضة، في لغة مشتركة يلي الناس بتفهمها
0: حتى لما كان في التعليق عليها.
2: صح، هي اللعبة بحد ذاتها لأنه فيها تخطيط، فيها تواصل، فيها ربح، فيها خسارة، فيها وصول، فيها بداية وفيها نهاية وفيها وقت محدد، يعني إذا بدك نوع من تشبيه للحياة، بتبلش بطريقة بتخلص بطريقة، في رابحين في خاسرين. فنحن منعيش هيدي المشاعر من خلال مراقبتنا للمباريات، ولا إذا بدك الرحلة يلي بتبعها فريق معين يلي نحن يمكن بيشبهنا بطريقة، يمكن ألوانه، يمكن مثلا الفرق من جنوب أمريكا يلي فيها حياة يلي بيكون تانجو وسامبا طريقة رأسهم، أو الفرق الأوروبية مثل الألمان مثلا.

0: مثلاً يلي كتير بيكونوا سيستم، الأشخاص اللي بيكونوا أكتر باتجاه الهندسة وكذا بحبون للألمان، أو الفرق الأفريقية اللي بتفرجينا أنه قديش النضال والصراع تقدر يوصل الواحد. فنتواصل مع هذه الفرق أو منحس بانتماء لها لأنه بتشبهنا بمحل.
1: يعني نقدر نفهم من حضرتك أن الانتماء الرياضي بيشبه، يعني كل واحد منا متعلق بفريق معين، بيشبه حاجتنا الطبيعية للانتماء للجماعة.
0: صح، للانتماء للجماعة يلي بتشبهنا، يلي عندها إذا بدك تقاليدها، عندها أفرادها، عندها قائد تبعها، عندها المخطط المدبر تبعها يلي هو المدرب، عندنا إذا بدك التاريخ، في أشياء يمكن نحن منوراتها تاريخيا من أهلنا، بيصير في وراثة لمحبة فرق
1: أو عاطفيا، يمكن في عنا أشخاص هونيك لألنا
0: مزبوط، في أشخاص عندهم قرايب يمكن راحوا على هذا البلد مغتربين، ففي هذا الاتصال العاطفي والاتصال يلي هو أنا عم جرب لقي شيء بيشبهني خارج منه.
1: طيب هذا الشيء كمان بخلينا نقول أنه يمكن محبة فريق معين بتنتقل من جيل لجيل لهالأسباب هيدي.
0: صح، وهي المشاركة، يعني إذا حدا هو بحب فرق معين بعدين بنهار معين صار عنده أولاد وصاروا يتشاركوا، بصير في هذا النوع من التواصل يلي صار بين الأهل وبين الأولاد على المباريات. يعني أنا بتذكر بال94 كان كمان المونديال بأمريكا، بتذكر كان عمري 10 سنين بوقتها انه وعيت انا وامي الساعه 2 الصبح تنحضر مباراه معينه،
1: كانوا خلونا نحضر
0: وقتها. صح، وكان البابا وقتها نام بالصالون، احنا نمنا اوتونوم وحضرنا الماتش بوقتها، وكانت خبره ما بنساها بكل حياتي، وكان في لانه الـ الـ الـ النتيجة اللي صارت وفاز الفريق اللي كنا عم نشجعه بوقتها،
1: وبعدك عم تشجعه وزيت الفريق،
0: هلا بعدني عم شجعه بس طلع برات المونديال لسوء الحظ.
1: اي فريق؟ يعني البرازيل. البرازيل، أنا كمان عندي عاطفة تجاه الفريق بس كمان ظهر لبرا. يعني استاذ روني، المونديال بتحول كل سنة كل أربع سنين لحدث عالمي الكل بينطره، فهل بنقدر نعتبر المونديال هو مجرد بطولة رياضية أو لا مساحة أكثر من هيك، مساحة بيهرب فيها الناس، بيهربوا فيها من ضغوط الحياة، وقديه هذا المونديال قادر يريحهم من هالضغوط ويقدر يغير لهم نوعا ما مزاجهم، خليهم يعبوا أكسجين عن جديد؟
0: هو نوع من تعباية وقت بالبداية، تفريغ مشاعر، نحن إسقاط لنا لمشاعرنا على شيء تاني تنشوف إذا وصل على نتيجة ولا لا. وفي مثل المونديال في بطولة أوروبا يلي بتصير كل أربع سنين،
1: بس
0: كمان
1: ما بتاخد هالقد
0: لا بحسب الأشخاص إذا بيشجعوا الفرق الأوروبية ولا لا. وفي إذا بدك البطولات السنوية اللي بتصير مثل تشامبيونز ليج، والعالم بيكون عم يشجعوا كل سنة الفرق تبعهم، بس المونديال له طابع خاص يلي هو إنه ما بيتكرر كتير، إنه في بطولة العالم بالآخر، وفي إذا بدك هيدي إذا بدك الصراع بين الفرق والانتماءات. يعني الأشخاص منشوف بالأخص بلبنان بنلاقي الأعلام موجودة على السيارات وعلى البيوت، وبتصير هيدا إذا ربح أكتر ولا لا، في بالنتيجة بالآخر مين رح يكون على القمة، مين رح يكون الفريق يلي هو انتصر ويلي أنا عم بنتصر من خلاله.
1: بس بيضلوا حتى مثلا راح البرازيل بيضل العالم بعدها ناطرة ومتعلقة وتحضر. لأي مدى بيصير كمان تعلقهم أو بتمنياتهم يفوز الفريق حسب جدارته أو لا، لأنه بيتمنوا مثلا يفوز هذا الفريق أنه الفريق الثاني هو السبب كان بخروج برازيل مثلا من المونديال؟ بأي طريقة شو الأكثر بيهتموا بجودة اللاعب أو
0: هلا إذا بدنا نبسطها أكتر بكتير، بنرجع على عقلنا كيف بيشتغل، وعقلنا بحب الأشياء تخلص، فإذا بضل في جزء معين ما خلص أو في جزء معين ما إله كمالة بضل ناطر عقلنا تيخلص هيدا الشيء. وبنفس الوقت إذا أنا فريقي كان عم يلعب ضد فريق تاني وخسروا هذا الفريق وهلأ صار بالفينال، غير ما أنا أعرف إنه هذا الفريق ما ربح، عقلي مش رح يرتاح ورح يضل في هيدا الحاجة والانتظار انه انا اوصل على النتيجة اللي انا بدي اياها من خلال خسارة هذا الفريق.
1: استاذ روني، بننتقل داخل الفريق شوي. هلا اذا ما لو ما في شخص معين ما ممكن يكون في فريق منسجم. خلينا نحكي بداية عن دور المدرب يلي هو فعلا يلي له المسؤولية الكاملة عليه، بيكون شو دوره مزبوط وبأي طريقة المفروض يقدر يتمتع بأي سمات اذا بدك شخصية ممكن يتمتع تيقدر يخلي هذا الانسجام موجود طول الوقت.
0: هلا ما رح يضل في انسجام طول الوقت، بس الفكرة إنه المدرب دوره هو إذا بدك مثل العقل المدبر، يلي 10% أو 15% من دوره هو التكتيك يلي هو موجود على خطة اللاعب اللي كيف بيلعب هو، و 85% هي إدارة اللاعبين، إدارة الشخصيات تبعهم، لأن عندك مثلا أشخاص أو لعيبة بيجوا من فرق هن أقوى لعيبة فيهم، بيصير عندنا نوع من تضارب بالشخصيات بمحل، فإدارة هيدا الشخصيات واختيار الشخصيات يلي بتقدر تتناغم مع بعض تيكون الفريق متكامل، إن كان بدكة الاحتياط ولا اللعيب الموجودين على أرض الملعب، وحتى في مساعدين المدرب يلي هن بيكونوا يمكن من فرق مختلفة يلي بيقدروا يتواصلوا مع عدد معين من اللاعبين، وبالآخر الكل بيجمعوا بعض، فهو صلة الوصل بين كل اللاعبين والمساعدين المدربين، وإذا بدك مثل ما بيسموها مثل إدارة الرياضة بالبلد، مثلا إدارة الفوتبول بقلب إسبانيا أو بقلب البرازيل، بتكون من أي هذا المدرب يلي من خلاله عم يوصل هن شو هدفهم، كيف بدهم يربحوا، كيف بدهم يوصلوا إلى آخره، فبتكون عنده معرفة بالمواضيع النفسية، بيكون عنده معرفة
1: يعني في متابعة نفسية معه يعرفوا كمان كل واحد كيف شخصيته وكيف ممكن يقدر يتعامل معه،
0: صح، حتى لو بطريقة غير مباشرة.
1: كيف؟
0: لأنه التحفيز يلي بيصير وفهم الأحباط يلي بيكون عند لاعبين معينين، يمكن اللاعبين يلي هن مثل مثلا كريستيانو رونالدو يلي هو صار عمره 41 سنة بيلعب مع البرتغال، هو كان نجم على فترة كتير طويلة بس بلش على دكة الاحتياط، فإذا ما كان المدرب قادر يعمل إدارة لا مشاعر هذا الشخص اللي هو بالنسبة له أسطورة، بالنسبة لحاله أسطورة، رح يصير في كتير مناوشات، رح يصير في كتير إشياء
1: بس كمان بالإعلام. شو تأثير أنه هو هالقد برع وهالقد لمع وهلأ على دكة الاحتياط حضرتك قلتها، يعني تأثيره على رونالدو كيف بيكون هيدا الشيء؟
0: يعني بحس حاله يعني مثل كل رياضة، مش كلهم بس في أكترين من الرياضيين بيعيشوا حياتهم الرياضية بيطلعوا كتير مدخول مدى حياتهم، بيوصلوا بعد الرياضة بسنتين ثلاثة بتلاقيهم هبطوا، لأنه بالنسبة لهم الحياة الرياضية عندها وقت وقربت تخلص، فبصير في نوع من الحداد عند اللاعب موجود لأنه بلشت تخلص هيدا المسيرة عنده، صح 100%،
1: يعني 41 سنة بعد قادر يعطي،
0: لا صح. بس هلأ اللي عم بصير إذا بدك بمختلف رياضات مثل كرة السلة بأمريكا أو بأوروبا بالفرق، عم يخلقوا إذا بدك نوع من مسار للرياضة بعد ما يترك الرياضة من خلال
1: تدريب.
0: يكون عنده لا مش بس تدريب، لا يكون عندهم مهارات مختلفة مثل مهارات يمكن العلاقة بالتعليق، في لعيبة بيصيروا عم يشتغلوا بالتعليق، مهارات العلاقة بإدارة أشغال معينة، بيصيروا هن عم يفتحوا بزنسز مختلفة عن الرياضة اللي هن كانوا فيها تيقدروا يكفوا حياتهم، لأنه ما بعد الرياضة غير ما قبل الرياضة، وهون إذا قدروا عيشوا مسيرتهم الرياضية كاملة مش من خلال إصابة أو من خلال شيء صار معهم اضطروا يوقفوا أنه يكونوا عم يلعبوا هالرياضة على عمر أصغر مما هن كانوا متوقعين.
1: طيب هلأ المونديال بيعتمد فقط على المهارة البدنية أو لا بحاجة للقوة النفسية أيضا؟
0: أكيد
1: وهيدا الشيء بيبين قد ايه مهم يكون في تدخل أو متابعة نفسية،
0: صح، هي إذا بدك نوع من التوازن بين المهارة البدنية إذا بدك المرونة النفسية الموجودة عنده لا يقدر يتقبل خسارة والربح إلى آخره، وقدرة التواصل مع الآخرين، لأنه كمان إذا ما في تواصل مع الآخرين أنا قد ما أكون نجم إذا ما رح أقدر أستفيد من الفريق اللي موجود حوالي أقدر طلع منهم نقاط القوة تبعهم ما رح أقدر أنجح، وهذا الشيء بنشوفه بالمنتخب اللبناني اللي من خلال ايام إلي مشنتف وفادي الخطيب وهلا ايام وائل عرقشي والفريق الموجود هلا، يمكن الفريق اللبناني ما عنده الطول بالباسكتبول او ما عنده اذا بدك الخبره الكافيه، يمكن نحن الدوري اللبناني بالباسكت صغير، بس لأنه في هذا التناغم والتواصل والرغبة كرمال يقدر يوصلوا على هدفهم وبصير عندهم هدف مشترك أنه بده يرفعوا اسم لبنان، بده يوصلوا على محل، بصير في هذا التواصل يلي بيخلي اللعيبة يوصلوا على نتيجة أكثر من ما هن بيتوقعوا.
1: يعني بنقدر اليوم نعتبر انه التدريب النفسي بالنسبه لانه صار بيوازي نوعا ما اهميه التدريب البدني.
0: صح، وهذه موجودة بكل الأعمال وبكل المحلات. أنا إذا ما بعرف أفهم مشاعري، ما بعرف أتواصل مع غيري، ما بعرف كيف بدي أتعامل مع المشاكل اللي معقول وقع فيها.
1: بس هذا دوم حدود، بس هن قدام العالم كله بيكون قدام.
0: صح، لأنه بيصير في الانتقاد على السوشيال ميديا، وبيصير في إذا بدك الضوء مسلط عليهم.
1: رح أحكي لي تبع الانتقاد
0: اللي بيصير. الفشل بيصير مضاعف ميات المرات لأنه كل العالم عم بتشوفه بتكرار
1: 100%. طيب شو أبرز الضغوط النفسية اللي بيعيشها اللاعب قبل وأثناء البطولة وحتى يمكن بعد ما النتيجة؟
0: الضغوطات هي التحضير كرمال يكون لياقة البدنية تبعوله مظبوطة كرمال يقدر يلعب، التحضير النفسي، وفي عندك البعد عن الأشخاص اللي بحبون لأنه بيصير فيه معسكرات طويلة قبل المونديال وبيضطروا يعيشوا لحالهم ويرجعوا يخلقوا هذا التناغم بين بعض وبكل مجموعة إن كانوا بيعرفوا بعض ولا ما بيعرفوا بعض. بس نرجع نجيب مجموعة لأول فترة عم يجربوا يبنوا شيء مع بعض، مش بس تعارف، عم يجربوا يبلشوا مشروع مع بعض، بيصير في نوع من صدام. هيدا بكل المجموعات بالأشغال وبالفرق إلى آخره. هذا الصدام بصير بعد فترة انه بيكون كل العالم عم تجرب تكون لطيفة مع بعضها وعم تعرف بعض.
1: طيب فسرنا، اعطينا هيك مشهد معين تنعرف نفهم مزبوط شو عم تحكوا، ليش يصير الصدام؟
0: اوكي، بحيالة مجموعة بس تجتمع، اول شيء بيكون الاشخاص عم بيفرجوا الوجه يلي هو
1: المريح
0: يلي بالنسبة لقلهم انه انا شخص الفلاني وعم يحكوا الشيء المزبوط والشيء الصح. النقطة اللي بعدها بيصير في نوع من صدام. ليش؟ لأنه بتبطل هيدا الأشياء اللي هي بس نوع من التهذيب وبس عم نتعرف على بعض إلى ضرورة. نحن عنا هدف مشترك لازم نكون موجودين مع بعض كرماله. بيصير حدا بده ياخد إذا بدك القيادة لهيدا المجموعة، وبيصير في هذا النوع من الصراع لمين رح يستلم القيادة، مين رح يكون موجود كداعم بهذا الفريق.
1: يعني بصير في مصلحة شخصية هون،
0: مش مصلحة شخصية بس معرفة مواقع.
1: ايه بس انت الواحد يفكر تيصير الصدام، يعني كل واحد عم يفكر بحاله اكتر ما عم يفكر
0: مش بالضرورة فيكون عم يفكر بالفريق، بس هو بده يمشي بطريقته والشخص التاني بده يمشي بطريقته والمدرب بده يمشي بطريقة. فهذا الصدام ضروري لنوصل على محل وسطي بين الكل يلي بيتفقوا عليه، والفرق يلي بتنجح هي اللي بتوصل على محل في شيء متفقين عليه يلي مش رأي كل واحد لوحده، بس إذا بدك مسيرة لكل الفريق كرمال يوصل على هدفه.
1: تعرف صعب كتير الواحد يقدر ينشئ، يعني يقدر يأسس فريق، عن جد صعب أكيد. لأنه كل واحد من بيئة وكل واحد بشخصية معينة وكل واحد اللي أنا عنده، يعني دي بده يكون هالمدرب كتير مرن تيقدر يتعاطى مع كافة هالأنواع الشخصيات.
0: بده يكون مرن وبده يكون عم بفكر بمصلحة الفريق أكتر من هو قوانينه. بمونديال 94 كان الفريق الأرجنتيني عندهم مدرب، عنده 94 أو 98 ما بتذكر بالضبط، بس عندهم مدرب كتير قاسي بده يمشي أمور معينة، وكان طالب من كل اللعيب الموجودين إنه يقصوا شعرهم قبل المونديال. في لاعب كان كتير قوي اسمه فرناندو ريدوندو، كان مع فريق ريال مدريد وكان هو كيف ميسي هلأ، كان واحد من اللعيب القوية بوقتها. رفض يقص شعره وما فات على المونديال وما وصلت الأرجنتين على النتيجة اللي بدها إياها، ونلام المدرب على هذا الشيء، وكان مصر أنه بده من فرناندو ريدوندو على موضوع كتير بسيط وسخيف أنه يقص شعره أو ما يقص شعره، وخسر المنتخب ما وصل على النتيجة اللي بده إياها.
1: بس من وراء يعني على خطأ المدرب أنه هذا خيار شخصي، يعني مش رح يقدم ويأخر إذا كان طويل على تأديته باللعب.
0: صح، فهون بتجي مرونة المدرب، قدر التواصل مع الآخرين، الدعم يحط أهمية على أمور أساسية ولا لا، وشو القيم يلي موجودة عنده إذا بتتناغم مع الفريق. بدنا نعرف ليش عم يلعبوا اللعيبة، هل عم يلعبوا بس كرمال يربحوا، هل عم يلعبوا كرمال لأنه هن لازم يوصلوا على نتيجة معينة، هل هي قصة خلق فرص جديدة للبلد اللي هن فيه. يعني بنعرف مرات بس فريق يربح بالمونديال بيصير عندهم مشجعين أكتر، ولأنه صار عندهم مشجعين أكتر هذا الشيء بيساعد البلد بشكل عام تتطور السياحة تبعه. لأنه إذا أنا بحب البرازيل وربحت بالمونديال يمكن بفكر بيوم من الأيام نروح سياحة تزور هذا البلد.
1: ما فكرت.
0: في كتير ناس بتتأثر بهذا الشيء. أكيد عم
1: بمزح. تعرف هيدا، فإذا كنا عم نحكي عن الضغوط النفسية اللي بيعيشها اللاعب قبل التدريب، طب أثناء التدريب، أثناء المباراة أثناء البطولة.
0: وأثناء البطولة بتختلف أول شيء بالأدوار، إذا بدور الأول بدور الثاني بالربع نهائي أو بالنهائي، لأنه كل ما يعلو أكتر كل ما يصير الضغط أكتر. في الخوف من الإصابة يلي بتكون كتير مسيطرة على بعض اللعيبة، في الضغط يلي هو إذا هن عم يربحوا بقلب المباراة ولا عم يخسروا بقلب المباراة، بصير في ضغط عليهم أكتر وقلق أكتر. ف بمحل كل ما يتقدموا حسب النتيجة اللي هن عم يوصلوا لها بيكون إذا بدك البرفورمانس تبعولهم اللي هن عم يعملوها يا عم بتكون لا يكونوا قد المحل اللي هن فيه أو لا يوصلوا صورة يمكن أحسن، لأنه في لعيبة بيكونوا بآخر فترة الكونترايات تبعولهم بفرقهم المحلية بالمونديال بياخدوا هذا الشيء مثل استعراض لمهاراتهم كرمال هن يفوتوا على فريق جديد يكون عندهم معاشات أعلى ينتقلوا على فرق أكبر يمكن إلى آخره.
1: طيب خروجه من المونديال بفترة كتير يعني قريبة، لأي مدى هذا الشيء بالنسبة لإلهم يعني شيء جيد أما سيء؟ يعني شو الأفضل الواحد يظهر من المونديال بأول ما تبلش ببدايتها أو لا وقتها بصير يعني الضغط النفسي الديل بيتحمله اللاعب لما مثلا بيخسر مثل ما صار مبارح مثلا مع الأرجنتين ومع
0: إنجلترا
1: يعني الدين يكونوا مبسط ووصلوا لهالوقت وفجأة بيرجعوا بيظهروا.
0: هلا حسب الفرق، مثلا الفريق البريطاني يعتبر فريق مؤثر نوعا ما بلعبة الفوتبول، لأن الفريق البريطاني هو من البلد يلي الفوتبول خلقت فيه، فعطول البريطانيين عندهم، البريطانيين هن اخترعوا الفوتبول، فعطول البريطانيين عطول عندهم بي بي بالمنتخبات أو بس يكون في إذا بدك مسابقات مثل كأس العالم وكأس أوروبا إنه الفوتبول راجع على البيت. بس هيدا الشغلة ما صارت من سنة 1966 ما ربحوا البريطانية، ففي نوع من العار المرتبط إنه نحن خلقنا هيدا اللعبة وبس ربحانين كأس عالم واحد. مقارنة مع فرق مثل كابو فيردي الرأس الخضراء بعتقد اسمه بالعربي يلي هن فريق صغير من وسط أمريكا يلي ما بحياته واصل على المونديال، ويمكن الشعب كله 550 ألف نسمة موجودين بهذا البلد، وقدروا وصلوا على الدور الثاني وكانوا خسروا الأرجنتين على لحظة صغيرة، فهون كان في نوع من إذا بدك الفخر بهذا الفريق يلي عمل نتيجة أكبر بكتير من مكان ما هو متوقع. فهول ظهروا بالدور الثاني، هاو ظهروا بالنص نهائي، بس بالنسبة لهول كان في فخر كتير كبير، بالنسبة لهوليك اللي ظهروا بالنص نهائي كان في عار لأنه هني لازم يكونوا أحسن من هيك. فوجهة نظر البلد اللي هني موجودين في التاريخ تأثر. الموجود عندهم بالنتيجة المونديال ما مش ربحانه غير 8 بلد 8 بلدين بشكل عام، يعني في كتير بلدين بعد من 211 عالميا عندهم الفرصة بس هي محصورة بهالثمان فرق.
1: طيب بالنسبة للمتابعة النفسية كيف تساعد اللاعب على التعامل مع ضغط الجماهير والإعلام؟
0: المرونة، معرفة التواصل، لأنه في كتير لعيبة بس يكونوا موجودين مع الإعلام بينسألوا أسئلة بتحطهم تحت الأضواء ويمكن ما بيعرفوا بقى بتسبب لهم مشاكل كتير. بتساعدهم كمان كرمال حياتهم الشخصية شو بدهم يخلوا العالم يعرفوا ولا لا، لأنه في مرات كتير بيصير في فضايح للعيبين بنصير نسمع قصصهم الشخصية
1: حتى أثناء اللعبة تكون في جماهير كتير وبينتقدوا وبيعملوا كهون صح. كمان في لازم يكون في طريقة معينة يقدروا يتعاملوا معه بدون ما يفقدوا أعصابهم
0: 100%. وهم بتصير بس ما ياخدوا الأمور شخصية، لأنه إذا أخذوا الأمور شخصية كتير في انتقادات وفي إذا بدك نظريات عنصرية بمحلات بالملاعب بمحلات، فبيتعلم الشخص المرونة النفسية اللاعب المرونة النفسية لا يعرف يتواجه مع كل هذا الضغط الكبير. وهم بتصير مع الخبرة كمان، يعني ما نشوف لعيبة مع الخبرة بتصير أحسن وأحسن وأحسن، وفي أشخاص بيخلقوا عندهم شخصية مثل ميسي مثلا من هو عمره 16 سنة بيلعب مع برشلونة وانتقل وربح بطولات كتيرة وبتحسي انه شخص متواضع بيعرف يتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة.
1: طيب كيف بيتعاملوا مع شعور الذنب بعد ما يضيعوا مثلا ركلة جزاء أو يتسببوا بخسارة فريقهم؟ هذا كتير صعب.
0: هذا كتير صعب لأنه تأثيره كتير كبير. يعني مش عم نحكي مجموعة 10 أشخاص عم يكونوا عم ينتقدون، لا، عندك الكوكب كله عم ينتقد هذا الشخص. وفي أشخاص بتخسر، يعني في لاعبين مثلا، في لاعب اسمه بن سيمونز بالكرة السلة بأمريكا كان مفترض يكون من أحسن اللعيبة، بس لأنه كان يحس بكتير ضغط بس يوصلوا على المراحل الثانية أو مراحل إذا بدك النهائيات بكرة السلة، كان ما يكون عنده هيدا النتيجة يلي هي متوقعة منه، وترك الرياضة وكان عمره تقريبا 28 سنة مع أنه كان مفروض يكون من أحسن الرياضيين. فشخصية الشخص وين تربى، قديش عنده مرونة، قديش بيقدر يتحمل خسارة، قديش بيقدر يتحمل انتقاد، قديش فيه ما ياخد الأمور شخصية، تلعب دور. ومثل ما قلنا قبل شوي فترة الحداد، لأنه الخسارة خسارة بالنسبة للشخص كبيرة وراح تكون على 4 سنين، يمكن يكون عنده فرصة يرجع يعيدها، يمكن ما يكون عنده فرصة لما حدا بيعرف بالحياة شو بيصير، ويتقبل أنه هذا الشيء يمكن ما يقدر يرجع يحققه بحياته.
1: طيب بالنسبة لشخصية اللاعب، يعني لأي مدى ممكن يقدر يتأثر شخصية اللاعب باتخاذ قرار أنه إدخاله للفريق أما لا؟ حتى لو كان موهوب، في حال شخصية كانت مثلا كتير عدائية أو شخصية يعني صعبة التعامل معه، هل بيقبلوها أو حتى لو كان موهوب أو بيرفضوها؟
0: هون بتجع قصة تناغم الفريق وقديش في قدرة استيعاب للشخصيات المعينة، لأنه في مرات عنا لاعبين هن شخصياتهم قوية أو شخصياتهم عدائية شوي، بس لأنه الأشخاص الموجودين حواليهم بيعرفوا يتعاملوا معهم. هيدا بالأخص عم بعطي كتير أمثال من كرة السلة لأنه في أمثال واضحة براسي، بس في لاعب كان اسمه دينيس رودمان كان يلعب مع مايكل جوردن بالشيكاغو بولز بال96، كان بغير فرق يعتبر هذا الشخص المشاغب يلي بيسهر كل الليل، يلي بيقامر، يلي بيلون شعره كل مرة شيء، بس لأنه المدرب كان عارف يستوعب شخصية هذا اللاعب، ولأنه اللاعبين اللي حواليه عرفوا يخلقوا له مجال يكون ذاته، قدروا يربحوا 3 بطولات مع وجود هذا اللاعب يلي بمحلات تانية كان يعتبر المشاغب، الشخص الغير مناسب بهذا المحل. ففي البيئة الحاضنة الموجودة حوالين هذا اللاعب، اللاعبين الموجودين حواليه أدريهن عم يكونوا متفهمين وعم يفصلوا بين الشخصية الفردية وشخصية الفريق، النتيجة الفردية ونتيجة الفريق اللي بدهم يوصلوا له، وكمان على شو الهدف اللي بيجمع الكل. أنا بعرف أنه هذه فترة زمنية، يعني هذا الشخص ما أنه رح يضل موجود بحياتي وأنا مضطر أتعامل معه على فترة كتير طويلة، أنا بمكان عمل بدي أوصل على هدف معين مع هدول الأشخاص، وإذا وصلت على هذا الهدف بيكون من خلال أنا معرفتي للتعامل مع الشخصيات المختلفة، الأشخاص المختلفة لهدف اللي أنا بدي.
1: أستاذ روني، التناغم مش بس كلمة بتنقال، يعني كيف بنخلق هالتواصل والثقة الغير عادية بين لاعبين لدرجة تخليهم يفهموا على بعضهم بنظرة عين؟
0: في أشياء بتصير مع التدريب يلي هو الفترة اللي بقضوها مع بعض،
1: بس مهم هيدا وقت تحسه كمشاهد، بتحس انه هالتفاهم هيدا شو بينعكس عليك راحة، عنجد تنبسط انت عم تتابع.
0: صح، في اشي بتصير من التدريب وشخصية المدرب وقدرته انه يخلق مجال للعيبة يعرفوا ويتواصلوا مع بعض بطريقة بتشبههم، وفي اشياء اذا بدك تجي من شخصيات اللاعبين يلي هن قديش هن بيعرفوا يتواصلوا مع غيرهم، قديش هن عندهم شخصية الجمع مقارنة مع شخصيات يلي هي منفردة، أنا كيف بدي أربح، أنا كيف بدي أطلع مصاري لحالي، أنا كيف بدي أخلي الأضواء تضل علي. وكمان بتجي من الجمهور، بتجي من الصحافة، لأنه هلأ مثلا منلاقي صارت الصحافة بتلعب دور بتفريق الفرق من خلال تسريب القصص، من خلال تسريب المشاكل يلي بتصير، وفي كتير فرق فرطت بس لأنه الإعلام ساهم أنه يوصل الأفكار عن هيدا اللاعبين كيف ما عم تعرف تتواصل مع بعضها.
1: طيب الهدف منهم شو؟
0: الهدف منهم خلق قصة.
1: معقول؟
0: أي؟ الدراما على الأخبار وعلى الناس. نحن كأشخاص منحب الأمور يلي بتشغلنا مشاعرنا, بتشغلنا
1: فضيحة. كلمة فضيحة بتخلي الواحد يتابع يتابع المقطع وتابع
0: 100%.
1: أوقات الخوف للفشل قبل ما تبلش المباراة بيشل اللاعبين وبيمنعهم يعطوا كل طاقاتهم. كيف يتعامل المدرب مع هيك مواقف أو مع هيدا القلق الاستباقي إذا بدك تما يسيطر على أداء الفريق بأرض الملعب؟
0: هو الخوف من الفشل بيجي لأنه في خوف من العار ومن الزل ومن الندم, لأنه الفشل هو شيء رح يصير بالمستقبل, بس أنا بدي أتفادى نتيجة هذا الفشل يلي هي فيها تكون وجهة نظر الأشخاص عني, وجهة نظر بلدي عني, وطيت رأس بلدي.
1: بس مش بقصده, ما هن تعبوا واشتغلوا وتعبوا, يعني هذا حظ كمان نوعا ما.
0: صح, في حظ وفي الوقت وفي يمكن مرات الطقس يلي بأثر على 100% الأشخاص.
1: ما هن عملوا واجباتهم وتدربوا, بس هيدي النتيجة.
0: صح, حتى هلأ يعني عم نشوف عم يجربوا يخلقوا ثبتك الفرص اللي عم تكون موجودة بقلب المباراة. فرصة كرمال يوقفوا ويشربوا مي, هما كانت موجودة من قبل, كرمال يخففوا, هلا صار بقلب المونديال صاروا بيوقفوا بخلال إذا بدك الشوط بيعطوا فرصة 3 دقايق كرمال يوقفوا ويشربوا مي.
1: هلا بدك الحقيقة ما تتابع بس بعرف النتيجة.
0: فهي ما كانت موجودة من قبل, لأنه صاروا عم يجربوا يخلقوا محلات ليخففوا الضغط النفسي والضغط الجسدي اللي موجود على الرياضة. وقدرتهم على تحمل الخسارة بتجي مثل ما قلنا عن كذا شغلة, عن طبيعتهم الشخصية, عن التوقعات المبنية عليهم. في فرق مثلا ما كان مونديال الماضي ما كان متوقع من الفريق المغربي أنه يوصل على النصف نهائي, وطلعوا الرابعين بمونديال الماضي, ومن خلال هذا الشيء كان في فخر كتير كبير موجود عليهم. مقارنة مع الفريق البرازيلي مثلا بالمونديال هيدا طلعوا بالربع نهائي أو الدور الـ 16 بعتقد, إذا مش الربع نهائي, وهن كان متوقع منه أنه يعملوا شيء أفضل وأفضل. فكمان حجم التوقعات بتوازي حجم الخيبة بعد ما تصير الشغلة يلي هن ما بدهن إياها.
1: طيب لما بنشوف لاعبين كبار عم يبكوا بحرقة من بعد خروجهم من المونديال, قدي بيكون وجعهم النفسي كبير, وكيف بيعيش اللاعب بالصدمة ببدايتها وشو بيصير برأسه هون, يعني كيف بيفكر؟
0: نفس الشيء مثل ما منحس بس نخسر حدا الحداد, يعني لأنه في لاعبين يمكن ما بقى رح يرجعوا على المونديال مثل نيمار مثلا اللي هو اللاعب البرازيلي اللي كان آخر مونديال بالنسبة له, أو هلأ ميسي مثلا في حال ربح المونديال نهار الأحد, هذا آخر مونديال له صار عمره 39 سنة, رح تكون شغلة تحقيق شيء كتير كبير.
1: 40 سنة الحدود أكبر
0: القدرة الجسدية بعد 40 سنة اللاعب ببطل يقدر, يعني مونديال الجاي بيصير عمره 43, فما بعرف قديش بيقدر يكون موجود عم يلعب ولا لا. فالحداد هي شغلة منحسها بس نخسر هذا الشيء, وكمان معرفتهم إذا هن رح يقدروا يمثلوا بلدهم مرة تانية بالمونديال ولا لا. يعني في لاعب برازيلي كان بال 94 98 2002 2006 كل الناس بتعرفوا رونالدو, بس رونالدو الأصلي رونالدو كان مفروض يكون عم يلعب بشكل أفضل بال 2006, بس لأنه الإصابات حدته كذا مرة بخلال مسيرته الرياضية ما قدر لعب مزبوط غير بمونديال 2002 وقتها ربحه وقتها فيها البرازيل. فهي كمان لأنه في إذا بدك تحديات جسدية واختيارات من المدربين عن مين اللعيبة لازم يكونوا موجودين ولا لا, بيصير في خوف عن عدم قدرتهم أنه يعيشوا هيدا الخبرة عن جديد.
1: طيب فور انتهاء المباراة وخسارة الفريق شو بينعمل؟ مين بيتدخل ليهدي اللاعبين, وكيف بأي طريقة بيقدر يساعدهم يستردوا أنفاسهم؟
0: هلا حسب وين, يعني إذا عم نحكي بالدور الأول يلي فيه بعد فرصة بعد فرصة
1: بيعطيهم أمل يعني
0: أنه يرجعوا يتأهلوا.
1: لا بالنهاية عند الانتهاء المونديال
0: بالنهاية ما في شيء رح يخلي اللاعبين يروقوا غير طيقطع فترة وقت, لأنه تيستوعبوا حقيقة يلي صار, تيرجعوا يتعاملوا مع عودتهم على بلادهم, اللي بدي قدروا يتعاملوا مع الصحافة شو قالت عنهم, شو كان لازم يعملوا, لأنه كل العالم بتصير خبرة. هيدا مثل بالحياة, حدا بيصير معه مشكلة بيجي حدا تاني بيقول له وما كان لازم تعمل هيك, فبدهم يطنشوا كتير
1: بالحياة. بدي أقوله كلمة ياريت كتير, ياريت عملت هيك, ياريت عملت
0: صح, ياريت وكان لازم,
1: كان لازم. طب كيف تبلش ورشة التعافي الفعلي؟ وشو هي الخطوات العملية والذهنية اللي بتخلي الفريق يرجع يوقف على جري ويسترجع ثقته بنفسه؟
0: أول شيء تقبل يلي صار يلي هو والاعتراف فيه، لأنه في كتير مرات بصير في نكران على الأشياء اللي صارت. عدم اللوم، لأنه اللوم أنه فلان كان لازم يعمل هيك وفلان كان لازم يعمل هيك ولو مش رح توصل لنتيجة. تهديم الشيء اللي ما وصل لنتيجة وإعادة بناء مسار جديد يلي إذا كانوا هن رح يرجعوا يوصلوا على المونديال اللي جاي ويرجعوا يلعبوا يقدر يوصل على نتيجة. إذا بناخد مثلا الفريق الفرنساوي كان كتير في توقعات عالية عليه وهو المصنف رقم واحد بالعالم وأكيد رح يربح، بس لعبوا مع إسبانيا كان النتيجة اللي وصلوا لها منها النتيجة اللي هي بدها إياها، مع أنه فريق متكامل ومدرب ربحان مرة.
1: دي وقت استخفاف بالفريق التاني بيخلون يخسروا،
0: في الاستخفاف وفي إذا بدك عدم التحضير النفسي المزبوط تجاه المباراة اللي جاية.
1: يعني حكينا كتير عن الخسارة، بس بعد ما حكينا عن الربح، امتى اوقات كتير انه الربح والفوز، نشوة الفوز عن الاخر بيخليهم يصيروا لاعبين يمكن، او النجاح السريع اذا بدك بيصير اخطر كتير من الخسارة، او بيصير عندهم او بيوقعوا بفخ الغرور؟
0: كتير بتصير.
1: كيف بيحمون لما يوقعوا؟
0: هلأ اللاعبين في عندك اذا بدك مدربين شخصيين لقلهم، وفي عندك اذا بدك المسؤول عنهم اللعيبة قديش بيعرف يحيطهم بمحيط يقدر يخليه على الأرض. وبيفرق عمر اللاعبين، مثلا هلأ في لاعب مع فريق إسبانيا اسمه لامين يامال عمره 19 سنة، فاز ببطولة أوروبا من سنتين كان عمره 17 سنة ومتوقعينه يكون إذا بدك خليفة ميسي ورونالدو كأفضل لاعب بالعالم. فالبيئة يلي ربي فيها، البيئة يلي هلأ موجودة حواليه، معرفة تعامل الأشخاص الموجودين حواليه من المدرب، من المدربين الشخصيين، من المتابعين الشخصيين، على يخلوا هذا الشخص على الأرض ما يصير مثل ما بيقولوا راسه بالغيوم.
1: على هالأمل يعني، بس كما حكينا شوي عن المشجعين، إمتى بيكون في تشجيع صحي للاعبين؟ إمتى بيكون تشجيع مش متعصب، يعني بتحسوا إنه خلص نوعا ما صار تعصيب مرضي، ما تشجيع برضو مرضي؟
0: هم ترجع على القصص النفسية المرتبطة بكل شخص، قديش عم يعمل إسقاط لمشاعره، يمكن ما في يغضب على أولاده بالبيت بس في يغضب على الحكم يلي موجود هناك اللي ظلم، أو يغضب على الفريق التاني يلي عمل شيء يمكن ما بيتناسب معه. فبدنا نشوف التشجيع هو بشكل عام هو تنفيس عن مشاعر معينة أنا عم حسها، فيها تكون مشاعر إيجابية فيها تكون مشاعر سلبية، بس هي بالنتيجة أنا عم عيش حالتي النفسية من خلال فريق تاني، من خلال شخص تاني، لا يحقق شيء يمكن أنا
1: بس أوقات فرح المشجعين بخلينا نحس أنه هني الحقق والإنجاز بنفسه.
0: صح، هذا بطريقة غير مباشرة يلي في مرات أنا ما في حقق إشي بحياتي، بس يمكن مثل ما مرات بس نحضر فيلم منلاقي البطل وصل على النتيجة اللي بده إياها وبنفرح معه أو بنبكي معه إلى آخره.
1: يعني تخيل زمبير حربحت الأرجنتين مثلا، كيف ما هنينا يلي شجع الأرجنتين بياخدوا على خاطرهم، لازم هنيهم
0: بياخدوها شخصية لأنه هيدا شغلة مرتبطة فيهم.
1: إيه كانوا هني عملوا الإنجاز.
0: بس هي بشكل عام آخر نقطة، هي نحنا عم نعيش مشاعرنا من خلال غيرنا، لأنه يمكن نحنا بحياتنا الحقيقية ما فينا نعيشها.
1: ما فينا نعيشها. طيب الرسالة الإنسانية اللي ممكن ناخدها من المونديال لحياتنا اليومية؟
0: بالحياة في خسارة وفي ربح. إذا نحن ما عرفنا توصلنا مع بعض وعرفنا بينينا شيء اللي هو على المدى الطويل بيوصلنا على نتيجة ما رح نوصل، وحتى لو ربحنا ولو خسرنا نضلنا على الأرض ونضلنا عينا على الهدف ونوصل على بدنا.
1: يمكن مثل ما قلت الرياضة مثل الحياة، ما حدا بالرياضة ما حدا بيفوز دايما وما حدا بيخسر دايما، فخلونا نستمتع أصدقائي بهذا المشوار ونحترم اللي بينافسنا ونؤمن دايما بأنه هنالك فرصة جديدة لكل منتخب، مثل كمان لازم نؤمن أنه بالحياة لكل واحد في فرصة جديدة فاستغلوها. شكرا لك المدرب روني مطر.
0: ميرسي لك
1: عن جد، عزبنيك بهذا الموضوع، يعطيك ألف عافية. شكرا لكل المستمعين، وأيضا شكر للزميل مارك البيتار. بلتيكن أربعة جاي إذا ربنا راد، ودايما عبر إذاعتكن لبنان الحر. معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 1:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: وقائع الجلسة التشريعية في يومها الثاني مباشرة مع زميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
1: نعم، في الواقع عندها يعني يبدو أن بورصة السجالات ترتفع في ساحة النجمة، وآخرها طبعا على خلفية قانون الدفاع الوطني. كان هناك سجال عالي النبرة بين رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد والنائب سامي الجميل، الذي تحدث عن أن هذا القانون حتى رئيس اللجنة لا يعلم به. وهنا طبعا توجه إليه الصمد بالقول أنت عضو في اللجنة ولكنك لا تشارك، وهنا استعملت كلمات يعني نابية على مستوى المستويات ومن هو أوطى من الآخر والتاريخ المعروف طبعا. وثم تدخل الرئيس بري لحل هذه الأزمة، وثم النقاش الآن رند على الموضوع المتعلق بمشروع مقدم من الحكومة لجهة التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية. طبعا هناك اعتراض من تكتل الجمهورية القوية، وكان هذا الاعتراض توجه به النائب أنطوان حبشي منذ أسبوع يعني بمؤتمر صحفي، وتحدث اليوم أيضا عن غياب مبدأ المداولة في السلطة، وأن هذا الأمر هو على قياس مركز أو شخص واحد، ويضرب مبدأ حياد الإدارة. وعلى هذا الأساس يعني قال هناك أيضا استخفاف في التشريع، ويجب أن تكون هذه المشاريع لا تكون خط عسكري إلى الهيئة العامة، بل أن تبحث بالتفاصيل أكان في لجنة الإدارة والعدل أو في اللجان المشتركة. وفي أيضا هذا المجال كان للنائب جورج عقيس أيضا اعتراض حول أن هذا الاقتراح يهدف إلى ضمان التجديد لرئيس الجامعة الحالي طبعا يعني بسام بدرام، وقد يكون هو أحسن رؤساء للجامعة، ولكن هذا المبدأ بيضرب مبدأ الاستمرارية للأشخاص، وألا كما قال سنقع بالاستثناءات المندرجة على كل المستويات. واقترح الأهم أن يكون هناك حياد للعملية الترشيحية والانتخابية عن رئيس الجامعة. إذن لن يبدأ يعني التصويت بهذا الاقتراح، خصوصا أن رئيس الحكومة نواف سلام هو يدعم هذا المشروع على قاعدة التجديد لمرة واحدة. طبعا في القرار النهائي سيكون لمجلس الوزراء، والآن سيكون هناك بحث في اقتراح آخر لمرء الشواغر في المراكز الإدارية في وحدات الجامعة اللبنانية. على كل حال يعني لازلنا في البند 22 من أصل 44، وكما ذكرنا يعني ملفات الساخنة لم ندخل إليها بعد. على كل حال سنكون معكم بكل تفصيل في النشرات الظاهرة. رندا،
0: شكرا لك هنادي على هذه التغطية مباشرة من مجلس النواب. وبالتزامن مع الجلسة التشريعية نفذ اعتصام لنقابة موظفي أوجيرو في ساحة رياض الصلح، قالوا فيه لن نقبل إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتنا، ونعقد اجتماعات عدة وكل شيء بوقته. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والصعوبات التي تواجهها. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
2: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في جنوب لبنان في خطوة وصفتها بأنها تعزز بصورة كبيرة تمسك إسرائيل بالمنطقة، وقد تؤدي إلى صدام سياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في إطار الخطة الاستثمارية والتطويرية المتفق عليها مع إدارة واستثمار مرفأ بيروت، زودت الشركة المشغلة CMA محطة الحاويات بدفعة ثالثة من المعدات الحديثة تضم 12 شاحنة متطورة مخصصة لنقل الحاويات داخل المرفأ. وتتميز الشاحنات الجديدة بحسب بيان صادر عن المرفأ بأحدث المواصفات التقنية وأنظمة السلامة، بما يساهم في تسريع عمليات نقل الحاويات ومناولتها من البواخر الراسية وإليها ورفع القدرة التشغيلية للمحطة. أخيرا، نداء إنساني. المريض سليم الحاج بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة A نيجاتيف في مستشفى جزين الحكومي، للاتصال 03-25-42-45. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. بدكن نجرب منجرب، هذه خلاصة جولة روما التفاوضية في موضوع المناطق التجريبية للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني فيها. أما لسان حزب الله فهو بدكن نخرب منخرب، فالحزب منزعج لأن لا علاقة له بالمفاوضات وحتى لا علاقة لإيران بها، منزعج لأن نجاح التفاوض في استعادة الأرض يعزز موقع الدولة في رهان حصر السلاح ويؤكد قدرتها على تحقيق ما فشلت في تحقيقه المقاومة، وتاليا ينتزع من الحزب الأصفر حجة حمل السلاح في مواجهة إسرائيل. وماذا لدى الحزب من بديل عن التفاوض أصلا؟ هل العودة إلى حرب وإلى مزيد من النكسات وإلى مزيد من النكبات وإلى مزيد من الخسائر وإلى مزيد من التهجير والنزوح وإلى مزيد من المآسي؟ يا لها من مقاومة يكون شعارها الأول تحرير ما بقي من أراض محتلة والانطلاق على طريق القدس، ليتحول في نهاية المطاف إلى محاولات يائسة وبائسة لحماية من بقي من المقاومين واستعجال التهويل على الدولة لتحصيل ما يمكن تحصيله من مكاسب، طالما أن ثمة من يحمل سلاحا ويرفض أن يبقى في المخازن أو أن يأكله الصدأ. قال لهم سمير جعجع: إذا كنتم ترفضون اتفاق الإطار فتفضلوا وتابعوا القتال، فأنتم لستم ملزمين بالاتفاق. بالطبع هم يعرفون محاذير استئناف القتال، ولذلك يفضلون الاعتراض تطبيلا والرفض تزميرا. فصل ثاني. الهلوسة في أوجها والأوهام في عزها. فمستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدولية اعتبر أن مضيق هرمز بات ملكا لإيران وخاضعا لسيادتها بقرار من المرشد الأعلى كإنجاز لحرب 40 يوما، ولا توجد قوة في العالم تستطيع سلب سيادة إيران عليه. هيك طلع مع سعادة المستشار فيما الغارات الجوية والصاروخية الأمريكية تدمر مختلف أنواع المواقع والتحصينات الإيرانية في محيط مضيق هرمز والساحل الإيراني المجاور، وفيما الحصار الأمريكي يحكم قبضته ويمنع أي حركة من وإلى الموانئ الإيرانية. لقد وجد المستشار المفوه الفرصة في هذا الوقت بالذات مناسبة لإطلاق نكتة جديدة. هكذا وفي ضوء حرب كارثية خاسرة، رأى المرشد المشتبى والمختفى أن مضيق هرمز صار إيرانيا. وفي الواقع أنا أيضا يمكنني أن أعلن أن جزيرة جرينلاند أرض لبنانية، ردا على أطماع الرئيس ترامب فيها. ما حدا أحسن من حدا، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
1: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: بحسب آخر جدول للمحروقات فإن بنزين 95 أوكتان سجل 2,234,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,252,000 ليرة، المازوت 1,847,000 ليرة، والغاز 1,115,000 ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر بعد نتائج مفاوضات روما وفي انتظار زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. إلى أين تتجه صيغة اتفاق الإطار وماذا عن دعم المؤسسة العسكرية؟ قراءة في أبعاد الزيارة مع الإعلامية كارين بستيني. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1 ظهرا.
1: مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة سنناقش الكثير من الملفات، جولة مفاوضات روما بالإضافة إلى الزيارة التاريخية إن صح التعبير والاستثنائية لفخامة الرئيس إلى البيت الأبيض، وما سيرشح عن هذه الزيارة وكيف يمكن ترجمة نتائج هذه الزيارة في الداخل اللبناني المنقسم عموديا حتى هذه اللحظة، وغير أيضا من الملفات رح نناقشها بهذه الحلقة مع ضيفتنا لليوم الكاتبة والإعلامية والباحثة كارين بستاني. أهلا وسهلا فيك ست كارين.
2: أهلا فيك وشكرا استضافتك إلي من الحوار.
1: شكرا. أهلا وسهلا. لنبدأ من مفاوضات روما، هي أكتر شيء بعد هيك
2: حديث الساعة
1: وحديث الساعة أيضا. هذه المفاوضات كل المصادر أوحت أنه كانت بناءة، كانت إيجابية.
2: مزبوط.
1: اليوم نحن بانتظار انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين.
2: صحيح.
1: سرعان ما الفريق الآخر هيك سارع للقول أنه هالمنطقتين مفخختين المنطقتين من إسرائيل، بدليل أنه عندك فرون والغندورية مش موجود فيها الإسرائيل، سو ما تربحونا جميلة من كيس
2: أصلا مش موجودين تينسحبوا
1: 100%. برأيك اليوم كيف يعني يمكن تصريف نتائج مفاوضات روما في الداخل اللبناني؟
2: أنا بلاقي أنه فينا نعتبر أنه كل جولة هي أبدت نجاح تتوصل على الجولة الثانية، وآخر جولة مبارحة كانت الجولة السادسة اللي توجت بتنفيذ القرارات اللي طلعت. هلأ للفريق الثاني اللي بوجه له سلام، اللي عم بيعارض لأنه الإسرائيل ما أنه موجود بهالمنطقتين، هو طبيعي لأنه تجريبية، يعني بدهم يعتبروا هني أنه عم بيسلموا الجيش اللبناني ليشوفوا إمكانية الجيش اللبناني، اللي أنا بوجه له تحية كبيرة وأنا أكيد عنده كل الإمكانية، ما عندي شك أنه يتحكم بأمن هالمنطقتين. وإجت تأكيد من الرئيس الأمريكاني ترامب أنه في استعداد من هلأ ل 21 الشهر اللي هو تاريخ زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، أنه يكون في انسحاب تدريجي للقوة الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان. أنا بعتبر بلش المسار يتوج بنجاح، وهلأ رح نكون كلنا ناطرين الفعل. وبعتبر أنا أنه اليوم ما بقى فينا نحكي إذا هيدا الشيء رح يصير أو إذا هيدا الشيء إيجابي، لأنه نحن بنعتبر أنه صار في كتير حكي، ولكن اليوم نحن عم بيتثبت هيدا الشيء بالفعل. وبعتبر أنا أنه من بعد ما فشل المسار العسكري، اليوم نحن بالقليلة بمسار سياسي دبلوماسي عم بيبرهن لليوم أنه هو رح يوصل إلى نتائج.
1: يعني بالتزامن برأيك اليوم هذا الانسحاب الذي سيحصل بالنسبة إلى فريق هو انسحاب مزيف، هو انسحاب صوري لا أكثر ولا أقل، سيتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، خصوصا أنه في اجتماع نهار الجمعة.
2: مزبوط.
1: اجتماع افتراضي.
2: مزبوط.
1: تحديدا بين الجانب اللبناني والإسرائيلي 100% لتحديد.
2: مزبوط.
1: أكثر من منطقتين تجريبيتين بشكل نهائي.
2: صحيح.
1: وتاريخ بدأ تنفيذ المناطق التجريبية التي يرفضها بشكل قاطع رئيس مجلس النواب نبيه بري، هو بالنسبة بالنسبة له لازم نشتغل على صعيد قضاء، يعني قضاء بنت جبيل بار اكزامبل، او على النبطية انه يصير قضاء مثل ما هو، مش تصير منطقة او منطقتين ويربحونا جميلة مثل ما قلنا بداية الحلقة من كيسنا، لانه هودي مش موجودين في هون الاسرائيلية باستثناء زوتر يعني.
2: نعم. هلا الرئيس لبيه بري اذا بدك اكيد هو ما بده يتصادم مع حزب الله، سو بطريقة ما بده يبين انه هو عم بيرفض او عم بيجرب يلاقي فتوى تانية للانسحاب او للمناطق التجريبية، ولكن اذا لاحظت هو ما عم بيقاطع هالمسار. يعني بطريقة ما بده يتصادم مع حزب الله، مثله مثل الاشتراكي، مثله مثل الطيار، مثله مثل هالأحزاب اللي ماشية ما بدها تتصادم مع حزب الله، بس ولكن ما عنده موقف صارم جازم ضد مسار المفاوضات الإطار.
1: نبيه بري ووليد جنبلاط قالوا 10 مرات اتفاق 17 أيار ولا مرة وحدة اتفاق.
2: هيدي قبل ليك إذا بدنا نقعد نفكر بكل إذا بدك الانتقادات اللي صارت نحو هالمسار،
1: هو تم شيطنته من حزب الله، اعتبروا مشروع
2: بالأول صار في كتير إشياء، بس هلأ في سكوت تام في أنجأ هيك هالدولة العميقة اللي بتطلع بكم، بس ما في موقف صارم جازم رافض
1: لصيغة اتفاق الإطار.
2: تقلك ليه؟ لأنه معلش خلينا نشوف قبل تاريخ. طب إذا كان حزب الله المقاوم إيم هو بحرب إسناد وحرب أو الأولى والتانية وإلى آخره تا نخلص من القوات الإسرائيلية بالجنوب، وين وصلنا؟ رير على الدمار والتهجير.
1: تعتبر حزب الله مقاوم؟ حزب مقاومة؟
2: لا، أنا بعتبر حزب الله هو كان عم بينفذ أجندة إيرانية تا يعمل من لبنان دولة إسلامية تابعة لولاية الفقيه، مثل ما عمل بالعراق باليمن بسوريا. وبتعرف شو اليوم وليد ليه فينا نعتبر انه هيدا نحن واصلين على تغيير جذري بلبنان؟ لانه هيدا التغيير الجذري عم بيجي بكل المنطقة. من هيك انا متفائلة، ما انه بس واصل على هو لبنان جزء من هالمنطقة اللي عم تتغير فيها موازين القوى. اليوم مبارحة شو صار بالعراق؟ أدرجوا حزب الله
1: صحيح على العقوبات،
2: على العقوبات وحتى طالوا
1: سليمان فرنجي محمود قماطي.
2: بعتبر أنه أنا
1: شو بيعني هيدا الشيء؟
2: بيعني أنه بلش
1: هيدا التحول، بلش التحول
2: ما في شك. وإذا لاحظت تحول سياسي دبلوماسي قضائي اقتصادي، يعني هقوته منه عسكري بس
1: بس انه بالنسبه لهم حتى لو حطوا هون على لائحه العقوبات ما كتير بيعني لهم الموضوع. وطلع عبر عن هيدا الشيء سليمان فرنجي وقال لما انفرضت الخزانه الامريكيه عقوبات عليه انه بما معناه هيدا الشيء ما رح ياثر على مواقفنا وكذا، يعني ما كتير العقوبات اليوم عم بتاثر.
2: هلا انا بعتبر هلا ما بحترم هو شو قال بس انا بعتبر انه اكيد تصار في عليه عقوبات، يعني في محل هو متعاطى مع حزب الله أكيد، يمكن حاطين أموال، حاطين ما بعرف باسمه، في شيء عامل شيء مش معقول حدا يتدرج على رائحة عقوبات وما يكون عامل شيء. هلا كله بيبين مع الوقت، أكيد في غيره يمكن بعد أقوى وأبدا منه بك بيبينه. أنا ما عندي شك إنه اليوم حزب الله ومن وحلفائه خيفانين. هلا انا
1: مش
2: وهيدي سكوب انه هن عم بجربوا يفاوضوا بطريقه انه اللي بدكم اياه بس ما يعني ما نتقا يعني ما ننحبس ما
1: يعني عدم محاسبته،
2: عدم محاسبتهم بالطريقه الشنيعه.
1: مع مين عم يتفاوضوا؟
2: مع الكل، مع الولايات المتحدة. مع
1: وين تفاوضوا مع الولايات المتحدة؟
2: ما عندي شك ليك معلش في إشياء اللي عم تطلع على الإعلام، في إشياء بتصير تحت الطاولة. ما مبارحة بعده الرئيس ترامب عم بيقول إنه هلأ رجعت إيران بدها تتفاوض معنا. اليوم الحرب مفتوحة وكل الاحتمالات موجودة، إن كان بين إيران وأمريكا وإسرائيل. ما ننسى كمان إنه كمان الرئيس ترامب قال انه نحن مش ضد انه اسرائيل ترجع تنتشر بلبنان اذا بدها تكبر الحرب والمواجهة بين ايران هلأ كل الاحتمالات موجودة لانه نحن عم نطلع من شرق اوسط الى شرق اوسط جديد من نظام لنظام جديد بكل هالبلدين اللي كانت محكومة من ايران عم بيقطعوا زراعية. انا مثل ما قلت بالانترفيو على الام تي في انه ايران اخطبوط شر وعم بيبلشوا يقصوله ايديه وهذا اللي عم بيصير. بس نحن انا متفائلة على المدى الطويل، ما عندي شك. طب. انا لقلي انتهت ايران مثل ما بنعرفها، بس بدها وقت. ما
1: وين
2: في شك.
1: وين انتهت ايران؟
2: لا بعد في ما في شك انه انتهت. اليوم ايران ما بقى ايران من كم شهر، ما بقى ايران من سنه، اكيد
1: ايهم بعدهم عم بيهددوا بمضيق هرمز انه يسكروا المضيق، وعم بيهددوا بباب المندب هلا كمان عم بيلوخوا فيه واستخدام ورقه الحوسي في
2: مينيموم يعملوا هيك. انا لقيتهم خفيف وضعاف بعدهم،
1: بس حتى الساعه لم يسقط النظام في ايران.
2: ومين قال لك انه هن بدهم يسقطوا مثل ما يعني اكثر من انه قتلوا الخامنئي وابنه ايه ما عندي شك انه توفى، يعني جيبوا كرتونه لانه نظامهم كله كرتون وبلاستيك وورق. رح خبرك في تغيير جذري بالمنطقه، ما في شك انه هي هلا مرحله صعبه وخطره، ولكن انا ماني شايفه الا انه كيف انت لاحظ بلبنان شو عم بيعمل. يعني هالاهتمام الامريكاني على لبنان مش كرمالنا نحن بس، لانه هيدي مصلحه المنطقه ومصلحه امريكا تجاه انه بدهم يغيروا موازين القوى.
1: ست كارن، انسحب الاسرائيلي من المناطق التجريبيه، دخل الجيش اللبناني، نظف إن صح التعبير هذه المناطق من السلاح غير الشرعي. اليوم الإسرائيلي بده ضماني، بيقول لك أنه أنا بدي لجنة تشرف على هيدي، وهذا اللي انطرح هلأ بمفاوضات روما، لجنة تكون أمريكية إسرائيلية وطرف ثالث، بس ما بده الأمم المتحدة يعني قوات اليونيفيل أو فرنسا، عنده حساسية على الفرنساوي الإسرائيلي. طيب أنه السؤال هون، هل هو تشكيك بالجيش اللبناني انه بيقولوا لك مجرب كان عقله مخرب، سبق واعلن الجنوب 90% منطقه خاليه من السلاح، واندلعت حرب اسناد ايران وشفنا مخازن السلاح تحت الارض وبعدهم هلا عم يفجروا.
2: وانا بقول بعد في ليك اليوم اسرائيل عندها هي فزع خطر وجودي وبدا عندها من زمان وبدا عندها خاصه لمن بالسبعينات لمن من بعد يعني اتفاق القاهرة، من بعد ما صار في فتح لاند وعطيوا الصلاحية والشرعية للفصائل الفلسطينية، ومن بعدها بالثمانينات اجى حزب الله. يعني هن منهم موجودين بلبنان او ضد، هن منهم ضد لبنان وشعب لبنان، هن ضد هيدا الفريق. يعني انت شلن هيدا الفزع، هن بيقعدوا ببلدهم وبيهمهم حالهم مثل ما نحن بيهمنا حالنا، وما بدنا اياهم يتدخلوا فينا مثل ما بدنا حدا يتدخل فينا. نحن ما عم نقول، بس هن كمان حقهم الشرعي انه يحاموا عن حالهم مثل ما نحن حقنا الشرعي نحامي عن حالنا اذا هن دقوا بدولتنا. بس نحن هن ما عندهم مشكله مع الدوله اللبنانيه. بعدين اليوم قوه لبنان وين؟ انه هي اول مره من 2005 لليوم رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والأكثرية الوزارية بالحكومة هن طرف واحد. يعني اليوم نحن عم نشوف مسار واضح، وعم نشوف شغل إذا بدك تيمورك كرمال مصلحة لبنان. هذا قلنا زمان ما شفناه، ونحن كتير يعني معلي رئيس الجمهورية يمكن انا منهم كمان عندني بالاول انه بطيء انه يلا خد مواقف. وصلنا يعني هيدا الشيء نحن لقلنا كلبنانيه، واخيرا عم نشوف انه رايحين صوب لبنان سياده حر وسياده. نحن عم نشتغل كرمال لبنان سياده لانه تعبنا. تعب الشعب اللبناني والايد تعب، ما عاد عندنا ثقه. تعبنا. أنا خلقت بالحرب، وراح موت هيئتنا بالحرب وشو شفنا ونهبنا واحترق ديننا يعني عن جد الشعب اللبناني شعب جبار. بس كمان من تاني ناحية تعبنا انه ما بقى في ثقة واللبنانيين بين بعضهم ما بقى عندهم ثقة وهيدا الـ الـ الـ يعني انت عم قلت بأول حلقة انه في انقسام عمودة ولكن لاحظ انه عم بتكون الاكثر البورسنتاج اكبر من انه الناس خلص بدنا بقى نوح بدنا سلام.
1: اليوم ست كارن يعني مما لا شك فيه انه كل هذه المفاوضات واللقاءات اللي راح بتصير في إلى مفتاح في إلى شيفرة. شيفرة هي تفكيك سلاح حزب الله، هذا السلاح الذي يرفض حزب الله بالكامل وبالمطلق التخلي عنه ومتعنت لأنه عقيدته تقوم على وجود السلاح اليوم في لبنان ولأنه مرتبط بشكل جذري بإيران. طيب اليوم السؤال أنه أنت شو رايح تعمل بهالمفاوضات وما معك هيدا المفتاح؟ مفروض أنه تغير شوي بمسار هالمفاوضات، تفتح مسار مع إيران، ترجع تبني علاقات جيدة من دولة لدولة. ما عم بقلك انبطاح، هيدا مش رأي، يعني بنقول وجهة نظر موجودة بالبلد. نفتح قنوة تواصل وحوار لإقناع إيران أنه هذا السلاح اليوم لم يعد يجدي نفعا في الداخل اللبناني. اليوم صار في دولة لماذا اليوم لا نفتح هذه القنوات مع إيران؟ ليش ما نتفاوض مع إيران اليوم طالما القرار قرار السلاح وقرار الحرب والسلم هو مع إيران؟
2: لحظة، ليش بدنا نتفاوض مع إيران طالما إيران بعد لهلا متمسكة بحزب الله وبكل
1: إذا بتعتبروا احتلال مثل الاحتلال الإسرائيلي مفروض تتفاوضوا مع إيران مثل ما عم نتفاوض مع الإسرائيلي؟
2: لا، نحن معلش بكل احترامي، أنت اليوم عم بتشوف حرب مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران. يعني الشغل على بين هالدولتين الكبار، لبنان ما عاد عنده أي يعني إذا إذا إذا تغيرت هالمفهوم هي إيران اللي لوحدها راح تطلب من حزب الله يسلم سلاحه. وأنا بعتبر
1: أيمتى
2: منا بعيدة النهار اللي حزب الله إيران راح تعمل الديل اللازم راح تحسم أمره كمان لحزب الله، وحزب الله رح يسلم سلاحه. بس أكيد في ديل بده يصير من ضمنه حزب الله. اليوم فخامة الرئيس رايح ب 21 على الولايات المتحدة، هيدا لتتويج المصاري اللي صار وخاصة موقفه بالآخر الصارم أنه نحن ما اتفاق مع المفاوضات ونحن ما مسار السلام. أنا من زمان وقت نزلت على الانتخابات هون بزيت استوديو سألوني إذا أنا مع السلام مع إسرائيل، هاي عم بحكيك من 4-5 سنين، قلت لهم أكيد. تقلكن ليه؟ لأنه إذا واحد عنده جار منقمه كل حياته أفضل يعمل معه السلام ويعيش مرتاح. لا، ليش بدنا نقتله؟ ليش
1: أو بتقومية يعني؟
2: لا، بشو قومني بشرفك؟ حزب الله قومه بشو غير أنه ما سلم سلاحه وسلم الجنوب
1: بال2000 ما حرر الجنوب
2: حزب الله؟ حرر الجنوب وين حرر الجنوب؟ هيدي كلها كانت مسرحية. كل شيء أنا آمن أنه كل شيء اسمه سياسة is planned. ما في شيء وليدة الساعة. نحن اليوم ما عم نشوف هيدا المسار لأنه فجأة هيك صار. لا، هيدا كله بلاند. بس أكيد من وراء يعني لو ما إجا رئيس جمهورية ترامب أكيد هيدا المسار ما كان مشي هيك. بس هيدا اللي كان أصلا منظم ومفك، يعني ما في شيء بيصير هيك، خاصة أنه عم بتغير منطقة كلها سوا. وإذا أنت ملاحظ وينهم يوم نعيم قاسم؟ نعم، ما عم نسمع حسه.
1: ليه عم يطلع كل فترة؟ عم يطلع يخطب ويحكي
2: وينو اليوم أصلا من وقت ما بيت.
1: بس عفوا أنه شو بهم يكون
2: لا لا لا أنه تقلك أنه منن بقى عندهم حتى رأي أو موقف، لأنه خلاص حتى بيئتهم اليوم ما بقى تعبت منهم وما بقى مآمنة فيهم. ولك اللي تهجر بعده مهجر، اللي مثلوا ناس حتى ما بيدفعوا لهم حق الشهيد ما اندفع. وإيران عملت أول اتفاق
1: عشان بيستشهدوا ليقبضوا مصاري،
2: كله كل شيء بينقبض عليه، كل شيء بينقبض عليه. أنت فكرك كيف إيران قدرت تقوي زراعيها بالمنطقة؟ كله بالتمويل. أي متى بلشت تضعف؟ لمن مليارات
1: اللي الأموال المجمدة.
2: وليش مضجوا أول اتفاق مع اللي راح على؟ لأنه كانوا أنه على أساس الأمريكان رح يرجع
1: يشيلوا هذه الأموال.
2: يعني يوم الاقتصاد هو أساس كل شيء، الحروب، السياسة، الاقتصاد، هو كل شيء.
1: الرئيس نبيه بري تحديدا بيعتبر انه غالبيه المناطق المطروحه منا محتله، عم نحكي عن المناطق النموذجيه منا محتله اصلا، ويحذر من ان يكون الهدف توريط الجيش اللبناني بمواجهه داخليه تخدم اسرائيل. يعني وكانه يقول ما تضحكوا علينا بقصه المناطق التجريبيه، انتم عم تحاولوا تورطوا الجيش اللبناني اليوم بمشكل مع الاهالي في الجنوب وايضا مع حزب الله، وبالتالي هيدا المشروع يخدم إسرائيل.
2: لا، بدو يسمح لي. ما بتصور أنه الأمور هيك. أول شيء نحن عرفنا أنه الرئيس ترامب قال أنه هو رح يدخل، رح يجي قوات أمريكية هي أول شيء تكون حد الجيش، تمرن الجيش وتكون عم بتكويكب هيدا الشيء. بعدك عم بتقول أنه هني طلبوا، الإسرائيلية طلبوا أنه يكون في جهة أمريكية وجهة بس غير اليو أن. يعني
1: صحيح،
2: لا الدنيا مش سايطة، مش سايع هيك يعني
1: سايبة.
2: أكيد هيدا الشيء ما راح يصير. وما بتصور اليوم نحنا حدا لو باطنيا بينه وبين نفسه، إن كان بموقع قوة وسلطة أو إن كان مواطن من أي فئة، بس ولاءه للبنان منه متمنى انه كل شيء يكون على المسار الدبلوماسي وكل شيء ونخلص. ما في حدا.
1: نعم. ست كارن، لفتني امبارح تصريح للمفتي قبلان، وهذا ليس التصريح الاول له دائما. لاول مره اسمحي لي واسمحوا لي مستمعين اخرج عن حياديتي بالحوار، بس لوهلي شككت أن يكون لبناني المفتي قبلان بعد هذا الكلام. يقول لا تفويض وطني للسلطة الحالية التي تخون، مع أنه الدستور يخول رئيس الجمهورية حق التفاوض، التي تخون سيادة بلده ومصالح شعبه، ولعبة الانتداب الصهيوني الجديد الذي تقوده السلطة. يعني السلطة عم يتمسوا إذا تقود انتداب صهيوني الحالي لن تمر ولا شرعية لأي سلطة تتعارض مع السلطة التأسيسية للتوافق الوطني. ما هو ردك على المفتي قبلان؟
2: شيء محزن، وبقول له مبروك على هويته الإيرانية، مبروك، ويا ريت بياخد أول طيارة وبيروح. لا ما بيشبه عن جد، هو هيدا حكيه ما بيشبهنا، ما بيشبه 80% من الشعب اللبناني. عيب، عيب. دولة سيادية شو عم تعمل؟ عم تعمل مسار تتوصل شعبها على سلام وأمان وبناء اقتصاد. حقنا مثلنا مثل أي بلد نعيش. نسينا شو معناتها، كل النهار بنقوم والغلا اللي عم بيصير بلبنان والمشاكل. نحنا
1: خسائر الحرب وقعدت الأعمار،
2: ما هو الحرب ما بتولد بس المشاكل اللي عم تعيشها يوميا، اللي عم تعيشها بالحرب. ليك اليوم المجتمع اللبناني قدي تعبان من مشاكل اقتصادية، من مشاكل طلاق، من عيال متفككة، من هجرة، من هيدا كله وليدة الحرب. اليوم كمان أنا معلش
1: هالشباب اللي عم يستشهدوا من الطائفة الشيعي الكريمة،
2: ما في شك،
1: اللي أعمارهم تتراوح من 17.
2: أنا هيدا بيوجع لي قلبي، هول لبنانية ونحن
1: بس عم بيقولك عم يستشهد في سبيل القضية، دفاع عن الأرض،
2: لأنه مغسولين الدماغ من هني وصغار ببيت، ولك بالمدرسة ما دل ما يقولوا بريزان بيقولوا شهيد. يعني هيدا إجرام بحد ذاته، إنك تولد الأم تولد طفل مشروع شهيد أوردي ما عنده حياة إلا إنه بده يستشهد. يعني سقفة الموت خلقت معه، صرخ أول صرخة طلع من بطن أمه وهو مشروع شهيد. تأمل قدي بشعة هيدي الصورة اللي عيشوا فيها كل أهل الجنوب والضاحية. طايف الشيعة، أنا بس لقلك أصحابي نصهم شيعة، نحن ما عنا إياها، نحن عشنا كل حياتنا شيعة مسيحي سني ماروني أرثوذكسي.
1: هيدي الأدمغة اللي عم تتفضلي عنها اللي بتخلق بثقافة الموت مثل ما عم توصفيها، وبدل ما يقولوا بريزان بيقولوا بالصف
2: شهيد.
1: قديش بدك وقت لترجعي تعملي لها مش تعملي لها ترجعي تنطفي هذه الأدمغة؟
2: بدك تبلش،
1: مع أنه هني بالنسبة، أنا برجع بقلك هني بالنسبة لقلون هذه عقيدة والشهادة هي باب من أبواب الجنة.
2: حرام، الجنة هي الحياة، جنة هي إنك تعيش حياتك مبسوط، جنة إنه يكون عندك رسالة بحياتك سامية. بس مش الشهادة،
1: بس ما يكون عندك كمان عدو على حدودك
2: هن اللي يجيبوا للعدو كل... هن يجيبوا للعدو
1: ويحتل الأرض كل الوقت وعنده مطامع.
2: هن وجودهم اليوم عم بقول لك، قبل كانوا الفلسطينية واليوم حزب الله، هن اللي خلوا إسرائيل تكون عدو جنوب لبنان أو عدوهم هن. وبعدين بس عندي هون بين هلالين، لأنه كنا عم نحكي عن أنا كتير متأسفة أنه ما كان في السنة كمان، لأنه نحن معروف لبنان بثقافته والعلم والأدمغة اللي نحن
1: منصدرها
2: ومننتجها، ما بدنا بقى نصدرها، بدنا ننتجها ونخليها بلبنان، عايزينها أكتر من برا. اليوم ليه ما صار في يعني امتحانات رسمية؟ ليه رجع؟ وليش بدك، ليه مش حسب، ليه ما نجحون حسب كمان نقطهم بالمدارس؟ ليه بدهم يعطون اتستاسيون للكل،
1: افادات
2: للكل؟ في شيء هون مش مزبوط. ومين وزيرة، لمين تابع وزيرة
1: التربية؟
2: معلش يعني نحن مرفوض ومرفوض جدا انه نقبل انه نرجع لورا بهالوضوح. قدي قطعنا بحروب بحياتنا ما صارت هيك. كمان هون انا مع الايش، لانه نحن لبنان مستقبله هو الجيل الجديد.
1: طيب سيد كارن، في الأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، وأنا أعلم أنه يرغب في القيام بذلك. على الرغم من التطمينات اللي بعتها أحمد الشرع إلى لبنان بعد وزير خارجيته جيل على يعني الرؤساء الثلاثة، أيضا رؤساء الطوائف، رؤساء الأحزاب، حمل رسالة تطمينية أنه نحن لن ندخل عسكريا إلى لبنان، نحترم حسن الجيري، نحترم العلاقة من دولة إلى دولة. لكن لا يرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول مرة تانية لفوكس نيوز، شو بنفهم من هذا التصريح؟
2: هلأ الرئيس ترامب إذا بتلاحظ بيحكي شيء بيرجع تاني نهار بيحكي، يعني مثل بزم قال إنه لا نحن حسن نية من هلا لزيارة الرئيس على لبنان، رئيس لبنان على واشنطن راح ينسحب تحت تنسحب القوى الإسرائيلية، ورجع قال مباحة نحن مش ضد إنه تنتشر القوى الإسرائيلية بلبنان، لأنه إذا بدنا نوسع الحرب بدهم يكونوا موجودين. اليوم كل شيء بيقوله الرئيس ترامب بدك تاخد منه عبرة. بس مش معناتها كل شيء بيقوله رح يصير. في فرق، ما في شك انه من الاول الرئيس ترامب اخد على عاتقه الشرع، هن جيبوه قالوا 7 سنين بحضروه،
1: صحيح
2: جيبوه، عنده رسالة، عنده شيء بده يؤدي. انا بلاقي انه هو هلا رئيس شرع عنده كتير امور مهمة يهتم فيها بسوريا. يعني سوريا لوحدها قصة كبيرة، تيتدخل بلبنان هو كرئيس سوري ما بعتبر انه هي من اولوياته او من يعني منه كتير مستعد وخاصة أعلى، ولكن تيجع عيدة الرئيس ترامب هي ممكن تكون شغلتين أو طريقة تهديد لحزب الله أنه انتبهوا مش بس الإسرائيلية عندكم الجهة السورية، أو بمعنى أنا بقول مش عسكريا وهذا اللي عم بيصير أنه سوريا عم بتحارب حزب الله بطريقة أنه بيوقفوا السلاح اليوم
1: فيه.
2: اليوم وقفوا على الحدود العراقية السورية سلاح رايح على حزب الله. هيدا هو يعني عم بيحاربوه أنه ما عم بيخلوه يتنفس بقى، ما يهرب ولا سلاح ولا كابتاغون ولا إلى آخره. يوم إذا ملاحظ صار مخنوق حزب الله إن كان عسكريا أمنيا بسلاحه بديا اختنق. اليوم ما عم تحكي عن حزب الله من كم شهر ولا من سنة. هيدا هو اللي عم بقلك إيه يعني. اليوم في تغيير جذري، ومع عليه مع كل احترامنا لكل اللي عم بيحكوا غير هيك، في واقع ومشين فيه ومسار رايحين عليه، وعلى مدى طويل نحن رح نشوف أيام أحلى. ولكن ما في شك أنه هلأ كل الاحتمالات مفتوحة، والحرب المفتوحة بين إيران وأمريكا أمريكا هيدي اللي ممكن تغير شوي بالمسار.
1: ممكن ترجع تفجر الوضع في الداخل اللبناني هيدي
2: ممكن. إذا أنا بستبعدتها، بس أنا برجع بقول كل الاحتمالات طيب. مفتوحة.
1: ست كارن، لننتقل سريعا إلى زيارة فخامة الرئيس إلى البيت الأبيض، لقاؤه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعم. متوقع ب 21 الشهر، قد يؤجل ليوم تاني لأنه بسائب جنازة لينسي جراهام.
2: عم بيقولوا أجلوا، أنا قريت اليوم الصبح قبل ما أجل عندك، عم بيقولوا أنه أجلوا، يمكن أي أجلوا الجنازة. لأنه أنا عرفت أنه كان على أساس نتنياهو رح يكون بذات الوقت هونيك مش تيشوف الرئيس.
1: ما هو كمان هون في سؤال
2: إنه على أساس أنه مش تيشوفه كرمال الجنازة، قال أنه ما رأى رح يروح حلا لأنه أجلوا الجنازة. هلا أنا بقول مفروض الرئيس يروح إذا أجلوا الجنازة.
1: شو أهمية هذه الزيارة؟
2: زيارة تاريخية، وهي بتتوج كل هالمفاوضات وهالمسار، وإذا بدك أداء الدولة من كم شهر لليوم، أداء رئيس الجمهورية وأداء رئيس الوزراء، تحية لهم اثنينتهم اللي عم بيحاربوا الدولة العميقة بطريقة كتير حلوة ودبلوماسية وذكية، وأكيد مدعومين، وأكيد برجع بقلك everything is planned، كل شيء مخطط له، ما في شيء صار هيك.
1: بشو رح يرجع الرئيس عون على لبنان بعد لقائه بالرئيس الأمريكي؟ شو رح يجيب معه؟ مفروض.
2: أنا أكيد أنه رح يكون لبنان في مرحلة ما قبل هذه الزيارة وما بعد هذه الزيارة.
1: ما بعد هذه الزيارة ماذا؟
2: دعم أكبر، تطمئن، يعني بده يطمئن كمان الرئيس. رئيس لبنان، رئيس الكل الشعب، أنه رئيس فئة واحدة، بده يطمئن انه القوات الاسرائيليه رح تطلع، رح يرجع لبنان سياده. وهو كمان رح يطمن انه سلاح حزب الله رح ينزع. بس هيدي انا عم بقول لك، قبل نهار اللي بيحتجي حزب الله من طلب من ايران يقول انا خلص انا بقدم سلاح، مثل ما صار قبل برير احزاب، انا هيدا سلاحي
1: للدولة. رح يجي هيدا اليوم؟
2: انا اكيد رح يجي. أنا أكيد رح يجي.
1: إن شاء الله يضل في لبنان ليجي هيدا اليوم.
2: رح يكون في لبنان، بس مش لبنان اللي بنعرفه.
1: لبنان شو؟
2: أنا قلتها قبل. لبنان بغير نظام سياسي.
1: كيف يعني بغير نظام سياسي؟
2: يعني ممكن يكون في نوع من التقسيم الفيدرالية. يعني بدك تعيش، لأنه نحن صرنا عدة لبنانات يعني.
1: هو كل عمرنا هيك،
2: بس ما بقى فيك.
1: نحن أوطان في وطن وشعوب.
2: لا سوء الحظ. وقلنا من قدام من الانتدابات بيجوا بيحتلونا. لا هلا رح يرجع لبنان سيادة، بس برير نظام سياسي، هيدا اللي بدنا نشوفه. يعني هلا عم بينرسم شرق أوسط جديد
1: بلبنان، بس هيدا خطير، هيدا تقسيم لبنان سيناريو خطير.
2: لا أنا ما بلاقي خطير لأنه رح ينعمل بطريقة يرضي الكل ويكون صح. هلا نحن مع 10450 نحن ما بنقبل شو بقولوا شبر أقل بس وبدنا إياه واحد ولبنان الكبير، لكن هود شعارات صرنا اليوم بواقع بدك الأحسن الأفضل للبنان ولولادك بالتي كانت هي أفضل. ونحن عرفنا اليوم أنه الخط الأحمر صار 650 كيلومتر مربع، يعني اليوم عندك 650 راحوا، يعني هذا مثل منطقة محروقة ما فيها سكن دجا يعني.
1: طيب اليوم يخشى البعض أنه قد يستغل فريق لبناني داخلي غياب رئيس الجمهورية وتواجده في الولايات المتحدة لإثارة هيك ما بعرف ما بدي
2: نعرات
1: مش نعر حركشات
2: اغتيالات
1: قصص سيناريو يتوقع البعض كنت عم شوفه وعم بقرأ
2: ناطرينه يروح يعني تيعملوه. لو بدون يعملوه عملوه، إذا بدون يعملوه رح يعملوه. أنا ما بعتبر يعني معليش صرنا شوي مثل صار هيك مثل معليش رح أقولها مثل ما هي مثل هيك نسوين الفرن عم بيحكوا عن هالأمور. لا الأمور أخطر، يعني الأمور أقوى من هيك، الأمور إذا بدك صلبة أكتر من هيك. مش في رفض لواقع صرنا فيه اللي هو صار واقع سياسي تام مغير عنا شو كنا من سنة، وهالسرعة منا هينة من بعد 40-50 سنة. يعني التغيير بخوف، ولكن نحن رايحين إلى الأفضل إلى الأفضل.
1: سيد كارن بلش يدهمنا الوقت، بعد عنا دقيقتين بدي أطلب منك بنهاية هذه الحلقة أنت توجه اليوم إلى حزب الله وإلى جمهور حزب الله أو البيئة الحاضنة بين مزدوجين أو المؤيدين له، شو بتقولي له اليوم؟ اليوم أمام هذا التغيير الكبير، يعني حتى إيران اليوم جلست تتفاوض مع الشيطان الأكبر بين كمان مزدوجين اللي بتعتبروا بأدبيات أنه شيطان أكبر وبتقعد بتتفاوض معه.
2: من الشيطان
1: اليوم شو بتوجهي له لحزب الله؟ شو بتقولي له؟ شو مفروض يصير اليوم؟ كيف بدك تقنعي هيدا الحزب يسلم سلاحه اللي هو سلاح برجع بقلك عقائدي، يعني يا قاتل يا مقتول، يعني سيحتفظ به حتى الرمق الأخير هيك بيقولوا.
2: أول شي بقوله لحزب الله أنه إجا الوقت يتقبل خسارته، جرب يقيم الإسرائيلي، فوتوا إلى الجنوب وإلى العمق اللبناني أكتر، وطالما هو موجود بسلاحه رح يكون في إسرائيل موجودة. نهار اللي بيسلم سلاحه إسرائيل ما رح تكون موجودة، لأنه ما عاد عندها أي
1: زريعة.
2: لا إيه، إنه ما عندها زريعة وجود عنا. كل واحد بيقعد ببلده وبيصير بالعكس في ازدهار اقتصادي. وحزب الله بيلاقي بالديل اللي رح يصير بين إيران، إلا ما يجي نهار رح يجي الديل الأخير بين إيران وأمريكا، وبيكون هو أكيد جزء من هيدا الديل، وهو بيضل شقفة لبنانية طالما وليقه ما بقى رح يكون بقى لإيران. وكل واحد يكون ببلده وليقه لبلده ويشوف، وبعدين يستحي شو عمل ببيئته، يشفق قلبه عبيئته. نحن شفقنين وهو لا.
1: الكاتبة والإعلامية والباحثة كرم بستاني، شرفتينا بلبنان الحر. شكرا لوجودك معنا. بدي اتوجه بختم هذه الحلقة بالتحية الى مارك البيطار وإليج ميرزا ورواد جرمانوس. شكرا للمتابعة مستمعينا، نعدكم بحلقة جديدة مع ضيف جديد. الى اللقاء.
3: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم شخص صاروا عم يشتغلوا من البيت ريموتلي أو تيليترافاي؟ شو ما كانت التسمية بالعربي أو بالأجنبي، كتار عم بيعطوها أهمية، ما هيك؟ المهم أنه صحيح هالعادة بتوفر وقت وبتخلينا نوازن بين أمورنا المنزلية أو العائلية والعمل، وبتخلي راسنا وأعصابنا يرتاحوا من الطريق والمسافة البعيدة والعذاب وروح وتاع مثل ما منقول على اللبناني، وبتخلينا بحسب بعض الدراسات نعطي نوعية شغل أفضل لأنه مش عم نحتك سلباً بمكان العمل أو بالأفراد يلي بيكونوا معنا بالعمل، إنما يبدو أنه الأمر ممكن كتير يأثر سلباً أولاً على صحتنا الجسدية لأنه ما منتحرك كفاية، وتانياً منصير نخلط بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية، ومنصير كمان لأنه عم نشتغل من البيت قدام اللابتوب أو الآيباد أو خلافه منصير ناكل ونشرب بطريقة عشوائية. يعني بعض الخبراء بينصحوا دمج اثنين، شغل البيت وشغل العمل.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. العفو العام نجم التشريعية في يومها الثاني، السجالات حاضرة وإقرار تعديل قانون الدفاع الوطني. معاريف إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في جنوب لبنان. وزير إسرائيلي: توصلنا لتوافق أن الانسحاب لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع العراق من سوريا لصالح حزب الله. رجي من مجلس الشيوخ الفرنسي: لبنان اختار إعادة بناء دولة تحتكر وحدها سياستها الخارجية. إطلاق دراسة الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان بدعم من البنك الدولي. شمال إيران يدخل نطاق الضربات الأمريكية، ولا زيارة لنتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل. الحكم على نائب عراقي بالسجن لسنتين بتهمة الرشوة.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. بعد اختتام محادثات روما في شأن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل بأجواء مثمرة وإيجابية في انتظار المحادثات الفنية الموسعة وتطبيق المنطقة التجريبية خلال الأيام المقبلة، اتجهت الأنظار ولليوم الثاني إلى مجلس النواب وجلسته التشريعية العامة ونجمها بند العفو العام الذي أدرج في نهاية جدول الأعمال. ومن وقائع هذه الجلسة نبدأ مباشرة مع الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
1: نعم جمانة، يعني كما ذكرتي استؤنفت الجلسة التشريعية في يومها الثاني. طبعا هو قانون العفو النجم وهو الملف الأكثر خلافيا بين النواب، ولكن هو في نهاية الجدول، ويعني ليس من المؤكد حتى الساعة إذا كان سيتم التوصل إليه أو سيكون هناك محاولة لتطير النصاب، خصوصا يعني أنه هو يترابط أيضا في آخر الجدول مع موضوعي القانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام. على كل حال هذه الجلسة اليوم كانت شبيهة بجلسة الأمس على مستوى السجلات بالجملة وعلى مستوى الفوضى التشريعية التي سبقت هذا التشريع والنقاش. يعني النواب بأنفسهم لا يعني يستمعوا إلى بعض، أكان على مستوى رئيس الحكومة أو حتى داخل النواب ما استدعى أكثر من مرة تحذيرات يعني من رئيس المجلس وتدخل، وكان هناك أكثر من سجال بدأ بالموضوع المتعلق بقانون الدفاع الوطني حول إمكانية أعطاء يعني أو المساواة بين مستوى العلمي للضباط وإمكانية الترقية، بالإضافة إلى حول التعاطي عمل مأجور خارج إطار وزارة الدفاع. هنا طبعا كان هناك سجال للنائبة بولا يعقوبيا التي ردت على رد الوزير الدفاع في رسالتها إليه حول ترقية شهداء الجيش، واعتبرت أن هذا الرد كان متشنج وكان يعني دون المستوى. وطبعا حصل أخذ ورد وتدخل أكثر من نائب كل في موقعه على هذا الأمر، حتى وصلت إلى يعني وتيرة مرتفعة، ثم تدخل الرئيس بري، وأيضا عاد الموضوع ليحتدم بين النائب سامي الجميل ورئيس لجنة الدفاع الوطني النائب جهاد الصمد على خلفية أولا عدم معرفة القانون وما يتضمن، خصوصا إمكانية أن يكون لمن يحمل شهادة الدكتوراه بممارسة التعليم من الضباط وعدم اندراجها على يعني على عفوا الضباط الآخرين أو على مستوى العسكريين. وثم يعني أيضا استعملت فيه عبارات معروف تاريخك ومستوى، يعني عبارات لا يصح الحديث عنها بهذا المستوى. ولكن أيضا يعني عدنا إلى الموضوع التصويت، ثم أقر طبعا القانون وبدأ السجال مجددا على موضوع متعلق بالتجديد لرئيس الجامعة اللبنانية الذي أقر منذ قليل بعد أكثر من ساعة ونصف من النقاش بالتجديد له مدة 6 أشهر، على أن يكون هذه الفترة متاحة لتشكيل طبعا مجلس الجامعة ومن ثم الدخول في الترشيح، ويحق له بالتجديد له مرة واحدة قابلة طبعا لمرة واحدة قابلة للتجديد. على كل حال يعني كان لأكثر من نائب مداخلة في هذا الإطار، حيث أكد النائب أنطوان حبشي باسم تكتل الجمهورية القوية أن هذا الأمر يمس بمبدأ المداورة، وهو يعني مفصل على قياس مركز أو شخص معين ويضرب مبدأ حياد الإدارة. وطالب يعني بعد أخذ ورد مع النائب أشرف بيضون بأن تكون آلية الترشيح مصانة، واعتبر أن هناك ضرورة لعدم الدخول في التفصيلات المحقة أو غير المحقة. وهنا أيضا كان للنائب جورج عيس يعني مداخلة أكد فيها أن الهدف هو ضمان التجديد لرئيس الجامعة الحالي. وقد يكون أحسن الرؤساء الموجودين، ولكن مبدأ الاستمرارية يكون للمؤسسات وليس للأشخاص. واقترح حل استباقي هو ضرورة ضمان حيادية العملية الترشيحية. وجاء هذا الحل مدوزا بعد تدخل من رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية لقوننة هذا الأمر. طبعا كان لوزيرة التربية تأكيد إلى أن هذا الموضوع هو أمر استثنائي، فيما رئيس الحكومة يعني أكد أن أمر التعيين أو عدمه يكون حصرا تابع لمجلس الوزراء بعد تشكيل مجلس الجامعة. والآن يتم الحديث في موضوع اقتراح يتعلق بموضوع المعالجين الفيزيائيين، هذا بإطار الشكل يعني. أما موضوع الأبرز في السياسة فطبعا هناك مشاورات على هامش الجلسة واجتماعات بين أكثر من نائب لتأمين يعني نصاب الجلسة المسائية وعدم يعني فقدانها، خصوصا كما ذكرنا على مواضيع حساسة تتعلق والأهم بموضوع قانون على العفو. على كل حال نحن بانتظار أن يرفع رئيس المجلس الجلسة بعد قليل، وسنكون معكم بكل جديد.
0: نعم، شكرا لك هنادي.
2: وبتزامن مع الجلسة التشريعية نفذ اعتصام لنقابة موظفي أوجيرو في ساحة رياض الصلح، وقال المعتصمون لن نقبل إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتنا، ونعقد اجتماعات عدة وكل شيء بوقته.
0: ولاحقا بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وفد نقابة أوجيرو أسباب الإضراب وأوضاع العاملين لسيما المياومون، وأكد أن حقوقهم محفوظة بعد إنشاء شركة ليمون تيليكوم، وأنه يتابع الملف شخصيا مع وزير الاتصالات، داعيا النقابة إلى مقاربته بإيجابية.
2: واليوم عرض رئيس الجمهورية مع القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، ومع نائبه والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، والمساعدة الخاصة للمنسق لينا القدوة، المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والصعوبات التي تواجهها.
0: موقف المخدرات، من يستحق العفو ومن لا يستحقه؟ سيمونا حتشيتي.
3: طرح الثنائي الشيعي شمول موقفي قضايا المخدرات بقانون العفو العام فتح باب النقاش حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان، فالمؤيدون للمطلب يعتبرون أن جزءا من الموقفين هم من صغار المتورطين أو من المتعاطين الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى الإدمان أو ارتكاب مخالفات مرتبطة به. في المقابل يرفض معارضو الطرح إدراج جرائم المخدرات ضمن العفو، معتبرين أن لبنان يواجه أصلا تحديات كبيرة في مكافحة هذه الآفة. وفي ظل استمرار النقاش النيابي يبقى السؤال الأساسي، ما هو عدد موقف المخدرات الذين يطالب الثنائي الشيعي بإطلاقهم؟ وفي هذا السياق يجيب وزير الداخلية الأسبق مروان شربل عبر لبنان الحر.
4: تقريبا عددهم بحدود 3000 اللي موجودين بجرائم المخدرات، وإنما بعد ما نعرف 100% اللي بدهم يشملهم العفو، لأنه في أمور كل موافقين عليها، مثلا التجار الكبار رح نحكي باللي بده يشملهم العفو، هي جرائم التعاطي وبعض قضايا الترويج البسيطة، المهربين الكبار وشبكات الاتجار واللي عندهم معامل تصنيع وعندهم ترويج بالداخل وبالخارج، هودي أكيد ما رح يشملهم العفو. هلا أنا برأيي ما رح يكون في بقى إنهم عفو، لأنه مش بس تسيس طيف، القضاء اللبناني هو اللي مقصر والقضاء اللبناني هو اللي هامل، وإنما القضاء اللبناني مرق بظروف أمنية وظروف صحية وظروف اقتصادية وبظروف كل هيدي أخرت عمل القضاء وعمل القضاء.
3: بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات العدالة والأمن يبقى ملف موقف المخدرات من أكثر بنود قانون العفو العام إثارة للانقسام، بانتظار ما ستنتهي إليه المناقشات داخل مجلس النواب.
2: التقاعد للمتعاقدين عبء جديد على مالية الدولة. ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص. أقر مجلس النواب مشروع قانون زيادة رواتب القطاع العام على أن تشمل الزيادة المتقاعدين، كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتقاعدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بأكثرية 61 صوتا. القانون الذي مر من دون دراسة مسبقة لأثره على المالية العامة أثار تحذيرات من إمكان ترتيب أعباء مالية جديدة على الخزينة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. وفي هذا السياق كشف الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل عبر لبنان الحر رؤيته لمصادر تمويل هذه الكلفة.
6: جلسة مجلس النواب نهار الأربعاء أقرت عدة قوانين النتيجة كانت زيادة عدد المتقاعدين بالقطاع العام وزيادة النفقات العامة، خصوصا نفقات اللي علاقة بالرواتب والأجور. ربما هيدي حقوق مكتسبة، ولكن هل كان في محاكاة ودراسة لكلفة هذه الزيادات؟ من وين بدها تجي النفقات لتغطية هالقوانين يلي أقر مجلس النواب بالأمس؟
5: يعني معقول يعني نفوت بقصة ضرائب جديدة، أو معقول يكون في منح من الخارج
6: بموضوع الرواتب المتقاعدين الست أشهر؟ في بعد زيادة على الضريبة على القيمة المضافة 1% يلي مفروض تمرق من خلال قانون بمجلس النواب. لا يمكن الاستمرار بذهنية كل ما القطاع العام صار بحاجة إلى إيرادات يلجأ إلى الضرائب والرسوم. قادر تتجنب الضرائب والرسوم وهي مكافحة التهرب الجمركي.
5: معقول يخلق هذا القانون أزمة شبيهة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
6: ومش هيدا القانون لحاله بالتحديد، كل هالزيادة بالنفقات تجنب إعادة هيكلة عميقة

0: بدعوى من رئيسه جيرار لارشي، وألقى كلمة أكد فيها أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات تاريخية أبرزها إنهاء الوجود العسكري لحزب الله، معتبرا أن هذا القرار تعبير عن إرادة وطنية خالصة وليس استجابة لضغوط خارجية، وهو الذي هيأ ظروف الاتفاق الإطار. وقال القرارات المتعلقة بالحرب والسلم تتخذ اليوم في بيروت وحدها، وشدد على أن لبنان لم يعد يتحرك وفق إملاءات الظروف بل وفق رؤية واضحة تعتبر أن السيادة لا تتجزأ وأن القرار الوطني لا يفوض وأن احتكار القوى الشرعية لا يمكن أن يكون إلا للدولة التي لا تستطيع أن تستعيد صدقيتها وهيبتها ما دامت هناك تنظيمات عسكرية تعمل خارج سلطتها الدستورية.
1: سير الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون والغندوري وقلويه وبرج قلويه وكفردونين بنت جبيل وقعقعية الجسر النبطي وصريف عصور،
0: وجنوبا أيضا توغلت دبابتان من طراز ميركافا وجرافة من طراز دي 9 إلى أطراف برعشيت من جهة بيت يحون. وأضرمت القوات الإسرائيلية نيران في عدد من المنازل والأراضي عند أطراف بيت يحون قضاء بنت جبيل، وسجل تحليق في أجواء الضاحية الجنوبية وبيروت.
1: في هذا الوقت أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ خطا جديدا من المواقع العسكرية الدائمة في الجنوب في خطوة وصفتها بأنها تعزز بصورة كبيرة تمسك إسرائيل بالمنطقة، وقد تؤدي إلى صدام سياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: واليوم أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين أن التوافق الذي تم التوصل إليه هو أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح الحزب.
1: تحدثت وكالة سانا السورية عن إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود مع العراق، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت أن شحنة الأسلحة كانت معدة للمرور عبر سوريا لصالح حزب الله.
0: عقد وزير الزراعة نزار هاني اجتماعا افتراضيا مع نظيره العراقي عبد الرحيم جاسم الشمري، وعرض معه أولويات رئيسية للتعاون المشترك أبرزها إنشاء لجنة زراعية لبنانية عراقية على أن تتوسع لاحقا لتضم سوريا والأردن، تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية إلى العراق لسيما الفواكه والحليب ومشتقاته والدواجن ومنتجاتها، بما يفتح آفاقا جديدة أمام المنتجين اللبنانيين ويعزز حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.
1: أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي ونظيره القبرصي مايكل دوميانوس إطلاق دراسة تقييم بدعم من البنك الدولي لمشروع الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان، ويشكل هذا الاتفاق محطة مهمة في مسار التعاون، إذ يهدف إلى استكشاف فرص تعزيز الربط الإقليمي في قطاع الطاقة وتحسين أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة شرق البحر المتوسط.
0: في إطار الخطة الاستثمارية والتطويرية المتفق عليها مع إدارة واستثمار مرفأ بيروت، زودت الشركة المشغلة CMA بيروت تيرمينال محطة الحاويات بدفعة ثالثة من المعدات الحديثة تضم 12 شاحنة متطورة مخصصة لنقل الحاويات داخل المرفأ. وتتميز الشاحنات الجديدة بحسب بيان صادر عن المرفأ بأحدث المواصفات التقنية وأنظمة السلامة، بما يساهم في تسريع عمليات نقل الحاويات ومناولتها من البواخر الراسية وإليها ورفع القدرة التشغيلية للمحطة. ويأتي الاستثمار ضمن برنامج التحديث المستمر الذي تنفذه إدارة واستثمار المرفأ والشركة لتطوير الجاهزية التشغيلية والقدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات، بما يواكب الدور المتنامي للمرفأ كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية في لبنان والمنطقة.
1: نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم في عدد من البلدات وأوقفت مواطنا في مرجبة المتن بعد إطلاقه النار في اتجاه المواطنين والأحياء السكنية في بتغرين المتن، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات. وفي خلال الدهم تعرضت الوحدة لإطلاق نار من قبل المطلوب ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح.
0: أصدرت وزارة السياحة تعميما إلى المؤسسات السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات وعلى اختلاف فئاتها الامتناع عن تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروب روحي أو كحولي إلى أي شخص لم يتم 18 من عمره، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق المؤسسة المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما يمنع إدخال الأشخاص من الجنسين اللذين لم يتموا 18 من العمر إلى النوادي الليلية، المراقص، الحانات، البارات والملاهي ليلا ونهارا.
1: تحضيرات متواصلة لإعلان لحويك طوباويا. جورج كرم.
2: في محطة كنسية وطنية تحمل دلالات خاصة في تاريخ الكنيسة المارونية ولبنان، أطلقت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام برنامج التحضيرات للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك الليث لحويك طوباويا يوم سبت 25 تموز في الصرح البطريركي في الدمان برئاسة بطريرك الكاردينال مار بشارة بوتسراعي، وذلك في مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في أبرين في حضور شخصيات روحية وإعلامية. راعي أبرشية البطرون المارونية رئيس اللجنة الأسقفية المطران منير خير الله أكد في كلمته أن تطوير البطريرك لحويك يشكل مناسبة لاستذكار إثره الوطني والكنسي ودوره المحوري في قيام لبنان الكبير.
3: الاحتفال بإعلان تطوير البطريرك لحويك في هذه الظروف بالذات هو حافز لكل ماروني ولكل مسيحي ولكل لبناني للعودة إلى الجذور الروحانية وإلى القيم المشتركة التي يحملها اللبنانيون مسيحيون ومسلمون، وللانطلاق معا في ورشة إعادة بناء لبنان، لبنان الكبير، الوطن الرسالة.
2: النائب البطريركي العام وطالب دعوة تقديس المطران حنا علوان أكد أن الحدث يشكل تكريما لمسيرة بطريرك، جمع بين القداسة وخدمة الكنيسة والوطن.
4: كأنه ربنا رايد أنه يصير الإعلان بهالسنة هايدي اللي بلدنا مثل ما قال سيدنا مزعزع بحدوده بأمنه بكل القضايا اللي عم بتحيط حوالينا من حروب محلية وغير محلية. إن شاء الله بشفاعة البطرك الطوباوي ليس لحويه ربنا بيشفع بهالبلد اللي هو أراده وبعده سهران عليه وعم بيلاحقه، وهلأ صار في عنا طوباوي يشفع فينا.
2: الرئيس العام لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأم ماري أنطوانيت السعادي أكدت أن الاحتفال يشكل مناسبة للصلاة واستلهام قيم القداسة والخدمة والمحبة التي جسدها البطريرك لحويك في مسيرته.
5: طوباوي البطريرك لحويك هو عن حق وحقي هو شفيع لبنان، شفيع العائلة وشفيع الكهنة، والاحتفال بتطويب البطريرك لحويك هو مثل ما سمعنا من سيدنا هو اكتمال لمسيرة طويلة حتى الكنيسة اليوم اعترفت على المذابح قريبا جدا. كل مدعو انه يشاركنا هالفرحة ويطلب شفاعته، لأنه القديس والطباوي هو مستعد يساعد، لأنه شفاعته من شفاعة يسوع يلي جالس عن يمين الآب بيشفعلنا. مشان هيك قدي بنطلب من هالشفيع قدي شفاعته بتكون معنا وبترفقنا. 25 تموز كلنا مدعوين نشارك باحتفال إعلان وطباوي بالصرح البطريركي بالديمان.
2: من عبرين انطلقت التحضيرات، لكن الموعد يتجاوز احتفالا كنسيا ليكون وقفة وفاء لبطريرك جمع بين القداسة والوطنية ورسم معالم لبنان الكبير. من عبرين، جورج كرم، لبنان الحر.
0: الأحد عيد قديس لبنان، عجائبه مالئة الدنيا وصلاته معنا. عبد متى.
6: يا قديس من عنا يا شرب صلي عنا،
7: ساجدا أمام الرب طالبا شفاعته لكل المتألمين في هذا العالم دون تمييز بين طائفة ومذهب، بأنه قديس لبنان الأبشر بالمخلوف الذي تحتفل الكنيسة بعيده في الأحد الثالث من شهر تموز كل عام. 29,720 أعجوبة بلغت أعجيب القديس شربل المسجلة حتى اليوم، حسب ما أكد قيم دير مرمرون عناية ومسؤول ملف أعجيب القديس شربل الأب لويس بطل للبنان الحر. 85 هذا العام، 7 منها مع غير المسيحيين. الأب مطر أشار إلى أن آخر أعجوبة سجلت كانت مع الطالب الجامعي نديم أنطون فهد مواليد 2005 من بلدة يحشوش الكسروانية والمقيم في فرنسا.
8: الشاب نديم أنطون فهد بن وليد يحشوش 2005 طالب جامعي مغترب في فرنسا مقيم في سات قريب للجامعة، كما يخبر عن حالته الصحية ماشي بسرعة 284 على المطور، اشتغل انه بعد شوي في الانسان للرومبان خفف سرعته وزحتت الموتور معه وطار بجهوجي لابد بالتروتوار على شوار الطريق. بهاللحظة بيظهر علينا الشربي اللي بيحمله ببعد ايديه وبنزله على مهل بيحطه على الارض، نقلوا على السوين ايدين كسرين راسه ضاعوا ايديه وضع مأساوي، بس تهلوا اموره كتير مع الشربي بمعنى انه مدة 4-5 ايام رجع لوعيه، كان غايب عن الوعي، وبس رجع على الوعي تذكر كيف مر شربل قامه وحطه على الأرض بكل رواق.
6: يا راهب بجبي كيف قادر تلبي طلبات أحلى.
7: الأب مطر أمل لو أننا جميعا نعمل مثل القديس شربل فنرفع اسم لبنان إلى العالم لا أن نغرقه في الوحول، مؤكدا أن لا خلاص للبشرية من دون عيش المحبة.

0: إلى الأخبار الإقليمية والدولية مع رندا عاصي بوداغر.
1: وسعت الولايات المتحدة نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران بعدما امتدت الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة، في تصعيد يعكس انتقال العمليات إلى أهداف جديدة بالتزامن مع استمرار القتال حول مضيق هرمز. وبحسب وكالة أسوشييتد بريس، استهدفت الضربات الأمريكية مواقع قرب العاصمة طهران إضافة إلى محافظة سمنان التي تضم منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية والبرنامج الفضائي الإيراني. واليوم قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن التوترات بين التيارين المتشدد والبراغماتي داخل إيران أسهمت في استئناف المواجهة بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التطورات العسكرية الأخيرة. في هذا الوقت بحث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكثيث مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس لآخر التطورات المرتبطة بالعملية العسكرية في إيران، في وقت أكد فيه الجانبان مواصلة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة أي تطورات محتملة. في الغضون أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بسبب تأجيل جنازة السناتور لينسي جراهام. واليوم أعلنت قوى الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأحبطت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. من جهتها أفادت رئاسة الأركان الكويتية أن 24 ساعة الماضية شهدت استهدافا ب 21 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز مجنحة، ليرتفع إجمالي للمسيرات التي استهدفت البلاد منذ بدء الحرب إلى نحو 1000 طائرة. وأسفرت هذه الهجمات عن وقوع أضرار مادية في منشآت حيوية ومدنية برية ونشوب حرائق تمت السيطرة عليها، إضافة إلى تسجيل إصابات بشرية. إلى بغداد، حيث بدأ القضاء العراقي بمحاكمة عدد من النواب بتهمة الفساد والرشوة، وتم اليوم الحكم على النائب محمد الكربولي بالسجن لسنتين بتهمة الرشوة.
0: الأرجنتين تحول تأخرها أمام إنجلترا بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في الدقائق القاتلة في الدور نصف النهائي من كأس العالم، وتواجه إسبانيا على اللقب الأحد. ضوء على المونديال مع جوج الهاني.
2: ضوء على المونديال. اتأهلت الأرجنتين حاملة اللقب للمباراة النهائية من كأس العالم لمواجهة إسبانيا بعد ما تخطت إنجلترا 2-1 الليلة الماضية بالدور النصف نهائي. عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد اللبناني لكرة القدم وائل شهيب بتحدث للبنان الحر عن المواجهة الأرجنتينية الإنجليزية.
3: من بداية المباراة كانت واضحة الأمور، كأن الفريقين رايحين على حرب. أول تايم خشونة زايدة، 19 فاول، يعني ما شفنا فوتبول عكس الشوط الثاني. بالشوط الثاني الإنجليز سجلوا بكير، وبعد هذا الهدف تراجع مخيف للمنتخب الإنجليزي مدافع، وهون المنتخب الأرجنتيني سيطر كاملة، وضلوا الدفاع والحارس الإنجليزي تألق الحارس الإنجليزي لدقيقة 85، وقتها قدر المنتخب الأرجنتيني عادل النتيجة ويفوز بالدقيقة 92 بهدفين من صنع ميسي. بصراحة هون شفنا خبرة الأرجنتين بهيك مباريات، عملت كل الفرق، وتراجع غير مبرر للمنتخب الإنجليزي، وعمل تبديلاته تقريبا بالدقيقة 75 إنه يدافع، وهذا يمكن بعتقد خطأ كبير اللي صار. أرجنتيني بأول تجربة فينا نقول كبيرة قدام منتخب كبير مثل المنتخب الإنجليزي، بيّن إنه عنده الخبرة والقدرة يحسم هيك مباريات. كانت مباراة رائعة بالشوط الثاني. بتصور بالمباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين موضوع الخبرة كمان راح يكون له تأثيره. هلأ المنتخب الإسباني منتخب كتير كبير، عنده استحواذ مش طبيعي بالمباراة وطريقة لعب كتير حلوة وسلسي، بس الأرجنتينية خبرتهم يمكن تعمل الفرق، وبعتقد أن الأرجنتين راح تاخد كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس صيفي مع حرارة أعلى من المعدلات على الجبال وفي الداخل، مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر. ونختم بهذا النداء الإنساني. المريض سليم الحاج بحاجة إلى آن نيجاتيف في مستشفى جزين الحكومي. للتواصل 03-254-245. كان في هذه النشرة: العفو العام نجم التشريعية في يومها الثاني، السجالات حاضرة وإقرار تعديل قانون الدفاع الوطني، معاريف إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في الجنوب، ووزير إسرائيلي: توصلنا لتوافق أن الانسحاب لن يتم إلا بعد نزع سلاح الحزب، إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع العراق من سوريا لصالح حزب الله، رجي من مجلس الشيوخ الفرنسي: لبنان اختار إعادة بناء دولة تحتكر وحدها سياستها الخارجية، إطلاق دراسة الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان، شمال إيران يدخل نطاق الضربات الأمريكية، ولا زيارة لنتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: خيال حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تشريع الإفلاس ما ارتكبه نواب أمس ليس تشريعا بل إمعان في إفلاس خزينة الدولة. ماذا جرى؟ بضع مئات من المتعاقدين في وزارة الإعلام أرادوا إدخالهم في نظام التقاعد. جرى اعتراض على هذه الخطوة باعتبار أنهم حشو، ومنهم من دخل تنفيعا، فتتم مكافأتهم بنقلهم من التعاقد إلى التقاعد. أبرز المعترضين على هذه الخطوة نواب الجمهورية القوية ونواب الكتائب وبعض التغييريين. استطاع الرئيس نبيه بري استمالة نواب التيار الوطني الحر، فتم تأمين الأكثرية له، ولكن بعد نقل القانون من المشكلة إلى الكارثة، حيث تم تفخيخه بإدخال كل المتعاقدين في الوزارات والإدارات فيه. وهكذا بدل أن يكون عدد المستفيدين من القانون بضع مئات يصبح العدد عشرات الآلاف. السؤال الأساس الذي يجب أن يوجه إلى نواب البعزقة: من أين سيأتون بالأموال لتغطية نفقات التقاعد؟ هل يعرف هؤلاء النواب أنهم بهذا الأداء يشرعون الانهيار المالي وإفلاس خزينة الدولة؟ بصراحة بات بعض النواب عبئا على التشريع، والرأي العام يتمنى لو أن هذا المجلس غير موجود، لأن كلفة كل جلسة تشريع على هذا المنوال تكلف ملايين الدولارات، فمن أين ستأتون بها أيها المشرعون؟ أنتم مشرعو أبواب الإفلاس والانهيار.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

جديد رشيد النجار دللو. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 3:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

في مجلس النواب رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية إلى 6 مساء، وأقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 3/4/2001 إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان. كما أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني، واقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر. كذلك أقر المجلس تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لمدة 6 أشهر، كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية بإجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية. توجهت مصلحة الصيادلة في القوات اللبنانية بخالص الشكر إلى النواب الذين صوتوا اليوم لصالح إعادة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى اللجان المشتركة لإعادة دراسته، وخصت بالشكر تكتل الجمهورية القوية ولا سيما النائب جورج عدوان، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف بالتعاون مع نقابة صيادلة لبنان وسائر الجهات المعنية دفاعا عن المهنة وحرصا على كل ما يخدم الصيدلي. تعرضت بلدة إرشاف سور لقصف مدفعي إسرائيلي من عيار 155 ملم، وشن الطيران الحربي غارتين على النبطي الفوق. أطلق وزيرا الخارجية والمغتربين يوسف رجي والداخلية والبلديات أحمد الحجار نظام البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر اللبنانية خلال حفل أقيم في سفارة لبنان لدى فرنسا. الوزير رجي أكد أن هدف وزارة الخارجية هو مساعدة اللبنانيين المنتشرين وتسهيل كل ما يتصل بالخدمات القنصلية المقدمة لهم، مؤكدا استمرار الوزارة في الوقوف إلى جانب أبناء الجالية اللبنانية في الخارج. من جهته شدد الوزير الحجار على أن هذه الخطوة ستسهل عملية إصدار جواز السفر للمغتربين اللبنانيين وستنعكس إيجابا وبشكل مباشر على الانتخابات النيابية المقبلة. أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه بعد ورود معلومات عن قيام مواطن باستجرار التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة من خطوط شركة كهرباء لبنان في حي الشراونة بعلبك وتوزيعه على المشتركين بالمولدات الكهربائية الخاصة لقاء مبالغ مالية بمساعدة عامل سوري الجنسية، عملت على إزالة التعديات وتفكيك الكابلات الكهربائية المستخدمة، وتم استدعاء أصحاب العلاقة إجراء التحقيقات اللازمة وكشف جميع المتورطين. في الخبر الأخير، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرا على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الواتساب تحيات لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من لبنان، من كل البلدان، من أرلال تيم. واتساب تحيات أصدقائنا بحلقة جديدة، لقاء جديد بدون فقرات منوعة، مواضيع منوعة دايما بتكون ترند، وما بننسى فقرة المونديال.

واليوم ب 40 بقرا ليلتي رح تكون معنا كارين مطار على الساعة 4، بنرجع ملتقي على الساعة 5 للخمس ونص، تينضم لنا جورج سويدي.

0: بالاستوديو اليوم. زميل هم مفروض دايما يكون قاعد بوجنا, بس حابب اليوم يشوف انه او يحس انه هيك شو بيكون الاحساس غير. بس اليوم ميوت ما بتحكي ولا كلمة, بس لتعرف الاحساس. وحلقتنا من آر آر آر تي انطلقت. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الاخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك, ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيطي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: رحبنا بالمستمعين بس ما رحبنا بالأشخاص اللي بخلوا المستمعين يكونوا يعني عم بيوصل صوتنا للمستمعين. تحياتنا لك ماريانو داود على الإخراج الإذاعي وزميل إليش ميرزا عبر موجات لبنان الحار الثلاثة 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rnl.com.lb وتطبيق rnl. بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة عم يتعرض وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لحملة افتراء وكذب على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب مختلق من شخص يمكن هالقد ما عنده شي يعمله غير الافتراء، خصوصا وأنه عم يحكي عن تصريح أبدا منه موجود من الأساس. الوزير شربل كان كتب منشور على السوشيال ميديا، كرمل هيك بأرلال تيم تواصلنا معه تنستوضح يلي صار.
1: هاك واحد طلع عباله ما بعرفه ولا بيعرف، كتب تصريح عن لساني وأنا ما لي علاقة، وهذا التصريح قال أنا قلته. طيب يا حبيبي إذا أنا قلته ما حدا سمعه غيرك؟ أنا قلته وين بدي أقوله؟ يا أما على التلفزيون، يا أما بشي جريدة، يا أما بشي مقال أو بشي وسيلة من التواصل الاجتماعي. طيب هيدا اللي أنت كتبته ما حدا سمعه غيرك؟ ما حدا أراه غيرك؟ هو التالي قال الوزير مروان شربل بما يلي، قال أنا قلت له عيب أني أنا أكون ماروني وصرت أتمنى من بعد عهدك أنه هاي الكرسي ما تبقى للموارنة. جوزيف عون ونواف سلام سابقة في تاريخ المزل والانبطاح، لك يا عيب الشوم مش عليه، يا عيب الشوم على اللي انتقدوا بدون ما يعرفوا الحقيقة، بدون ما يتأكدوا أنه ولا ممكن الوزير بيصدر عنه هالشي، ولا ممكن أنه هيدا الوحيد اللي سمع وهيدا اللي قري وما حدا ولا تلفزيون ولا إذاعة ولا جريدة وصل لها الخبر إلا هيدا الشخص. أنا ملامتي على اللي انتقدوا ويلي سبوا أمي وسبوا واللي شو بدي قلك. وهون اللي بيخليك تنقهري وبيخليك تقولي لك ما معقولة، واللي عم بيسبني واللي بينتقدني لو بينتقدني بطريقة مرتبة لحتى أنا صلح بشكره إذا كان انتقاده للإصلاح، بس انتقاده تتسبلي أمي وتسبلي بيي بدون ما تعرف الحقيقة، علما بأنه أنا دغري بس صدر هيدا عن هيدا الشخص الموتور يلي كتب عني هالشي هيدا، أنا كتبت واستنكرت وهلأ أمام القضاء بدي أتشكى. بيقروها بعد اللي عم يحطوا كومنت، عم يحطوا انتقادات، ما بيصدقوا إلا هداك، ما بيصدقوني لإلي. هاي المشكلة اللي نحن اللي عم نعاني منها اليوم. شو بدي قلك، هاي وسائل التواصل الاجتماعي عيب إهاني ومزلي للبشر. بالمقابل في عالم شكرتني، في عالم قالت لي أنت البطل، يعني ما بدي قلك اسمه شو وهداك اسمه شو، يعني ما فيني قلك عيب. لا بدي هدا يشكرني ولا بهدا يشتمني، هيدا رئيس جمهورية صاحبي صديقي حبيب قلبي، وهيدا رئيس حكومة حبيب قلبنا كمان وشق علي وقت اللي كنت أنا مريض.

أخبارنا لترند كمان يذكر أو لما يذكر اسم ميتا، أول شيء بيجي على ذهننا أنه فيسبوك، المنصة يلي انطلقت منها الشركة قبل أكثر من عقدين، ولكن أمبراطورية مارك زوكربيرغ توسعت بشكل كتير كبير على مر السنين لتشمل تطبيقات بيستخدموها مليارات الأشخاص، إلى جانب استثمارات ضخمة بالواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. اليوم بتضم خدمات ميتا نحو 3.43 مليار مستخدم نشط يومياً، بوقت بتتجاوز قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار، وحققت خلال عام 2025 إيرادات بتوصل لـ 200 مليار دولار، ومعظمها من الإعلانات الرقمية إلى جانب مبيعات الأجهزة والبرمجيات. وبس لح نعدد خمس أو أبرز خمس شركات ومنصات بتمتلكن ميتا، مثل ما قلنا فيسبوك هو حجر الأساس لأمبراطورية ميتا، إنستغرام من تطبيق صور لمنصة اقتصادية، واتساب الصفقة يلي أثارت الجدل ومن بعدها أثبتت نجاحها، ماسنجر من دردشة داخل فيسبوك لتطبيق مستقل، وأوكولوس هو بوابة ميتا لعالم الواقع الافتراضي.

لما بلشت ميتا بفيسبوك كانت منصة للتواصل يعني بينتنا نحن وبين أصدقائنا، أما اليوم فصارت هي واحدة من أكثر الشركات تأثيراً بالعالم الرقمي، لأنها بتمتلك مثل ما قلنا منصات بيعتمدوا عليها مليارات المستخدمين كل يوم بالتواصل والشغل والتجارة وصناعة المحتوى. ومع توسع استثماراتها بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، بطلت الشركة عم تراهن على شبكات التواصل بس، ولكن على رسم ملامح المرحلة الجديدة من التكنولوجيا بسباق عالمي تتنافس فيه كبرى شركات العالم على قيادة مستقبل الإنترنت.

من سيئات خلينا نقول شوي السوشيال ميديا كمان انتشر بخلال الساعات الماضية, انتشر بمصر تحديدا مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل والقلق من بعد ما ظهر فيه أحد الأشخاص كان عم بيعلن عن إنهاء حياته وادعى أنه هو أكل رغيف خبز مسموم وهو كان بلايف, يعني خبر هذا الموضوع. هذا الأمر اللي دفع عدد من المتابعين ليتفاعلوا مع يلي صار وسط مطالبات بسرعة التدخل. وقبل ما تتصاعد التكهنات كشفت الأجهزة الأمنية المصرية حية يلي صار وأوضحت أنه بإطار فحص ملابسات الفيديو المتداول تم تحديد هويته لهذا الشخص يلي قالوا أنه هو عايش بدائرة قسم شرطة دار السلام. هالشخص الشاب تحديدا أقر بأنه ما ظهر بالمقطع, يعني كل شيء ظهر بالمقطع ما كان إلا بس قصة تمثيل, هو ما كان عم بينتحر, مش هذا هو دفو انه الانتحار. وخبر انه فات مع خلافات مع والده بسبب الشقة يلي قاعد فيها من بعد ما اخبروا والده انه هو بده يفلله لانه بده يتجوز من بعد ما ماتت امه من بعد سنة. فتظاهر بتناوله اثناء تصوير الفيديو على الرغم انه منه مزبوط, هيدا الخبرية كلها مانا مزبوطة, كان بس لمحاولة الضغط على بيو لكرمال يكون عم بيغير رأيه وطا يكسب يعني تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب كشف حقيقة الواقع تاخذت اكيد يعني سلطات الاجراءات القانونية اللازمة.

وبعيدا شوي عن موضوعنا هلا قبل ما نكون عم يعني نحكي ونعلق عليه ونرجع شوي على اول موضوع كنا عم نحكي عنه بدايه الحلقه ماريانو، بدنا نوجه تحيه كتير لوزير الداخليه مروان شربي اللي عم يسمعنا هلا وعم يسمع الحلقه، واللي يعني اكيد من خلال اللي صار معه جربنا شوي قد ما فينا نكون عم ننقي كمان مواضيع خاصه بالسوشيال ميديا وقد ايه عن جد تاثيرها عم بيكون اوقات سلبي. بالعودة لمقطع الفيديو يلي انتشر مثل ما قلنا بمصر، بتكشف هيدي الحادثة حجم التأثير يلي صارت عم بتعمله مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لمشهد واحد انه يثير الذعر ويستنزف جهود الجهات الأمنية قبل التحقق من صحته. وبالمقابل بتذكرنا هالحادثة بانه الخلافات العائلية والأزمات الشخصية ما لازم تتحول لوسيلة للضغط عبر الادعاءات او استغلال التعاطف، خصوصا تعاطف الجمهور، لأنه هالأمر معقول يضل للرأي العام ويقلل من خطورة الحالات الحقيقية يلي هي عن جد بتكون بحاجة أنه للتدخل وإنقاذ فعله.

كمان من يعني زيت المواضيع يلي خاصة بالسوشيال ميديا وتحديدا تأثيرها الكتير سلبي، ورح نبقى بمصر وبواقع أبدا غير مألوفة وكأنها يعني هيك سلعة عادية. أحد الأشخاص صار عم يكون عم بيدير يعني صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيروج لبيع المواد المخدرة، وكان عم بيعرض نشاطه الإجرامي عاده علنا مقابل مبالغ مالية قبل ما تقود التحريات لقبضة الأجهزة الأمنية. وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن قيام المتهم بإدارة صفحة على السوشيال ميديا مثل ما أن ليروج للمواد المخدرة مقابل هالمبالغ الكبيرة.

كمان هالقضية بتكشف أنه شبكات التواصل الاجتماعي بطلت مجرد وسيلة للتواصل، بل تحولت عند البعض وخصوصا البعض من الخارجين عن القانون لمنصة للترويج لأنشطة إجرامية بكل جرأة. ومع تطور أساليب المجرمين صارت المواجهة بتتطلب يقظة رقمية مستمرة وتعاون أكيد يعني ما بين الأجهزة الأمنية والمنصات الإلكترونية، لأنه ترك مثل هالمحتوى من دون رصد أو ملاحقة معقول يهدد الأمن المجتمعي. مش بس يهدد الأمن المجتمعي، بل معقولكن عم بيساهم بتطبيع الجريمة وتشجيع انتشارها بين فئات جديدة من المستخدمين.

نبعد شوي عن السلبية ونروح على الإيجابية، وهذا الشيء بيأكد أنه عن جد إذا واحد بيبعد عن مواقع التواصل قديش بيقدر يعمل من أولاده يعني فيهم قيمة عن جد أكتر من غيرهم. داكسون هانتر ما كان بحاجة لأكثر من قطعة تباشير ومسار صغير للمربعات ليحول لعبة طفولة مألوفة لرقم قياسي عالمي. عمره 9 سنين، نجح الطفل الأمريكي بإكمال مسار لعبة الحجلة بزمن قياسي بلغ 48.27 ثانية ليدخل سجلات موسوعة جينيس للأرقام القياسية. بمدينة بولينج غرين بولاية كنتاكي رسم داكسون مربعات الحجلة العشرة على الأرض، رقمها بحسب القواعد المحددة، بعدين رجع بلش القفز بينها بسرعة ودقة، وبوقت كانت ساعة التوقيت عم تتابع كل جزء من الثانية، ولما وصل للنهاية كان الزمن المسجل كافي لمنحه لقب أسرع وقت لرسم وإكمال مسار الحجلة يعني يلي تحت 16 سنة بموسوعة جينيس. لكن قصة الرقم القياسي ما بلشت بساحة اللعب بل بمنزل اعتاد أفراد الساعي وراء هالإنجازات، خصوصا أنه بيو كمان كان أخذ قبل هيدي يعني سجل رقم قياسي وفات اسمه بمجموعة جينيس بهيدي اللعبة.

بتبين هالقصة أنه الطموح منه مرتبط بالعمر، وأنه الألعاب البسيطة معقول تتحول لمساحة لاكتشاف المهارة والانضباط والثقة بالنفس. فهالطفل داكستون ما حقق رقم قياسي بالقوة أو بالإمكانات الكبيرة، بل بالدقة والتدريب والإصرار. وهيدي لازم تكون رسالة مهمة للأهل كمان، بأنه يشجعوا الأولاد خصوصاً الأطفال على التحدي والمثابرة، وأنه معقول يصير يتحول لهواية صغيرة، يعني يكون هواية صغيرة ويرجع تترجع هالهواية تتحول لإنجاز عالمي.

رح ننتقل من أمريكا ولا أستراليا. قد يبدو الأمر مجرد إزعاج بسيط، ولكن أنه هيك يجلوا طيور النورس على الأكل بسبب الأحباط، عفت بيسببنا الأحباط لكل حدا بيكون هيك قاعد وعم بيأكل بمطعم، خصوصا إذا كان أم بلانير. عم نحكي هون أي مطعم موجود عند دار أوبرا سيدني بالقرب من المينا. إدارة هالمطعم عثرت على حل ما أبدا منه تقليدي لهيدي المشكلة، واللي ما كان إلا هو كان كتير بسيط الحل يا إليج، إنه جيبوا كلاب. وهون استعانوا بمدرب الكلاب جيمس واب، يلي أعد برنامج لتدريب الكلاب كرمال يخوفوا طيور النورس ويبعدون عن أطباق الزبائن. وبيقول واب انه بيدرب الكلاب انه على توقع حركات الطيور حتى تكون اكثر فعاليه، وكمان بيوضح انه اذا استخدمت الكلاب نفس الاسلوب كل مره فطيور النورس رح تراقبها وهي عم تمشي رايحه جايه، فكمان هيك بترجع بتكب حالها على الاكلات بمجرد غياب الكلاب. كرمال هيك قال انه هو بيكون عم بيدرب الكلاب بحيث لازم تكون اكتر هيك، يعني فيها شوية ذكاء، ما عرف انه كلاب وذكاء، بس انه هو هيك قال. هو ما كان جايب بس كلاب حيالله، هو كان جايب كلاب يلي بيودون يعني مع الغنم و بالعادة يعني، فنقى هذا النوع من الأغنام لأنه هني عندهم مهارات يعني غير عن غيرهم، بيخلي الكلاب يتسلل خلصة قبل ما تبين فجأة أمام النوارس، وبتضلوا دايما بحالة ذعر. وكل هاللي عم نحكي عنه هو عن جد كان تجربة ناجحة وأدت لردود فعل مرحبة من الزباين، وتم نشرها بمواقع ومدن أخرى بأستراليا، ووصل عدد هالكلاب يلي بتعمل ضمن دورية النورس هالقد هيك صاروا نسمينا، كما أصبحت تعرف مثل ما قلنا، وصل عددها لل 35 كلب. وكل كلب بيشتغل لفترة واحدة مدتها 4 ساعات أسبوعياً، من بعدها بيرجع هذا الكلب لبيته مع أصحابه.

أفادت صحيفة ريبوبليكا بأنه محكمة الجنايات بمدينة أريتسو الواقع بإقليم توسكانا بوسط إيطاليا برأت امرأة خنقت بوشاح والدتها المسنة المصابة بمرض ألزايمر. وبحسب معلومات الصحيفة وقعت الجريمة بليلة 9 أدار هديك السنة بمدينة سان جوفاني فالدارنو بمقاطعة أريتسو. وبالتفاصيل هيدي المرة يلي عمرها 67 سنة خنقت أمها مثل ما قلنا بالشال وأمها يلي عمرها 93 سنة ومثل ما قلنا كان عندها حالة متقدمة بمرض الألزايمر. وبعد ارتكاب الجريمة قامت القاتلة بنفسها باستدعاء رجال الأمن واعترفت باللي صار وطلبت منهم المساعدة. هون وجهت إلى تهمة القتل العمد مع تشديد العقوبة بسبب صلة القرابة. وبالمحكمة أعربت المتهمة عن ندمها وقالت إنها ما بتعرف شو يلي صار بوقتها، يعني شو صار معها بوقتها، ولكن طلبت العفو والمغفرة على يلي عملته.

القضية بتسلط الضوء على العبء النفسي الهائل يلي معقول يرافق رعاية المرضى المصابين بأمراض مثل الألزايمر، لكنها كمان بالوقت نفسه بتذكر بأهمية التمييز بين البعد الإنساني والبعد القانوني. فالمحاكم ما بتنظر لنتيجة واحدة، بل كمان بتقيم الحالة النفسية والعقلية للمتهم وقت وقوع الفعل استنادا لتقارير طبية وأدلة قانونية. كما بتأكد هالحادثة الحاجة لتوفير دعم نفسي واجتماعي أكبر لمقدمي الرعاية لتجنب وصولهم لمراحم الانهيار معقول تودي لمآسي لا يمكن تداركها.

عاد لبنان للائحة بؤر الجوع العالمية من جديد من بعد ما أدرج من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي من بين 13 دولة ومنطقة يتوقع أنه تشهد تدهور ملحوظ بالأمن الغذائي الحاد بين حزيران وتشرين الثاني 2026. هذا التصنيف ما بيعني حصول مجاعة بلبنان، بل هو انذار مبكر من الزيادة بعدد الأسر يلي بطلت قادرة تكون عم بتأمن غذاء بصورة طبيعية ومستقرة تحت ضغط الحرب والنزوح وارتفاع الأسعار وخسارة مصادر الدخل. بغطي هالتقرير الفترة الممتدة مثل ما قلنا من حزيران 2026 لتشرين الثاني 2026، وهو بيمثل النسخة الثانية من هالسلسلة يلي سبق أنه غطت الفترة نفسها بال2024 بين تشرين الثاني 2024 وأيار 2025. بالفئة الأعلى بتشمل البلدان يلي بتسجل أوضاع كارثية أو احتمال للمجاعة، بوقت بيندرج لبنان ضمن البلدان يلي يتوقع أنه يرتفع فيها عدد الأشخاص الواقعين بمرحلة الأزمة الغذائية أو ما فوقها، بالتوازي مع استمرار العوامل اللي بتدفع للتدهور. أي أنه التصنيف ما عم يكون عم بيعنوا للمجاعة، ولكن بكون عم بيحذر من توسع العجز عن تأمين الطعام. كمان هالتقرير بيتوقع أنه يواجه نحو 1.2 مليون شخص بلبنان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين نيسان وآب 2026، يعني 24% من السكان يلي شملون هيدا التحليل، وبينقسموا لنحو 1.1 مليون شخص بالمرحلة الثالثة، يعني بمرحلة الأزمة، حيث هون بيكونوا صاروا الأسر عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من الغذاء إلا عبر تقليص الوجبات أو الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم أو حتى الاستغناء عن حاجات أساسية أخرى. ونحو 100,000 شخص بالمرحلة الرابعة، يعني هون وصلنا لمرحلة الطوارئ، حيث بتصير الفجوات الغذائية أكبر وتضرر الأسر إلى استنزاف مصادر رزقة وأصولها الأساسية، الأمر يلي بيستدعي تدخل كتير عاجل لحماية الحياة وسبل العيش. وما بيسجل الرسم وجود أشخاص بلبنان ضمن المرحلة الخامسة، يعني هذه هي قصة الكارثة أو المجيعة. لبنان مثل ما قلنا أتى بأدنى مرتبة بين بؤر الجوع 13 من حيث العدد المطلق للأشخاص المتضررين، إلا أنه منه الأدنى من حيث النسبة للسكان، لأنه بتبلغ النسبة فيه 24%.

هالتقرير بيشكل جرس انذار بشان الواقع المعيشي بلبنان، حتى يعني هو ما كان عم بيحكي عن مجاعه، حتى لو هو ما كان عم بيحكي عن مجاعه بالمعنى الكامل، بس بيبقى جرس انذار بشان الواقع المعيشي بهالبلد. فارتفاع عدد الاسر غير القادره على تامين غذائها بصوره مستقره، هالامر بيعكس استمرار تداعيات الازمات الاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه، وكمان بياكد انه الامن الغذائي صار احد ابرز التحديات اللي بتواجه لبنان. كما أنه معالجة هذه الأزمة ما بيقتصر على المساعدات الإنسانية، بل بيتطلب سياسات اقتصادية بتعيد تحريك الإنتاج وبتوفر فرص العمل وبتحد من ارتفاع الأسعار. الأمر يلي هون بيصير بيضمن قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية بكرامة واستدامة. وهيك بتكون أخبار لليوم خلصت. تع الساعة 4 رجعين مع كارين مطار بعين على الفن، ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء باسم الأخبار.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: إذا بدنا نحكي عن السكر، مش كل طريقة تحلية إلها نفس التأثير على الجسم، ومش كل بديل يعني صحي. أولاً السكر الأبيض هو سكر مكرر سريع الامتصاص، يرفع السكر بالدم بسرعة وما في ولا أي قيمة غذائية، يعني طاقة سريعة بس بدون شبع حقيقي وبدون فوائد إضافية. ثانياً السكر البني هو تقريباً نفس السكر الأبيض مع إضافة بسيطة من الدبس، الفرق الغذائي بسيط جداً والتأثير على السكر الدم تقريباً نفس الشيء. ثالثاً العسل هو منتج طبيعي فيه مضادات أكسدة، لكن بالنهاية هو كمان مصدر سكر بيأثر على السكر بالدم. هلأ منروح على المحليات البديلة. أسبرتم محل اصطناعي بدون سعرات تقريباً أو جداً بالتحلية، ما بيرفع السكر بالدم بشكل مباشر بس بضل محلي مصنع واستخدامه لازم يكون ضمن الحدود الموصى فيها. إريتريول سعراته شبه معدومة وتأثيره على السكر بالدم ضعيف كتير عند أغلب الناس، وغالباً بيتحملوه بشكل أفضل من غيره بس بكميات كبيرة ممكن يسبب نفخة عند بعض الأشخاص. وآخر الدراسات أثبتت ارتباطه بالإصابة بالجلطات، وخصوصي للعالم اللي عندهم مشاكل مثل السكري أو أمراض القلب، فأفضل نبتعد عنه. هلأ بالنسبة للستيفيا والمانكفروت هن محليات طبيعية المصدر بدون سعرات تقريباً، ما بيرفعوا السكر بالدم بشكل واضح وبيكونوا خيار جيد لتخفيف السكر، بس الستيفيا ممكن يكون عندها أفتر تيست مر. خلاصة السكر التقليدي بكل أنواعه أبيض بني عسل هو طاقة سريعة وتأثيره على السكر بالدم موجودة وواضحة، أما المحليات البديلة فهي أدوات لتقليل السكر والسعرات، والأهم مش الهدف نبدل نوع التحلية فقط، بل الهدف نقلل التعلق بالطعم الحلو مع الوقت لحتى يصير السكر خيار نادر مش عادي يومية تتحكم فينا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب، فيما كانت الهيئة العامة تناقش البند 29 من أصل 44 على جدول الأعمال، وتلي المحضر على أن تستأنف الجلسة في 6 مساء. وكان المجلس أقر تمديدا لولاية رئيس الجامعة اللبنانية 6 أشهر إلى حين تشكيل مجلس الجامعة، على أن يسمح له بالترشح لولاية ثانية لمرة واحدة. وتعليقا على هذا التمديد، قال النائب أنطوان حبشي إن القانون أقر على قياس شخص واحد ليرد الرئيس نبيه بري سائلا شو هالجريمة يعني. وفي الجلسة أيضا إقرار إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين. ميدانيا، نفذت غارة إسرائيلية على حرج علي الطاهر. تسلم لبنان من فرنسا استنابة قضائية تطلب فيها إلقاء القبض على 3 ضباط من فلول النظام السوري السابق بجرم ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق مواطنين سوريين. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر، ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198

طلبت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بأن تكون أساساً في أي تعديل قد يطال حقوق العمال واستمرارية عملهم. أهمد عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت حريقاً اندلع في خزانات مازوت ومولد كهربائي في منطقة مارليس. أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر بأن إيران طلبت إلى الحوثيين في اليمن إغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة في إيران. دعت الخارجية القطرية إلى ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في الحوار والدبلوماسية. ختام الموجز، شكراً لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,234,000، البنزين 98 أوكتان 2,252,000، المازوت 1,847,000، والغاز 1,115,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا.

0: ضمن لقاءاتنا بأرلال تيم دايما للفن في حصة، وهي الحصة مرتين بالجمعة تنين وخميس، متكم مع وتحديدا مع زميلة كارين مطر ضمن بعين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

أخبار جديدة، إصدارات عم تكسر الأرقام، مفاجآت من النجوم، كل هيدا بحلقة اليوم من عين على الفن. وأكيد ما بدنا ننسى سؤال الحلقة اليوم والجوائز اللي رح تكون بانتظاركم. الشامي بيطرح بيبي وبيكمل قصة أنا بعدك.

المراسل الشامي حصد النجاحات، وهالمرة مع أغنيته بيبي اللي تصدرت قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولاً على يوتيوب عالمياً، متقدمة على أعمال لفنانين من مختلف أنحاء العالم. واحتفل الشامي بهذا الإنجاز عبر حسابه على إنستغرام، ونشر صورة بتبين تصدر بيبي للترند العالمي، وكتب: مرحبا أنا الشامي ابن سوريا، وأغنيتي الأولى على كوكب فيه 8 مليارات إنسان وعشرات الملايين من الفنانين. كما تصدرت الأغنية قوائم يوتيوب بعدد من الدول العربية منه مصر والجزائر والمغرب.

أغنية بيبي هي أحدث إصدارات شامي ضمن ألبوم هوية، من خلالها كمل القصة يلي بلشت بكليب أنا بعدك، بفكرة بتعتمد على السرد القصصي، بتعود الأحداث إلى ما قبل الكليب الأول لتكشف كيف بلشوا العلاقة بين الشخصيتين وأسباب الفراق.

ورجعت الممثلة اللبنانية جينيفر عزار تشارك الشامي بطولة هيدا الكليب اللي تصور بشوارع بيروت بأجواء شرقية بوهيمية ولمسة ريترو مع تفاصيل بصرية ربطت العمل بكليب أنا بعدك.

وبتحمل الأغنية كلمات وألحان الشامي مع توزيع سليمان دميان لتواصل نجاحها الكبير وتأكد المكان المتصاعد يلي عم يحققها الشامي سواء على الساحة العربية أو العالمية.

وصلنا لسؤال الحلقة، مين هو الفنان الملقب بالهضبة؟ ناطرين اتصالكم على 0921833 و

واللي رح يجاوب صح اليوم عنا جايزتين، الأولى من جولدن ليلي ريزورت بالعبادية بيعلي بيقدم بول أنترنس، والجايزة الثانية بلاك بوكس جيم كاسليك بيقدم اشتراك لمدة شهر. وبدي أذكر أنه كل شخص ربح معنا يكون عم بيستلم الجوائز تبعه قبل 31 تموز، وأيضا كل حدا عم بيشارك معنا رح يكون عم يفوت اسمه على سحب رح نكون عم لالون عن الفايز نهار التنين، رح يكون عم يربح تليفون من عند جي جي سل. بيونسي بتختار مياس مرة جديدة.

جددت النجمة العالمية بيونسي تعاونها مع فرقة مياس اللبنانية بعد ما شاركتها الفرقة العرض اللي قدمته بنيويورك بعد النجاح اللي جمعهم سابقا بباريس ودبي. وقدمت مياس لوحة استعراضية مميزة أضافت لمسة خاصة على الحفل وأكدت مرة جديدة حضور العالمي إلى جانب نجمة من أبرز نجمات العالم. ويعتبر هيدا التعاون محطة جديدة ومهمة بإنجازات فرقة مياس اللبنانية اللي نجحت خلال السنوات الماضية بفرض اسمها على أهم المسارح العالمية وصارت من الفرق القليلة اللي بتشارك بعروض لأكبر النجوم العالميين. وجودها مجددا إلى جانب بيونسي بيأكد المكانة اللي وصلت لها وبيشكل مصدر فخر للبنان وللمواهب اللبنانية على الساحة العالمية.

0: الهضبة عمرو دياب.
1: مرحبا، معك فادية ليلات. عمرو دياب ملقب بالهضبة.
2: سعد الميل خير لمخرج الحلقة، لجميع المستمعين. بيير سعادة عم يحكي، هضبة هو عمرو دياب.
3: فنان الهضبة هو عمرو دياب مع كريم حنا.
4: بونجور، يعطيكم العافية. مروان جعجع، الهضبة هو عمرو دياب.
5: تحضيرات ألبوم عمرو دياب بتدخل مرحلة الأخيرة،

عمرو دياب عم بيقرب أكتر من طرح ألبومه الجديد، وهالشي ظهر بصورة نشرها الموزع الموسيقي عادل حقي من داخل الاستوديو جمعته بعمرو دياب خلال التحضيرات للعمل المنتظر.

الصورة انتشرت بسرعة بين جمهور عمرو دياب، وكتار اعتبروها إشارة أنه الألبوم دخل مراحله الأخيرة، خاصة بعد فترة طويلة من التسجيل والتحضير من دون الكشف عن تفاصيل كتيرة.

وبهيدي الفترة عم يحط عمرو دياب اللمسات الأخيرة على الأغاني بتعاون مع مجموعة من أبرز صناع الأغنية، من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي وأيمن بهجت أمر، إلى جانب أسماء جديدة ممكن تضيف أفكار موسيقية مختلفة للعمل.

وأيضا أجرى جلسة تصوير خاصة بالبوستر والحملة الدعائية للألبوم، وهذا بيعني أنه الإعلان الرسمي صار قريب والطرح متوقع خلال موسم

0: وأكيد كل ألبوم جديد لعمرو دياب بيحمل حالة ترقب كبيرة، لأنه دايماً بيحاول يقدم شيء متجدد من دون ما يبتعد عن الهوية الفنية اللي عرفوا فيها الجمهور.
1: بونجور، يعطيك العافية، معك أندريا بخطار. الهضبة هو عمرو دياب،

0: نور مارون نهران، انا اقول عمر دياب.
1: بونسوار، معك ليا ستيفان، والهضبة هو عمر دياب.
2: بدي ارجع اذكر بسؤال الحلقه، مين هو الفنان الملقب بالهضبه؟ وبدي اشكر كل شخص عم بيبعت لنا على الواتساب، بس ما رح نكون عم ناخذ ولا اجابه اذا ما كان يتعبر الفويس نوت. ابتسامتك انا اشتريها. مفاجآت بختام حفلات جايزي وظهور لافت لبيونسي وريانا.

ختمت جايزي إقامته الغنائية بملعب يانكي بنيويورك بحفل استثنائي امتد للساعة 3 الصبح، وجمع معه مجموعة كبيرة من أهم نجوم الموسيقى من بينهم بيونسي، ريانا، أشر، فارل ويليامز وتيانا تايلر.

والحفل الثالث يلي حمل عنوان Extra Innings كان ختام لسلسلة عروض احتفلت بمرور 30 سنة على ألبوم Reasonable Doubt و25 سنة على The Blueprint، وهن من أهم الألبومات بمسيرة جايزي وتاريخ موسيقى الراب.

0: ورغم أنه الحفل تأخر بسبب العجقة الكبيرة عند مداخل الملعب وصعوبة دخول عدد كبير من الجمهور، جايزي شرح السبب أول ما طلع على المسرح وقال أنه ما بيحب يبلش العرض قبل ما يتأكد أنه الناس فاتت على الحفلة بأمان وما في خطر تدافع أو إصابات. أما المفاجآت فكانت كتيرة. بيونسي رجعت على المسرح وغنيت Drunk in Love، وريانا شاركته Run This Town. أما أشر وفارل ويليامز وغيرهم شاركوا بعدد من أشهر الأعمال يلي جمعتهم بجيزي. وبالرغم من ساعات الانتظار الطويلة، اعتبر عدد كبير من الحضور أنه هالحفل كان من أقوى عروض جايزي، لأنه جمع مسيرته الطويلة مع حضور نخبة من أكبر نجوم الموسيقى بليلة واحدة.
1: بونجور، معك مارلين صليبة، الهضبة أكيد عمرو دياب.
2: بونجور، معك فراس صهبي، الهضبة هو عمرو دياب.
3: بعد مساك يا مساء لبنان الحر، معك ماهر غليين، الهضبة هو عمرو دياب.

0: بونسوار، معك زكريا. أكيد عمرو دياب.
1: بس بدنا العيلة يا زكريا.
2: حظل هضبة عمرو دياب تهير دود.
3: يعطيك العافية عمرو دياب ريتا حبشة.
1: فيل مايكل بيحطم الأرقام القياسية وبيتجاوز مليار دولار عالمياً.

يواصل فيل مايكل تحقيق الأرقام القياسية بعد ما تجاوز حاجز المليار دولار بشباك التذاكر العالمي بعد 12 أسبوع بس على انطلاق عرضه، ليصير أول فيلم بتاريخ شركة لاينز جيت بحقق هذا الإنجاز. وبالإضافة لهذا الرقم سجل الفيلم إنجازات جديدة، فأصبح أعلى فيلم سيرة ذاتية تحقيقاً للإيرادات العالمية متجاوز أوبنهايمر، وأعلى فيلم موسيقى سيرة ذاتية متفوق على بوهيميان رابسدي. ويبدو أنه نجاح مايكل بعده مستمر وسط إقبال جماهيري كبير، ليأكد مرة جديدة المكان الاستثنائية اللي بعده بيحتفظ فيها مايكل جاكسون عند الجمهور حول العالم.

ما تخطت أغنيته حلوة وحزينة حاجز المليون مشاهدة بوقت قصير. احتفل عمر الرحباني بهيدا النجاح بطريقة مختلفة من خلال فيديو جمعه مع المؤثرة اللبنانية يارا أبو منصف، اللي ظهرت وهي عم تغني الأغنية بينما رفقها هو على البيانو.

وهالفيديو ما مر مرور الكرام لأنه فتح باب التساؤلات بين الجمهور، خصوصاً أنه كتار صاروا يتساءلوا إذا يارا هي اللي عم بتغني الغنية أو هي صاحبة الصوت اللي سمعناه بالنسخة الرسمية، أو إذا مشاركتها كانت خاصة بس بهيدا الفيديو. ولهلأ ما في أي توضيح رسمي من عمر الرحباني حول هوية المغنية اللي أدت الأغنية، وهيدا الغموض زاد من فضول المتابعين وخلى الموضوع ينتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أنه هيدي الضجة انعكست إيجاباً على الأغنية اللي بعدها عم تحصد المشاهدات والتفاعل، بينما بيبقى السؤال مطروح، هل رح تكشف الأيام الجاية هوية الصوت النسائي بحلوة وحزينة؟

تستعد السفارة الفرنسية بالقاهرة لإطلاق مشروع جديد بيحمل عنوان داليدا الأغنية التي لا تنتهي، بخطوة بتهدف للاحتفاء بالإرث الفني والإنساني للفنانة العالمية ذات الأصول المصرية داليدا.

ومن المتوقع أنه يعقد مؤتمر صحفي بعشرين تموز للإعلان عن تفاصيل المشروع اللي رح يسلط الضوء على مسيرة داليدا الاستثنائية من انطلاقتها من القاهرة وصولاً للعالمية بعد ما صارت وحدة من أبرز نجمات الغناء بالقرن العشرين.

هو بيحمل المشروع اسم داليدا الأغنية التي لا تنتهي، بإشارة إلى استمرار حضور أعمالها وتأثيرها لليوم، وبعد أغنيتها عم تسمع وتعاد بصوت أجيال جديدة بمختلف أنحاء العالم.

وبأكد هذا التكريم المكانة الخاصة اللي بتحتلها داليدا بعد ما نجحت بالجمع بين ثقافات متعددة وقدمت أغاني بلغات مختلفة لتبقى واحدة من أبرز الأسماء اللي تركت بصمة بتاريخ الموسيقى العالمية.

شيرين عبد الوهاب حسمت الجدل عن الأخبار اللي انتشرت واللي تحدثت عن استعدادها لإحياء حفل بالساحل الشمالي إلى جانب الفنان فاضل شاكر، وأكدت أنه كل ما يتم تداوله على المواقع غير صحيح. ومن خلال بيان صادر عن محاميها ياسر أمطوش، أكدت شيرين أنه ما بترتبط بأي حفل أو مشروع فني من هيدا النوع، كما كلفت فريق القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل مين نشر أو روج لهيدي الشائعة.

وأشار البيان إلى أنه الهدف من هيدي الخطوة هو وضع حد للأخبار الكاذبة اللي عم تتكرر حول شيرين وحماية حقها من تداول معلومات غير دقيقة من دون أي إعلان رسمي.

وبعيدا عن هيدا الشائعات، عم تستعد شيرين للقاء جمهورها ب7 آب ببورتوغال في العلمين، حيث وجهت رسالة صوتية لمحبيها دعتهم لحضور الحفل بوحدة من أكثر الحفلات الصيف.

بدي ارجع ذكر بسؤال الحلقه، مين هو الفنان الملقب بالهضبه؟ ناطرين اتصالكم على 0921823333 ورسائلكم الصوتيه على 70959111. والجوائز لليوم من عند جولدن ليلي ريزورت بالعبادية يلي بيقدم بول انترنس، ومن بلاك بوكس جيم كاسليك يلي بيقدم اشتراك لمدة شهر. وايضا بدي اذكر انه كل شخص عم بيشارك معنا رح يفوت اسمه على سحب على التليفون من عند جي جي سال، رح نكون عم نعلن عن الرابح بعشرين تموز. شاكيرا بتستعيد ذكريات هيبس دونت لاي مع وايكلاف جون. No fighting. We got the refugees. No fighting.

تفاجأت شاكيرا جمهورها خلال حفلة بمدينة نيويورك الأمريكية لما دعت المغني وايكليف جون لمشاركتها المسرح ليقدم الثنائي من جديد أغنيتهم الشهيرة هيبس دونت لاي.

أول ما بلشت الأغنية تفاعل الجمهور بشكل كبير وتحولت اللحظة إلى واحدة من أبرز محطات الحفل، خصوصاً أنه العمل بيعتبر من أنجح الأغاني بمسيرة شاكيرا ووايكليف جون.

واحد الأداء بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفوا كتار بأنه أعاد أجواء واحدة من أكثر الأغنيات الجماهيرية شهرة وسط حماس كبير من الحضور.

0: بونجور. بالنسبة للمسابقة عمرو دياب أكيد معروف، عمرو دياب هو الهضبة.
1: بس بدي ترجع بليز تبعت لنا فويس نوت بالاسم والعائلة.
2: بونجور سيمونا، كيفك اليوم؟ تحية للجميع. الهضبة هو الفنان عمرو دياب. معك ماري أطنيت ثابت من فن الشباك.
1: أهلا وسهلا يا ماي، معك كارن مش سيمونا.
3: عمر دياب.
1: بدنا بليز الاسم والعائلة.
0: بونجور من جديد، روجيه سعد.
4: بونجور، فنان عمرو دياب الهضبة، معك سميرة معلوف.
5: مساء الخير لك ولمستمعينك ولأسرة لبنان الحر. هو عمر دياب، معك حنا ديب حشيدي.
1: أهلا وسهلا فيك يا حنا.

0: شكرا، يعطيك العافية. هو عمرو دياب، عمرو دياب يعطيك العافية. معك جان بيض.
1: بونسوار. الهضبة هو الفنان عمرو دياب. معك فادي سقيم.
2: بونجور، كيفك؟ معك جول كيك. الهضبة هو عمرو دياب.
3: إنجاز جديد لشيرين عبد الوهاب، كلام عيني بموسوعة جنس.

أضافت شيرين عبد الوهاب إنجاز جديد لمسيرتها الفنية بعد ما دخلت أغنيتها كلمعنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد الأرقام اللافتة اللي حققتها على قوائم بيلبورد أرابيا. والخبر أعلن عنه الملحن محمد مديان عبر حسابه على إنستغرام، ووضح أنه الأغنية صدرت قائمة بيلبورد أرابيا هوت 100 لمدة 19 أسبوع، وهو الرقم اللي منحها مكانة بموسوعة جينيس. وكمان وصلت شيرين تصدر قائمة بيلبورد أرابيا أرتست 100 لمدة 42 أسبوع لتأكد مكانتها كوحدة من أبرز النجمات العربيات خلال السنوات الأخيرة. رح نكون هلأ عم نعلن عن الرابحين معنا. السؤال كان مين هو الفنان الملقب بالهضبة، وطبعا هو عمرو دياب. بدي أقول مبروك لزكريا القاسم، بيير سعادة، ريما حنا، فراس وهبي، جول كيك، مروان جعجع، روجي سعد، وفادي سكيم. رح تكونوا عم تربحوا من يعني حكون الجوائز. شخص واحد رح يربح جولدن من عند جولدن ليلي ريزورت العبادية بول أنترنس، والبقوي حيكونوا عم يربحوا بلاك بوكس جيم كاستيك اشتراك لمدة شهر. وكل شخص يكون عم يستلم الجوائز تبعه قبل 31

0: قبل ما نكون عم نختم كارين خبرية كتير حلوة بآخر الحلقة يلي هي خبرية شيرين، يعني أنا أكيد بننبسط لها أنه هيدي عودة عن جد موفقة لها.
1: مزبوط، وخاصة هيدي الأغنية عن جد يعني ما فيك بس تسمعيها ما تحسي بشي، يعني كل حدا بس يسمع هيدي الأغنية، أكيد كل أغاني شيرين بس هيدي الأغنية بالأخص لأنه عن جد صدرت كتير على البيلبوردز عالميا، وأغنية عن جد تستحق أنه تكون تفوت على هيدي القائمة.
0: بس أقول لك شيرين، شو أول غنية لإله بتحس انه خلص هي شيرين او بتذكرك فيها؟ يعني
1: لكن هلا دغري بتذكر بس اجدد اغاني اللي هي تباعا تباعا، يلي عن جد شفنا كانت كتير متصدره، تراجعت رجعت بقوه، يعني رجع نحكى عنها يمكن هلا لانه هيدي هيك علقانه براسك عم بسمعها قبل ما اجي، فهلا حاليا تباعا تباعا لانه عن جد ككلمات وكلحن كتير حلوه الغنيه، وعن جد بتستحق انه تكون بعدها لهلا عم تحصد نجاحات كبيره.
0: هلا الالم تبع شيرين ساعدها وهي تعبت على حالها، يعني اوقات الالم بيقشطنا بس اوقات كمان الالم بيرفعنا. شكرا لك كارين، اكيد حكون موعدنا معك التنين اللي جاي ان الله راد باخبار جديده فنيه اكيد. شكرا لكم مستمعينا، وما تنسوا انه دائما تكونوا
1: عم تخلوا عنكم على الفن.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم شخص صاروا عم يشتغلوا من البيت ريموتلي أو تيليترافاي، شو ما كانت التسمية بالعربي أو بالأجنبي، كتار عم بيعطوها أهمية، ما هيك؟ المهم أنه صحيح هالعادة بتوفر وقت وبتخلينا نوازن بين أمورنا المنزلية أو العائلية والعمل، وبتخلي راسنا وأعصابنا يرتاحوا من الطريق والمسافة البعيدة والعذاب وروح وتاع مثل ما منقول على اللبناني، وبتخلينا بحسب بعض الدراسات نعطي نوعية شغل أفضل، لأنه مش عم نحتك سلباً بمكان العمل أو بالأفراد يلي بيكونوا معنا بالعمل، إنما يبدو أنه الأمر ممكن كتير يأثر سلباً أولاً على صحتنا الجسدية لأنه ما منتحرك كفاية، وتانياً منصير نخلط بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية، ومنصير كمان لأنه عم نشتغل من البيت قدام اللابتوب أو الآيباد أو خلافه منصير ناكل ونشرب بطريقة عشوائية. يعني بعض الخبراء ينصحوا دمج اثنين، شغل البيت وشغل العمل.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر ب $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، أنها الخامسة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. مجلس النواب يستأنف جلسته في السادسة والعفو العام نجم الجلسة. ضبط أسلحة مهربة لحزب الله على الحدود السورية العراقية. لبنان يتحضر لقمة الرئيسين، وإسرائيل تؤكد لا انسحاب إلا بعد نزع السلاح. خط عسكري إسرائيلي جديد في جنوب لبنان، الاستهدافات تتواصل والجيش يسير دوريات.

0: تفاصيل المحلية مع بسام البيطار ورولان خاطر. تتجه الأنظار إلى مجلس النواب وجلسته التشريعية، حيث سيكون نجم الجلسة المسائية إذا عقدت بند قانون العفو العام، وهو بند رقم 44 أي الأخير في جدول الأعمال. صورة موجزة عن مضمون النهار التشريعي مع زميلتنا هنادي سمرة. تفضل يا هنادي.
1: نعم رولان، في الواقع يعني كما ذكرت نحن بانتظار أن يكتمل نصاب الجلسة التشريعية مساء لمناقشة الملفات المتبقية وهي الأبرز والخلافية، منها إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، وأيضا ما يتعلق بقانون العفو. وفي ظل يعني عدم التوصل حتى الساعة إلى صيغة توافقية جامعة على معظم هذه البنود، يعني يتم الحديث عن إمكانية عدم تأمين النصاب القانوني. وعلى هذا الأساس كان الرئيس بري رفع الجلسة الصباحية بعد فقدان نصابها أيضا، وطالب بتلاوة محضر الجلسة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تلاوة المحضر أن القوانين أو المشاريع والاقتراحات التي أقرت بالأمس وصباح اليوم هي أصبحت وأخذت صفة القانون طبعا بعد يعني أن يوقع عليها رئيس الجمهورية. ولكن في حال لم يتلو المحضر ولم يتأمن نصاب مساء كان يعني كل ما سبق وأقر سيكون كأنه لن يكون. علمنا أيضا إلى أن يعني السجلات رافقت الجلسة الصباحية رونو، وكان أيضا هناك الفوضى التشريعية سيدة الموقف في الجلسة الصباحية على أكثر من محور، كان ما يتعلق بقانون الدفاع المدني أو الدفاع الوطني أو التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية. على كل حال سنكون معكم بتفصيل لاحق في جلسة بانوراما، سنعود إليك مجددا رولو.
0: شكرا هنادي.
2: بالتزامن مع الجلسة التشريعية نفذ اعتصام لنقابة موظفي أوجيرو في ساحة رياض الصلح، أكدوا فيه أنهم لن يقبلوا إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتهم، وأشاروا إلى أن اجتماعاتهم متواصلة وكل شيء بوقته، علما أن وفدا من نقابة موظفي أوجيرو كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد لهم أن حقوقهم محفوظة بعد إنشاء شركة لبنان تيليكوم، وأنه يتابع الملف شخصيا مع وزير الاتصالات داعيا النقابة إلى مقاربته بإيجابية.
0: عاد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتماده على الرئيس أحمد الشرع في التعامل مع حزب الله ليخلق جدلا وصورة ضبابية عما يمكن أن يحضر للتعامل مع ملف سلاح الحزب، وليسلط الضوء على دور سوري في لبنان.
2: إلا أنه لا يعني بالضرورة الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحزب لأسباب سورية داخلية عدة، إنما يرجح استخدام دمشق لموقعها كلاعب قادر على التأثير في خطوط إمداد حزب الله وتحركاته، سواء عبر ضبط الحدود اللبنانية السورية أو من خلال منع إعادة بناء بنيته اللوجستية.
0: هذا الاتجاه السياسي قد تكون بدأت ترجمته عقب اللقاءات الأخيرة في أنقرة بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة، ومن جهة ثانية بعد التموضع العراقي الذي أعلن فرض عقوبات مصرفية على حزب الله، وقد بدأت أولى تجلياته بضبط أسلحة مهربة لحزب الله على الحدود العراقية السورية.
2: إذ أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية، وضبطتها قبل إدخالها إلى الداخل السوري.
0: وقالت الوزارة عبر قناتها على تيليجرام أن العملية جاءت بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى أخضاعها للتفتيش ما أسفر عن ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ مواجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة.
2: أضافت الوزارة أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين فيها والشبكات المرتبطة بها.
0: وأكدت الداخلية السورية أن حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممرا أو منطلقا لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن سوريا أو دول الجوار.
2: في خضم التطورات السياسية والأمنية البالغة الأهمية، وفيما يحضر لبنان الرسمي لزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المتوقعة في 21 الحالي إلى واشنطن، تواصل إسرائيل الضغط عسكريا وسياسيا، إذ أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان أن التوافق الذي تم التوصل إليه هو أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله بشكل كامل.
0: بدوره أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة لحماية حدود إسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود من تهديدات القوى الجهادية.
2: ميدانيا أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في جنوب لبنان، في خطوة وصفتها بأنها تعزز بصورة كبيرة تمسك إسرائيل بالمنطقة، وقد تؤدي إلى صدام سياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: وجنوبا سير الجيش اللبناني دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون والغندورية وقلواي وبرج قلواي وكفردونين بنت جبيل، قعقعية الجسر النبطي وصريف صور.
2: في المقابل أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في عدد من المنازل والأراضي عند أطراف بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطي الفوأة، وتعرضت بلدة رشاف لقصف مدفعي من عيار 155 مليمتر.
0: ونفذ الطيران الحربي غارة على دفعتين مستهدفا أطراف حي الدير في بلدة النبطي الفوأة، ملقيا عددا من صواريخ جو أرض التي أحدث في جروها دويا تردد صدى بقوة في منطقة النبطية، وتسببت الغارة بسقوط قتيلين.
2: واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون في بنت جبيل، كما توغلت دبابتان من طراز مركافة وجرافة من طراز دي 9 إلى أطراف بلدة برعشيت من جهة بيت يحون.
0: وسط هذه الأجواء وصل موكب جثمان الشهيد العسكري باتريك بكريان الذي فقد أثره في 18 نيسان الماضي أثناء وجوده في زيارة جنوب لبنان إلى مستديرة المنارة في زحلة، حيث كان في استقباله أفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه وحشد من أبناء المدينة، واستقبل الجثمان بالزغريد والزفة وأطلاق المفرقعات النارية، وأقيمت مراسم الدفن في كنيسة القديس غريغوريوس المنور في حي الميدان زحلة عند الثالثة من بعد الظهر.
2: أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان حكما غيابيا بحق الدكتور فود، يقضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه وبحق مجموعة من المتهمين سوريين ولبنانيين.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: طقس صيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية على الجبال وبالداخل وضمنا بالمناطق الساحلية، مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة واللي رح بيزيد مع الشعور بالحر.
0: ختام المحلية، تذكير بالعناوين. مجلس النواب يستأنف جلسته في السادسة والعفو العام نجم الجلسة. ضبط أسلحة مهربة لحزب الله على الحدود السورية العراقية. لبنان يتحضر لقمة الرئيسين، وإسرائيل تؤكد الانسحاب إلا بعد نزع السلاح. خط عسكري إسرائيلي جديد في جنوب لبنان، الاستهدافات تتواصل والجيش يسير دوريات. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار، نشكر لكم حسن المتابعة.

كل عليكم مستمعينا بآرة للتيام. نرحب بزميلنا مارك البيطار اللي هلا مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق آرة لل. ما تنسوا تكونوا عم بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على أكس، على يوتيوب، على تيك توك، على إنستا، وكمان شو بعد في فيسبوك.

رح نبلش بجوايزنا لليلة. جولدن ليلي ريزورت العبدية علي بيقدم ريلاكسينج مساج، لأنه من بعد كل أجواء المونديال في كتير أشخاص حيكونوا كتير هيك ستريست، فمش غلط نكون احنا عم نعمل هيدي هالجلسة المساج تتريحنا عن جولدن ليلي ريزورت. ولا تنا كمان تنبقى مارك بأجواء السبار، بلاك بوكس جمال كاسليك بيقدم اشتراك لمدة شهر، لأنه من بعد المونديال كون أكلنا كتير كمان على التعصيب، كون كتير هيك شنجنا، فننزل على الجيم نفضي كل هالطاقة السلبية ونشحن طاقة إيجابية. مش غلط ولأنه صيفية وشوب كتير والحرارة عم تكون عالية والشمس كمان أشعتها عالية، ألترا فيجن عين الرمانة مقابل الشياح بارك بيقدم عوانات شمس بقيمة $100. وقد في منكم أشخاص كسروا تليفوناتهم وخبطوا تليفوناتهم على تعصيب نتائج المونديال، فلح يكون في عنا سحب نهار التنين على تليفون من عند جي جي سال. وكرمال البرودات شوي وتان غير جو، كمان سكايدن رح يكون عم بيقدم لنا، سكايدن انتو بتعرفوا انه بعيون أرغوش رح يكون كمان هالمرة عم بيقدم لنا ويختم معنا الموسم المونديال. كمان سحب نهار التنين لكل حدا بيكون عم بيشارك معنا، في سحب على كابن لأربع أشخاص من عند سكايدن كابن عيون أرغوش. صرت بتعرفوا انه استلام الجوائز هو من التنين للجمعة من الساعة 10 للساعة 5، واخر مهلة لا استلام الجوائز هو نهار الجمعة 31 تموز، يعني من بعد بنهار ما في استلام جوائز، ومن بعد الساعة 5 تبع 31 تموز ما في استلام جوائز.

0: بدنا نمسي على جان بيض وعلى سامي صايغ، اكيد ناطرين اصواتكم لنسمع جوابكم بسؤال الحلقه اللي حنطرحه بعد شوي، ونسمع هلا لين شاهين.
1: هاي سيمونا، كيفك؟ انا بدي مسي عليكي واقول لك يعطيكي الف عافيه خلال كل هالفتره المونديال اللي رفقنا فيها. لو انا ماني كثير انفولد بالموضوع، بس انه يعطيكي الف عافيه وبقول لك انه نحن اليوم الجيم وان كات هيك بدنا نعمل مثل المناسبات الكبيرة لحتى نرجع عن الله راض نحن وياكي على التراديشن تبعيتنا ونشارك ويكون لنا تواصل معك أكثر من هيك.
0: هيدا اللي نافرين ويالي
1: أنا، يعطيكي ألف عافية. لا لا، جيم وان سانك، جيم وان سانك.
0: يلا يا لين، راجعين مع مواضيع. أنا كمان اشتقت لأسمع آرائكم أكيد.

ناخذ اتصال لبنان الحر. الو، قطع الاتصال. اتصالاتكم على 09-218-233 والفويس مسج مع اسمكم وعائلتكم والجواب على 70-95-911. وسؤال المسابقة، مين سجل هدفين نهائي بال2002 يلي كان صاير بكوريا الجنوبية واليابان؟ سو مين يلي سجل آخر هدفين النهائي؟ شو اسمه اللاعب؟

0: اتصال. الو الو
1: مساء الخير،
0: كيفك؟
1: كيفك يا تيمون؟
0: منيحة يا فوزة،
1: مشان ما تزعلي مني طردتك بالاول، بس حكيت 2 3 قبل مني، شو بدي اعمل؟
0: يلا ما عليه، المهم اسمع صوتك. كتر خير الله،
1: الله يعطيك العافيه،
0: خلي لي اياك،
1: الله يرد عنك.
0: ميرسي يا فوزة،
1: الله يبعد ولاد حرام عنك يا تيمون.
0: شكرا يا فوزة،
1: باي حياتي.
0: باي باي باي. إلى جانب سؤالنا مستمعينا يلي هو بكوريا الجنوبية واليابان، صار في مونديال 2022 وكان بين البرازيل وألمانيا، أوكي؟ سو مين سجل هدف النهائي؟ هن كانوا هدفين، سو مين يلي سجلهم أي لاعب؟ هيدي شغلة. شغلة تانية، أي متصل أو حتى مشارك على الواتساب، إلى جانب هذا السؤال، إذا بقلنا شو هو شعار لبنان الحر بالمونديال، كمان لح ينزل اسمه بالقرعة، يعني هيدا بلس كرمال على أو تيربح جائزة سكايدن.
2: سيمونا كيفك اليوم؟ مش الحال
0: يا
2: عمي، شو تحياتي للكل، اول شيء لكل اسره الاذاعه، لكم يعطيكم العافيه.
0: ثانك يو.
2: شو هالمونديال هذا؟ شيء غريب يا عمي، كلنا متوقعينه، راح كله، يعني قد ايه انا اكثر من 10 مرات كنت متوقع تربح انجلترا وبتطلع بالفينال هي وفرنسا، هلا تغيرت المعادلات كليا، هلا برجح الارجنتين تربح 2-1 مع اسبانيا. يلا ان شاء الله خير، شو بعرفني،
0: ان شاء الله خير يا ربيع. ولكن سؤالنا هو مين سجل هدفي النهائي بال2002؟ شو اسمه اللاعب؟ على 09-218-233 وعلى 70-959-1111 فويس مع اسمكم وعائلتكم والجواب اكيد.

0: سألنا كمان شو هو شعار لبنان الحر هلأ بالمونديال؟ هذا السؤال بيخولكم كمان ينزل اسمكم بالقرعة على تحديدا يعني على جائزة سكايدن. بنسمع فويس.
1: هاي سيمونا. هاي. ريشار شام ماي رونالدو ده فينومن، هو اللي سجله أهم لاعب بالتاريخ. هيدا ما إجا لقبله ولا بعده، دوماج إجته وقع كذا مرة وركبته مع ساعدته يلعب. خسرنا موهبة فظيعة. يلا يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ريشار. من كافي كمان بأجوبتكم على الواتساب.
2: رونالدو سجل الجويل أوكي، وشعاره للبنان الحر كمان بالسبور أكتر من إزاعة.
0: هيك نحن عم تطلع عنا، كنت قول ليها على المزبوط كيف عم تقطع على لبنان الحر السلوغان كرمال ينزل اسمكم بالقرعة. بس كمان ما عرفنا مين بعت لنا الفويس، ناخد اتصال. ألو
3: ألو مرحبا.
0: مرحبتين،
3: كيفك؟
0: ماشي الحال. بدي أطلب منك توطي صوت الراديو على الأخير من حدك.
3: يلا معك جاد. ايه
0: شو العائلة؟
3: جاد يعقوب.
0: تفضل يا جاد.
3: اللي سجل الهدفين هو رونالدو.
0: اوكي.
3: بس انت عم تقولي 2022 هو
0: 2002. 2002
3: صحيح. ايه اوكي هذا اللي سوي.
0: اوكي، وشو هو شعار لبنان الحر هلا بالمونديال؟
3: ايه هلا نسيته.
0: طب يلا بسيطه، هلا اذا ذكرته رجع بعث لنا فويس.
3: ما بينزل اسمنا بالقرعة؟
0: هلا على كل أحوال حينزل اسمك بالقرعة، ولكن نحن هيك محددين هيدا السؤال لجائزة الكابن عند سكايدن.
3: أوكي.
0: أهلا وسهلا فيك جاد.

0: هاي كيفي سبولة؟ إن شاء الله منيحة.
1: منيحة مجارج.
0: أنا كنت مراهنة على كتير عدد أولادي كلهم فاتوا بالحيط، ضل عندي آخر رماعة آخر شيء إنجلترا لندن، لأن أولادي الصبيان عندهم باسبورات إنجليز، كمان فتنا بالحيط. عكل حال منربح صوتك ونربح لبنان الحر.
1: أم جورج يا أم جورج، نحن الربحانين صوتكم، صدقوني.
2: هاي سيمونة كيفي؟
1: ماشي الحال.
2: منيحة؟
1: منيحة.
2: رونالدو سيكالون ومعك مولا فرح.
1: شكراً. إنه أولى مكفيين بسؤال الحلقة بمونزال 2002 بالنهائي، مين سجل يعني آخر نقطتين بالنهائي؟ شو اسمه اللاعب؟ من كفي كمان بكل أجوبتكن على 09-218-233 أو على الواتساب بفويس على 79-591-111.
3: هو لبنان الحر بالمونديال هي الأحلى. بيير سعادة.
1: شكراً بيير. ربيعاً أولى،
4: هنا هو رونالدو الظاهرة البرازيلي، ومش بس إذاعة شعار لبنان الحر، مش بس إذاعة،

0: لكم انه لهلا ما حدا قال الشعار الصح. عنا اتصال. الو
1: الو
0: مرحبا إلاي.
1: هاي
0: كيفك؟
1: منيح.
0: شو الاخبار؟
1: منيح.
0: شو يا إلاي شو الجواب؟
1: تبع 2001
0: 2002
1: رونالدو.
0: رونالدو. عندك جواب تاني كرمال شو هو الشعار تبع لبنان الحر بالمونديال؟
1: لا
0: لا. شكرا لك إلاي من كافي على واتساب.
2: هاي بونسوار.
0: بونسوار.
2: يعني ماتش امبارحة بتستحق الأرجنتين عن جدارة تربح. بالفعل كانت غير شكل. ميسي يعني هو سيد اللعبة كان وهو اللي عطرهم هدفين اثنين. بقى أنا برشحها للمونديال وهي تاخذ كأس العالم. صحيح رونالدو يلي سجل الهدفين بال 2002 كمان هذا بطل تاريخي يعني ما بيتكرر.

2-9-218-233. ألو لبنان الحر. ألو. إذن بال2002 مونديال 2002 مين سجل هدفي النهائي؟ شو اسمه اللاعب؟ ما تنسوا جوائزنا ريلاكسينج مساج عن جولدن ليلي ريزورت العبادية علي، أيضا اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك، وكمان ألترا فيجن عين الرماني مقابل الشياح بارك، بيقدم معونات شمس بقيمة $100. هودي هن جوائزنا اليوم. أما جوائز السحب تبع نهار التنين، تلفون من عند جي جي سال، ومش بس هيك، سكايدن عيون ارغش رح يكون عم يقدم كابن لأربع أشخاص، وكل عليكم تعملوا كونوا يا عم تتصلوا يا عم تبعتوا لنا فويس تقولوا لنا كمان شو هو شعار لبنان الحر بالمونديال.

0: مساء الخير من جيل سيمونة.
1: يا هلا يا حنا.
0: اللي سجل هو رونالدو، وشعار لبنان الحر هي أكبر من إذاعة. معك حنا ديب حشيش.
1: شكرا يا حنا. اتصال. ألو
2: ألو بونجور.
1: بونجور،
2: كيفك مدام؟
1: ماشي الحال.
2: بحبب اشترك بالمسابقة ممكن؟
1: مين معنا؟
2: معك الياس حبيب روحي.
1: كيفك يا الياس؟
2: كتر خير ربنا.
1: تفضل يا الياس. ماشي الحال.
2: شو السؤال يا قلبي؟
1: يا قلبي السؤال هو انه بال2002 بالنهائي مين سجل هدفي النهائي؟ شو اسمه اللاعب؟
2: رونالدو.
1: نعم
2: نعم. وبالنسبة لشعار لبنان الحر
1: بالمونديال،
2: بالمونديال لبنان الحر أكثر من إذاعة
1: بالهيك بالمونديال، هي بالعادة هيك اسمه يعني. هو هذا شعارنا
2: حتى بالمونديال أكبر من أكثر من إذاعة.
1: شكرا شكرا لك.
2: الله يقويك.
1: يا هلا.

0: هاي بونسوار سيمونا. شعار لبنان الحر بالمونديال البطولة معنا أحلى معك فادس أيم. يلي سجل الهدفين هو رونالدو معك فادس أيم.
1: مستمعينه يا مستمعينا صرنا يمكن ما بعرف قديش شي 37 نهار أو أقل شوي من وين عم تجيبوا لي هودي السلوغانات دخيل الله ليش ليش ليش ما بعرف في ولا سلوغان ولا شعار مزبوط. رح نسمع فويس.
2: بونجور سيمونا يعطيك العافية أندريا بخطار يسجل الهدفين يا سيمونا رونالدو وشعار الإذاعة بالمونديال هيدا المونديال لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: اوكي بدي اعصب انا اليوم مقرر اعصب يا إيلي خلاص.
3: هاي سيمونا كيفك معك خلف مطر اللي سجله رونالدو شعار الإذاعة خلال المونديال لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: اوكي شكرا لكم.

0: فؤاد قواسمة.
1: اوكي هذا كان فويس قبل فؤاد قواسمة. شو كان فؤاد؟
2: هاي معك عبد الله ظاهر من بيروت. سجل هدفين فينال 2002 كان رونالدو البرازيلي اكيد ضد منتخبنا المفضل المانيا للاسف.
1: اوكي بس ما عرفنا مين معنا كمان نسمع.
3: مرحبا سيمونا، كيفك؟ منيحة؟
1: شكرا.
3: معك انطوان مارديني اللي سجلهم رونالدو.
4: هاي سيمونا، معك جون بايت. رونالدو.
1: شكرا جان، نرجع لأمجاج.
5: لبنان حر مش إذاعة، شعاره أكثر من إذاعة.
1: شكرا أم جورج، والله عم تعطونا أفكار جديدة لشعار جديد. ربيع بيقول لي عنا المونديال أحلى.

0: البحر. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: هاي.
0: مين معنا؟
1: حمزة جمول من بحرين.
0: جاعد لبيز الاسم؟
1: حمزة جمول.
0: حمزة جمول.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا فيك يا حمزة، شو جوابك؟
1: رولاندو اللي سجل آخر هدفين ب 2008.
0: أوكي، شكرا لك حمزة.
1: شعار لبنان الحر التضحية والدفاع.
0: بالمونديال، مش رايحين على معركة، بالمونديال يا زلمة.
1: هذا من
0: تأليفي صراحة. اوكي، هلا هي ثانك يو، يعني اذا هيك شايفنا، بس انه بالمونديال شو هو، ما عندك فكرة؟
1: انه لبنان الحر احلى مع المونديال.
0: اوكي، شكرا لك يا حمزة، يا اهلا وسهلا فيك. عنا اتصال اخر. يلا الو.
2: ايه مرلو.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: معك شربل وكيم.
0: كيفك يا شربل؟
2: الحمد لله.
0: شو يلا في حماس شكله بصوتك.
2: اخر جولين سجلهم الحكيم والله قوات شعار لبنان الحر.
0: بلشت تخترع اخبار. شكرا لك.
2: وبعد في بينالتي
0: كمان. شكرا لك شربيل، يا اهلا وسهلا فيك. نسمع فويس.
3: بونسوار عيني.
0: اهلا.
3: اللي دكاش معك رونالدو وشعار الاذاعه، مش بس اذاعه.
0: اوكي اوكي.
4: سيمونا، مع سيمونا عيني. نتيجة المباراة أبعد شيء عنها، بس لبنان الحر هي صوت وصورة.
0: أوكي، يعني إذا بخبركم شو عاملين هلأ هون بالشباب، عن مصدوبين.
5: بونسوار، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك رزق مرديني. اللي سجل الهدفين بال 2002 هو رونالدو. شكراً.
0: شكرا لك. حضرا خلينا نسمع الفويس بالاول.
6: هاي سيمونا. هاي. مايك انتوني كامل من جوني غزير، اللي فوت اخر جولان بالمباراه بين المانيا والبرازيل هو رونالدو.
0: عم بيقلنا انه مع لبنان الحر عيش المونديال لحظه بلحظه. تعرفوا الي؟ تعرفوا حسين. يلا بنسمع فويس.
7: مرحبا يا مدام سيمونا، يعطيك العافية.
0: أهلا.
7: الهدفين سجلوا أنه رونالدو 2002، والشعار تبع الإزاعة في المونديال شجع مع لبنان الحر، هذا هو الشعار. يلا يعطيك العافية، معك أكرم فراش.
0: تحياتي يا أكرم، مكفي معكم بسؤال الحلقة.
8: هاي سيمونا، كيفك؟ ماشي الحال؟ جوزيانا.
0: هاي جوزيانا.
8: ملكي معك. بالنسبة للجواب رونالدو. هاي سيمونا، كمان مرة بتصور السلوغان كان المونديال معنا أحلى. جوزيانا ملكي.
5: هاي سيمونا، ريشار شام حكيتك قبل شوي.
0: صح.
5: لبنان الحر صوت المونديال، هيدا شعار الملكي.
0: اوكي.
9: بونسوار سيمونا، كيفك؟ شعارنا الجديد شعارنا الجديد هو من بعد الارجنتين ما يربح فريق.
0: انت عم تخترع مستحيل شعارات.
10: هاي معك ماري انطوانيت، طيبك مرتين من الشباك. انا بظن انه الشعار هو خلى عينك على المونديال.
0: شكرا ماريا.
11: سيمونا، كيفك؟ رونالدو بال 2002، معك كارولين
0: رامي. شكرا لك. اهلا كارولين، رح ناخذ اتصال قبل ما نستضيف زميلنا جورج السويدي. لبنان الحر. الو.
12: الو،
0: مرحبا. بوبر. كيفك نهاد؟
12: منيحه.
0: شو الاخبار؟
12: عم بسمع هلا، فتحت الراديو ما في شيء اخبار، شوب وقاعدين
0: لك. ايه
12: بدي عم بسمع المونديال، عنا المونديال احلى.
0: أوكي.
12: شعار.
0: نعم.
12: واللاعب هو رونالدو.
0: اوكي، شكرا لك. خلينا نسمع بعض ويس. يلا.
13: ايه بونسوار شاديا، عفوا سيمونا.
0: شاديا
13: اللي سجل الهدفين في 2002 رونالدو.
0: ومساك شوقي. يلا خلينا نستضيف زميلنا جورج بالاستوديو قبل ما نقول شو الاجوبه الصح، ونسمع بعد شوي شو هو شعار الاذاعه الصح.

0: جورج قبل ما نكون معك خلينا نقول مبروك ريلاكسينج مساج من عند جولدن ليلي ريزورت العبدية علي. بدنا نقول مبروك لريشار شام اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك. بدنا نقول مبروك لجاد يعقوب وعوانيت شمس بقيمة $100. بدنا نقول مبروك لأنتوني كامل. نرجع نقول لك هاي جورج كيفك؟
1: اهلا اهلا.
0: شو الاخبار؟
1: اوف يعني بعد امبارح ملا جيم
0: يعني خبرنا
1: جو يعني amazing اللي صار امبارح. هيدا الفوتبول يعني هيدا جمال كرة القدم. امبارح تجسد بمباراة انجلند وارجنتين. الفريق اللي ما بيستسلم الفريق اللي قلبه قوي هو اللي ربح بالنهاية. والفريق اللي خاف مع يعني مش الفريق اللي خاف مدرب منتخب انجلترا للأسف خاف لاعب دفاع استسلم عطى اخر نص ساعة طابد الارجنتين كلفته كتير.
0: بس بعد شغلة إلي خلينا نسمع شو هو شعار لبنان الحر بالمونديال قبل ما نسلم الهواء لزميلنا جورج.
2: حمس مع لبنان الحر بالمونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: اخترعتوا لنا كل شعار أضرب ابن التاني بس أنا ما نفكر فيه يعني بعد 4 سنين الشعارات عطونا إياها. إذن شعار لبنان الحر هو لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. بكل أحوال أكيد نزلت كل الأسماء بالقرعة على جائزة التليفون من عند جي جي سال وأيضا كمان لأربع أشخاص من عند سكايدن عيون أرغش. شكرا لكم مستمعينا. أكيد ملتقانا بكرة بلقاء طويل مع جوائز وأخبار الهواء للزميل جورج.
3: كلها

تحية جديدة لكل المستمعين دايما لايف متواصل ثلاثة خميس ضمن بي بوزيتيف وبأجواء المونديال. طبعا البرنامج تحول لكأس العالم لكرة القدم بس بوعدكم starting next week نرجع لمواضيعنا المعتادة مواضيع المهضومة اللي بتناقش نحن وياكم فيها لايف على واتساب أو على الاتصالات المباشرة لايف على الاستوديو. معكم صديقكم جورج سويدي ويلا إن شاء الله منطلق بحلقة حلوة مثل العادة من هلأ لساعة 6:30. تواصل أكيد تعرفوا كتير منيح صرتوا أنه الواتساب نمبر للفويس والتكست مسج لتحكون عليه 70-95-9111 ولا تحكونا لايف على استوديو كمان فيكن على 09-218-233. شو قديمة الغنية وشو حلوة World Cup 1998 مونديال فرنسا. ريكي مارتن يا ويلي نجم الأغاني بتاريخ الورد كاب الغنية.

0: يلا معنا اتصال واكيد الواتساب بلشت تواصلوا معنا فيه على 70 95 91 11 بس ناخد اول فون كول على 09 218 233. الو
1: بونجور جورج.
0: اهلا اهلا
1: شربل عن جديد.
0: اهلا شربول.
1: كل شيء منيح؟
0: تمام حبيبي.
1: كان الماتش امبارح
0: على شو هالماتش هيدا؟ لك شو هالماتش هيدا؟ اميزنج. اللي بحب الفوتبول انا بتعرفني انا نوتر ما بحب لهول ولا هول يعني بس انه انا بحب الفوتبول وكتير انبسطت بماتش امبارح.
1: بس يعني بحبوا الفوتبول لازم يحكوا يعني اللي انا راح احكيه هلا. يعني بيتحمل خساره انجلند هو توماس توخيل كامل.
0: مزبوط.
1: كامله اذا بدك.
0: مزبوط.
1: خبريه.
0: مزبوط.
1: لانه اليوم انت عم تلعب ضد الارجنتين يو بارك ذا باس.
0: برافو عليك.
1: اثنين ضد ميسي ولوتارو مارتينيز
0: غير هيك يا استاذ يعني. شربل بتخلي المساحات لميسي يتحرك. ميسي بده كماشي اذا حطيت عليه 1 اون 1 بلاير وقطع عنه بدك اثنين دغري يدبوا يعني بده كماشي الزلمه.
1: ميسي ثلاثه ما اتفق انه ميسي ثلاثه ما بيهدوه.
0: هلا مش ثلاثه ما بيهدوه بدك تلعب عليه سيستم تسكر له اياها يعني اذا بدك يحوطوه خلص كل ما يستلم طابه. ايه
1: بين الضعف بالتكتيك بين الضعف بخط الوسط عنده لاعب اسمه كوبي ماينو جوهره طالع هلا بالدوري الانجليزي
0: صح.
1: مع يونايتد كان لازم ينزله لانه فعلا هيدا اللعيب اذا بكفي هيك زيدان الجديد اذا بدك.
0: حرام حرام ليش
1: على وسط الملعب لو فوتوا بس يقدر يهدي الطابه.
0: لساكا وين ازاي وين انه اللعيبه اللي اتليست يا خيي ما انت اليوم ربحان 1-0 مش عم بقول لك العب هجوم بس فوت لاعب فريش ليجز بسموها هيدي يعني فوت اجري واحد بعضهم ليجز فريش يعني بعده ما تعب فوتوا يتحرك يلعب على الكاونترز على الفاست بريكس يعني يلعب يحط هو الجول الثاني وتربح خلص تامن النتيجه
1: خلاص ما في مع الارجنتين هي صارت عملتها مرتين بالورد كاب السنه ترجع باخر الدقائق.
0: مش معقول شو هالاصرار
1: هون بتشوف هيدي انا بنظري مش قصه جوده لعيبه اكثر ما هي حنكه مدرب.
0: برافو عليك. سكالوني تفوع امبارح كتير على توخيل بالموضوع.
1: هلا صراحه انا بنظري الارجنتين بعد ما اختبرت مظبوط بفريق منظم يعني وصلت على الفينال عند اكثر فريق منظم يعني هو اسبانيا.
0: ايه اسبانيا
1: هون بدنا نشوف اذا بدك يعني متوقع يكون ماتش تكتيكيا يعني كثير حلو.
0: انا مثلك. شكرا لك شربي. اهلا وسهلا فيك.
1: ثانك يو. باي باي.
0: طيب نرجع واتساب يلا

0: World Cup 22 2022 ما بلا تأكدوا شوف. طيب اتصال يلا الو.
1: بونسوار جورج.
0: يي هيدا جيلبير. هيدا جيلبير
1: ماشي الحال؟
0: شو امبارح قالوا لي ما خلوك تنام بالبيت بالبناية.
1: مين خبرك هالحكي؟
0: وصل الاخبار اخبار مصادر موثوقة.
1: واني ضحكته
0: اسنانه قدامي مبينين
1: والله.
0: ايه.
1: ليك استاذ جورج بس خبر خبير.
0: ليش استاذ اول شيء؟ جورج خيي.
1: خيي جورج.
0: بلا استاذ.
1: لا انت انت خيي استاذ بالسبور. طيب ما نحن بنحكيك الاساتذه بين بعض.
0: شو انا معلم سبور؟ معلم سبور مدرسه او جامعه يعني؟ ماني استاذ سبور.
1: لا يا خيي. طيب اول شيء انا نهار الثلاثاء قلت لك اسبانيا رح تتفوق على فرنسا ورح توصل على الفينال.
0: برافو عليك. كسبت. طيب برافو
1: الاسبان. وكل يلي عم بقول لك فرنسا كانوا بعطلين وما كانوا بنهار ومش بليلتهم هذا الحديث مش مزبوط.
0: برافو عليك.
1: لويس دي لا فوينتي خنقهم يعني. انا مبابي اوليسي ديمبيلي دوي باركولا كلهم مع بعضهم مش شايطين شوطين على الجول كل الجيم.
0: مزبوط.
1: هيدا ذكاء تكتيكي من المنتخب الاسباني. هيدا بالنسبه
0: للمنتخب الاسباني. فشل تكتيكي لدي ديشان بشغله وحده بس. اوليسي شفتوا انه ما كامشينه بالنص رجدوا على مكانه الاساسي لعبوا جناح مثل ما بيلعب مع بايرن ميونخ لانه خطوره اوليسي هي على الجناح ومش خلف المهاجمين. انا بتفضل
1: 100%. هلا بالنسبة لماتش امبارح يا جورج لخبرك خبرية. أنا بتعرفني ما في حدا قدي بيكره لميسي وبيكره الأرجنتين بس امبارح الهداهن الماتش لأرجنتين توماس توخيل.
0: مزبوط.
1: يعني أربع مدافعين عم بتفوتهم بعد في ربع ساعة. إذا عم تلعب ضد الكونغو ضد الكونغو مش ضد الأرجنتين ضد الكونغو بدك تدافع عن الجول اللي جايبه ربع ساعة وبعد في بالجيم بدك تاكل. وامبارح بيستاهل توخيل حرام الإنجليز بس توخيل بيستاهل لأنه ما بيتعلم. وهيدي الغلطة عملها قبل مع تشيلسي وعملها مع باريس سان جيرمان إذا بتتذكر يا جورج. الفلسفة التكتيكي الأرجنتين وإنجلترا اثنيناتهم بغير ليفل عن إسبانيا. مش لأني مشجع مع إسبانيا ورح لك هلأ أيد على الورقة والقلم أنه الإسبان أكيد رح يربحوا الأحد المونديال لأنه غير ليفل عنهم. الأرجنتين لا ريمونتادا لا جرينتا امبارح قدموا لهم على طبق من فضه الانجليز الجيم من ورا توخيل قالوا لهم تفضلوا
0: الشيء الاكيد
1: ما عم يلعبوا فوتبول.
0: الشيء الاكيد انه ميسي ما راح يكون مرتاح هيك ضد اسبانيا خاصه مع الدفاع والوسط الاسباني. لا شك انه البوسيشن راح تكون اسبانيه وميسي ما راح يقدر يتحرك مثل ما تحرك بمباراه الانجليز.
1: ما عم بيلعبوا فوتبول الارجنتين ما في فوتبول حلو. الفرق ضدهم عم بيدافعوا عم بياكلوا. اسبانيا تقدموا على فرنسا 3-0 من بعد الجول اللي انلغى تبع يامال ضلهم عم بيضغطوا الاسبان.
0: مزبوط.
1: ما بتوقف خيي.
0: لا شابو شابو لاسبانيا. وهلا هي انا صراحه بحطها مرشح اولى للفوز بالورد كاب. بابا انا رشح حدا خلاص ما بقى اتنبا ورشح بقى.
1: جورج بالمسابقات عندكم على الاذاعه انا من زمان قايل ما بعرف زميلتك قايل اسبانيا رح تربح المونديال من الاول ما بلش قلت لك اياها مره رح ارجع عيد. الربحان بين اسبانيا وبورتغال هو اللي رح يربح المونديال
0: اذا صاب. شو رح نربحه لجيلبير؟
1: يلا
0: في عنا مسك الدوش كتير حلوه جديده فيها ضغط ماي كتير قوي.
1: لا شو بس مخي اذا ربحت المونديال بدك تربحني ماسك الدوش.
0: عم بزح معك شباب.
1: يلا باي باي جورج.
0: بيطلع لك جايزه خلص وعدناك خلص.
1: حبيبي
0: اليج رسميا عم توعدك بجايزه اذا صبت انه اسبانيا رح تربح المونديال.
1: رح تربح يلا. لا اليج
0: اوكي
1: يلا باي.
0: هيدي حطيتها عم بتنمر انت على الانجليز فيها. هيدي صار لهم 66 بس ربحوا الورد كاب بيقولوا اتس كامينج هوم. هيدي وان واي تيكت عن جد رجعوا هن على البيت. حرام والله حرام. يلا اتصال كمان 09-218-233. الو اهلا
2: كابتن جورج. انا ما قلت لك انه اسبانيا وارجنتين فينال؟
0: كله بيقول لي بس يبلش الحديث. انا ما قلت لك
2: يا اخي ما قلت لك
0: هو بيكون قايل لي
2: الكل شو بك
0: هو بيكون قايل لي جمعه الجاي وكان عم بتوقع فرنسا انجلترا على الفينال.
2: لك انا قلت لك اسبانيا رح تربح. قلت لي انت عكس الكل على الهوا شو بك.
0: والله برافو عليك.
2: وقلت لك الارجنتين رح توصل
0: بورتشا بو.
2: وانا مع الشاب اللي كان قبلي
0: بقوله ليك بقول لك بورتشا بو ولا شابوبا؟
2: شابوبا.
0: مش بورتشا بو. تعرف الخبرية هيدي في واحدة من الفنانات من زمان بلا ما نقول اسمها سألوه عن وديع الصافي الله يرحمه
2: أيه.
0: الراحة الكبير قالتهم وديع الصافي بورت شابو.
2: أنا مثل الشاب اللي قبلي بتوقع إسبانيا تربح المونديال لأنه إسبانيا مخيفين يعني مخيفين تكتيكيا.
0: ايه
2: مرعبين يعني الباسات والتنظيم.
0: مسجل داخل شباكهم جول واحد يا جماعة بسبع متوشة بالمونديال، جول واحد.
2: يعني أكيد الأرجنتين قادرين، لا ما في شيء 100%، بس برجح إسبانيا أكتر.
0: إيه ترجحت لإسبانيا.
2: أنت نازل الليلة على السي سايد؟
0: نعم أكيد. وينك ما جيت باليومين يا
2: يلا زمان. الليلة نازل. أنا أنت نازل؟
0: لك أكيد نازل.
2: طب يلا بشوفك
0: أنا تحت. بخلص هون 6:30 ونازل دغري.
2: أنا شي 8 بكون تحت.
0: 8 إيه منشوفك قبل اللايف لكن.
2: أوكي.
0: 8 بيكون معي كريستيان كارومبو صاحبك.
2: كريستيان كارومبو صاحبي؟
0: ايه.
2: انا ما بحب الفرنساوية كتير
0: يا خي، بسيطة حنحكي معه انجليزي.
2: انا بحب مارتو لكارومبو.
0: اي وحدة؟ ادريانا؟
2: اهم توب موديل بالعالم.
0: ادريانا مش عم تحكي عن هلا مارتو، مارتو اللبنانية جاكي شمعون يعني.
2: لا لا لا مارتو آه. قبل كان مارتو توب موديل عندها اطول لاجز.
0: طب ليك بدي اسألك سؤال قبل ما نروح على الموجز، اذا خيروك بين هلا عم نحكي مين بتلاقي اجمل او ستيلك اكثر، زوجته لرونالدو او زوجته لميسي؟
2: لا انا رونالدو اكيد.
0: لا هي يا زلمه، لا هي يا زلمه، خلص خلص خلص ما بتفهم بالنسبين خلص.
2: اوكي. انا بنشوفك عشية بركه.
0: انا بلاقي انطونيلا اكيد، شو هالستيل، واو اميزنج،
2: عيب هالحكي،
0: جمال طبيعي. لا عم نحكي يا خيي جمال، ما عم نحكي نحن شيء تاني.
2: اوكي.
0: انا اذا لا عم بقول اياها الاجمل، مش عم نقل اللي عم بقول اياها الاجمل.
2: انت يا خيي مليون وحده ميت عليك اصلا.
0: ونن يا خيي جيبهم ونن
2: هلا بالمعرض بشوفهم عم بنطنطوا. يلا باي.
0: يلا باي باي، خلينا نروح للموجز وبنرجع نتابع حلقتنا. ما تروحوا لمحل، دقيقتين بس على القد، رجعين لايف، خليكم معنا.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربع مساء، إليكم موجز الأخبار.

من المقرر أن تستأنف في سادسة الجلسة التشريعية في مجلس النواب التي لا يزال على جدول أعمالها 15 اقتراحا ومشروعا لمناقشته وإقراره، ومن أبرز الاقتراحات المنتظرة العفو العام وقانون الإعلام. ميدانيا ألقيت قنبلة صوتية في أجواء المنصوري. توجه وفد أمني عراقي إلى الحدود مع سوريا لبدء التحقيق بتهريب أسلحة لحزب الله، وبحسب العربية حصل تهريب الأسلحة داخل صهريج لنقل النفط العراقي عبر سوريا. تعهدت منطقة جبيل في القوات اللبنانية لأهالي القضاء بأن المكب ومعمل الفرز سيستمران باستقبال شاحنات النفايات مهما كان التباين بين خيار لجنة التلزيم ورأي بعض أعضاء مجلس الاتحاد، والذي يؤخر عملية اعتماد متعهد جديد. وأشارت المنطقة إلى أن لجنة التلزيم برئاسة بشير الياس أجرت للمرة الأولى مناقصة أدت إلى استدراج عروض خفضت كلفة معالجة طن النفايات من 25 إلى 16 دولاراً، ما يوفر على الصندوق البلدي ما لا يقل عن 300,000 دولار سنويا. دانت السعودية ما تقوم به إيران من تهديد أمن المنطقة واستقرارها، وأعلنت وقوفها مع الكويت والبحرين والأردن فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات. أخيرا صادرت قوات الفيدرالية الأمريكية أكثر من 700 مسيرة قرب مواقع إقامة كأس العالم. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: يلا رجعنا معكم سريعا لنتابع حلقة بي بوزيتيف لليوم، مستمرين لايف لستة ونص، والتواصل معكم دايما هو اللي بحلي هيدا البرنامج وبحلي كل برامج لبنان الحر. نرجع للواتساب 70 95 9 111 فويس تكست مسج، لا تحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. شو يا حنا؟
1: مساء الخير خي جورج، مساء لبنان الحر.
0: اهلا اهلا.
1: قبل ما تبلش طمنا عن فريق الحكمي، شو وضعه؟
0: خسروا بنقطة امبارح مع المركزية، بس بعضهم متقدمين 2-1 بالسيري. عندهم بعد 2 games أو 1 game، إذا بيربحوا الحكم الماتش الجاي بيحسبوا السيري 3-1 بيوصلوا على الفينال، إذا لا رايح المواجهة لجيم 5 فاصلة حاسمة بغزير. منتابع.
2: أي جورج، قلت لك أنا مرة الماضي أنه سمة الأبطال وقت ربحوا على مصر، سمة الأبطال الفريق اللي بيعرف يربح بالآخر.
0: مزبوط،
2: عم برجع كرر، وهذا الفريق عم بتحارب من العالم كله لأنه بطل.
0: مزبوط،
2: راح يضل بطل وكاس العالم 2026 بالجيب إذا الله رضى.
0: لا غبار على كل شيء عم بيصير مع الأرجنتين، وأنا بقول لك لني مع الأرجنتين ولني مع، أنا ألماني خيب الفوتبول، بس بقول ما في، لا هي مؤامرة، هي كلها حرب مثل ما عم بتقول على السوشيال ميديا، وموجهة كتير على ميسي تحديدا وعلى الأرجنتين، بس ما في شيء منا. ومرة الماضي حكينا بحديث على احدى المنصات مع صديق راوي سابا، قاموا سبونا في كتار، تشوفوا الكومنتات عم بيسبونا كيف بيحكي هيك ومين هو هيدا عم بيحكي، ما في شيء منه، ما في شيء منه، يزعل اللي بده يزعل، ما تروحوا لي فيه عروبي بشرفكم. كلنا كم انا اول واحد كان بدي مصر تربع على الارجنتين بكل صراحه بقولكم اياها، بس ما في طلع ولا اي شغله غلط صارت بالمباراه، وبكل صراحه بقولكم ما بقى تعيشوها انه عروبه مع عروبه، خلاص انه في دائما العرب مظلومين، مش مزبوط هالشي. يلا مين معنا؟ الو
3: الو،
0: مرحبا
3: مرحبا كابتن جورج.
0: اهلا اهلا، مين معي؟
3: ابو ديب معك، كيفك؟
0: ابو ديب،
3: والله كابتن جورج انا امبارح كنت عم بحكي مع مدام رين، وهذا السيناريو انا حاطه من اول المونديال، هيك قلبي لهمني انه بده يتكرر سيناريو 86-90.
0: اوه، ولما وصلوا دو فينال
3: ربح مارادونا الكاس، وبالتسعين طلعوا التانيين، طبعا طلعوا يعني بشق النفس
0: 1-0 وقتها مع الالمان بالتسعين،
3: 100%.
0: شو قولك كمان بتصير هيدي انه بتخسر الارجنتين فينال؟
3: انا مع انه انا بحب الارجنتين تربح، بحب ميسي عبادي، عرفت؟
0: طب بركي عامله ميسي، بركي
3: عم بيلعبوا عم بيلعبوا خبره لبين ارجنتين، ويلي عم بيدير الوضع مش المدرب، ميسي عم بيلعب خبرة، عم بيلعب فريقه بشكل بعظمة.
0: مزبوط، هو إذا يعني بدك، هو إذا بدك المدرب على أرض الملعب.
3: جورج امبارح الإنجليز أنا كنت فزعان منهم، عندهم بيك سايز وعندهم سرعة، عندهم تامبو، يعني كل شيء متوفر لإلهم.
0: مزبوط،
3: ما يا حرا عم بيلعبوا دفاع، ولو فوتوا جول سيطرتوا،
0: شفتوا قد اللي بنانية بيفهموا
3: فوتبول، غلطة عمرهم، غلطة عمرهم،
0: شفتوا قد اللي لبنانية بيفهموا فوتبول. تفضل، هيدا هيدا ابو ديب ليكو عم بيحلل الماتش صح 100%.
3: لكن انا بقول لك على بكره الاحد اسبانيا بتطلع بتاخذ الكيس، الارجنتين الثاني طبعا امانه.
0: لا نشوف ثلاثه على موعد انا وياكم حبيب قلبي، اهلا وسهلا فيك.
3: ميرسي، باي باي يا عمري.
0: منتابع واتساب، بوب من مدريد عم بيقول لي ان شاء الله اسبانيا، وعن جد النهائي الكبير مثل ما بعت لي بالصوره، فعلا النهائي الكبير إسبانيا والأرجنتين. هيدا المباراة كان لازم تصير بشهر أدار 2026 بالدوحة، بتحت عنوان لا فيناليسيما، يعني بطل أمريكا الجنوبية يواجه بطل أوروبا، وبيعملوا الفيفا كل فترة هيدا المواجهة بتحت اسم لا فيناليسيما، وكان متوقع تصير بقطر، بس نظرا للأوضاع بوقتها والحرب طبعا اللي كانت عم تصير بالمنطقة تأجلت إلى أجل غير مسمى. ليكو كيف رجعت صارت هالمرة بالنهائي كأس العالم؟ كنا نطرينا بالدوحة وفي كتير لبنانيين كانوا راح يحضروا هالمباراة، صارت هالمرة رجعت بنهائي كأس العالم. اتصال 09 218 233. ألو
4: جورج،
0: أهلا،
4: كيفك؟
0: في صدى حدك؟
4: ليك
0: وينك انت؟
4: ليك أنا قلت لك امبارح أرجنتين رح تربح، أنت قلت لي صعبة، قلت لك
0: مين معي؟
4: معك جهاد.
0: جهاد أنت وين هلأ، وين قاعد تحديدا؟
4: أنا بالأوضة.
0: بالأوضة؟ فكرت أوكي لأنه مبين من صوتك غير محل قاعد.
4: لا بالأوضة.
0: تفضل.
4: ليك إذا بتشوف جول ميسي تاني جول كيف رفع له إياها وكيف حسب له أداء بده ينط الدفاع الإنجليزي وجابها فوق شعريته باتنين سنتي وجابها على نص راسه بلا ما يتطلع بلوتارو،
0: مش معقول،
4: هيدي معجزة.
0: بدك خبرك شو صار؟ بدك خبرك شو قال لوتارو بعد المباراة؟ أول ما دخل على الملعب حكي مع ميسي قال له خليك inside the box وأنا راح أوصل لك الكرة على راسك وراح أرفع لك كرة كتير حلوة. أول مرة ما زبطت، تاني مرة طلع فيه قال له خليك نفس المحل وهيدا اللي صار. بالتالت وهيدا مش أنا عم بحكي هالشي، لو طارو مارتينيز عم بيقول هالشي من بعد مباراة امبارح.
4: هولي يا زلمة هولي عندهم عناية إلهية، هول مش طبيعية الأرجنتينية، ولا ممكن يخسروا المونديال ولا ممكن، أنا عم بقول لك ولا ممكن، بهشوا 10 دقايق بحطوا جول مش طبيعية، الجولان اللي حطوهم مش طبيعية
0: 100% 100%. برافو برافو عن جد.
4: أنا بقول رح يربح المونديال 100% 100% 100%. بكرة بتشوف
0: يا ولد الثلاثة، ما اللي حلقة حتكون أنا وياكم بعد المونديال. يلا ده إيه. حبيبي أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا. بنرجع مع كمان اتصال جديد. ألو
5: استجوز، تحياتي واحتراماتي.
0: أهلا أهلا، مين معي؟
5: نزيه. كيف
0: أهلا بنزيه.
5: الله يخليك. أنا بقول صحتين على اللي بيربح مين مكان، ونحن العرب واللبنانية بشكل خاص نكبر قصص وهذا مش منيح وهذا ما بعرف شو، نحن مع العرب هيدي رياضة ما يدخلوا فيها،
0: صح.
5: ما بيطلع صحتين على اللي بيربح،
0: صح.
5: نحن منني وهربك للي بيسقط، وخلينا نضل عنا روح رياضية نتقبل الخسارة ونتقبل الربح.
0: برافو عليك،
5: هذا اللي بقول لك إياه عراسي أنت.
0: أهلا وسهلا فيك حبيبي.
5: بيسبك بيكون غلطان
0: يا حبيبي،
5: نحن نقدم لك وسام، وهني كمان اللي بيسبوا حرام يسبوا عيب، لأنه أنت بيتقدم لك وسام، أنت إنسان منتاج وبتعرف كيف بتحب الرياضة وبتعرف كيف بتتعامل مع الناس.
0: أهلا وسهلا فيك، مرسي يا حبيبي، شكرا نزيه.
5: أنا بتخدمي.
0: مرسي على الشهادة الحلوة يا حبيبي.

0: ليك يا ناهي تفضل. هيدا جون عم بيسألني عن جد انت ملياردير مثل ما بيقول ناهي. مبسوط يا ناهي يا بعاد؟ طلعت السيت علي. يلا بس نرجع منقول سيت غنى ولا سيت فقر فيه؟ ما هي ملياردير بليونير. انا مش بليونير بليونير. ايه يلا طيب يلا تابع مع شربل.
1: بونسوار مسي جورج يعطيك العافية. بتتذكر انه قلت لك انا انه اسبانيا راح تخطف كاس العالم من فرنسا؟ هيك صار. هلا بالنسبة لماتش مباري
0: ايه
1: يعني شو بدي اقول لك، اول ماتش كانوا عم بيلعبوا الارجنتيني مصارعة حرة، ما كانوا عم بيلعبوا فوتبول.
0: هلا ايه كان كتير فيزيكال الماتش مزبوط.
1: تاني ماتش
0: مزبوط. بس كمان عمل فاولات على الارجنتين.
1: مش حق على الحكم، حق على المدرب
0: الانجليزي،
1: على المدرب الانجلندي يلي لجم فريقه ورده للدفاع.
0: هو الالماني توماس توخيل
1: لجمه للفريق. ما عاد شو اسمه، مع العلم انه كانوا عم بيلعبوا كتير منيح الجماعه، كانوا عم بيلعبوا كتير منيح. على كل حال شفنا فوتبول امبارح
0: 100% شرب. اهلا وسهلا فيك. بنذكر الواتساب فويس او تكست مسج 70 95 9111. فادي من طرابلس.
2: جورج لك ما عنده ميستي يشتري ميستي. قال له لجلبير ما عنده ميستي يشتري ميستي.
0: ما قاله سعر ميسي يا فادي.
2: كيف قلبت هيك؟ لك يا عمي هو بيصنع جوال وبفوت جوال بيتحرك بالملعب. وانا يا سيد جورج اول مونديال قلت لك ارجنتين اسبانيا، قلت لي معقوله؟ اذا الورقه معك جاي شوفه
0: ورقه معك
2: وانت بابا الدبل فرنسا وانجلترا يا عمي. انا عندي هلا اسبانيا برشلونه وعندك ميستي حبيب، كمان حبيب على لبنان ميستي وباس واسبانيا وباس.
0: اوكي فادي في اتصال شيء بنضل على واتساب.
3: شو جورج فقت توقعاتنا انا وياك، يعني انقلبت المعادله ل 180 درجه.
0: شفت يا زلمه؟
3: انا بشوف انه صعبه كتير رح تكون على الفينال بين اسبانيا والارجنتين، بس ما بعرف انا حاسس انه رح تكون للارجنتين الغلبه، يمكن 2-1، يمكن بيلعبوا بصير في
0: اكلات ترجيح
3: بنالتي وبيفوزوا عليهم. انا هيك بحس.
0: اوكي ربيع مش بعيدة ابدا نوصل لركلات الترجيح بالفينال بين اسبانيا وارجنتين، ما تستبعدوا هالشيء. يا سعد يا سعد اي ساعة بيعد بوشك يا سعد. جيلبير شو هالورقة؟ مين عمل لها هيدي؟ افضل لاعب في اسبانيا كوكوريا من ريال مدريد، هداف المنتخب الاسباني اويلا زبال من سوسيداد، الحارس الاساسي اوناي سيمون بالباو، افضل لاعب رودري من مانشستر سيتي، البرشلوني لاعب برشلونه يقود لاعبي برشلونه يقودون اسبانيا. بده ينمر على برشلونه جيلبير، بده ينمر على برشلونه. تسريب صورة من المستقبل، بيعت صورة ميسي رفع كيسين للعالم، واحدة بالشمال واحدة باليمين. والله ممكن كتير نشوفها يا شباب احد بالليل، كيسين للعالم حملهم بالايدتين، واحدة على الشمال وواحدة باليمين. بكرة بياخدهم دمبلز على البيت بيعمل فيهم حديد ميسي، قد ما صار عنده كيسات بيلعب فيهم حديد. يلا نتابع.
4: مرحبا جورج يعطيك العافية، كيفك ماشي الحال؟ أنا من مشجعين إسبانيا، معك خليل. أنا بتوقع نهار الأحد إسبانيا تربح 3-0 على الأرجنتين.
0: أوف.
4: لأنه إسبانيا منا إنجلترا، ما بتلعب طريقة دفاعية.
0: 3-0؟
4: هيدا الشيء لازم يعرفوه الأرجنتين. ويلا الأحد بنشوفكم إذا الله راد.
0: أهلا وسهلا بخليل. يلا نتابع كمان.
5: موجود كيفكم؟ بخصوص اللي سجل هدفين بماتش ألمانيا برازيل، هو البرازيلي رونالدو.
0: قديم كتير، مين سأل السؤال؟
5: اسمي أنطوان.
0: أنطوان حبيبي ما في مسابقات هون بهيدا البرنامج، يعني هلا من 5:30 لـ 6:30، بس سؤال قديم سألته قبل سيمونا مش هلا، كتير قديم السؤال. ما هيك؟ مين سيمون عم بيقول لي هلو؟ أسوأ كأس عالم بالتاريخ عم بيقول سيمون. توشيل عم بيقول أسوأ مدرب بالتاريخ. Ask us FC Bayern fans I feel bad for our prince Harry Kane. حرام هاري كين، والله حرام هاري كين، ما هو حق أبو سيمون، هاري كين ما بيستاهل هيك. يلا السابع.
6: بونسوار جورج، يعطيك العافية، معك ماري عطانيت طيبك من الشباك. يعني بصراحة أنا بالعادة بحضر دوري أو إذا في مباريات بحضر إسبانيا بشجعها، وبحب فرنسا. يعني بالمونديال كان بدي فرنسا.
0: تو باد تو باد.
7: توكو توكو تاكا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو

0: نرجعوا لاتصالاتكم 09-218-233. ألو
1: يا زلمة
0: ميشو، هيدا الميشو، هيدا
1: صار فينا نحكي هلا صراحة لأنه بعدني مش قادر أبلع، بس بدي خبرك
0: أنا بعتذر أنه كوتشكم ألماني
1: يا زلمة، مش معقول هذا، مش كوتش
0: حرام
1: هيدا حرام. يعني هيدا مش معقول، مش معقول جورج، نحن صرنا بال 2026 وعم نشوف دلافونتي كيف عم يلعب وعم نشوف الفوتبول كيف تغير. يعني امبارح توماس تخيل بمونديال 86، ما بعرف اذا كان في مونديال بس ما لعب هيك فوتبول خيي،
0: كيف كان في
1: الباراغواي؟ الباراغواي بتاريخهم كله ما لعبوا هيك فوتبول، مش معقول، عن جد مش معقول. امبارح انا خيي ما ثبت لانجلند، بالعكس ام براود اوف ايتش اند افري بلاير اوف انجلند. بزعل على لاعبين، واحد اسمه هاري كين يلي هو من الاعظم كنمبر 9 بالعالم، بزعل على جود بيلينغهام لانه عمل مجهود بهذا المونديال.

0: بلون 7-8
1: مش معقول
0: على راسه او على اجره. طب يا خيي طب بيكفورد حاملك وشفت اكلت اول عرضه واكلت الثاني وعامل فايف بيكفورد، طب شو ضليت ناطر عم تعمل؟
1: مش معقول
0: يا خيي، بدك تدافع، طب دافع فوق، دافع بنص الملعب، دافع بنص الملعب، فوت فوت وينجي يا خيي، فعل اظهرتك. بوكايو ساكا وايزي يعني منيمون ما بعرف ليش عم تلعب جيم، انت عم تلعب جيم دو اور داي لانجلند، مش عم تلعب لحيلا منتخب. اذا حدا بيقول لي انه انجلند الجولدن جينيريشن تبع انجلند كانت من قبل، لا خيي هيدي هي الريل جولدن جينيريشن لانجلند، لانه
1: بتقول هيدي افضل من لامبارد جيرارد بيكهام وهذا الجيل؟
0: اكيد اكيد انا برايي ايه افضل. تعرف ليش؟ لانه البوند اللي مخلوقه بين اللعيبه من قبل جورج، انت بتعرف انت قديم بالفوتبول والسبور، الانجليز كان عندهم مشكله مع حالهم يعني. حتى اللعيبه يلي بيلعبوا كانوا يلعبوا لليفربول ويونايتد وسيتي وتشيلسي وارسنال، يجوا على المنتخب مش حابين بعضهم لانه كان يكون في تنشن وكانت العقليه الانجليزيه بمطرح تاني. هلا صار لنا 15-16 سنه شوي تطورت العقليه اللعيب الانجليزي وصاروا يخلقوا هذا البوند بالمنتخب وصاروا يحبوا بعضهم ويلعبوا عن جد للجيربي. بيجيك واحد مثل توماس تيخيل خيي بيخرع الفسطه يعني مثل ما بيقولوا، سوري على الكلمه.
1: ايه تو باد هارد لاك. شو بدي اقول لك يا ميشو، انا متوقع كنت امبارح قبل الجيم صراحه فوز الانجليز، وبس حطوا الواحد صفر انا هيدي هي خلاص
0: خلصت. عم تعطي مساحات ميلت اليمين خلص صارت واضحه يعني.
1: اكبر غلطه اكبر غلطه اللي عملت امبارح.
0: مش معقول عن جد مش معقول. ليك انا انت بتعرف انه انا بحبه لميسي، وبالنسبه لإلي ميسي هو جاد اوف فوتبول، ختم الفوتبول، مش ختم الفوتبول، ميسي عم بخيط فوتبول جديد على قياسه وقياس المنتخب الارجنتيني.
1: اي والله يا والله.
0: بس بس اول ان مع اسبانيا بالفينال، هلا ما بيعنوا الاثنيناتهم بصراحه. بس اول ان مع اسبانيا بالفينال لانه الفوتبول اللي عم يلعبوه الاسبان مزبوط انه هو قبل فوتبول، بس اذكى فوتبول حاضره انا باخر 25 سنه يمكن.
1: قوي كثير دلافونتي، قوي كثير.
0: مش معقول مش مع شيء خرافي
1: يعني. بتحتار تقول انه هالفريق دفاعي بس لا، بتشوف عنده بوسيشن، بتحتار تقول انه هجومه مش منيح، بعد شوي بتشوفه عم يخطف جولين ضد فرنسا رهيبين.
0: جورج قد ايه فرنسا منيح، قد ايه فرنسا منيح، قد ايه بينهم بشعين بال
1: هون بين دلافونتي بهيدي المباراه
0: 100%. في ناس ما كثير بتعرف، في ناس ما كثير يعني بيشوفوا السكور او بيشوفوا انه اللعبه بطيئه او كذا، بس الشغل يلي عامله دلاف والالتزام من اللعيب الاسبان صراحه يدرس. ونفس الوقت كمان نفس الشيء بالارجنتين يعني، الديديكيشن يلي عندهم اياه الارجنتين
1: امبارح. كوكوريا رجعت الله. رودري اللي اختفى فتره بعد الاصابه، ليك شو عم يعمل بكاس العالم؟
0: شيء مش طبيعي، مش طبيعي عن جد مش طبيعي. يمكن طريق اسبانيا كانت اصعب عن الارجنتين، وكنا عم نهاجم ميسي، عم نهاجم الارجنتين مش ميسي، ميسي ما بيتهاجم، اللي بيهاجم ميسي ما بيفهم بالفوتبول. عم نهاجم الارجنتين انه طريقهم كانت هينه، بس بصراحه اللي عملوه امبارح ضد منتخب هالقد حجمه ثقيل وضد منتخب كان قادر يأذيهم كثير
1: لو غير طريقه لعبه توشال 100%.
0: اكزاكتلي.
1: اهلا وسهلا فيك
0: امبارح تشوف حبيبي ابو.
1: اهلا وسهلا فيك ميشو. نعطيه وقته لميشو لان اسم الله عليه يعني موسوعه بالفوتبول وبيقرا صح، قري صح الماتش امبارح وحكي عن اسبانيا صح كمان. هيدا هي هيدا اللي عم بيصير صراحه، هيدا اللي عم بيصير.

0: هاي جورج تمام. إذا فيك بس تقلي ليش فرنسا لقد لعبت بالمرة ما لعبت أكتشلي.
1: يعني هيدا الفويس وصل لي من حوالي قديش عشر شي تقريبا تلت ساعة 16 دقيقة من ربيع عم يسألني هيدا السؤال. لا مين مش من ربيع من مين الفويس من معرفت مش حاطة الاسم. anyway اللي بقول لك ايه انه مثل ما كنا عم نحكي هلا مع ميشيل من اخر اتصال هلا مع ميشيل دي لافوينتي اكلوا لديشان اكلوا عن جد. يعني تكتيكيا اسبانيا انا فجأتني كتير صراحة فجأت يعني كنت لايف على ال بي سي اي طلعنا على الهاف تايم بعد الجيم قلت شغله قال لي جاد ليش فاجئوك قلت له تفاجئت باسبانيا قال لي لا ما لازم تفاجئ بفرنسا لا تفاجئت باسبانيا لانه كيف قدروا يلعبوا الفرنسويه على التيمبو تبعهم كيف هن سيطروا على الجيم كيف ما خلوهم يتنفسوا لكل النجوم الفرنسيين بخط المقدمه لعبه تكتيكيه ناجحه للمنتخب الاسباني ولا ديلا فوينتي.

0: هيدي هي اللعبه كلها صراحه. سكر المنافس كلها، قطع الهوا عنهم كلهم. اميزنج اللي عملوا. شو هي؟ اوكي اوكي اوكي عن جد. اوكي هذا الفويس، هذا التكست مسج جاوبنا عليه لجون. شو عم يتحمل كره القدم فيني؟ صرت عم شجع اسبانيا من شان ما يصير عدد الارجنتين 4 نجوم. ويصيروا يعدلوا المانيا. اوكي هلا الجمهور الالماني بفضل اسبانيا تربح لسبب رئيسي، انه اسبانيا معها كاس عالم وحده بال2010، الارجنتين معها 3، اذا بتربح هيدي السنه بصير معها 4 وبتعادل المانيا وايطاليا ب4 ألقاب، وبضلهم طبعا خلف البرازيل اللي معها 5. بفهمكم، بفهم الجمهور الالماني. اتصال. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: الو
0: بونسوار.
1: اهلا بونسوارين جورج.
0: مين معي؟
1: معك شخص بيعرفك من زمان كتير، وكنت احكي معك من زمان كتير
0: على الإذاعة. ما بعرفه الصوت، بعمل لك بس ذكرني.
1: بقول لك لعبي انت ملقبني.
0: تين اللقب لشوف؟
1: الانجليزي.
0: اهلا اهلا اهلا
1: عبدو معك.
0: اهلا ابو الريم، ولشتعنا لك يا خيي.
1: اهلا عم بسمعك عطول عطول عطول، بس هلأ من قهري عم بتصل.
0: انت ايه مع الانجليز للموت؟
1: من السبعين.
0: من السبعين ايه، من بعد ما ربحوا كاس العالم. ايه
1: هلا
0: شو يا ابو الريم؟
1: يا خيي اذا انا استاذ مدرسه كنت،
0: ايه
1: اذا الاستاذ بقول حمار مش عبضاي يا خيي، كيف بيطلعوا تلاميذ؟
0: قصدك يعني اللوم كله يقع على المدرب
1: 100%. 100%. هلا في شغله كمان جورج، انت سيد العارفين بالزمان كان في معلي قبل البي ان وقبل هولي كلهم على الاي ار تي، كان يقول لتربح بدك ثلاث شغلات، تروا كونديسيون، ثلاث شغلات، بدك فريق قوي، بدك مدرب قوي، وبدك ربنا يدينا التوفيق من عنده. مصري هو مين صار بديار الحق هلا. خلص لما بده يجي التوفيق بده يجي التوفيق، وهيدي مش غلطة عمره.
0: ليك على 1-0 بكل صراحة ريمو، قلت انت خلصت المباراة للانجليز؟
1: لا بالعكس تمام.
0: طيب على 1-1 توقعت فوز الانجليز ولا خلص ارجنتين؟
1: لا خلص، بس بلش من الدقيقة 60 ارتد الدفاع، انا وشاب صاحبي انجليزي كمان عتيق كمان مثل حكايتي، طلعنا ببعضنا انه راح يخسروا الماتش. رح يخسروا الماتش خسرانين بالطريقة اللي عبا، مع انه انا برأيي احسن من نقل طبيعت واحسن فريق هو انجلترا، وانت كان توقعك مع امراض ما بيصيب الواحد.
0: اكيد شو
1: فرنسا انجلترا كنت شايفها مثل ما انت كنت شايفها،
0: وانا مثلك صح.
1: ايه 100%.
0: ابو ريم حبيب القلب، بسطت فيك كتير.
1: انا بوسك وللمزيد من التقدم والله يقويك.
0: مرسي يا حبيبي. أوكي. وسمعنا صوتك دايما، ايه ما تختفي
1: ان شاء الله.
0: يلا
1: ان شاء الله
0: حبيب القلب، بسطت فيك.
1: يلا.

0: مين سألني ليش كل الهجوم على توماس توخل لو وصلوا على النهائي كان كل هالشي اختفى؟ ايه لو وصلوا على النهائي كان كل هالشي اختفى اكيد اكيد لو وصلوا على النهائي. ما انت قلت لو، كلمة لو ممكن تغير كتير بالحياة. لو انا معي مليون مثلا، لو انا معي انا معي مليون عولتنا هي، لو معي مليون دولار مثلا كان بعمل شيء، لو معي هل لو هي القصة كلها. بس الغلطة مبارح كانت غلطة الشاطر بألف، اذا بنعتبره مدرب شاطر غلط مبارح. زعيتر
1: كابتن جورج يعطيك العافيه، بدي كل العالم تقوم توقف يضربوا تحقيق لمعلم ميسي.
0: يلا وقفنا
1: تحت عنوان الانجليز بيقولوا لك الادنى مع افضل لاعب في التاريخ، لك مسح فيهم الارض، يبيعهم لاعب لاعب لاعب. وتاني شيء جبريل شو قال؟ قال انا برشح البرتغال على طال اسبانيا، مع اني هو جماهير ريال مدريد مثل ما بدهم بيدوروها. يلا يا عمي يلا الله وميسي.
0: يا ويلي عزعيتك، كنت ناطر الفويس تبعه، انا بضل معصب مهدي. ملاحظه ملاحظه قليش ضل هيك في تنشن، بحب الفوتبول كتير. عسلامته مهدي زعيتر. يلا منتابع اتصال قبل ما ناخد الفويس. يلا الو.
2: اي الو، مساء الخير.
0: اهلا اهلا،
2: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
2: يعني كل الشباب محل عم بيحللوا وعم بيحكوا، بس في سؤال ما حدا ساله وحدا لو بيجاوبني عليه انا بكون ممنوع.
0: مين معي؟
2: معك بشارة.
0: أهلا بشارة، تفضل
2: صديقي. شو السر إنه إنجلترا بس ربحانة 60 سنة؟ من 60 سنة مش ربحانة غير مرة كأس العالم. ليه ما حدا سأل حاله هالسؤال؟ ما فيها تكون وليدة اللحظة.
0: عندك الجواب؟
2: أكيد عندي الجواب.
0: تفضل.
2: لأنه المشكلة بالإنجليز الإعلام تبعه، يعني بيعملوا لك لاعب سوبر، عنده أقوى دوري بما لا شك فيه.
0: صح،
2: أنا أكيد أقوى دوري.
0: صح،
2: بس كواليتي اللعيبه لا مش مثل قد ما هن الهايب اللي بياخذوها
0: نفخينه يعني زياده يعني.
2: اكيد اكيد من ايام، يعني بيعطيك مثل صغير، لو جراين جيجز انجليزي كانوا ربحوا البالون دور، بس الملويز ما قدروا ربحوا شيء، حطوا مقابله ديفيد بيكهام، هذا بنحكيك ايام زمان. وحاليا ما في هاللاعب المضبوط، يعني لعيبه هن جيدين بس البروباغندا الانجليزي والاعلام الانجليزي بينفخون. يعني منتخب الانجليزي
0: هلا هاري كين لاعب عادي.
2: بارح شو بقى؟ لحظة انا شو بدي جيب 65 جول مع بايرن ميونخ
0: اكتر 70 واكتر. ايه
2: باللحظة استاذ معلش، باللحظة الكبيرة اللاعب الكبير ببين بالبيج مومنت.
0: طب وصل له؟ انا بدي اسألك سؤال. لقى
2: الطابة بالكاريه.
0: لقى الطابة بالكاريه امبارح؟
2: ما لقى الطابة. طيب
0: ما عرفوا كمان لعبوا له لهريكين للمباراة.
2: ليش ما عرفوا امبارح؟ مش قولت امبارح ليش قبل كان حط جويد؟
0: لانه اوقات بتسيق بماتش، اوقات انت ما بتكون اول شيء مش تتوفق، ما بتكون انت عم تتلقى الدعم او عم توصل تمريرات زملائك. لا لا لك
2: بدي اسالك فاضل معلش سؤال، هاري كين بيقدر يحمل منتخب ويربحه كاس عالم لحاله؟
0: إيه ليش لا؟ ليش
2: من
0: لا؟
2: من خير الرجال؟
0: ليش لا؟
2: هل هالأبطال؟
0: ليش؟
2: فريق على بهرة؟
0: لحظة، ليش هاري كين منه بقيمة إيرلينغ هالاند وكيليان امبابي؟ ألو ألو عم بيعطش الخط.
2: مثلا تخيني روبرتو باجو بيحكي منتخب إيطاليا بال94 بكون فريق ماشي على إجر ونص بيحمله هو، بس هاري كين ما في يحمل لحاله.
0: مش لحاله، معه جود بيلينغهام، معه ديكلين رايس، معه لاعبين.
2: مع احترامي يا أخي لحظة صار لهم 3-4 صار لهم كذا دورة، شو عم بيعملوا؟
0: كانوا عم يوصلوا نصف نهائي، واصلين قبل نصف نهائي مرتين بآخر سنوات، نهائي يورو مرتين وعلى التوالي.
2: ولا ما عم بيربحوا؟
0: ما بيربحوا.
2: ليش ما في ما هي ترند هي؟ انتبه سيدي، لو دورة 2-3 صار لهم 60 سنة هيك، كان عندك جيل ذهبي ومدرب.
0: هلا كان ميشو عم بيقول لك شغلة، كمان اللي هو بحب الإنجليز من زمان وبيحلل صح، عم بيقول ما كانوا يحبوا بعض اللعيبة خاصة حزازيات بين يونايتد وليفربول، وما كان فيها الروح الألفة. هلا ليسنتلي صارت موجودة.
2: بس مش ما هي ما انت لحظة، كان قبل لعيبة أقوى، كان عندك خامات أقوى.
0: أنا معك بهالشيء، انتبه، أنا معك، نجوم الأمس ما رح يتكرروا، أنا معك.
2: خاصة بالإنجليز، هلأ صار الإعلام بينفخهم وأرقام مخيفة، أرقام مخيفة. مش لعيب 100 مليون جاك جريليش اللي أنا ما بحطه احتياط ضعيف، حقه مدري قد إيه لأنه إنجليزي، هن عندهم تندنسي ينفخوا اللاعب الإنجليزي معروفة.
0: أصلاً الأسعار دايماً
2: مع المنتخب،
0: الأسعار دايماً منفوخة بالدوري الإنجليزي، معك حق. شكراً لك، شكراً لك، أهلاً وسهلاً فيك. حلو كمان اللي قاله، كل واحد، انا بحب انه كل واحد عنده وجهة نظر مختلفة، والكل وجهة نظر تبعهم كمان بتنسمع، وصراحة فيها منطق كتير.

الأحد The Final Countdown. أحد الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت، نهائي كأس العالم إسبانيا الأرجنتين. مين رح يحمل الكأس الذهبية؟

0: اسمها يورو، او تكون اللقب اوروبي لاسبانيا او امريكا الجنوبي. التفوق لهلا تاريخيا 12-10، 12 لقب للفرق الاوروبيه وقبل 10 للفرق الامريكيه الجنوبيه. كاس العالم طلق 1930، كل 4 سنين بيصير مره، ما عدا بال 42 وبال 46 ما صارت بسبب طبعا الحرب العالميه الثانيه. ما عدا ذلك كل 4 سنين في مونديال. فريقين ربحوا البطولة مرتين على التوالي، الطليان بالثلاثينات 34-38 والبرازيلية 58-62. هل رح تكون الأرجنتين ثالث منتخب يحرز كأس العالم مرتين على التوالي؟ نشوف الأحد. أم رح تكرر إسبانيا اللي عملته مش من زمان كتير، لما ربحت اليورو بال2008 وربحت كأس العالم 2010. إسبانيا ربحت اليورو 2024، هل رح تربح كأس العالم 2026 وترجع الفترة الذهبية تبعها 2008-2010؟ كله حنعرفه نهار الأحد. يلا بناخد اتصال 09-218-233. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: مين معي؟
1: إلي موسى.
0: إلي أهلا وسهلا فيك.
1: أنا بقول أرجنتين بتاخدها.
0: بدها تاخذها على البيت الارجنتين ويحتفلوا ببونس ايرس.
1: انا بحب الارجنتين
0: كتار من اللبنانيين.
1: انا وانا معك
0: حبيب قلبي. شكرا يا الي. كمان اتصال. الو. نرجع واتساب.
2: ايه بونسوار جورج. اذا الارجنتين بالفينال لعبت مثل ما لعبت امبارح مع انجلترا، انا اكيد انه ميسي بده يتوج مرحله اللعب وبده ينهيها بكمان بالمونديال بكاس تاني على دورتين متتاليتين.
0: اف اذا عمله ميسي شو حيصير. يلا
3: مرحبا، كيفك؟ معك مروان خسروني. بالنسبه للمونديال نهار الاحد فرنسا رح تربح اسبانيا 2-0.
0: اف
4: وبدي ألفت انتباهك لشيء، انه نحن مش ضد العرب ومع العرب، وبس بدي اقول لك شغله انه مش الكل بيروح للعمى. ثلاث ارباع شباب طريق جديده كانوا مع الارجنتين بعد نهايه مباراه مصر، واحتفلنا وفرقعنا، ومش الكل انه للعمى مع العرب. لا ابدا، نحن نتفرج على الفوتبول وبنفهم فوتبول. فوتبول شيء وبراسه ملعب شيء.
0: برافو عليك يا هادي، منتابع.
5: مساء الخير سيد جوز، معك جميل. الفينال يلي الفريق يلي عنده الروح الإيطالية أكثر من غيره هو اللي راح يربح. هو 30% 40% لعب، بس الروح الإيطالية لها تأثير كتير قوي. أنا مشجع برازيلي بس للأسف البرازيل بعدها كتير كتير بعيدة.
0: راجع البرازيل، راجع. يلا راجع
6: أنطون حبيب القلب.
0: جورج يا خيي،
6: أول شي لعبوا وبعدين رجعوا صار بدين يلعبوا دفاع، ما بيمشي الحال
0: 100%. اتصال. ألو. مرحبا.
7: هاي جورج.
0: هلو،
7: كيفك؟ فؤاد معك.
0: أهلا فؤاد، تفضل حبيبي.
7: ماشي حال. ولا ليك الفينال نهار الأحد، مين ما ربح لح يكون شي بيزعل بصراحة.
0: ليه؟
7: لأنه آخر أولتيما تانجو باراليو، هاي الرقصة للليو.
0: ايش قوية منك
7: هيدا. هيدا كتير. انا اكيد مشجع ارجنتين، بلس انا مرتي ولادي بيحملوا الجنسية.
0: واو نايس.
7: وبس كمان قلبي مع لعيبة البرشا واكيد بحب لامين يا كتير.
0: يا ريت ميسي بيلعب له بعد شي سنة مع الارجنتين، سنة سنتين اتليست شي كوبا امريكا بعد. نحن مش جاهزين نشوف ميسي عم بكب المايك مثل ما بيقولوا.
7: جورج بارح صبي عمره 39 سنة بالدقيقة 70 تقريبا قطع عن هاري كين.
0: واو واو.
7: رجع قطع عن جوردن. واو. ورجع قطع مرة وبعد ما كسروا في لعب قطع عنه مرتين قبل هاري كين قطع عنه.
0: بس تعرف شغلة؟ تعرف شغلة؟
7: 39 سنة عمره.
0: تعرف شغلة؟ قديه بيعرف يوقع؟ هيدا انتبه، هيدا بدها كمان كوتش خاص وبدها طريقة. يعني مش انه انت اوكي عم تلعب منيح وكل شيء وبتعرف تقطع ودريبلور، بس كمان في طريقة لتوقع على الملعب بعد الفاول. هيدا ميسي معلمة طما يأذي حاله
7: 100%.
0: اكتر واحد بيتعرض لفاولات بس بتشوفه بيقوم دغري لانه بيعرف كيف يوقع.
7: بعد شغلة كمان جورج بدي لك اياها. انت قلت انه 10-12 الورد كاب، انا من مشجعين الفوتبول اللاتيني بطبيعتي. ثلاث بلدان بنعدوا من الافقر بالعالم اللي هن برازيل اورجواي وارجنتين معهم 10 كاسات.
0: مزبوط مزبوط.
7: اغنى قاره بالعالم اوروبا واغنى انديه باوروبا.
0: عم بيقطش الخط. على كل حال وصل المسج، شكرا حبيبي. متابع طاريوس
2: سويدي يا سويدي، شو الوضع؟
0: شو الوضع؟
2: يريحنا نفسيتنا خيي، مين الرب بده يربح حولك؟
0: والله لو بعرف بقول لك، انا ما عم بسيب توقعاتي يا خيي. اخر مرتين قلنا فرنسا انجلند على الفينال، طاروا الفرنسويه وطاروا الانجليز. اتصال. الو الو الو، راح الخط. يلا نرجع واتساب.
8: خيي ابو جلاز حبيب قلبي، معك ربيع. خيي بس هيك اختصار سطر ونص جملة، شو صار مع فرنسا؟ شو الغلط اللي صار؟ شو اخر تحليل؟ شو اخر اخبار؟ شو اللي صار؟ كانوا يقدروا ممكن يقدروا يربحوا الاسبان، او خلص مستحيل يقدروا يربحوا الاسبان.
0: ليك تفوق واضح، برجع بقولها للمرة الثانية او ثالثة اليوم، تفوق واضح كان المدرب الاسباني على ديدييه ديشان. دولا فوينتي كان اعلى بكتير وقطع عنه الهوى لكل الاسامي القويه اللي عنده نيابه بالخط الامامي. ما بدنا ننسى شغله بعد كمان نسينا نقوله، انه وسط فرنسا ماشي قدام وسط اسبانيا. مع احترامنا لرابيو لتشوميني، بس وينك وين مع فابيان رويز ومع رودري ومع بقيه اللاعبين بالنص؟ اميزنج تيم يعني عندهم الاسبان بوسط الملعب.
9: بونجور بونسوار جورج، كيفك؟ هديت مره انا رحت معك اوتيل.
0: أوتيل؟
9: كيف بدي اجيب واحد البوتشر؟
0: بدك تيجي على الاذاعه من الاثنين للجمعه من الساعه 10 للساعه 4. ما حافظ درس مزبوط انا؟ مزبوط؟ يلا.
10: اول شيء سعيد بدي اسالك انا شغله، افضل لاعبين للعالم انا بالنسبه لي وانت اعطيني رايك، رونالدو البرازيلي.
0: اوه
10: انا هيدا لو ما انظلم يعني وانصاب وهيكسر معه المشاكل، كان قطعوا لرونالدو كريستيانو، كان قطعوا لميسي.
0: ليك بس تقول اسمه لهيدا اللاعب ما في، انا يعني عشوائي بوقف احتراما صراحة. افضل مهاجم بتاريخ كرة القدم، نقطة على السطر، نقطة على السطر. الظاهرة رونالدو ما بيجي مثله لو ما الاصابات. هيدا زلمة مش طبيعي، مش انا اللي بحكي هيك، اهم المدافعين بالعالم السابقين وعلى رأسهم الدفاع الايطالي باولو مالديني واليساندرو نيستا وكل ابرز المدافعين اللي واجهوا. بيقولوا هيدا واجهوا ميسي، انتبه مالديني وميسي قالوا لحقوا ميسي واجهوا، بس مثل رونالدو البرازيلي بخافوا. مش بس هني، ليليون تورام الفرنسي كمان بيقول نفس الحكي، مدافع منتخب فرنسا الدول السابق. يعني رونالدو البرازيلي افضل مهاجم بالتاريخ ونقطة. اللي مش حاضره عن جد روح عليه الكتير، ويا ريت كان في مثل هلا سوشيال ميديا ومتابعه ونقل تكنا استمتعنا بهالظاهره اللي ما بيجي مثله بالتاريخ. بنتابع.
2: خي جورج يعطيك العافيه، بس بدي اقول لك على الشاب اللي قال لك انه هو اسباني و3-0 لاسبانيا، يعني الصفر لنا للارجنتين وهن 3، قال له كان نايم وشافوا نوله كان نايم.
0: توقع يا خي توقع،
2: ما بعرف خي
0: توقع. ليش انا بدي اسالك سؤال، نهائي 98 فرنسا برازيل، لو طلع حدا كان قبل قال بتوقع فوز فرنسا على برازيل 3-0 بالفينال، ما كنت قلت نفس الحكي عنه انه شو عم يحلم؟ ما كان واعي ولا كان نايم؟ راحوا الفرنسويه ربحوا 3-0 بالفينال، جولين لزيدان جول لإيمانويل بيتي، كلنا بنتذكر النهائي اللي صار ببريز. اتصال. الو، راح الخط.
7: الو
0: بونسوار، بدي اعزمك توطي الراديو بليز تنسمعك مزبوط.
7: اوكي مش الحال.
0: اهلا وسهلا فيك، مين معنا؟
7: زياد.
0: اهلا بزياد، تفضل حبيبي.
7: انا من اول مره من 30 سنه
0: ايه
7: كنت بشي مع بماتش واحد مع فرنسا بهدلونا. كنت دايما ما احب لعبهم، هالمره شفنا هون السنه منظمين عم يلعبوا كثير منيح، ما بعرف فجاه اختفوا. بعتقد بقى بسمعنا كثير في كثير مشاكل انترنال بالملابس
0: بالمنتخب الفرنسي.
7: مظبوط. بين في امبابي وحدا ما بيحكوا مع بعضهم شيء هيك، والمدرب ما قدر يضبطها.
0: هلا جاي زيدان، يلا
7: يا اكيد بده عندهم.
0: مين بيسترجع يغلط مع زيدان؟ عنده الهاله وعنده الحضور وعنده اسم كبير.
7: تعرف هالمونديال فضح كثير مدربين،
0: اي
7: ثلاث ارباع المنتخبات في الفشليت من ورا المدربين.
0: فضح ديشان توخل،
7: بلش المانيا وبرازيل، بلش من هونيك
0: ناجلسمان. ايه معك حق
11: والبرازيل
0: اسمه كارلو أنشيلوتي
11: هولندا
0: هولندا كمان ايه
11: بورتغال
0: رونالد كومان ايه ايه ايه
11: بورتغال يعني بس خيال لعب مهاجم ثاني حد رونالدو لحتى خيال يسحب الدفاع هذا يقدر يرتاح ما اقدر اعمله في اخر معلومه حبيت اقولها
0: تفضل
11: انا وياك مزعل الالمان اول مره من 48 سنه ما بيكون في لاعب من بايرن ميونخ
0: من 78 مزبوط برافو عليك وحش
11: اول مره
0: وحش كنا ناطرين كين
11: على اوليزي واب ميكانو وكين
0: طارو
11: بهدلونا
0: طارو
11: اوكي
0: اهلا وسهلا فيك برافو على معلوماتك منتابع يلا بعد فويس طيب يلا لانه طيب يلا
12: بونجور سي جورج كيفك كيف عملك معك شربي الطنوس من الجنوب تحياتي لك ولقصة الإذاعة ولكل أصدقائنا ما بيسمعونا أنا برجح أنه هالمرة بحب اللعب الحلو يعني وبرجح الأرجنتين وحظ موفق للجميع
0: يلا لنشوف مين رح يربح مين عم يسألني ما عم نحكي باسكت إذا بدكن نحكي بدكن إياه بس أنتوا بتعرفوا أنا بمشي على الموجة معكن شو عم تسألونا بنفتح مواضيع يعني مش من عندي القصة وهلأ موجة كاس العالم نص نهائي كاس عالم نهار امبارح خرب الدنيا يعني ما فينا ما نحكي عنه وبتصور كل حلقة راحت اليوم عن الورد كاب
13: أبو زراج مساء النور يعطيك ألف عافية ليك بدي خبرك شغلة عندي أولاد أختي واحد مع رونالدو والتاني مع ميسي عرفتي شروهم لأهلهم أوضة نوم والتخوتة والحفات وشراشف عليهم رونالدو ميسي يعني ميسي بالبيت يمكن أولاده ما عنده إياهم اللي معي شنطة أنا هيك كيس هذا بيحملوه على بكون راح واحد على البحر قالوا معي شي 10 سنين مش أكتر يعني عارف كيف مبارح حملته هيك من كم يومي قال لي هيدا ابن أختي هيدا رونالدو وأنا بحياتي ما طلعت له معي خبر شو هي ولا ما أعرف إنه هيدا رونالدو لك فقعني من الضحك وانا ما معي خبر
0: اجي عشان اقول الاولاد شو صاروا كمان معلقين بهالنجوم وبيحضروا فوتبول شيء كتير حلو شيء كتير حلو الهايب كله اولاد صغار بيعرفوا ميسي بيعرفوا رونالدو بيعرفوا هالنجوم كله وبيتابعوا في احلى منا يكونوا ملهيين بالسبور طيب انا بدي اعتذر في كتير اليوم فويسات بعتذر كتير عن جد كتار كتار كتار ما قدرنا نسمع صوتهم وناخد ارائهم سوري عن جد خلص الوقت كان في كتير اتصالات لعن اتصالات عم تاخد وقت زيادة بس عن جد قضينا ساعة كتير حلوة نحن وياكم مثل العادة والملتقى ان شاء الله الله راد الثلاثة الجاي على 5:30 مع بي بوزيتيف حلقة جديدة ومنكون عرفنا مين بطل كأس العالم الأحد منتصف الليل بكون بين هوية البطل شكرا كبير للجميع كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك إلى اللقاء

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. بدكن نجرب من جرب، هذه خلاصة جولة روما التفاوضية في موضوع المناطق التجريبية للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني فيها. أما لسان حزب الله فهو بدكن نخرب من خرب، فالحزب منزعج لأن لا علاقة له بالمفاوضات وحتى لا علاقة لإيران بها، منزعج لأن نجاح التفاوض في استعادة الأرض يعزز موقع الدولة في رهان حصر السلاح ويؤكد قدرتها على تحقيق ما فشلت في تحقيقه المقاومة، وتاليا ينتزع من الحزب الأصفر حجة حمل السلاح في مواجهة إسرائيل. وماذا لدى الحزب من بديل عن التفاوض أصلا؟ هل العودة إلى حرب وإلى مزيد من النكسات وإلى مزيد من النكبات وإلى مزيد من الخسائر وإلى مزيد من التهجير والنزوح وإلى مزيد من المآسي؟ يا لها من مقاومة يكون شعارها الأول تحرير ما بقي من أراض محتلة والانطلاق على طريق القدس، ليتحول في نهاية المطاف إلى محاولات يائسة وبائسة لحماية من بقي من المقاومين واستعجال التهويل على الدولة لتحصيل ما يمكن تحصيله من مكاثب، طالما أن ثمة من يحمل سلاحا ويرفض أن يبقى في المخازن أو أن يأكله الصدأ. قال لهم سمير جعجع: إذا كنتم ترفضون اتفاق الإطار فتفضلوا وتابعوا القتال، فأنتم لستم ملزمين بالاتفاق. بالطبع هم يعرفون محاذير استئناف القتال، ولذلك يفضلون الاعتراض تطبيلا والرفض تزميرا. فصل ثان. الهلوسة في أوجها والأوهام في عزها. فمستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدولية اعتبر أن مضيق هرمز بات ملكا لإيران وخاضعا لسيادتها بقرار من المرشد الأعلى كإنجاز لحرب 40 يوما، ولا توجد قوة في العالم تستطيع سلب سيادة إيران عليه. هيك طلع مع سعادة المستشار فيما الغارات الجوية والصاروخية الأمريكية تدمر مختلف أنواع المواقع والتحصينات الإيرانية في محيط مضيق هرمز والساحل الإيراني المجاور، وفيما الحصار الأمريكي يحكم قبضته ويمنع أي حركة من وإلى الموانئ الإيرانية. لقد وجد المستشار المفوه الفرصة في هذا الوقت بالذات مناسبة لإطلاق نكتة جديدة. هكذا وفي ضوء حرب كارثية خاسرة، رأى المرشد المشتبى والمختفى أن مضيق هرمز صار إيرانيا. وفي الواقع أنا أيضا يمكنني أن أعلن أن جزيرة غرينلاند أرض لبنانية، ردا على أطماع الرئيس ترامب فيها. ما حدا أحسن من حدا، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها السابعة إلا ربع في لبنان الحر. نقدم لكم مساء لبنان الحر. مساء حثيثة لإنتاج حل لقانون العفو العام وتشريعات المجلس على قياس شخص واحد. من محادثات أنقرة إلى تموضع العراق، الإعلان عن مصادرة أسلحة مهربة لحزب الله. الجيش ينتظر الساعة صفر للانتشار في المناطق التجريبية ويتواصل مع الحزب لتسهيل مهمته. إيران للحوثيين: إذا قصفت الطاقة أقفلوا باب المندب.

0: التفاصيل مع بسام البيطار بارولان خاطر. استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية، وقد سبق الجلسة محاولات عدة للعمل لوصول توافق أو للحصول على توافق على قانون العفو العام، وخصوصا بين نائب الياس بوصعب وبعض النواب السنة. كل هذه التفاصيل ستكون مع الزميلة هنادي سمرة مباشرة من المجلس. تفضل هنادي.
1: نعم لولون، كما ذكرت يعني بعد أن كان يعني غير متوقع أن يكتمل النصاب، ولكن مشاورات سبقت الجلسة المسائية على أكثر من محور، خصوصا بما يتعلق بقانون العفو العام وموازنة بينه وبين إلغاء عقوبة الإعدام لدى بعض النواب بالإضافة إلى قانون الإعلام. طبعا يعني يجمع في هذه الأثناء اللقاء بين بعض نواب السنة بالإضافة إلى النائب أو المعاون السياسي لرئيس المجلس علي حسن خليل ونائب الرئيس ياس بوصعب الذي هو كان العراب اللجنة الفرعية بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية على موضوع قانون العفو. يعني حتى الساعة ويبقى موضوع الاعتدال الوطني والتوافق الوطني يؤكدان أنه لم يتم التوصل حتى الساعة إلى صيغة توافقية، وهو على كل حال كان هذا مدار بحث مع رئيس الحكومة في هذا الإطار. إذن نحن بانتظار أن يعني أي صيغة توافقية قبل أن يعني يذهب بعض النواب إلى تطير النصاب في حال لم يتم التوافق على هذا الأمر، علما أن النواب الذين يعقدون الاجتماع هو النواب الذين تقدموا بالاقتراح والتقوا مع رئيس الجمهورية، ولم يكن هذا اللقاء طبعا موافق عليه البعض الآخر. إذن بانتظار هذا الأمر تستأنف الجلسة المناقشة في جدول الأعمال بأكثر من محطة، ولكن الأبرز حتى الساعة يعني في الجلسة الصباحية كان هناك سجالات بالجملة كما بالأمس، وكان فوضى تشريعية على أكثر من محطة، يعني النواب لا يسمعون بعضهم البعض ولا يستمعون إلى رئيس المجلس أو إلى رئيس الحكومة، طبعا بعض النواب وليس بمجملهم، وكان هذا يعني ما أدى بالرئيس بري أكثر من مرة إلى القول إذا استمريتم على هذا المنوال سنذهب إلى جلسات اليوم السبت والأحد. محطتان بارزتان كانت في الجلسة الصباحية، الأولى تتعلق بسجال دار مع النائبة بولا يعقوبيان وعدد من النواب والنائب أديب عبد المسيح على خلفية يعني اعتراضها على رد وزير الدفاع على رسالة التي تقدمت بها حول ضرورة إنصاف أو ترقية شهداء الجيش اللبناني، واعتبرت أن الرد جاء فيه استخفاف وتعاطي لأخلاقي. هذا الأمر استشار بعض النواب المؤيدين لوزير الدفاع، وارتفعت الوتيرة بشكل يعني حام، فكان طبعا تدخل من الرئيس بري. المحور الثاني التي كان هو على موضوع وزارة الدفاع وقانون الدفاع الوطني وإمكانية ترقية الضباط على قاعدة مساواة بين من يحق له بممارسة عمل خارج إطار الوزارة وبين إمكانية أن حصر هذا الأمر بين العسكري والرقيب، خصوصا بما يتعلق بالتعليم. طبعا حصل هنا أيضا إشكال بين النائب سامي الجميل ورئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد، أيضا استعملت فيها عبارات يعني عالية الوتيرة يعني وصلت إلى التاريخ السابق. هذا الأمر لم يمنع من إقرار القانون طبعا، وأقر كما ورد من الحكومة أو المشروع. محور آخر كان هو التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية، هذا كان مدار انتقاد من نواب تكتل الجمهورية القوية على قاعدتين ما فصله النائب أنطوان حبشي، إلى أن هذا الأمر هو كأنه يفصل على قياس مركز أو شخص واحد هو لرئيس الجامعة الحالية، ويضرب مبدأ الحياد ويكون هو الحكم والخصم في نفس الوقت. وأيضا النائب جورج عدوان سأل لماذا نعطي رئيس الجامعة حق التمديد لخمس سنوات في غياب مجلس الجامعة، وكان للنائب جورج أيس يعني حل، هو حل استباقي كان فيه الحل النهائي أن يكون هناك ضمان لحديادية العملية الترشيحية والانتخابية. وتوصل الأمر طبعا بحل من هذه الاقتراحات إلى تجديد أو تمديد لرئيس الجامعة الحالي لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يتم تعيين مجلس الجامعة في هذا في هذه الفترة، بالإضافة إلى أن تكون تحسم موضوع آلية الترشيحات. بالإضافة إلى هذا الأمر رولون، كان هناك عدة اقتراحات تتعلق بالصليب الأحمر والصيد المائي وتربية الأحياء المالية، بالإضافة أيضا إلى موضوع يتعلق بملء الشواغر في الجامعة اللبنانية وإلزام المعالجين الفيزيائيين في لبنان بنقابة معينة. وهذا الأمر يعني طبعا كان الأبرز في هذه الجلسة الصباحية. أما اليوم نحن بانتظار بعض الاقتراحات المتعلقة بأكثر من مجال حيوي، ولكن الأبرز بانتظار أن نصل أم لا نصل إذا الصيغة النهائية في حال لم يطير النصاب. هذا كل شيء، عودة إليكم.
0: شكرا هنادي.
2: بالتزامن مع الجلسة التشريعية، نفد اعتصام لنقابة موظفي أوجيرو في ساحة رياض الصلح، أكدوا فيه أنهم لن يقبلوا إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتهم، وأشاروا إلى أن اجتماعاتهم متواصلة وكل شيء بوقته، علما أن وفدا من نقابة موظفي أوجيرو كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أكد لهم أن حقوقهم محفوظة بعد إنشاء شركة ليبان تيليكوم، وأنه يتابع الملف شخصيا مع وزير الاتصالات، داعيا النقابة إلى مقاربته بإيجابية.
0: وفي سياق متصل، كتب النائب ميشيل ظاهر على إكس: تسعى الحكومة إلى زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم وأعباء ضريبية إضافية، وبغض النظر عن الأهداف المالية المتوخاة والمتمثلة في تأمين إيرادات إضافية للخزينة، فإن الواقع العملي يبين أن المشكلة الأساسية لا تكمن في استحداث ضرائب جديدة بقدر ما تكمن في تنفيذ القوانين النافذة، فلا يزال المتهربون من الضرائب ولا سيما من ضريبة القيمة المضافة يستفيدون من غياب الرقابة الفعالة. أضاف الظاهر على الحكومة تحسين آليات الجباية من دون اللجوء إلى تحميل المستهلك اللبناني أعباء إضافية أو إضعاف القطاعات الإنتاجية الملتزمة، بما ينعكس سلبا على قدرتها التنافسية. وقال: بدل ملاحقة المتهربين من الضرائب، تختار الدولة تحميل المواطنين كلفة تهربهم عبر زيادات ضريبة جديدة، فتكافئ من خالف القانون وتفرض على من يدفع ضريبة التزامه أن يدفع ثمن فشلها في تحصيل حقوقها.
2: التقاعد للمتعاقدين عبء جديد على مالية الدولة. ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: أقر مجلس النواب مشروع قانون زيادة رواتب القطاع العام على أن تشمل الزيادة المتقاعدين، كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتقاعدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بأكثرية 61 صوتا. القانون الذي مر من دون دراسة مسبقة لأثره على المالية العامة أثار تحذيرات من إمكان ترتيب أعباء مالية جديدة على الخزينة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. وفي هذا السياق، كشف الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل عبر لبنان الحر رؤيته لمصادر تمويل هذه الكلفة.
5: جلسة مجلس النواب نهار الأربعاء أقرت عدة قوانين، النتيجة كانت زيادة عدد المتقاعدين بالقطاع العام وزيادة النفقات العامة، خصوصا نفقات اللي علاقة بالرواتب والأجور. ربما هيدي حقوق مكتسبة، ولكن هل كان في محاكاة ودراسة لكلفة هذه الزيادات؟ من وين بدها تجي النفقات لتغطية هالقوانين يلي أقر مجلس النواب بالأمس؟
4: يعني معقول يعني نفوت بقصة ضرائب جديدة، أو معقول يكون في منح من الخارج
5: بموضوع الرواتب المتقاعدين الست أشهر؟ في بعد زيادة على الضريبة على القيمة المضافة 1% يلي مفروض تمرق من خلال قانون بمجلس النواب. لا يمكن الاستمرار بذهنية كل ما القطاع العام صار بحاجة إلى إيرادات يلجأ إلى الضرائب والرسوم. قادر تتجنب الضرائب والرسوم وهي مكافحة التهرب الجمركي.
4: معقول يخلق هذا القانون أزمة شبيهة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
5: ومش هيدا القانون لحاله بالتحديد، كل هالزيادة بالنفقات، تجنب إعادة هيكلة عميقة للقطاع العام رح يؤدي إلى ضغوط على النفقات العامة. السؤال من وين وزارة المال بدها تأمن هذه الإيرادات؟ بكل بساطة يجب البدء بإعادة هيكلة القطاع العام.
4: إذن القانون الذي أقر من دون دراسة مسبقة لأثره أثار موجة من التخوف من تكرار تجارب سابقة أثقلت المالية العامة.
0: موقفو المخدرات، من يستحق العفو ومن لا يستحقه؟ سيمونة حتشيتي.
6: أعاد طرح الثنائي الشيعي شمول موقفي قضايا المخدرات بقانون العفو العام فتح باب النقاش حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان، فالمؤيدون للمطلب يعتبرون أن جزءا من الموقفين هم من صغار المتورطين أو من المتعاطين الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى الإدمان أو ارتكاب مخالفات مرتبطة به. في المقابل يرفض معارضو الطرح إدراج جرائم المخدرات ضمن العفو، معتبرين أن لبنان يواجه أصلا تحديات كبيرة في مكافحة هذه الآفة. وفي ظل استمرار النقاش النيابي يبقى السؤال الأساسي، ما هو عدد موقف المخدرات الذين يطالب الثنائي الشيعي بإطلاقهم؟ وفي هذا السياق يجيب وزير الداخلية الأسبق مروان شربل عبر لبنان الحر.
7: تقريبا عددهم بحدود 3000 اللي موجودين بجرائم المخدرات، وإنما بعد ما نعرف 100% اللي بدهم يشملهم العفو، لأنه في أمور كل موافقين عليها، مثلا التجار الكبار رح نحكي باللي بده يشملهم العفو، هي جرائم التعاطي وبعض قضايا الترويج البسيطة، المهربين الكبار وشبكات الإتجار واللي عندهم معامل تصنيع وعندهم ترويج بالداخل وبالخارج، هودي أكيد ما رح يشملهم العفو. هلا أنا برأيي ما رح يكون في بقى إنه عفو، لأنه مش بس تسيس طيف، القضاء اللبناني هو اللي مقصر والقضاء اللبناني هو اللي هامل، وإنما القضاء اللبناني مرق بظروف أمنية وظروف صحية وظروف اقتصادية وبظروف كل هيدي أخرت عمل القضاء وعمل القضاء.
6: بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات العدالة والأمن يبقى ملف موقف المخدرات من أكثر بنود قانون العفو العام إثارة للانقسام، بانتظار ما ستنتهي إليه المناقشات داخل مجلس النواب.
2: عاد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتماده على الرئيس أحمد الشرع في التعامل مع حزب الله ليخلق جدلا وصورة ضبابية عما يمكن أن يحضر للتعامل مع ملف سلاح الحزب وليسلط الضوء على دور سوري في لبنان، إلا أنه لا يعني بالضرورة الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحزب لأسباب سورية داخلية عدة، إنما يرجح استخدام دمشق لموقعها كلاعب قادر على التأثير في خطوط إمداد حزب الله وتحركاته، سواء عبر ضبط الحدود اللبنانية السورية أو من خلال منع إعادة بناء بنيته اللوجستية.
0: هذا التطور الدراماتيكي من غير المستبعد أن يكون بدأ بتسهيل تركي في اللقاء الذي جرى في أنقرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، ويربطه محللون بالتموضع العراقي الجديد تجاه إيران وحزب الله عبر فرض عقوبات مصرفية على الحزب.
2: هذا الترابط تجلى بالكشف عن أسلحة مهربة لحزب الله على الحدود العراقية السورية، إذ أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية وضبطتها قبل إدخالها إلى الأراضي السورية.
0: وقالت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش ما أسفر عن ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة.
2: أضافت الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ميليشيا حزب الله، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين فيها والشبكات المرتبطة بها.
0: ولاحقا أعلنت الداخلية السورية عن استهداف شبكة تهريب مخدرات دولية بعملية نوعية في درعا.
2: في خضم التطورات السياسية والأمنية البالغة الأهمية وفيما يحضر لبنان الرسمي لزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المتوقعة في 21 الحالي إلى واشنطن، يستعد لبنان لدخول مرحلة سياسية أمنية جديدة باستكمال التحضيرات اللوجستية لنشر الجيش في المنطقتين النموذجيتين تطبيقا لما نص عليه اتفاق الإطار.
0: ووفق المعلومات سيبحث الاجتماع اللبناني الإسرائيلي المقبل الذي يعقد عبر تطبيق إلكتروني برعاية أمريكية أطلق الضوء الأخضر لبدء انتشار الجيش في المنطقة التجريبية بعد التوافق على آلية التحقق الخاصة بانتشاره، في حين أنجزت قيادة الجيش كل التحضيرات اللوجستية لتسهيل سيطرة الوحدات العسكرية عليها، خصوصا أنها باشرت بتسيير دوريات مؤللة اقتصرت حتى الساعة على المنطقة النموذجية وتشمل بلدات غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي وجميعها تقع في جنوب الليطاني، وذلك تمهيدا لاستحداث النقاط العسكرية الثابتة للتأكد من عدم وجود مجموعات مسلحة غير حكومية، في إشارة إلى حزب الله.
2: مصادر وزارية لبنانية كشفت عن أن الاجتماع الثلاثي سيضم سياسيين وعسكريين، على أن يرأس الوفد اللبناني السفير سيمو كرم، ولم تستبعد أن ينضم إليه ضابط من رتبة عالية، ربما يكون مدير العمليات في الجيش العميد جورج نصر الله.
0: وقالت أنه سيخصص بالدرجة الأولى للاتفاق على آلية تنفيذية للتحقق من انتشار الجيش في المنطقة التجريبية، وذلك بتشكيل لجنة يشارك فيها ضباط لبنانيون وأمريكيون، مع احتمال أن ينضم إليها ممثلون عن قوات الطوارئ الدولية أو مراقبون من لجنة الهدنة التي يتركز ضباطها وعناصرها على جانبي الحدود بين البلدين، على أن يستثنى منها أي ممثل إسرائيل بناء على إصرار الجانب اللبناني.
2: المصادر أكدت أن مجرد التوافق على تشكيلها يعني حكما بأن

0: تجي الذي شارك في مؤتمر للتضامن مع لبنان في مجلس الشيوخ الفرنسي بدعوة من رئيسه جيرار لارشي، ألقى كلمة أكد فيها أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات تاريخية أبرزها إنهاء الوجود العسكري لحزب الله، معتبرا أن هذا القرار تعبير عن إرادة وطنية خالصة وليس استجابة لضغوط خارجية، وهو الذي هيأ الظروف لاتفاق الإطار. وقال رجي إن القرارات المتعلقة بالحرب والسلم تتخذ اليوم في بيروت وحدها، وشدد على أن لبنان لم يعد يتحرك وفق إملاءات الظروف بل وفق رؤية واضحة تعتبر أن السيادة لا تتجزأ وأن القرار الوطني لا يفوض وأن احتكار القوة الشرعية لا يمكن أن يكون إلا للدولة التي لا تستطيع أن تستعيد صدقيتها وهيبتها ما دامت هناك تنظيمات عسكرية تعمل خارج سلطتها الدستورية.
1: في المقابل تواصل إسرائيل الضغط عسكريا وسياسيا، إذ أكد وزير الطاقة إلي كوهان أن التوافق الذي تم التوصل إليه هو أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله بشكل كامل.
0: وفي وقت يواصل الجيش الإسرائيلي باستهداف عدد من البلدات الجنوبية، أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في خطوة وصفتها بأنها تعزز بصورة كبيرة تمسك إسرائيل بالمنطقة.
1: من بيروت إلى طهران والمشهد الإقليمي الأوسع، تشهد المنطقة توترا متزايدا مع تمدد الضربات الأمريكية إلى شمال إيران ورد الأخيرة على مواقع أمريكية في الخليج، إلا أن المستجد في الإقليم الطلب الإيراني إلى الحوثيين في اليمن إغلاق ممر باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة في إيران، ويقع هذا المضيق بين اليمن من جهة وجيبوتي من جهة أخرى.
0: السعودية دانت ما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وأعلنت وقوفها مع الكويت والبحرين والأردن فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات.
1: ودعت الخارجية القطرية إلى ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في الحوار والدبلوماسية.
0: التطورات الإقليمية كانت محور اتصال بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ونظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وأكد الطرفان مواصلة التنسيق لمواجهة أي تطورات محتملة.
1: على صعيد آخر، هدد زعيم الحوثيين المملكة العربية السعودية قائلا إن كل منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافا للصواريخ الحوثية إذا انخرطت الرياض في عدوان شامل على اليمن وتصاعدت حدته.
0: بالعودة إلى الداخل اللبناني، أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شعير بنتائج الزيارة إلى سوريا التي جرت يومي 14 و15 تموز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وبمشاركة وفد من القطاع الخاص اللبناني الذي بحث بالتعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمية أن يقود القطاع الخاص هذا التعاون.
1: أعلنت منطقة جبيل في القوات اللبنانية أنها تتعهد بأن يبقى مكب النفايات ومعمل الفرز يستقبلان شاحنات النفايات، ولا يكون هناك أي توقف عن العمل وتكدس للنفايات مهما كان التباين بين خيار لجنة التلزيم ورأي بعض أعضاء مجلس الاتحاد والذي يؤخر عملية اعتماد متعهد جديد.
0: أمنيا، أوقفت وحدة من الجيش 5 مواطنين لإطلاقهم النار في مراسم تشييع خلال مداهمة منازل مطلوبين في مناطق الليلة كالجاموس وطريق المطار القديمة في الضاحية الجنوبية، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر. وفي أثناء عملية الدهم تعرض عناصر الوحدة لإطلاق نار فردوا بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين.
1: التحضيرات متواصلة لإعلان الحويك طوباويا، تقرير لجورج كلام.
2: في محطة كنسية ووطنية تحمل دلالات خاصة في تاريخ الكنيسة المارونية ولبنان، أطلقت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام برنامج التحضيرات للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك الليث الحويك طوباويا يوم سبت 25 تموز في صرح البطريركي في الدمان برئاسة بطريرك الكاردينال مار بشارة بوتسراعي، وذلك في مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في أبرين في حضور شخصيات روحية وإعلامية. راعي أبرشية البطرون المارونية رئيس اللجنة الأسقفية المطران منير خير الله أكد في كلمته أن تطوير البطريرك الحويك يشكل مناسبة لاستذكار إثره الوطني والكنسي ودوره المحوري في قيام لبنان الكبير.
3: الاحتفال بإعلان تطوير البطريرك الحويك في هذه الظروف بالذات هو حافز لكل ماروني ولكل مسيحي ولكل لبناني للعودة إلى الجذور الروحانية وإلى القيم المشتركة التي يحملها اللبنانيون مسيحيون ومسلمون، وللانطلاق معا في ورشة إعادة بناء لبنان الكبير الوطن الرسالة.
2: النائب البطريركي العام وطالب دعوة تقديس المطران حنا علوان أكد أن الحدث يشكل تكريما لمسيرة بطريرك، جمع بين القداسة وخدمة الكنيسة والوطن.
4: كأنه ربنا رايد أنه يصير الإعلان بهالسنة هايدي اللي بلدنا مثل ما قال سيدنا مزعزع بحدوده بأمنه بكل القضايا اللي عم بتحيط حوالينا من حروب محلية وغير محلية. إن شاء الله بشفاعة البطرك الطباوي ليسلح ويه ربنا بيشفع بهالبلد اللي هو أراده وبعده سهران عليه وعم بيلاحقه، وهلأ صار في عنا طباوي بيشفع فينا.
2: الرئيس العام لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأم ماري أنطوانيت السعادي أكدت أن الاحتفال يشكل مناسبة للصلاة واستلهام قيم القداسة والخدمة والمحبة التي جسدها البطريرك الحويك في مسيرته.
5: طباوي البطريرك الحويك هو عن حق وحقي هو شفيع لبنان، شفيع العائلة وشفيع الكهنة. والاحتفال بتطويب البطريرك الحويك هو مثل ما سمعنا من سيدنا هو اكتمال لمسيرة طويلة حتى الكنيسة اليوم اعترفت على المذابح قريبا جدا. كل مدعو انه يشاركنا هالفرحة ويطلب شفاعته، لانه القديس والطباوي هو مستعد يساعد، لانه شفاعته من شفاعة يسوع يلي جالس عن يمين الآب بيشفع لنا. مشان هيك قدي بنطلب من هالشفيع قدي شفاعته بتكون معنا وبترافقنا. 25 تموز كلنا مدعوين نشارك باحتفال اعلان وطباوي بالصرح البطريركي بالديمان.
2: من عبرين انطلقت التحضيرات، لكن الموعد يتجاوز احتفالا كنسيا ليكون وقفة وفاء لبطريرك جمع بين القداسة والوطنية ورسم معالم لبنان الكبير. من عبرين جورج كرم، لبنان الحر.
0: الأحد عيد قديس لبنان، عجائبه مالئ الدنيا وصلاته معنا. عبد متى.
6: يا قديس من عنا يا شرب صلي عنا،
7: ساجدا أمام الرب طالبا شفاعته لكل المتألمين في هذا العالم دون تمييز بين طائفة ومذهب، بأنه قديس لبنان الأب شرب المخلوف الذي تحتفل الكنيسة بعيده في الأحد الثالث من شهر تموز كل عام. 29720 أعجوبة بلغت أعجيب القديس شربل المسجلة حتى اليوم، حسب ما أكد قيم دير مرمرون عناية ومسؤول ملف أعجيب القديس شربل الأب لويس بطل للبنان الحر. 85 هذا العام، 7 منها مع غير المسيحيين. الأب مطر أشار إلى أن آخر أعجوبة سجلت كانت مع الطالب الجامعي نديم أنطون فهد مواليد 2005 من بلدة يحشوش الكسروانية والمقيم في فرنسا.
8: الشاب نديم أنطون فهد من وليد يحشوش 2005، طالب جامعي مغترب في فرنسا، مقيم في سات قريب للجامعة. كما يخبر عن حالته الصحية، ماشي بسرعة 284 على المطور، اشتغل انه بعد شوي في الانسان للرومبان خفف سرعته وزحتت الموتور معه وطار بالجهوج لابد بالتروتوار على شوار الطريق. بهاللحظة بيظهر عليه مرشار اللي بيحمله ببين ايديه وبنزله على مهل بيحطه على الارض، نقله على السوين ايديه مكسرين، راسه ضاع ايديه وضع مأساوي يعني. بس تهلوا اموره كتير مرشار، بمعنى انه مدة 4-5 ايام رجع لوعيه، كان غايب عن الوعي، وبس رجع على الوعي تذكر كيف مرشار بالقامه وحطه على الأرض بكل رواق.
6: يا راهب بجبي كيف قادر تلبي طلبات أحلى.
7: الأب مطر أمل لو أننا جميعا نعمل مثل القديس شربل فنرفع اسم لبنان إلى العالم، لا أن نغرقه في الوحول، مؤكدا أن لا خلاص للبشرية من دون عيش المحبة.

0: خلال Weather Report. طقس لبنان حر. الطقس صيفي معتاد وعم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية على الجبال وبالداخل وضمن المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وبيزيد مع الشعور بالحر.
1: ختام النشرة تذكير بالعناوين. مساء حثيثة لإنتاج حل لقانون العفو العام وتشريعات المجلس على قياس شخص واحد. من محادثات أنقرة إلى طموض والعراق، الإعلان عن مصادرة أسلحة مهربة لحزب الله. الجيش اللبناني ينتظر الساعة صفر للانتشار في المناطق التجريبية ويتواصل مع حزب الله لتسهيل مهمته. إيران للحوثيين: إذا قصفت الطاقة أقفلوا باب المندب. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: أنطونيوس فهد مسعود، توفيق أنطوان قبلح، جورج هشيم، إزحية عبدو.
1: ارتفعوا كالأرز

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك، فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر، وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية، حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل، فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، أمين.

0: حياة، كلمة حياة مع الأب جورج الترس.
1: أخوتي الأحباء، مملكة منقسمة على نفسها لا يمكن أن تصمد، هالمثل بمثابة تحذير من الفراغ الروحي. لا يكفي أن نتطهر من الشر، بل يجب علينا أيضا أن نمتلئ من الروح القدس. فالحياة الخالية من وجود الله تخلق فراغ يمكن الشر أن يمليه، وهيك بتأدي حالتنا من سيئة لأسوأ. كمؤمنين لا يجب أن نسعى فقط للتخلص من كل التأثيرات الشريرة، ولكن أيضا أن نسعى لعلاقة مع الله بتأدي لحياة مليانة بالروح القدس. لا يكفي أن نرفض روح الانقسام حتى لا نهلك، وإنما علينا أن نقبل روح الله فيسكن ملكوته في داخلنا. فكرة الانقسام منعيش اليوم بشخصيتنا، بعائلتنا، بمجتمعنا، بأوطاننا. فالرب يعرف الضعف بحوله لقوة، فلا تقوى عليها أبواب الجحيم. الانقسام هو الحرب اللي بتطعن جرح المصلوب. الانقسام يبدأ من ازدواجية الشخصية، فلا موقف واضح ولا حق واضح، فالكلام شيء والفعل شيء آخر. المسيح أرادنا أن نكون موحدين، واعتبرنا أعضاء بجسده السري، فأي تشتت وتشرذم وانقسام هو مخالف لتعاليم وإرادة المسيح. وهذا ما دفع البابا القديس يوحنا بولس الثاني أنه يكتب رسالة بعنوان ليكونوا واحدا، لفت النظر للخطر الكبير يلي بيصيبنا. الوحدة تضعنا بالاتجاه الصحيح نحو قرارات صائبة، وبتزرع القوة بين الأشخاص، بتزيد الانفتاح على الآخر والحوار معه، بتثبت الشخص بأرضه. قال يسوع: من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. هون ببين يسوع خطورة الحياة السلبية يلي من خلالها بيظن الإنسان أنه يقف في منتصف الطريق. فنحن أمام طريقين لا ثالث لهما، النور أم الظلمة، مملكة الله أم مملكة الشر. نحن مطالبون اليوم أخوتي أنه نعرف الحق ونعمل للحق. هل نحن نجمع أو نبدد؟ وكما يقول القديس كيريلوس الكبير: المسيح جاء ليخلص كل إنسان، ليحرر المأسورين، ويشرق نورا على الذين في الظلمة، ويشفي منكسري القلوب، ويجمع أبناء الله المشتتين. علينا أخوتي نحن المؤمنين أن نتبع كلام وخطوات يسوع بزرع الخير وعدم مجاراة الشر. فمن خلال كلام الرب يسوع نقدر نتغلب على الشر، ونساعد على نشر الألفة بين بعضنا البعض. صلاتنا بنرفعها اليوم للرب لنتعالى عن كل انقساماتنا ومصالحنا الشخصية. أمين.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم شخص صاروا عم يشتغلوا من البيت ريموتلي أو تيليترافاي، شو ما كانت التسمية بالعربي أو بالأجنبي، كتار عم بيعطوها أهمية، ما هيك؟ المهم أنه صحيح هالعادة بتوفر وقت وبتخلينا نوازن بين أمورنا المنزلية أو العائلية والعمل، وبتخلي راسنا وأعصابنا يرتاحوا من الطريق والمسافة البعيدة والعذاب وروح وتاع مثل ما منقول على اللبناني، وبتخلينا بحسب بعض الدراسات نعطي نوعية شغل أفضل لأنه مش عم نحتك سلباً بمكان العمل أو بالأفراد يلي بيكونوا معنا بالعمل، إنما يبدو أنه الأمر ممكن كتير يأثر سلباً أولاً على صحتنا الجسدية لأنه ما منتحرك كفاية، وتانياً منصير نخلط بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية، ومنصير كمان لأنه عم نشتغل من البيت قدام اللابتوب أو الآيباد أو خلافه منصير ناكل ونشرب بطريقة عشوائية. يعني بعض الخبراء ينصحوا دمج اثنين، شغل البيت وشغل العمل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: you must master.
1: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
2: وفق المعلومات فإن الاجتماع سيحدد نهائيا المنطقتين التجريبيتين والإليات المتبعة لتحقيق السيطرة العملانية للجيش اللبناني عليهما، إضافة إلى دراسة آلية التدقيق الأمريكية. وقد علم أن الوفد العسكري اللبناني سيكون برئاسة مدير غرفة العمليات في الجيش العميد جورج رز الله، وسيطالب بالإسراع في تحقيق أمرين: وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاستحقاق الثاني فهو الاجتماع الوزاري الفرنسي الألماني الهادف إلى إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الاستقرار في لبنان. وبين الاستحقاقين تتصاعد حدة انفعال لحزب الله ضد ما يحصل على أرض الواقع، فالحزب الذي يعيش وضعا مأزوما على كل الصعد والمستويات لا يرى الحل إلا بمهاجمة رئيس الجمهورية وخياراته، وخصوصا قبل سفر الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وفي طليعتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في السياق برز الموقف المتوتر الذي عبر عنه النائب حسن فضل الله من مجلس النواب وهاجم فيه رئيس الجمهورية، معتبرا أنه حول قصر عبده منصة حزبية، وهو أمر غير صحيح، إذ أن القصر الجمهوري كان ولا يزال لجميع اللبنانيين باستثناء أولئك الذين حولوا الأرض اللبنانية منصة للأوهام والأطماع التوسعية الإيرانية، فاستجروا الاحتلال الإسرائيلي من جديد وتحولوا من مقاومين إلى مقاولين يبيعون الأرض اللبنانية خدمة لإيران وأحلامها المريضة. البداية من الدخول الحذر إلى مرحلة تنفيذ المنطقتين النموذجيتين والغموض الذي يكتنف الآلية والمدة، فهل تتكرر تجربة الميكانيزم إلى حين اكتمال عناصر التطبيق؟ رامي نصار.
3: صمت سياسي يسود في هذه الأروقة غداة الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. القصر الرئاسي قال الكثير دفاعا عن صيغة الإطار، ويترقب حاليا مرحلة تنفيذ المنطقتين النموذجيتين قبيل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. وهنا الاستحقاق الأدق، إذ أن هيكل المنطقتين النموذجيتين اتفق عليه في اجتماعات روما السياسية من دون الاتفاق على موعد بدء التنفيذ ولا شكله ولا آلية التحقق. كل هذه التفاصيل العسكرية أحيلت على اجتماع يعقد الجمعة عبر تقنية زوم بين الوفود العسكرية اللبنانية الأمريكية والإسرائيلية، على أن يتمثل لبنان بالعميد جورج رز الله بحضور الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. وهذا تحديدا جوهر إشكالية التطبيق. لبنان يطلب وجودا دوليا للإشراف على التطبيق مع ميل طبيعي لقوات الأمم المتحدة الموجودة، وإسرائيل ترفض أي وجود أوروبي أو أممي. حتى فكرة وجود ضباط أمريكيين على الأرض للمراقبة كجهة ثالثة لم تنضج بعد. وبأي حال فإن أي آلية يتفق عليها للمراقبة ستحتاج أسبوعا على الأقل لتوضع موضع التنفيذ وتبدأ عملها، وفي الوقت المستقطع وفيما يراد لبنانيا وأمريكيا أن يعطى لبنان الرسمي دفعا ما قبيل زيارة الرئيس إلى واشنطن، قد يأخذ التطبيق في مراحله الأولى شكل السيطرة العملانية مع منع المظاهر المسلحة والانتشار الكامل والمحكم، أي بسط سلطة الجيش كسائر المناطق اللبنانية غير المحتلة. وعلمت الام تي في أن لبنان رفض الخوض في أي حديث حول ألوية محددة من الجيش وتدابير خاصة به يطلب الإسرائيلي عنها استفسارات، والمطلب اللبناني سيتكرر يوم الجمعة بضرورة جدولة الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الكامل، لكن المهمة صعبة بطبيعة الحال. مصادر سياسية تكشف للام تي في أن الجنرال جوزيف كليرفيلد يصل إلى لبنان في 23 من تموز الجاري، مؤكدة أهمية ترقب بعض الاستحقاقات كالانتخابات الإسرائيلية وتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية.
4: غموض يكتنف تنفيذ المناطق التجريبية عشية المباحثات العسكرية التقنية. ما هي العراقيل وما هو القابل للتنفيذ؟ رامي نصار من الاستوديو يطلعنا على تفاصيل. رامي، كل تفاصيل عن هالمنطقتين التجريبيتين معك، تفضل.
5: مساء الخير نادين، مساء الخير فادي، رح نتابع سوا. الصيغة المبدئية للمنطقتين النموذجيتين إذن وضعت في اجتماعات روما، لكن البت النهائي بها سيتم الجمعة في الاجتماع العسكري مع احتمال بروز مطالبات بإجراء بعض التعديلات. نظرة سريعة إلى الخريطة تظهر المساحة الكاملة لهاتين المنطقتين المنقسمتين إلى منطقة شمال الليطاني بعنوان برافو 1 وأخرى جنوب الليطاني بعنوان دلتا. شمال الليطاني تشمل منطقة برافو 1 الجزء المحتل بين الزوطرين أي الأطراف الشرقية من زوطر الغربية، يفترض طبعا أن ينسحب منها الإسرائيلي، ولكنه كان يتمسك بوجوده في هذه النقطة بالتحديد لأن زوطر الشرقية كما نرى على الخريطة تشكل ممرا إلزاميا من جنوب الليطاني إلى أرنون ويحمر. أما جنوب الليطاني فتشمل رقعة دلتا مناطق لا وجود للجيش الإسرائيلي فيها، وهي فرون والغندورية وصريفة وقلوي وبرج قلوي كما نتابع وإياكم على هذه الخريطة. هذه الرقعة هي متاخمة لمناطق الخط الأصفر، ويفصل بينها وادي الحجير الذي يليه الإسرائيليون أهمية قصوى معتبرين إياه حاضنة أساسية للسلاح ولإمداد حزب الله العسكري. لم تشمل طبعا كما نعلم المناطق التجريبية هذا الوادي، لكن الوديان المتشابكة في هذه الرقعة تحديدا أي إلى جانب تحديدا صريفة وفرون وفي هذه الرقعة، إذن تقول إسرائيل أنها تضم رابط لصواريخ حزب الله، فيما تطل الغندورية وقلوي وبرج قلوي على المناطق التي تحتلها في الخط الأصفر من على مرتفعاتها، ولا سيما على المناطق شرقي الحجير وادي الحجير المشار إليه بالأخضر في هذه الخريطة. من هنا الإصرار على اعتماد هذه المناطق كمنطقة نموذجية. ولكن الجيش اللبناني تعمد قبل نحو 3 أيام من الاجتماع التقني كما نرى في هذه الصور تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة تحديدا في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفر دونين بنت جبيل وقعقعية الجسر النبطية وصريف صور. أما التحدي الأكبر اليوم فيتمثل بأن المطلوب أبعد من الانتشار، بل هو السيطرة الفعلية والتأكد من خلو هذه المناطق من السلاح، ومن هنا ضرورة توافر أكثر من معطى ولا سيما الأرضية السياسية والآلية الرقابية.
2: شكرا رامي.
5: شكرا لكما.
2: وإلى مجلس النواب حيث شهد جلسة ساخنة ومستوى غير مألوف من التخاطب، جلسة مسائية لمتابعة ما تبقى من بنود. للمزيد تنضم إلينا من البرلمان زميلة ماريان زوين. ماريان أهلا بك، أبرز بنود جلسة المساء ماذا أقر؟ تفضلي.
0: فادي شو اللي بضر أكثر، الكبس غرتوية ولا مشروبات الطاقة؟ أحد الأسئلة اللي سألها النائب الياس حنكش، والأجواء هون بقدر إلك إنها أهدى، يعني من خلال هالسؤال اللي عم بحكي عنه أهدى من الجلسة الصباحية اللي تخللها كلمات نابية وسجلات. فينا نقول أسرع وصلنا لمناقشة 8 بنود، سقط واحد منهم لهالقوانين، أحيل 2 منهم، واحد إلى لجان المشتركة وواحد إلى لجنة الإدارة والعدل والباقي عم يقر. وصلنا فينا نقول لآخر بند على الصفحة ما قبل الأخيرة اللي هو تقريبا يعني عم نفوت قربنا على بنود الآخر اللي هن الثلاثة واللي هن أهم: قانون الإعلام، قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون العفو العام. هل احنا نستمر الجلسة حتى النهاية ونقدر نكون عم نوصلن؟ بعد ما بنعرف، لأنه كان في اتفاقات أنه ممكن نوصل هذه القوانين، ممكن يكون في الحدث السياسي السجال الأكبر عليهم. هلأ بدي أقول شغلة، أنه خلال إقرار القوانين والمناقشة كان الأهم والبارز هو عندما تحدثوا عن الأساتذة اللي كانوا متعاقدين على الساعات وما قدروا علموا ساعاتهم بسبب الظروف القاهرة بسبب الحرب، كان في قانون بيقول أنه بيقبضوا مصرياتهم لأنه هن كان بدهم يعلموا بس ما قدروا من وراء الحرب. بعد نقاش طويل جدا بهيدا السياق، وهون فتح مجال للنائب إبراهيم كنعان أن يقوم بمداخلة مالية وتوجه بأسئلة لوزير المالية وسأله اليوم وين خطة الحكومة، بدنا نعرف شو عم نجبي، بدنا نعرف شو وضعنا المالي، بدنا نعرف شو عنا إيرادات، بدنا نعرف وين صرتوا بالقوانين الإصلاحية وليس فقط إعادة هيكلة المصارف إنما هيكلة القطاع العام. وهون كان في رد حاد من وزير المال إنه عرف شو فيه القطاع العام قبل ما طالب بهيكلته وصار يقول له أرقام، قال له حتى لو في مواقع اليوم ما من هيكل على أشخاص، من هيكل على مواقع. وافق النائب جورج عائس، وافق النائب رازي الحاج، وقال حتى لو بالموازنة نحن قايلين كنا بدنا ندفع لهم لهالأساتذة، اليوم إذا قدرنا ما ندفع لأنه صار شيء هنا ما علموا ما بندفع. وضح الصادق النائب أيضا قال إنه طب بجيب الأساتذة الخاصة، التعليم الخاص كمان كان لازم يعملوا يمكن ساعات إضافية وما عملوها بالحرب، مين بعوض لهم؟ سقط هذا القانون. ما عم بسمع بعدني، بس بدي أقول هون بس هي يعني إذا هذه الأجواء. أما الجلسة الصباحية كان عنا سجلات رح نشوف شو هي أبرزها.
5: تعديلات
0: يوم جديد من التشريع وسجالات جديدة. استهلت الجلسة. أشادت النائبة بولا يعقوبيان بمشروع قانون يتيح منح إجازات في اختصاصات مدنية بالتعاون بين المدرسة الحربية والجامعة اللبنانية، فصفق عدد من النواب وهتفوا مبروك الصلحة. في إشارة إلى سجالها مع وزير الدفاع فردت: هيدي موضوعية، بعدني ناطرة اعتذار من الوزير على قلة التهذيب وكلام النابه. فتدخل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: ما بتنقال كلمة بلا تهذيب يا بولا. فيما قال النائب أديب عبد المسيح: اشطبوا العبارة من المحضر، مش هيك بينحكى مع وزير الدفاع وزيادة أرثوذكسي. قبل أن يقول الرئيس نبيه بري: بدكن تخلصوا دخلكن اليوم ولا ناويين تجوا السبت والأحد؟ وعلى فكرة كل الجرايد قايلين آخر جلسة كانت فوضى. فرد النائب رازي الحاج ممازحا: إشاعة دولة الرئيس. والسجال تجدد مرارا بين أطرافه خلال المناقشات قبل أن ينتقل إلى نواب آخرين عند مناقشة قانون يتعلق بالسماح للعسكريين بالتعليم. وهنا التلاسن بين النائب سامي الجميل والنائب جهاد الصمد، بعدما قال الجميل إن القانون مر في لجنة الدفاع خلافا لما أعلنه الصمد. فرد الصمد: بدك تحترم حالك بس تحكي معي، انت عضو باللجنة وما منشوفك. فأجاب الجميل: ما رح انزل لهيدا المستوى. ليصرخ الصمد: انت مستواك واطي، اوطى بكتير يا واطي. والنائب الياس حنكش توجه له: روبوت زندك، قبل أن يحسم بر الجدل. هذان القانونان أقرا برفع الأيدي، أما النقاش الأطول فكان حول تعديل قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، واستغرق نحو ساعة ونصف الساعة. وانقسم النواب بين مؤيدين رأوا أن من حق رئيس الجامعة الترشح لولاية ثانية لاستكمال مشروعه وأن الأمر يحصل في دول كبرى، ومعارضين اعتبروا أن المقارنة لا تجوز مع جامعات تخضع لمجلس أمناء مستقل يراقب الرئيس. وبعدما قال النائب أنطوان حبش أن القانون مفصل على قياس شخص، وشرح النائب جورج عقاس: كلنا بهالقاعة عارفين أنه الهدف يتمدد لرئيس الجامعة اللبنانية الحالي، رد بري: شو هالجريمة يعني؟ وبعد نقاش حول ضرورة تشكيل مجلس الجامعة أولا، طرح النائب جبران باسيل صيغة رحب بها رئيس الحكومة نواف سلام، فعمل على أساسها على نص جديد وأقر القانون الذي أصبح بالشكل التالي: تحدد ولاية رئيس الجامعة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الأصول، وذلك بعد تعيين عمداء أصيلين وتشكيل مجلس الجامعة، وإلى حين إنجاز ذلك تمدد هذه المرة ولاية الرئيس الحالي ستة أشهر. في خلاصة الجلسة الصباحية كان أقر المجلس 10 اقتراحات أو مشاريع قوانين، لكن عند البند 29 من أصل 44 فقد النصاب، فرفع الرئيس بر الجلسة إلى 6 مساء، وذلك بعد تلاوة المحضر.
4: ليلة المتاحف تنطلق رسميا من المتحف الوطني في بيروت مع وزير الثقافة غسان سليمي. للمزيد حول هذا الحدث الثقافي تنضم إلينا من أمام المتحف الزميلة يارا الهندي. يارا، اليوم المتاحف تفتح أبوابها لكل اللبنانيين اللي حابين يزوروها، وهي زيارة مجانية مبدئيا. تفاصيل هذه الليلة معك، تفضلي.
6: صحيح، مزبوط نادين. صحيح نادين، يعني من الساعة 5 من بعد ظهر اليوم لساعة 11 مساء الليلة ليلة المتاحف، ليلة مجانية لكل اللبنانيين والمغتربين والسواح اللي عابلهم يكونوا عم يجوا ويزوروا معظم المتاحف في لبنان، أكثر من 30 متحف. أكيد تفاصيل هذه الليلة أكيد رح يوفينا فيها وزير الثقافة غسان سليمي. معاليك نحن على الهواء، إذا فيك تخبرنا عن هيدا.
7: أود أولا أن أعبر عن فرحي العظيم برؤية عشرات الآلاف من مواطنينا يزحفون نحو متاحف هذا البلد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مرورا طبعا بالعاصمة وبالمتحف الوطني الذي يجمعنا هنا. هؤلاء جاءوا ليتعرفوا على تراثهم وعلى تاريخهم، فعلم الآثار هو أولا متعة جمالية، ولكنه ثانيا هو مدخل لكتابة التاريخ الصحيح. لا يكتب التاريخ بدون علم أثار ناجح، وهو ثالثا تعبير عن تملكهم لهذا الإرث العظيم من الأثار ومن المقتنيات ومن الأدوات التراثية الموجودة في هذا البلد. من الصعب أن تجدوا بلداً مثل لبنان فيه أكثر من 9000 موقع أثري، من الصعب أن تجدوا بلداً مثل لبنان تجدون فيه أثاراً من العصر الحجري القديم قبل 3000 عام إلى العصر العثماني الذي انتهى في مطلع القرن الماضي، مروراً بالمرحلة المملوكية مرورا بالمرحلة الإسلامية مرورا بالمرحلة الصليبية وبكل هذه المراحل، كل هذه التراكمات، أنتم يا أبناء الشعب اللبناني أنتم ملاكها. أنا لا أطلب منكم أن تشاهدوا هذه الأشياء.
6: إذن نادين نكتفي بهذا القدر، نادين نكتفي نحن بهذا القدر من كلمة وزير الثقافة لكل اللبنانيين. يعني هذيك السنة نادين أكثر من أكثر من 28 ألف شخص زار المتاحف بهيدي الليلة، وأيضا يعني ناطرين نعول هذا العام أكثر على أعداد أكبر وأكبر إنه يكونوا عم يزوروا المتاحف. العودة إليكم.
4: شكرا يارا.
2: ومن المتحف الوطني إلى متحف مخيل النعيمي، وننتقل إلى زميل ماريو دويري لينقل لنا الأجواء من هناك. ماريو تفضل.
8: فادي، من سنة 2014 واللبنانية عم يحتفلوا بهالليلة العظيمة، هي ليلة الثقافة يلي كبار وصغار بيرجعوا بيتعرفوا على كتابهم وعلى متحفهم. أنا اليوم مع الزميل فادي سكيف موجود بمنطقة المطيرب بمتحف ميخائيل نعيمة للتذكير. الليلة من الساعة 5 للساعة 11 عدد كبير، أكثر من 20 متحف بلبنان رح يكونوا عم يستقبلوا الزوار مجانا على كل الأراضي اللبنانية، من بيروت، عكار، شمال، كسروان، جبل لبنان، جنوب بعلبك والهرمل. ولهالمرة لأول مرة وبأول نسخة متحف ميخائيل نعيمة بالمطيلب عم بينضم لهالمجموعة المتاحف. خبريني شوي شو أهمية هالليلة اليوم لإلكم وشو أهمية دخول هالمتحف في هذه الليلة.
9: نعم، شكرا لكم وأهلا وسهلا. متحف ميخائيل نعيمة ميما سونا مي ميخائيل ما ماي سو سوها نعيمة، هو اللي بيوثق آخر 20 سنة من عمر ميخائيل نعيمة. وأهميته انه انطلب مني اني شارك بليلة المتاحف، وهذا بيعني قديش عمل دؤوب وصادق عم بيوصل للأكترية. واهمية هيدا المتحف انه بتقرب من ميخائيل نعيمي لقراءه، للجيل الطالع او للجيل اللي اكبر، انه ميخائيل نعيمي مش بس فكر على ورق، انما ميخائيل نعيمي لمسة قلم، كنباية يقعد عليها، عباية معروضة، كنزة معروضة، عوينات، أغراض خاصة، عشاء لميخائيل نعيمة. نعم. وبيبكوا بس يصيروا
8: نعم.
9: هون.
8: نعم. شكرا لك، شكرا لك. فإذا فادي ونادين، يعني بهيدي الأوضة اللي أنا موجود فيها مثل ما ذكرت عم نختصر كل حياة ميخائيل نعيمة، وبتقدروا أكيد تتوجهوا لهيدا المتحف الليلة أو بأي نهار بالسنة تتواصلوا معهم يا باي إيميل يا باي واتساب، موجودين على صفحاتهم الإلكترونية تتجوا تزوروا هالمكان اللي هو عم يحمل معه قسم كثير كبير من التاريخ. واليوم تفاجأنا إنه في كان شباب صبايا من أعمار كتير صغيرة يلي معودين يتعلموا عن ميخائيل نعيمة بالمدارس. نعم. اجوا حتى يكتشفوا مش بس كتاباته بل أيضا الأشياء اللي كان عم يستعملها بحياته اليومية. فادي
2: شكرا. ماريو.
4: التضامن من أجل لبنان عنوان المؤتمر الذي استضافه مجلس الشيوخ الفرنسي بمشاركة وزيري الخارجية والداخلية اللبنانيين. من باريس تقرير منى سعيد.
10: بادرة تجاه لبنان صدرت عن مجلس الشيوخ الفرنسي وتحديدا من قبل الرئيس جيرار لارشي المعروف باهتمامه بلبنان منذ سنوات عدة. وقد دعا لارشي إلى لقاء تضامني من أجل لبنان في باريس بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الداخلية أحمد الحجار وسفير لبنان في باريس ربيع الشاعر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.
11: Pour soutenir les forces armées libanaises, pilier essentiel de la stabilité du pays. Oui, forces armées libanaises mais aussi forces de sécurité intérieure.
10: وزير الخارجية يوسف رجي شدد على أن لبنان اختار الدولة.
12: Nous avons choisi de reconstruire un état pleinement souverain. C'est dans cet esprit que le gouvernement libanais a pris des décisions historiques comme celle de mettre fin à la présence militaire du Hezbollah.
10: بدوره أكد الحجار أن انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يمثلان أولوية قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار.
13: La priorité de l'État libanais aujourd'hui à travers l'action diplomatique est d'obtenir le retrait israélien, d'assurer le retour des déplacés dans leur village.

0: في حزب الله سارعت إلى نفي المزاعم السورية التي وصفتها بالواهية، معتبرة أن هذه الإدعاءات والاتهامات لا تعد كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله وتخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
1: تلقت السلطات القضائية اللبنانية استنابة قضائية رسمية من فرنسا تطالب فيها باريس بيروت بشكل عاجل بتوقيف وتسليم 3 ضباط سابقين في النظام السوري متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة بحق مدنيين سوريين. واستندت السلطات الفرنسية في طلبها إلى معلومات استخبارية موثوقة تفيد بفرار هؤلاء الضباط 3 ودخولهم من الأراضي اللبنانية خلسة، وتحديدا في الليلة التي شهدت سقوط النظام.
0: بعد الإعلان غرامات قاسية للمخالفين
1: وأوجيروت اعتصم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم شخص صاروا عم يشتغلوا من البيت ريموتلي أو تيليترافاي، شو ما كانت التسمية بالعربي أو بالأجنبي، كتار عم بيعطوها أهمية، ما هيك؟ المهم أنه صحيح هالعادة بتوفر وقت وبتخلينا نوازن بين أمورنا المنزلية أو العائلية والعمل، وبتخلي راسنا وأعصابنا يرتاحوا من الطريق والمسافة البعيدة والعذاب وروح وتاع مثل ما منقول على اللبناني، وبتخلينا بحسب بعض الدراسات نعطي نوعية شغل أفضل لأنه مش عم نحتك سلباً بمكان العمل أو بالأفراد يلي بيكونوا معنا بالعمل، إنما يبدو أنه الأمر ممكن كتير يأثر سلباً أولاً على صحتنا الجسدية لأنه ما منتحرك كفاية، وتانياً منصير نخلط بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية، ومنصير كمان لأنه عم نشتغل من البيت قدام اللابتوب أو الآيباد أو خلافه منصير ناكل ونشرب بطريقة عشوائية. يعني بعض الخبراء بينصحوا دمج اثنين، شغل البيت وشغل العمل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: إذا كانت كل الطرقات تؤدي إلى روما، فهل تؤدي مفاوضات روما غايتها؟ لبنان بين وعود السلام على الخط اللبناني والتصعيد.
3: إقليميا، النائب الرئيس الأمريكي يجزم أن مسار التفاهم مع إيران لا يزال إيجابيا رغم تصاعد

0: بعض الضربات وصولا إلى شمال إيران. تقرير أرار كرم.
1: وسعت واشنطن نطاق عملياتها داخل إيران مع امتداد الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الحالية. الضربات استهدفت مواقع قرب طهران إضافة إلى محافظة سمنان شمالا التي تضم منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج الفضائي الإيراني كمهمدان. هذا وطاولت الضربات محافظات لورستان مركز وسط إيران كما خوزستان، هرمزغان، سيستان، بلوشستان، جنوب إيران، وعليه استهداف مناطق شمال إيران يمثل تحولا في مسار العمليات العسكرية بعدما تركزت الضربات خلال الأيام الماضية جنوب البلاد ومحيط مضيق هرمز. وفي تطور موازن، عطل الجيش الأمريكي ناقلة نفط ترفع علم كوراساو كانت متجهة إلى جزيرة خارك أكبر الموانئ الإيرانية لتصدير النفط بعد محاولتها كسر الحصار البحري. في المقابل ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات في اتجاه البحرين، الأردن والكويت، كما تم اعتراض مسيرات فوق إربيل، بينما صعد الجيش الإيراني لهجته محذرا من أن أي استهداف أمريكي للبنى التحتية الإيرانية سيقابل بتوسيع نطاق العمليات. مصادر مطلعة كشفت لرويترز طلب إيران من الحوثي الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت واشنطن هجوما على البنى التحتية للطاقة الإيرانية. فالمضيق يعتبر ممرا استراتيجيا تعبر منه 21 ألف سفينة سنويا ويشكل 15% من التجارة العالمية. وتأتي هذه المستجدات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام أحدث موجة من الضربات على ساحل إيران، على الرغم مما أعلنه الرئيس دونالد ترامب عن رغبة طهران الشديدة في التوصل إلى تسوية. وانتقال الضربات الأمريكية إلى شمال إيران يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد قد تشمل أهدافا أعمق داخل الأراضي الإيرانية.
2: حياتيا نقابة موظفي أوجيرو تعتصم مع الموظفين في ساحة رياض الصبح، ووعد من الرئيس بجلسة مشتركة بحضوره مع وزير الاتصالات. تقرير حسان الرفاعي.
3: بعدما التقى أعضاء نقابة موظفي أوجيرو رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عارضين مطالبهم ورفضهم قرار ضمهم إلى شركة جديدة بالصيغة المطروحة، انضموا إلى موظفي أوجيرو المعتصمين في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية. وعند ارتفاع أعداد المعتصمين قطعت الطريق.
4: الهدف الأساسي تأمين التشريعات اللازمة للحفاظ على ديمومة واستمرارية العمل والحقوق المكتسبة. ثانيا التطبيق اللي عم بيصير للقانون عم بيصير بطريقة كتير سريعة وغير منظمة بتابعة للقوانين. اللي وعدوا فخامة الرئيس انه بعد اسبوع من بعد ما يرجع من امريكا ممكن يكون في جلسة مع وزير الاتصالات ورئيس الجمهورية، ولكن نحن كقطاع الاتصالات لن نقبل الا بال الحل التشريعي القانوني للحفاظ على ديمومة العمل، على الاستمرارية وعلى المستحقات تبعيتنا.
3: هذه المطالب تشمل جميع موظفي أوجيرو إلا أن للمياومين وضعا خاصا.
5: نحن بالقانون صدر بال 2002 ما كان في مياومين، اليوم في عندي 850 مياوم. إذا بده يروح على اللي بنطلقهم ويأخذ كل الناس هودي مش حيروحوا لأنه مش مذكورين بالقانون. الحل هو بتعديل القانون بالكامل.
6: بالنسبة لنا أوجيرو ما بتتقارن ولا أي مؤسسة، لا بالكهرباء ولا بالماء، لأنه نحن بنربح هني بيخسروا، هني كرسحون بدهم يكرسحوا أوجيرو بهالطريقة ونحن ما بنقبل.
3: إلى مجلس النواب توجه أعضاء النقابة وسلموا رئيس لجنة الاتصالات نائب إبراهيم الموسوي كتابا فيه كل مطالبهم على أن ينقله إلى رئيس المجلس نبيه بري.
0: السلطة التشريعية تقر قانون حماية المستهلك بصيغة جديدة وغرامات قاسية والعبرة في التنفيذ. رنين إدريس والتفاصيل.
7: بهذا المنشور أعلن النائب فريد البستاني خبر إقرار قانون حماية المستهلك. هذا القانون الذي يتيح للسلطات الرقابية أن يكون عملها فعالا لمراقبة أسعار السلع وتصدير محاضر الضبط. وبالرغم من وجود القانون أصلا وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إلا أن المشكلة كانت دائما في قيمة الغرامات المتدنية التي لم تكن رادعة لغش التجار والفلتان في الأسعار. لذلك ستشكل الغرامات بفعل القانون الجديد 70 ضعف الحد الأدنى للأجر.
8: الغرامات ماشي، يعني حدا بيروح على السوبر ماركت بشوف أنه في سلعة حاطين عليها اتيكيت غلط. الغرامة 5 مليون ماشي، فنحن اليوم غيرنا كل الغرامات، صارت تقريبا بتطلع بين 50 و70 أضعاف قيمة السلعة.
7: وفي ظل الغش التجاري المتفشي في لبنان الذي تفاقم في السنوات الأخيرة، توفر المادة 105 من القانون مسارا سريعا لضبط المخالفات مقارنة بالبطء التقليدي، إذ سيستغرق البت فيها 72 ساعة للإحالة و15 يوما للبت.
8: أتحنا للوزير أنه يحكي مع النيابة العامة ويأخذ قرار بإغفال محل الشام الأحمر إذا كان مخالف، يحسب شو المخالفة. في مخالفات بسيطة ما في لزوم لضبط عدلية، مثلا إذا في حالات تسمم أشياء كبيرة أكيد ضبط العدلية.
7: هذا وعلمت الام تي في من المديرية العامة لوزارة الاقتصاد أنه ستنشر لائحة إلكترونية محدثة بأسماء المخالفين المتكررين في خانة فتح علني أو نيم اند شيم، تعزيزا للثقة بالرقابة الرسمية التقليدية.
2: من الديمان إلى عبرين، رحلة استثنائية تعيد رسم سيرة رجل حمل حلم لبنان الكبير قبل أن يولد الوطن. البطريرك الياس لحويك يكرم اليوم باحتفالات كبرى. تقرير ألان درغام.
9: بعد أكثر من 100 عام على إعلان لبنان الكبير، يعود اسم البطريرك الياس لحويك إلى الواجهة، لا من صفحات التاريخ فقط بل من خلال احتفالات استثنائية تروي مسيرة رجل ترك بصمته في الكنيسة والوطن. من دار رهبات العائلة المقدسة في عبرين ينطلق برنامج تكريمي يليق بالبطريرك الطوباوي مؤسس لبنان الكبير. في 25 تموز ستقرأ أجراس الديمان عند 5 مساء مع القداس الاحتفالي يلي بيفتتح رسميا مسيرة الاحتفالات في المكان يلي ارتبط تاريخيا بالبطريرك لحويك ومسيرته البطريركية.
10: حدث تطويب البطريرك ليس لحويك هو حافز لإلنا كلنا سوا، مش بس للموارني ولا المسيحيين، لكل اللبنانيين.
11: نحن بنطلب من كل الناس عن جد يكونوا عم بيشاركونا بهالحدث الاستثنائي.
9: ب 26 تموز بيتحول المشهد إلى احتفال فني كبير مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو هارود فازليان في أمسية موسيقية تحمل تحية لرجل ارتبط اسمه بقيام لبنان الكبير. ثم تبدأ رحلة الزخائر، مسيرة إيمانية تعبر كرة وبلدات البترون قبل أن تصل إلى دار عبرين وسط استقبال المؤمنين.
12: كل الناس اللي حابة تحضر هالتطويب أنه يبلشوا يوصلوا على 1:30.
13: بدعي العالم عم تطلع لفوق تكون عم تمشي مع هالروح وشوف كيف بده يكون عم يحكيها.
9: مع مطلع شهر آب يحتضن دار عبرين قديس الشكر المركزي، أما في 20 آب فسنكون مع عمل سينمائي ضخم يروي قصة حياة البطريرك الياس لحويك في إنتاج فني بمستوى عالمي.
14: يمكن نحن عبالنا نشوفه أكثر خاصة هلأ مع تتويب البطريرك الياس، فهذا الشيء اللي بيركز عليه هذا الفيلم.
9: هيدا منا مجرد احتفالات تطويب بل إعادة اكتشاف لرجل حمل حلم لبنان قبل قيامه ودافع عنه في المحافل الدولية ليعود اليوم في صورة طوباوية وفي ذاكرة وطن يبحث دائما عن جذوره ورسالته.
2: بعد الإعلان الوصوف والشرنوبي مجددا.
0: وهالند يتصدر السوشيال ميديا.
15: خذوا معك
16: حوار حر إذا كانت كل الطرقات تؤدي إلى روما، فهل تؤدي مفاوضات روما غايتها؟ لبنان بين وعود السلام على الخط اللبناني والتصعيد العائد على الخط الإيراني. القاضي والمحافظ السابق زياد شبيب ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة صغيب مراد.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: إذا بدنا نحكي عن السكر، مش كل طريقة تحلية إلها نفس التأثير على الجسم، ومش كل بديل يعني صحي. أولاً السكر الأبيض هو سكر مكرر سريع الامتصاص، يرفع السكر بالدم بسرعة وما في ولا أي قيمة غذائية، يعني طاقة سريعة بس بدون شبع حقيقي وبدون فوائد إضافية. ثانياً السكر البني هو تقريباً نفس السكر الأبيض مع إضافة بسيطة من الدبس، الفرق الغذائي بسيط جداً والتأثير على السكر الدم تقريباً نفس الشيء. ثالثاً العسل هو منتج طبيعي فيه مضادات أكسدة، لكن بالنهاية هو كمان مصدر سكر بيأثر على السكر بالدم. هلأ منروح على المحليات البديلة. أسبرتم محلي اصطناعي بدون سعرات تقريباً قوي جداً بالتحلية، ما بيرفع السكر بالدم بشكل مباشر بس بضل محلي مصنع، واستخدامه لازم يكون ضمن الحدود الموصى فيها. إريتريول سعراته شبه معدومة وتأثيره على السكر بالدم ضعيف كتير عند أغلب الناس، وغالباً بيتحملوه بشكل أفضل من غيره بس بكميات كبيرة ممكن يسبب نفخة عند بعض الأشخاص. وآخر الدراسات أثبتت ارتباطه بالإصابة بالجلطات، وخصوصي للعالم اللي عندهم مشاكل مثل السكري أو أمراض القلب، فأفضل نبتعد عنه. هلأ بالنسبة للستيفيا والمانكفروت، هن محليات طبيعية المصدر بدون سعرات تقريباً، ما بيرفعوا السكر بالدم بشكل واضح وبيكونوا خيار جيد.
2: والآن إلى الفقرة الاقتصادية. طرح تقرير لبنك عودة توقعات اقتصادية للعام 2026 وفق سيناريوين محتملين لتطور الحرب بلبنان والمنطقة بعد اتفاق الإطار لرافقته أو بعد التحسن الطفيف على مستوى الأسواق. بالسيناريو الأول اللي بيلحظ استمرار وقف إطلاق النار بلبنان من النصف الثاني من 2026، توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% بال 2026، حيث يسمح السيناريو للاقتصاد بالتحسن بعد التوصل لتسوية والاستفادة من موسم الاصطياف وأعياد نهاية السنة. من المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 20 مليار دولار هالسنة مع صادرات قرب 3 مليار دولار. أما سيناريو الثاني اللي بيفترض استمرار الحرب حتى نهاية 2026 ولا 2027 فهو أكثر إثارة للقلق، حيث يتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 11% بال 2026 نتيجة الانهيار الحاد بالطلب على السلع والخدمات ومع تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع الاستثمارية، وسيكون القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً. أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي ونظيره القبرصي مايكل داميانوس إطلاق دراسة تقييم بدعم من البنك الدولي لمشروع الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان، وبعد موافقة الطرفين على المنهجية المرحلية اللي اقترحها البنك الدولي لإجراء الدراسة، ستبدأ دراسة بتقييم التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء وإجراء تحليل اقتصادي أولي على المستوى العالي وفق سيناريوهات متفق عليها. من الأخبار إلى جولة الأسواق العالمية، البداية محليا بورصة بيروت تنهي فيها جلسة على استقرار نهاية جلسة نهار الخميس. الأسواق الخليجية تنهي جلسة هذا الأسبوع وآخر جلسة لهذا الأسبوع باستثناء طبعا الأسواق الإماراتية. المؤشر السعودي يسجل بعض المكاسب لا تتخطى العشرين المئوية تقريبا. الأسواق الأوروبية المؤشرات تميل إلى التباين مع متابعة نتائج أعمال الشركات والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط مستوى 85 دولار للبرميل. وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو هالسنة نتيجة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط وما تسبب فيه من ضغوط هذه الحرب على النشاط الاقتصادي. إلى المؤشرات الأمريكية، التباين سجل على المؤشرات مع متابعة تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي للبحث عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية. أسعار الفايدة لما تبقى من العام 2026 وقت تراجعت فيه أيضا أعداد طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوياتها بعشر أسابيع. من أخبار الشركات، سهم أبل يواصل تسجيل مستويات قياسية بدعم من الذكاء الاصطناعي، وصل اليوم لمستوى 332 دولار، رجع كسر نزولا. إلى المعدن النفط ثم العملات، الذهب عمق من خسائره، النفط والذهب أيضا تراجعات كبيرة على الذهب، زلنا لدون 3900 دولار مع ارتفاع عوائد صندوق الخزينة الأمريكية والدولار وزيادة أسعار النفط اللي بتثير مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الفيدرال الأمريكي إلى زيادة أسعار الفايدة، هالأمر بيضغط على الذهب وبيعزز قوة الدولار. النفط تحول الى يعني حركات سريعه للنفط اليوم، عدنا للمنطقه الحمراء بشكل عام، تقارير تحدثت فيها عن طلب ايران من الحوثيين باليمن الاستعداد لاغلاق مضيق باب المندب بحال نفذت الولايات المتحده تهديداتها وقصفت شبكه الكهرباء الايرانيه، هالتطورات الكبيره كانت عطيت الدعم للاسعار، ولكن شهد النفط عمليه جني ارباح بعد المستويات العاليه والمرتفعه اللي كان سجلها مع استئناف الضربات على ايران. انتقل للعملات الرئيسيه، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1435، وانهي مع العملات المشفره تنتظر مزيد من الاشارات حول اسعار الفائده بالولايات المتحده وتطورات بالشرق الاوسط ايضا. لهون وصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، متابعين نشرة.
3: شكرا موريس.
4: شكرا موريس. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. تصدر هاشتاج الأرجنتين وهاشتاج ميسي الترند على منصة إكس، وكانوا من أكثر المواضيع تداولا بلبنان بعد تأهل المنتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم. فيديوهات من العاصمة بوينوس آيرس يلي وثقت احتفالات الجماهير عم تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي. من داخل غرفة الأخبار الأرجنتينية انفجرت الفرحة لحظة تسجيل هدف تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم بمشهد انتشر بسرعة على مواقع التواصل.

0: صدفة غريبة عم ترجع للواجهة قبل نهائي كأس العالم. سنة 2007 التقى ليونيل ميسي وكان عمره 20 سنة بالطفل لامين يامال يلي كان عمره 5 أشهر خلال جلسة تصوير خيرية، من دون ما يعرف أنه هالطفل رح يصير بعد سنوات واحد من أبرز نجوم إسبانيا، وبعد 19 سنة رح يلتقوا من جديد، بس هالمرة وجها لوجه على أرض الملعب بنهائي المونديال. رغم خروج النرويج من كاس العالم بعده اسم إيرلينغ هالاند متصدر السوشيال ميديا، والسبب هالمره مش اهدافه لكن عارضه ازياء روسيه اللي انتشرت فيديوهاتها بسبب الشبه الكبير بينه وبينه. وبحسب الفيديوهات المتداوله صارت تقلد تعبير وجه هالاند وحركاته وحققت ملايين المشاهدات. أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية،
2: وصل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي رحلة الدفاع عن لقبه بعبوره لنهائي كأس العالم، وذلك بعد فوزه بنصف النهائي على منتخب إنجلترا.
3: بالمواجهة يلي جمعتهم على ملعب أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية وأمام 68 ألف متفرج، أظهر المنتخب الأرجنتيني تعطشه للفوز وفرض أفضليته على المنتخب الإنجليزي يلي اكتفى بتسجيله الهدف الأول عبر لعبه جوردون بالدقيقة 55. لكن الأرجنتين بقيادة ميسي يلي أبدع مثل عادته عادلت بالدقيقة 85 عبر فرنانديز يلي سجل هدف التعادل، ومن ثم تقدمت بتسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 92 عبر لوتارو مارتينيز بعد رفعة متقنة من ميسي لتفوز الأرجنتين 2-1 وتعبر للنهائي يلي رح يقام نهار الأحد المقبل الساعة 10 المساء على ملعب نيويورك بنيو جيرسي لمواجهة المنتخب الإسباني، وهي عم تطمح للفوز باللقب للمرة الرابعة بتاريخها، بينما رح تلعب إنجلترا على المركز الثالث أمام منتخب فرنسا.
2: بخبر بالفوتبول، البيت الأبيض بيقول أنه الرئيس دونالد ترامب رح يحضر نهائي كأس العالم يلي رح يقام نهار الأحد بين الأرجنتين وإسبانيا. محليا بالدوري اللبناني للفوتبول، شهدنا بعد الظهر مباشرة على الام تي في لقاء قوي جمع النجمة مع العهد.
3: استعاد فريق النجمة نغمة الانتصارات وذلك على حساب نظيره العهد وفاز عليه بنتيجة 2-0 بالمباراة يلي جرت اليوم على ملعب محمد سعيد بجوية ضمن انطلاق الجولة الثانية لذهاب رباعية الأوائل للدوري اللبناني للأندية الدرجة الأولى. سجل الهدف الأول علي الفضل والهدف الثاني كان من نصيب علي الحاج، ورفع فريق النجمة رصيده ل 27 نقطة بالمركز الثاني، مقلص الفارق لنقطة واحدة خلف الأنصار يلي رح يلعب الليلة أمام جوية بمباراة رح تكون منقولة مباشرة الساعة 9:30 على وان تي في.
2: بالفاينل فور من الدوري اللبناني بالباسكتبول، فاز السنترال على الحكمة وقلص الفارق معه بالسيريز ل 2-1. اللقاء الرابع بين الفريقين رح ينلعب نهار السبت الساعة 9:30 ورح يكون منقول مباشرة على الام تي في. مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعه،
1: عوده يعطيك العافيه.
0: شكرا نايمان. رجوى الصوفي عمل جديد من اصاله الماضي في الفقره الفنيه. من بعد سلسله تعاونات خالده وناجحه بيناتهم، اغنيه جديده بقدمها رجوى الصوفي من الحان صلاح الشرنوبي رح تبصر النور قريبا. اعمال كثيره جمعت سلطان الطرب الموسيقار المصري الشهير وملحن بتونس بيك صلاح الشرنوبي، مثل كلام الناس وبياعين الهوى والحب الاولاني، ومن المتوقع ان تكون هالاغنيه من اقوى هيتات هالموسم. وعلى الهامش رح يحيي جورج والصوف بنهايه الشهر حفله غنائيه بالخبر بالسعوديه، وب 25 تموز رح يكون بالاردن بمهرجان جرش، وبنسمع سوا اغنيه كلام الناس اللي قدمها على مسرح جرش سنه 1994 بحفله بتعتبر من أنجح وأهم حفلات النجم بمسيرته.

0: تلقى عشاء عالم باتمان صدمة جديدة بعد ما أعلن عن تأجيل الفيلم المنتظر لسنة 2028، أي بعد 6 سنين من آخر جزء. ورغم خبر التأجيل، حرص المخرج مات ريفز على تعويض الجمهور بمفاجأة، حيث نشر أول لقطات اختبار للكاميرا بتكشف عودة روبرت باتنسون بأول ظهور رسمي له من لحظة الإعلان عن هالجزء. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: وإلى الأحوال الجوية،
2: بلشوا حضروا للمشاريع يلي بتحبوا بالويك أند، لأنه الأجواء صيفية حلوة وصافية، وإذا عبالكم تنزلوا على البحر الموج رح يكون خفيف. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة عالية 70%. في شوب بالنهار خصوصا على الساحل، والحرارة عم بتسجل 31 ببيروت، 27 ببعقلين، و26 درجة بريفون. أما بالليل بتوطى الحرارة، 23 ببيروت، 21 ببسكنتا، و19 درجة بالقبيات. ببيروت وعلى الساحل الرطوبة بعد عالية، بكرة موج البحر نص متر تقريبا، أما اليوفي اندكس عالي، يعني ما تنسوا سان سكرين. أما على الجبال في شوية خطيطة عشية، والحرارة بين 18 و27 درجة. كيف رح يكون طقس بكرة والويكند؟ الجمعة ما في كتير غيوم، الطقس مستقر، الأجواء صافية، الشمس قوية على الساحل وفي شوب، بس على الجبال في خطيطة. السبت والأحد طقسنا ما بيتغير، يعني استقرار، شمس وشوب على الساحل، والحرارة 32 درجة، بس الرطوبة بتنخفض كل يوم أكثر. تنين مثل الويك أند، بس بتعلى شوي رطوبة والحرارة بتوطى درجة. انطرونا بكرة مثل هالوقت لتفاصيل أكثر عن الطقس. تصبحوا على خير.
1: شكرا دانييلا.
3: شكرا دانييلا. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: صارو. مساء الخير. فوق الحجارة التي حاول كثيرون رشق الدولة بها بعد وضع بنود الإطار في المفاوضات المباشرة، سيدخل رئيس الجمهورية يوم الاثنين إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهندس السلم والحرب في المنطقة والعالم. وعلى وقع عودة الاشتعال إلى الجبهة بين إيران والولايات المتحدة التي قد تكون تكتيكاً لرفع شروط التفاوض أو تمهيداً لمرحلة ما بعد كأس العالم للمبارزة في جولة رميات الجزاء وغارات عقاب، سيناقش الرئيس اللبناني مصير لبنان للمرة الأولى منذ عقود بعدما استبدلت البنادق الحربية دور الدولة والرئاسة والمؤسسات على مراحل مختلفة من التاريخ. هذه المرة لن يتمكن حزب الله وحلفائه من إسقاط حكومة أثناء لقاء البيت الأبيض كما حصل مع سعد الحريري، ولا من فرض تمديد بالقوة كما حصل مع البطريرك الصفير، ولا من انقلابات على الاتفاقات كما حصل مع أمين الجميل والسبحة تكر. قد تكون المرة الأولى منذ 50 عاماً التي لن يكون ممكناً فيها لقوى الأمر الواقع من قلب المعادلة أثناء وجود لبنان الرسمي في البيت الأبيض، وهذا وحده إنجاز للشرعية والدولة ومؤسساتها وقيادتها. إلا أن نتائج اللقاء هي التي ستكون على المحك، خصوصاً أن أذن ترامب ستكون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل لقاء عون بساعات، وسيحاول بيبي إعادة ربط من قطع مع ترامب، خصوصاً على خلفية الملف اللبناني بعدما عادت الغارات إلى مجاريها في المصلحة المشتركة لهما على جبهة إيران. فهل يتمكن نتنياهو من انتزاع الحسم ضد حزب الله بشروطه، أم يعطي ترامب الدولة الفرصة الأخيرة قبل الشرع كما يلوح؟ وما الذي سينتزعه جوزيف عون وسط ألغام الواقع الداخلي والمتطلبات الأجنبية؟ في مطلق الأحوال، آب اللهاب سيحسم الكثير من الملفات قبل صناديق تشرين في واشنطن وفي تل أبيب. أهلا وسهلا فيك. اسمحوا لي رحب ببداية هذه الحلقة بجمهورنا الموجود معنا، حزب التوحيد العربي، أهلا وسهلا فيكم موجودين باستوديو، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، أصدقاء المحامي مجد حرب، مجموعة إيهاب مطر للتنمية، وجمهور صار الوقت. طبعا بدي رحب كمان، اسمحوا لي رحب ب يعني ضيفين عزيزين من السعودية معنا الليلة، اجوا يعني لبنانيين جايين من السعودية، محمد كلينك وزوجته أنجل جمال، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد وست أنجل، تشرفنا. رح نبلش سوا بسوشيال ميديا. ليه مهنا قبل ما استقبل جورج غانم،
1: مساء الخير. هل إعادة الأعمار مرتبطة بحصرية سلاح بإيد الدولة برأيكم؟ على فيسبوك إدوار فاضل بيقول أنه بعد اتفاق واشنطن صاروا مربوطين مع بعضهم وما في أعمار دون حصرية سلاح. رضا فياض بيشوف أنه طالما يوجد سلاح بيهدد السلم الأهلي لا يمكن إعادة الأعمار، وطالما المال الأسود بيمنع دخول الأموال الشرعية والمساعدات الدولية لذلك ضرورة نزع السلاح. روبي جان بدورة بتعتبر أنه إعادة الأعمار يحتاج أولا إلى دولة قوية وثقة داخلية وخارجية، وحصرية السلاح بإيد الدولة بشوف الكثيرون عنصر مهم لتعزيز هالثقة. ننتقل على أكس وسألناكم إذا بتخشوا من عودة الحرب الإقليمية بعد الاختراقات الأخيرة. فراس دعبول بيشوف أنه ما رح تحصل حرب كبرى، إنما حرب مدروسة بين طرفين أمريكا وإيران، وما رح تدخل فيها إسرائيل لأنه دخولها رح يشعل المنطقة وهالشي ترامب ما بده إياه. ومننهي مع خالد محمد يلي كان جوابه نعم، الخشية حقيقية وتصاعدية، فالاختراقات الأخيرة تجاوزت قواعد الاشتباك والخطوط الحمراء ترابط الجبهات غزة لبنان اليمن إيران بحول الصراع من حرب وكالة إلى مواجهة مباشرة وسط انسداد الأفق الدبلوماسي. هيدا كانت عينة من مداخلاتكم ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
0: شكرا ليا. بنستقبل سوا الاستاذ جورج غانم. اهلا وسهلا فيك استاذ جورج.
2: مساء الخير للجميع.
0: نبضك قوي.
2: لا بدك بسمع صوتي لانه صوتك طاغي.
0: بس ما زلت انا هيئتك مبسوط بنتائج محادثات روما امبارحه لانه انت بتحب روما. إيه انا اكيد طبعا مبسوط باجواء روما.
2: ما كنت بروما تكون باجوائها على كل حال.
0: بس اكيد بتعرف شو صار امبارحه بروما.
2: لا ما اعلن برايي وبعدين نعم توزعت المصادر بقصر بعبدا. برايي يعني التسويق الايجابي ضروري.
0: مش تسويق؟
2: طبعا اكيد، وهيدا مهمه المسؤولين لانه هن ماشيين بعمليه وما في تراجع عنها، وهي العمليه بدها تحصين، مثل ما عم نشوف رئيس الجمهوريه عم يستقبل يوميه وفود، وكذلك الامر عم يشرح وعم بيبرر وعم بيقول بده بديل، وهيدا معروف يعني انه لانه الحقيقه يعني محل ما وصلنا بهذا الواقع العسكري انكسار التوازن على مستوى المنطقه ولبنان، انت حكما مجبور بالتفاوض، والحكي عن مباشر وغير مباشر بعتقد مش بموقعه. ومثل ما كان يقول وزير الخارجية السوفيتي السابق أندريه غروميكو، دقيقة حرب يعني أو بالأحرى سنة تفاوض أهم بكتير من دقيقة حرب. حلو. إذا بتقدر أنك الحرب توقفها بشروط مقبولة.
0: اللي عم نعمله نحن اليوم شو؟
2: وبعرف أنه طبعا يعني ظروف لبنان بالواقع اللي عم بحكي عنه وظروف الوفد التفاوضي كتير صعبة، ويمكن بتفهم الكلام يلي عم كمان عم بيصدر من مصادر قصر بعبدا انه التفاوض يمكن وقف بمكان ما اكمال الاجتياح الاسرائيلي الذي كان يتمدد، يمكن كان يوصل على النبطية او يوصل على صيدا، نحن ما بنعرف، ويمكن ما كان وصل لهون، انما عم بقول هيدا شيء.
0: بس هيدا ما وقف العمليات العسكرية، عمليات التدمير، عمليات الجرف.
2: لا هيدا ما وقف، لذلك انا عم بقول كل اللي صار مبارح بروما هو تثبيت للي صار بالجولة الخامسة على الأقل بالشكل، لأنه كمان ما تثبت، لأنه بكرة في اجتماعات على الزوم للبحث بأمور
0: تقنية.
2: تقنية. إنما جوهر الموضوع لحتى نرجع نحط الموضوع بإطاره، جوهر الموضوع يلي كمان انبسق خليني أقول من الاتفاق الإطار بيتعلق بنقطتين بعد مش محسومين. الأول هي بغض النظر عن المناطق التجريبية اللي هي الحقيقة اللي نحكي عنها تقنيا، لكن بجوهر الموضوع هو نزع سلاح شمال الليطاني مش بس بجنوب الليطاني. الشيء اللي حد هذه اللحظة
0: الحزب الله رافض
2: مصر عليه وبالمطلق رافضه. وأكثر من هيك حزب الله اليوم بأعنف بيان قالوا بهذا التوقيت بالذات ضد رئيس الجمهورية اللي قاله النائب حسن فضل الله، لافت بتوقيته لافت بكلامه وكشف تقريبا مراحل المفاوضات السابقة مع رئيس الجمهورية اللي صارت عن طريق المستشار أندريه رحال وغيره. لذلك عم بقول
0: حتى إنه حكي انه كيف الرئيس طلب منه السلاح
2: طلب والفريق. معروف انه معلش انا عندي تفاصيل اكثر اذا بواحد بده يقول. هو طلب وقتها مع محمد رعد وكان موجود كمان اكثر من مستشار، فهو طلب انه بادره حسن نيه لحتى نقدر ناخذ شيء من
0: الصواريخ.
2: الصواريخ لا، وطلب المسيرات. وكان الكلام حتى لما اجى الوفد المصري انه طيب اذا انتم عم بتقولوا بطلتوا بدكم تهاجموا اسرائيل، فشو بدكم بالصواريخ البعيدة المدى وشو بدكم بالمسيرات؟ فيكم تحتفظوا وهذا الشيء الاستيعاب سلاح بسلاح خفيف بانتظار مفاوضات حول تأمين ضمانات معينة
0: واستراتيجية الأمن الوطني.
2: طبعا فكان الجواب وقت حزب الله رفض، لأنه كمان سألوا النائب محمد رعد للرئيس عون طيب شو بيضمن إذا سلمنا هذا السلاح ما بيطلبوا أكثر وما بينسحبوا؟ قال له ما عندي ضمانة، على الأقل لازم نقدم شيء. فكان الحوار ترشان الحقيقة، لأنه الطرفين كانوا وما بيخفيك الأمر وأنت بتعرف أنه كان المعروف على مدى 15 شهر أنه الحرب لم تنتهي.
0: صحيح.
2: وكان معروف أنه كل الموضوع كان كسب وقت من الطرفين. في ناس كانت معتبرة أنه إسرائيل رح تكفي الحرب وبالتالي بتتغير الموازين وبنقدر نفرض حل، وحزب الله كان بعده عم يكسب وقت ويقول انه الامور رح تتغير وليش نحن بدنا نسلم وراءنا من هلا. فوصلنا لهذه اللحظه. فاذا اللي كنت عم بقوله شغلتين ما تغيروا رغم خبريه المناطق التجريبيه. الشغله الاولى هي قصة سلاح شمال الليطاني، وهذا حتى هذه اللحظة غير محسوب، وإسرائيل رابطة كل العملية بكل سلاح بكل لبنان. فإذا هذا مش محسوم. تاني شغلة وهون كمان الأساسي، لما بتصر إسرائيل، واليوم في بيان صادر عن إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي يلي بعد اجتماعه بوزير الحرب الأمريكي هيكست يلي بيقول أنه إطلاقاً إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، وكذلك الأمر المناطق الأمنية مثل ما حكي نتنياهو من يومين، المنطقة الأمنية بلبنان وبسوريا وبغزة. فإذاً في نقطتين غير محسومين، وبالتالي نحن عم نعمل إدارة للوقت مش أكتر، يعني موضوع سلاح شمال الليطاني وموضوع حدود المنطقة الأمنية اللي إسرائيل عم بتكفي فيها وهي بتوصل لعمق 10 كيلومتر. العشرة كيلومتر عم بيستمر التدمير والتفجير فيها، واليوم حتى الإسرائيليين هارتس نقلت عن مصادر عسكرية إسرائيلية أنه حتى منت جبيل يجب أن تدمر بالكامل، المدينة منت جبيل، يعني بعد في ميات، عم بيقول بعد في ميات الأبنية لازم تنزل، وكل المنطقة اللي بيسموها داخل الخط الأصفر تقريبا هن عم بيقولوا
3: يجب أن تبال،
2: لازم يتهدم فيها حتى الآن أكثر من 70% من الأبنية القائمة، لدرجة أنه عم ينقال أنه حتى قرب أي مركز أو أي بناء ممكن يحتمل أنه يطل على أي موقع إسرائيلي أو أي موقع بشمال إسرائيل بدهم يدمروا. أكثر من هيك رح يعملوا، ومثل ما أكدوا اليوم بإصرار، مناطق ثابتة أو مراكز ثابتة للجيش الإسرائيلي لن يتم التخلي عنها. إذن هذه العملية تنسف كل ما قيل عن موضوع الانسحابات والانسحابات المتزامنة والخطوة خطوة. هلأ بما يتعلق بالمناطق التجريبية، مفروض بكرة ينحسم مجموعة أمور وبعتقد رح تكون صعبة جدا. أول نقطة، بعدنا لحد هلأ الجيش اللبناني بعده عم بيقول أنا ما بتقدم على مناطق فيها الإسرائيليين. الإسرائيليين بيقولوا أبدا، قبل التحقق نحن ما منترك. الجهة الثالثة يلي بدهم إياها تتحقق يمكن تكون الإسرائيلية الأمريكي، لكن يتحققوا من شو؟ ومين بيقول إذا الإسرائيلي بيقبل أنه يعملوا له جرد يقولوا تحقق أنه ما في مراكز إذا هو ما تحقق؟
3: لأنه تجربة جنوب الليطاني بالسابق أثبتت له أنه
2: ممكن. هذا جدل ونقاش طويل وممكن يحصل. طيب كمان أنه بدهم أنه بس يعني ممكن أنه مدنيين، مين بيحدد مين المدني ومين العسكري أو مين من حزب الله أو مين عنصر أو مين مسلح أو لا؟
3: رح يجي لك هودو أولاد القرى هولي الضيعة
2: طبعا بهذيك المنطقة. بعدين نحكى بموضوع الأملاك الخاصة، الدخول إلى الأملاك الخاصة. طب هاي عملت إشكالية بالسابق، ومع ذلك وقتها الجيش اللبناني ونذكر أكثر من مرة بضغط أمريكي والميكانيزم والإسرائيليين جرب كمان أنه يدخل على المناطق على الأماكن الخاصة وفتش، ومع ذلك يقول أنه ما لقيت شيء، ثم تبين فيما بعد أنه لا. فهيدي حجج بعتقد أنه الموضوع كتير صعب ومعقد. وبعدين قديش حدود
3: إذا رح نبقى تحت ضغط المناطق التجريبية وإذا بتنجح أو لا، هذا مسار طويل جور.
2: مشان هيك عم بقول
3: رح تبقى في الحرب قائمة.
2: الإسرائيلي باتفاق الإطار وبالاتفاق الأمني الملحق حط مجموعة ألغام، وبالتالي بيقدر يشتغل عليها لأنه ميزان القوى معه. ومع الأسف نحن معتمدين على الأمريكيين، وهون بقول لك أنه وضع الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية، ما بدي أقول الدولة، كتير ضعيف، وكذلك الله يعني ساعد الوفد المفاوض لأنه ما في بإيده شيء إلا الاتكال على الرئيس ترامب والولايات المتحدة يلي هي معروفة، حتى ما أقول هي منحازة لإسرائيل، هي على الأقل معلنة الحرب على إيران وعلى حزب الله وكل الفصائل. فإذا أنت عم تنقي وسيط حكما موقفه معروف، فإذا كيف بدك بهيك واقع انك تقدر تحرك الامور،
3: وعلما انه عم يجرب يشتغل على مساله تناقضات التوتر مع نتنياهو وغيره، ولكن اخر شيء معروفه البوليسي لوين بدها توصل. طيب لكن نحن عم نحكي عن مسار طويل من التفاوض والشاق،
2: ومشان هيك عم بقول ليش عم بقول اداره الوقت. لأنه حتى اليوم بالحرب مع إيران الأمريكية الإيرانية الكل عم بيعمل إدارة للوقت واضح. هلأ بتقلي بعد جمعة الأسبوع المقبل ترامب بياخد قرار تدميري شامل، مش مبين لهلأ بهذا الوقت، يعني لا حرب شاملة مثل ما هو مبين بين إيران وأمريكا، بالعكس تضييق وضغط وضرب أكثر لانتزاع تنازلات، والإيرانيين لن يسلموا. كذلك الأمر بلبنان، واضح أنه حزب الله كمان بده يكسب وقت وينطر المسار الآخر. فإذا مسارين متضاربين، لكن كل الناس عم تكسب الوقت. الإيرانيين معتبرين أنه بيملكوا أوراق، ومنها اليوم اللي أعلن أو أعلنوا عبد الملك الحوثي يلي هدد كمان السعودية أنه مطار مقابل مطار ومرفق مقابل مرفق، ويمكن يضرب كمان أماكن النفط، وبالإضافة إلى إقفال باب المندب وتسكير البحر الأحمر يلي كان متنفس لدول الخليج تحديدا السعودية لتصدير النفط بالحرب السابقة. فكل الإيراني بعده عم بيعتبر أنه بعد ما استخدم كل وراءه وعم بيهدد كل دول الخليج، والأمريكي بيعتبر أنه بعد ما استخدم كل وراءه، والإسرائيلي قاعد ناطر. فإذا كل الناس عم تكسب وقت بهذا الظرف، تعبئة الوقت كمان بالمفاوضات وخد ورقة أو جيب ورقة أو نفذت وما نفذت هيك رح تتم. يعني لذلك أنا مش كتير متأمل بهذا المسار، وبتشوف كمان الواقع بلبنان مزري، يعني الحقيقة المواكبة تعيسة كتير، وبتشوف أنه مجلس النواب يعني بيجتمع ولا كلمة حول مسار خطير جدا عم يحصل بيتعلق إن كان بالحرب أو بالسلم. وهذا الموضوع مع تقديري لكل الآراء الدستورية والسياسية واللي بتريدوا حاول أنه هذا اتفاق إطار ما بده عرض على مجلس وزراء أو مجلس النواب، أنا بعتقد أنه كمان في مبالغة، لأنه ما بدي أحكي عن المادة 52 يلي هي تفصيلية بالنسبة لجوهر الدستور اللبناني يلي بنص بشكل أساسي على شغلتين، المادة 17 والمادة 65. المادة 17 تنقل السلطة إلى مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي هاي قرارات كتير كبيرة بدها يعني عرض على مجلس وزراء على كل ممثلي فئات المجتمع
3: حتى لو سقطت بالتصويت أو
2: طبعا
3: بالتصويت.
2: والمادة 65 يلي هي بتحكي عن القرارات الأساسية واللي هي الحرب والسلم، وهذا موضوع بيتعلق بالحرب والسلم والعلاقة بين دولتين والالتزامات ومضمون الاتفاق، وبالتالي يجب عرضه على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب، لأنه هو تماما إذا بتطلع فيه بيشبه اتفاق 17 أيار في إطار عام، وفي حكي عن إنهاء حرب، وفي حكي عن اعتراف بإسرائيل، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية ملحق ترتيبات أمنية بتشبه ترتيبات 17 أيار. فأنا عم بقول إنه انطلاقا من هون بدل ما نعبي الوقت مفاوضة وجلسة مفاوضة، لازم ينعرض الموضوع تنكون عارفين كلنا كلبنانيين لوين رايحين، والقرار يلي بيتاخد على مستوى السلطة السياسية ورئيس الجمهورية يكون محصن من كل اللبنانيين، مش يضل الانقسام كما هو عليه الآن وناطرين شو بصير بتطورات المنطقة. ومن هالتطورات في ناس ناطرة كمان إنه إسرائيل بلحظة ما ترجع تنقض وتكفي الاجتياح وتتغير كل المعادلة، وإن شاء الله هذا ما يصير. وشكرا.
3: شكرا جورج غانم، أهلا وسهلا فيك. بدي بلش مجموعة مداخلات جاد يوسف قوات لبنانية، تفضل أستاذ جاد.
4: جاد يوسف قوات لبنانية. أستاذ مارسيل، اليوم بدي أسأل الأشخاص اللي كانوا معولين على الاتفاق الأمريكاني الإيراني بما خص لبنان، بدي أسألهم اليوم مين اللي طلع بالنهاية وبالنتيجة محافظ على الهدوء بلبنان وعلى الهدنة بلبنان؟ إيران يلي انهار اتفاقها مع أمريكا اليوم، ولا الدولة اللبنانية يلي بعدها لليوم عم بتفاوض بروما ورئيس الجمهورية رايح بأول أسبوع الجاي يفاوض مع ترامب؟ فإذن حرام وعيب على هالمجموعة يلي هي تابعة لفيلق القدس بلبنان إنها تضل عم بتحط هيدا البلد رهينة لإيران بوقت الدولة اللبنانية عم بتحاول قد ما فيها تعمل واجباتها. وسؤالي الأخير لقلهم، ماذا ولو رجع صار فيه تصعيد زيادة بين أمريكا وإيران، هل رح يرجع حزب الله يفوتنا بنفس الدوامة بنفس المعركة بلبنان؟
3: شكرا. شكرا لك أستاذ حنا زعرب علم الشعب. مصور إلي كمان، أهلا وسهلا فيك، ويلكم باك. تحياتنا لعلم الشعب، تفضل أستاذ حنا.
5: بونسوار.
3: مرة الماضي شعلت لنا إياها، اليوم كمان
5: يعني يعني الموضوع الأكيد لازم
3: تفضل.
5: يعني في تماها مؤخرا التلفيقة اللي عملها نتنياهو عن الكرة الحدودية بأنه في بعض الكرة الحدودية هي عم بتطالب بأنه تنضم لإسرائيل وتحوي الجنسية الإسرائيلية، وأكيد تلقفها الثنائي وصاروا يتداولوها على وسائل التواصل الاجتماعي وبالوسائل الإعلامية تبعهم. بس أحب أنه نخبرهم أنه الكرة الحدودية هن مقدمين شهداء من عقود لورا من سنة 69 أقله على امتداد مساحة الوطن من الجنوب للشمال للبقاع لبيروت. نحن شهدائنا ما ماتوا لا كرمال السوري ولا كرمال الإيراني ولا كرمال الفلسطيني ولا كرمال حدا، ماتوا من أجل الوطن والحق للوطن وبس للوطن. نعم. كمان استاذ مارسيل يلي زرعت تماثيله يلي زرعت تماثيل لاولياء نعمته بمناطق نفوذه على كامل مساحه الوطن، ساعه للسوري، ساعه لحافظ الاسد، ساعه لبشار الاسد، ساعه لقاسم سليماني ولغيره ولغيره، هيدا ما بيقدر يجي يعايرنا نحن بوطنيتنا وما بيقدر يجي يشكك بلبنانيتنا. نحن إذا كنا زارعين تماثيل بضياعنا الحدودية، نحن زارعين تمثال للسيدة حرامون بكوكبة، وزارعين تمثال لمارجيريس بالقلاعة وبرشايا الفخار، وزارعين تمثال لمريم العذراء بعينبل وبعلم الشعب، وتمثال لمارلياس كمان بعلم الشعب. هيدول ما بحق لهم يعايروا فيهم. نحن هيدول هن أولياء نعمتنا أستاذ مارسيل، يلي مش حاطط ولا اي رمز على العلم تبعه رمز وطني، هيدا ما بحق له يجي يعايرنا نحن يلي ما بنرفع بضياعنا غير كل الاعلام الوطنيه، وما بتحمل ما بتحمل اعلامنا غير كل رمز وطني من العلم اللبناني لباقي اعلامنا الوطنيه الثانيه.
3: شكرا لك، تحياتنا لكم يا حنا ولصمودكم ولمعنوياتكم العاليه. جويس ثابت تفضلي، قوات لبنانيه.
6: مساء الخير استاذ مارسيل،
3: صنفوكي عميلي هلا الجمعه.
6: ايه طبعا استاذ مارسيل، مشان هيك اذا بتسمح لي استكمالا كمان للمداخله اللي سبقني فيها الاستاذ قبل شوي، جماعه طايحين بكل يوم والتاني بينزلوا لائحه جديده بحطوا في حددوا فيها مين عميل ومين لا. طبعا امبارحه كان دوري والي الشرف اني يكون على لائحه سوداء من بلوايحهم وقبلي غيرهم كتار، وحضرتك من بعد كل مقدمه ببرنامجك كمان من بعد الحلقه
3: شفتيني نزل وزني
6: منقوفة صحتك، بالرغم من انه بتكون مقدمة كاملة الوطنية ما في اثنين يختلفوا على هذا الموضوع، كمان بخونوك. اذا بتسمح لي استاذ مارسيل خليني بس يسمعونا لمرة واحدة، خلينا نقول لهم مين العميل. العميل هو يلي سلم قرار الحرب والسلم لدولة خارجية بدل ما يكون هذا القرار مع بلده، وحول أرضه بالجنوب وبغير مطارح أرضنا اللبنانية لمنصة صاروخية تستعملها إيران لتفاوض باسمها ولحتى للتاجر فيها. العميل هو يلي أمينه العام بيقول كان بكل فخر أنه هو أكله وشربه وسلاحه وقراره من دولة خارجية، ويلي بيقول أنه الدستور، كان يقول الله يرحمه، أنه الدستور اللبناني أنه ولاية الفقيه هي دستوره وليس الدستور اللبناني، واللي كان بيعرف وين كان لحظة اغتياله أستاذ مارسيل؟ لا حضرتك ولا أنا ولا الدكتور علي خليفة الشيعي المعارض. اللي كان بيعرف هو حد وين هو حدا من بيئتهم هن. العميل هو اللي من 2006 مأمن حدود إسرائيل أستاذ مارسيل، 20 سنة حجر ما شبقوا على إسرائيل باستثناء حلفائهم طبعا الوزيرين حجار وفياض يلي عملوا استعراض بالجنوب، حجر واحد ما شبق على إسرائيل. العميل هو يلي كاليباف رئيس البرلمان الإيراني قال إنه 4000 قتيل بلبنان قتلوا، ليش؟ لحتى دفاعا وفداء عن الشعب الإيراني. هيدا هو العميل يلي حول دماء الطائي شباب الشيعي لأوراق مفاوضات تستعملها إيران. وأخيرا أستاذ مارسيل إذا بتسمح لي إني أقول لهم كلمة صغيرة، يلي رش رز على الإسرائيلي بال82 وعميل إيران بلبنان مش هو يلي بيحدد مين عميل ومين لا. اللي بيحدد مين عميل ومين لا هو الأجهزة الأمنية بتحقيقاتها والأجهزة القضائية، يلي من يومين استاذ مارسيل كما شو شاب منتمي لحزب الله أعطى معلومات لإسرائيل تسببت بمقتل 4 قادة أمنيين كبار بقلب حزب الله، هودي هن العملاء، فإذا بيريدوا يوقفوا كل يوم والتاني نزلوا لائحة جديدة. شكراً.
3: شكراً جويس. شكراً. هلا مناسبة للرد، بس أنت من أيمتى بتعملي لهم قيمة؟ شكراً لك، أهلاً وسهلاً فيك جويس. بين السلام والتطبيع، تقرير رودي حشش.
7: سلام وتطبيع كلمتين عم نسمعهم كل يوم من وقت ما بلشت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بس شو الفرق بيناتهم؟ السلام بالمعنى القانوني هو اتفاق بين دولتين بينهي حالة الحرب، ترسيم حدود، ترتيبات أمنية ووقف اعتداءات، يعني ممكن يكون سلام بارد مثل حالة مصر والأردن، معاهدة بين حكومات بلا علاقات فعلية بين الشعوب. أما التطبيع فهو خطوة أبعد بكتير، سفرات، تجارة، سياحة وتعاون ثقافي، يعني علاقات طبيعية كاملة مثل دول اتفاقيات إبراهام. رسمياً الموقف واضح، الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام بيحكوا عن سلام واتفاق عدم اعتداء، بس بيرفضوا التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية. وبالأرقام استطلاعات أيار 2026 بتقول أنه بس حوالي 30% من اللبنانيين يدعموا التطبيع. يعني باختصار كل تطبيع هو سلام، بس مش كل سلام هو تطبيع، وهذا الفرق هو عملياً جوهر المفاوضات اليوم.
3: نسأل سوا الأستاذ موريس متى. ليه ما زقفوا لك كثير؟
8: ما بعرف
3: ليه ما زقفتوا له كثير؟ ليك وقف لك وقف.
8: مساء الخير. مساء الخير استاذ.
3: ما عم لحق لك اسم الله من هيك عم يشوفوا كل وقت على السوشيال ميديا. من هيك تعودوا عليك. شفت ليه؟
8: انت بتعرف كل التفاصيل.
3: انا بفتح الصبح بتطلع لي اخر شيء بالليل، انا وفيت على البراد بفتح.
8: بس ما انا ببلغك بكل تحركاتي.
3: موريس اهلا وسهلا فيك. انت بتعرف احترامنا لإلك. محطات أساسية هذا الأسبوع
8: اللي صار بالموضوع الاقتصادي. وين بنريح بموضوع
3: شو صار؟ بس
8: مليون،
3: بس قل لي يعني عملياً 628 مليون دولار، يعني أقر المجلس النواب اللبناني 10% من قيمة الموازنة جداد. يعني أمر طبيعي أنه 628 مليون دولار بالرغم أنه رايحين للقطاع العام يمروا هيك مرور الكرام
8: مطرح ما شنقوا.
3: لا
8: صح،
3: فهمت يا شرب القاعي هي؟
8: تعرف ليه؟ رح فسر له شو اللي صار. بدي بلش من مسلمة أساسية. نقطة أساسية، القطاع العام المنتج حق له تحسين وضعه، لأنه مش ممكن يكفي الحق الوضع القطاع العام على الشكل اللي هي ماشي عليها. نقطة على السطر، ما حدا جدلنا بهذا الموضوع، ولكن ما بناخذهم من اليمين ونحطهم بالشمال. شو اللي صار؟ القطاع العام عم بيطالب اليوم، عم نحكي نحن كقطاع عام وكمتقاعدين، بموضوع 6 رواتب الإضافية لتحسين رواتب الأجور للقطاع العام. بكل الأحوال اللي عمله مجلس النواب امبارح أقر 656 مليار و500 مليون 56500 مليون ليرة، يعني عم نحكي حوالي 630 مليون دولار نحن، لا يقدروا يغطوا كلفة هال 6 رواتب. من وين بده يجيبوا
3: ريترو اكتيف من اول ادار؟
8: ما هي الدوله كثير بتحب موضوع ريترو اكتيف، خاصه ندفع لورا. وبدي اسالك هلا سؤال له علاقه بريترو اكتيف، كمان موضوع مهم.

0: تعديل تعويضات العائليه لموظفي القطاع العام، نحكي بين 100 150 مليون دولار، وبدنا نساوي كمان المتقاعدين العسكريين بالقطاع العام بموضوع المنح المدرسيه، هو 70 مليون دولار زياده، 800 مليون دولار، دخلك هذا الرقم ما بذكرك بال 2017
1: سلسله الرتب والرواتب
0: بال 800 مليون دولار، وخاصه انه بيقولوا
1: شرب العمار
0: بنقول نحن
1: بس
0: انه هل رسم على صفيحه البنزين واتفقها بيعطوني مع بعضهم هال 600 مليون دولار، بضل في 200 مليون دولار، وزاره المال بتقول تحسين الجبايه، نفس الجمل اللي سمعناهم بموازنه 2018 وبسلسله 2017 لما قالوا رح نوقف التوظيف
1: ونهار
0: اعاده هيكل القطاع العام، وقفنا التوظيف، افرغنا القطاع العام، صار شغور وما عملنا اعاده هيكل وبعدها بندفع له، واليوم عم ندفع لقطاع عام جزء منه فاسد جزء منه منتج، تما نروح المنيح بظهر الوحيش كمان. طيب سؤال، موازنة الدولة اليوم عم بيقول انه الوزير رح نقدر نأمنهم لهدول الأموال، هل رح ضل ضامن هو موازنة صفرية بصفر عجز لنهاية السنة؟ واحد، شو وضع احتياطي الموازنة اليوم؟ اثنين، ثلاثة، عم تاخذوا من المواطن تتعطوا المواطن، ما حدا بقى يقول ما في زيادة رسوم وضرائب، لا بلا، لما بنعمل اتفاقية 11% ل 12% عم ندفعها للمواطنين للقطاع العام ولا شوفور التاكسي ولا العسكري. أكثر من هيك، لما بيجي بقول أنا 300,000 ما بعتقد 300,000 اليوم بتأثر على الغني قد ما بتأثر على الفقير.
1: لا بس اليوم طلعت 60,000 كمان.
0: إيه لا عم نحكي 300,000 رسم ثابت، غير اللي عم بيصير هلا على صعيد العالم بينعكس على أسعار المحروقات، الفقير بيمس أكثر. اثنين، طيب فوق هيدا الشيء
1: اللي سمعون
0: طبعاً. طيب فوق هيدا الشيء حكينا لكينا اليوم نحن بسلسلة جديدة، هل نحن أمام سلسلة جديدة؟ واحد، شو المصادر التمويل بدنا إياهم على الورقة والقلم؟ بدنا حجم القطاع العام، بدنا جداول مفصلة مش ثلاث اشهر فتحنا اعتماد، بدنا نعرف نعمل نحن من هلا لسنتين قد رح يكلفونا، نحن شطارة عنا بنعرف انه
1: بس ما فهمت، هذا صندوق النقد الدولي اللي قال لهم انا ما بدي يكون في عجز بالموازنة وما بدي زيارات، يعني هن بس شاطرين يكونوا سبمسيف قدام صندوق النقد بمواضيع لها علاقة بالقوانين الإصلاحية، بس انا هيدي فول الدراسة للحكومة
0: ما هو
1: ولمجلس النواب.
0: بذكرني تعاطي صندوق النقد معهم بأبو جمال وبرستم وبغازي كنعان، ما بعرف اذا هي نفس طريقه التعاطي للاسف. بكل الاحوال في موضوع ثاني مهم له علاقه بهذا الموضوع، لان بيجي بيقولوا لك منا شيء ما رسم من هون لا، اليوم نحن عملنا معركه رسم الاستيراد
1: 3%
0: يلي اقر قطعوه خلصي ونزل بالجريده الرسميه، عملنا معركه 15 يوم وقفناه، وبعترف كان له فضل وهذا البرنامج وهي المحطه ليتراجعوا عن هذا الموضوع. لما جينا قلنا انه هيدا الرسم شو بيحمل تداعيات وقد ايه بيلم فلوس والى ما هنالك، اخذت قرار اليوم الحكومه باعاده العمل فيه، رجعوا نزلوه من 1% ل 3% على السلع ل 0.1% و 0.3%، كثير منيح. لا، لو 0.1% و 0.3% رح يدفعوها الناس، هيدا واحد. اثنين، عم بتقولوا انه هيدي الرسوم اللي 0.1 و 0.2 و 0.3 بده يروحوا للنفايات والتدوير. طب ما انا بال 2019 انتم اخذتوا 3% على 1400 سلعه تم استيرادها لندعم فيها الصناعه اللبنانيه ب 1.5% والاسكان 1.5%، اذا هاي بدها تروح للنفايات ادفعوا لهم للصناعه اللبنانيه وللاسكان بريترو اكتف من 2019 لهلا المبالغ اللي حصلتوها من 3%، صح؟ كثير منيح. بعد اكثر من هيك نقطه بدي انهي فيها، ما بقى نقول للمواطن اللبناني 0.1% بتقطع، لا 300,000 على صفيحة البنزين و1% TVA و0.1% و0.3% من هون، وهيدا ما بنعرف بعد شو فيه مخبى رح يطلع. بعتقد انه المواطن مع قدرة شرائية عم بيعاني منه، وضع اجتماعي عم بيعاني فيه، ومع موضوع المودعين بعتقد ما بقى فيه يحمل.
1: ماريس، سؤال أخير قبل ما نختم، دخلك الأسبوع الماضي كذبنا وزير المال لأنه هو ما برد طبعا على مواطنين معترين مثلنا، كذبني من موضوع
0: السعودية
1: أنه تصدير إلى السعودية، إجت الحقائق لتؤكد من جديد.
0: أنا
1: اشرح لي بس شو صار وشو عرفت.
0: أنا اليوم تواصلت رجعت قلت أنا يا عمي بركي نحن غلطانين، بركي نحن أوقات بتعرف تسقط سهوا، قليل تصير معنا بس أوقات بتصير، انه معقوله موضوع السعودي؟ تلفنت انا اليوم بس صناعيين قالوا لي نحن بعد ما تبلغنا شيء، نحن لليوم بعد ما بنعرف شو الاسباب وما تبلغنا. تواصلت انا اليوم بموضوع البر قالوا لي للسعوديه هلا من يومين صار فيهم ياخذوا الفيز للعبور وصار في ابلكيشن بيعتمدوها. طيب كيف بنكون نحن ماشي الامور صح طب اذا الصناعيين بلغوني بهذا الموضوع وللبر بعده المشكل لهلا عم يجربوا يحلوه كرمال المزارعين، وزير المال قال انه كل الامور كويسه وعم ماشي التصدير ولا ما هنالك. بتمنى، نحن بالعكس نحن ما بدنا نحط عصي بالدواليب، بس برجع بقول كمان انه ما وانا نحن لما قلنا هذا الخبر نسبناه للصناعيين ولجمعيه الصناعيين ولا التجار ولا المستوردين اللي هن بلغونا بهذا الموضوع. بس نقطة سيئة قبل ما اختم، بدي اقول انه لجنة المال الموازنة باخر جلسة لها كانت اقرت المادة 3 و13 من قانون اصلاح المصارف بصيغة توافقية، خلينا نقول سيوافق عليها صندوق النقد بنهاية المطاف. نقطة مهمة جدا بالتعديلات اللي صارت انه لا، لن يسمح للهيئة المصرفية العليا ان تتحول هي لمجلس مركزي وتكون هي عم بتقود السياسة النقدية بالبلد، ولا يكون عندها صلاحيات عم نفرغها من حاكم مصرفي.
1: الي شمعون بده يسأل سؤال بسرعة. الي ما زالك هون كدستوري قانوني بسرعة
2: عطول، انه في ضرائب على البنزين وعلى التيفي اه بس ما في شيء للمودعين، وهي الضرائب رح يدفعها المودع، يعني المودع بدل ما ينعمل ضريبه شيء تتخصص للمودعين عم بزيد العبء.
0: خبروني عن رسم بيندفع هلا اذا شخص توفى بده يفتح الخزنه تبعه بالمصرف، مجبور يكون في كمان ممثل صار لوزاره الماليه لتقبض الرسم
2: للاسف.
0: قبل ما يصير في فتح كمان لموضوع، يعني هيدي كمان عم يورطوا بالحياه.
2: بذات الوقت مصرف لبنان عنده 11 مليار دولار، مصرف لبنان عنده املاك تسوى المليارات، مصرف لبنان عنده ذهب ب 35 مليار، بهالوقت الدوله عم بترد الضرائب، المسؤولين عايشين احلى عيشه، المصارف مكمله عادي، والمودع بعده عم يشحد بالتعميم وعم يشحد دولاره ب 15,000 وخساره 85%. كيف نحن بالقرن ال 21 العقل البشري بيقدر يستوعب هيك منطق؟ كيف هالزل عند المودع؟ أنا بدي أعتذر من المودعين اللي عم يتواصلوا معي، مش عم بقدر ساعدهم بحل كل مشاكلهم، عم بتأخر يمكن أرجع أرد عليهم. بتعرف ليش أستاذ مارسيل؟ لأن المودعين اللي عايشوا العمر للتقاعد وكبروا، اللي اشتغلوا كل العمر تيرتاحوا بهالعمر، عم يرجعوا بيشتغلوا. في ناس عم يشتغلوا مواطير، في ناس عم يشتغلوا شوفارية تاكسي، في ناس عندها براكة كبيرة عم تشتغل، بيقولوا لي عم يشتغلوا شوفارية تاكسي تيرجعوا يعيشوا. هل معقول هيدا الشيء يصير من بعد هذا العمر كله؟ هيدا الظلم ما معقول يكفي. المسؤولين عايشين مرتاحين وما حدا عم بحس بالمودع يلي مزلول وعم بيموت من القهر. ما بعرف هيدا يعني مش لازم يكفي، لانه في مليارات مصرف لبنان عنده مليارات، مش معقول المودع يضل عايش هالاذلال.
1: شكرا لك. يبدو طار النصاب بالجلسة المسائية بموضوع يعني
0: العفو عقوبة الإعدام ربما
1: والإعدام. إلي شمعون شكرا. بدي أقول لك مبروك أستاذ كلاس، انتخبوك. تعطوا الميكرو للأستاذ كلاس، انتخبوك نائب
3: رئيس نعم رابطة تأسيس المتقاعدين بالمدارس الخاصة بلبنان.
0: يعني اليوم 200 مليون لأخر.
3: بدي اتوجه بهالاطار هيدا. اول شيء لبرنامج صار الوقت، يعني بصراحه لو ما اطلالات المتكرره من خلال البرنامج. بدي اشكر تحديدا سفيرنا استاذ موريس
1: يا اللي كبير
3: كان لنا الشرف انه كان
0: هيدا اعتماد مستحق ال 200 مليون اللي اقرها
3: 200 مليار ليره لبناني اللي الحمد لله امبارح وصلت من بعد جهد جهيد من بعد اشهر عديده من المطالبة المتكررة. من هون بدي أشكر كمان مجلس النواب اللي وافق على الموضوع هيدا، وبشكر تحديدا برنامج صار الوقت حضرتك
1: استاذ مسائل. شكرا لك. شكرا استاذ كلاس ومبروك لك. شربي لاعي تفضل.
4: بونسوار استاذ موريس. استاذ موريس بس سؤال بكل وضوح وبكل صراحة للمواطن اللي عم يسمعنا واللي بيشوفنا واللي بيحضر صار الوقت، هل يا ترى الحكومة اللبنانية بدها تفلس الشعب اللبناني لأنه القدرة الشرائية والتضخم المالي اللي عم نعيشه هلا ما في انسان بقى واقف على اجراء، فاتوره كهرباء، فاتوره مي، فاتوره سوبر ماركت، فاتوره خضره، فاتوره كل شيء. يعني لحنا لوين بدنا نمشي؟ لوين بدنا نوصل؟ وهل يا ترى عن جد قررت الحكومه اللبنانيه تفلس الطبقه الوسطى والفقيره؟
0: بتعرفي مثل بيقول يا هرب من الموت وقع تحت القبر.
4: نعم
0: نفس الشيء. اليوم في قرار متاخذ للاسف، اي انفاق اي زوده بدها تندفع من جيب المواطنين بحجه انه نحن عندنا حرب وعندنا اعاده اعمار وعندنا تراجع بالايرادات وعندنا وعندنا وعندنا. المواطن رح يمول حاله بنهايه المطاف، من جيبتك هون لجيبتك هون بيقولوا لك نحن اعطيناك الست رواتب للاسف.
4: بس المواطن عنده بكره مدارس وجامعات وادمين على هذا الموسم، كيف بدنا نكمل؟
1: هون السؤال
0: للاسف.
5: بونسوار استاذ موريس. بونسوار استاذ مارسيل. استاذ موريس مثل ما فهمنا انه انصرف الاربعة دولار الضريبة انصرفت تعيت العسكر يعني اللي اخذوها حطوها بالمالية بطلت موجودة. يعني هلأ ما نرجع نفتح اول شيء بدي اعرف الوزير
0: انت
5: ياسين
0: انت قصدك الرسوم اللي ما دفعت من شهر
5: من اربعة اشهر لليوم
0: هي قيمتها لازم تكون
5: انصرفت على غير شغل.
0: لا نحن ما بدنا نتهم بالعكس نحن بدنا نقول اليوم اذا هال 195 مليون دولار انا ليه حسبنيهم اذا قلنا على كل السنه قسمناهم على الشهر ضربناهم بخمسة اشهر بيطلعوا تقريبا 200 مليون دولار اليوم وزاره الماليه فيها تقول لها انه هول الاموال بعضهم محفوظه لانها بدي ادفع ست رواتب ريترو اكتف لورا فهيدا بده يجي هيدا
5: اليوم توضيح مجلس النواب استاذ موريس انه صرفوا انصرفوا مش للعسكر انصرفوا على غير شيء
0: انا بنطر هذا موضوع عند وزاره الماليه هي بتوضح
1: شكرا حاجة. شربل وردني من زميلنا الاستاذ بيير عطله بيقول يا ريت بتناشدوا رئيس الحكومه ووزير الداخليه دفع مستحقات البلديات في موظفين فقراء لم يقبضوا رواتبهم ولولا دعم المجتمع المدني لكانت البلديات وخصوصا الاطراف اقفلت ابوابها يعني هذا السؤال لمعالي وزير الداخليه اذا اكيد يعني مثل عادته دائما بيلبي ودائما بيسمعنا وعنده كامل الاحترام حتى يعطينا جواب يا ريت بيعطينا جواب لهذا الموضوع. اخر مداخله جوني داغر تفضل.
6: مصور استاذ مرسال مداخلتي مش بالاقتصاد بالسياسه
1: تفضل.
6: اذا واحد بده يفكر بمنطق بيقول انه الحرب راجعه على الصعيد اللبناني بس علمتنا هي السياسه انه مش دائما الحسابات تبعها بتكون منطقيه زياده عن هيك مش كل المعطيات اللي بتوصل لنتائج معنا اياها فالترقب والتحليل منه كتير واضح بس استنادا لكلام استاذ جورج قبل شوي نقدر نفكر بالمثل تبع جحا يعني انه كلهم مراهنين يا بموت جحا يا بموت الملك يا بموت الحمار كل واحد ناطر التاني بشيء مختلف بموضوع الحرب الاقليميه اللي عم بتصير في كلام كتير كان بالعالم اخر عشر سنين له علاقه بكسر الاحاديه الامريكيه ونحن رايحين على عالم متعدد الاقطاب أو لا قطبي بينما شفناه آخر عشر سنين اللي صار الأقطاب اللي كانت مرشحة مثلا روسيا دخلت بحرب استنزاف الدول اللي كان فيها أنظمة ضد أمريكا عمليا سقطت هالأنظمة آخرها كان فنزويلا وشفنا إيران شو صار فيها
1: لا.
6: وآخر فصول اللي عم بيصير بإيران إنه صارت أمريكا حتى بدها تاخذ السيادة اللي عندها إياها إيران على الممرات لا. البحرية بموضوع إيران في سؤالين كتير كبار بالنسبة لتعامل الغرب معه هل الغرب وأمريكا بدهم إيران أضعف من أنه تقدر تنافس أمريكا بس أقوى من أنه تقدر وتدلى قادرة تهدد دول الخليج ليبقى الدور الحمائي لأمريكا بالخليج العربي
1: حلو.
6: وتاني سؤال هل يناسب إسرائيل أنه يصير في نظام موالي للغرب 100% بإيران مثل ما كان أيام الشاه وهذا الشيء أدى أنه النظام الإيراني ينافس إسرائيل كقاعدة غربية متقدمة بالشرق الأوسط الحقيقة منا واضحة بس الواضح على الأكيد لحد هلأ إنه شعبنا هو الدفع الثمن صار الوقت يبطل لبنان ساحة لهالصراعات الخارجية.
1: شكرا. حلو كتير شكرا أستاذ جوني داغر المحامي جوني داغر ما بعرف مارون يمكن عنده سؤال لموريس صار عليك طلب هلأ
7: يلا
1: بسرعة بس لأنه خلص تأخر
8: مساء الخير أستاذ موريس مساء الخير أستاذ مرسيل مساء الخير للجميع
1: تفضل أستاذ مارون
8: بمناسبة قروب هلأ عيد مر الياس وعيد مر شربل السلام على اسمهم إذا بينزلوا على الأرض مع سيدنا محمد من كربال الوحدة الوطنية ما بيشيلوا الاقتصاد اللبناني من الأزمة اللي عايش فيها بيجي دكاترة بيجي محللين بيجي بروفيسورية بيحكوك بالمال بيحكوا بالاقتصاد ما في مجال تنحل الأزمة اللبنانية إلا ما تطلع الدولة من تحت الأرض تيصير عندنا دولة فوق الأرض عندنا دولة تحت الأرض هي محكمة بكل شيء وعندنا شبه دولة فوق الأرض بمجرد ما يكون عندنا دولة أستاذ مرسيل هذه الأمور منا لحالة بتنحل ما بدها لا دكاترة ولا بدها اقتصاد ولا بدها شيء منا لحالة بتنحل بس خلينا نشيل الدولة اللي تحت الأرض ويصير عندنا دولة فوق الأرض ويعطيك العافية
1: شكرا لك أهلا وسهلا فيك رح توقف شكرا أستاذ موريس رح توقف مع إضاءات ليام هنا قبل ما نستقبل الأستاذ وئام وهاب
9: من مشهد اعتدنا له بشوارع بيروت بتطلق الفنانة التشكيلية ديالا خضري معرض اشتراك بجاليري ارت اون 56 لتحول اسلاك الكهرباء وتشابكاتها الى لغة بصرية
10: قررت اشتغل عن فكرة اشتراك الكهرباء وشراية الكهرباء وكل المعاني اللي ممكن تطلع من هيدي الفكرة من هول المعاني اللي فينا نحكي عن فكرة التعايش بين الخلل والجمال، فكرة الاتكال على عطول حلول مرتجلة نحن بنعملها لأنه الحلول الأساسية الرسمية ما حدا بيوفر لنا إياها. بيروت صارت من وراء هالخطوط مدينة مخرطش عليها، وكل مشهد بصفة مقطش وكأنه مكتوب عليه، كأنه مدينة عم تكتب حالة من جديد ومدينة عم تخلق الميموري جديدة من هالخط أو الهاند رايتنج تبعها.
9: هالمعرض اللي بيستمر لغاية 26 تموز بيكشف كيف أعادت أزمة الكهرباء رسم ملامح المدينة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم شخص صاروا عم يشتغلوا من البيت ريموتلي أو تيليترافاي، شو ما كانت التسمية بالعربي أو بالأجنبي، كتار عم بيعطوها أهمية، ما هيك؟ المهم أنه صحيح هالعادة بتوفر وقت وبتخلينا نوازن بين أمورنا المنزلية أو العائلية والعمل، وبتخلي راسنا وأعصابنا يرتاحوا من الطريق والمسافة البعيدة والعذاب وروح وتاع مثل ما منقول على اللبناني، وبتخلينا بحسب بعض الدراسات نعطي نوعية شغل أفضل لأنه مش عم نحتك سلباً بمكان العمل أو بالأفراد يلي بيكونوا معنا بالعمل، إنما يبدو أنه الأمر ممكن كتير يأثر سلباً أولاً على صحتنا الجسدية لأنه ما منتحرك كفاية، وتانياً منصير نخلط بين حياتنا الشخصية وحياتنا العملية، ومنصير كمان لأنه عم نشتغل من البيت قدام اللابتوب أو الآيباد أو خلافه منصير ناكل ونشرب بطريقة عشوائية. يعني بعض الخبراء ينصحوا دمج اثنين، شغل البيت وشغل العمل.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: إذا كانت كل الطرقات تؤدي إلى روما، فهل تؤدي مفاوضات روما غايتها؟ لبنان بين وعود السلام على الخط اللبناني والتصعيد العائد على الخط الإيراني. القاضي والمحافظ السابق زياد شبيب ضيف حوار حر الجمعة 1:00 ظهراً مع جمانة صغيب مراد.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا.
1: وئام وهاب مواليد الجاهلية عام 1964، كان عضو قيادة بالحزب التقدم الاشتراكي واشتغل بإذاعة صوت الجبل التابعة للحزب قبل ما يصير مستشار سياسي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان والشيخ بهجت غيث. اشتغل فترة بمجال الصحافة والإعلام، فتنقل بين صحف السفير والحقيقة والديار ونداء الوطن. عين وزير للبيئة بحكومة الرئيس عمر كرامي عام 2004، أسس تيار التوحيد عام 2006.
2: ويام وهاب تفضل.
3: أهلا وسهلا.
2: والله شتقنا لك.
4: والله نحن بالأكثر.
2: ما بعرف حق عمين، بس قد ما عم تشتغل على جبهات كبيرة وعظيمة قلت أنا مش ملحق تجي على المحضر، يعني على الاستوديو المعتر ما بقى يليق فيك، عم تشتغل كتير على العالي. بس خبرني، عم تلعب على خطوط المنطقة ونقلت من بشار لنتنياهو، ما بتخاف تحترق؟
4: أول شيء مش مظبوطة المعادلة، بس هني مش مختلفين مع بعضهم. نتنياهو يعني
2: لا
4: ليش عم تعمل خلاف بين نتنياهو؟
2: بشار وصاك لك روح عند نتنياهو.
4: لا لا ليش ما ليش عم تعمل خلاف بين نتنياهو وكل الزعماء العرب؟ ما حدا مختلف مع حدا. نحن بسذاجتنا مفتكرينهم مختلفين. بس هني منهم مختلفين،
2: يعني من الأول كان بشار الأسد خياره اسمه.
4: يعني إذا مش عم تحكي مع نتنياهو أنت مفتكر في خلاف عربي معه، وقعد صدق.
2: أنا ما عندي مشكلة أحكي مع نتنياهو.
4: إيه طيب،
2: ما طالما أنت عطيتني البوصلة والطريق. انخدعت كل هالسنين يعني كنت أنت؟
4: لا ابدا ولا لحظه انا انخدعت. انا كنت
2: مقتنع. شو كنت عم تعمل؟ كنت مقتنع بشو؟
4: انا كنت مقتنع، انتبه، انا كنت مقتنع بكل اللي عم بعمله. انا كنت ضد دخول العراق، وكنت حاقد على اللي دخلوا الامريكان على العراق. كنت حليف لسوريا وللمقاومه، ولم اكن نادم لانه كنت مقتنع. اصلا كان عندي انا حلم إنه أصهر ليلة الميلاد بكنيسة القيامة وصلي يوم الجمعة بالقدس.
2: بس كان عندك هالحلم؟
4: كان عندي.
2: بس رجعت تخبر هالحلم؟
4: لا، خبرته لنيشان بال2005 على الجديد.
2: ايه؟
4: لما سألني شو
2: كان حلم،
4: قلت له
2: بس هلأ رح يصير.
4: هلأ رح يصير بس مش مثل ما كان بدي.
2: كيف كان بدك؟
4: أنا كنت موهوم بالتحرير.
2: أوكي.
4: هلق رح يصير، هلق رح يصير بالاتفاقيات.
2: وبلا اتفاقيات لشو هلا؟ رح مركبة رح تصير بجون يا أستاذ.
4: لا لا
2: شو لا
4: لا مش هلق، مش هلق هلقات. بدك من خبرك شو رح يصير؟
2: شو رح يصير؟ بس قبل خليني أسألك. بدي لأنه مبسوط بتموضعك، يعني المعلن أقله.
4: أنا
2: هو كان
4: أنا أنا كان كنت أنا كنت
2: أنا كنت أنت إسرائيلي قبل أن يكون الجميع إسرائيلي.
4: لا لا لا لا لا لا شو الحكي؟ روق شوي، روق شوي، روق شوي. لا لا لا لا لا
2: وين المشكلة؟
4: مارسيل روق شوي،
2: ما تخجل بالخيارات.
4: روق شوي لقلك. أنا عربي درزي، وإذا ما في وهون بجمهوري في دروز وفي سنة وفي مسيحية، بس أنا إذا مني منيح بحق ناسي مني منيح بحق حدا.
2: عال
4: انتبه، اللي بيبيع جماعته جماعته بيبيع أي حدا.
2: مين بيع جماعته؟ أنت عندك الجرأة تقول اليوم مين بيع الدروز
4: بسوريا؟ وليد جملاط بيع كل صراحة.
2: وليد جملاط بيع طبعاً. كيف بيعهم؟ وليد جملاط
4: بيعهم مع أحمد الشرع.
2: ليش أحمد شرع له مصلحة يبيع الدروس سورية؟
4: بتأسف يا مارسيل إنه بعد ما طلع لعنده صارت مذبحة صحنايا وجرماء والأشرفية، وبعد ما طلع لعنده المشوار الثاني صارت مذبحة السويدة، وهذا موضوع بتاريخنا ما في ننسى. ما بننسى
2: شو كان هاي محطة ما بتنسى. شو كان بيقدر يعمل يعني وليد جملات؟ ما فهمت انه
4: على الأقل كان بيعمل موقف.
2: شو هو الموقف؟
4: الموقف هو
2: كان دروز بين سندينين، أو بيروحوا بالخيار الإسرائيلي اللي بدك إيه؟
4: لا لا لا،
2: أو بيروحوا
4: رايح أحمد الشرع مش بالخيار الإسرائيلي؟
2: هلا احمد شر وين شفته بالخيار الاسرائيلي؟ اذا كان بالخيار الاسرائيلي ليش اسرائيلي بعده محتل جنوب سوريا اليوم؟
4: لحظة شوي
2: وين شفته بالخيار الاسرائيلي؟
4: خلينا اذا بدك بوضح لك كل شيء. انا جاي بدي اعمل لك ليك، انا جاي مقرر اعمل معك حلقه
2: للعمر
4: تضل تحكي فيها الناس اشهر، لان بدي احطك بوقائع.
2: حطني بالوقائع. وين بين احمد شر معك
4: اسمي؟ انا بالاول اللي قلته انا بدي اقول لك شغلي، كنت حليف لبشار الاسد لأنه كمان بدي أحمي جماعتي فوق، بس أنا بس بلشت المذبحة 3 أيام والدروز عم يندبحوا وتهجر 180,000 درزي بدون ما حدا، ما شفت صوت عربي طلع قال لا. إيه طيب إجا نتنياهو باليوم الرابع أنقذ سويدا، إيه شو بقول له؟
2: بتقول له شكرا. بتقول له شكرا نتنياهو، إيه؟ قول على ولا
4: قلن لدروز إسرائيل وللشيخ موفق طريف شكرا كبير لأنكم أنقذتوا السويدة.
2: لا شكرا لموفق طريف أو شكرا للي
4: هو اللي جاب القرار.
2: هو اللي جاب القرار.
4: هو اللي جاب القرار.
2: جاب القرار.
4: بكرة ممكن يكون.
2: بس ما طلع صوتك لمن كمان علويين سوريا.
4: لا.
2: ذبحوا وين؟
4: ولو شو الحكي كيف؟ ولو أنا ايه؟ أنا الوحيد بلبنان اللي حكيت.
2: مين كان المفروض ينقذن للعلويين؟
4: علويين سوريا.
2: مين؟
4: علويين سوريا.
2: لو بتسكت تطلع لبرا.
4: علويين سوريا
2: تطلع لبرا. تعرف
4: ان احنا
2: تفضل
4: علويين سوريا بشار تركن وما واجه، وهي ملاحظتي عليه
2: من اول ليله
4: لانه فكر. لم يواجه.
2: اوكي
4: بشار جرد العلويين من سلاحهم، بشار ضرب الجيش، ضرب حزب البعث، وضرب كل اللي بناه بيو، وهي كانت مشكله بشار. العلويين بالإضافة لهيك تحالفوا مع إيران، دفعتهم إسرائيل ثمن تحالفهم مع إيران.
2: نعم.
4: وحزب الله طبيعي أنه تدفعهم هذا الثمن. التركي حاول يربيهم طيلمهم لأنه كمان هو عنده علويين وعنده حسابات دقيقة بموضوع العلويين، ولكن العلويين بالمستقبل رح يكونوا هن حاكمين الساحل، وهذه المسألة ما رح تأخر، يعني حط مجال من هون لـ 28 آخرة بيكون سوريا تبلورت،
2: يعني تقسمت. عم بتقول
4: أنا ما بدي أقول تقسمت، أنا ضد تقسيم سوريا.
2: بارحة سمعنا الشيخ الهجري عم بيحكي
4: مزبوط
2: عن الدولة المستقلة
4: مزبوط،
2: وعم بيشكر إسرائيل
4: مزبوط.
2: أنت معه أكيد
4: مزبوط
2: شفت على البوليتيكال
4: بان مزبوط.
2: أنت لكن مع الدولة الإسرائيلية، مع الدولة الدرزية المستقلة بسوريا.
4: سوريا بس هي رح تصير؟
2: وين رح تصير؟ بلبنان كمان؟ هون حضر لك هيك السؤال. انت بتوافق على يعني دولة للدروز بلبنان او هي تتم
4: مش دولة للدروز؟ انا دولة بدي اعيش انا والسني والشيعي والمسيحي،
2: يعني بدك حكم زيت.
4: بس انا بقش بقبل كون لا انا درجة تاني ولا السني درجة تاني. اليوم بهذا النقاش اللي عم بيصير بمجلس النواب كمان عم بيعاملوا السني درجة تاني.
2: بشو؟
4: ولا المسيحي درجة. أخي لأنه بدي دولة أنا تعاملني كمواطن فيها الدولة، أهلا وسهلا. فيش هالدولة.
2: رجعني على مسألة
4: كل واحد دبر حاله.
2: كيف بدها تصير هذه الدولة الدرزية بلبنان كمان؟
4: ما بدنا نشوف بالأول كيف بتصير خارطة المنطقة، وبرجع بحكي أنا وياك فيها. في أحكي بخارطة المنطقة أنا وياك؟
2: كيف؟ تفضل. محضره
4: محضرون تما انسى، لانه هلق معك ما في الواحد ما يحضر كمان، ما انت بتعرفش كيف بتفاجئوا للواحد
2: بس
4: وبتضربه
2: بس لانه بس عريون انه
4: بس تحش الضربات القاتله يعني
2: ما ناقصك شيء، المهم شيء منك من بيسور يعني.
4: لا بس بعرف شو بيعملوا، ما عندي مشكله كمان انتبه.
2: تفضل.
4: عراسي وليد بيصور.
2: ايه الحمد لله لميتها. ايه
4: من وجه لهم تحيه.
2: الك كثير فيهم؟
4: طبعا. والي بالعائلتين كمان.
2: الحمد لله.
4: نحن ليك رح ترى العجب والشمس برجب. سمعوا هالمثل؟
2: ايه.
4: من هون لنص 28 رح نشوف العجب والشمس برجب. يعني
2: حس حالي رانيا زيادة وانت مش
4: رح بلش بانه لا لا لا ولك اخي مش ما هي ما المشكلة انا عبقرة سياسي. الحرب العراقية الايرانية الامريكية ما رح تنتهي الا باستسلام.
2: استسلامين
4: اما استسلام ترامب وانما استسلام ايران.
2: من المعطيات شو
4: استسلام؟ طبعا استسلام ترامب مستحيل يعني طبيعي.
2: أوكي.
4: استسلام ايران كيف؟ استسلام ايران بانه تنضم للجو الامريكي. نعم. مش استسلام ايران ما رح يدمروها ولكن رح يعملوا ضربات كبيره بايران. بلشت خطه توسع الحرب.
2: نعم.
4: ورح تتوسع الحرب بالعراق اللي هو جزء من المعركه وجزء من المحور. بالعراق الزايدي اذا ما قتل طبعا علي الزايدي.
2: نعم.
4: اذا ما قتل انا تقديري بالعراق بده يساهم بالحصار الامريكي على ايران وعلى الداخل العراقي وعلى حزب الله.
2: بلش اوريدي
4: بس لا بده يتشدد اكثر اذا ما قتل.
2: عندك توقعات انه بده
4: ما بعرف اذا ما بعرف
2: المحور
4: مش بعرفني يمكن تفركش بالحمام كمان شو بعرف
2: هلا قد ما حسدوا ترامب على جماله وعلى اناقته وعلى
4: اذا اذا الزايدي انتبه اذا شايف حسده ملعون شو عينه ضايقه يا زلمه وبعدين طلع فيه لتحت انا ما عجبتني هالشغله بعدين ثمانين ولو صار
2: طيب كفيلي كفيلي عمو ميشيل
4: بعدين بعدين العراق انتبه إذا ما مشت خطة الزايدة التي أتى من أجلها مرسال الخطة عرضت على السوداني ما قبل يمشي فيها عرضت على الزايدي مشي فيها إذا ما مشت خطة الزايدة رايحين بالعراق لحرب سنية شيعية السنة هن على حدود سوريا رح تندعم المناطق السنية وترجع تولع سني شيعي بالعراق.
2: عم تحكي تندعم من قبل من؟
4: بتندعم من قبل اللي قالوا للزايدي بدك تعمل ايه الامريكي والاسرائيلي عم يديروا بس اقول لك شغلي ليك طب ما نضحك على بعضنا خلينا نحكي جدي انا وياك في معلم واحد هو نتنياهو مش نتنياهو كشخص المؤسسة الاسرائيلية ترامب بيشتغل عندهم
2: من هيك انت رحت على الخيار
4: طب لشو رحت لعند الفرافيت انت
2: لك اكيد شو رحت زافي على الخيار
4: لكن بقبل لكن بقبل واحد يجي يديرني على التليفون
2: اكيد لا
4: او على الواتساب
2: من هيك انا ما عم شوفك من هيك ما عم شوفك كثير بقصر بعبدا قلت انا لسه راح دغري شك على نتنياهو وترك جوزيف عون
4: لا راح اطلع لعنده راح اطلع لعنده
2: امتى
4: راح اطلع قريبا
2: لا بس
4: راح نكفي لك هلق عن جوزيف عون روق شوي
2: لا بس حسيتك دغري
4: الخليج
2: انه لشو خينا دغري عملتها
4: بس تقول لك شو الخطه اللي ممكن ما تمشي كلها ولكن هاي الخطه هيدي خطه مش عم نخترعها هيدي معلومات وحسبني عليها بعد بال بال 6/2028 جيبني على هال وقل لي يا خيي هات حقق هي ما تحقق منعرضها
2: ان شاء الله
4: بالخليج رايحين على كارثه
2: اللي هي
4: كارثه اقتصاديه كثير كبيره الامارات الوحيده الزامطه لانه فاتت بالتحالف الهندي الاسرائيلي اليوناني
2: عرفت كمان انت من اول نهار وين حطيت ايديك
4: طب اذا الله بيهديني صح شو لكم علي
2: لا بس والله وحيت الله
4: شو بعمل طب شو اذا الله بيهديني صح طب شو مسوي لكم
2: يعني الحمد لله وحيت الله طيب معقول
4: رح يصير في ازمه بتصدير النفط الخليجي كبيره رح تصير الطريق لتصدير النفط الخليجي ونفط المنطقة عبر الموانئ الإسرائيلية وهون بفتح ليلين لقلك إذا لبنان عرف يشتغل بيصير تصدير النفط جزء منه من عنا لأنه نحن موانئنا أغمق فيش تصدير نفط من سوريا لأنه المينا السوري 10 أمتار عنا 16 وهلق عم بيقول رودولف سعادي هون ممكن يوصلوا ل 18 أو ما بعرف قديه نحن عنا ممكن نستفيد لأنه هون الطريق رح تصير من هون خلاص هيديك الطريق رح يلغوها. تركيا قطر بدك نحكي فيه هون؟
2: تفضل.
4: ما بيحرجك شيء.
2: أنا ما مني على أجندة حدا حمد الله.
4: تركيا بعرفك. بعرف هيك. تركيا رح يعملوا له ضربة اقتصادية كبيرة بعد ما يخلصوا من استهلاك أردوغان بالمعركة بالحصار ضد إيران، الحصار اللي بده يبلش هلق لأنه بده تشتد الحرب، بالحصار اللي رح يبلش هلق وباللعبة اللي ضد الروس بدهم يستخدموا، بس يخلص استخدام أردوغان رح يسقطوا اقتصاديا للنظام التركي. قطر الله يعينها.
2: ليه؟
4: أخي قطر، قطر ما خلص الإسلام السياسي بالمنطقة، شو بيك أنت؟ في معركة على الإسلام السياسي السني والشيعي
2: حتى بسوريا،
4: وفي قرار هلق وصيل لسوريا، في قرار بإنهائه هلق، بيقدر يصمد.
2: يعني عم تحكي عن هذا الخط، هو ذاته الخط التركي، الخط القطري اللي أنعش هذا الإسلام السياسي، عم تقول هو في حالة اندثار. طب واحد بالاقتصاد
4: يمكن ما يقدره، بس في حرب عليه كبيرة.
2: نعم.
4: وستدفع قطر ثمن كل دعم للإسلام السياسي، رح تدفع ثمن كل دعم للإسلام السياسي. بسوريا إن شاء الله ما يصير، بس سوريا بده يكون فيها دم ودمار لا يتصور عقل، لإنهاء عندهم 200,000، عندهم 200,000 بين جهاديين وعائلاتهم، ما رح يخلوا منه مخبر. اسمع مني،
2: مين اللي رح يخلي منه مخبر؟
4: الأمريكي والإسرائيلي والعربي بيدفعوا، كل الناس، في تركيا بس توقف على جنب، ما رح فيها تحميهم، ما رح يخلوا منه مخبر. جابوهم لهوني، رح يخلوا، انت مصدق الإسرائيلي رح يخلي على حدوده دولة جهادية؟ يعني بنشيط نفكر هيك؟ إذا منفكر هيك نكون مجانين.
2: طيب لكن ليش عم بيعطى للشرع هذا الدور اليوم؟
4: هلأ بكفي
2: فضل
4: قبل
2: فضل.
4: بكفي قراءتي بس قبل، ورح قلك ليش عم ينعطى هالشيء، ورح قلك شو شروط الشرع، لأن حط 3 شروط تيمشي.
2: تفضل.
4: هلأ بخبرك إني يعني الحزب رح يخرج، حزب الله أقل الخاسرين لأن عنده بيئة حاضنة، رح يخرج أقل الخاسرين، وممكن بلحظة تفيق تلقي عمل صفقة غير مباشرة مع الإسرائيلي.
2: حلو.
4: طبعا
2: يعني خيارات وفي قصفها بتزبط هون.
4: ما بعرف
2: صاحبة
4: قلنا زمان ما شفناه، مرق علي من 3-4 أسابيع، اللي 3 سنين مش شايفه.
2: هو مرق عليك؟
4: ايه.
2: شو سألك؟ طلب منك وساطة مع الإسرائيليين؟
4: لا وفيق لاولو.
2: طيب شو لا؟
4: حرام. وابنه مختفي بعده اليوم.
2: بس انه كيف بيسلم على شخص عنده هوى إسرائيلي مثلك؟
4: مين قالك عندي هوى؟ يا خيي
2: شو بنقول لي؟ شكرت نتنياهو على دوره بسوريا هلا، و
4: يا خيي وقلت عمل دور بحماية السويد الظلمة،
2: حملت وليد جملاط شي اللي صار بدروس سوريا، بينما المسؤولية الأساسية على الإسرائيليين.
4: موضوع الأستاذ وليد، أنا بتمنى عليك أستاذ وليد ديمو دي صار.
2: لا ما فيك
4: خلص، يعني أنا بتمنى عليك، أنا بتمنى
2: ماجد عليك. أبو سعيد هلأ توتر
4: أبنى. أنا بتمنى عليك، ما عليك ماجد، ماجد ديمقراطي. أنا بتمنى عليك، أنا بتمنى عليك ما تفوتني بالخلافات الدرزية إذا بدك، يعني لأنه بدي أقول لك شغلي، الأستاذ وليد
2: ديمو دي
4: الأستاذ
2: عنده
4: وليد
2: عنده جمهور طويل عريض،
4: ما عنده أقلية درزية على مستوى المنطقة، بيمثل بحواله على مستوى المنطقة بدروز المنطقة، لأن اللعبة اليوم ما عدت دروز لبنان، اليوم دروز المشرق. بدروز المشرق يمثل 10%، ما حدا نكر له هنا.
2: أنت قديش بتمثل؟
4: أنا بمثل 90 بدروز المنطقة، وبكرة جاي الانتخابات بعدين، رغم أنه أنا
2: بدروز لبنان
4: بكرة منشوف بالانتخابات.
2: برأيك اليوم قديش عنده؟
4: أعطيني مصريات وبصير بمثل 95
2: مصريات. وما عنده مصاري وليد جملات؟
4: لا والله هلق نعمل لمة.
2: أنت الإسرائيلية ما بعت،
4: ما بيقصروا
2: الشيخ موفق طريف ما بعت لك مصاري مع مطارين؟
4: أعوذ بالله.
2: ما بعت لك الشيخ موفق مع مطارين؟
4: المطارين بعتهم للشيخ سامي، كان بلمونة مش إلي، لجماعة وليد.
2: حصل
4: لك وين بعضهم صدرين. لا انا بحب بعزه للشيخ سامي وشيخ عقلنا يعني
2: بس
4: انا
2: معقول يبعث
4: ولكن هذا تحقيقات الاجهزه الامنيه
2: بس معقول بس يبعث للشيخ سامي ابو المنى الشيخ موفق
4: طب روح شوف الاجهزه
2: ما يبعث لك لا
4: روح شوف تحقيقات الاجهزه
2: انت عم بتجسد له اكثر افكاره للشيخ موفق
4: انا الشيخ موفق
2: قديش عنده الشيخ موفق طريف
4: انا الشيخ موفق
2: بدروس قديش حصه الشيخ موفق طريف بدروس لبنان
4: كلهم حتى الاشتراكيين
2: ولا
4: طبعا الشيخ موفق طريف أول شيء مرجعنا الروحي الشيخ موفق طريف
2: مرجعك الروحي بإسرائيل
4: أول شيء الشيخ موفق طريف لا يتعاطى لا يتعاطى قبلتنا بالقدس إذا شو إذا في إذا يعني القبلة بالقدس بتكون بطلت القبلة
2: قبلة مين
4: قبلة المسلمين اللي نحن منه
2: مسلمين أنتم مسلمين
4: لا لك شو هالحكي هذا ما كنا مسلمين بس مجتهدين
2: شو مجتهدين
4: ما لك اجتهد
2: انا ما رح فوتك على
4: ما نحن اجتهدنا والعلوي اجتهد والشيعي اجتهد والاسماعيلي اجتهد بس بالاخير كلنا
2: انت عم بتقول لك انا انه وليد صار دي مودي ولا يمثل عند الدروز
4: بصراحه انا بعد اللي صار بسوريا انا انت بتعرفني وانت صديقه وهو بتعرف انه انا بفترات كتير وقفت معه
2: ضدي
4: هيدي عطول مش بفترات لحظة هاي عطول بوقف معه ضدك بس بفترات انت بتعرف قديش ساعدته مع السوري قديش ساعدته مع الحزب وانت بتعرف كنت افصل بين مصلحتي ومصلحة الدروز بهذا الموضوع
2: لا.
4: بس انا بس يطلع يحمل الدروز مسؤولية المذبحة ويحمل الدروز الجليل مسؤولية مذابح غزة أكيد بدي أخذ هذا الموقف
2: مين تأمر أكثر على دروس سوريا إسرائيل أحمد الشرع وليد جملاط أم وئام وهاب
4: أنا بتعرف يعني إني بسألهم لإلهم
2: عم بسألك لإلك
4: أحمد الشرع ما قدر وقف المذابح عنه انتبه أحمد الشرع تضرر من المذابح تنصفه للزلمة ولكن الفصائل اللي معه ما قدر مانع عليها
2: عظيم.
4: ولكن أحمد الشرع تضرر من المذابح وأحمد الشرع أنا رأيي الضرر الأكبر اللي لحق بسلطته هو مذبحة السويدة ما عملت له مذبحة العلويين هذا الضرر لإله السياسي عبقول أنا
2: في راس شوفي بيكتب بجريدة الأخبار قبل بتكفي بعد خريطة المنطقة كفيلي
4: هلق اللي بدي أقول لك يا بالموضوع الإيراني هلق رح يقطعوا شرايين الطاقة البحرية والبرية البرية كمان لأنه في شرايين برية نشأت خلال الأشهر الماضية رح تنضرب ورح تنضرب كل محور الخطوط البديلة هاللي رح يعملوه تبي كله يمكن ما ينجح يمكن إيران تربح المواجهة ما بعرف بس إنه كله ما يمكن ما ينجح
2: هودي بنيون على شو حكيت لأنه قالوا لي عم تحكي كل يوم مع فارس سعيد بتكون عم تعيش نفس هالوسيد فارس سعيد
4: اول شيء
2: عملت اتصال
4: اول شيء فارس سعيد
2: وابنك
4: ما بيحلوش
2: وابنك
4: اول شيء
2: لانه ابنك
4: اسمع
2: لانه ابنك عم بيستلهم افكار ولا فارس
4: سعيد ما بيحلوش
2: ايه
4: ثاني شيء بالموارنة اللي بيتعاطوا الشأن العام
2: ايه
4: عرفت كيف إيه؟ اللي بيتعاطوا الشأن العام
2: نعم عنده فكر
4: فارس سعيد وجورج غانم بعدهم عندهم عقل الباقي ثلاث ارباع وبلا عقل اللي بيتعاطوا الشأن العام ما تبقى من فكر ماروني عند فارس وجورج ما ما ما شو بدك مع مين بحكي بروح بحكي مع كميل شمعون يا ريت فيه يروح لعنده
2: بس انه ابنك كل انت ابنك وانت وياه كل الوقت مساجات انت وفارس يعني مين عم بيجمعكم اكثر اسرائيل ام محمد بن سلمان هون
4: محمد بن سلمان ليش هو منيح ومحمد بن سلمان
2: طبعا عم بسألك
4: خبر
2: يعني ما فكرة اسرائيل ما يعني منفيتة
4: لك حل عن هالفكرة بقى حل عن هالفكرة حيش تمزح
2: لا بس بتعرف شو
4: عامل انا بتعرف ليش بتعرف ليش حكيته اليوم
2: ليه
4: عامل تغريدي عن الشيعة بتجنن
2: شو قايل فيها
4: شو قايل فيها
2: عمل له بلوك انا لو مش عم بشوف
4: لا
2: شو خاصك انت هلا
4: لا لك ويني
2: اوكي
4: لك ويني تغريدة فارس سعيد اليوم
2: اللي هي
4: كل الذين تشاركوا أو قايضوا أو سكتوا أو فرحوا أو تفهموا حزب الله مسؤولون عن صعود حزب الله في فترة. قوانين انتخابات مشتركة، رؤساء جمهوريات مشتركين، حكومات مشتركة، نفايات، النقابات، دعوات، ولائم، مصارف. الجبان يلقي المسؤولية اليوم فقط على الشيعة ومعه حق فارس. نعم والله. كلهم كانوا شركاء، كلهم بال2005 تشاركوا تنهبوا الدولة وأسقطوها.
2: مين كلهم يعني؟
4: كل مين شريك كان؟ لحظة، تشارك معهم للحزب سعد الحريري، نبي بري، وليد جنبلاط، و بالانتخابات الدكتور جعجع رجع طلع من الحكومة،
2: جويس ميشيل عون كمان.
4: بالانتخابات الرباعية بالاتفاق الرباعي ميشيل عون فات بال2009،
2: يعني مش
4: بال2009
2: بعيد عن الشراكة كمان.
4: بال2009 طبعا طبعا كله تشارك معه، كله أخذ منه. كله أخذ من الشيء. اسمع لك لك، وهموا كلهم.
2: كنت عم تفرج
4: يا مارسيل،
2: وكنت وزير كمان حضرتك.
4: يا لا، أنا كنت قبل 2005. أنا شالوني تأخذوا لهني بدون ياخذوا ورثة السوريين بالبلد خيي ويحكموا محل السوريين. هني
2: أنت كنت من هذا الإرث السوري؟
4: كلنا رفيق الحريري كان من هذا الإرث، والياسلي ووليد جنبلاط ونبي بري كله اخترعوا السوريين. واحد يكذب عليك كلهم اخترعوا السوريين. شو بك أنت في سمير جعجع وميشيل عون ما اخترعوا السوريين؟
2: بيت جنبلاط عملوا 400 سنة. رفيق الحريري
4: روق شوي، روق شوي. بيت إرسلين عمرهم 1000.
2: شو الفكرة؟
4: عمرهم 1000، مش إذا عمره واحد أكتر بيكون هو ماسك. عمرهم 400 سنة ومرقت بفترات ما كانوا عندهم سلطة ولا حاكمين. حافظ الأسد صنع وليد، ووليد عم يرد له جميلة على فكرة بمذكراته بالجزيرة. وليد أنصفه،
2: حافظ قتل،
4: حكي عنه ممتاز.
2: حافظ قتل كمال.
4: ها؟
2: حافظ قتل كمال.
4: قرأ المحضر.
2: محضر شو؟
4: المحضر بين حافظ الأسد وكمال جنبلاط 8 ساعات ونص. ما كنت قريته أنت؟
2: قريته.
4: اقرأ. طيب شو بقى انا شو فيي اعمل؟ وليد امبارح حكي هو بالجزيره، هو حكي انا مستحي احكيها. وليد مخبرك اياها لك ومخبره اياها لخيك جورج، والي مخبرني اياها وانا ما حكيتها. الا معي 15 سنه مخبرني اياها ما حكيتها. هو قال في واحد ضحك علي. شو انا اقل؟ كان قاعد عنده هذا البصار اللي كان عنده من بيت حكيه وليد. الحلقة الماضية بيكونوا سمعوها الشباب،
2: حكيها بأحلى حلقة الماضية مع أحمد.
4: وأنا مخبرني إياها من 15 سنة، مش لفظها قدام مرتي مش حكيها. وإلك حكي لك إياها ولا جورج؟ أنا بعرف إنه حكي لكم إياها لإلكم.
2: يعني الحمد لله أنا وجورج أعز.
4: طيب مرسي. إنه مرسي. أنا ما في بدي أقول لك وليد واقعي بهالقصص. يعني أوقات بيكون اللي بدي أقول لك إيه؟
2: عم تحكي عن عن عن فارس سعيد وقراءته للموضوع الشيعي.
4: لا، أنه لا نستطيع تحميل الشيعة المرحلة كلها. كان في شركة للشيعة، شركة بس شو؟ ما تعاطوا بكل شيء. أنت كحزب اصطفل، عمول بدك إيه؟ ترك لي الصندوق اسرقه. هي غلطة الحزب. الحزب ترك لهم الصندوق يسرقوه، وهن تركوا الحزب بدون ما يناقشوه. هاي اللي صار، هاي اللي صار، هاي اللي صار. شو نضحك على بعضنا؟ هاي اللي صار.
2: طيب مثل ما عم شوف هالخريطة ما وصلت على
4: ما وصلت ما خليتنيش
2: ما اسم الله قد ما عم تقذف
4: مع الجنوب هون، وفي عندك هون سوريا، وعندك هون إيران وأمريكا، وعندك عندك اللي صار بين الرئيس عون هلق اللي مهد لهي الاتفاق الإطار. مر عن خبرك التفاصيل.
2: واصلين الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. عامل جلسة أمنية منيحة اليوم.
4: ليش خيك جوري بيشتغل أمن؟
2: لا خيام تركني خي جوري هالشهد كل الوقت للاستجوار.
4: كنت عم تغدى أنا وجوري جون.
2: أنا شوف هالفيروسات وين.
4: بس أنت منين عرفت؟ لا أنا خبرتك ولا جورج بخبر.
2: استاذ بيقام غريب أنه أنت
4: عم يحكي مع حدا من المرفقين. شباب خرقني بحدا
2: أكيد. استاذ بيقام خليني أسأل وين ما كان، بس خليني أسألك. غريب أنه أنت مع إيران بلبنان ومع إسرائيل بسوريا.
4: إيه طبعا.
2: كيف؟
4: لأنه مع إيران مش أنا بدي أقول لك شغلة. تنكون منطقيين، ما رح نقدر ناخد سلاح الحزب نحن. شو ما عملنا، شو ما حكينا، بسمع الأراء كلها وبعرف وبحترمها كلها، وكل واحد له حق يحكي رأيه بهذا الموضوع، لأنه السلاح بالأخير عم بيأثر على كل البلد. واليوم الحرب وقفت شغل هون الناس اللي ما خصهم بالسلاح. ما في اجي قل له ليش عم تحكي يا خيي، هذا واقف شغله اخترب بيته، ما في قل له غير هيك انا. ولكن انا منطقي، نحن السلاح ما فينا ناخده، انا ما في قل لهم لدروس سوريا تسلحوا وقول لحزب الله سلم سلاحك وهي المنطقه بهاي الفوضى كلها. طبعا بدها تسويه شامله، وهي رح تصير التسوية الشاملة، بس المشكلة القتل مكفية لنص 28.
2: ليش لنص 28؟
4: لأنه حاطين خطة هني من ضمن هايدي الخطة، هايدي بتستمر بعد سنتين، بعد سنتين بيقيموا الخطة وعضوا بيشوفوا شو نجح وشو ما نجح، يمكن ثلاث ارباع الخطة ما ينجح، هاي اللي حكيتك إياها، بس هاي الخطة. نحن بموضوع الحزب، طب ما واقعين هلق فيها نحن.
2: شو هي؟
4: ليك كمرسيل في شغلة عم تخطر عبالي.
2: شو هي؟
4: كأنه بحسة بثمانة وخمسين تسك، يعني قارينا أنا وياك، نحن ما كناش خلقنا بثمانة وخمسين فؤاد الشهاب رفض استعمال الجيش ضد الثورة.
2: اجا رئيس،
4: اجا رئيس، في شيء عم بيصير اليوم هيك؟
2: عم تحكي عن رودولف هيكل او جوزيف عون؟
4: لا جوزيف عون صار رئيس،
2: دونك عم تحكي عن رودولف.
4: رفضوا لاستعمال الجيش في مواجهه الحزب،
2: يعني رودولف هيكل ما رح يوقف بوجه الجيش، ما بوجه الحزب.
4: لا
2: حلو،
4: لا
2: حلو، وبيعمل رئيس
4: وراح يضلوا. انتبه، نتنياهو اكثر واحد مستفيد من الاتفاق الاطار.
2: ليه؟
4: اول شيء اتفاق انقذوا لبنانيا، انقذوا امام الراي العام الاسرائيلي، ونتنياهو بيقول لك احسن شيء ما يتنفس، انا بضلني اخذ الشريط والحزب بضلوا اخذ المقاومه.
2: حلو، يعني عم تعمل
4: هذا اللي بده يصير،
2: عم تعمل له انتخاباته الداخليه لنتنياهو انت هلا عمليا.
4: هلا ما اخذنا قرار بعد الدروز مين بدنا ننتخب، بس عم ندرسها، في اربع مرشحين بس بنشوف.
2: بس نتنياهو مثل ما عم تقول اذا هو حمد دروز بالسويدا،
4: هن بصراحه هن بدروز الجليل والكرمل مقدرين له الموقف،
2: يعني عم تشجعون، يعني عم تشجعون على هو هلا
4: هن مقدرين
2: ينتخبوا
4: نتنياهو. هي انا عم بحكي رايي واخبار، عم بخبرك خبريه، والله يا اخي مش عم بحكيك رايي يا اخي، يا اخي انا مع يمكن مش مع ينجح، انا
2: بس
4: ما
2: بس
4: يمكن يكون انا مع زنكوت مثلا، شو لك علي؟
2: بس بس خليني ارجع معك بس شوي على مساله رودولف هيكل.
4: الا ما بده علقك، الا بده يكمل
2: رودولف هيكل وفؤاد شهاب. يعني عم تقول انه هذا الاتفاق الاطار لن ينفذ استاذ بيام؟
4: يا خيي هلق بدك تشوف شو بده يعطي ترامب. لقل لك ترامب كان منيح معه للرئيس بس حكي.
2: نعم
4: انا معلوماتي هاي يعني كمان بنسى انا ولك من هيك بكتبهم او بنسى.
2: العمر انا وياك نفس الشيء، انت 64 وانا 64. شو قال له ترامب؟
4: بس بتضلك هلكني من مشكلتك امك، يعني بتضلك كسر لي رقبتي فيها كتر ما كانت تحبني يا زلمه.
2: ايه
4: بتضلك كسر لك رقبتي فيها، هاي المشكله. شو بدي اعمل
2: من هيك؟ ما فيك يعني تروح فيه كثير، تفضل.
4: من هيك بخليك على طول تربح انت.
2: شو قال؟
4: كتر ما وسطنا.
2: شو قال لك؟
4: اتصال الرئيس بعون، الرئيس هو طلب الانسحاب من لبنان وسوريا بصراحه.
2: نعم
4: هاي الفكره اللي حكاها مع نتنياهو ترامب طرح الرئيس عون عليه.
2: نعم
4: للامانه طنعطيه حقه للزلم.
2: نعم
4: لان سالوا انا شو في اعمل تساعدكم.
2: نعم
4: قال له الانسحاب الاسرائيلي بيساعدك؟ قال له ايه، الانسحاب من لبنان ومن سوريا.
2: نعم
4: هيدا اللي قال له يا الرئيس عون. هو حكي الفكره طبعا رفضوها الاسرائيليين، بس هي استنادا للاتصال اللي صار. طيب هذا الزلمه شو في يعمل؟ كان جوزيف عون صار تباين بين روبيو وفانس، انت بتعرف بالموضوع الاتفاق، راح هداك عمل
2: ايران باكستان.
4: طيب.
2: نعم
4: طيب طيب طيب مزبوط. طيب بتعرف شو قالوا الامريكان للدوله تحت اللي ركضوا ووقعوا الاتفاق؟
2: شو قالوا؟
4: الخميس والجمعة ب25 و26 أثناء التفاوض قال لهم الأمريكي إذا ما اتفقتوا هلأ سبت أحد عنا جنيف. الإيراني هيك الأمريكي عم بيقول غير دمتي أنا أنا ناقل الكفر ليس بكافر. قال لهم الإيراني عم بيقول شو بدكم باللبنانيين، أنا بعطيكم اتفاق أحسن بلبنان.
2: الإيراني قال لهم هيك الأمريكان؟
4: لا، لفريقنا للبنان قال لهم.
2: نعم.
4: الأمريكي قال لهم للبنان
2: لا.
4: إنه الإيراني بلغنا سبت أحد في يعطينا اتفاق أفضل شو بدنا فيكم.
2: نعم.
4: اسمعوا منا وقعوا اليوم. الرئيس تأكد من هذا الكلام عبر الوسطاء العرب، أكدوا له إيه؟
2: مين القطريين؟
4: خي ما بعرف من الوسطاء، بس أكدوا له إنه هذا الكلام مزبوط.
2: نعم.
4: استعجل وقع الاتفاق يفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني.
2: يعني واحد قتل حاله بإيده بس يعمل
4: ما قتل حاله بإيده يا أخي، ما هو عم بيقول هو
2: بس يقول إنه قراري لبناني مش قراري إيراني، جبنا هيك اتفاق يعني
4: يا أخي. هو طب شو عنده، شو هو محتل، هو محتل الجليل يعني يفرض شروطه؟
2: أوكي يعني
4: إذا هو محتل الجليل أنا بطلع هلق أنا وياك منهجم على قصر بعبدة منقل له أنت فرط، بس في وقائع على الأرض الزلمة تمن لومه. انتبه أنا ضد الاتفاق الإطار.
2: ليه؟
4: بس أنا لأنه ما رح يتنفذ أول شيء، ولأنه الحزب ما رح يسلم سلاحه، مثل ما مشتريت الإسرائيلي ما رح الإسرائيلي هلق مرسيل بيقول لك أنا بوصل على الحدود بنسحب سلاح بك تفكك الحزب. مين في يفككه؟ مين في ياخد السلاح؟
2: هو عم تقلي قائد الجيش ما رح يدق بسلاح؟
4: أنا رأيي لا. من هيك هلق موصل لقصة الشرع إذا بدك والتدخل السوري.
2: نعم
4: بدك؟
2: ايه تفضل.
4: طيب
2: ليش بده يفوت السوري إذا
4: قائد كمان حطتها تما انسى تقل لك شو مشترط الشرع. الشرع حاطط عدة شروط
2: اللي هي
4: ثلاث شروط حاطط، مش عدة شروط، ثلاثة بالضبط. سأل شو بده يكون موقف الجيش اللبناني، هل رح يواجهني إذا فتت؟ تاني شيء بدي موقف لبناني رسمي، وهون عم يسربوا جماعته إنه في حكي لبناني معه مش بس حكي أمريكاني.
2: من قبل مين يعني الموقف؟
4: ما بعرف، ما وصلتني هيك يعني، عرفتي؟ لأنه كان في اجتماع ثلاثي وتسرب الاجتماع، هو وأنس خطاب وأسعد الشيباني. أنس خطاب فرمله شوي، قال له طيب أنت إذا معك فرصة 60 يوم فكر ب59 شو بدنا نعمل، ما تفكر بأول جمعة.
2: ليش فرصة 60 يوم؟ مين فرض فرصة 60 يوم؟
4: لا هو عم بيقول قديش عم يقله يعني، عم يعطيه مثل إنه قديش عطيك ترامب فرصة تتفكر بالموضوع، لأن الإسرائيلي فايت وحاطت الإسرائيلي خطوط. يعني مثلا المناطق الدرزية ممنوع تطلع فيها، مش الدرزية بس يعني، يعني مثلا افترض شوف إقليم الخروب علي ممنوع يطلع فيهم، هاو منطقة وحدة. المتن الأعلى ممنوع يتطلع فيه، المناطق المسيحية الجيش بمساعدة الأمريكان والفرنسيين رح يحموها المناطق المسيحية.
2: حلو.
4: الشمال رح يفوت مش تا يعمل

0: بلغوا الظاهر للشرع انه رح تضرب قصر المهاجرين يعني باللحظات الاولى للتقدم، والايراني رح يضربوا بالباليستي كمان. هايدي بدها شبكة جوية. من هيك بقول لك انا انه انا اليوم كان رأيي انه بده يفوت. الشباب خالفوني اللي حاضرين.
1: ليش بنيت انه بده يفوت؟
0: عندي معلومات انه بده يفوت، مش هو ما بيقرر، هني اخذين قرار عنه وحاطين له الخطوط الحمر اللي ممنوع يتجاوزها، وحاطين له المهمة. والأسوأ من هيك الإسرائيلي شوف شو شو شو شيطان.
1: لا ولو إسرائيلي شيطان،
0: الإسرائيلي معتبر مين ما ربح كويس، ربح الحزب أو ربح الشرع كويس
1: بفوتوا من باب.
0: أنا بعمل الاتفاق مع اللي بيربح، بس تخيل لك بالله نظرية
1: بس
0: يعني.
1: انت هم أنك شايف هون فتنة سنية شيعية
0: بلا ما هي، شو المطلوب فتنة سنية شيعية؟ شو هي المطلوب
1: يعني؟ أنت شايف هذا السيناريو قائم؟
0: ايه طبعا
1: مبسوط فيه.
0: فتنة سنية شيعية، وانتبه بدي خبرك شغلة، عند إسرائيل المحور الشيعي ما بيعتبروه محور جدي بإزالتهم، بيعتبروا المحور السني هو الجدي بهذه القصة وهو الأخطر، هيك رأيهم.
1: ده
0: كله هي ممكن ما يزبط، بس عبقل لك شو التفكير هون. من هون أنت أستاذ مارسيل، نحن بموضوع الجنوب خلاص رحنا لخمسين سنة ما في حدود رح تتحرك
1: خلاص.
0: لا خلاص الموضوع خلص، هلق في تفاصيل بعدين
1: يعني. هالضيعة بعلم الشعب والشباب الموجودين، راحت هالضيعة، مش حيرجعوا لهون الناس.
0: بلا بصفقة شيعية إسرائيلية بالمنطقة.
1: صفقة شيعية إسرائيلية طبعًا بالمنطقة
0: طبعًا. لا اسمعوا، لا بدي خلي ما بهول السمع، ما بدي أقول لك شيء. نحن منعودين نستهوي للسمع لأن نحكيش الأمور مباشرة. هذا الحقيقة. شو عقبة ما كان في لهيك. طب من 2006 لل 2023 شو 23 كان في شيء مثلا؟ ما هيك كيف تهدى الحدود باتفاقيات؟ طيب بدي أسألك سؤال. أنا التمدد الإيراني اللي صار بعد إسقاط صدام حسين، أنا بس سقط صدام حسين اعتبرت الأمة راحت، سقطت مع سقوط التمثال يعني، بس سقط التمثال سقطت الأمة. ولكن أنا اللي بدي أقول لك، ما كان الأمريكي شايفه عم يتمدد؟ ما كان شايفه عم يتمدد للإيراني؟ كان شايفه، ولكن كان في تناغم.
1: طيب ما زال أنت ضد اتفاق الإيراني
0: لأسقاط المشروع وقتها، لضرب المشروع السني بعد 11 أيلول
1: يا أستاذ بيان،
0: ما بقيت ولا مدينة سنية بكل المشرق العربي صار.
1: خليني أرجع لك شوي. هذا محور بدنا نكفي توقعاتك لل 2008.
0: أخي مش توقعاتي، قراءتي. بعدين هلق تخلفني نحن وميشيل مصاحبنا. أنا خي أنا زلمي، أنا بقرأ وبحلل. أنا بقرأ وبشغل مخي بس.
1: بس لكن ما هو حق وليد جبلاط اللي منه مع اتفاق الإطار، مع التفاوض، بس مش مع هالاتفاق ومع اتفاق الهدنة. طالما أحمد شرع
0: فايق اتفاق الهدنة مرسال، مثل أنت بكرة تطلع نهار الأحد عيحشوش ومعك مثلا باترول جديد أو هذا شو اسمه لاند كروزر جديد،
1: خلينا عند الدروس،
0: تلتقي بواحد خطيار فوق بيحشوش بيقول لك حلو والله السيارة، بس جدي كان عنده سيارة أوستن موديل 30. يا مرسيل لو شفتها ما أهمك يا مرسيل، شايف لو طالع أنا وياك مشوار فيها ولك لا جدو مات والسيارة راحت ولا أنتوا راح تطلعوا
1: يعني دي مودي.
0: وليد ليك بحبه لنبي قد ما بدك، ووليد بتعرف قد ايه بحترمه وبحترم كل اللي عمله. انتهوا رايحين على العقوبات. شو بك يا زلمة؟ ولك أنا عم خبرك
1: عقوبات
0: رايحين على العقوبات
1: يعني صاروا مثلك.
0: ها
1: صاروا
0: لا أنا رح أطلع. اتجرت
1: لك قليل محتال.
0: اتجرت لحالي، اتجرت لحالي 19 سنة لحالي عقوبات. ليه يا أخي اتجرت؟
1: قلت يا صبي
0: بدي جيبهم كله بتسلى بعدين يا زلمي، صاروا حكواتجية.
1: يعني عمليا جاي عقوبات على نبيه ووليد.
0: أكيد يا زلمي
1: أكيد. ليه؟
0: لأنه هل بس يخلصوا من استخدامهم من هون ليعالجوا موضوع الحزب، إما بالاتفاق مع

0: وإما بالحرب، ولكن أنا أرجح بالنهاية الاتفاق.
1: بس كيف بتهول على أولاد شعبك بهالطريقة؟ أو بتروحوا أنتوا بتعملوا اتفاق بهالطريقة أو بنقرطكم عقوبات؟
0: إيه على أساس أنا عبدير بوزارة الخزانة الأمريكية؟
1: بس ما أنا عبقل لك أو بتعملوا هيك أو بتعملوا هيك.
0: طيب شو خلص، إذا أنا عبقل لك معلوماتي، أنا ما عبقل لك أنه أنا أتمنى هيك.
1: طيب أنا ما عبقل لك. عمله وليد جملات كل هالفترة كان عم بيوقف التمدد الإسرائيلي داخل هذه الطائفة.
0: شو هالكذيب هذه والشعارات البلا طعمي يا زلمي؟ هي تمدد، شو هالتمدد إسرائيلي وما تمدد إسرائيلي يا زلمي؟ شو هالكلام هذا؟ شو هالكلام هذا؟ موفق طريف عم بيعمل تمدد إسرائيلي وأمين الصايغ، هلق أمين الصايغ وموفق طريف وحكمة الأجري ما بيؤتمنوا على الدروز وهو بيؤتمن على الدروز؟ خلاص يحل عنا بلا الكذبة؟ خلاص يوقف؟
1: لا لا لا، لا
0: خلاص يا زلمي؟ عيب بقى
1: هيدا تمثيل.
0: انا بقبلش اتهم مشايخنا بهالطريقة.
1: هو ما اتهم،
0: انا بعمل 100 اتهام ساعتها، بعمل مضبطة اتهام للي بيتهمون.
1: طب كنت روح على المجلس المذهبي الدرزي
0: وحكي. انا ماني عضو باللي نحن مقاطعين، وانا والمير طلال تعرف بيت الداود للمجلس المذهبي الدرزي، راح لهونيك ناس واعترضوا، وانت بتعرف نواب من كتلة النضال اعترضوا على البيان، كب البيان ومشي ما استمع لهم. شو الحكي هذا؟ لوين حبيبي؟ انت ما عندك معلومات، انت خارج اللي عم يصير، قعد على جنب، سلم على الصبي. هذا الصبي ممتاز، تيمور ممتاز،
1: صبي
0: انسان ممتاز. انا الصبي لانه مثل ابني يعني، بهادي بقول له الصبي يعني من محبتي، بس هذا تيمور بايك يا خيي، وما في من تيمور ممتاز، تيمور عقله براسه، تيمور فاهم شو بده.
1: شو بده تيمور؟
0: بده تيمور نمط اخر، نمط آخر.
1: تيمور بده يشرب ويسكي بتل أبيب. بريك ونتابع.
0: أنا خيي لا بشرب ويسكي بتل أبيب ولا بشرب ويسكي بمحل، الحمد لله الله منيحني من الويسكي ومن الدخة.
1: مات يا خيي مات.
0: ولا معلوماتك كمان، ولا معلوماتك حبيب أعمل شيخ، بدك أكثر من
1: هيك؟ لا
0: ما زالك هاي
1: تقبلوه شيخ بالطائفة؟ ليش بدك تعمل شيخ؟
0: لا انا
1: اخذت هذه، اخذت ملك
0: هذا من زمان،
1: اخذت ملك هذه الدنيا وبدك الاخره كمان. لا
0: انا من زمان اول شيء ما عادش في حملت اللي بدي اياه بدني. ثاني شيء انا اصلا عندي توجهات روحيه عاده،
1: بعرف
0: انا صوفي ومؤمن ويعني عرفتي لا بتعملش، وبقى عندي السياسه اليوميه اشتغل فيها. هلق حطينا برنامج نحن وياك لسنتين،
1: ايه؟
0: نشتغل بالشأن العام.
1: نعم.
0: يعني بكرة بترجع تستضيفني
1: أكيد
0: أنا وشيخ.
1: نعم. يعني بتصير شيخ موفق طريف بس شيخ موفق وهاب.
0: يا ريت يا ريت يا ريتني مثل الشيخ موفق طريف، ويا ريت عندي روحيته، يا ريت عندي نفسيته، ويا ريت عندي إيمانه.
1: واحد هالقد بيدعي إسرائيليته أنت فخور فيه؟
0: زلمي مواطن. ليك جده الشيخ أمين، بس تذكره لوليد اللي بيضلوا يحكي لي عن الكتب، بيكون قاري الكتاب هذا اللي من من من من المحراث إلى البندقية الإسرائيلية تبع فرو.
1: أكيد قاري،
0: قاري أكيد هو. هذا الشيخ أمين طريف بقي من سنة 48 ل 58 يرفض التفاوض مع الإسرائيلي.
1: نعم.
0: وناطر العرب تيرجعوا يفوتوا يحتلوا.
1: نفس
0: جيرانهم بالقرى السنية اللي بعدها موجودة، قرى سنية حدهم لليوم.
1: نعم.
0: داخل إسرائيل إجوا بدهم يفلوا، قالوا لا ما تفلوا، هؤلاء العرب كذابين عم يكذبوا علينا، عم بيقولوا لنا بعد أسابيع بنرجع، خليكم ببيوتكم. بقوا بعدهم لليوم، بقي 10 سنين رافض التفاوض معهم، عمل معهم الاتفاق على الخدمة وإلى ذلك والانضمام للدولة. بجولان صارن 70 سنة صامدين يا شباب، من سنة 67 1% منهم كان أخذ الجنسية الإسرائيلية والباقي رافض. بعد المذبحة اللي عملوها بالسويدة صار فيه 50% اليوم طالبين الجنسية الإسرائيلية، من سنة لليوم 50%. شو عم تحكيني؟ أو مقطوعين عن الناس ما عم بيعرفوا؟ لا شو بيعرفون أو بالدروز؟
1: كان سوريا رايح على تقسيم
0: على فيدرالية
1: ولبنان.
0: أنا رأيي كمان على الفيدرالية.
1: بسطوا الشباب.
0: هي الواقع، ما عم بجزو مع حدا.
1: بدك
0: انا هي رايي.
1: بدك فيدرالية انت؟
0: انا يمكن لا، انا الامي كلها مش ساعدتني اصلا.
1: اكيد اكيد سمحت الشيخ اكيد.
0: انا بتعرف
1: بريك ولو تعب.
0: انا بحب ارجع على الشام وعلى بغداد.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: إذا بدنا نحكي عن السكر، مش كل طريقة تحلية إلها نفس التأثير على الجسم، ومش كل بديل يعني صحي. أولاً السكر الأبيض هو سكر مكرر سريع الامتصاص، يرفع السكر بالدم بسرعة وما في ولا أي قيمة غذائية، يعني طاقة سريعة بس بدون شبع حقيقي وبدون فوائد إضافية. ثانياً السكر البني هو تقريباً نفس السكر الأبيض مع إضافة بسيطة من الدبس، الفرق الغذائي بسيط جداً والتأثير على السكر الدم تقريباً نفس الشيء. ثالثاً العسل هو منتج طبيعي فيه مضادات أكسدة، لكن بالنهاية هو كمان مصدر سكر بيأثر على السكر بالدم. هلأ منروح على المحليات البديلة. أسبرتم محل اصطناعي بدون سعرات تقريباً أو جداً بالتحلية، ما بيرفع السكر بالدم بشكل مباشر بس بضل محلي مصنع، واستخدامه لازم يكون ضمن الحدود الموصى فيها. إريتريول سعراته شبه معدومة وتأثيره على السكر بالدم ضعيف كتير عند أغلب الناس، وغالباً بيتحملوه بشكل أفضل من غيره بس بكميات كبيرة ممكن يسبب نفخة عند بعض الأشخاص. وآخر الدراسات أثبتت ارتباطه بالإصابة بالجلطات، وخصوصي للعالم اللي عندهم مشاكل مثل السكري أو أمراض القلب، فأفضل نبتعد عنه. هلأ بالنسبة للستيفيا والمونك فروت، هن محليات طبيعية المصدر بدون سعرات تقريباً، ما بيرفعوا السكر بالدم بشكل واضح وبيكونوا خيار جيد لتخفيف السكر، بس الستيفيا ممكن يكون عندها أفتر تيست مر. خلاصة السكر التقليدي بكل أنواعه أبيض بني عسل هو طاقة سريعة وتأثيره على السكر بالدم موجودة وواضحة، أما المحليات البديلة فهي أدوات لتقليل السكر والسعرات، والأهم مش الهدف نبدل نوع التحلية فقط، بل الهدف نقلل التعلق بالطعم الحلو مع الوقت لحتى يصير السكر خيار نادر مش عادي يومية تتحكم فينا.

0: يعني بذكر معنا طبعا الاستاذ مجد حرب بعد شوي، تابع مع رئيس حزب التوحيد العربي الاستاذ وئام وهاب. استاذ وئام، يعني
1: في حب للاستاذ مجد يعني وللشيخ بطرس كمان
0: راح ينضم لنا بعد شوي، اكيد هو بحبك كمان. بس بدي اسالك، يعني في حملات كثيره على المستشارين، استاذ وليد جملات حكي عن المستشارين عديمي الخبره بالقصر الجمهوري، بتوافق هالشيء؟
1: يا اساس هو مستشارين ومن هارفرد جيبوا يعني على اساس
0: طيب بس لا، انه المفروض يكون عندهم خبره بالتفاوض. يعني
1: خلينا نحكم على النتائج. انا في جون بحبه هو مستشار، الباقيين بعرفنش. انا جون بحبه يعني بالسراء والزراء والضراء.
0: برافو، انت وفي لاصحابك.
1: بعدين عشو ليش ما بيحكي عن الرئيس بري؟ هو الرئيس بيقول انه الرئيس بري معه خبر بكل التفاصيل الاتفاق.
0: شو يعني ولو؟
1: هي انا عم بحكي على التلفزيون هلا باهم برنامج بالوطن العربي. يا اخي خليهم بكره يطلعوا يقولوا، خليهم بكره يطلعوا يقولوا لا. طيب انا بدي اسال شغلي، هذا الاتفاق اذا بيهدد هالقد لبنان. طيب اليوم بدي ارجع بسيطة كررها، يعني لو شلنا الاستاذ نصيف سقلاوي من الريجي كان فيك تمرق بشوارع بيروت؟
0: ليه؟
1: كان سكر رئيس بري كل شوارع لبنان. اذا منشيل نصيف سقلاوي من الريجي بتتسكر كل شوارع لبنان، ولو صار اتفاق يهدد مصير لبنان. عم بيقول طيب ليش موقفوا؟
0: بس يقال انه وعده للامير يزيد انه لا بيسقط حكومه ولا بيشيل
1: وزير. الامير يزيد بيمون على الرئيس بري هالقد؟
0: اي وين المشكل؟
1: يا زلمه كنا مره بال 94 انا وسليمان الصايغ جبنا
0: شيخ سليمان،
1: ايه الله نوجه له تحيه لسليمان.
0: نعم.
1: جبنا شخص عم نخطط نحن وياه كيف بدنا نعزز الديمقراطيه بالدروز ونلغي الاحاديه.
0: حلو.
1: صار هو معه مصاري، هو كثير صار يعطينا افكار. قلت له لك حبيبي اذا بدنا نستعمل مصرياتنا وافكارك اكلناها، ها نحن بدنا نستعمل نحن بدنا نستعمل افكارنا ومصرياتك. بالزمان محسن ابراهيم عنده شغله حلوه كان يقول كتر خير الله نحن الحركه الوطنيه مصرياتنا من القذافي وعقله وسياستنا من سوريا. تخيلوا يا شباب لو العكس، مصرياتنا من سوريا وعقلتنا من عند القذافي، شو كان صار فيها؟
0: ليش عم تربط المساله السعوديه بالمال استاذ وئام؟
1: ما عم بربطها بالمال، يبعثوا لي الكتب بقراهم بقرر يعني اذا في افكار ثانيه، يعني ما عندي مشكله. انا بالنسبه
0: بس كنت عم تقول انه يزيد
1: انا ما بحب سيء لدولي، يعني خاصه بنشام فخامه الرئيس بحب سهل له. ما بدي خلص زيدها كثير.
0: لا ما تزيد احسن.
1: ما بدي زيدها كثير، بس انا ضد اداره البلد بالواتساب بكل صراحه.
0: ولو
1: طبعا
0: مين عم يدير البلد بالواتساب؟
1: الامير يزيد عم يديره بالواتساب، انا ضد ادارته بالواتساب.
0: بس صديقك نهاد المشنوء بيقول لا، طلع لعندك عزيك بخيك الله يرحمه وقال لي انه سالته على الموضوع، قال لك لا
1: ما حكينا بالتفصيل، كنا بتعازي بس رح شوفه لنواد بنحكي معه. نواد بعرف بحبه للامير يزيد كثير وانا بحترم نواد يعني وافي مع اصحابه، بس مش هيك بينلار البلد.
0: بس ما كان رستم صديقك الله يرحمه
1: كان مش هيك يديره، انت بتعرف
0: كان بالصريخ
1: انت بتعرف لا كان يسمع اراء الناصحين.
0: نعم.
1: وانت بتعرف كان في ناصحين يعيطلن وينتصح برايهم.
0: استاذ وئام، في كلام
1: يعني
0: في
1: كلام اليوم بيقولوا لي انه في حرق يعني
0: شو
1: خبروني في يعني اللي بيبعثوا لعند الناس يعني
0: شو
1: ما بعرف يعني في بيبعث واحد كان
0: شو
1: بيقولوا لي كان يشتغل سمسار بالامن العام يعني هيك بسمع ما بعرف شو اسمه يعني نسيت
0: شو بيعمل
1: بيبعثوا لعند الناس هو.
0: والله
1: ايه.
0: استاذ وئام، هل الوفد المفاوض
1: قالوا لي مسافر معه اليوم كمان رايحين يصيفوا؟
0: وشو لك معهم انت؟
1: بعدين ما لي معه شيء.
0: بعدين هيئته الامن العام كثير عم يزودك بمعلومات واوراق
1: وباسبورات. لا لا حرام.
0: شو هالقصه
1: لا لا لا حرام. لا لا الامن العام ولا المخابرات ولا لا حرام.
0: طيب استاذ بهام
1: شو انا قاعد على المطار تيزودني الامن العام؟
0: عم بينحكى لوبي.
1: هو هداك بيحكي بنص البلد ما بيخبر نص البلد قبل ما يشوف
0: انه انا رايح على البوت ومسافر.
1: طبعا وانا بمون علي وانا كذا. اتمنى على الامير محمد هلا حكي جدي. امير محمد نحن منحبك ومنحب اللي عملته بالسعودية ومنحب كل النهضة اللي عملتها وكل هذا التغير الاجتماعي والديني اللي عملته. انت إلك دور بالمنطقة مش هيك بيندار لبنان؟ هي لبنان اسمع لك قلك حافظ الأسد كعي بإدارته مش هيك بيندار لبنان؟ بسيطة والرزق على الله والرزق على الله
0: الحمد لله. مين طلب رزقه هلا؟
1: والرزق على الله. لا ما خيفضلون خيفانين ما حد مش بيحكي
0: انه
1: طب انا بدي احكي ضد المحكمة الدولية وانا بدي احكي ضد السفير السوري وانا بدي احكي ضد معركة الاسنين وانا بدي احكي ضد السعودية فيش غير طنوس بالجيش.
0: ايوه هلا مين في عنا؟ في لوبيات لبنانية عم يحكي عنا وليد جنبلاط، لوبيات عم بتشتغل.
1: إذا قاصد أنطونس صحناوي، أنطونس صحناوي جاري أنا بالجهلية ما في يحكي عنه. وأنطون ما في مثل جيرته فوق، عنده وادي أبو يوسف، عنده وادي أبو يوسف على حدود ضيعتي، حدود ضيعتي. بعدين بسيطة يعني كان يحكي عن أنطون بس كان يسهل له بالبنك. أنطون عيبه له، ولك عيبه له. ولك عيب يا زلمة بعرفوش لأنطون شفته هلا بعرفش إذا هو هون أو مشان
0: بس ما بعرف
1: عيب هالحكي إهام الناس
0: بس هو عم بيحكي عن أنطون
1: سهل. ولك فيش لبناني إسرائيلي فيش واحد بلبنان إسرائيلي عيب نقول عن الناس هيك كلنا لبنانيين وكل واحد منا بيعشق أرضه. هذا اللي مات بالقوات اللبنانية دافع عن أرضه واللي مات بحزب الله دافع عن أرضه واللي مات بالكتائف واللي مات بالاشتراكي واحد تياخد قرار يروح يموت واللي مات بحركة أمل هذا اللي بياخد قرار يموت من شان ترابه. مين اللي له حق يقول عنه انه اسرائيلي ومين اللي حق اللي يقول عنه عميل؟ اذا انا رايي مش مثل رايك بتكون عميل انت؟ عيب له عيب يا زلمي حج نبتز الناس ونشلحها مصاري يا زلمي عيب ولك عيب
0: استاذ بيام.
1: شو هالحكي هذا؟
0: ما بتزعل انك تشوف السفير الاسرائيلي عم بيحكي عن سفيرتنا كانت مقاومة ومستشرسة كاللبوة؟
1: كانت مقاومة مستشرسة كاللبوة للدفاع عن موقف لبنان. وشو بها ندى حمادي شو بها كمان يعني بيستضعفوا الناس يا خيي وبيصيروا يا خيي بدي اقول لك شغلة انا ورا موقف الرئيس بري
0: انه
1: بكل شيء هلق انا معه الرئيس بري خيي ليه بيسبوا له ايش؟ طيب بسيطة طلع يا خيي طلعوا وفد لعند الرئيس ذيك المرة
0: نعم.
1: طيب أنا كنت حاكي ضد معركة الإسناد نشروا عرضي مارسيل مزبوط أو لا؟
0: صح.
1: طيب حكيت من 3 سنين ليه؟ لأنه خيفان وعارف وين رايحين وكمان كانت المعلومات أنت بتعرف المعلومات اللي عندي كانت من أبو محمد الجوليني جاي على الشام قبل بسنة
0: صحيح.
1: طيب وقيل لك إياها. طيب نحنا بآخر رسالة بزيارة طلع أبو حسن حبيبنا وما في منه أبو حسن وأحمد مهنا طلعوا لعند رئيس الجمهورية قال لهم هل ممكن يصير في مشكل؟ طب شو جاوبوا أحمد مهنا؟ تعرف؟
0: شو جاوبوا؟
1: قالوا ارتكبنا خطأ تاريخي بمعركة الإسناد وما لازم نكررها. طب إذا أنتوا عم تقولوا هيك ممنوع أنا أقول هيك؟
0: يعني طب لكن أي جناح بحزب الله هو الذي ارتكب هذه الخطيئة؟
1: ما بعرف أنا ما بعرف يعني ما بعرف يعني أنا ما عم ناقش أنا رأيي أنا قلت لك حزب الله سيكون أقل المتضررين بكل زلزال المنطقة ولكن بحاجة لإعادة الانتشار السياسي بلبنان بدو يعيد انتشاره السياسي بلبنان. السلاح ليس هو لم يعد هو السلاح نقطة قوته نقطة قوته إعادة الانتشار السياسي طيب. وكل الناس مرحبة فيه
0: طيب إذا
1: قادر يعمل انتشار سياسي
0: عم بتقول لهم هيك بس عم بتقول بنفس الوقت إنه رودولف هيكل ما رح يشتبك معهم يعني عمليا لن يطبق هذا الاتفاق هيك عم بتقول لي لن يطبق الاتفاق مناطق تجريبية هلا رح نشوف عمليا شو بك
1: طيب يا خيي ما اللواء عبد الخالق
0: إيه
1: طيب ما سألون اللواء عبد الخالق بالحوار معهم عرفت مين هو اللواء عبد الخالق طبعا مصر
0: لا.
1: ما سألهم بالحوار معهم إذا أنتوا بعدوا موضوع القدس يعني
0: وجهتكم؟
1: وجهتكم؟ قالوا له لا. طب خلص معناتها خلينا نشوف كيف نعمل ترتيب للسلاح الذي يتعلق بإسرائيل وينعمل منطقة آمنة بالجنوب ومنطقة اقتصادية رح تكون أأمن منطقة للشيعة في المنطقة الجنوب.
0: شايف يعني المستقبل منيح بعد 28؟
1: ايه طبعا
0: الحمد لله. مارغريت سلوم عم تقلك اذا بقي حدا مأثر كتير بجورج غانم باول
1: لايك. لو قلنا لها لا مارغريت لا جورج رايه من هون للقيامه ما في
0: الحمد لله. اذا هو اذا انت زلفت هو اكزانات
1: لو خبرتها لمارغريت من 3 سنين
0: نعم
1: انه السير رح يموت والخامنئي رح يستشهد وانه سوريا رح تسقط ما كانت ضحكت مثل ما عم تضحك هلق.
0: لا هي مش عم تضحك هي
1: اللي جاي ها ايمتى ما قلتها هيك. لا عم قل لك لو قلت لها
0: لا
1: ما انا ما كنت عارف اللي راح يصير.
0: بتقول بالتحضير
1: انا عارف بموضوع سوريا بس الباقي اكيد ما كان حدا
0: متوقع بالتحضير مع زميلنا
1: قلنا وقتها حدا بيصدق هالحكي ما كان حدا صدق.
0: بتقول بالتحضير مع زميلنا فيليب ابو زيد هناك شبه بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات فيما يتعلق بملف السلام
1: هون لانه بدي اقول لك شغله مهمه.
0: ليش؟
1: لانه وقت اللي عمل عرفات السلام راح لاي محمد حسنين هيكل قال له ما تروح مع العرب ما تروح بلا العرب.
0: نعم
1: لما نعمل أوسلو ما كان لازم تروح بلا العرب. شو كانت النتيجة؟ نتيجة هاي النصيحة المقنع منها وقت الرئيس عرفات قتل رابين واللي قتلوا هلق اللي حاكمين بإسرائيل.
0: نعم
1: ومات عرفات بدون ما يقدر يطبق تقريبا شيء من الاتفاق أو تركب الدولة. لذلك انا بقول له تعلق بالعرب وروح على المفاوضات.
0: شو يعني تعلق بالعرب؟ يعني
1: انا مع
0: كانك عم بتقول مشي خليك بالمبادره السعوديه.
1: انا مع سقف المبادره السعوديه.
0: تبعت
1: انا
0: منها
1: لا هي مبادره مش اجمع لا العرب
0: ما بقى مثل هاي السياره طلعت بالضيعه
1: ولكن ولكن ولكن ولكن ولكن ولكن ولكن, ولكن ولكن بدي اقول له لمحمد بن سلمان مش هيك تتم الاداره.
0: شو يعني؟
1: يعني مش بيستلم يزيد الموضوع ما في ما بيقدر. بدأ القصة يعني بعتقد
0: عم تخدني على يزيد عن جديد. بس أنا عم بسألك بمسألة السلام قبل حرب غزة كان الأمير محمد بن سلمان رايح الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية صح؟ يعني ما كان سألين على الدول العربية الأخرى كان عم يعمل مصلحة بلده وهذا حقه. ليش اليوم أنا بدي أتكبش بمصلحة الآخرين إذا بقدر أعمل أنا مصلحة بلدي لوحدي؟
1: بيعملوا لك حماية العرب بيعملوا لك حماية العرب رغم أنه أنا رأيي أني ما عندهم استعداد.
0: طيب بس أنت أنت مع اتفاقية سلام اليوم
1: لخ؟ إيه أنا مع السلام مية ما في حدا مش مع السلام. التطبيع شيء تاني ولكن السلام ما في حدا مش معه. أنا مع سلام على مستوى كل المنطقة. خلاص شبعنا حروب شبعنا حروب بكل صراحة ما فينا بقى شبعنا حروب.
0: بس بدي ارجع معك على مسألة دور الجيش اللبناني. يعني عم بتقول لي انه الجيش اللبناني ما راح يعمل شيء بالمرحلة المقبلة.
1: لا راح في يعني بفوت بالمناطق هلق هودي التجريبية اللي هي تسلاي عم يعملها الاسرائيلي. الاسرائيلي عم يعمل تسلاي فيه.
0: ليه؟
1: ما هو بده يضلوا بالجنوب ومش وانه تدبروا حالكم بالسلاح. هو هي رأيه.
0: اوكي دبروا حالكم بالسلاح. عم تقول الجيش اللبناني ما راح يعمل شيء.
1: هو إنه
0: يعني نحن باقيين بستاتيكو عمل هالمنطقة الأمنية تبعه حمي حاله
1: رح يضل هو بستاتيكو.
0: تبقى علي الطاهر هيك
1: رح يضل هو بستاتيكو. هلق بدك يعني شو هو خطته؟ أنا حسب ما بستشير هالخبرة
0: حسب
1: مثلا الأستاذ ناصر الشرارة خبير بالشأن الإسرائيلي استشيرهم بخبروك يعني شو بينقرى بالدراسات عند الإسرائيليين
0: إنه
1: بموضوع لبنان إذا ما صار شيء بالتفاهم إذا ما تم التفاهم
0: نعم
1: حسب ما الأمريكي وعدوا للإسرائيلي إنه رح يفكك البنية تبع حزب الله ورح يعمل ضغط دبلوماسي وعقوبات على كل الحلفاء اللي عم يمنعوا تطبيق الاتفاقية.
0: حلو.
1: إذا ما أسفر عن شيء هذا هون بين هلالين حط لي، إذا ما حصل تفاهم إسرائيلي شيعي على مستوى المنطقة وضلك حاطه براسك
0: مستوى المنطقة،
1: الإسرائيلي سيدخل من 10 إلى 30 كيلومتر
0: وين؟
1: ورح يستهدف كل شيء. على فكرة جوزيف عون بس عمل الاتفاقية ولازم ننصفه للزلمة، كانت الخطة الإسرائيلية تعرف شو هي؟
0: شو؟
1: يفوتوا عطومات نيحة وينزلوا على الدمور ويسكروا على الجنوب.
0: نعم.
1: عمل الاتفاقية الزلمة، عمل الاتفاقية بظروف في يعمل أحسن، ما كانش في يعمل، مش عاطينه ورقة بإيده نحن، وبده يسيطر على جبال الشيخ المشرفة على البقاع، هاي سيطرة كاملة. وبده يحاول يسيطر على علي الطاهر وممارسة ضغط التهجيري على الحزب، هاي خطته. شو بيمشي؟ ما تخلي، يمكن ما يمشي 10%، أنا عم بقول لك شو الخطة.
0: طيب بس أنت منك شايف هذا الحزام الدرزي اللي عم يتسلح فيه الإسرائيل، الحزام الدرزي اللي عم بيعمله الإسرائيلي اليوم،
1: إيه
0: أنت لك مصلحة فيه يعني؟
1: شو هو الحزام؟ وين حزام درزي؟
0: وليد جبلاط واضح أنه عتلين هم أنه هذا الحزام الإسرائيلي عم بيعمل حزام درزي محصن حاله فيه حساب كل العالم.
1: صارت مذبحة بالسويدة، قاموا هني منعوا يكفي المذبحة، اختصرت عتلة السويدة، هو زعلان لأن ما راحتش كل السويدة. يعني أنا أتمنى عليه لا يكرر تجربة جدو فؤاد وجدو بشير.
0: اللي هي
1: جدو فؤاد وقت اللي عمل سلطان باشا المذبحة، عمل سلطان باشا الثورة، طلعوا يقاتلوا معه اللبنانيين من هون ضد الفرنسيين، بينهم شكيب وهاب الله يرحمه، واللي ما بيقربني بس بفتخر فيه، يعني بيقرب حياة أكتر مني هو، وبيقرب هادي أكتر مني ابني كمان بالجازي. شكيب وهاب راح فؤاد جنبلاط ارتكب غلطة تاريخية، اعتقلوا زوجته ليضغط علي لأن عم بيقاتل مع سلطان الأطرش. اجا شكيب وهاب من فوق وللأسف اغتالوا لفؤاد جنبلاط، قوصوا قتلوا. ما بدنا نغلط، بدنا نستفيد من التاريخ. هود روز لحقوا لأديب الشيشكلي على البرازيل وقتلوه، ما رح يساوموا عدمهم، أو بالسويدة ما رح يساوموا عدمهم، ولكن انتبه وينك رايح، ما رح يساوموا عدمهم.
0: شو عم تهدد لوليد جمعات
1: يا أخي؟ مش عم بهدده، أنا بحبه للزلمة والله العظيم بحبه، أرجوك والله عم بحكي سياسي أنا معه، وهو بيعرف عم بحكي سياسي.
0: شو مطلوب منه؟
1: ما بدهم يلم الدم أحمد الشرع.
0: شو مطلوب؟ بس شو مطلوب من وليد جبلاط يعني؟ شو مطلوب منه؟
1: 5000
0: راح حمل حاله وطلع مرتين وثلاثة،
1: يا رأيت ما طلع، يا رأيت ما طلع، بعد ما طلع صارت المدافع.
0: طيب شو بيقدر يعمل؟ بدك يوم بدك يوم
1: يعني هو عاجز،
0: بدك يقول لدروس سوريا روحوا على الخيار الإسرائيلي.
1: لا هو عاجز، لا هو شو بدك؟ هو لجان بضل يعمل لي قصايد بالعروبة كأنه أنا بعرفش أعملها، ما أنا 50 سنة عايش عليها القصايد.
0: طلع واكتشفت إنها كذبة.
1: لك يا خيي يعني قل لي أيمتى رجعوا فلسطيني على أرضه؟ أيمتى رجعوا فلسطيني؟ أيمتى فكوا مخيم وأخذوه سكنوه بضيعته بفلسطين؟
0: شبت شلوم.
1: لا بعرفش، انا بعرفش بلعبها. انا بقول لك السلام عليكم خيي، انا سأبقى اقول السلام عليكم، انا السلام عليكم.
0: وين
1: انا؟ هاي لغتي، انا زلمي عربي مسلم.
0: شو عربي مسلم قاعد عم تسوق للمشروع الاسرائيلي؟ حمد لله
1: يا اخي. يا خيي بس سالته سؤال يا شباب، احكموا بس، مين من قاده الدول العربيه ضد اسرائيل بده يمشي ورا؟ خبروني. ها
0: قال لك وليد خواجه احمد شرر.
1: وليد بدي اتشارط انا وياك،
0: يلا احمد شرط كبير. وليد
1: ليس متعاونا مع اسرائيل، احمد هو ضمن المشروع الاسرائيلي. بقرا شو بيعرفك، شو بيعرفك بعدين عم قلت لك بدنا نتشارط لبعدين، هلا مش عم بفتح معك نقاش هلا.
0: طيب
1: بعدين بنبقى بنخبر بعضنا.
0: انت مع العفو اللي عم بيصير؟
1: طبعا انا مع العفو، طبعا انا مع العفو، خاصه عن الاسلاميين. ليش مستضعفينه؟ ما ثلاث ارباع الحاكمين البلد لازم يكونوا بالحبوسه، بنجي من الصدع فوق. لا أخي لا. أما الحرامي الكبير ما حدا، لازم يكون الواحد الحرامي الكبير سارق مثلا 3 مليار ما تنبلش نحترمه، إنه اللي سارق خبز بنحبسه واللي سارق 3 مليار بنحترمه، لا أنا ماني معها. لا لا طيب
0: أبدا. وهالمؤسسة العسكرية اللي بدك تحميها وبتقعد لنا همها وما في كرامة
1: صارت بالأخير له 15 سنة إن كان أحمد الأسير أو غيره، له 15 سنة بالحبس وخلص، ما خلصت حياته، خلصنا. شو ليش هو الأحقاد؟
0: قالوا لي عازم فاضل شاكر اللي عندك على البيت يغني.
1: لا أخذوا اليوم القطرية ناطرته الطيارة، أخذينه القطرية الطيارة على كويني بالمطار اليوم وناطرين يعملوا له باسبور القطريين.
0: عم تابع شؤون فنية؟
1: ها لا هيك أنا مش عم تابع، أنا بدك تسأل الأميرة أونيكا تو عم تابع.
0: لا لا لا لا, لا يا وئام شو قالك عليه على حدين الشباب؟
1: أنا ما بغفر لهم، دمروا الوطن العربي ما بغفر لهم. ولك إيه هؤلاء اللبنانية منافقين مصدقينهم هني لهؤلاء اللبنانية القاعدين عم ينعوا الأمير الوالد يعني بشرفك.
0: لا بس الأمير الوالد عمل للبلد،
1: لقطر
0: بس عمل للبنان،
1: عمل لقطر.
0: شو عمل؟
1: أنا
0: دخلت مين عمر الجنود من عمر الضاحي كمان
1: أنا
0: بعد الجيش هذا المؤسسة العسكرية عمدها
1: سنتين. مين دمر سوريا ومين دمر ليبيا ومين دمر نظرية. السودان ومين حاول يدمر مصر؟
0: أستاذ بيقام كلهم بلوا
1: إيديهم. أنا ما بغفر بهالحال.
0: أنت ما بتغفر بس بهاي المؤسسة العسكرية على مدى سنتين
1: شكرنا كويس ماشي الحال، بس أنا في شيء ما بغفره، هذا تدمير الوطن العربي بالمال القطري كان غلط كبير.
0: والإماراتية أصلا
1: كان غلط كبير.
0: إماراتية
1: كان غلط. لا ما دمر الإماراتي، لا وين
0: سعودي
1: دفع الثورات، هو اللي دفع للثورات القطري ودمر الوطن العربي.
0: خيفين على حياتك ويام؟
1: عشت يا زلمة مارسيل، ما أنت تعرفني من أيمتى؟ أنا من 40 سنة عشت بونس 35 سنة، من شو بدي خيف؟ هلق بدي بدي روح من السياسة اليومية، بدي أعمل شيخ، اقعد ربي أحفادي. هلق عندي حفيدي شايفها بالدنيا، هلق إن شاء الله بيجيبوا لي 10-12 واحد بقعد بربيهم.
0: عم تزيدوا الدروس.
1: راح نسلم حزب التوحيد للرفيق هشام الأعور اللي هو الدكتور هشام الأعور نائب الرئيس.
0: نعم
1: عرفت كيف؟ هادي عنده سياسته حر، بس أنا رح أبقى عضو بالحزب كمان.
0: عم بقى شهادة ديمقراطية
1: طبعا.
0: حلو إيه.
1: لا عندي أنا هذا موضوع محسوم. أوكي. ديمقراطية أكيد.
0: وبتقعد تعمل شيخ يعني بصير نطلع ناخد بركتك؟
1: أنا بدي أعمل صوفي، شو لك علي؟
0: وفي بتطلع منشوفك بال...
1: أنا زلمي أشعري صوفي.
0: شوفك بحاصبية مثلا بال... بال...
1: أنا صوفي، بدي أقعد عندي قاعدتي الخاصة، تطلع لعندي بكرة بتصير. أنا أصلاً أنت بتعرفني لا بدخن ولا بشرب ولا بأرجل ولا بفوت على كازينو ولا يعني أنا
0: وقت بتعمل شيخ لك الشباب متفاجئين ما بدون ياك شيخ
1: بكير بعد الشباب مش الليلة
0: حسبوا أني الليلة
1: مش الليلة
0: عم يبلشوا يفكوا أغراضهم أنه شو بدنا فيه
1: مش الليلة
0: شو بدنا فيه تاب بدي تعلن توبتك بزيلا رايح تعمل شيخ عن جريمة أو خطيئة عملتها كبرى
1: جرائم مش عامل جرائم مش عامل ابدا بيني وبين الله هيدي انا مؤمن اصلا يعني انا بحاسب حالي يوميا بس ما عامل جرائم انا
0: الخطيئه الاكبر
1: لا لا لا ابدا لا
0: ساعتك اسعد حمدان
1: لا ما منا خطيئه كانت لانه انا حمايت دروس سوريا
0: ايش تساعدوه
1: انا حمايت
0: شربل
1: لحظه انا حمايت دروس سوريا انا ما بعمل مثل غيري انا لا انافق لحاكم ولا اغامر مثل ما غيري غامر بطيفته نقول عن الكل ولا أعمل وما بعمل صدام داخلي تفوت السوري على مناطقي ولا بعمل منافق لحدا أنا أنتقد بشار الأسد بشغلة وحدة إنه ما واجه ودمر الجيش ودمر إنجازات أبوه بس أما نظام إنه شو هو نظام سويسري أنا كنت بفتكره للسوري ما إنه نظام سويسري ولكن أنا كنت حامي الدروز بسوريا أنا وطلال إرسلين والآخرين بهذا الموضوع
0: خطيئة
1: والله ما عم يخطر على بالي هلا خطيئة كبيرة بس بعدين رح قل لك شوي
0: ويا مهاب أهلا وسهلا فيك بدنا نتحسب معك بعد سنة على توقعات
1: بعد أكثر من سنة سنتين بعد سنتين
0: استاذ عندي ضيف. لا لا لا تقبرني.
1: بدك شيء؟
0: روح
1: حبيبي. قلت لي
0: في جنري
1: كرتك شحط
0: في شغل. شكرا
1: كرتك خلصت مني.
0: خلصت منك بس في اصول شكرا استاذ. في كاميرا عم تلعب في شغل.
1: شو نحن بعرفنا اولاد الجرد بالاصول يا زلمه؟ نحن معازي. نحن شو بعرفنا بالشغل؟
0: معاز وطالع تقعد اخر شيء بخلوات البياضه.
1: يا رايت هيدي
0: نعمه.
1: حلم
0: نعمه. هونيك رح تعلن التوبه.
1: هونيك بصير كمان قريب تصلي بالقدس.
0: انا شايفك عليك شباب كلهم ناطرين تاخذهم معهم على اسرائيل. في كثير من شبابك
1: بيروحوا على اسرائيل. ليش على انا بقول لك بدي صلي بالقدس انت بتقول لي على اسرائيل؟
0: وين وين
1: في فرق؟
0: اورشليم. اورشليم
1: في فرق.
0: اورشليم
1: في فرق.
0: اورشليم
1: بنشوف هلا الربح لمين بعد ما انحسمت المعركه. هي كله اللي عم بحكيك اياه ممكن يرجع يحسم الايراني لمصلحته.
0: حالك قلت شئت ام ابيت اليوم الحاكم المنطقه
1: نتنياهو.
0: هو نتنياهو لكن هو الرابح.
1: يا اخي مين بيعرف بعد سنتين؟
0: حط ايدك بايده وريحنا بقى.
1: بلكي مات الزلمه من هون لسنتين معه سرطان. شو
0: بيجي واحد مثله؟
1: شو بعرفني؟
0: بيجي واحد مثله. ما قلت لي بدنا نساعده بالانتخابات الداخليه طبعا.
1: هلا الانتخابات شهرين ثلاثه
0: عم رح تطلب من دروز اسرائيلي صوتوا له
1: يعني. عم ندرس الموضوع. في اربع مرشحين ما فيك تحسم بسرعه.
0: ايه احسن ما تبيع حالك رخيص كمان.
1: ليك ليك ليك كلكم غلطتوا كلكم غلطتوا كلكم غلطتوا بحساب هذه الاقليه
0: اللي هي
1: هودي ملح الارض الدروز.
0: ايه
1: هودي اللي كنتوا مفتكرينهم اقليه صغيره. هودي حاكمين جزء من العالم. ما رح أقول أكثر من هيك.
0: حلو. نعرف أنك شغل منيح. ما
1: وجرب أحمد الشرع. جرب أحمد الشرع ودفع ثمنه كبير وإن شاء الله يعرف يلمه. إن شاء الله يعرف يلمه. رح يكفي هو رئيس سوريا. انتبه بس اللي معه ما فيهم يكفوا هو اللي معه. هلق بلش هو بالإجراءات. شيلوا مبارح لحسين سلامي لأن يبدو قرايبه لحسين سلامي هني عمالي بيسهلوا موضوع داعش بالشام وكذا. جاب الدباغ محله وهذا كويس الدباغ يعني بعتقد وتوجهاته كويسة.
0: تابع اسم الله.
1: شو تابع شو أكيد شو بخبروني يعني بتعرفوا مخبروني.
0: امتى رح تطلع على السويدة؟
1: على السويدة بس بدي بطلع بس هلق ما بدي أطلع. ما بدي أطلع هلق.
0: يعني فينا نقول أنت زعيم السويدة اليوم؟
1: لا زعيم السويدة حكمة الهجري. أنا خادم عند أهل السويدة.
0: حكمة الهجري عم بيقول أنا شكرا لإسرائيل وبدي دولة مستقلة. يعني أنت خادم لدولة إسرائيل؟
1: لا أبدا. عم بيحكي حكمة الهجري اللي صار معه. حكمة الهجري عمل الثورة قبل كان يتلفله أحمد الشرع ويهنيه على اللي عم بيعمله. اجوا لحكمة الهجري بدهم يقتلعوه من بيته. نحن ما منفل من بيوتنا. بدكم تفهموا نحن منموت ببيوتنا ما منفل من بيوتنا.
0: شكرا وئام وهاب اهلا وسهلا فيك. بريك صحافي اجنبيه تيلي حلو ونستقبل الاستاذ نجد حرب.

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا، ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بالشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولاً تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا منعرف أنه الأصول يكون في إشارات تحذير لوجود مطبات وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا، جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
1: هدفنا سلامتكم. من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع طول عباس على لبنان الحر.

0: مساء الخير. ضيف الليلة كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط براين كاتوليس. مستر كاتوليس، thank you for being with us. The sixth round of talks in Rome was described as productive, but with Lebanon demanding an Israeli withdrawal and Israel linking withdrawal to Hezbollah's disarmament, was there a genuine breakthrough or were the central disagreements simply postponed to the technical phase?
1: So I think it's an encouraging sign that the talks continue and are moving to the technical phase, in large part because they've established this idea of pilot zones where the transfer of authority from the Israel forces to the sovereign Lebanese forces is a good model. And the fact that it's continuing, I think, and the discussions are continuing is a good thing.
0: What concrete commitments can Lebanon realistically seek an Israeli withdrawal timetable, stronger support for the Lebanese army, or economic assistance? And what will Washington expect from Aoun in return?
1: Well, I think the Lebanese government, because its people, the people of Lebanon, need so much, should ask for a lot here, so long as the Lebanese government is moving forward with these courageous moves to restore sovereignty and to essentially deal with the historic problem that Hezbollah has presented to the Lebanese people. I would expect that there would be increased security assistance and support beyond what the United States has historically given. I think there's lower odds for direct U.S. government support in terms of financial assistance coming from the government, in part because the Trump administration has been cutting some of this. But I do think that the private sector and the diaspora community can play an important role in the rebuilding of Lebanon. This meeting between President Trump and President Aoun is an important moment, a pivotal moment, where I think, again, the partnership that the United States and Lebanon has developed over the last several years, but especially over the last few months of intense diplomacy, can come to fruition and provide tangible results that actually benefit the Lebanese people and actually deal with regional security threats like Iran.
0: The United States and Iran had agreed to a ceasefire memorandum, yet they are now exchanging strikes again. Was the agreement fundamentally too vague to survive, or are both sides using military escalation to improve their position before returning to negotiations?
1: I think for sure the MOU was too vague and offered, I think, empty promises and even some ideas that weren't good for countries like Lebanon. The notion that a country like Iran would have a say over the sovereignty of Lebanon and what it seeks to do to actually provide security and prosperity to its own people, I think was flawed. And the discussions and the demands that Tehran continues to try to place on having a say are completely ridiculous. But I do think right now President Trump is at a key stage of trying to figure out whether he's going to use diplomacy or more military force. For now, it's a mix of both. He continues to signal that he'd like to talk, but we're in this cycle of tit for tat of violence between Iran and the United States and some of Iran's neighbors.
2: يعني قبل ما تابع الحلقة بدي اتوجه بتعازي لوالدة باتريك لفريال اللي من ثلاث أسابيع اجت على استوديو لهون وأطلقت صرخة بالنسبة لاختفاء ابنها باتريك. بالواقع بدي أقول شيء يعني ويمكن ما كان لي حق أقوله، ولكن أنا وعلى الهوى ليلتها إجاني خبر مقتل ابنها، وإجاني هذا الخبر من مرجعية قضائية رسمية، ولكن احتراما للحظة التلفزيونية واحتراما لمشاعر ام باتريك أنا أخفيت هذا الخبر عن الهوى وأخفيته لمدة أسبوعين. يمكن ما لي حق كنت اني اقوله، ولكن بلغت ادارة الام تي في طبعا، لانه ما كنت حابب انه انا اعلان هذا الخبر الحزين والمفجع يكون عبر هوا صار الوقت. من هيك انا بدي ولو متأخرا بدي اعتذر منا انه انا اخفيت هذا الخبر عنا. يمكن مددت وجعها اسبوعين، بس يمكن اليوم وجعها صار اكبر بكتير. بدي اتوجه لها بأحر التعازي وبدي اعتذر منها من كل قلبي لأنه أخفينا هذا الخبر عنا. وهيدا طبعا بعد التوافق مع إدارة الام تي في. خلينا نستقبل سوا المحامي والناشط السياسي مجد حرب. أهلا وسهلا. وسهلا فيك. اشتقنا لك. ونعتذر تأخرنا عليك، ولكن لدواعي النقل التلفزيوني ومفاجآت وقراءات وتوقعات وئام حايك فينا التي تمتد على سنتين، بس خليني أقول يمكن
3: غطى علي شوي بال
2: ما غطى عليك، بعتقد سبقك حط الثلجات قبلك بالكاس الويسكي على اسرائيل.
3: خلينا القط
2: لا دغري اول ما قعدت دخلناك بالموضوع الاسرائيلي.
3: هلا بدي اقلب الموضوع شوي جد، لانه اخذ جدل كتير كبير بالجمهور هون، في من الشباب ناس
2: جوني فخري كان،
3: لا في شباب استشهدوا، عمه بعتقد لشاب من الشباب الموجودين معنا مات بمعركة الجبل، في حدا تاني مات بصغار قتلوا له بيو المرضى. اللي عم ينتقدوا موضوع البيرة بتلابيب هن زيتون طلعوا شربوا متى بالشوف، هن زيتون طلعوا شربوا يمكن ويسكي ببنشعة، وهن زيتون أكيد طلعوا غصبا عن شهداء الأشرفية قعدوا وناموا بقصر الشعب بسوريا. وبالتالي مش غلط هذا الموضوع، الحروب هي صفحات تطوى، وما في حدا يصادر لي رأيي يقول لي أنا شو بتمنى من هلأ لعشر سنين أو شو بتمنى من هلأ لبكرة. أنا بدي روح صلي بأورشليم، وإيه بدي أشرب، أنا بشرب ويسكي بس بوقت الصحافة قال لي عن البيرة، قال له إيه أوكي على البيرة، بدي روح نهار من الأيام بلا ما هين الدم اللي موجود بالأرض، بس بدي روح طموحي وحرية رأيي المكرسة بالدستور ما حدا في صادرها، إيه بدي روح يوما من الأيام نطوي صفحة الحرب ونعيش بسلام مثل ما صار بكل دول العالم.
2: بس هيدا اسمه تطبيع مش سلام صار.
3: بغض النظر التطبيع بدنا نطلع بالسياسة الدولية استاذ مارسيل على أساس الفواتير اللي جابت لنا إياها، التطبيع إذا بجيب لنا أمر إيجابي للداخل اللبناني هيدا شيء كمان إيجابي. نحن برجع بقول لك ما بدي أرجع على الأمثال زيتها، بس بالحرب اللبنانية الناس اللي قتلوا جزء كبير من الشعب اللبناني عملنا أكثر من تطبيع معهم، سلمناه هون إدارة هيدا البلد. مش عم نقول ابدا ولا يوم من الايام انه بدنا نعمل زي شيء مع الاسرائيلي، بس اللي عم نقوله بكل وضوح انه في اقتصاد 400 مليار دولار، في دوله موجوده حدنا، بس تجف الدماء من الارض بدنا نبحث بمصلحه اللبنانيين، اولهم اجنوبيين، اولهم اهالي البقاع، ما يعيشوا بهيدي الحرب الدائمه.
2: اوف من هيك استاذ مجد عم تطلق اليوم وبلشت الخطوات التنفيذيه، بلشت عم تطلق لبنانيز انستيتيوت فور فريدم،
3: صح؟
2: اللي هو شو؟
3: هو معهد بالأساس، يعني معهد دراسات، بس الفرق خلينا نقول انه قبل رح سبك لأنه بعرف شو رح تقلي، رح تقلي شبعنا دراسات،
2: شبعنا نظريات،
3: نظريات شبعنا جروبات بتفرض بعد يومين، شبعنا شحادة مصاري، شبعنا كل هول الأخبار. هيدا أمر مختلف. اليوم نحن هيدا المعهد اليوم عم نأسس عمل عم نعمله لنا 7 سنين. نحن تقدمنا باقتراح قانون له علاقة بمطار الأليعات، واليوم عم يتنفذ مطار الأليعات.
2: صحيح.
3: نحن تقدمنا بقانون له علاقة بمقاطعة إسرائيل، وبتمنى ترجع تسألني عنه.
2: سائل أوريدي.
3: هلا بعد شو؟
2: قانون إعفاء أهالي الضيعة الحدودية من المحاكمة.
3: طبعاً. وهذا أمر أساسي بتمنى نتوسع فيه. الموضوع التالي تقدمنا بإخبار واثنين وثلاثة وصلنا له. اليوم صار وقت نجهز العدة لإعادة بناء الدولة. وصلنا لمحل خلصت الحرب، شفنا لوين وصلنا. وفي دولة بلشت تشتغل، يعني أنا من شغلي بعرف اليوم إنه في 10,000 دعوة بثلاث أشهر انحلت بقضاء بعبدة، القضاة حلوها وبتوا فيها، وهذا أمر ما كنا نشوفه. في مبنى مهدد بالهدم بقضاء بعبدة اللي هو السجل التجاري، القضاة عم بيبقوا للسبعة وثمانية من عشية تيطلعوا ملفاتهم، أنا كنت من أشد المنتقدين للقضاة. اليوم هيدا المعهد هو أداة تنفيذية، مش رح نكتفي بالنظرية، نحن شغلتنا نطلع القانون مثل ما عملنا بمطار الإليعات، مثل ما عم نعمل بقانون مقاطعة إسرائيل. كل شخص عنده رؤية، بقيت رؤية وبقيت حبر على ورق هي حلم ما لها علاقة بالتنفيذ. اليوم هيدا المعهد شغلته يحول الرؤية إلى أداة تنفيذية، الفكر السياسي والسياسات بدنا نحولها قانون، والرقابة على المؤسسات الفاسدة بدنا نحولها شكاوى ودعاوى مثل ما عملنا سابقا بالقرض الحسن وبغير القرض.
2: هلا مسألك عن موضوع القرض الحسن،
3: وبالتالي هيدا أداة تنفيذية لا بناء لبنان الجديد، لا بناء لبنان الدولة، لا بناء لبنان القانون. ما في دولة ما في مشكلة بالدولة اللبنانية.
2: يعني انتو بس مش رح تعملوا قوانين، بس كمان رح تحكوا بتصورات بالسياسة الخارجية، بالسياسة المالية، يعني رح تروحوا أبعد من
3: طبعا هون. طبعا في شغلة أساسية انه اليوم بالدولة اللبنانية، يعني بيجي واحد بيطرح لك فكرة سياسية ونحن ناطرين دايما انه تجينا هالأفكار والسياسات من برا. السياسة الاقتصادية بدها تجي من الـ IMF ومنعرف ثغرات الـ IMF. السياسة المالية أو الاقتصادية العامة بدها تجي من ماكنزي دافعين مليونين دولار حقها. وثلاث أرباع اللي بيشتغلوا بالماكنزي هن اللبنانيين عم بيطبقوا هيدي السياسات. عنا طاقات هائلة. شغلتنا ناخد هالأفكار اللي عندهم إياها وترجمها لواقع بهيدا المعهد. وهيدا اللي عم نعمله. نحن بلشنا كمجموعة قانونيين عم نشتغل على قوانين وعلى دراسات وعلى دعاوى وعلى إخبارات. بهيدي الطريقة بنقدر نحول أفكار شبابنا اللي هن مغتربين اللي هن موجودين هون أصحاب خبرة لواقع على الأرض. نعمل لوبينج مع النواب يقدموا القوانين باسمهم وهن رح يضل حاملين اسمهم. وبذات الوقت بنعمل لوبينج تنقدر نضغط على القضاء تيحاسب الملفات اللي هن عندهم معطيات أكثر من عليها. وهيدا الهدف وهيدا الرؤية الجديدة اللي عم نجرب نطرحها.
2: خليني بهذا الموضوع لأنه في شيء أساسي طرحته اللي هو له علاقة بالقرض الحسن.
3: نعم.
2: كنت أول شخص تقدمت بإخبار بموضوع القرض الحسن وأكثر يعني فت على مسائل العلاقة بالكاش ماني وغيره. بكرة بعتين وراك المباحث الجنائية صح؟
3: ما بتتسلم سر استاذ
2: محسن. لا بس ليش بعتين وراك المباحث الجنائيه؟
3: خليني اقول هيدي بالفكره الايجابيه. قبل كانوا يبعثوا ورا واحد حاطط تويت ضد السيد حسن او حاطط تويت ضد القضاء. اليوم لاول مره كمان كبرت ثقتي بهالدوله انه في ملف تقدم من 4-5 سنين ما كان عم يتحرك. اليوم اجاني اتصال من المباحث الماليه ومكافحه تبييض الاموال.

0: لأول مرة في خطوة إيجابية أستاذ مرسل. لأول مرة صراحة، لأنه عم بياخدوا إفادتنا مرة جديدة. بنتذكر وقت غادة عون طلبت تحويل الملف على الأمن العام. لا بتبارف أنه ما بدنا نتذكر شيء هالقد وحش، بس أنه
1: لا أولو غادة وحش
0: ما بدي زعلك. لا. لا مش هي
1: يعني غادة ترغلت مع غادة تاني مثل هذا الأسبوع، يا ريتها ما تدشت، لأنه بس تحكي غادة عون هلا الحمد لله ربنا.
0: المشكلة بيفتح لك باب صغير أنت طلبته بتضل فايت. أنا عم بقول هيدا زمن وحش، الزمن الجديد هو زمن القضاء، ونازلين نمتثل للقضاء تنطبق هيدا القانون ونجرب نوصل لنتيجة
1: الحمد لله. خليني بس قبل ما بلش بالموضوع الأساسي اللي هو موضوع تعاملك مع اتفاق الإطار، خلينا نشوف كيف بيتعامل حزب الله مع المناطق التجريبية. بولا أسطيح.
2: مساء الخير. مع الانتقال لمرحلة تطبيق المناطق التجريبية بعد اعتمادها باتفاق الإطار، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل حزب الله مع الطرح اللي سبق أن أعلن رفضه له، كما لكل مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي وما ينتج عنه. فشو خيارات الحزب للتعامل مع المناطق التجريبية؟ الحزب اللي يتابع عن كثب التفاهمات التي تتم سواء في واشنطن أو في روما، يعول على عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها لجهة الانسحاب من المناطق التجريبية المتفق عليها، وعلى اعتمادها المراوغة والمماطلة، ما يبقي الطابة في الملعب الإسرائيلي اللبناني ويؤخر أي قرار يتخذه لمواجهة هيدا الطرح أو الرضوخ له. لكن وفي حال جاوب تل أبيب فعليا، سيجد الحزب نفسه أمام سيناريوهين. الأول يقول باضطراره للتعاون مع الجيش كما حصل بعد اتفاق نوفمبر 2024، وهون بتقول مصادر أمنية أنه جو الحزب يوحي باحتمال التعاون حصرا جنوب الليطاني. أما السيناريو الثاني فيقول باتخاذ الحزب قرار بجولة حرب جديدة لإسناد إيران والسعي لتطيير مسار واشنطن روما بعد مطار مسار إسلام أباد. وبتقول المصادر الأمنية أنه أي تواصل وتنسيق لم يحصل بين أي جهة رسمية وحزب الله بخصوص المناطق التجريبية، وأنه الأولوية حاليا لحل الموضوع مع إسرائيل قبل الانتقال لحله مع الحزب. وتؤكد مصادر رسمية أنه لا توجه لتطبيق هيدا الطرح بالقوة، وأنه سيتم العمل على حل الموضوع بالسياسة، ما يعني الانتقال عمليا من اختبار التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق إلى اختبار موقف حزب الله من المسار الجديد. وبين هذين الاختبارين سيتحدد ما إذا كانت المناطق التجريبية ستفتح الباب أمام تثبيت التهدئة وانطلاق مسار الانسحاب الإسرائيلي، أم أمام مواجهة جديدة بانتظار الحلول الكبرى بالمنطقة.
1: المناطق التجريبية، بدنا نبلش. بتعتبر انه تسلية؟ قبل شوي كان عم بيقول الاستاذ وئام وهاب انه تسلية رح تكون، انه اسرائيلي عم بيتسلى بالمناطق التجريبية. نحن ضروري نساعده بهذه المناطق التجريبية
0: بصراحة.
1: تفضل.
0: أنا مني من رأيه، لأنه في شغلة ما بتكذب اللي هي الأرقام، واللي صار الوصول لها كتير سهل اليوم مع العالم يعني. خلينا نقول أنه بدنا نتعاطى بالسياسة على صعيد فواتير، يعني بالسياسة الخارجية، خي شو كلفتنا هيدا وشو كلفتنا هيدا. طلعت شوية أرقام أنه قبل ما بلشت المفاوضات مع الولايات المتحدة بالولايات المتحدة مع إسرائيل، كان في 49 قتيل يومياً بلبنان، 49 قتيل. بعد أول جلسة مفاوضات جدية صارت بعد ما مضينا اتفاق الإطار، نزلت لاثنين أو ثلاث قتلى يوميا أو ثلاث ضحايا يوميا من أول شيء القرارات الخاطئة اللي أخذها حزب الله والإجرام الإسرائيلي، نزلنا لاثنين أو ثلاث ضحايا. قبل اتفاق الإطار وصلنا ل 16 بلدة محتلة، بعد اتفاق الإطار اليوم عم نحكي بتحرير بلدتين، وبالتالي الأرقام ما بتكذب، فينا نحكي عواطف.
1: تحرير بلدتين عم بينقال إنه هول الضياع منهم أصلاً محتلين.
0: بغض النظر، موجود الإسرائيلي بأطرافه، أهالي الضياع مهجرة، اليوم لما بده ينزل الجيش اللبناني عم بيعطي طمأنينة، ما أمنا لا 100,000 صاروخ، لا 100,000 مقاتل، لا مضيق هرمز، لا المشروع النووي، لا القائد اللي فوتوه على الكرتونة بإيران، كلهم هول ما قدروا يأمنوا على الشعب اللبناني، اللي أمنا للشعب اللبناني هو القيادات اللبنانية اللي عم بتفاوض اليوم، وبالتالي الانتقاد اللي صار والبيان اللي طلع عن نائب حزب الله اليوم هو إهانة أولا لأهالي الجنوب اللي عم بيطلع لهم مكتسبات من هذا الاتفاق، وتانيا إهانة إضافية للدولة اللبنانية، وبتعطينا هيدا من ميلتنا نحن، بتعطينا أمل، لأنه هن كل ما انتقدوا كل ما نحن طلع لنا أمل زيادة. الاتفاقات اللي صارت استاذ مارسيل ما فيها بند سلبي تجاه الدوله اللبنانيه او تجاه الشعب اللبناني،
1: بس الكل عم بيقول منا قابل للتنفيذ.
0: كل شخص منه رايد يرجع على بناء الدوله، اذا بتطلع بمعارضين هول الاتفاقات هن كل شخص استفادوا من ضعف الدوله، اذا بتطلع بالرئيس بري، اذا بتطلع بوليد جملاط، اذا بتطلع بغيره، هول الناس استفادوا بثغرات معينه بالنظام اللبناني، تيبنوا زعامات ما بتستفيد بوجود دوله، وبالتالي شغلتهم وطبيعي انه ينتقدوا اتفاق ممكن يبني دوله بنهايه المطاف. هيدا الاتفاق خلينا نقرا بنوده بكل وضوح، عم نحكي عن اعاده الاسرى، عم نحكي عن اعاده الاعمار، عم نحكي عن تحديد تحرير كل القرى الجنوبيه، بدهم يرجعوا يفوتونا
1: باعاده. الطرف الاساسي استاذ مجد منه معني بهذا الموضوع. طيب اذا حزب عم بيقول لك انا ما رح نفذ شمال الليطاني اوكي ما رح سلم هذا السلاح، شو بتعمل؟
0: خلينا اليوم لكن بندعي الحزب اولا يستقيل من الحكومه هو وحركه امل، وثانيا يرجع يعيد اطلاق المعركه بالجنوب. الحزب عمل خطأين، خطأين كبار. في خطأ واحد بنحكي عنه دائما هو اطلاق الست صواريخ واعلان معركه اسناد غزه، بس خي في الخطأ الثالث اللي ما كتير بنحكي عنه، انه وعدتونا على سنين وسنين وسنين انه انتم بتكبوا اسرائيل بالبحر. خطأكم الثالث المميت انه ما قدرتوا تمنعوا الاسرائيلي يوصل على النبطية، وبالتالي اكتشفنا اليوم انه موقفك حضرتك عم بتقلي انه هيدا الفريق اللي موقفه بيعنينا، لا ما بيعنينا بجبهة اسرائيل، لانه الاسرائيلي كان مكفى لو ما بلشت المفاوضات معه، الاسرائيلي كان مكفى لو ما الضغط الامريكي، الاسرائيلي كان مكفى لو ما الدولة اللبنانية اللي عم ينتقدوها يوميا عم بتموت وتعيش تجيب وقف اطلاق نار عن اهالي الجنوب اللي عم بيموتوا. انا بستغرب استاذ مارسيل انه اليوم كان يموت 11 طفل بالنهار، 12 طفل بالنهار، تقريبا 316 طفل بهيدي المعركة الأخيرة ماتت. هول الناس اللي عم ينتقدوا الاتفاق راحوا بكيوا على زلمة عمره 86 سنة وكرت دموعهم وكان بدهم مين يهديهم، وبنفس الوقت مش عم بمزح 17 طفل أو 12 طفل بالنهار عم بيموتوا، كرة كاملة عم تتدمر، 4000 شهيد، ما الأرقام ما بتكذب. شو متوقعين نحن من ناس راحوا على دولة أجنبية بكيوا على زعيم أجنبي وعلى أولاد ضيعهم وعلى بنت جبال وعلى النبطية ما كانوا عم يبكوا؟ بنطلع نحن العملاء وبنطلع نحن اللي بدنا مصلحة غيرنا؟ قلبكم وضميركم وين؟ قلبكم وضميركم بإيران؟ قلب الدولة اللبنانية هي اللي عم تقيم بالجنوب اليوم وعم تقيم بالبقاع، هي اللي بدها ترد الأهالي على الجنوب، ما بقى تكذبوا علينا وتفقعونا خطابات بلا طعم.
1: بس كيف بدها تردهم على الجنوب؟
0: عم بتردهم،
1: كيف بدها تردهم؟ الإسرائيلي عم بيقول لك أنا باقٍ بالجنوب، أنا باقي بهذا الحزام
0: إلى
1: الأمني
0: إلى حين شو تسليم السلاح؟
1: ما راح يسلم حزب الله سلاح،
0: لكن حزب الله بده يتحمل مسؤولية قراراته اللي أخذها
1: اللي هي
0: القرارات انه بدهم يكفوا بالمعركة، اللي هي تهجير أهالي الجنوب، 1,200,000 شخص عم يتهجروا مرتين من ضياعهم، شو تداعياتها الاقتصادية؟ شو تداعياتها المالية؟ العترة على الناس المعترين، مش العترة على الناس اللي قاعدين بورا مكاتبهم وعم يتفرجوا وعم ياخذوا قرارات.
1: تعتقد هذا الجيش اللبناني باستثناء المناطق التجريبية رح يقدر يفوت على مناطق شمال الليطاني وينظفها من السلاح استاذ مجد؟
0: إذا بده فيه.
1: إذا بده فيه.
0: طيب
1: في قرار السلطة السياسية
0: لا عم تقلق. في قرار السلطة السياسية ولكن في محاولة لتدوير الزوايا بهذا الموضوع.
1: من قبل مين؟
0: من قبل القادة العسكريين، من قبل بعض المحلات بالسلطة التنفيذية بتجي بتقول لك انه مش وقت خلينا نراعي. وبيقولوا لنا رجعوا على ال 76 وقت انقسم الجيش. طلعت اليوم التسلسل كيف صارت قصة ال 76. بدنا نراجع التاريخ وهذا موضوع كمان ما بكذب. بال 69 اجى اتفاق القاهرة قلنا نحن بدنا نعطي الجنوب للفلسطينية يفتحوا على حسابهم، لأنه إذا تدخل الجيش بينقسم، حرفياً إذا تدخل الجيش بينقسم، هيدا اللي عم بيقولوا اليوم. ومن ال 69 لل 75 طلبت الدولة اللبنانية من كل الأفرقاء البقوى إنه روحوا تسلحوا وروحوا تدربوا، مزبوط أو لا؟
1: لا.
0: أوكي. هيدا حرصاً إنه ما ينقسم الجيش، ودارت المعارك بالبلد. وعملت الدولة اللي بإيديها وبإجريها والجيش ما تدخل إلا بال 73 شوي، تما ينقسم هيدا الجيش. مع هيدا وكله بال 76 طلع الخطيب وانقسم الجيش. الجيش بينقسم إذا ما تحرك، الجيش بينقسم إذا وقت كلنا بحاجة لإله ما طلع من سكناته. بتتخيل ظابط ماروني قاعد بالشمال عم يجتاحوا ضيعته، يقعد مكتف إيديه؟ تتخيل ضابط درزي او سني او شيعي عم بيشوف
1: تتخيل كمان
0: فصائل مسلحه،
1: تتخيل كمان ضابط شيعي كمان يفوت يشوف ضابط اخر عم بفوت على ضيعته ويجرد اهله من سلاحه.
0: لا انا
1: بوقت انه الاسرائيلي موجود بهذا
0: انا الضيعة. بتخيل شوف ضابط عم بفوت على مستودع سلاح بالضاحيه مثل ما بفوت على مستودع سلاح كان موجود ببشرب ال91 لل96 وال97 كانوا عم بفوتوا عليهم. ما حدا يعني ما بقى حدا يخبرنا الجيش بينقسم. المسيحيين ما طلعوا من الجيش وقت الجيش والمخابرات السوريه فتكوا فيهم، السنه ما طلعوا لما فاتوا على نهر البارد، وما طلعوا بعبره وعبره ما كانت هالقد محقه. ليش بده ينقسم بس لما بدنا نطبق القانون على عصابه مسلحه؟ ليش بدنا نطبق؟ ليش بده ينقسم؟
1: محمد ربيع كيف بتقبل؟ محمد كيف بتقبل؟ محمد اعطوه ميكرو عصابه ونص. برافو وجيه، برافو. محمد ما تزعل، اعطوه ميكرو لمحمد. ليش زعلت يا محمد؟
3: أول شيء نحن مش عصابات، ولا يحكي الأستاذ ماجد باسم أهل الجنوب. نحن امبارح استشهد عندنا واحد يملك ملايين الدولارات ومهندس درجة أولى بحرب بشو اسمه بعلي الطاهر، هو عمره 40 سنة بعمر الورد.
1: شو الفكرة؟
3: عرفت علي كيف؟ وفيك تسأل الأستاذ محمد عباد عنه، هو اسمه أحمد فحص وترك الدنيا كلها في سبيل الدفاع عن أرضه. هول عم تذكرون مش ضحايا، هول الشهداء. هي أولا، ثانيا
1: مزبوط لحظة. أنا تفاجأت ليش بقيل عنه شهداء.
3: لا هو عم بقول ضحايا بعدين مش كرمال
1: لحظة
3: مش كرمال لحظة. نحن مش عم ندافع كرمال دولة أجنبية، نحن جزء من إيران. وإذا هلأ بيصير لحظة، نحن الشيعة، نحن الشيعة.
0: لا مش شيعة.
1: محمد سرور محمد سرور شيعي.
3: لحظة يا أستاذ
1: محمد سرور.
3: أنا هذيك المرة كنت عم بحكي عن خاطب وزير الداخلية وما كفيت. بتمنى وزير الداخلية
1: خليه تركوه يحكي.
3: بتمنى وزير الداخلية أحمد الحجار يعمل بالتعاون مع الأحوال الشخصية وزارة الصحة، يعملون فحص دي ان اي للشيعة وبلشوا فيني. يعني انا لبناني صح، انا لبناني بس انا شيعي، انا شيعي. مش دولة اجنبية ايران
1: يا حو. عندك شيعي هون محمد سرور، احكي انت شيعي كمان قلبك ايران.
3: لحظة، انا شيعي وعم دافع في سبيل الشيعة.
1: رد عليه.
3: لحظة، بالنبطية وصوا على النبطية استاذ ماجد. وصوا على النبطية، كان وصوا على البترون اللي عندك. انت مش فرقاني معك، عايش انت على البحر بالكازينو
1: وبده يشرب ويسكي سكوت.
4: هلا لو بده يوصل على البترون ما فيش حدا يمنعه يعني.
3: لا لا لا
4: كتر خير رئيس الجمهورية.
3: أكيد.
4: الله يطول بعمر رئيس الجمهورية حبيبي يا عيون.
3: الله يخلي لك إياه.
4: الله يطول بعمر رئيس الجمهورية.
3: الله يخلي لك إياه.
4: لي حيّد الشيخ نعيم وحيّد قادة حزب الله وحيّد بيروت عن القصف الإسرائيلي.
3: لا في كلمة أخيرة بعد.
4: الله يحيي رئيس الجمهورية.
1: رد عليه.
4: الله يحيي رئيس الجمهورية اللي بيوم من الأيام قال لهم يا خيي بس خلينا نبلش من هون بالرجوع لورا مش بالتقدم، لأنه الأستاذ ماجد هلأ ذكرك تواريخ وذكرك إشياء من بعد الزيارات ومن قبل الزيارات. أستاذ مرسال، هلأ أنا مع الأستاذ محمد ربيع أنه هو مسلم شيعي وأنا مسلم شيعي على الهوية. بدنا نعرف نفصل
1: قال لك مزبوط على الهوية.
4: معه حق. لا قال لك لا، لأنه بدنا نعرف نفصل بين شيعة ومرتزقة إيران وبين الشيعة اللبنانيين. نحن قبل ما نكون شيعة نحن حاملين الهوية اللبنانية. أستاذ مرسال، أستاذ مرسال اليوم إعلام هيدي البيئة وهيدا المحور الكرتون منزل أسماء 200 شخص
1: حكيت عنهم جويس،
4: معتبرهم بالعملاء اللي حكيت عنهم جويس. بالمقلب الثاني منطلع انه منهم وفيهم ليخبوا خبر العماله بحطوه بغيرهم، بيبعتوا اعلاميين هاو جداد اللي هلا طالعين. يا محلى كان سالم زهران وغيره والاستاذ وئام وهاب، يا ريتني بعده قاعد كنت بدي احكي معه. يا محلى اللي كانوا قبل ردوا لنا اياهم يا خي، ردوا سالم زهران وئام وهاب وردوا هاو وخدوا لنا هالكملو اعجل. قال لك لا، لانه في منهم عم بيجيبوا مسبات ل 5000 جريح يا استاذ مرسال. لما بيطلع واحد مرتزقة إيراني ليس بلبناني يسمى بالجلجوق علي برو بيحكي عن الشهيدي بيحكي عن ميش دياء وانا عم وصل لحتى ان شاء الله بيفهم محمد شو مقصدي لانه انا من مدرسه الشيخ بشير جميل ما بيحكي بلية اخلاق بيحكي باحترام حكي عن الشهيد الحي ميش دياء شو بيقول له انه انت فيك تغسلي بطرف تاني شو نرد عليه شو نرد على الشهداء لحتى لا يفهموا الشيعة ويفهم هذا الشيع اللبناني من الشيع الإيراني شو المقصد من الحكي بتعرف شو كان الرد استاذ مرسال بتمنى تنعرض هلأ على التيفي على كل الكومنتات الموجودة عنده شكرا نتنياهو على 5000 شريح بيجر نحن أخلاقنا ما بتو يخلينا نحكي هيك أنا ما بحكي بهاي الطريقة هيدي الأشخاص استاذ مرسال اللي قالت لسوريا شكرا لسوريا الأسد وشكرا لبشار حافظ علي سليمان الأسد بتتحمل انه نحنا اذا كنا معارضين لإلى انا ولا استاذ مجد ولا اي واحد معارض نطلع نقول شكرا نتنياهو لا تفه على هذا الزمن اللي نحنا ما نقوله نحنا الشيخ بشير تبعنا يا حبيبي قال لهم بال75 قبل تدخل الاسرائيلي يلي بيتهموا الناس بالعمالة مثل ما هلا عم يتهموا جوزيف عون وكل المحور اللي من حواليه كان القرار الفلسطيني بخمس فلسطينيه بكبوا المسيحيه بالبحر قبل التعامل مع اسرائيل قبل التعامل مع اسرائيل
5: محمد البيع
4: فكوا عن سمانة انتوا قضيتكم مثل ما قالكم فكوا عن سمانة انتوا قضيتكم وهذا المحور كله بينفك التعامل اللي هن عم يحكي عنه مع اسرائيل لانه بعد لحد اليوم استاذ مرسال اللي متخوف من الحرب الداخليه بعد لحد اليوم صخره نهر الكرب بتسجل اسامي
3: انا بتمنى
4: ما في شيء ما في شارع تاني بلبنان واللي بده يقطع تحت صخرة نهر الكلب بده ينقطع راسه بلبنان ما في حدا بيهدد الداخل
3: انا يوميا
4: بمنع
3: كانوا
4: الأكترية انا بناشد رئيس الجمهورية بدي له اياها بالعلن بالعلن لرئيس الجمهورية ولكل واحد متخوف انه الجيش ينقسم استاذ مرسال لما فكروا انه الجيش بده ينقسم وانقسم الجيش وكان ياسر عرفات موجود فل ياسر عرفات بالبحر مسلول واليوم الايراني حيفل مثله لبقوا يتعالوا اذا نحن مثل ما قالت رندا لجبور هذيك اليوم بلسانه انه هن المسيحيه الاقليه اللي مع هذا المحور نحن الشيعة الاقليه مع محور رئيس الجمهوريه والسنه مع الدوله والدروز مع الدوله والموارنة مع الدولة يا خي اللي مش مع الدولة بده يعمل معركة أهلا وسهلا بربه بده ينقسم الجيش 40% من الجيش بده يروح أنا واحد من الناس عم بحكيك مش باسمي واليوم هاي رسالة إن شاء الله يفهموها هاي مش باسمي وباسم كتار من الشباب اللبناني لكل إنسان مجوز وعنده عائلة وبالجيش اللبناني عدوا ببيوتكم نهارة اللي بدها تصير المعركة وخلي رئيس الجمهورية يطلبنا ونحن نحن موجودين لحتى لا يعرف حسان الحاج حسن بالكلمة اللي قالها حسن الحاج حسن انه ما حدا بينزع سلاح المقاومة وبيان الحزب من يومان انه اللي بده يقرب على السلاح بيعرف مصيره اللي بده يقرب على السلاح بيعرف مصيره الا وياني تفتح معركة مع الجيش اللبناني ايه اهلا وسهلا نحن خلف you. رئيس الجمهورية وخلف الجيش شكراً اللبناني شكراً. واهلا وسهلا
5: محمد محمد دربيعي جواب بسرعة
3: بتمنى عليه يقرأ تاريخ الشيخ بشير جميل الشيخ بشير جميل قال اذا الدولة إذا الدولة ما بدها تحافظ علينا نحن بندافع عن حالنا أنا عم بعيد كلام الشيخ بشير جميل هي أولا يا أستاذ أنت يا أستاذ ماجد يا عيوني تقبرني بس اسمعش هالكلمة بس ست صواريخ ما شفت 500 ضحية اللي عم تقولوا ضحايا شهداء مظلومين ما شفتن هول بس طلعت ست صواريخ هلا اذا بدت اذا هسه ايران بدت عم تضرب كلنا نحن راح ندافع نحن كشيعة انت حضرتك بالبترون مبسوط بمرفق البترون مرفق البترون وحياتك الخاصة ما عانيت اللي علينا نحن جعنا ومتنا وضحينا بكل شيء ونحن الشيعة العمود الفقري وعماد الاقتصاد اللبناني لمعلوماتك عماد الاقتصاد
4: طالبان قال عنك عم بتدافع عن إيران مش عن لبنان احكيني لبناني
5: خلاص محمد
4: احكيني لبناني طالبان قال عم بتدافع عن إيران
5: هاي الحلقة للأستاذ مجد شكرا تكرم عينكم حلو هالحوار
6: حبيت فكرة الميكرويات أول شيء الله يرحمه الضحية اللي سقطت نتيجة القرارات الفارغة اللي وصلت البلد لهون الله يرحم ترابه للمهندس اللي مات بالجنوب وتانيا عم بتقلي انت اللي عم تدفع الثمن انت عم تدفع ثمن قرارات خاطئة وعم تدفع ثمن ضعف عسكري واستعمال سلاح بالداخل أنا بالبترون ليش مرتاح؟ أنا بالبترون وبتنورين مرتاح لأنه عندي دولة وعندي درك وعندي جيش وعندي قوى أمن وعندي كل شيء موجود عندي ومطاري آمين لأنه مستلموا الجيش. شف للضيعة اللي استلمتوها أنتو شو صار فيها، شف للمدن اللي استلمتوها أنتو وقاومتوا فيها شو صار فيها، شف للمدن اللي كان فيها دولة إذا صار فيها ضربة كف. هيدا النموذج تحتين.
1: طيب لما بيحكي عن التعامل يعني اليوم قانون اعفاء اهالي الضياع الحدوديه من المحاكمه اذا تعاطوا مع اسرائيل وين صار استاذنا؟
0: خليني اكون واضح بهذا الموضوع. تعودنا نحن من الفتره الماضيه انه الناس اللي بقيت بالضياع الجنوبيه بتدفع ثمن الحرب خلال الحرب، بس الأسوأ من هيك بتدفع ثمن الحرب بعد الحرب.
1: لا
0: يعني خلصت الحرب بالجنوب ما نضحك على حالنا، مش بال90 خلصت بال2000 وقتها انسحب الاسرائيلي من الجنوب. انسحب الاسرائيلي من الجنوب، اهالي الجنوب ما في ضيعه، ما في ابن مره، ما تجرجرت تحقيق عند المخابرات، تحاكم او اضطر يهرب من ضيعته. اليوم عم نكرر ذات الشيء، ليش؟ الدوله اللبنانيه بكل قياداتها، مجلس الوزراء، رئاسه الجمهوريه، مجلس النواب، نواب المنطقه، بلديات المنطقه، كلهم عارفين اليوم انه اهالي الكره الحدوديه لانه موجود الاسرائيلي فيها عم يضطروا يتواصلوا مع الجيش الاسرائيلي، عم يتواصلوا مع الداخل الاسرائيلي، مع قرايبهم باسرائيل، تيبقوا صامدين بضيعهم. كيف بدنا نكافئ هذا الصمود بعدين؟ بانه نجرجرهم على المحكمه العسكريه مثل ما عملنا باهلهم؟ لا. واجباتنا اليوم نطرح قانون جدي لحمايتهم، إذا اجى فادي عقيق جديد بعد وقت طويل ما يرجع يجرجرهم لهول الناس الابرياء. انا ابن الشمال خي ما لي عليه وما بحدا رح يتجرجر من اللي بعرفهم بهول الضيع، بس واجباتنا نحمي اللي صامد، واجباتنا ما نستحي. بتحكي مع الناس اللي من خطنا السياسي بيقول لك ايه بس ما نضوي انه عم يحكم على اسرائيل، لا عم يحكم على اسرائيل تيصمدوا بضياعهم، لانه هول الضيع ضمانه الشيعه وضمانه السنه وضمانه الدروز بجنوب انه رح يرجعوا اراضيهم. كيف بنكافيهم انه بس تخلص الحرب بنجرجرهم على المحاكم؟ كيف بنكافيهم انه يضطروا يهربوا على اسرائيل او على قبرص او على فرنسا؟ لا، واجباتنا اليوم وبجه نداء من عندك انه حيلا نايب يمضي هيدا القانون، قانون معجل مكرر انه وقفوا تطبيق قانون مقاطعه اسرائيل على اهالي هول الضيع. انا مع نشيله عن كل الموضوع التجاري والمدني بكل الأراضي اللبنانية، بس بهول الضيع هول الناس اللي عم بيطلعوا معك كل مرة يخبروك شو عم بيعانوا، إذا خلصت الحرب رح يعانوا أكتر. واجباتنا كأبناء الداخل اللبناني، كأبناء الشمال والجنوب من كل الطوائف كانت، لأنه في 4000 درزة بالجنوب، في 6000 سنة بعدهم بالجنوب، واجباتنا نحميهم، واجباتنا نأملهم حماية قانونية قد ما كنا عم نعترف انه ايه عم بيتواصل رئيس البلدية مع الاسرائيل تيمن حاجاته.
1: رح توقف مع بريك، بعد بريك بدي اشوف اذا انت مع انه الرئيس عون يشوف الرئيس نتنياهو. الرئيس نتنياهو استاذ اسعد، استاذ ما استاذ اسعد ما معك ميكرو، تقبر قلبي
0: رح اقولها عنه عم بيقول في 80,000 سنه
1: بال لا رح اعطيه حق الكلام لانه اسعد جاي من شبعه.
0: الله يخليك،
1: شكرا استاذ. اكيد مش على الياس جرادي، الياس جرادي قايم دعوه على الناس اللي شحطوه انه يا ريتوا عملوا فيه اكثر من هيك. إلي جاكوروفيتش بدك تعمل مداخله؟ ما بدك تحكي عن اهم قطعه عندك اياها بالمحل؟ بريك ونتابع.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: إذا بدنا نحكي عن السكر، مش كل طريقة تحلية إلها نفس التأثير على الجسم، ومش كل بديل يعني صحي. أولاً السكر الأبيض هو سكر مكرر سريع الامتصاص، يرفع السكر بالدم بسرعة وما في ولا أي قيمة غذائية، يعني طاقة سريعة بس بدون شبع حقيقي وبدون فوائد إضافية. ثانياً السكر البني هو تقريباً نفس السكر الأبيض مع إضافة بسيطة من الدبس، الفرق الغذائي بسيط جداً والتأثير على السكر الدم تقريباً نفس الشيء. ثالثاً العسل هو منتج طبيعي فيه مضادات أكسدة، لكن بالنهاية هو كمان مصدر سكر بيأثر على السكر بالدم. هلأ منروح على المحليات البديلة. أسبرتم محلي اصطناعي بدون سعرات تقريباً قوي جداً بالتحلية، ما بيرفع السكر بالدم بشكل مباشر بس بضل محلي مصنع واستخدامه لازم يكون ضمن الحدود الموصى فيها. إريتريول سعراته شبه معدومة وتأثيره على السكر بالدم ضعيف كتير عند أغلب الناس، وغالباً بيتحملوه بشكل أفضل من غيره بس بكميات كبيرة ممكن يسبب نفخة عند بعض الأشخاص. وآخر الدراسات أثبتت ارتباطه بالإصابة بالجلطات، وخصوصي للعالم اللي عندهم مشاكل مثل السكري أو أمراض القلب فأفضل نبتعد عنه. هلأ بالنسبة للستيفيا والمانكروت هن محليات طبيعية المصدر بدون سعرات تقريباً، ما بيرفعوا السكر بالدم بشكل واضح وبيكونوا خيار جيد لتخفيف السكر، بس الستيفيا ممكن يكون عندها أفتر تيست مر. خلاصة السكر التقليدي بكل أنواعه أبيض بني عسل هو طاقة سريعة وتأثيره على السكر بالدم موجودة وواضحة، أما المحليات البديلة فهي أدوات لتقليل السكر والسعرات، والأهم مش الهدف نبدل نوع التحلية فقط بل الهدف نقلل التعلق بالطعم الحلو مع الوقت لحتى يصير السكر خيار نادر مش عادة يومية تتحكم فينا.
0: نصيحة طبية.
2: نتابع هذه الحلقة مع الأستاذ مجد حرب. قبل ما أخذ مداخلات، أنت مع أنه الرئيس عون يشوف بنيامين نتنياهو؟
3: تتويجاً للقاء نعم، تتويجاً لنتائج المفاوضات نعم. خلينا نحكي شغلة، في العواطف بتقول شيء وفي البروتوكول السياسي بيقول شيء تاني. رئيس الجمهورية هو حكم على كل اللبنانيين، في دماء بالأرض بدنا ناخدها بعين الاعتبار، وبعرف مش طبعي أقول هذا الشيء. عواطفة بتقلي إيه بكرة روح التقي فيه طوي صفحة الحرب خلينا نكفي، بس دستوريا وقانونيا وبالعرف الدبلوماسي اللقاء بصير تتويجا للاتفاق مش بنص الاتفاق أو بأول الاتفاق، وبالتالي هون منتركها لحكمة رئيس الجمهورية.
2: أنت ما عرض هذا الاتفاق على مجلس وزراء كمان؟
3: خليني أقول أنه هذا اتفاق طويل المدى، وهذا اتفاق حتى لو بنصوصه منا مقرة يعني انه في تداعيات مالية والى اخره. بعرف انه اللي ما عرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية ما له حق يحكي، خلينا نبلش من هون. بس في اذا لقينا نحن بالاتفاق وبالمفاوضات عم نوصل لامور مالية، عم نوصل لامور بتتجدد سنة عن سنة، بالدستور اللبناني لازم ينعرض على مجلس الوزراء ولازم ينعرض على مجلس النواب،
2: لانه في التزامات. قصدك تقول
3: اكيد، وانا بالنسبة لي انه ما فينا اذا يعني بيختبر كل شخص بنختبر احترامنا للقانون لما القانون ما يكون لصالحنا. انا مع انه رئيس الجمهورية اخذ طريق صحيح ماشي فيه، ما بقى نناقش حدا خلينا نوصل لهونيك، بس الدستور واضح لما يكون في التزامات مالية، لما يكون في تجديد، لما يكون في مدة أكتر من سنة لازم ينطرع على مجلس النواب تيتاخد موافقته. أنا فيي أقول هيك، بس اللي رسم الحدود البحرية دخيلكم يسمعنا سكوتوا هالفترة.
2: بتحبهم
3: قدك قد ما أنت بتحبهم
2: أكتر. بتقول أنه أي استفتاء قد يحصل سيظهر أنه أكترية اللبنانيين مع السلام.
3: طبعا
2: شو مخليك وحسب مين بيعمل استفتاء؟ إذا جان أخول عم بيعمل شيء، وإذا مش جان أخول عم بيعمل شيء.
3: لا، إذا جان أخول بوثق فيه أكتر.
2: دونك جان عم بيقول إنه أكترية اللبنانيين مع السلام. جان شو؟
3: مش
2: حط الدراسة.
3: حط الدراسة وكانت واضحة دراسته مثل العادة أعلى المستوى.
2: 68% عم بيقول دراسته انعملت إنه مع السلام.
3: استاذ أنا ما بفهم كيف في حدا يا أخي بتقول له بدي سلام ما بيسألك شو شروط هيدا السلام، بقول لك لا. خايفي انا اطرح سلام بكره اقول انه الاسرائيلي بينسحب من الجنوب، بيطلع من مزارع شبعه، بيامن لي اعاده الاعمار والى اخره، معقول حدا بكامل عقله يطلع يقول لي لا؟ معقول حدا يطلع يقول لي لا؟ طب هول الناس مش بكامل عقلهم اللي بده يقول لي لا؟
2: انا عندي اولاد علم الشعب هون، طيب هودي ولاد ضيعة مش حيرجعوا له يمكن، ممكن يكونوا مع إسرائيل، ممكن يكونوا مع السلام.
4: أبدا، ممكن يكونوا مع السلام لطوي صفحة الحرب. أوكي. كم مليون قتيل راح بين فرنسا والمانيا؟
2: طيب بس إذا ما رجعوا عضيعهم
4: ما هيدي الآلية تيرجعوا عضيعهم. أنا ما بقبل ينمضى سلام إذا أنتم ما بترجعوا عضيعكم. أنا ابن الشمال المتطرف بهذا الموضوع، ما بقبل ينمضى هذا السلام، تكون كتير واضح وعلى هوا. وأنا ما بقبل ينمضى سلام بلا ما يكون في آلية لإعادة الأعمار، وما بقبل ينمضى سلام بلا ما يكون في عودة للأسرى. المقاتلين يتركون عندهم بس في أسرى أبرياء يردوا لنا إياهم. أنا ما بقبل أي شغلة من هول القصص تصير بلا ما ينحمى كل لبناني شو ما كانت طيفته. أولهم الشيعة اللي تضرروا مثل ما تضرروا من الإسرائيلي، تضرروا من قرارات حزب الله. وبعدني بقولها وبرجع بقولها.
2: جيال حرب، تفضلي جيال.
5: مساء الخير استاذ مارسيل.
2: يا هلا فيك
5: استاذ ماجد. استاذ مارسيل بالاذن منك انا سؤالي موجه لك استاذ ماجد. وين صرنا اليوم نحن بهالمرحله تبع مشروع طريق تنورين تحت تنورين الفوق؟
2: أيوة.
5: وشو المشروع اللي لازم بعد ينعمل تنفتح الطريق نهائيا؟ وبرايك قد ايه الفتره الزمنيه المتوقعه لانجاز هذا المشروع بالكامل؟
3: ممنونك يا رابطي.
2: كنت سالية بالبيتكم.
3: خليني أكون واضح. لا بشكرها، لأنه أستاذ مارسيل كنت عم بحكي بأول فترة أنه في دولة عم تشتغل، وجزء من هيدا الدولة اللي عم تشتغل حتى لو ما بدنا نطبل ونحكي، في وزير أشغال وعد اليوم أنه الطريق اللي تلزمت على مدى سنين وسنين وما قدرنا نعملها رح تتلزم أول ما يصير في اعتماد، يتحمل على مجلس الإنماء والأعمار ويرجع يصير في بناء لهيدا الطريق اللي صارت كم حادث بيصير فيها. أنت بتعرف أكثر مني كم صادر حادث بيصير فيها. اليوم وزير الأشغال وعد أنه يرجع يحول اعتمادات لمجلس الانماء والعمار ويبلش الشغل فيها فورا. هيدي من الدلالات انه في دوله عم تشتغل بلا محسوبيات وبلا.
2: استاذ شربي، المحامي شربي الغصوب، تفضل.
6: مساء الخير استاذ مارسيل. طلع من شي جمعه اجتماع مسيحيون من اجل لبنان.
2: ايه دخلك
6: اول شي ذكروني بخليه حمد وقت عملوا المخابرات بوجه لقاء الشهوان. ها اول شغله. تاني شيء ما راح ارد عليهم بالشخص يفوت بالاسامي، ما في لزوم، بدي اسرع شوي ما تطفش.
2: لا بس هي اسماء مهمه يعني، كلها
6: كلهم دكاتره غير انه بشار الاسد دكتور كمان يعني. الفكره وين؟ اسرائيل عضو مطلق ضد التقسيم، ضد الفدراليه، والمقاومه حق طبيعي. تنبلش باول شيء اسرائيل. اسرائيل بالدستور منا عدو، يقرا الدستور بقانون العقوبات منا عدو، بس في قانون مقاطعه اسرائيل يلي مطبقينه بار اكستنسيون على العلاقات اكثر من التجاريه. من هيك كنت عم تطبق وقتها سوري المحكمه العسكريه بالاكستنسيون تيعتبروا تيشدوا كل الشباب. ها اول شغله. ثاني شيء اذا هن مسيحيون، اللي دافع عن المسيحيه سوري بال 82 هي اسرائيل، بحلب زحله هي اسرائيل، وبال 2023 هي اسرائيل. فبس بدهم يمشوا انه مسيحيون من اجل اسرائيل، بدهم يمشوا حسب الخط المسيحي. ما فيهم مسيحيون من اجل اسرائيل ويحكوا خط مثل محمد رباعي يعني. شغله بعد. في ضيف كان عندك من شي شهر تقريبا، قد ما كبر راسه عندك لانه حضرتك تنفخ فيهم، اجوا عم بيهددنا بالعد، صار عم بيهددنا بالعد انه بنرجع على العد، نحن بنلغي قصه رفيق الحي بنرجع على العد. بس بدي اقول له انا يعد، بلش يعد كم بلاطه بده تيبلط البحر. ميرسي كثير.
2: حلو، شكرا استاذ شربي الغصوب. استاذ بسام خيبر، بتعطوه ميكرو استاذ بسام، تفضل.
7: سؤال استاذ، شكرا. استاذ ماجد، السلام
2: هودي فودر تفيس برا، ما حدا يتأمل بعودة الحرب، ممكن ترجع بس مش بهالطريقة.
7: استاذ مارسيل، انا ما رح اترك استاذ محمد لحاله الليلة، معلش سؤالي شوي مختلف. استاذ مجد، السلام للدول او للشعوب ليس بالفرض، ليس بالإذلال، ليس بالإطعام. إذ لا سلام بدون كرامة، ولا سلام من دون عدالة. السلام في الحرية وبين الأحرار. هل أنت مع سلام الحق أو مع سلام القوة؟
3: أنا مع سلام الواقع.
2: حلو.
3: سلام الواقع هو لما تتطلع ببنود اتفاقية السلام وتلاقي أنه كل بند إذا بتحطه بخطاب نعيم قاسم وبتراجع خطاباته هو موافق عليها، بس اللي منه موافق عليه أنه يكون في دولة، اللي منه موافق عليه أنه تكون هيدا الدولة هي اللي عم بتفاوض، واللي منه موافق عليه أنه يكون شرط تحقيق هيدا السلام أنه يبطل فيه عصابة مسلحة بلبنان.
4: هيدا هو السلام اللي كلنا بنطمح له. المطلب الإسرائيلي الأساسي شو هو؟ سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. مطلبي كلبنان الأساسي شو هو؟ سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. هيدا تقاطع المصالح اللي بيجيب لي سلام، واللي عم بسموه انبطاح شو هو؟ إعادة الأعمار، إعادة الأسرى، الانسحاب من الجنوب، إعادة ترسيم الحدود. هلأ عم بيطلعوا لي ببدعة أنه الإسرائيلي عم يستعمل كلمة إعادة التموضع خارج الأراضي اللبنانية. يا حبيبي وين كنتوا لما السوري استعملها؟ وين كنتوا بالطائف لما السوري قال إعادة التموضع؟ ما كنتوا أنتوا تدافعوا عن السوري وتقولي هو استعمل إعادة التموضع يعني لازم يطلع على البقاع بس؟ وبالتالي هيدا التناقض بالفكر هو دليل على الإفلاس السياسي اللي عندهم إياه. اللي عم نطمح له هو جنوب حر، هو أسرى أبرياء عائدين لنا، هو إعادة أعمار محقة مش من أموال دافعي الضرائب، هو لبنان سيد حر مستقل، واللي عم نطمح له أكتر من هيك هو تحرير لبنان من إسرائيل ومن الوصاية الإيرانية. مش شغلتنا شكرا. نستبدل الاحتلال باحتلال.
2: أستاذ أسعد حمدان تفضل. أسعد حمدان بعدين أستاذ شربل أبو جودي تفضل.
4: أسعد حردين
2: حمدان
4: نقصني
8: حمدان أستاذ مجد من شبعة من
4: الشبعة.
8: أول شيء بدي وجه تحية إلى فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع والزعيم وليد جنبلاط.
2: مين اللي قال شكرا هون؟ شو خاصك أنت؟
8: هو مع
2: أنت
8: أحمد
2: مواطن
8: الشرع.
2: لبناني أو مواطن سوري؟ أوكي شو خاصك؟ بلا الامتداد الطبيعي. هلا اسكت أحسن ما مددك شي محل تاني. كفي
8: أستاذ مارسيل، في عندي صرخة صغيرة بدي أقولها. في ست ضيع سنية بالجنوب اللي هن مروحين يارين البستان أم التوت، وكان في ضيعتين بعد نسيتهم ضايرة. هو ضيع ما حدا عم بيذكرون أبدا. هو ضيع صاروا على الأرض، هن بالقطاع الغربي بالجنوب. الشباب بيعرفون، أهليهم عايشين على المواسم، على الزيتون والمواسم اللي بتجي عندهم بالمنطقة، وأحوالهم المادية كتير تعيسة. فنحن نطلب مساعدتهم، نطلب من زعماء السنة، نطلب من المرجعيات السنة، نطلب من دار الفتوى.
2: الرئيس أحمد الشرع،
8: الرئيس أحمد الشرع كمان بيساعدهم، بيساعدهم إن شاء الله بيساعدهم. نطلب مساعدتهم ويوقفوا حدهم، مش بس يبعتولهم كراتين مواد غذائية، يبعتولهم مصاري مشان بدي يدفع أجار
2: البيوت.
8: بعد عندي شغلة بس بدي
2: خلاص، لانه بعد شوي
8: لا
2: ما بقى تلومه محمد رباعي اذا بيقول لك مرجعيتي ايران، وقت انت بتجي بتقول له بدي حي الرئيس احمد الشرع. ما فيكم تكونوا معايير مختلفه. شكرا لك المهندس شربل ابو جودي بتكون تروقه. ما فيك تخونه وبالوقت ذاته انت تطلب رعايه دوله تانية ورئيس تاني. من الاخر بلا وقت بتوجه تحيه، اول شيء بتوجه تحيه لرئيس بلدك، وما في علم الا علم بلدك. من الاخر تفضل.
9: مساء الخير استاذنا. انا مبسوط على الشركه اللي عم المؤسسه اللي عم تعملوها تدعموا الافكار بلبنان. عندنا افكار كثيره، واهم فكره هلا يلي انا عم عيني منها، بتفاجئ انه بمشي بالوديان وبلاقي المجارير تبع البلديات عم تنكب بالوديان. عندنا ثروه وطنيه، ناس بتفتش على البترول، ناس عندها غاز، نحن عندنا مي، وهيدي المي تنقدر نستثمرها بدنا نحافظ عليها. لازم نقضي على كل شيء اسمه بلوث المياه، ان كان بنهر الليطاني وان كان بكل الوديان. هيدي ثروه وطنيه فينا نبيعها، خاصه المي اللي عم تنكب البحر. هيدي عاملين مشروع فيها كتير مهم، بتفوت لك 11 مليون دولار يوميا للبنان.
4: اهم شيء من السدود يعني.
9: هودي المي اللي عم تنكب البحر، هيدي كتير هينه قصتها. بدنا نحافظ على كل وين في مجرير نقضي عليهم بالتكرير، ونستفيد من المي تبع المجرير نسقي فيها. وهيدي نقطة لازم نركز عليها، هيدي خسارة وطنية ضخمة إذا منخلي هالمجرير تلوثنا البيئة
2: وعطلنا
9: بصحة كلها.
10: كنتم مع
11: برنامج صار الوقت.
12: صار الوقت
11: عبر إذاعة لبنان الحر.

0: يتجه المشهد اللبناني غدا إلى محطتين مفصليتين، الأولى الاجتماع الافتراضي اللبناني الإسرائيلي لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية والبدء بها خلال أيام، والثانية اجتماع مجلس الوزراء الألماني الفرنسي لإطلاق مبادرة مشتركة لدعم الاستقرار اللبناني. وبينما تتسارع الاتصالات استعدادا لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، يتصاعد الاشتباك السياسي الداخلي مع هجوم غير مسبوق من حزب الله على الرئاسة. فعشية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون في 21 الحالي والتي تتكثف التحضيرات لها، صوب حزب الله بالمباشر على رئيس الجمهورية، فكشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب حسن فضل الله في تصريح من مجلس النواب عن مضمون اللقاءات التي تمت بين الحزب والرئيس، مشيرا إلى أن معظم اللقاءات تمحورت حول مطلب واحد وهو تسليم الصواريخ الثقيلة.
1: لم تتوقف محاولاتنا مع رئيس الجمهورية عبر مستشاره وآخرين من أجل الحد من الانزلاق الخطير للعهد كي لا يفقد ما تبقى له من دور وطني جامع، وعند كل محاولة للقاء هادف وجاد كان يجهضه بمواقف تصعيدية وتخوينية ضد شعبنا والإساءة إلى تضحياته الجسيمة، وكنا نتغاضى عن هذه الإساءات المتعمدة حرصا منا على بلدنا وعلى صورة هذا العهد. إن معارضة الاتفاق المشؤوم من غالبية اللبنانيين هي معارضة وطنية خارج الاصطفافات السياسية والطائفية المعروفة، ولن تنفع محاولات تلميع هذا الاتفاق، فنصوصه واضحة إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلة ويشرع الاحتلال وممارسات الإجرامية ويستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية ويخضع جيشنا الوطني لاختبارات يجريها جيش العدو، ويجعل أي هذا الاتفاق السلطة شريكة للعدو في كل نقطة دم يسفكها أو بيت يهدمه، إنه اتفاق غير قابل للحياة.
0: يأتي ذلك في وقت يستعد لبنان لدخول مرحلة سياسية أمنية جديدة باستكمال التحضيرات اللوجستية لنشر الجيش في المنطقتين النموذجيتين تطبيقا لما نص عليه اتفاق الإطار. ووفق المعلومات سيبحث الاجتماع اللبناني الإسرائيلي غدا الذي يعقد عبر تطبيق إلكتروني إطلاق الضوء الأخضر لبدء انتشار الجيش في المنطقة التجريبية بعد التوافق على آلية التحقق الخاصة بانتشاره، في حين أنجزت قيادة الجيش اللبناني كل التحضيرات اللوجستية لتسهيل سيطرة الوحدات العسكرية عليها، خصوصا أنها باشرت بتسيير دوريات مؤللة اقتصرت حتى الساعة على المنطقة النموذجية وتشمل بلدات غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي وجميعها تقع في جنوب الليطاني، وذلك تمهيدا لاستحداث نقاط عسكرية ثابتة للتأكد من عدم وجود مجموعات مسلحة غير حكومية، في إشارة إلى حزب الله. وسيخصص الاجتماع بالدرجة الأولى للاتفاق على آلية تنفيذية للتحقق من انتشار الجيش، وذلك بتشكيل لجنة يشارك فيها ضباط لبنانيون وأمريكيون، مع احتمال أن ينضم إليها ممثلون عن اليونيفيل أو مراقبون من لجنة الهدنة التي يتركز ضباطها وعناصرها على جانبي الحدود بين البلدين، على أن يستثنى منها أي ممثل لإسرائيل بناء على إصرار الجانب اللبناني. وأكدت مصادر وزارية لبنانية أن مجرد التوافق على تشكيلها يعني حكما بأن وحدات الجيش باتت على أهبة الاستعداد للانتشار فور تحديد الساعة صفر، من دون أن تستبعد بدء انتشارها عشية توجه الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد انسحاب بعض النواب من القاعة، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني، وذلك بالتزامن مع بدء مناقشة البند 40 من جدول الأعمال المتعلق باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. وقد رفع بري الجلسة بعد تلاوة المحضر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على إيران لليلة الخامسة على التوالي، ولفتت إلى أن موجة الضربات هدفها إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. التلفزيون الإيراني أعلن من جهته أن القذائف الأمريكية استهدفت مناطق جنوب بندر عباس، وأفاد أعلام إيرانية عن ذوي انفجارات في بوشهر وفي الأهواز. على خط مقابل أعلن البيت الأبيض أن إيران تريد التوصل لاتفاق وأن جزءا من النظام الإيراني يريد الاتفاق وإبرام صفقة، لكنه أضاف أن إيران أصبحت منقسمة وقادتها مشتتون. أشار البيت الأبيض إلى أن الضربات الحالية رد على انتهاك إيران لمذكرة التفاهم، مؤكدا أنه لم تعد للإيرانيين قدرة على ردع الضربات الأمريكية. ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز من دون أن تتحمل عواقب ذلك. في هذا الوقت حذرت واشنطن رعاياها مجددا بعدم السفر إلى العراق، وقالت لرعاياها لا تسافروا إلى العراق بسبب الإرهاب والخطف والاضطرابات والنزاع المسلح. قد تحدث اضطرابات في السفر في أي وقت وبإشعار قصير. وبالعودة إلى داخل اللبناني، أعلن الأمن العام اللبناني تحرير عائلة سورية كانت محتجزة داخل أحد المباني في منطقة النبعة إسراء عملية دهم نفذتها قوة تابعة للمديرية العامة للأمن العام بناء على معلومات وفرتها السفارة السورية في بيروت. وأوضح الأمن العام أن العائلة كانت محتجزة على خلفية خلافات مالية، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن تحرير سيدة وخمسة أطفال وتأمين سلامتهم. وأضاف أن المديرية باشرت تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية جميع المتورطين في القضية والعمل على توقيفهم. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم. في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.
1: بعد الصباحية والتحية الصباحية بدي فوت دغري بالموضوع وأسألك سؤال. إذا حكومتك تراجعت عن قرار، هل بيعني إنه المشكلة خلصت؟ إذا أصدرت مرسوم ورجعت علقته، هل هالشي بيعني إنها اختفت؟ إذا ربحت معركة، بيكون انتصار كامل ولا ناقص؟ يعني أنت ربحت الحرب؟ موضوع خاصه باللي صار بهالكم يوم الماضيين، اللي كتير من اللبنانية حسوا خلالهم بالارتياح وقالوا خي الحكومة تراجعت عن مرسوم. علقوا المرسوم 3214، يعني الاعتراضات نجحت، الضغط عمل ثمار، بس السؤال الأساسي، القصة انتهت فعلياً؟ بقول لا، مش لأنه المرسوم ممكن يرجع، بس لأنه القصة أكبر من قصة مرسوم. وهون عم بحكي عن قصة 3% على موضوع الملوث اللي هو بده يعالج النفايات، أكيد كلكم سمعتوا فيه. مش لأنه المرسوم ممكن يرجع ما خلصت القصة، لأنه القضية أكبر من قصة مرسوم وأكبر من رسم وأكبر حتى من حكومة. القضية هي طريقة تفكير الدولة اللبنانية، كل مرة عم تعوز فيها مصاري. خلينا نتذكر شوي هيك كم شغلة من وجه الصحارة. بشباط الماضي فرضت الحكومة رسم على البنزين، بحزيران فرضت رسوم جديدة تحت عنوان بيئة. يعني نحنا ما كنا مخلصين بوزير المال لحاله، طلعت لنا وزيرة البيئة هلأ. تعلقت إحدى القرارات لما ارتفع الاعتراض، ولكن الفكرة هل تغير المنطق؟ تغيرت طريقة تمويل الدولة؟ ولا نحن بس عم نأجل المشكل لموعد جديد؟ هيدا السؤال اللي بدي جرب جاوب عنه اليوم، لأنه إذا منفهم طريقة التفكير أهم بكتير من متابعة الأخبار اللي بيخلص الخبر بيومين بس النهج بيبقى سنين، ونحن منروح منعمل خيارنا الانتخابي ومننسى أنه في نهج مدمر وفي نهج بيستسهل. لشوفي عنا موازنات ونظام ضريبة إذا كل مرة الحكومة بالاستثناء المعطى لها بدها تفرض علينا ضرائب جديدة. خليني أروح على المكرو قبل ما نفوت بالميكرو، على الصورة الكبيرة. قبل ما ننتقد أي قرار وقبل ما نزقف لأي تراجع مثل المرسوم 3214، بدي جرب أفهم معكم المشهد كامل. كل حدا عم يسمعني تخيل حاله وزير المالية، الخزينة عم بتعاني، الاقتصاد بعد ما تعافى من بعد انهيار 2019، اجتنا حرب 2024، رجعت الحرب مجددا بأدار 2026، الدولة خسرت جزء كتير كبير من إيراداتها أو يمكن الشيء اللي كانت موعودة فيه. بالمقابل شو صار؟ ارتفعت النفقات، في تعويضات بدها تندفع، في مساعدات بدها تنصرف، في إعادة تشغيل للمؤسسات، وفي رواتب لازم تندفع. وزير المالية ياسين جابر توقع أنه الاقتصاد اللبناني ينكمش هالسنة بنسبة بتتراوح بين 7-10%، وممكن توصل الأضرار المباشرة وغير المباشرة لحوالي 20 مليار دولار. يعني باختصار الدولة منا بوضع مالي مريح، وطبعا هيدا واقع يعني ما حدا فيه يتجاهله، ولكن هون تبلش بالسؤال الحقيقي. ومثل دايما المجال مفتوح للمشاركات والتعليقات، ولكن اليوم بس على الواتساب 70-959-111. السؤال الأساسي اللي بدنا نطرحه أو السؤال الحقيقي والفعلي، إذا احتاجت الدولة للمصاري من وين بتجيب مصرياتها. ما فيها تجيب مصرياتها من مكافحة التهرب الضريبي مثلا؟ ما فيها تجيب مصرياتها من تحسين الجباية؟ ما فيها تجيب مصرياتها من خفض الهدر؟ ما فيها تعمل إصلاح بالمؤسسات؟ ولا بس الحل جيبة المواطن؟ عن جد ركزوا معي كتير على هيدا السؤال، لأنه كل شي رح أحكيه من بعده بيدور حول هيدا السؤال الأساسي. إذا بدي أحكي بأول قرار بشبار

قيمتها أو كتير من قيمتها. يعني المشكلة يمكن تحديدا مش بزيادة الرواتب، المشكلة منا بالهدف، إنما كانت بطريقة التمويل. طب هون برجع بطرح سؤال تاني، ليش البنزين وليش التفئة؟ ليش اختارت الحكومة ضريبة بيدفعوها الكل؟ طب البنزين مش بس الأغنياء بيستخدموه، مش بس الفقراء بيستخدموه، كل شخص بيسوق سيارة عم يدفع، وكل حدا بيشتري سلعة تقريبا بده يدفع TVA. يعني الدولة اختارت الطريق الأسرع لتحصل إيرادات، بس شو صار؟ هل الطريق الأسرع هو دايما الطريق الأفضل؟ تقديرات اقتصادية قالت انه كان ممكن لهيدا الرسم انه يأمن بين 300 و400 مليون دولار سنويا، بس كلفة الزيادات على الرواتب كانت اعلى بكتير من هيدا الرقم. يعني القرار اللي اتاخد ما كان بده يحل المشكلة بالكامل اصلا. ما حدا بيعطيك ارقام مزبوطة. بس شو كانت المفارقة؟ المستفيدين من الزيادة هن ذاتهم كانوا ممثلين برابطة موظفي الإدارة العامة، وكانوا عم يرفضوا طريقة التمويل، وكانوا عم بيقولوا باختصار ما تعطونا زيادة من جهة وترجعوا تاخدوها منا ومن الناس من جهة تانية، يعني عم بعطيني زيادة بإيد اليمين ويخدها مني بالشمال. هيدا الشيء بخليني أتوقف عند فكرة مهمة، يمكن المرسومين قطع الوقت عليهم وكل شيء، بس اليوم الأهم اللي عم ضوي عليه على فكرة النهج. إذا كانت الزيادة بالراتب رح تؤدي لارتفاع كلفة النقل وكلفة السلع، قديش رح يبقى فعليا بجيبة الشخص اللي نزاد الراتب تبعه له؟ طبعا هيدا سؤال اقتصادي قبل ما يكون سؤال سياسي. حتى شفرية التاكسيات طلعوا على الشارع، سكروا الطرقات، ناس احتجت، بس ما صار شيء. كل الاعتراضات ما لقيت نتيجة، والرسم بقي لحديت هلأ. إذا هلأ بتروح بتعبي سيارتك، أنت بدك تدفع 300 ألف ليرة زيادة. مشان هيك أنا بطرح سؤال، إذا نجح هيدا القرار أنه يضل، معقولة برأيكم الحكومة توقف عنده؟ ولا حاجتها للمصاري رح تخليها تاخد خطوات جديدة بتشبهه؟ هون خليني روح لحزيران. مرق كم شهر والدولة بعدها بدها مصاري، وهون اسمحوا لي اطرح سؤال كتير بسيط. لما تعوز الدولة، دولتنا الكريمة العظيمة، مصاري، عم بتغير طريقة التفكير ولا عم بتغير بس اسامي القرارات اللي عم تتخذها؟ بحزيران 2026 طلع المرسوم الشهير كنت عم بحكيكم عنه 3214. من أول لحظة طلع المرسوم للأسف نقصمنا نحن اللبنانية، لأن ما حدا فاهم شي من شي. ناس عم بيقولوا ضريبة جديدة، وناس عم بيقولوا لا، الحكومة ما بتفرض ضرائب جديدة، عم بتطبق قانون أقره مجلس النواب سابقا لتنظيم تمويل إدارة النفايات بحسب مبدأ الملوث بيدفع. كمان هون بين هلالين تكون منصفة، فكرة حماية البيئة منا مشكلة، ما عندي مشكلة معانا، وما حدا معترض انه معالجة النفايات بدها تمويل، بس السؤال منه بس عن المبدأ انه نحن مع البيئة ومع معالجة النفايات وبلا بلا بلا، السؤال عن التطبيق. اذا كان الهدف بيئي، ليش شملت الرسوم مواد غذائية، أدوية، ملابس، سيارات، ميات السلع التانية؟ هل كل هيدي السلع مصدر تلوث؟ هل نحن هالقد يعني كل شيء ضابط عنا بالبلد ومنظم تنوصل لهيدي المرحلة؟ اعملوا إصلاحات تانية قبل ما توصلوا لهون، فرجوني نحن عن جد بسويسرا، ورجعوا عملوا هيدا القانون وطبقوه. ليش مين اللي عم بلوث؟ مش الدولة اللي عم بتلوث بالدرجة الأولى؟ الاعتداءات على الأملاك البحرية والنهرية والكسارات اللي الدولة ما عالجتها بعد، هي اللي عم بتلوث. جايين هلأ تحطوا ضرائب على السلع الصغيرة اللي عم يستفيد منها الفقير قبل غيره؟ بدل ما نكون عم نحط هيدي الضرائب لحتى نعالج فعلا مصدر التلوث، النتيجة العملية كانت زيادة كلفة الاستهلاك على المواطن. أنا
بدي جاوب، أنا بس بدي أطرح سؤال طرحوه كتير من الاقتصاديين والهيئات الاقتصادية، وبعدين إجا هيك عامل وزاد كتير الغضب. بهديك الفترة كانوا اللبنانيين ناطرين أنه تنزل أسعار بعض السلع من بعد ما تراجعت أسعار النفط عالميا. كان من المفترض أنه يحس المواطن بانخفاض ملموس بكلفة البنزين، بس اللي صار كان العكس تقريبا. الانخفاض اللي كان ممكن أنه يظهر على الأسعار امتصته الرسوم الجديدة، وهون حسوا الناس أنه أي فرصة أنه بيقدروا هيك ياخذوا نفس ضاعت. بلش الاعتراض، كتار من الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي والمستوردين رفضوه، وأسئلة قانونية انطرحت حول مدى انسجامه مع القانون اللي أصلاً استند لإله حتى يطلع هيدا المرسوم. بس يمكن السؤال الأساسي ما كان قانوني إنما كان اقتصادي بحت. هل صارت الدولة بتعتمد كل معازة إيرادات على زيادة الكلفة على الاستهلاك؟ إذا كان الجواب إيه، يعني هون المشكلة بطلت لا بمرسوم أدار ولا بمرسوم 3214، صار اسمه نموذج مالي كامل بده نفضه من أوله لأساسه.

0: شو اللي بيجمع بين هالقرارين أو المرسومين؟ قبل ما أقول شو اللي بيجمع بيناتهم بدي هيك مرق شوية رسائل على 70-95-9-1-1-1 اللي هي اليوم الوسيلة الوحيدة للتعليق حالياً.
1: بونجور عنديكو. الدولة لازم تجيب المصاري ترجع لنا مصرياتنا، ومثل ما عملوا بالعراق تكمش اللي اخدين المصاري مليارات الدولارات السرقي. الشعب بأمه وأبوه 4 مليون إنسان انسرقوا بالمهجر وبالوطن، ما بيصير من جابة المواطن أكيد لا. هيدي لازم يكون في إصلاح كل الدولة، ما بدنا نحكي ونجيب أسامي وما بعرف شو، بس إذا ما صار شيء جذري بلبنان اللي سرق قبل رح يرجع يسرق. ليه؟ لأنه ما حدا نحاسبه، ما في محاسبة، يعني ما في عقاب، يعني ما في حدا رح يرجع. اللي بيفوتوا على دولة بيرجع يروحوا. بقى يعني لازم مثل ما قولوا عملية جراحية مثل ما صار عم بيصير بالعراق، هيك لازم.
0: شكرا لك نورما. زياد بقول القصة مش قصة مرسوم، الوضع مسموم والقصة ما خلصت عند هيك. الدولة قادرة تجيب، عندها موارد كتير، إنما شو بنعمل إذا المسؤولين شايفين العلة وين وما بدهم يشتغلوا كرمال هالشعب المسكين؟ أنا موافقة معك. كمان بسمع رسالة على 70-95-9-1-1-1.
2: الدولة فيها تجيب مصاري من الكازينو ومن الأملاك البحرية ومن الأملاك الدولة المتصرفين عليها بعد النواب والوزراء. في كثير أمور فيها تجيب الدولة مصاري، بلا غلاء بنزين، بلا TVA، بلا أصروس العالم مثل ما بيقولوا. في كثير أماكن فيها تجيب الدولة مصاري. يسعد صباحك.
0: وصباحك مصطفى. بيقول بنظر الدولة ما في أهون من جيبة المواطن، وما في أشطر من التاجر اللي غلى الأسعار شي سمع برسوم 3%، ولما تراجعت الدولة هو ما تراجع، وبكرة لما يرجع يقروها بيرجع بعلي الأسعار مرة تانية. أنا موافقة معك. كمان بسمع رسالة من نعيم.
3: صباح الخير مدام إيل ديكو.
0: صباح النور.
3: جوابا لطرح إشكاليتك وابتعادا عن إرهاق المواطن من الضرائب اللي أسهل طريقة أن تحصل فيها المصاري لتدفع الاستحقاقات، هناك عدة مجالات وسهلة جدا. أولا خلينا نبلش بجباية عادلة من جميع المناطق،
0: هذا اللي كنت عم أقوله،
3: جباية المي والكهرباء والعقارية والجمارك وغيره. اثنين، عنا أملاك بحرية. الأملاك البحرية والنهرية يا ما شو بتدخل، ولو بتعرفي قداش في مداخيل اليوم منخفضة للدولة
0: 100%. هذا اللي كنت عم أقوله،
3: ما في غض النظر عنا. ثلاثة، تخفيف من المحسومات من مرافقي الشخصيات يلي بيكلفوا بدون أي نتيجة،
0: كمان حكينا عن
3: الهدر الحاجة لعسكر ولدرك لهالبلد. أربعة، فكل هالأشياء لازم النظر برواتب المتقاعدين من النواب والوزراء اللي بتكلف كأموال وأموال طائلة، وهلوم مجرا في كتير وسائل يا ست إلديكو إذا بده يكون في نوايا طيبة غير ما يكون في ظلم على المواطن، لأنه أسهل الشيء أن نمد إيدنا على جيبة المواطن. نعيم جرجس.
0: للأسف نعيم. إلي عم بيقول اللي ما عم بفهمه أنه صندوق النقد عم بيطالب الدولة بإعادة هيكل القطاع العام، وبالمقابل الدولة عم بتزيد ضرائب وزيادة أفراد القطاع العام. كيف هالشي بده يزبط؟ سؤال بمحله يا إلي. رسالة من شربي.
4: بونجور مدام، معك شربي من الجنوب. مدام عن جد الحق مش على الدولة، حق على الشعب، حق على الشعب اللي عم بيفرز هيك سلطة. مع احترامي للجميع، أنا
0: هذا كمان السؤال اللي كنت عم بطرحه،
4: عم بيفرز هيك سلطة ويعطيها رقبته وهي ما بتحافظ له على كرامته وعلى لقمة عيشه وعلى حياته. بيعملوا عمايلهم وبيغلطوا أغلاطهم وبيفلسوا البلد، وآخر شيء الشعب يتحمل المسؤولية. بدنا الشعب يوعى ويعرف هو يصحح، يعرف مين بده ينتخب بالانتخابات. يسعد صباحك.
0: أنا موافقة معك شربل. تحية لك لكل أهل جنوب اللي بعدهم صامدين بالجنوب. فعلا هذا اللي كنت عم قوله، أنه نحنا في كتير أمور عم بتصير، وقتا نجي حتى ناخد خيارنا الانتخابي ما منفكر بهالتفاصيل الصغيرة اللي عم ترهقنا وعم تاكل معنا بالصحن كل يوم، وعم تتفلس لنا جيوبنا وعم تمنعنا أنه نبني مستقبل لأولادنا. إذا بدي شوف شو اللي بيجمع بين القرارين هيك تطلع بخلاصة من كل شيء اللي قلته، بدي أنسى كل التفاصيل، لا بنزين ولا نفايات ولا مراسيم ولا أرقام. خليني أشوف الصورة من فوق. شو شايفة؟ بشوف قرارين مختلفين ولكن طريقة التفكير فيهم وحدة. بسأل حالي بالقرار الأول مين دفع؟ المواطن المستهلك. بالقرار الثاني مين دفع؟ المستهلك. بالقرار الأول الدولة عايزة إيرادات، وبالقرار الثاني كمان الدولة عايزة إيرادات. بالقرار الأول حل زيادة رسم، وبالتاني زيادة رسم تاني، وهون بيصير السؤال مختلف. المشكلة بالقرارين بحد ذاتهم، ولا أنه أول فكرة بتخطر عبال الدولة لما تعوز مصاري تزيد رسوم؟ يعني خليني أعطي هيك مثل مثال حتى وضح الصورة أكتر، أو يمكن تنتخيل مع بعض. تخيلوا عندكم شركة عم تخسر مصاري، كل شهر بتزيد الخسائر تبعولها، شو الحلول؟ معقولة أنك تزيد المبيعات؟ معقولة تخفض المصاريف اللي عندك؟ معقولة تمنع السرقة بالشركة؟ معقولة تطور الإنتاج؟ إذا كان الحل الوحيد كل شهر أنه ترفع الأسعار على زبوناتك، شو بده يصير؟ رح توصل للحظة زبوناتك بده يقولوا خلص لحد هون وبس. وهيدا تقريبا اللي عم بيصير عنا بالاقتصاد. الدولة بدها مصاري، أوكي فهمنا، الدولة بدها مصاري، بس المواطن كمان عنده قدرة محدودة حتى يدفع، وهون عم بلش المشكلة. كمان في نقطة كتير مهمة وضروري ألفت الانتباه عليها. كمان بحسب الأرقام اللي وردت بالموازنة، الدولة عم تعتمد بشكل كتير كبير على الضرائب وعلى الرسوم غير المباشرة لحتى تأمن إيراداتها. يعني الجزء الأكبر من المال جاي من الاستهلاك، من البنزين، من التفئة، من الرسوم، من الجمارك. بمعنى تاني، كل ما عم تشتري أكتر كل ما عم تدفع أكتر، وكل ما ارتفع سعر أي سلعة عم بتزيد مساهمتك أنت كمواطن بتمويل الخزينة. ولكن هل هيدا وحده بكفي تبني مالية عامة سليمة؟ معظم خبراء الاقتصاد بيقولوا لك لا، لأنه الدولة ما بتقدر تبني استقرارها المالي بس على زيادة الضرائب كل ما تواجه أزمة. بدأ اقتصاد عم ينمى، بدأ استثمارات، بدأ تكافح التهرب الضريبة، بدأ إدارة عندها كفاءة أكتر. وهون بوصل للسؤال الأخطر بهالحلقة، إذا بقيت طريقة التفكير نفسها، شو اللي بيمنع يطلعوا لنا رسم جديد بعد شهر أو بعد شهرين؟ كان العنوان أول شيء البنزين، بعدين العنوان البيئة، بكرة حيلا عنوان تاني بيسحبوا لك ياه وبكبوا لك ياه بوجهك، وانت يا مستهلك، انت يا مواطن، روح ادفع وما فيك تفتح تمك. ليه؟ بيبقى المنطق هو ذاته، بس بتتغير أسماء المراسيم. ليه؟ هلأ ممكن حدا يطلع يقلي طيب إذا الدولة مفلسة من وين بدنا نجيب مصاري؟ وهيدا سؤال منطقي، ويمكن أهم من سؤال الحلقة كلها، لأنه فينا ننتقد حيالله قرار بسهولة، بس الأصعب إننا نقدم بدائل. طب خليني أفكر شوي شوي معكن على رواق. لو كنت أنا وزيرة المالية، أو لو حيالله حدا منكن كان وزير المالية وبده يأمن رواتب القطاع العام ويمول الخدمات الأساسية، بده يواجه تداعيات الحرب والانكماش الاقتصادي، بيكفي يقول أنا طيب خلص قررت ما بدي أفرض رسوم جديدة؟ يمكن لا، الدولة بدها إيرادات، وهيدي حقيقة ما حدا منا بيقدر ينكرها. بس السؤال مش بس الدولة بدها مصاري، السؤال لازم من وين بتجيب الدولة مصرياتها؟ وهون مفروض يكون في عنا أكتر من خيار. خليني بلش مثلا بالتفئة. بحسب تقديرات عدد من الخبراء، بتحقق التفئة سنويا حوالي مليارين دولار، بوقت هي قادرة تحقق أكتر بكتير لو حسنوا التحصيل وتراجع التهرب الضريبة. يعني شو معناتها؟ معناتها ما بدهم يعملوا شغلهم تنعيش ببلد مثل الخلاء، وأحيان شي مدوا إيدهم على جيوبنا. بعض التقديرات الاقتصادية عم تحكي عن فجوة بتوصل لحوالي مليار دولار سنوياً بموضوع التفئة. طب إذا بدي وقف عند هيدا الرقم، مليار دولار، إذا كان في مليار دولار ما عم بتفوت على الخزينة بسبب التهرب وضعف التحصيل، أي أولى نبش عن هيدا المليار وينه وادفع فيه اللي لازم ادفعه، ولا بفرض رسوم جديدة على المواطن اللي عم يدفع أصلاً ومرهق صار من كثرة الدفع؟ نفس الشيء بدي روح على الجمارك، وهالأرقام مش عم جيبها من عندي، بس هيك عملت نتفت ريسيرش، وأرقام هن يا هن منزلينا، يا أما في خبراء اقتصاديين عم يحكوا من وراء أرقام هن جايبينا، يا أما في تعليقات، يا أما في تقارير. بس هيك عملت جولة سريعة. لبنان خلال 2025 استورد بضائع بمليارات الدولارات، ولكن إيرادات الجمرك بقيت حسب تقديرات اقتصادية أقل بكتير مما لازم تحقق قيمة هيدي الواردات. برجع هون بسأل سؤال، المشكلة بانخفاض الرسوم بضعف الجباية ولا بالتهريب ولا بالاستثناءات اللي عم تنعطى؟ إذا كانت الدولة مش عم تجمع اللي عندها استحقاق له أصلا مطرح ما لازم، مش من الطبيعي تطلب من المواطن يدفع زيادة؟ وهيدا مش رأيي واحدة، هيدا نقاش اقتصادي عمره سنين. كرمال هيك منسمع كل هالخبر الاقتصاديين عم بيرجعوا يكرروا العبارة زيتها ومتحم قلبهم وما حدا بيرد عليهم. الإصلاح قبل الضريبة، الإصلاح قبل الضريبة. الضريبة منا سياسة اقتصادية يا جماعة، الضريبة أداة. السياسة الاقتصادية إنك تعرف كيف تنمي الاقتصاد وتزيد الإنتاج وتكافح التهرب وتخفض الهدر، بعدين بتستخدم الضريبة يكون عندك رؤية متوازنة، مش يكون عندك الحل الوحيد دايما بمد إيدي عجيبة الناس وبفرض ضريبة ويكون تقولوا لي في حرب وفي كذا. إيه مزبوط، بس عطيت مثلين صغار وعدوا وجروا معي، بين الجمارك وبين التفاقة في أموال ضايعة ما عم نلاقيها، لقوها يا جماعة ورجعوا فكروا تفرضوا ضرائب.

0: بروفيسور بيكر بتقول أنا رح أقلك شو النهج. قبل الأزمة نسبة السرقة من مداخيل الدولة كانت 87% من هيك العجز، بعد الأزمة صارت 99%، وكل ما فقروا الناس كل ما مجبورين يسرقوا زيادة. في شيء اسمه اللافر كيرف، بس هاي بتشابتر 8 بالماكرو ما وصلوا لبعد. هلأ إذا عم بقول شيء غلط بروفيسور بيكر صلحيلي. بسمع رسالة.
1: بونجور مدام إلديكو، يعطيك العافية، معك لورين فرانسيس. مدام إلديكو على الدولة إنه تطلب من الأجهزة الأمنية تطبيق قراراتها بحصر السلاح وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لأنه الحل سياسي لا بل أمني بامتياز. وإذا ما انحل موضوع سلاح حزب الله عبس يبني البناؤون. يعطيك العافية.
0: مرسي لك لورين. كمان رسالة من هيثم.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صراحة يا ريت بيفتحوا ملف الدعم اللي صار من 2019 وطلوع اللي كلف الدولة من مال الشعب مليارات الدولارات، وراح المعاشات كلها وراح التعويض كله وصار الانهيار.
0: شكرا لك. كمان بسمع رسالة. الرسائل الطويلة مش حقدر مرقها لأنه ما بعرف أي ساعة نضطر نوقف لننقل المؤتمر الصحافي لمناسبة تطويب البطريرك حويك.
3: صباح الخير ست إلديكو، كيف صحتك؟ منيحة. إذا الدولة بدها تحصل أموال فيها أول شيء تروح على الأملاك البحرية، وتاني شيء على أموال اللي سرقوها الرسميين والسياسيين بلبنان، وعلى سبيل المثال مش على سبيل الحصر نبيه بري ونجيب ميقاتي وجبران باسيل، وترجع ساعتها تحصل من جيوب المواطنين. ومثل ما حضرتك قلتي تحسين الجباية بكل الجباية، مش شيء معين بس، لأنه بتجبي بين مناطق ومن مناطق ما بتسترجي تفوت. هيدي بتأمن لها مداخيل بدل الضرائب على البنزين. ويعطيكي ألف عافية.
0: شكرا لك.
4: إلديكو بونجور، شو بدي صلح لك؟ مع أساس الموازنة ما فيها عجز، ووزير المالية قال إنه الموازنة ما بتعكس السياسة المالية. شو بدي علّي؟
0: شكرا لك بروفيسور بيكر. خليني أطرح السؤال بطريقة مختلفة شوي. إذا الحكومة بكرة لغيت رسم البنزين بتخلص المشكلة؟ أو إذا لغيت نهائيا المرسوم 3214 اللي هو هلأ معلق والتعليق مش معناتها ألغاء، في فرق كتير بيناتهم، هل تخلص المشكلة؟ أنا بقول لا، لأن المشكلة مش باسم الرسم ولا برقم المرسوم. المشكلة برجع بعيد، الدولة كل ما تواجه أزمة مالية أول شيء بيجي عبالة تنبش عن إيرادات جديدة من خلال رسوم وضرائب غير مباشرة، وهيدا الشيء عم بخلي الناس تفقد الثقة، وما في شيء عم بيرجع الثقة. مش لأنه ما بدهم يدفعوا ضرائب بالمطلق، يا عم الناس بتدفع ضرائب، بس لأنه عم تسأل حالة هيدا السؤال. إذا أنا يعني عم بدفع هيدا الضرائب، هل الدولة عم تدفع ثمن إصلاح ذاتها قبل ما تطلب مني انه انا كمل ادفع؟ يعني ضرائب بكل دول العالم منا مشكلة بحد ذاتها، يعني في كتير بلدان تفرض ضرائب وعلى بكتير يمكن من لبنان، بس المواطن هناك بيسأل سؤال واحد، شو رح اخذ مقابل اللي عم بدفعه؟ عندي طرقات، عندي تعليم، عندي صحة، نقل عام، كهرباء، قضاء فعال، استقلالية قضاء، عندي خدمات رقمية. بس هون بلبنان عم ندفع بس ما عم نحصل على شيء، بالعكس بتراجع الثقة، ولما تتراجع الثقة كل ضريبة جديدة عم بتصير بالنسبة لنا معركة، حتى يمكن لو هن قدروا يبرروها اقتصاديا، لأنه المواطن ما بقى عم بيناقش قيمة الضريبة بس، عم بيناقش مصداقية الدولة وثقة الدولة، ثقتنا بالدولة وني بح. وإذا هيك بدي جرب أختم بسؤال واحد بعد كل شيء كنا عم نحكيه وبعد كل تعليقاتكم، شو لازم رائب أنا بالمستقبل؟ بدي رائب اسم الضريبة؟ ولا بدي رأيي بطريقة التفكير اللي أنتجت هيدي الضريبة؟ إذا بكرة الحكومة عملت رسم جديد ما بسأل قديش بدي أدفع، بسأل ليش اختارت هيدا الحل، هل جربت طريق الإصلاح قبله، هل عملوا تحسين للجباية قبله، هل خففوا الهدر، هل سكروا مزاريب الفساد. إذا كان الجواب إيه عظيم بيختلف النقاش، بس إذا بقيت الرسوم هي الخيار الأول، يعني المشكلة منا برسم، المشكلة بنهج الدولة ذاته اللي مثل ما عم تقول بروفيسور بيكر خلص زهقنا تحم قلبنا. النهج الغلط هو اللي عم بيطلع هيدي القرارات الغلط، وإذا ما تغير النهج رح تتغير بس أسامي الرسوم، اليوم بنزين، بكرة بيئة، بعد بكرة عنوان جديد، والمواطن رح يضل يطرح نفس السؤال، لأي متى رح تضل جيبتي هي الخطة المالية الدايمة للدولة؟ وهيدا السؤال ما خص الحكومة وحدة ولا المعارضة وحدة، بخصني أنت وأنا كل مواطن، لأنه المالية العامة منا مجرد أرقام تنذكر بالموازنة وبس، ما هي العقد اللي بيربط الدولة بالمواطن. يعني إذا هيدا العقد مختل ومش مزبوط أكيد الثقة مختلة ومش مزبوطة، وإذا اختلت الثقة كل ضريبة أزمة وكل رسم معركة وكل قرار بحق اللي يكون موضع شك. وعم تقول بروفيسور بيكر انه معمل بلا كهرباء كيف يشتغل تيدفع ضرائب؟ موافقة. يعني الخيار الصح اليوم مش انك تكون مع هذا القرار ولا ضد القرار، بس نفهم كل مرة كيف عم يبنوا السياسات المالية، ونطالب دولة عم بتوازن بين حاجتها للإيرادات وواجبها بالإصلاح وبالشفافية. معلي أنا بدي اكتفي بهذا القدر، لأنه بدنا ننتقل حتى ننقل مؤتمر الصحافي اللي عم ينعقد بمقر الرئاسة العامة لجمعية رهيبات العائلة المقدسة المارونيات بإطار التحضير للاحتفال بإعلان المكرم البطريرك الياس لحويك طوباوي.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. الحياة إلى معنى، تحية طيبة من القلب بوجه أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا. وطبعاً نحن معكم بلقاء جديد وموضوع جديد رح نستمر لغاية الساعة 1:45. اليوم حلقتنا مستمعينا عن المونديال، هالحدث اللي بيصير كل 4 سنين. برأيكم شو سر هالرياضة اللي قدرت تجمع الشعوب بتختلف باللغة بالثقافة وبالدين، ولكنها كلها بتتفق على عشق كرة القدم؟ خلونا نحكي ونستمتع بهذا الحديث مع المدرب روني مطر. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: صباح الخير.
0: صباح النور. عجد هذه الفترة كتير مهمة، بحس أنه حتى الشوارع مزيانة، كل شيء مزيان، كل شيء حلو، كل شيء ناطر، تعليقات مهمة، بتحس كأنه انتقلنا من عالم لعالم، من مزاج لمزاج. بداية يريد تخبرنا ليه هالشعوب متعلقة لهالدرجة بهالرياضة، شو بيميزها عن باقي أنواع الرياضات؟
2: هلأ بكل أنواع الرياضات يلي الأشخاص بيحضروها وبيتعلقوا فيها بيصير عنا مثل نوع من الانتماء، كيف نحنا كنا من زمان ننتمي لقبائل معينة، عنا اللون تبعنا، عنا طريقة اللبس تبعنا، عنا الممثلين لقلنا، فاللاعبين بيكونوا هن إذا بدك مثل ممثلين يمكن عن أحلامنا وعن أهدافنا وعن نحن شو عم نجرب نحقق من خلال أشخاص تانيين، بيصير نوع من الإسقاط للأهداف تبعنا على هود اللعيبة اللي عم يخلقوا هذا الشيء، وبيصير في نوع من لغة مشتركة يلي إحنا بس نحضر ماتش فوتبول أو أي ماتش رياضة، في لغة مشتركة يلي الناس بتفهمها
0: حتى لما كان في التعليق عليها.
2: صح، هي اللعبة بحد ذاتها لأنه فيها تخطيط، فيها تواصل، فيها ربح، فيها خسارة، فيها وصول، فيها بداية وفيها نهاية وفيها وقت محدد، يعني إذا بدك نوع من تشبيه للحياة، بتبلش بطريقة بتخلص بطريقة، في رابحين في خاسرين، فنحن منعيش هيدي المشاعر من خلال مراقبتنا للمباريات ولا إذا بدك الرحلة يلي بتبعها فريق معين يلي نحن يمكن بيشبهنا بطريقة، يمكن ألوانه، يمكن مثلا الفرق من جنوب أمريكا يلي فيها حياة يلي هي بيكون تانجو وسامبا طريقة رأسهم، أو الفرق الأوروبية مثل الألمان مثلا يلي كتير بيكونوا سيستام، الأشخاص اللي بيكونوا أكتر باتجاه الهندسة وكذا بيحبون للألمان، أو الفرق الأفريقية يلي بتفرجينا أنه قديش النضال والصراع تيقدر يوصل الواحد، فنتواصل مع هذه الفرق أو منحس بانتماء لأنه بتشبهنا بمحل.
0: يعني نقدر نفهم من حضرتك أن الانتماء الرياضي بيشبه، يعني كل واحد منا متعلق بفريق معين، بيشبه حاجتنا الطبيعية للانتماء للجماعة.
2: سهلة الانتماء للجماعة يلي بتشبهنا يلي عندها إذا بدك تقاليدها، عندها أفرادها، عندها قائد تبعها، عندها المخطط العقل المدبر تبعها يلي هو المدرب، عندنا إذا بدك التاريخ، في أشياء يمكن نحن منوراتها تاريخيا من أهلنا، بيصير في وراثة لمحبة فرق
0: أو عاطفيا، يمكن في عنا أشخاص هونيك لقلنا
2: جدودنا. مزبوط، في أشخاص عندهم قرايب يمكن راحوا على هذا البلد مغتربين، ففي هذا الاتصال العاطفي والاتصال يلي هو أنا عم جرب لقي شيء بيشبهني خارج منه.
0: طيب هذا الشيء كمان بخلينا نقول أنه يمكن محبة فريق معين بتنتقل من جيل لجيل لهالأسباب هيدي.
2: صح، وهي المشاركة، يعني إذا حدا هو بحب فرق معين بعدين بنهار معين صار عنده أولاد وصاروا يتشاركوا، بيصير في هذا النوع من التواصل يلي صار بين الأهل وبين الأولاد على المباريات. يعني أنا بتذكر بالـ94 كان كمان المونديال بأمريكا، بتذكر كان عمري 10 سنين بوقتها انه وعيت انا وامي الساعه 2 الصبح تنحضر مباراه معينه.
0: كان خلونا
2: نحضر وقتها صح، وكان البابا وقتها نام بالصالون ونحن نمنا وقتنا وحضرنا الماتش بوقتها، وكانت خبره ما بنساها بكل حياتي. وكان في لانه ال ال ال النتيجة اللي صارت وفاز الفريق اللي كنا عم نشجعه بوقتها،
0: وبعدك عم تشجع هو زيت الفريق
2: هلا بعدني عم شجعه بس طلع برات المونديال لسوء الحظ.
0: اي فريق؟
2: البرازيل.
0: البرازيل. انا كمان عندي عاطفة تجاه الفريق بس كمان ظهر لبرا. يعني استاذ روني، المونديال بتحول كل سنة كل 4 سنين

0: وشوف اذا وصل على نتيجه ولا لا. وفي مثل المونديال في بطوله اوروبا يلي بتصير كل 4 سنين
1: بس
0: كمان.
1: ما بتاخذ هالقد
0: لا بحسب الاشخاص اذا بيشجعوا الفرق الاوروبيه ولا لا. وفي اذا بدك البطولات السنويه اللي بتصير مثل تشامبيونز ليج والعالم بيكونوا عم بيشجعوا كل سنه الفرق تبعهم. بس المونديال له طابع خاص اللي هو انه ما بيتكرر كتير, انه في بطوله العالم بالاخر, وفي اذا بدك هيدي اذا بدك الصراع بين الفرق والانتماءات. يعني الاشخاص بنشوف بالاخص بلبنان بنلاقي الاعلام موجوده على السيارات وعلى البيوت, وبتصير هيدا اذا ربح اكثر ولا لا. في بالنتيجه بالاخر مين رح يكون على القمه, مين رح يكون الفريق يلي هو انتصر ويلي انا عم بنتصر من خلاله.
1: بس بيضلوا حتى مثلا راح البرازيل بيضل العالم بعدها ناطره ومتعلقه وتحضر. لاي مدى بيصير كمان تعلقهم او بتمنياتهم انه يفوز الفريق حسب جدارته او لا, لانه بيتمنوا مثلا يفوز هذا الفريق انه الفريق الثاني هو السبب كان بخروج برازيل مثلا من المونديال. باي طريقه شو الاكثر بيهتموا بجوده اللاعب او
0: هلا اذا بدنا نبسطها اكثر بكثير بنرجع على عقلنا كيف بيشتغل, وعقلنا بحب الاشياء تخلص. فاذا بضل في جزء معين ما خلص او في جزء معين ما له كماله, بضل ناطر عقلنا تيخلص هيدا الشيء. وبنفس الوقت اذا انا فريقي كان عم يلعب ضد فريق تاني وخسروا هذا الفريق وهلا صار بالفينال, غير ما انا اعرف انه هذا الفريق ما ربح, عقلي مش رح يرتاح ورح يضل في هيدا الحاجة والانتظار انه انا اوصل على النتيجة اللي انا بدي اياها من خلال خسارة هذا الفريق.
1: استاذ روني, بننتقل لداخل الفريق شوي. هلا اذا ما لو ما في شخص معين ما ممكن يكون في فريق منسجم. خلينا نحكي بدايه عن دور المدرب يلي هو فعلا يلي له المسؤوليه الكامله عليه بيكون. شو دوره مزبوط, وباي طريقه المفروض يقدر يتمتع باي سمات اذا بدك شخصيه ممكن يتمتع تيقدر يخلي هذا الانسجام موجود طول الوقت داخل الفريق؟
0: هلا ما رح يضل في انسجام طول الوقت, بس الفكرة انه المدرب دوره هو اذا بدك مثل العقل المدبر يلي 10% او 15% من دوره هو التكتيك يلي هو موجود على خطة اللاعب اللي كيف بيلعب هو, و 85% هي ادارة اللاعبين, ادارة الشخصيات تبعهم. لان عندك مثلا اشخاص او لعيبة بيجوا من فرق هن اقوى لعيبة فيهم, بصير عندنا نوع من تضارب بالشخصيات بمحل, فإدارة هيدا الشخصيات واختيار الشخصيات يلي بتقدر تتناغم مع بعض تيكون الفريق متكامل, إن كان بدكة الاحتياط ولا اللعيب الموجودين على أرض الملعب, وحتى في مساعدين المدرب يلي هن بيكونوا يمكن من فرق مختلفة يلي بيقدروا يتواصلوا مع عدد معين من اللاعبين, وبالآخر الكل بيجمعوا بعض. فهو صلة الوصل بين كل اللاعبين والمساعدين المدربين, وإذا بدك مثل ما بيسموها مثل إدارة الرياضة بالبلد, مثلا إدارة الفوتبول بقلب إسبانيا أو بقلب البرازيل, بتكون من أي هذا المدرب يلي من خلاله عم يوصل هن شو هدفهم, كيف بدهم يربحوا, كيف بدهم يوصلوا إلى آخره. فبتكون عنده معرفة بالمواضيع النفسية, بيكون عنده معرفة
1: يعني في متابعة نفسية معه تيعرفوا كمان كل واحد كيف شخصيته كيف ممكن يقدر يتعامل معه
0: صح, حتى لو بطريقة غير مباشرة.
1: كيف؟
0: لأنه التحفيز يلي بيصير وفهم الأحباط يلي بيكون عند لاعبين معينين, يمكن اللاعبين يلي هن مثل مثلا كريستيانو رونالدو يلي هو صار عمره 41 سنة بيلعب مع البرتغال, هو كان نجم مع فترة كتير طويلة بس بلش على دكة الاحتياط. فإذا ما كان المدرب قادر يعمل إدارة لا مشاعر هذا الشخص اللي هو بالنسبة له أسطورة, بالنسبة لحاله أسطورة, رح يصير في كتير مناوشات, رح يصير في كتير إشياء.
1: بس كمان شو تأثير أنه هو هالقد برع وهالقد لمع وهلا على دكة الاحتياط حضرتك قلتها, يعني تأثيره على رونالدو كيف بيكون هيدا الشيء؟
0: يعني بحس حاله يعني مثل كل رياضة, مش كلهم بس في أكترين من الرياضيين بيعيشوا حياتهم الرياضية بيطلعوا كتير مدخول مدى حياتهم, بيوصلوا بعد الرياضة بسنتين ثلاثة بتلاقيهم هبطوا, لأنه بالنسبة لهم الحياة الرياضية عندها وقت وقربت تخلص, فبصير في نوع من الحداد عند اللاعب موجود لانه بلشت تخلص هيدي المسيره عنده. صح 100%.
1: يعني 41 سنه بعد قادر يعطي.
0: لا صح. بس هلا اللي عم بيصير اذا بدك بمختلف رياضات مثل كره السله بامريكا او باوروبا بالفرق عم يخلقوا اذا بدك نوع من مسار للرياضه بعد ما يترك الرياضه من خلال
1: تدريب.
0: يكون عنده لا مش بس تدريب، لا يكون عندهم مهارات مختلفة مثل مهارات يمكن العلاقة بالتعليق، في لعيبة بيصيروا عم يشتغلوا بالتعليق، مهارات العلاقة بإدارة أشغال معينة، بيصيروا هن عم يفتحوا بزنسز مختلفة عن الرياضة اللي هن كانوا فيها تيقدروا يكفوا حياتهم، لأنه ما بعد الرياضة غير ما قبل الرياضة. وهون إذا قدروا عيشوا مسيرتهم الرياضية كاملة مش من خلال إصابة أو من خلال شيء صار معهم اضطروا يوقفوا أنه يكونوا عم يلعبوا هالرياضة على عمر أصغر مما هن كانوا متوقعين.
1: طيب هلأ المونديال بيعتمد فقط على المهارة البدنية أو لا بحاجة للقوة النفسية أيضا؟
0: أكيد.
1: وهذا الشيء بيبين قدي مهم يكون في تدخل أو متابعة نفسية.
0: صح، هي إذا بدك نوع من التوازن بين المهارة البدنية إذا بدك المرونة النفسية الموجودة عنده لا يقدر يتقبل خسارة والربح إلى آخره، وقدرة التواصل مع الآخرين، لأنه كمان إذا ما في تواصل مع الآخرين أنا قد ما أكون نجم إذا ما رح أقدر استفيد من الفريق اللي موجود حواليه أقدر طلع منهم نقاط القوة تبعهم ما رح أقدر أنجح. وهذا الشيء بنشوفه بالمنتخب اللبناني اللي من خلال ايام اللي مشنتف وفادي الخطيب وهلا ايام وائل عرقشي والفريق الموجود هلا. يمكن الفريق اللبناني ما عنده الطول بالباسكتبول او ما عنده اذا بدك الخبره الكافيه، يمكن نحن الدوري اللبناني بالباسكت صغير، بس لانه في هذا التناغم والتواصل والرغبه كرمال يقدر يوصلوا على هدفهم وبصير عندهم هدف مشترك انه بده يرفعوا اسم لبنان، بده يوصلوا على محل، بصير في هذا التواصل يلي بخلي اللعيبه يوصلوا على نتيجه اكثر من ما هن بيتوقعوا.
1: يعني بنقدر اليوم نعتبر انه التدريب النفسي بالنسبه انه صار بيوازي نوعا ما اهميه التدريب البدني.
0: صح، وهذه موجودة بكل الأعمال وبكل المحلات. أنا إذا ما بعرف أفهم مشاعري، ما بعرف أتواصل مع غيري، ما بعرف كيف بدي أتعامل مع المشاكل اللي معقول وقع فيها،
1: بس هذا دوم حدود بس هني قدام العالم كله بيكون قدام.
0: صح، لأنه بيصير في الانتقاد على السوشيال ميديا
1: بيصير
0: في كتير. إذا بدك الضوء مسلط عليهم
1: رح أحكي عليه تبع الانتقاد
0: الفشل بيصير مضاعف ميات المرات لأنه كل العالم عم بتشوفه بتكرار
1: 100%. طيب شو أبرز الضغوط النفسية اللي بيعيشها اللاعب قبل وأثناء البطولة وحتى يمكن بعد ما النتيجة؟
0: الضغوطات هي التحضير كرمال يكون البدنية تبعوله مزبوطة كرمال يقدر يلعب، التحضير النفسي، وفي عندك البعد عن الأشخاص اللي بيحبون لأنه بيصير فيه معسكرات طويلة قبل المونديال وبيضطروا يعيشوا لحالهم ويرجعوا يخلقوا هذا التناغم بين بعض وبكل مجموعة إن كانوا بيعرفوا بعض ولا ما بيعرفوا بعض. بس نرجع نجيب مجموعة ولأول فترة عم يجربوا يبنوا شيء مع بعض، مش بس تعارف، عم يجربوا يبلشوا مشروع مع بعض، بيصير في نوع من صدام هذا بكل المجموعات بالأشغال وبالفرق إلى آخره. هذا الصدام بصير بعد فترة انه بيكون كل العالم عم تجرب تكون لطيفة مع بعضها وعم تعرفوا
1: بس فسرنا اعطينا هيك مشهد معين تنعرف نفهم مزبوط شو عم تحكوا ليش يصير الصدام.
0: اوكي، بحيالة مجموعة بس تجتمع اول شيء بيكون الاشخاص عم بيفرجوا الوجه يلي هو
1: المريح
0: يلي بالنسبة لقلون انه انا شخص الفلاني وعم يحكوا الشيء المزبوط والشيء الصح. النقطة اللي بعدها بيصير في نوع من صدام. ليش؟ لأنه بتبطل هيدا الأشياء اللي هي بس نوع من التهذيب وبس عم نتعرف على بعض إلى ضرورة، نحن عنا هدف مشترك لازم نكون موجودين مع بعض كرماله، بيصير حدا بده ياخذ إذا بدك القيادة لهيدا المجموعة وبيصير في هذا النوع من الصراع لمين رح يستلم القيادة، مين رح يكون موجود كداعم بهذا الفريق.
1: يعني بصير في مصلحة شخصية هون،
0: مش مصلحة شخصية بس معرفة مواقع.
1: ايه بس انت الواحد يفكر تيصير الصدام، يعني كل واحد عم يفكر بحاله اكتر عم يفكر
0: كده. مش بالضرورة فيكون عم يفكر بالفريق بس هو بده يمشي بطريقته والشخص التاني بده يمشي بطريقته والمدرب بده يمشي بطريقة، فهذا الصدام ضروري لنوصل على محل وسطي بين الكل يلي بيتفقوا عليه، والفرق يلي بتنجح هي اللي بتوصل على محل في شيء متفقين عليه يلي مش رأي كل واحد لوحده، بس إذا بدك مسيرة لكل الفريق كرمال يوصل على هدفه.
1: تعرف صعب كتير الواحد يقدر ينشئ، يعني يقدر يأسس فريق، عن جد صعب، لأنه كل واحد من بيئة وكل واحد بشخصية معينة وكل واحد اللي أنا عنده، يعني دي بدي يكون هالمدرب كتير مرن تيقدر يتعاطى مع كافة هالأنواع الشخصيات.
0: بدي يكون مرن وبدي يكون عم بفكر بمصلحة الفريق أكتر من هو قوانينه. بمونديال 94 كان الفريق الأرجنتيني عندهم مدرب، عنده 94 أو 98 ما بتذكر بالضبط، بس عندهم مدرب كتير قاسي بده يمشي أمور معينة، وكان طالب من كل اللعيب الموجودين إنه يقصوا شعرهم قبل المونديال. في لاعب كان كتير قوي اسمه فرناندو ريدوندو، كان مع فريق ريال مدريد، وكان هو كيف ميسي هلا، كان واحد من اللعيبة القوية بوقتها. رفض يقص شعره وما فات على المونديال، وما وصلت الأرجنتين على النتيجة اللي بدها إياها، ونلام المدرب على هذا الشيء، وكان مصر إنه بده من فرناندو ريدوندو على موضوع كتير بسيط وسخيف إنه يقص شعره أو ما يقص شعره، وخسر المنتخب ما وصل على النتيجة اللي بده إياها.
1: بس من وراء يعني على خطأ المدرب، إنه هذا خيار شخصي، يعني مش رح يقدم ويأخر إذا كان طويل على تأديته باللعب.
0: صح، فهون بتجي مرونة المدرب، قدر التواصل مع الآخرين، قدام يحط أهمية على أمور أساسية ولا لا، وشو القيم يلي موجودة عنده إذا بتتناغم مع الفريق. بدنا نعرف ليش عم يلعبوا اللعيبة، هل عم يلعبوا بس كرمال يربحوا، هل عم يلعبوا كرمال لأنه هن لازم يوصلوا على نتيجة معينة، هل هي قصة خلق فرص جديدة للبلد اللي هن فيه. يعني بنعرف مرات بس فريق يربح بالمونديال بيصير عندهم مشجعين أكتر، ولأنه صار عندهم مشجعين أكتر هذا الشيء بيساعد البلد بشكل عام، تتطور السياحة تبعه، لأنه إذا أنا بحب البرازيل وربحت بالمونديال يمكن بفكر بيوم من الأيام نروح سياحة تزور هذا البلد.
1: ما فكرت.
0: في كتير ناس بتتأثر
1: بهذا الأشياء. فإذا كنا عم نحكي عن الضغوط النفسية اللي بيعيشها اللاعب قبل التدريب، طب أثناء التدريب، أثناء البطولة
0: بتختلف أول شيء بالأدوار، إذا بدور الأول بدور الثاني بالربع نهائي أو بالنهائي، لأنه كل ما يعلو أكتر كل ما يصير الضغط أكتر. في الخوف من الإصابة يلي بتكون كتير مسيطرة على بعض اللعيبة، في الضغط يلي هو إذا هن عم يربحوا بقلب المباراة ولا عم يخسروا بقلب المباراة، بصير في ضغط عليهم أكتر وقلق أكتر. فبمحل كل ما يتقدموا حسب النتيجة اللي هن عم يوصلوا له، بيكون إذا بدك البرفورمانس تبعولهم اللي هن عم يعملوها، يا عم بتكون لا يكونوا قد المحل يلي هن فيه، أو ليوصلوا صورة يمكن أحسن، لأنه في لعيبة بيكونوا بآخر فترة الكونتريات تبعولهم بفرقهم المحلية، بالمونديال بياخدوا هيدا الشيء مثل استعراض لمهاراتهم كرمال هن يفوتوا على فريق جديد، يكون عندهم معاشات أعلى، ينتقلوا على فرق أكبر يمكن إلى آخره.
1: طيب خروجهم من المونديال بفترة كتير يعني قريبة، لأي مدى هيدا الشيء بالنسبة لإلهم يعني شيء جيد أما سيء؟ يعني شو الأفضل، واحد يظهر من المونديال بأول ما تبلش ببدايتها أو لا وقتها بصير يعني الضغط النفسي الديل بيتحمله اللاعب لما مثلا بيخسر مثل ما صار مبارح مثلا مع الأرجنتين ومع
0: إنجلترا.
1: يعني الدين يكون مبسط ونوصلوا لهالوقت فجأة بيرجع بيظهروا.
0: هل حسب الفرق، مثلا الفريق البريطاني يعتبر فريق مؤثر نوعا ما بلعبة الفوتبول، لأن الفريق البريطاني هو من البلد يلي الفوتبول خلقت فيه، فعطول البريطانيين عندهم، البريطانيين هن اخترعوا الفوتبول، فعطول البريطانيين عطول عندهم بالمنتخبات أو بس يكون في إذا بدك مسابقات مثل كأس العالم وكأس أوروبا إنه الفوتبول راجع على البيت. بس هيدا الشغلة ما صارت من سنة 1966 ما ربحوا البريطانية، ففي نوع من العار المرتبط انه نحن خلقنا هيدا اللعبة وبس ربحانين كاس عالم واحد. مقارنة مع فرق مثل كابو فيردي الرأس الخضراء بعتقد اسمه بالعربي، يلي هن فريق صغير من وسط أمريكا يلي ما بحياته واصل على المونديال، ويمكن الشعب كله 550 ألف نسمة موجودين بهذا البلد، وقدروا وصلوا على الدور الثاني وكانوا خسروا الأرجنتين على لحظة صغيرة. فهون كان في نوع من إذا بدك الفخر بهذا الفريق يلي عمل نتيجة أكبر بكتير من مكانه ما هو متوقع. فهول ظهروا بالدور الثاني، هاو ظهروا بالنص نهائي، بس بالنسبة لهول كان في فخر كتير كبير. بالنسبة لهوليك اللي ظهروا بالنص نهائي كان في عار، لأنه هني لازم يكونوا أحسن من هيك. فوجهة نظر البلد اللي هني موجودين فيه، التاريخ الموجود عندهم، بالنتيجة المونديال ما مش ربحانه غير 8 بلدان بشكل عام، يعني في كتير بلدان بعد من 211 عالميا عندهم الفرصة، بس هي محصورة بهالثمان فرق.
1: طيب بالنسبة للمتابعة النفسية، كيف بتساعد اللاعب على التعامل مع ضغط الجماهير والإعلام؟
0: المرونة، معرفة التواصل، لأنه في كتير لعيبة بس يكونوا موجودين مع الإعلام بينسألوا أسئلة بتحطهم تحت الأضواء ويمكن ما بيعرفوا، بقى بتسبب لهم مشاكل كتير. بتساعدهم كمان كرمال حياتهم الشخصية، شو بدهم يخلوا العالم يعرفوا ولا لا، لأنه في مرات كتير بيصير في فضايح للعيبين، بصير نسمع قصصهم الشخصية
1: حتى أثناء اللعب تكون في جماهير كتير وبينتقدوا وبيعملوا كهون. صح. كمان في لازم يكون في طريقة معينة يقدروا يتعاملوا معه بدون ما يفقدوا أعصابهم
0: 100%. وهم بتصير بس ما ياخدوا الأمور شخصية، لأنه إذا أخذوا الأمور شخصية كتير في انتقادات وفي إذا بدك نظريات عنصرية بمحلات بالملاعب بمحلات. فبيتعلم الشخص المرونة النفسية، اللاعب المرونة النفسية، لا يعرف يتواجه مع كل هذا الضغط الكبير. وهم بتصير مع الخبرة كمان، يعني ما نشوف لعيبة مع الخبرة بتصير أحسن وأحسن وأحسن. وفي أشخاص بيخلقوا عندهم شخصية مثل ميسي مثلا، من هو عمره 16 سنة بيلعب مع برشلونة وانتقل وربح بطولات كتيرة، وبتحسي انه شخص متواضع بيعرف يتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة.
1: طيب كيف بيتعاملوا مع شعور الذنب بعد ما يضيعوا مثلا ركلة جزاء أو يتسببوا بخسارة فريقهم؟ هذا كتير صعب،
0: وهذا كتير صعب لأنه تأثيره كتير كبير. يعني مش عم نحكي مجموعة 10 أشخاص عم بيكونوا عم ينتقدون، لا، عندك الكوكب كله عم ينتقد هذا الشخص. وفي أشخاص بتخسر، يعني في لاعبين مثلا، في لاعب اسمه بن سيمونز بالكرة السلة بأمريكا كان مفترض يكون من أحسن اللعيبة، بس لأنه كان يحس بكتير ضغط بس يوصلوا على المراحل الثانية أو مراحل إذا بدك النهائيات بكرة السلة، كان ما يكون عنده هيدا النتيجة يلي هي متوقعة منه، وترك الرياضة وكان عمره تقريبا 28 سنة، مع أنه كان مفروض يكون من أحسن الرياضيين. فشخصية الشخص وين تربى، قديش عنده مرونة، قديش بيقدر يتحمل خسارة، قديش بيقدر يتحمل انتقاد، قديش فيه ما ياخد الأمور شخصية، تلعب دور. ومثل ما قلنا قبل شوي فترة الحداد، لأنه الخسارة بالنسبة للشخص كبيرة، وراح تكون على 4 سنين يمكن يكون عنده فرصة يرجع يعيدها، يمكن ما يكون عنده فرصة لما حدا بيعرف بالحياه شو بيصير، ويتقبل أنه هذا الشيء يمكن ما يقدر يرجع يحققه بحياته.
1: طيب بالنسبة لشخصية اللاعب، يعني لأي مدى ممكن يقدر يتأثر شخصية اللاعب باتخاذ قرار أنه إدخاله للفريق أما لا؟ حتى لو كان موهوب، في حال شخصية كانت مثلا كتير عدائية أو شخصية يعني صعبة التعامل معه، هل بيقبلوها أو حتى لو كان موهوب أو بيرفضوها؟
0: هون بترجع قصة تناغم الفريق وقديش في قدرة استيعاب للشخصيات المعينة، لأنه في مرات عنا لاعبين هن شخصياتهم قوية أو شخصياتهم عدائية شوي، بس لأنه الأشخاص الموجودين حواليهم بيعرفوا يتعاملوا معهم. هيدا بالأخص عم بعطي كتير أمثال من كرة السلة لأنه في أمثال واضحة براسي، بس في لاعب كان اسمه دانيس رودمان، كان يلعب مع مايكل جوردن بالشيكاغو بولز بال96، كان بغير فرق يعتبر هذا الشخص المشاغب يلي بيسهر كل الليل، يلي بيقامر، يلي بيلون شعره كل مرة شيء، بس لأنه المدرب كان عارف يستوعب شخصية هذا اللاعب، ولأنه اللاعبين اللي حواليه عرفوا يخلقوا له مجال يكون ذاته، قدروا يربحوا 3 بطولات مع وجود هذا اللاعب يلي بمحلات تانية كان يعتبر المشاغب، الشخص الغير مناسب بهذا المحل. ففي البيئة الحاضنة الموجودة حوالين هذا اللاعب، اللاعبين الموجودين حواليه قدريهن عم يكونوا متفاهمين وعم يفصلوا بين الشخصية الفردية وشخصية الفريق، النتيجة الفردية ونتيجة الفريق اللي بدهم يوصلوا له، وكمان على شو الهدف اللي بيجمع الكل. أنا بعرف إنه هذه فترة زمنية، يعني هذا الشخص ما إنه راح يضل موجود بحياته وأنا مضطر أتعامل معه على فترة كتير طويلة. أنا بمكان عمل بدي أوصل على هدف معين مع هدول الأشخاص، وإذا وصلت على هذا الهدف بيكون من خلال أنا معرفتي للتعامل مع الشخصيات المختلفة، الأشخاص المختلفة لهدف اللي أنا بدي.
1: أستاذ روني، التناغم مش بس كلمة بتنقال، يعني كيف بنخلق هالتواصل والثقة الغير عادية بين لاعبين لدرجة تخليهم يفهموا على بعضهم بنظرة عين؟
0: في أشياء بتصير مع التدريب يلي هو الفترة اللي بقضوها مع بعض.
1: مهم هيدا، وقت تحسوا كمشاهد بتحس إنه هالتفاهم هيدا شو بينعكس عليك راحة عن جد، تنبسط إنه عم تتابع.
0: صح، في أشياء بتصير من التدريب وشخصية المدرب وقدرته إنه يخلق مجال للعيبة يعرفوا يتواصلوا مع بعض بطريقة بتشبههم، وفي أشياء إذا بدك تجي من شخصيات اللاعبين يلي هن قداش هن بيعرفوا يتواصلوا مع غيرهم، قداش هن عندهم شخصية الجمع مقارنة مع شخصيات يلي هي منفردة. أنا كيف بدي أربح، أنا كيف بدي أطلع مصاري لحالي، أنا كيف بدي أخلي الأضواء تضل علي. وكمان بتجي من الجمهور، بتجي من الصحافة، لأنه هلأ مثلا منلاقي صارت الصحافة بتلعب دور بتفريق الفرق من خلال تسريب القصص، من خلال تسريب المشاكل يلي بتصير. وفي كتير فرق فرطت بس لأنه الإعلام ساهم أنه يوصل الأفكار عن هيدا اللاعبين كيف ما عم تعرف تتواصل مع بعضها.
1: طيب الهدف منهم شو؟
0: الهدف منهم خلق قصة.
1: معقول؟
0: أي؟ الدراما على الأخبار وعلى الناس. نحن كأشخاص منحب الأمور يلي بتشغلنا مشاعرنا، بتشغلنا
1: فضيحة. كلمة فضيحة بتخلي الواحد يتابع يتابع المقطع أو يتابع.
0: 100%.
1: أوقات الخوف للفشل قبل ما تبلش المباراة بيشل اللاعبين وبيمنعهم يعطوا كل طاقاتهم. كيف يتعامل المدرب مع هيك مواقف أو مع هيدا القلق الاستباقي إذا بدك، تما يسيطر على أداء الفريق بأرض الملعب؟
0: هو الخوف من الفشل بيجي لأنه في خوف من العار ومن الزل ومن الندم، لأنه الفشل هو شيء رح يصير بالمستقبل، بس أنا بدي أتفادى نتيجة هذا الفشل يلي هي فيها تكون وجهة نظر الأشخاص عني، وجهة نظر بلدي عني، وطيت رأس بلدي.
1: بس مش بقصده، ما هني تعبوا واشتغلوا وتعبوا، يعني هذا حزن كمان نوعا ما.
0: صح، في حظ وفي الوقت وفي يمكن مرات الطقس يلي بأثر على 100% الأشخاص.
1: ما هني عملوا واجباتهم وتدربوا، بس هيدي النتيجة.
0: صح، حتى هلأ يعني عم نشوف عم يجربوا يخلقوا ثبتك الفرص اللي عم تكون موجودة بقلب المباراة. فرصة كرمال يوقفوا ويشربوا مي ما كانت موجودة من قبل، كرمال يخففوا، هلأ صار بقلب المونديال صاروا بيوقفوا بخلال إذا بدك الشوط بيعطوا فرصة 3 دقايق كرمال يوقفوا ويشربوا مي.
1: هلأ بدك الحقيقة ما بتابع بس بعرف النتيجة.
0: فهي ما كانت موجودة من قبل لأنه صاروا عم يجربوا يخلقوا محلات ليخففوا الضغط النفسي والضغط الجسدي اللي موجود على الرياضة. وقدرتهم على تحمل الخسارة بتجي مثل ما قلنا عن كذا شغلة، عن طبيعتهم الشخصية، عن التوقعات المبنية عليهم. في فرق مثلا ما كان مونديال الماضي ما كان متوقع من الفريق المغربي انه يوصل على النصف نهائي، وطلعوا الرابعين بمونديال الماضي، ومن خلال هذا الشيء كان في فخر كتير كبير موجود عليهم. مقارنة مع الفريق البرازيلي مثلا بالمونديال هيدا طلعوا بالربع نهائي أو الدور الـ 16 بعتقد إذا مش الربع نهائي، وهن كان متوقع منه أنه يعملوا شيء أفضل وأفضل. فكمان حجم التوقعات بتوازي حجم الخيبة بعد ما تصير الشغلة اللي هن ما بدهم إياها.
1: طيب لما بنشوف لاعبين كبار عم يبكوا بحرقة من بعد خروجهم من المونديال، قديه بيكون وجعهم النفسي كبير؟ وكيف بيعيش اللاعب بالصدمة ببدايتها وشو بيصير براسه هون؟ يعني كيف بيفكر؟
0: نفس الشيء مثل ما بنحس بس نخسر حدا الحداد، يعني لأنه في لاعبين يمكن ما بقى رح يرجعوا على المونديال مثل نيمار مثلا اللي هو اللاعب البرازيلي اللي كان آخر مونديال بالنسبة له، أو هلأ ميسي مثلا في حال ربح المونديال نهار الأحد، هذا آخر مونديال له صار عمره 39 سنة، رح تكون شغلة تحقيق شيء كتير كبير.
1: 40 سنة الحدود
0: القدرة الجسدية بعد 40 سنة اللاعب ببطل يقدر يعني. المونديال الجاي بيصير عمره 43، فما بعرف قديش بيقدر يكون موجود عم يلعب ولا لا. فالحداد هي شغلة بنحسها بس نخسر هذا الشيء، وكمان معرفتهم إذا هن رح يقدروا يمثلوا بلدهم مرة تانية بالمونديال ولا لا. يعني في لاعب برازيلي كان بال 94 98 2002 2006 كل الناس بتعرفوا رونالدو، بس رونالدو الأصلي. رونالدو كان مفروض يكون عم يلعب بشكل أفضل بال 2006، بس لأنه الإصابات حدته كذا مرة بخلال مسيرته الرياضية ما قدر لعب مزبوط غير بمونديال 2002 وقتها ربحوا وقتها في البرازيل. فهي كمان لأنه في إذا بدك تحديات جسدية واختيارات من المدربين عن مين اللعيبة لازم يكونوا موجودين ولا لا، بيصير في خوف عن عدم قدرتهم أنه يعيشوا هيدا الخبرة عن جديد.
1: طيب فور انتهاء المباراة وخسارة الفريق، شو بينعمل؟ مين بيتدخل ليهدي اللاعبين؟ وكيف بأي طريقة بيقدر يساعدهم يستردوا أنفسهم؟
0: هلأ حسب وين يعني، إذا عم نحكي بالدور الأول يلي فيه بعد فرصة بعد فرصة
1: بيعطيهم أمل يعني
0: أنه يرجعوا يتأهلوا.
1: لا بالنهاية عند الانتهاء المونديال
0: بالنهاية ما في شيء رح يخلي اللاعبين يروقوا غير طيقة فترة وقت، لأنه تيستوعبوا حقيقة يلي صار، يرجعوا يتعاملوا مع عودتهم على بلادهم، اللي بدي يقدروا يتعاملوا مع الصحافة شو قالت عنهم، شو كان لازم يعملوا، لأنه كل العالم بتصير خبرة. هيدا مثل بالحياة، حدا بيصير معه مشكلة بيجي حدا تاني بيقوله ما كان لازم تعمل هيك، فبدهم يطنشوا كتير بالحياة.
1: بدي أقوله كلمة ياريت كتير، ياريت عملت هيك، ياريت عملت
0: صح، ياريت وكان لازم
1: كان لازم. طب كيف تبلش ورشة التعافي الفعلي؟ وشو هي الخطوات العملية والذهنية اللي بتخلي الفريق يرجع يوقف على جريه ويسترجع ثقته بنفسه؟
0: أول شيء تقبل يلي صار يلي هو، والاعتراف فيه، لأنه في كتير مرات بيصير في نكران على الأشياء اللي صارت. عدم اللوم، لأنه اللوم أنه فلان كان لازم يعمل هيك وفلان كان لازم يعمل هيك ولو مش رح توصل لنتيجة. تهديم الشيء اللي ما وصل لنتيجة، وإعادة بناء مسار جديد يلي إذا كانوا هن رح يرجعوا يوصلوا على المونديال اللي جاي ويرجعوا يلعبوا يقدر يوصلوا على نتيجة. إذا بناخد مثلا الفريق الفرنساوي كان كتير في توقعات عالية عليه وهو المصنف رقم واحد بالعالم وأكيد رح يربح، بس لعبوا مع إسبانيا كان النتيجة اللي وصلوا لها منه النتيجة اللي هي بدها إياها، مع أنه فريق متكامل ومدرب ربحان مرة.
1: أدي وقت استخفاف بالفريق التاني بيخلون يخسروا،
0: في الاستخفاف وفي إذا بدك عدم التحضير النفسي المزبوط تجاه المباراة يلي جاية.
1: يعني حكينا كتير عن الخسارة، بس بعد ما حكينا عن الربح، امتى اوقات كتير انه الربح والفوز نشوة الفوز عن الاخر بيخليهم يصيروا لاعبين يمكن، او النجاح السريع اذا بدك بيصير اخطر كتير من الخسارة، او بيصير عندهم او بيوقعوا بفخ الغرور؟
0: كتير بتصير.
1: كيف بيحموهم لما يوقعوا؟
0: هلا اللاعبين في عندك اذا بدك مدربين شخصيين لقلهم، وفي عندك اذا بدك المسؤول عنهم اللعيبة قديش بيعرف يحيطهم بمحيط يقدر يخليه على الأرض. وبيفرق عمر اللاعبين، مثلا هلأ في لاعب مع فريق إسبانيا اسمه لامين يامال عمره 19 سنة، فاز ببطولة أوروبا من سنتين كان عمره 17 سنة ومتوقعينه يكون إذا بدك خليفة ميسي ورونالدو كأفضل لاعب بالعالم. فالبيئة يلي ربي فيها، البيئة يلي هلأ موجودة حواليه، معرفة تعامل الأشخاص الموجودين حواليه من المدرب، من المدربين الشخصيين، من المتابعين الشخصيين، على يخلوا هذا الشخص على الأرض ما يصير مثل ما بيقولوا راسه بالغيوم.
1: على هالأمل يعني. بس كما حكينا شوي عن المشجعين، إمتى بيكون في تشجيع صحي للاعبين وإمتى بيكون تشجيع مش متعصب؟ يعني بتحسوا إنه خلص نوعا ما صار تعصيب مرضي، تشجيع برضو مرضي.
0: هم ترجع على القصص النفسية المرتبطة بكل شخص، قديش عم يعمل إسقاط لمشاعره، يمكن ما في يغضب على أولاده بالبيت بس في يغضب على الحكم يلي موجود هناك يلي ظلم، أو يغضب على الفريق التاني يلي عمل شيء يمكن ما بيتناسب معه. فبدنا نشوف التشجيع هو بشكل عام هو تنفيس، عن مشاعر معينة أنا عم حسها، فيها تكون مشاعر إيجابية فيها تكون مشاعر سلبية، بس هي بالنتيجة أنا عم عيش حالتي النفسية من خلال فريق تاني، من خلال شخص تاني، لا يحقق شيء يمكن أنا
1: بس أوقات فرح المشجعين بخلينا نحس أنه هني الحق أو الإنجاز بنفسه.
0: صح، هذا بطريقة غير مباشرة يلي في مرات أنا ما في حقق إشي بحياتي، بس يمكن مثل ما مرات بس نحضر فيلم ونلاقي البطل وصل على النتيجة اللي بده إياها وبنفرح معه أو بنبكي معه إلى آخره.
1: يعني تخيل زمبارحة ربحت الأرجنتين مثلا، كيف ما هنينا يلي شجع الأرجنتين بياخدوا على خاطرهم، لازم هنينهم
0: بياخدوها شخصية لأنه هيدا شغلة مرتبطة فيهم.
1: إيه كانوا هني عملوا الإنجاز.
0: بس هي بشكل عام آخر نقطة، هي نحن عم نعيش مشاعرنا من خلال غيرنا، لأنه يمكن نحن بحياتنا الحقيقية ما فينا نعيشها.
1: ما فينا نعيشها. طيب الرسالة الإنسانية اللي ممكن ناخدها من المونديال لحياتنا اليومية.
0: في بالحياة في خسارة وفي ربح. إذا نحن ما عرفنا توصلنا مع بعض وعرفنا بينينا شيء اللي هو على المدى الطويل بيوصلنا على نتيجة ما رح نوصل، وحتى لو ربحنا ولو خسرنا نضلنا على الأرض ونضلنا عينا على الهدف ونوصل على البدنة.
1: يمكن مثل ما قلت الرياضة مثل الحياة، ما حدا بالرياضة ما حدا بيفوز دايما وما حدا بيخسر دايما، فخلونا نستمتع أصدقائي بهذا المشوار ونحترم اللي بينافسنا ونؤمن دايما بأنه هنالك فرصة جديدة لكل منتخب، مثل كمان لازم نؤمن أنه بالحياة لكل واحد في فرصة جديدة فاستغلوها. شكرا لك المدرب روني مطر.
0: مرسي لك،
1: عن جد عزبناك بهذا الموضوع، يعطيك ألف عافية. شكرا لكل المستمعين، وأيضا شكر للزميل مارك البيتار. بلتيكن أربعة جاي إذا ربنا راد، ودايما عبر إذاعتكن لبنان الحرة. معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: حوار حر بعد نتائج مفاوضات روما وفي انتظار زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. إلى أين تتجه صيغة اتفاق الإطار وماذا عن دعم المؤسسة العسكرية؟ قراءة في أبعاد الزيارة مع الإعلامية كارين بستيني. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1 ظهراً.
1: مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة سنناقش الكثير من الملفات، جولة مفاوضات روما بالإضافة إلى الزيارة التاريخية إن صح التعبير والاستثنائية لفخامة الرئيس إلى البيت الأبيض، وما سيرشح عن هذه الزيارة وكيف يمكن ترجمة نتائج هذه الزيارة في الداخل اللبناني المنقسم عموديا حتى هذه اللحظة، وغير أيضا من الملفات رح نناقشها بهذه الحلقة مع ضيفتنا لليوم الكاتبة والإعلامية والباحثة كارين بستاني. أهلا وسهلا فيك ست كارين.
2: أهلا فيك وشكرا لاستضافتك إلي
1: بلبنان
2: الحوار.
1: شكرا. أهلا وسهلا. لنبدأ من مفاوضات روما، هي أكتر شيء بعد هيك
2: حديث الساعة
1: وحديث الساعة أيضا. هذه المفاوضات كل المصادر أوحت أنه كانت بناءة، كانت إيجابية.
2: مزبوط.
1: اليوم نحن بانتظار انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين.
2: صحيح.
1: سرعان ما الفريق الآخر هيك سارع للقول أنه هالمنطقتين مفخختين المنطقتين من إسرائيل، بدليل أنه عندك فرون والغندورية مش موجود فيها الإسرائيل، سو ما تربحونا جميلة من كيس
2: أصلاً مش موجودين تينسحبوا
1: 100%. برأيك اليوم كيف يعني يمكن تصريف نتائج مفاوضات روما في الداخل اللبناني؟
2: أنا بلاقي أنه فينا نعتبر أنه كل جولة هي أبدت نجاح تتوصل على الجولة الثانية، وآخر جولة مبارحة كانت الجولة السادسة اللي توجت بتنفيذ القرارات اللي طلعت. هلأ للفريق الثاني اللي وجه له سلام اللي عم بيعارض لأنه الإسرائيل ما أنه موجود بهالمنطقتين، هو طبيعي لأنه تجريبية، يعني بدهم يعتبروا هني أنه عم بيسلموا الجيش اللبناني ليشوفوا إمكانية الجيش اللبناني، اللي أنا بوجه له تحية كبيرة وأنا أكيد عنده كل الإمكانية، ما عندي شك أنه يتحكم بأمن هالمنطقتين. وإجا تأكيد من الرئيس الأمريكاني ترامب أنه في استعداد من هلا ل 21 الشهر اللي هو تاريخ زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، أنه يكون في انسحاب تدريجي للقوة الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان. أنا بعتبر بلش المسار يتوج بنجاح، وهلا رح نكون كلنا ناطرين الفعل. وبعتبر أنا لأنه اليوم ما بقى فينا نحكي إذا هذا الشيء رح يصير أو إذا هذا الشيء إيجابي، لأنه نحن بنعتبر أنه صار في كتير حكي، ولكن اليوم نحن عم بيتثبت هذا الشيء بالفعل. وبعتبر أنا أنه من بعد ما فشل المسار العسكري، اليوم نحن بالقليلة بمسار سياسي دبلوماسي عم بيبرهن لليوم أنه هو رح يوصل إلى نتائج.
1: يعني بالتزامن برأيك اليوم هذا الانسحاب الذي سيحصل بالنسبة إلى فريق هو انسحاب مزيف، هو انسحاب صوري لا أكثر ولا أقل، سيتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، خصوصا أنه في اجتماع نهار الجمعة.
2: مزبوط.
1: اجتماع افتراضي.
2: مزبوط.
1: تحديدا بين الجانب اللبناني تقالي. والإسرائيلي 100% لتحديد.
2: مزبوط.
1: أكثر منطقتين تجريبيتين بشكل نهائي.
2: صح.
1: وتاريخ بدء تنفيذ المناطق الحقوق التجريبية التي يرفضها بشكل قاطع رئيس مجلس النواب نبيه بري. هو بالنسبة له لازم نشتغل على صعيد قضاء، يعني قضاء بنت جبيل بار اكزامبل، او على النبطية انه يصير قضاء مثل ما هو، مش تصير منطقة او منطقتين ويربحونا جميلة مثل ما قلنا بداية الحلقة من كيسنا، لانه هودي مش موجودين في هون الإسرائيلية باستثناء زوتر يعني.
2: نعم، هلا الرئيس نبيه بري اذا بدك اكيد هو ما بده يتصادم مع حزب الله، سو بطريقه ما بده يبين انه هو عم بيرفض او عم بيجرب يلاقي فتوى تانية للانسحاب او للمناطق التجريبيه، ولكن اذا لاحظت هو ما عم بيقاطع هالمسار. يعني بطريقه ما بده يتصادم مع حزب الله، مثله مثل الاشتراكي، مثله مثل التيار، مثله مثل هالاحزاب اللي ماشيه ما بدها تتصادم مع حزب الله، بس ولكن ما عنده موقف صارم جازم ضد مسار المفاوضات الإطار.
1: نبيه بري ووليد جنبلاط قالوا 10 مرات اتفاق 17 أيار ولا مرة وحدة اتفاق.
2: هيدي قبل ليك إذا بدنا نقعد نفكر بكل إذا بدك الانتقادات اللي صارت نحو هالمسار،
1: هو تم شيطنته من حزب الله، اعتبروا مشروع
2: بالأول صار في كتير إشياء، بس هلأ في سكوت تام، في أنجأ هيك هالدولة العميقة اللي بتطلع بكم، بس ما في موقف صارم جازم رافض
1: لصيغة اتفاق الإطار.
2: تقلك ليه؟ لأنه معلش خلينا نشوف قبل تاريخ، طب إذا كان حزب الله المقاوم إيم هو بحرب

0: تغيير جذري بلبنان لأنه هذا التغيير الجذري عم بيجي بكل المنطقة. من هيك أنا متفائلة منه بس واصل على هو لبنان جزء من هالمنطقة اللي عم تتغير فيها موازين القوى. اليوم مبارحة شو صار بالعراق؟ أدرجوا حزب الله
1: صحيح على العقوبات
0: وحتى طالوا
1: سليمان فرنجي محمود قماطي.
0: بعتبر انه انا
1: شو بيعني هذا الشيء؟
0: بيعني انه بلش
1: هيدا التحول بلش التحول
0: ما في شك. واذا لاحظت تحول سياسي دبلوماسي قضائي اقتصادي يعني هقوته منه عسكري بس
1: بس انه بالنسبه لهم حتى لو حطوهن على لائحه العقوبات ما كتير بيعني لهم الموضوع. وطلع عبر عن هيدا الشيء سليمان فرنجي وقال لما انفرضت الخزانه الامريكيه عقوبات عليه انه بما معناه هيدا الشيء ما رح ياثر على مواقفنا وكذا. يعني ما كتير العقوبات اليوم عم بتاثر.
0: هلا انا بعتبر هلا ما بحترم هو شو قال بس انا بعتبر انه اكيد تصار في عليه عقوبات. يعني في محل هو متعاطى مع حزب الله أكيد يمكن حاطين أموال حاطين ما بعرف باسمه في شيء عامل شيء مش معقول حدا يتدرج على لائحة عقوبات وما يكون عامل شيء. هلأ كله بيبين مع الوقت أكيد في غيره يمكن بعد أقوى وأبدا منه بك بيبينه. أنا ما عندي شك أنه اليوم حزب الله ومن وحلفائه خيفانين. هلا انا
1: وهيدي
0: سكوب انه هن عم بجربوا يفاوضوا بطريقه انه اللي بدكم اياه بس ما يعني ما نتقا يعني ما ننحبس ما
1: يعني عدم محاسبه
0: عدم محاسبتهم بالطريقه الشنيعه.
1: مع مين عم يتفاوضوا؟
0: مع الكل، مع الولايات المتحدة. مع
1: وين تفاوضوا مع الولايات المتحدة؟
0: ما عندي شك ليك معلش في اشياء اللي عم تطلع على الاعلام وفي اشياء بتصير تحت الطاولة. ما مبيحة بعده الرئيس ترامب عم بيقول انه هلا رجعت ايران بدها تتفاوض معنا. اليوم الحرب مفتوحة وكل الاحتمالات موجودة ان كان بين ايران وامريكا واسرائيل. ما ننسى كمان انه كمان الرئيس ترامب قال انه نحن مش ضد انه اسرائيل ترجع تنتشر بلبنان اذا بدها تكبر الحرب والمواجهه بين ايران هلا كل الاحتمالات موجوده لانه نحن عم نطلع من شرق اوسط الى شرق اوسط جديد، من نظام لنظام جديد بكل هالبلدان اللي كانت محكومه من ايران. عم بيقطعوا زراعية. أنا مثل ما قلت بالانترفيو على الام تي في إنه إيران أخطبوط شر وعم بيقلبلشوا يقصولوا إيديه وهذا اللي عم بيصير. بس نحن أنا متفائلة على المدى الطويل ما عندي شك. طب. أنا لقلي انتهت إيران مثل ما منعرفها بس بدها وقت. ما
1: وين
0: في شك.
1: وين انتهت إيران؟
0: لا بعد ما في شك إنه انتهت. انت اليوم إيران ما بقى إيران من كم شهر، ما بقى إيران من سنة. أكيد
1: أيهم بعدهم عم بيهددوا بمضيق هرمز إنه يسكروا المضيق وعم بيهددوا بباب المندب هلأ كمان عم بيلوحوا فيه واستخدام ورقة الحوسي
0: مينيموم يعملوا هيك. أنا لقيتهم خفيف وضعاف بعضهم.
1: بس حتى الساعة لم يسقط النظام في إيران.
0: ومين قال لك انه هن بدهم يسقطوا مثل ما يعني اكثر من انه قتلوا الخامنئي وابنه ايه ما عندي شك انه توفى. يعني جيبوا كرتونه لانه نظامهم كله كرتون وبلاستيك والورق. رح خبرك في تغيير جذري بالمنطقه. ما في شك انه هي هلا مرحله صعبه وخطره ولكن أنا ماني شايفة إلا أنه كيف أنت لاحظ بلبنان شو عم بيعمل. يعني هالاهتمام الأمريكاني على لبنان مش كرمالنا نحن بس لأنه هيدي مصلحة المنطقة ومصلحة أمريكا تجاه أنه بدهم يغيروا موازين القوى.
1: ست كارن انسحب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، دخل الجيش اللبناني. نظف إن صح التعبير هذه المناطق من السلاح غير الشرعي. اليوم الإسرائيلي بده ضماني بيقول لك أنه أنا بدي لجنة تشرف على هيدي، وهذا اللي انطرح هلأ بمفاوضات روما، لجنة تكون أمريكية إسرائيلية وترى

0: في ثالث بس ما بده الأمم المتحدة يعني قوات اليونيفيل أو فرنسا، عنده حساسية على الفرنساوي الإسرائيلي. طيب أنه السؤال هون، هل هو تشكيك بالجيش اللبناني؟ أنه بيقولوا لك مجرب كان عقله مخرب، سبق وأعلن الجنوب 90% منطقة خالية من السلاح، واندلعت حرب إسناد إيران وشفنا مخازن السلاح تحت الأرض وبعدهم هلأ عم فجروا.
1: وأنا بقول بعد في ليك اليوم إسرائيل عندها هي فزع خطر وجودي وبدأ عندها من زمان، وبدأ عندها خاصة لمن بالسبعينات، لمن من بعد يعني اتفاق القاهرة، من بعد ما صار في فتح لاند وعطوا الصلاحية والشرعية للفصائل الفلسطينية، ومن بعدها بالثمانينات اجى حزب الله. يعني هن منهم موجودين بلبنان او ضد، هن منهم ضد لبنان وشعب لبنان، هن ضد هيدا الفريق. يعني انت شلن هيدا الفزع، هن بيقعدوا ببلدهم وبيهمهم حالهم مثل ما نحن بيهمنا حالنا، وما بدنا اياهم يتدخلوا فينا مثل ما بدنا حدا يتدخل فينا. نحن ما عم نقول، بس هن كمان حقهم الشرعي انه يحاموا عن حالهم مثل ما نحن حقنا الشرعي نحامي عن حالنا اذا هن دقوا بدولتنا. بس نحن هن ما عندهم مشكلة مع الدولة اللبنانية. بعدين اليوم قوة لبنان وين؟ انه هي اول مرة من 2005 لليوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأكثرية الوزارية بالحكومة هن طرف واحد. يعني اليوم نحن عم نشوف مسار واضح، وعم نشوف شغل إذا بدك تيمورك كرمال مصلحة لبنان. هذا قلنا زمان ما شفناه، ونحن كتير يعني معلي رئيس الجمهورية يمكن أنا منهم كمان عندنا بالأول أنه بطيء أنه يلا خد مواقف. وصلنا يعني هيدا الشيء نحن لقلنا كلبنانية، وأخيرا عم نشوف أنه رايحين صوب لبنان سيادة حر وسيادة. نحن عم نشتغل كرمال لبنان سيادة لأنه تعبنا تعب الشعب اللبناني والإيد تعب، ما عاد عندنا ثقة. تعبنا، أنا خلقت بالحرب ورح موت هيئتني بالحرب، وشو شفنا ونهبنا واحترق ديننا. يعني عن جد الشعب اللبناني شعب جبار، بس كمان من تاني ناحية تعبنا إنه ما بقى في ثقة، واللبنانيين بين بعضهم ما بقى عندهم ثقة. وهيدا الـ يعني أنت عم قلت بأول حلقة إنه في انقسام عمودي، ولكن لاحظ انه عم بتكون الاكت صارت البورسنتاج اكبر من انه الناس خلص بدنا بقى نوح بدنا سلام.
0: اليوم ست كارن، يعني مما لا شك فيه انه كل هذه المفاوضات واللقاءات اللي راح بتصير في إلى مفتاح، في إلى شيفرة. شيفرة هي تفكيك سلاح حزب الله، هذا السلاح الذي يرفض حزب الله بالكامل وبالمطلق التخلي عنه، هو متعنت لأنه عقيدته تقوم على وجود السلاح اليوم في لبنان، ولأنه مرتبط بشكل جذري بإيران. طيب اليوم السؤال أنه أنت شو رايح تعمل بهالمفاوضات وما معك هيدا المفتاح؟ مفروض أنه تغير شوي بمسار هالمفاوضات، تفتح مسار مع إيران، ترجع تبني علاقات جيدة من دولة لدولة. ما عم بقلك انبطاح، هذا مش رأي، يعني بنقول وجهة نظر موجودة بالبلد. نفتح قنوة تواصل وحوار لإقناع إيران أنه هذا السلاح اليوم لم يعد يجدي نفعا في الداخل اللبناني. اليوم صار في دولة لماذا اليوم لا نفتح هذه القنوات مع إيران؟ ليش ما نتفاوض مع إيران اليوم طالما القرار قرار السلاح وقرار الحرب والسلم هو مع إيران؟
1: لحظة، ليش بدنا نتفاوض مع إيران طالما إيران بعد لهلا متمسكة بحزب الله وبكل
0: إذا بتعتبروا احتلال مثل الاحتلال الإسرائيلي، مفروض تتفاوضوا مع إيران مثل ما عم نتفاوض مع الإسرائيلي؟
1: لا، نحن معلش بكل احترامي، أنت اليوم عم بتشوف حرب مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران. يعني الشغل على بين هالدولتين الكبار، لبنان ما عاد عنده أي، يعني إذا إذا إذا تغيرت هذه المفهوم، هي إيران اللي لوحدها راح تطلب من حزب الله يسلم سلاحه. وأنا بعتبر
0: أيمتى
1: منا بعيدة. النهار اللي حزب الله إيران رح تعمل الديل اللازم رح تحسم أمره كمان للحزب الله، وحزب الله رح يسلم سلاحه، بس أكيد في ديل بده يصير من ضمنه حزب الله. اليوم فخامة الرئيس رايح ب 21 على الولايات المتحدة، هيدا لتتويج المصاري اللي صار، وخاصة موقفه بالآخر الصارم أنه نحن مع اتفاق مع المفاوضات ونحن مع مسار السلام. أنا من زمان وقت نزلت على الانتخابات هون بذات استوديو سألوني إذا أنا مع السلام مع إسرائيل، هاي عم بحكيك من 4-5 سنين، قلت لهم أكيد. تقلكم ليه؟ لأنه إذا واحد عنده جار منقمه كل حياته أفضل يعمل معه سلام ويعيش مرتاح. لا ليش بدنا نقتله؟ ليش
0: أو بتقومية يعني؟
1: لا ليه بشو قومني بشرفك حزب الله قوم وبشو غير إنه ما سلم سلاحه وسلم الجنوب
0: بال2000 ما حرر الجنوب.
1: وين حرر الجنوب؟ وين حرر الجنوب؟ هيدي كلها كانت مسرحية. كل شيء أنا آمن إنه كل شيء اسمه سياسة is planned. ما في شيء وليدة الساعة. نحن اليوم ما عم نشوف هيدا المسار لأنه فجأة هيك صار. لا، هيدا كله planned، بس أكيد من وراء يعني لو ما إجا رئيس جمهورية ترامب أكيد هيدا المسار ما كان مشي هيك. بس هيدا اللي كان أصلا منظم ومفك يعني، ما في شيء بيصير هيك، خاصة أنه عم بتغير منطقة كلها سوا. وإذا أنت ملاحظ وينه اليوم نعيم قاسم؟ نعم ما عم نسمع حسه،
0: ليه عم يطلع كل فترة عم يطلع يخطب ويحكي
1: وينو وينو اليوم أصلا من وقت ما بيت.
0: بس عفوا أنه شو بهم يكون
1: لا لا لا أنه تقلك أنه منهم بقى عندهم حتى رأي أو موقف، لأنه خلاص حتى بيئتهم اليوم ما بقى تعبت منهم وما بقى مآمنة فيهم. ولك اللي تهجر بعده مهجر، اللي متلوا ناس حتى ما بيدفعوا لهم حق الشهيد ما اندفع. وإيران عملت أول اتفاق
0: عشان بيستشهدوا ليقبضوا مصاري،
1: كله كل شيء بينقبض عليه، كل شيء بينقبض عليه. انت فكرك كيف ايران قدرت تقوي زراعيها بالمنطقة؟ كله بالتمويل. اي متى بلشت تضعف؟ لمن مليارات
0: الاموال المجمدة.
1: وليش مضجوا اول اتفاق مع اللي راح على لانه كانوا انه عساس الامريكان رح يرجع
0: يشيلوا هذه الاموال.
1: يعني يوم الاقتصاد هو اساس كل شيء، الحروب السياسة، الاقتصاد هو كل شيء.
0: نعم. الرئيس نبيه بري تحديدا بيعتبر انه غالبية المناطق المطروحة منا محتلة، عم نحكي عن المناطق النموذجية منا محتلة اصلا، ويحذر من ان يكون الهدف طورية الجيش اللبناني بمواجهة داخلية تخدم اسرائيل. يعني وكأنه يقول ما تضحكوا علينا بقصة المناطق التجريبية، انتم عم تحاولوا تورطوا الجيش اللبناني اليوم بمشكل مع الاهالي في الجنوب وايضا مع حزب الله، وبالتالي هيدا المشروع يخدم إسرائيل.
1: لا بده يسمح لي ما بتصور أنه الأمور هيك. أول شيء نحن عرفنا أنه الرئيس ترامب قال أنه هو رح يدخل، رح يجي قوات أمريكية هي أول شيء تكون حد الجيش، تمرن الجيش وتكون عم بتكويكب هيدا الشيء. بعدك عم بتقول أنه هني طلبوا، الإسرائيلية طلبوا أنه يكون في جهة أمريكية وجهة بس غير اليوان يعني.
0: صحيح.
1: لا الدنيا مش سايطة، مش ساعة هيك يعني
0: سايبة.
1: أكيد هيدا الشيء ما راح يصير. وما بتصور اليوم نحن حدا لو باطنيا بينه وبين نفسه، إن كان بموقع قوة وسلطة أو إن كان مواطن من أي فئة، بس ولاءه للبنان منه متمنى انه كل شيء يكون على المسار الدبلوماسي وكل شيء ونخلص. ما في حدا.
0: نعم. ست كارن لفتني مبارح تصريح للمفتي قبلين، وهذا ليس التصريح الأول له، دايما لأول مرة اسمحي لي واسمحوا لي مستمعين اخرج عن حياديتي بالحوار، بس لوهلي شككت أن يكون لبناني المفتي قبلين بعد هذا الكلام. يقول لا تفويض وطني للسلطة الحالية التي تخون، اسمع أنه دستور يخول رئيس الجمهورية حق التفاوض، التي تخون سيادة بلده ومصالح شعبه، ولعبة الانتداب الصهيوني الجديد الذي تقوده السلطة، يعني السلطة عم يتمسوا إذا تقود انتداب صهيوني الحالي، لم تمر ولا شرعية لأي سلطة تتعارض مع السلطة التأسيسية للتوافق الوطني. ما هو ردك على المفتي قبلين؟
1: شيء محزن، وبقول له مبروك على هويته الإيرانية، مبروك، ويا ريت بياخد أول طيارة وبيروح، لأن ما بيشبه عن جد. هو هيدا حكيه ما بيشبهنا، ما بيشبه 80% من الشعب اللبناني. عيب، عيب. دولة، دولة سيادية شو عم تعمل؟ عم تعمل مسار تتوصل شعبها على سلام وأمان وبناء اقتصاد. حقنا، حقنا، حقنا مثلنا مثل أي بلد نعيش، نعيش. نسينا شو معناتها كل النهار منقوم ما، والغلا اللي عم بيصير بلبنان والمشاكل. نحنا
0: خسائر الحرب وقعدة الأعمار،
1: ما هو الحرب ما بتولد بس المشاكل اللي عم تعيشها يوميا، اللي عم تعيشها بالحرب. ليك اليوم المجتمع اللبناني قدي تعبان من مشاكل اقتصادية، من مشاكل طلاق، من عيال متفككة، من من من هجرة، من هيدا كله وليدة الحرب. اليوم كمان أنا معلش
0: هالشباب اللي عم يستشهدوا حرام. من الطائفة الشاي الكريمة،
1: ما في شك،
0: اللي أعمارهم تتراوح من 17.
1: أنا هيدا بيوجع لي قلبي، هو لبنانية ونحن
0: بس عم بيقولك عم يستشهد في سبيل القضية، دفاع عن الأرض،
1: لأنه مغسولين، مغسولين الدماغ من هني وصغار ببيت. ولك بالمدرسة مدل ما يقولوا بريزان بيقولوا شهيد. يعني هيدا هيدا إجرام بحد ذاته، إنك تولد الأم تولد طفل مشروع شهيد أوريدي، ما عنده حياة إلا أنه بده يستشهد. يعني سقفة الموت خلقت معه، صرخ أول صرخة طلع من بطن أمه وهو مشروع شهيد. تأمل قدي بشعة هيدي الصورة اللي عيشوا فيها كل أهل جنوب الضاحية. طايف الشيعة، أنا بس لك أصحابي نصهم شيعة. نحن ما عنا إياها، نحن عشنا كل حياتنا شيعة، مسيحي، سني، ماروني، أرثوذكسي.
0: هيدي الأدمغة اللي عم تتفضلي عنها، اللي بتخلق بثقافة الموت مثل ما عم توصفيها، وبدل ما يقولوا بريزان بيقولوا بالصف شهيد. قديش بدك وقت لترجعي تعملي لها، مش التعملي لها، ترجعي تنطفي هذه الأدمغة؟
1: بدك تبلش،
0: مع أنه هني بالنسبة، أنا برجع بقلك هني بالنسبة لقلون هذه عقيدة، والشهادة هي باب من أبواب الجنة.
1: حرام. الجنة هي الحياة، جنة هي انك تعيش حياتك مبسوط، جنة انه يكون عندك رسالة بحياتك سامية. بس مش الشهادة،
0: بس ما يكون عندك كمان عدو على حدودك
1: هن اللي يجيبوا للعدو كل... هن يجيبوا للعدو،
0: يحتل الارض كل الوقت وعنده مطامع.
1: هن وجودهم اليوم عم بقلك، قبل كانوا الفلسطيني واليوم حزب الله، هن اللي خلوا اسرائيل تكون عدو جنوب لبنان او عدوهم هن. وبعدين بس عندي هون بين هلالين، لانه كنا عم نحكي عن انا كتير متأسفة انه ما كان في السنة كمان، لانه نحن معروف لبنان بثقافته والعلم والأدمغة اللي نحن
0: منصدرها
1: ومننتجها. ما بدنا بقى نصدرها، بدنا ننتجها ونخليها بلبنان، عايزينها أكتر من برا. اليوم ليه ما في، ما صار في يعني امتحانات رسميه. ليه رجع وليش بدك ليه مش حسب ليه ما نجحون حسب كمان نقطهم بالمدارس؟ ليه بدهم يعطون اتستاسيون للكل؟
0: افادات
1: للكل. في شيء هون مش مزبوط. ومين وزيره لمين تابع وزيره التربيه؟ معلش يعني نحن مرفوض ومرفوض جدا انه نقبل انه نرجع لورا بهالوضوح. قد ايه قطعنا بحروب بحياتنا ما صارت هيك. كمان هون انا مع الايش لانه نحن لبنان مستقبله هو الجيل الجديد.
0: طيب ست كارن، في الامس الرئيس الامريكي دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز ان الرئيس السوري احمد الشرع سيكون اكثر دقه من الاسرائيليين في التعامل مع حزب الله، وانا اعلم انه يرغب في القيام بذلك. على الرغم من التطمينات اللي بعتها احمد الشرع الى لبنان بعد وزير خارجيته جيل على يعني الرؤساء الثلاثي، ايضا رؤساء الطوائف، رؤساء الاحزاب، حمل رسالة تطمينية أنه نحن لن ندخل عسكريا إلى لبنان، نحترم حسن الجيري، نحترم العلاقة من دولة إلى دولة. لكن ليرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول مرة تانية لفوكس نيوز، شو منفهم من هذا التصريح؟
1: هلأ الرئيس ترامب إذا بتلاحظ بيحكي شيء بيرجع تاني نهار بيحكي، يعني مثل بزم قال أنه لا نحن حس النية من هلأ لزيارة الرئيس على لبنان، رئيس لبنان على واشنطن رح ينسحب رح تنسحب القوى الإسرائيلية، ورجع قال مباحة نحن مش ضد أنه تنتشر القوى الإسرائيلية بلبنان لأنه إذا بدنا نوسع الحرب بدهم يكونوا موجودين. اليوم كل شيء بيقوله الرئيس ترامب بدك تاخد منه عبرة. بس مش معناتها كل شيء بيقوله رح يصير. في فرق. ما في شك انه من الاول الرئيس ترامب اخذ على عاتقه الشرع، هن جيبوه قالوا 7 سنين بحضروه،
0: صحيح
1: جيبوه عنده رسالة، عنده شيء بده يؤدي. انا بلاقي انه هو هلا رئيس شرع عنده كتير امور مهمة يهتم فيها بسوريا. يعني سوريا لوحدها قصة كبيرة، تيتدخل بلبنان هو كرئيس سوري ما بعتبر انه هي من اولوياته او من يعني منه كتير مستعد، وخاصة قالها. ولكن تيجع عيدة الرئيس ترامب هي ممكن تكون شغلتين او طريقة تهديد لحزب الله انه انتبهوا مش بس الاسرائيلية عندكم الجهة السورية، او بمعنى انا بقول مش عسكريا وهذا اللي عم بيصير، انه سوريا عم بتحارب حزب الله بطريقة انه بيوقفوا السلاح اليوم
0: فيه.
1: اليوم وقفوا على الحدود العراقية السورية سلاح رايح على حزب الله. هيدا هو يعني عم بيحاربوه انه ما عم بيخلوه يتنفس بقى، ما يهرب ولا سلاح ولا كابتاغون ولا الى اخره. يوم إذا ملاحظ صار مخنوق حزب الله، إن كان عسكريا أمنيا بسلاحه بديا اختنق. اليوم ما عم تحكي عن حزب الله من كم شهر ولا من سنة. هيدا هو اللي عم بقول لك إياه. يعني اليوم في تغيير جذري، ومع عليه مع كل احترامنا لكل اللي عم بيحكوا غير هيك، في واقع ومشين فيه ومسار رايحين عليه، وعلى مدى طويل نحن رح نشوف أيام أحلى. ولكن ما في شك أنه هلأ كل الاحتمالات مفتوحة، والحرب المفتوحة بين إيران
0: وأمريكا
1: هيدي اللي ممكن تغير شوي بالمسار.
0: ممكن ترجع تفجر الوضع في الداخل اللبناني هيدي الحرب؟
1: ممكن. إذا أنا بستبعدتها، بس أنا برجع بقول كل الاحتمالات مفتوحة.
0: ست كارن، لننتقل سريعا إلى زيارة فخامة الرئيس إلى البيت الأبيض، لقاؤه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. متوقع ب 21 الشهر، قد يؤجل ليوم تاني لأنه بسائب جنازة لينسي جراهام.
1: عم بيقولوا أجلوا، أنا قريت اليوم الصبح قبل ما أجي لعندك، عم بيقولوا أنه أجلوا، يمكن أي أجلوا الجنازة، لأنه أنا عرفت أنه كان على أساس نتنياهو رح يكون بذات الوقت هونيك مش تيشوف الرئيس.
0: ما هو كمان هون في سؤال
1: إنه على أساس أنه مش تيشوفه كرمال الجنازة، قال أنه ما رح يروح هلأ لأنه أجلوا الجنازة. هلأ أنا بقول مفروض الرئيس يروح إذا أجلوا الجنازة.
0: شو أهمية هذه الزيارة؟
1: زيارة تاريخية وهي بتوج كل هالمفاوضات وهالمسار وإذا بدك أداء الدولة من كم شهر لليوم، أداء رئيس الجمهورية وأداء رئيس الوزراء، تحية لهم اثنينتهم اللي عم بيحاربوا الدولة العميقة بطريقة كتير حلوة ودبلوماسية وذكية، وأكيد مدعومين، وأكيد برجع بقلك everything is planned، كل شيء مخطط له، ما في شيء صار هيك.
0: بشو رح يرجع الرئيس عون على لبنان بعد لقائه بالرئيس الأمريكي؟ شو رح يجيب معه؟ مفروض.
1: أنا أكيد أنه رح يكون لبنان في مرحلة ما قبل هذه الزيارة وما بعد هذه الزيارة.
0: ما بعد هذه الزيارة ماذا؟
1: دعم أكبر، تطمئن، يعني بده يطمئن كمان الرئيس، رئيس لبنان، رئيس الكل الشعب، أنه رئيس فئة واحدة، بده يطمئن أنه القوات الإسرائيلية رح تطلع، رح يرجع لبنان سيادة، وهو كمان رح يطمن أنه سلاح حزب الله رح ينزع. بس هيدي أنا عم بقلك قبل نهار اللي بيحتجي حزب الله من طلب من إيران يقول أنا خلط أنا أقدم سلاح مثل ما صار قبل برير أحزاب، أنا هيدا سلاحي للدولة.
0: رح يجي هيدا اليوم؟
1: أنا أكيد رح يجي، أنا أكيد رح يجي،
0: إن شاء الله يضل في لبنان ليجي هيدا اليوم.
1: رح يكون في لبنان بس مش لبنان اللي بنعرفه.
0: لبنان شو؟
1: أنا قلت قبل لبنان بغير نظام سياسي.
0: كيف يعني بغير نظام سياسي؟
1: يعني ممكن يكون في نوع من التقسيم الفيدرالية يعني بدك تعيش، لأنه نحن صرنا عدة لبنانات يعني
0: هو كل عمرنا هيك،
1: بس ما بقى فيك،
0: نحن أوطان في وطن وشعوب
1: لسوء الحظ وقلنا من قدامنا الانتدابات بيجوا بيحتلونا. لا هلا رح يرجع لبنان سيادة بس برير نظام سياسي، هيدا اللي بدنا نشوفه. يعني هلا عم بينرسم شرق أوسط جديد بلبنان،
0: بس هيدا خطير جديد. هيدا تقسيم لبنان سيناريو خطير.
1: لا أنا ما بلاقيه خطير لأنه رح ينعمل بطريقة يرضي الكل ويكون صح. هلا نحن مع 6452 نحن ما بنقبل شو بقولوا شبر أقل، بس بدنا إيه واحد ولبنان الكبير، لكن هود شعارات صرنا اليوم بواقع بدك الأحسن الأفضل للبنان ولولادك بالتي كانت هي أفضل. ونحن عرفنا اليوم أنه الخط الأحمر صار 650 كيلومتر مربع، يعني اليوم عندك 650 راحوا، يعني هيدا مثل منطقة محروقة ما فيها سكن دجا يعني.
0: طيب اليوم يخشى البعض أنه قد يستغل فريق لبناني داخلي غياب رئيس الجمهورية وتواجده في الولايات المتحدة لإثارة هيك ما بعرف ما بدي
1: نعرات
0: مش نعر حركشات
1: اغتيالات
0: قصص سيناريو يتوقع البعض. كنت عم شوفه وعم بقرأ
1: ناطرينه يروح يعني تيعملوه. لو بدون يعملوه عملوه، إذا بدون يعملوه رح يعملوه. أنا ما بعتبر يعني معليش صرنا شوي مثل صار هيك مثل معليش رح أقولها مثل ما هي مثل هيك نسوين الفرن عم بيحكوا عن هالأمور. لا الأمور أخطر، يعني الأمور أقوى من هيك، الأمور إذا بدك صلبة أكتر من هيك. مش في رفض لواقع صرنا فيه اللي هو صار واقع سياسي تام مغير عنا شو كنا من سنة، وهالسرعة عملنا هينة من بعد 40-50 سنة. يعني التغيير بخوف، ولكن نحن رايحين إلى الأفضل إلى الأفضل.
0: سيد كارن بلش يدهمنا الوقت، بعد عنا دقيقتين بدي أطلب منك بنهاية هذه الحلقة أن تتوجه اليوم إلى حزب الله وإلى جمهور حزب الله أو البيئة الحاضنة بين مزدوجين أو المؤيدين له. شو بتقولي له اليوم؟ اليوم أمام هذا التغيير الكبير، يعني حتى إيران اليوم جلست تتفاوض مع الشيطان الأكبر بين كمان مزدوجين اللي بتعتبروا بأدبيات أنه شيطان أكبر وبتقعد بتتفاوض معه.
1: من الشيطان
0: اليوم شو بتوجهي له لحزب الله؟ شو بتقولي له؟ شو مفروض يصير اليوم؟ كيف بدك تقنعي هيدا الحزب يسلم سلاحه اللي هو سلاح برجع بقلك عقائدي، يعني يا قاتل يا مقتول، يعني سيحتفظ به حتى الرمق الأخير، هيك بيقولوا.
1: أول شي بقوله لحزب الله أنه إجا الوقت يتقبل خسارته، جرب يقيم الإسرائيلي، فوته إلى الجنوب وإلى العمق اللبناني أكتر، وطالما هو موجود بسلاحه رح يكون في إسرائيل موجودة. نهار اللي بيسلم سلاحه إسرائيل ما رح تكون موجودة، لأنه ما عاد عندها أي
0: زريعة،
1: لا إيه إنه ما عندها زريعة وجود عنا. كل واحد بيقعد ببلده وبيصير بالعكس في ازدهار اقتصادي. وحزب الله بيلاقي بالديل اللي رح يصير بين إيران، إلا ما يجي نهار رح يجي الديل الأخير بين إيران وأمريكا، وبيكون هو أكيد جزء من هيدا الديل، وهو بيضل شقف لبنانية طالما وليقه ما بقى رح يكون بقى لإيران. وكل واحد يكون ببلده وليقه لبلده، ويشوف وبعدين يستحي شو عمل ببيئته، يشفق قلبه عبيئته. نحن شفقنين وهو لا.
0: الكاتبة والإعلامية والباحثة كرم بستاني، شرفتينا بلبنان
1: الأرض.
0: شكرا لوجودك معنا. بدي أتوجه بختم هذه الحلقة بالتحية إلى مارك البيطار وإلي جميرزا ورواد جرمانوس. شكرا للمتابعة مستمعينا، نعدكم بحلقة جديدة مع ضيف جديد. إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. بدكن نجرب من جرب، هذه خلاصة جولة روما التفاوضية في موضوع المناطق التجريبية للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني فيها. أما لسان حزب الله فهو بدكن نخرب من خرب، فالحزب منزعج لأن لا علاقة له بالمفاوضات وحتى لا علاقة لإيران بها، منزعج لأن نجاح التفاوض في استعادة الأرض يعزز موقع الدولة في رهان حصر السلاح ويؤكد قدرتها على تحقيق ما فشلت في تحقيقه المقاومة، وتاليا ينتزع من الحزب الأصفر حجة حمل السلاح في مواجهة إسرائيل. وماذا لدى الحزب من بديل عن التفاوض أصلا؟ هل العودة إلى حرب وإلى مزيد من النكسات وإلى مزيد من النكبات وإلى مزيد من الخسائر وإلى مزيد من التهجير والنزوح وإلى مزيد من المآسي؟ يا لها من مقاومة يكون شعارها الأول تحرير ما بقي من أراض محتلة والانطلاق على طريق القدس، ليتحول في نهاية المطاف إلى محاولات يائسة وبائسة لحماية من بقي من المقاومين واستعجال التهويل على الدولة لتحصيل ما يمكن تحصيله من مكاثب، طالما أن ثمة من يحمل سلاحا ويرفض أن يبقى في المخازن أو أن يأكله الصدأ. قال لهم سمير جعجع: إذا كنتم ترفضون اتفاق الإطار فتفضلوا وتابعوا القتال، فأنتم لستم ملزمين بالاتفاق. بالطبع هم يعرفون محاذير استئناف القتال، ولذلك يفضلون الاعتراض تطبيلا والرفض تزميرا. فصل ثان. الهلوسة في أوجها والأوهام في عزها. فمستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدولية اعتبر أن مضيق هرمز بات ملكا لإيران وخاضعا لسيادتها بقرار من المرشد الأعلى كإنجاز لحرب 40 يوما، ولا توجد قوة في العالم تستطيع سلب سيادة إيران عليه. هيك طلع مع سعادة المستشار فيما الغارات الجوية والصاروخية الأمريكية تدمر مختلف أنواع المواقع والتحصينات الإيرانية في محيط مضيق هرمز والساحل الإيراني المجاور، وفيما الحصار الأمريكي يحكم قبضته ويمنع أي حركة من وإلى الموانئ الإيرانية. لقد وجد المستشار المفوه الفرصة في هذا الوقت بالذات مناسبة لإطلاق نكتة جديدة. هكذا وفي ضوء حرب كارثية خاسرة، رأى المرشد المشتبه والمختفى أن مضيق هرمز صار إيرانيا. وفي الواقع أنا أيضا يمكنني أن أعلن أن جزيرة جرينلاند أرض لبنانية، ردا على أطماع الرئيس ترامب فيها. ما حدا أحسن من حدا، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: يتجه المشهد اللبناني غدا إلى محطتين مفصليتين، الأولى الاجتماع الافتراضي اللبناني الإسرائيلي لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية والبدء بها خلال أيام، والثانية اجتماع مجلس الوزراء الألماني الفرنسي لإطلاق مبادرة مشتركة لدعم الاستقرار اللبناني. وبينما تتسارع الاتصالات استعدادا لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، يتصاعد الاشتباك السياسي الداخلي مع هجوم غير مسبوق من حزب الله على الرئاسة. فعشية الزيارة التي سيقوم بها رئيس عون في 21 الحالي والتي تتكثف التحضيرات لها، صوب حزب الله بالمباشر على رئيس الجمهورية، فكشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح من مجلس النواب عن مضمون اللقاءات التي تمت بين الحزب والرئيس، مشيرا إلى أن معظم اللقاءات تمحورت حول مطلب واحد وهو تسليم الصواريخ الثقيلة.
1: لم تتوقف محاولاتنا مع رئيس الجمهورية عبر مستشاره وآخرين من أجل الحد من الانزلاق الخطيرة للعهد كي لا يفقد ما تبقى له من دور وطني جامع، وعند كل محاولة للقاء هادف وجاد كان يجهضه بمواقف تصعيدية وتخوينية ضد شعبنا والإساءة إلى تضحياته الجسيمة، وكنا نتغاضى عن هذه الإساءات المتعمدة حرصا منا على بلدنا وعلى صورة هذا العهد. إن معارضة الاتفاق المشؤوم من غالبية اللبنانيين هي معارضة وطنية خارج الاصطفافات السياسية والطائفية المعروفة، ولن تنفع محاولات تلميع هذا الاتفاق فنصوصه واضحة، إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلة.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جاف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تشريع الإفلاس، ما ارتكبه نواب أمس ليس تشريعا بل إمعان في

0: إفلاس خزينة الدولة. ماذا جرى؟ بضع مئات من المتعاقدين في وزارة الإعلام أرادوا إدخالهم في نظام التقاعد. جرى اعتراض على هذه الخطوة باعتبار أنهم حشو، ومنهم من دخل تنفيعا، فتتم مكافأتهم بنقلهم من التعاقد إلى التقاعد. أبرز المعترضين على هذه الخطوة نواب الجمهورية القوية ونواب الكتائب وبعض التغييريين. استطاع الرئيس نبيه بري استمالة نواب التيار الوطني الحر، فتم تأمين الأكثرية له، ولكن بعد نقل القانون من المشكلة إلى الكارثة، حيث تم تفخيخه بإدخال كل المتعاقدين في الوزارات والإدارات فيه. وهكذا بدل أن يكون عدد المستفيدين من القانون بضع مئات، يصبح العدد عشرات الآلاف. السؤال الأساس الذي يجب أن يوجه إلى نواب البعزقة: من أين سيأتون بالأموال لتغطية نفقات التقاعد؟ هل يعرف هؤلاء النواب أنهم بهذا الأداء يشرعون الانهيار المالي وإفلاس خزينة الدولة؟ بصراحة بات بعض النواب عبئا على التشريع، والرأي العام يتمنى لو أن هذا المجلس غير موجود، لأن كلفة كل جلسة تشريع على هذا المنوال تكلف ملايين الدولارات، فمن أين ستأتون بها أيها المشرعون؟ أنتم مشرعو أبواب الإفلاس والانهيار.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.